الساعات الأخيرة للنظام أن بثينة شعبان التي كانت لسنوات طويلة أحد أكثر الوجوه التصاقاً بخطابه السياسي والإعلامي قد تلقت اتصالاً من بشار الأسد يطلب منها الحضور إلى منزله للمساعدة في إعداد كلمة أو خطاب يفترض أن يواكب التطورات المتسارعة. لم يكن الطلب غريباً بالنسبة لمستشارة قد أمضت سنوات في صياغة الرسائل السياسية والدفاع عن الرواية الرسمية، لكن عندما وصلت إلى المكان أقصد بثينة اكتشفت أن المشهد مختلف تماماً، فالمنزل كان خالياً تقريباً في حين كان الأسد قد غادر دمشق سراً من دون إبلاغ معظم المقربين منه بخطة الرحيل وفق تفاصيل أوردها تقرير وكالة رويترز. وبينما كانت مؤسسات الدولة تتفكك تباعاً وتسقط واحداً تلو الآخر أقصد عن ركائز السلطة، وجدت بثينة شعبان نفسها بصورة المرأة التي قضت سنوات تشرح للناس ما يجري خلف الكواليس. كانت من بين الذين لم يعرفوا ما كان يجري خلف الكواليس في اللحظة الحاسمة الأخيرة، ولهذا بقيت تلك الحادثة من أكثر المشاهد رمزية في نهاية النظام، ليس بسبب تفاصيلها الأمنية فحسب، بل لأنها اختزلت نهاية علاقة طويلة بين السلطة وأحد أبرز الأصوات التي دافعت عنها. آخر ظهور لبثينة شعبان كان في مطار قيل إنه مطار بيروت، ولكن في تلك الليلة التي سقط فيها الأسد كان ذلك اليوم، غادرت فيها إلى جهة غير معلومة. انتشر حينها مقطع مصور يظهر انتظارها في المطار، نتابع هذا المقطع ثم نعود.

0: وزير الداخلية اللبناني السابق بسام الموسوي سبق أن أدلى بتصريح بشأن بثينة شعبان ودخولها إلى لبنان. موسوي قال في تصريح لقناة العربية في 16 من كانون الأول عام 2024، أي بعد نحو أسبوع على سقوط الأسد، أن بثينة شعبان قد دخلت بطريقة شرعية إلى لبنان، وذلك بعد سقوط نظام الأسد وليس قبله، مشيرا إلى أنها غادرت لبنان عبر مطار بيروت من دون تحديد الوجهة التي غادرت إليها. طبعا إعلان انشقاق، أو لا نعلم إذا كان بإمكاننا تسميته انشقاقا، أعاد شعبان وعمرها السياسية في خدمة نظام البعث في سوريا إلى الواجهة من جديد، وعاد السوريون للتنقيب في تصريحاتها ومقابلاتها السابقة، ليصل بعضهم لخلاصة مفادها أنه في الاقتصاد هناك نوعان من الأشخاص، منهم من يحكم على الوضع الاقتصادي من خلال يعني الأسعار والرواتب وقيمة العملة، وأشخاص آخرون يحكمون عليه من خلال بثينة شعبان. ففي عام 2020 عندما كان السوريون يراقبون ارتفاع الدولار واختفاء المحروقات وتآكل رواتبهم، كانت لدى بثينة شعبان قراءة مختلفة تماما للواقع، قراءة جعلتها تصل إلى نتيجة مفاجئة، مفادها أن الاقتصاد السوري أصبح أفضل مما كان عليه في العام 2011، أي قبل أن تنطلق الثورة السورية. كيف وصلت إلى هذه النتيجة لا نعلم، لكن ما نعلمه أن هذا التصريح تحول لاحقا إلى واحد من أكثر التصريحات السياسية تداولا وسخرية من السوريين. نشاهد.
1: لا علاقة له لا بالقطر ولا بالمستوى الاقتصادي الحقيقة، يعني لا يوجد اقتصاد يعني يذهب سلبا أو إيجابا في يوم وليلة، يعني هي مضاربات شركات تصرافي، يعني وقت بيقولوا لك صار 850 تنزل السوق، ما في حدا بيبيع ب 850 ولا بيشتري، كله مجرد كلام على الورق الحقيقة، يعني وليس له علاقة بحقيقة الاقتصاد السوري. يعني أنا اجتمعت مع زملاء يعني مسؤولين عن الاقتصاد، قالوا لي اليوم الاقتصاد أفضل بخمسين مرة مما كان عليه في 2011، حقيقة حقيقة الواقع الاقتصادي نعم أفضل بكثير مما كان عليه في بداية الأزمة. هناك عمل يعني جار وفي الزراعة وفي الصناعة وفي المنشآت وفي المؤسسات، هناك عمل قوي، لأننا نحن نعلم أننا يجب أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي في كل شيء، ويجب أن نعتمد على أنفسنا.
0: من بين المقاطع التي أعيد تداولها مراراً على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدينا، كان مقطع من أغنية الحالة تعبانة يا بثينة التي نشرها ناشطون من حمص عام 2011، وذلك تزامناً مع انطلاق الثورة السورية، ولقيت مقاطع من الأغنية تداولاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: طبعا هذه القضية مشاهدينا حلت كأكثر القضايا تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية. دعونا نستعرض بعضا من ردود أفعالكم وكيف علقتم عنها. أحمد يقول: يطعمك الحجة والناس راجع الحمد لله على السلامة، بس كرمال نصدقك شوي حبيت خبرك لسه صورة حافظ على الصفحة الرئيسية عندك بصورة الغلاف. حسن كتب: من الواضح أن حساب بثينة شعبان قد تم اختراقه، أولا لأنه غلاف الصفحة ما زال يحمل صورة حافظ، ثانيا لأن صيغة الاعتذار والانشقاق ركيكة جدا، ثالثا لأن الحساب متوقف عن النشر منذ عام 2021. عبدو كتب أيضا: توقع الخبر غير صحيح، فمن غير المعقول شخص بفهم بثينة شعبان ينشق بعد سنتين من سقوط النظام. شخص بيفهم أو بفهم وعقل بثينة شعبان يحتاج 1000 سنة تفكير منطقي ليقتنع أن نظام الفاسدين مجرم فعقولهم تربت على الفساد. أيضا تعليق من أحمد عبر فيسبوك قال فيه: عن أي انشقاق تتحدثون؟ السفينة غرقت والقفز الآن ليس بطولة. إذا صحت الأنباء التي تتردد كل فترة عن انكفاء أو انشقاق بثينة شعبان فهذا ليس صك براءة ولا صحوة ضمير متأخرة، فالتاريخ لا يمحى. قبل أيام زار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس العاصمة السورية دمشق والتقى بالرئيس السوري أحمد الشرع. ساويرس ظهر بصور ومقاطع مصورة عديدة من دمشق تاركا حالة من التفاعل مع حضوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين مصر وسوريا، خصوصا مع العلاقة التي تدخل وتخرج من أنفاق إشكالية بين الحين والآخر، تاركة المراقبة في حالة ضبابية غير يعني فاهم ما يجري فعلا. ساويرس تحدث عن إيجابية شعوره بسبب زيارته إلى سوريا ومشاركة الشعب السوري بالفرحة بالحرية والتخلص مما سماها العصابة الحاكمة، لكن بعض المتابعين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي قادوا هذا الحضور إلى موقع آخر. الصحفي المصري محمد ربيع التقط مقطع مصور لنجيب ساويرس خلال زيارته إلى سوريا من داخل المسجد الأموي، وجه له بضعة أسئلة وتحدث خلالها ساويرس عن شعوره إزاء وجوده في سوريا. دعونا نشاهد ماذا قال.
1: السؤال الأول: إيه شعور حضرتك وأنت هنا في سوريا؟
2: شعور بالانتعاش، شعور بالأمل، شعور بالفرح، يعني مشارك شعب سوريا في فرحه أنه أخيرا بقى حر، خلص من العصابة اللي كانت بتحكمه، واخد بالك، ودفع ثمن غالي جدا. كل الشباب دول سابوا أسرهم وسابوا عوائلهم عشان ينزلوا يحاربوا ويحرروا بلدهم، ربنا نصرهم في الآخر عشان نيتهم كويسة.
0: أحد المتابعين المصريين وجه سؤالا لرجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه في إكس، طلب فيه إجراء مقارنة بين الرئيس الشرع والرئيس المصري السابق محمد مرسي. جاء رد ساويرس بمقارنة سريعا خلفت ردود أفعال على وسائل التواصل الاجتماعي. كتب ساويرس ردا على تعليق الشاب المصري: لا يمكن المقارنة على الإطلاق، وأنا متأكد أن الرئيس الشرع درس بالتفصيل أخطاءه وكل أخطاء ثورات الربيع العربي. سوريون ومصريون تفاعلوا مع هذا المشهد الذي وقع على السوشيال ميديا. نأخذ بداية تعليق من طارق الذي قال على حسابي في إكس: ملعوبة دي نجيب وحتعمل لك في سوريا شوية فلوس عنب. تعليق من أنس قال: الرئيس مرسي رحمه الله كان مدرسة في نزاهة والأمانة، لكنه لم ينجح في السياسة وإدارة الدولة. أيضا من إكس نأخذ تعليق لفاتن محمد كتبت وقالت: يقولون أن رأس المال جبان، وبما أنك اقتصادي عتيق وابن كارن فأنا أستشف أن الوضع في سوريا أصبح على ما يرام، حاضرا ومستقبلا إن شاء الله. مؤخرا استقبلت

0: قبل السوريون خبر تخفيض أسعار البنزين والمازوت والغاز بكثير من الاهتمام، ليس لأنهم أصبحوا خبراء اقتصاد، بل لأن أي تغيير في سوق المحروقات وسعر المحروقات يملك موهبة نادرة في الوصول إلى كل شيء، من إجرة السيرفيس إلى سعر ربطة الخبز وحتى كلفة فنجان القهوة. القصة بدأت أمس عندما أقرت وزارة الطاقة السورية أن تخفض أسعار عدد من المشتقات النفطية، شمل ذلك طبعا البنزين المازوت والغاز بنسب متفاوتة، في خطوة قالت الحكومة قالت إنها تأتي استجابة لتغييرات السوق وفي طبعا تكاليف التوريد. وكما يحدث في العادة انقسمت ردود الفعل بين من تفاءل ويرى أن أي تخفيض يبقى خبرا جيدا مهما كان حجمه يعني، وبين متشكك يعتقد أن السوري اليوم أصبح يحتاج إلى تخفيضات في كل شيء آخر أيضا وليس فقط على أسعار الوقود. المحروقات في سوريا مثلا ليست مجرد مادة توضع في السيارة، بل هي ضيف دائم في فاتورة النقل والإنتاج والتدفئة والزراعة والأسعار بشكل عام، لذلك ينظر كثيرون إلى أي تعديل في أسعارها. قامت الأسعار الجديدة تصدرت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا يعني أنها انخفضت بنحو 20% وفق ما أعلنته الجهات الرسمية، وهي طبعا بالمناسبة 20% نسبة ليست بقليلة. شملت القائمة المحروقات الأساسية الغاز البنزين المازوت كما ذكرنا، أو الديزل، يعني يقال ديزل أو مازوت بأنواعها، بينما ما يزال المواطنون ينتظرون ملامح للانعكاس في انخفاض الأسعار على السلع الأساسية. وتظهر الأسعار هنا في هذه الصورة خلفي تماما، تظهر النسب التي أصبحت عليها الأسعار بعد قرار التخفيض. مثلا البنزين 9125 ليرة سورية جديدة، غاز المنزلي 1500 ليرة سورية جديدة، بنزين 95 أيضا، مازوت، غاز صناعي، وإلى آخره من هذه الأسعار. ناشطون ورواد وسائل التواصل الاجتماعي انتظروا حتى صباح اليوم التالي للخروج ورصد انخفاض الأسعار، كما فعله هنا هذا الشاب في محافظة دير الزور الذي وثق شراء مادة البنزين بسعرها الجديد. نتابع.
1: ليش البنزين أبو اليوم؟
2: البنزين اليوم 12
1: ونص. ها بطمو؟ شو اسم جازيتكم؟
2: القلعة.
1: محطة القلعة بين الميادين ومحقاه. الغمة. بدنا نفول الماطور تنشوش قد تفويلته والله. من كم يوم فولته حول 200,000. 185 تنشو اليوم ايش قد؟ ايش قد؟ 114,000 فرق، من كم يوم فولته 185,000 إيه بنفس المكان يعني. قبل ينزل البنزين. ايه تمام، الله يجزاكم الخير. يلا ان شاء الله بده هز النوب شويه
2: وجوع التسعه
1: ان شاء الله يا رب.
0: وكما هو مألوف عن الترند السوري، لم تحظى تخفيضات الاسعار هذه باعجاب الجميع، اذ عبر بعض الناشطين عن استيائهم منهم هذا الشاب الذي انتقد التسعيره الجديده. نتابع.
3: اخذ الجبل وفورد فورا، قبل 15 يوم قال المجتمعين لجنه وتشكيل لجنه على مشان ينزلوا الاسعار، قام نزلوه سنتين على الرفع مباشرة بيرتفع السعر من دون لا لجنة ولا شيء، بليل وضحاها بيرتفع السعر. يعني أنت لو جاي لعند أبو الكازي وتقول له راعينا خيوه شوي برايك أكثر من هاللجنة اللي نزلته. فيا لجنة ردوا كمان، راجعوا حساباتكم ونزلوا لنا شوي تاني لأنه غالي يعني. لأنه ما سويتوا شيء.
4: الله يخليك.
5: شو رأيك تنزل الأسعار تبع ال
4: يا سيدي؟ الحمد لله نعمة كريم. نعم بس نتمنى تكون يعني شويه لخر احسن
5: احسن يعني هيك ما كان بلبس.
4: نحن المواطنين بضل عندنا طمع بالدولي.
5: صحيح
4: طلع
5: صحيح. يلا بدولتنا كريمه
4: ان شاء الله كريم.
5: يعطيك العافيه معلم. شو الاخبار؟ شو رايك بتنزيل الاسعار امبارح المحروقات؟
6: شو على الاول؟ شو احلى من هيك؟ هلا تفاجئنا فيها اليوم والله الصبح من وراها
5: انه رخصانه منيحه
6: وعلى الاول
5: ماشي الحال؟
6: الله يعطيك العافيه.
5: وكان احنا طمعانين اكثر من هيك.
6: لكن منيح الحمد لله، شوي بتصير.
5: يلا
6: ان شاء الله يا رب. الله يقويك.
0: مراسل تلفزيون سوريا كان حاضرا أيضا بدوره في محطة وقود بمدينة حمص، ورصد لنا ردود فعل بعض السوريين على انخفاض الأسعار بالنسبة للمحروقات. طبعا متابعة.
7: الحمد لله أحسن، يعني الواحد بيحسن يشتغل وبيحسن يتحرك. كانت غالية كثير وما العالم ما تحسن تشتغل بقنوب، هلا الحمد لله فيها حركة. الحمد لله أحسن من قبل. الحمد لله هلا نحن عندنا مازوت مع السعر القديم، كنا امبارح نشتغل عليه يعني كان 12.5. الحمد لله اليوم نزلت التسعيره على 10700 وعم نشتغل عليها على نفسها. على التسعيره الجديده 10700. 10,700 ليرة.
8: التخفيضات شو لقت إقبال؟

0: بالعالم.
1: ليك شفت عينك الحمد لله يعني، وما في غير نحن شغالين، ما في غير محطتنا شغالة بالقصير.
2: القضية طبعا جاءت من بين المواضيع المثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. دعونا نستعرض بعضا من التعليقات عنها. كاوا كتب: إلى إدارة المحروقات، الإنجاز الحقيقي هو تخفيف العبء عن الناس وليس الاكتفاء بخفض الأسعار بضعة سنتات. ثناء تقول: وفاة 4 مواطنين من الضحك بسبب التخفيض الحاد للمحروقات، يرجى تخفيض المحروقات شوي شوي بالمرات القادمة. أحمد يقول: خفض الأسعار بده دراسة عميقة ولجان وموافقات، أما رفع الأسعار فورا بيرفعوها، لا بده دراسة ولا شيء. خالد: الخطوة الإيجابية الأولى أنه السعر بالعملة السورية وليس بالدولار لمنع تذبذب أسعار المحروقات وفق سعر الدولار، وما يجي البائع يتحكم فيك وبيقول لك ارتفع الدولار نزل الدولار. والخطوة الثانية دعم الليرة السورية. بعد أسابيع من الجدل والاعتراضات، ولا سيما بعد موجة الغضب التي أثارها امتحان الرياضيات واعتبره كثير من الطلاب أصعب من المتوقع، طوى طلاب الشهادة الثانوية في سوريا طووا صفحة الامتحانات لهذا العام. ومع انتهاء آخر اختبار انتقل الطلاب من نقاش الأسئلة والأجوبة إلى مرحلة انتظار النتائج، في حين كان مراسل تلفزيون سوريا حاضرا في محافظة اللاذقية لرصد آراء الطلاب بشأن الامتحانات. نتابع.
3: الأسئلة كانت سهلة والله بشكل عام يعني، بعد الرياضيات، أما الرياضيات كانت الأسئلة شوي فيها صعوبة والوقت ما كان كافي، بس الحمد لله بعد الرياضيات المواد اللي إجت كانت سهلة الحمد لله.
4: والله الحمد لله كان كويس الامتحان، بس المشكلة بأسئلة الرياضيات كانت والله صعبة كتير، باقي المواد الحمد لله تمام الأسئلة.
5: الرياضيات كانت صعبة كتير كتير كتير، بدي نرسب كلياتنا فيها وبدنا بس يخفض المعدلات والتكميلة.
6: شو السر؟
7: بس يخفض المعدلات او دوره تكميليه بس. بس هذه المطالبه بالوزاره
6: هي الشغله، بس باقي المواد كلها سهله.
8: هلا والله منيح الحمد لله، نشكر رب العالمين. يعني كان في اسئله بس بالرياضيات والله انضربنا شوي يعني. اي والله، وبس الاسئله اجمالا يعني بعد الرياضيات كانت تنحل يعني سهله.
4: كانت كثير سهله بكل المواد يعني، بس ما عدا الرياضيات يعني شوي كانت في شوي صعوبه، بس انه باقي المواد كانت كلها تمام كويسه. وهلا اليوم يعني اليوم خاص شو باذن الله تمام يعني، كلها تمام ما عدا الرياضيات، ويعني ما بدها تكمل مشان ما ترفع المعدلات.
2: بالنسبه للفرع الادبي من امتحانات الشهاده الثانويه، رصد ايضا مراسل تلفزيون سوريا في دمشق اراء بعض الطلاب بشان الامتحانات. دعونا نتابع.
9: هلا اليوم الامتحان سهل نوعا ما يعني، مقابل الدارس بينجح ان شاء الله، سهل الاسئله، بس التاريخ ضربونا فيه بالمره يعني، جايبين التاريخ من برا الكتاب، عم بيحكوا على كل شيء الا على سوريا، والانجليزي كمان، الانجليزي يعني غيرونا النموذج بالكامل فما عرفنا نحل شيء.
10: هلا اليوم كان عندنا لغه عربيه، وللامانه يعني كانت الاسئله سهله نوعا ما يعني، واكيد اللي دارس بالنتيجه بيقدم منيح، اللي مو دارس ما راح يقدم منيح. كان عندنا بس صعوبة بأسئلة التاريخ، كانت من كوكب تاني يعني، غير هيك ما فيني أقول لك، بس على العموم كانت الأسئلة مقبولة يعني، مقبولة نوعا ما، ما هيك يا شباب؟ والأجواء لا الحمد لله كانوا أجواء رائعة وهادية وغير شكل الحمد لله، وبنتمنى النجاح لنا وللجميع.
11: باقي المواد مثلا كمان كانت منيحة، بس ضربونا بالتاريخ وبالإنجليزي كانت شوي هيك يعني فيها صعوبة، وأنا بتأمل يعني من الوزارة تكون تعاملنا كنحنا أولادها مو أعداء مثل السنين الماضية. أنا هي ثالث سنة بكالوريا، وهالسنة إن شاء الله يا رب خير، نتأمل نكون خير إن شاء الله، بس التاريخ كان كتير كتير أسئلته معقد كتير، حتى كل شيء نوطات أخذناها ما أجا مثل النوطات أبداً.
2: سوريون كتبوا وتفاعلوا مع نهاية الامتحانات عبر منشورات وتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضاً منها. حياة مثلاً كتبت وقالت على الفيسبوك: كان عاماً مرهقاً فعلاً، أسأل الله النجاح لجميع طلابنا وأن يحققوا ما يتمنون. من وائل: مهما كان شعوركم الآن، تذكروا أنكم بذلتم ما استطعتم وما بقي أصبح بين أيدي المصححين، لا ترهقوا أنفسكم بالتفكير في الإجابات أو مقارنة الحروف. أيهم قال: بدل ما يكون الامتحان فرصة للطالب يثبت تعب، وصار امتحان الأعصاب قبل كل شيء. جو القاعات كان مليان توتر وضغط، وطريقة المراقبة كانت متشددة بشكل مبالغ فيه.

0: في موضوع آخر، ما تزال مشكلة النفايات تشكل واحدة من أكبر التحديات في سوريا، إذ تسعى الجهات الحكومية إلى إطلاق حملات نظافة وحملات توعية، لكن ما تزال بعض المناطق تعج بالقمامة في مشاهد تكرر انتقادها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا. مشهد جديد لانتشار عشوائي للقمامة التقطه ناشط في مدينة حماة ونشر مقطعا في حسابه على انستغرام، نتابع.
1: رحمة الله، يعني شوفوا لنا على المناظر، يعني والله عيب، بالله العظيم عيب. طب يعني حلوة يكون هيك بلدك، أو حلوة يكون بهالنشح وبهالوسخ، يعني والله العظيم ما بصير، أقسم بالله عيب. يعني لازم عن جد مثل ما بيقولوا يطبق القانون ويحطوا مخالفات لهذا الشيء. شو بده الواحد يحكي له، يحكي كل واحد عنده عربة عنده هالشيء هذا كله. طب الله يرزقكم، ما اختلفنا، بس يا جماعة الخير. بس
0: إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة. إلى ذلك الحين دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: 300,000 دولار متوسط ثمن شقة في مشاريع مخصصة للأثرياء في بلد يعيش نحو 90% من سكانه تحت خط الفقر، مشاريع للأغنياء فقط، في حين يحتاج المواطن العادي إلى نحو 200 عام ليتمكن من امتلاك شقة. ومن قطاع العقارات إلى ملف العملة، للمرة الثالثة يمدد المصرف المركزي مهلة استبدال العملة وسط ندرة واضحة في تداول الليرة الجديدة في بعض المحافظات. هذه أبرز الملفات التي نفتحها اليوم في الرصد الاقتصادي، ونبدأ كالعادة على جولة على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. أهلا بكم. أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار في لقاء مع تلفزيون سوريا خلال إطلاق الهوية البصرية الجديدة لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية في دمشق أن نظام المواصفات يشكل منظومة لضبط ورقابة وحماية السوق والمستهلك، وشدد الشعار على أن أي مخالفات لن يسمح بها بعد اليوم، مؤكداً أن تطبيق المواصفة يجب أن يتم فوراً دون فترات سماح.
1: موضوع المواصفات هو بالأخير هو نظام ضبط ورقابة. كل نظام ضبط ورقابة دائماً فيه بيكون ملحقات فيه، واللي هي موضوع المخالفات ووضع المخالف ومآلات المخالفات، هذا الشيء واضح. لكن أنه نحن نسمح بمخالفات لفترة معينة، هذا الشيء لن يحصل. المواصفة يجب أن تنفذ فوراً، ما في فترة سماح. فترة السماح معناها في ضرر للسوق، مخالفة المواصفة حكما فيه ضرر للمستهلك، فكيف ممكن نحن نسمح بفترة سماح؟ هذا شيء لن يحصل. ممكن هو المنتج يأخر إنتاج صنف معين عن صنف آخر إلى أن ينضج هذا الصنف، لكن أن نقوم نحن بوزارة الاقتصاد بفتح هذا الباب هذا شيء خطير جدا.
0: أكد المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية الدكتور ياسر علاوي أن الهيئة تعمل على تحديد وتطوير منظومتها لتتوافق مع المواصفات الدولية بما يسهم في دعم تنافسية المنتج الوطني. وأوضح علاوي أنه خلال فترات سابقة دخلت بعض المنتجات غير المطابقة إلى السوق السورية، مشددا على أن المرحلة الحالية ستشهد تشديدا أكبر في الرقابة.
2: طبعا هيئة المواصفات كما ذكرنا هي هيئة تعنى بوضع المواصفات القياسية السورية في سوريا. هذه المواصفات نعمل الآن على تحديثها وتطويرها بالإضافة لتوأمة المواصفات القياسية العربية السورية مع المواصفات الدولية حتى نسمح بفتح الأسواق مع الأسواق الدولية، الأسواق السورية، مما يدعم طبعا تنافسية المنتج الوطني ودعم المصنعين والمنتجين في سوريا. طبعا كما تعلمون في فترة من الفترات دخلت الكثير من المنتجات بدون مواصفات قياسية، أما المواصفات القياسية السورية هي فعليا صمام الأمان لكل منتج يدخل لهذا البلد. أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية السورية يمنع إدخاله إلى سوريا. للأسف كما ذكرنا في بعض الفترات دخلت منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية وانتشرت بكثرة. الآن نعمل على ضبط هذا الموضوع بالتعاون مع المنافذ البرية والبحرية، بالتعاون مع التموين وحماية المستهلك، طبعا بالشراكة مع كل المؤسسات ذات الصلة، نعمل على ضبط هذه الأسواق ومنع دخول المنتجات الرديئة في مصدرها.
0: أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل لجنة دائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية. وبحسب وزارة الطاقة تضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية برئاسة معاون الوزير لشؤون النفط، وتعنى بدراسة الأسعار وفق المؤشرات المحلية والعالمية بما يشمل التكاليف وسعر الصرف وآليات الدعم، كما تتولى اللجنة وضع معايير التسعير وتحديثها دورياً ورفع التوصيات اللازمة إلى وزير الطاقة. $300,000 ثمن شقة في أحد المشاريع العقارية المعلنة مؤخراً بدمشق في بلد يتقاضى فيه الموظف الحكومي $125 شهرياً فقط، وفي بلد يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر، فلما

0: أن تبنى هذه المدن وكم يحتاج المواطن السوري فعلاً ليشتري هذه الشقة؟ لنضع الأرقام على الطاولة. الموظف السوري الذي يدخر راتبه بشكل كامل من دون أن يأكل أو يدفع إيجارات يحتاج إلى 200 عام ليمتلك أرخص وحدة سكنية أو لشراء شقة ب 300 ألف دولار. لذلك فهو يحتاج إلى دخل شهري قدره 3125 دولارا، أي مضاعفة دخله 25 مرة. فهل يعتبر حلاً لأزمة السكن أم أنه منتج مالي للأثرياء فقط؟ من تستهدف هذه المشاريع فعلاً؟ مشاريع عقارية بمئات آلاف الدولارات تضم وحدات سكنية ومجمعات مغلقة وأيضاً مسابح ونوادي وأنظمة منزل ذكي. هذه ليست منازل شعبية ولا حتى متوسطة بحسب ما ذكر من هذه المواصفات، فهذه مجمعات مغلقة تستهدف فئة من المغتربين أو الطبقة المخملية. البعض سماها جزراً من الرفاهية وسط محيط من الحرمان، لكن ما الخطر الحقيقي من هذه المشاريع على الاقتصاد السوري؟ الخطر هنا ليس في المشروع وحده، بل أيضاً بتوقيته ونتائجه، حيث يتركز المال في بقعة واحدة ويشتري الناس لإعادة البيع لا للسكن، وفي هذه العملية مضاربة. المضاربة ترفع أسعار الأرض ومواد البناء والعمالة، ويتسرب الارتفاع إلى كل الأسعار ويتغذى بذلك التضخم. موجات الدولار أيضاً الداخلية تتحول إلى ضغط على سعر الصرف، فكل دولار يذهب إلى شقة فاخرة هو دولار لم يذهب إلى محطة كهرباء أو مصنع متوقف أو حتى حي مدمر فعلياً. نحن نبني فقاعة لامعة فوق اقتصاد هش القاعدة، وهناك دروس من دول أخرى وقعت في نفس الفخ، منها لبنان على سبيل المثال. أعاد إعمار وسط بيروت عبر السوليدير لخدمة الأثرياء والسياحة الفارهة، وأهمل الصناعة والزراعة وبنى الحجارة الجميرة فوق فراغ إنتاجي. ولما انفجرت أزمة 2019 لم يجد خط دفاع أخير، فانهارت العملة وتبخرت المدخرات. نحن لسنا ضد رأس المال، بل نريده في الوقت والمكان الصحيح، وبعض الخبراء يشجعون فكرة أن العمران الحقيقي يبدأ من المصنع والمدرسة والمستشفى والكهرباء، لا من شقة يقفلها المغترب 10 سنوات، واصفين هذا النوع من الاستثمار بجذر الثراء ووصفة كالفخ. ولمناقشة هذا الموضوع سعدنا أن نستضيف في الاستوديو رئيس لجنة الاستثمار والتطوير العقاري في غرفة تجارة دمشق الدكتور محمد أورفلي. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني كنا ذاكرين بالتقرير أن هناك شقق مطروحة بسعر 300 ألف دولار، يعني متوسط هذا السعر في بلد يعني المواطن يقبض راتب لا يتجاوز 125 دولار. هل برأيك هذه الأسعار منطقية لشعب في الداخل في داخل سوريا؟
1: أول شيء نحن بدنا يعني ما نظلم، نسلط ضوء على الشق مثلا الفارغ، عندنا الكأس ممتلئ في نصه ملان نصه فاضي. هلأ مثل مثلا ما السيارة مثلا اللي نفرض نوع من أنواع السيارات السابة في إلى مين يشتريها، في كمان المرسيدس في إلى مين يشتريها. يعني نحن بس هيك لأنه في مشروع طلع وطلع بأسعار مثلا نحن لقينا أنه رقم بالنسبة للماجوريتي رقم يعتبر مثلا كبير، بس في ناس عندها إمكانية أنه تدفع هذا الرقم.
0: وين هاي الناس موجودة؟
1: هلأ هاي الناس موجودة خصوصاً ما شاء الله. هلأ إذا بتشوفي رجال الأعمال مثلاً اللي المغتربين من برا، اللي شفتي مثلاً اللي إجوا تقدموا بالتبرعات، عفواً هدول يعني بركة من الله، مو 300 ألف، إذا بتضربيها بعشر أضعاف بركة من الله عندهم إمكانيات. يعني بركة من الله. أنا مشان أنا أوضح الشغلة، الشعب السوري شعب مو عادي. يعني أنا لما نحكي كسوري أنت مو عادي، يعني العالم عم تتغنى بجينات السوريين.
0: صحيح.
1: لما أنت طلعت لبرا في ناس قدروا يعني شافوا الغرب شافوهم أيوة هدول والله مو طبيعي، لازم لحاله ترقب السلو بشكل سريع. وفي ناس ما لقيت هالفرصة، يعني سبحان الله، لأنه الأرزاق بيد الله، يعني صحيح. رب العالمين هو عنده الرزق وهو اللي الكريم والعظيم. بقى

0: في ناس ترقت وما شاء الله صارت امكانياتها اكبر من هيك بكثير، يعني بياخذ مو بياخذ وين بياخذ له 10 15 شقه. وفي ناس مثل ما تفضلتي يعني ولو كان مثل ما جيناته.
1: لكن لكن دكتور يعني نحن حاليا عندنا ازمه سكن حقيقيه والايجارات بارتفاع بسبب نقص المعروض، يعني هل برايك نحن حاليا بحاجه هذا النوع من الاستثمارات؟ اليس من الاجدى كان انه نروح على السكن او انواع السكن اللي هي اكثر شبابيه واكثر منطقيه بالنسبه للاسعار؟
0: انا دائما بقول لهم انه ما حدا بيستغني عن حدا. يعني شلون ما حدا بيستغني عن حدا؟ نحن عفوا انا بدي هيك، بدي هيك انا استثمارات، وبدي كمان هيك استثمارات تبع الاستثمارات الشبابيه. يعني انا ما بدي انه والله يكون القطاع السكني او القطاع الاستثمار بالتطوير العقاري يكون موجه باتجاه واحد، لا، التنوع والدايفرسيفاي يعني هذا بيعطي جدا صحة للاقتصاد وللاستثمار العقاري بسوريا وبكل أي مكان كمان.
1: يعني هل برأيك نحن حاليا نشهد فقاعة بالأسعار وسيتم تعديلها أو سيتم يعني أنه تتراجع هي الأسعار بالقريب العاجل، أم هي هي مستويات طبيعية برأيك؟
0: هلأ نحن بدك تشوفي المكان، كل مكان مثل ما بيقول لك نحن دائما في كلمة سرية بال موضوع العقارات او الاستثمار العقاري بيقول لك لوكيشن لوكيشن لوكيشن، يعني الموقع، وين الموقع؟ كل موقع له قصته، كل موقع له حيثياته. يعني انا لما بتقلي لي مثلا بزمنات ما بعرف اذا اللي كان من اول وطلع تنظيم كفر سوسه،
1: صحيح،
0: وطلع تنظيم كفر سوسه شو قالوا؟ المالكي اسعارها حتهور، المالكي زادت اسعارها. يعني اليوم أنا نطلع على قطاع العقاري المكان مثلا كمنطقة المالكي بتلاقي أسعارها مع أنه أبنية سكنية بيقول لك قديمة، ومع ذلك هالأبنية القديمة بجوز شقة بالمالكي قد شقتين أو ثلاثة.
1: ما هو السبب؟ يعني سوزة. هل فعلا اللوكيشن هو السبب؟
0: طبعا،
1: يعني بكل الدول عملية التوسع عم تكون على أطراف المدن، وهناك حديث عن يعني إقامة المدينة الجديدة في دمشق أو المدينة الإدارية أو ما يسمى بالمدينة الإدارية على أطراف دمشق. يعني متى ما بدأ العمل بهذه المدينة، ألا يمكن أن يعني هذا الأمر يؤثر على الأسعار في العقارات القديمة نوعا ما أو المناطق القديمة؟
0: هلأ أمانة في مناطق مثل مثلا ما حكيت لك المالكي مثلا كفرسوسة ماروتا مثلا، هدول المناطق صار لهم أكثر ما نقول إنه صار في لهم رمزية، صار في
1: لويالتي كمان،
0: أيوة، صار في يعني الزبون مستعد يدفع بهالمناطق. مثلا أنا ككفرسوسة لنفرض يعني شو وضع كفرسوسة؟ أي منطقة سهلية، يعني أنا بمشي من كفرسوسة لنص الحلبوني ولنص البرامكة مشي، ما بطلع لا بطلع طلع ولا بنزل نزلة. هي مناطق أصلا بيني وبينك كمان حرام كانت انه تتعمر لانه هي اسمها سهل، هذا للزراعه، هذا تكون لرئه دمشق، بس قدر الله ما شاء فعل، يعني الامر تم. هي مناطق صار خلص يعني اخذت حق، ومو بس هيك، يعني انا شايف لانه البركه من الله دائما نحن في باي تسعير باي، لما اقول لك انه هذا قيمته هيك ولا فقاعه مثل ما تفضلتي، انا بتطلع على ميزانين، اول كفه العرض، ثاني كفه الطلب. هلا لما اشوف انا العرض قليل والطلب كبير بقول لك يعني الأسعار أكيد طالعة لفوق.
1: يعني ألا برأيك هذا الموضوع من ضخ المليارات في منطقة واحدة أو ثلاث مناطق اللي هن إتسيا يعفور ومنطقة الماروتا اللي عم تنبنى فيها الأبراج، ألا برأيك هذا رح يحصر يعني ارتفاع الأسعار بالأراضي بتلك المناطق فقط، وأيضا يعني رح يرفع بالتالي أسعار المواد البناء والعمالة؟
0: هلا شوفي انا في الي كلمه هي اذا بتحبي دائما مقوله بقول لهم انا التدخل او ارتفاع الايجارات الايجابي ارتفاع الايجارات او الرواتب الايجابي، وهذا اللي انا بتمناه. يعني بالعكس انا لما بصير في عندي استثمارات، لما بصير في عندي ضخ بقطاع الوحيد هلا بصراحه شغال، للاسف باقي القطاعات، قطاع الصناعه مات، قطاع الزراعة كمان مات. يعني بتلاقي اللي حرام اليوم بطرطوس بتلاقيهم عم يترك البندورة لك إجار حواشة أكتر من قيمتها بالسوق. يعني أنا

0: هدول القطاعات اللي هي عمود الارتكاز تبعنا، مين حامل هلا الاقتصاد اللي حامله بصراحه؟
1: العقاري.
0: بس العقاري اللي قدرانها، ومع ذلك ما حيقدر يتحمل، لانه هلا بتشوفي الليره اليوم قديش؟
1: نعم.
0: 14 و250. يعني معناتها لما شفنا ميزان الصادرات والواردات عندي انا، بتلاقي الملتوئ باتجاه الواردات، مشان والسبب انه التدمير دمرت الصناعه والزراعه. هذا اللي اثر لحد هلا. ليش ثابتين؟ لانه وحتى الوحيد القطاع الوحيد اللي رواتبه عم ترتفع ايجابيا هو القطاع العقاري. هلا اليوم ما بتلاقي عامل بالسوق تحت ال 100,000. انا بنبسط يعني، انا
1: على اليومي عم نحكي
0: على اليومي.
1: نعم.
0: انا هلا بالمقارنه بالصناعه ما بتلاقي العالم عم بيعطوهم 1,275,000 بس الحد الادنى، والحد الادنى رفعته الدوله. يعني انا بعتبره ارتفاع سلبي وليس ايجابي، لانه ما في عندك الصناعه عم تسكر مصنع ورا مصنع. لو كانوا كمان المصانع عم تكبر واحد ورا واحد كان صار ارتفاع ايجابي مثل الصين. اليوم ما في اقل من 1,000 دولار. انا لما بسمع انه في 1,000 دولار معناتها في وارد يقدر يغطي هال1,000 دولار. انا بنسر ابن بلدي ياخذ 1,000 دولار، شو بدي احسن من هيك؟ معناتها الاقتصاد صار عنده قدره شرائيه مرعبه.
1: صحيح.
0: بقى انا مع انه يكون اي استثمار مهما كان، ان كان بالقطاع الابنيه الفاخره، ان كان بالقطاع الابنيه الشبابيه، ان كان
1: هل برايك العائد على الاستثمار بالابنيه الفاخره في سوريا مجدي؟
0: اها، انا في نقطه مهمه كثير. في ناس بيحسبوا انه نفسه الفاخره، الابنيه الفاخره كلفتها نفس الكلفه مثلا البيت مساوى.
1: نعم.
0: بالتهريب الله يهديهم. انا والله هي كمان نقطه لازم تسلطوا عليها الضوء، انه في ابنيه كامله عم تطلع لك لا مخططه لا زلازل لا دراسات. يعني هذا الحكي لك ما بيجوز من الله.
1: نعم.
0: لك هزه واحده هذا كله بيروح لك. هدول اهلنا اللي بده يقعدوا فيها، هدول اخواتي.
1: نعم.
0: هدول شلون هي هزه واحده بتروح؟
1: يعني وهذا حدث فعليا بتركيا، وشفنا الفساد. يعني بسبب الفساد ماذا حصل في مناطق يعني جنوب تركيا؟
0: نحن لسه على اسوء. يعني هلا بتركيا في عندك رخصه نظاميه، ما حدا بيسترجي يطلع الا برخصه نظاميه. اما هون لا رخصه ولا شيء، عم يعمر 4-5 طوابق فوق بعضها بدون رخصه، بدون مهندسين، بس بيجيب معلم النجار والباطون والهذا بيعمر البنايه بيساويها 4-5 طوابق، لا دراسات زلازل لا شيء. هي خطر كبير كثير عليهم.
1: صحيح.
0: خطر كبير على السكان. عم يعطيها بسعر زهيد جدا، بيقول لك والله شقه ب 13,000 دولار او 12,000 دولار. يا جماعه الخير انتبهوا، مو شغله، مو انه والله انا بس عمرت حيطان وعمرت بلوك وعمرت شويه باطون. نحن في شيء اسمه دراسات زلازل، في مهندسين، في نقابه مهندسين تدرس بتتاكد من سلامه البناء. هي مو مزحه. هلا صار عندنا زلزال بدمشق، يعني اذا لاحظتي ما صار عندنا اصابات كبيره.
1: صحيح.
0: لانه البركه من الله، بفضل الله كل الرخص مدروسة على الزلازل.
1: يعني بالتوفيق لك دكتور محمد مروان أورفلي، وأنت رئيس لجنة الاستثمار والتطوير العقاري في غرفة تجارة دمشق، نشكرك على هذه الإضافة.
0: الله يبارك فيكم، والله يعطيكم العافية، والله يجعل مساعيكم دائما للخير والبركة ولخير البلد إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: الله يسعدك.
1: للمرة الثالثة على التوالي، مصرف سوريا المركزي يمدد مهلة استبدال العملة القديمة، رغم إعلان حاكم المصرف أن نسبة الاستبدال تجاوزت 63%، لكن الواقع على الأرض يقول شيئاً آخر، فالكثير من شركات الصرافة ومنافذ البيع لا تزال تتعامل بالعملة القديمة وترفض إعطاء المواطن الليرة الجديدة. والأدهى من ذلك أن العملة الجديدة شبه معدومة في المناطق الشرقية والعديد من المحافظات، وكأنها حكر على محافظات دون أخرى. تمديد متكرر للاستبدال وثقة تتآكل وسوق موازية قد تستغل هذا الأمر، فهل نحن أمام خطة ناجحة أم فشل معلن؟ نزلنا إلى الشارع وسمعنا صوت المواطن، نتابع في هذا التقرير.
2: العملة متوفرة بالسوق، البنك المركزي عم يعطينا حصتنا بشكل دوري، كل الشركات المفوضة بعملية التبديل عم تاخذ حصتها بشكل نظامي وسلس بدون اي تعقيدات. بالاضافة انه احنا بالدير الزور عم يعني صار عندنا تراكم، انه المناطق محافظة الحزكة محافظة الرقة ما في هناك محل مراكز للاستبدال، فعم يتوافدوا علينا. المواطن عم يجي شاي العملة بدك تبدل له، انت ما راح تسأله من وين انت، من الرقة ولا من الدير ولا من حسكة، وهذا شيء يأثر علينا وعلى توفرها بالسوق.

0: أخذ بالسوق مثلا محافظة دير الزور؟
1: والله رحت على المحلين ثلاثة، يعني نهارين ثلاثة أربعة إنه يبدلوا لي هالعملة، حيل يعني طولتوا بي وهاي.
2: لا والله القديمة أكثر شيء، قديمة يعطونا العملة القديمة. وأحيانا إحنا مثلا نقول له أخي أعطيناك جديد، أعطينا مثلا جديد مو قديم.
3: بتمنى انه يرجع السوري الجديد فقط وينسحب التركي، بصير اريحيه. اما اليوم عم نشيل ثلاث عملات في جيبنا، سوري قديم وسوري جديد وليره تركيه ودولار، صاروا اربع عملات.
4: اغلب المحلات لسه عم تعامل بالليره التركيه، ممكن في بعض المحلات عم يعاملونا بالليره السوريه بسعر يعني بسعر صرف الدولار، بس في محلات كثير لا ما عم ياخذوا هيك، عم ياخذوا اكثر لانه عم يقولوا انه ما عم يتقبلوا الليره السوريه، او انه مثلا لما عم يروح يصرف مشان يجيب بضاعه عم يخسر فيها.
5: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف بالاستوديو الدكتور سامر قسار، وهو أستاذ في التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني سمعنا هناك مشكلة مزدوجة، هي عدم توافر العملة الجديدة وأيضا الاستخدام المكثف لعملات أخرى كالليرة التركية، لكن السؤال الجوهري برأيك، ما هي أسباب عدم توفر الليرة في بعض المحافظات وخاصة الشمالية؟
6: أول شيء شكرا لاستضافتك أستاذي. هي المشكلة بصراحة هي من مشكلة طبيعية، خلينا نقول في أي منظومة اقتصادية بيتم فيها استبدال كامل للكتلة النقدية القديمة الموجودة خلال هالفترة. نحن بلش الاستبدال من بداية العام، صح صار في تمديدات متكررة بس إلها مبرر كتير مهم، وهي هذا حالة صحية جدا. يعني الفكرة بالموضوع أنه إذا بدنا نحصر التبديد بفترة قصيرة جدا بده يصير في ضغط على سعر طلب. الصرف بشكل كبير طبعا بده يصير في طلب وإلى آخره. نحن عم نعمل المصرف المركزي عم يدير العملية بشكل متوازن، لكن على الأرض في عقبات كثيرة، ومثل ما تفضلت حضرتك في عنا مشكلة بالانتشار الجغرافي لمراكز التبديل خاصة بالمنطقة الشرقية بعد تحريرها. هلأ في حلول كثير لهذا الأمر. أول مشكلة الأساس، خلينا نوصف المشكلة ونعطي الحل بعدين، نحن عنا مشكلة بالقطاع المصرفي. ما في انتشار للفروع المصرفية غير بعض المصارف العامة بعد فروعها هي اللي عاملة بالمناطق الشرقية، رقة، دير الزور، حسكة. هذا مشكلة كبيرة. أنا مثل ما شفنا بالتقرير، يعني المواطن العادي اللي معه مليون ونص مليون ومئتين ألف معقول يقطع مسافات طويلة، يمكن حتى المصاري معه نصها بالمواصلات. فهي مشكلة كبيرة. فنحن ندعو من هذا المنبر الطيب الكريم لجميع المصارف إن تباشر أعمال فروعها كاملة الخاصة حصرا. يعني هلأ صار في عندك موسم قمح، صار الناس بدها تمويلات، صار في زراعة، الحمد لله موسم القمح السنة كبير وضخم كتير، أكيد المزارعين بدهم تمويلات إلى آخره. ليش؟ افتح فروع وبلش تمويلات وبلش شغل ومارس عملية التبديل. هلأ النقطة الأساسية، نحن بالمنطقة الشرقية بالذات ما عندنا انتشار جغرافي للقطاع المصرفي، زائد في خلينا نقول مؤسسات رديفة هي الشركات الصرافة المرخصة. هذا كمان رائع جدا، عم تقوم بعملها بشكل رائع، لكن كمان عندنا مشكلة
5: كافية.
6: طبعاً غير كافي. هلأ غير كافي من ناحيتين، الناحية الأولى أحيانا ما عم يصير في عندهم حافز، طبعا الكلام هيك موجه لبعض المشاكل والنقاط الأساسية وليس التعميم من العمى، لكن ما يكون في حافز للاستبدال، في كتلة نقدية جديدة ما في حافز للاستبدال. أنا أقترح بالنسبة للشركات الصرافية وحتى البنوك أنه ليش ما المصرف المركزي يعمل عمولة بسيطة، واحد بالألف على سبيل المثال، كل مليار ليرة قديمة من شركة صرافي أو من بنك بيسلمها هالمؤسسة المالية للمصرف المركزي، المصرف المركزي يقدم عمولة استبدال.
5: لكن هذا الأمر يعني هو هن شركات الصرافة ليس بحاجة للتشجيع أو للعمولات أو أي حوافز، لأنه هذا مطلب وطني نحن لحماية الليرة. لماذا يرفض بعض الصرافة إعطاء المواطن عملة جديدة بحجة أنه لا يوجد لدينا؟ طب لا تصرف أو لا تعطي.
6: من ناحية توفر العملة الجديدة متوفرة وبكثرة، وشفنا جزء من هذا، وهذا الكلام يعني المصرف المركزي حريص جدا على شبكات التوريد الموجودة بكل أصقاع البلاد، متوفرة العملة الجديدة والكميات المطلوبة.
5: يعني برأيك هي لعبة صرافة؟
6: يعني ما فيني أقول لعبة صرافة، خلينا نقول تراخي. وهذا التراخي لابد أن نحله. نحن مثل ما تفضلت أستاذي، نحن عندنا هدف وطني. هي العملة القديمة لازم نتخلص منها بأي شكل، لسببين أساسيين. أول شيء عليها أشكال غير لائقة يعني صراحة ومؤذية بصرية، مثل ما قال السيد رئيس أحمد الشرعي، فعلا يعني مؤذية بصريا لما بتشوفي واحد. فالفكرة

0: تقريبا تلت الكتله النقديه لسه برا السيستم وبرا الكنترول تبعي كمركزي، اكيد ما حقدر دير السياسه النقديه وبالتالي اتحكم بالتضخم وسعر الصرف كما يجب. ما في داعي.
1: طيب لاي عندنا فئه ال 2000 ليره اللي هي المزعجه اكثر شيء وجودها يعني بين ايدي المواطنين، لا وهي الاكثر تداولا حسب ما يتم الحديث عنه، ولا يوجد لها بديل.
0: نعم.
1: هل برايك انه المركزي تغاضى عن استبداله او ما هي خطته كانت لما لم يطرح فئه بديله لل 2000 ليره؟
0: تماما. هلا لا ننسى انه نحن طالعين من من من نحن ما استلمنا سويسرا، يعني الحكومه الجديده استلمت بلد مهدم يعني فيه 20 مليار مشكله.
1: صحيح.
0: والحمد لله بلشوا بحل المشاكل الدوليه وهو اهم شيء هذا الموضوع، فكوا هالقيود الدوليه اللي عندنا بفضل الله، بعدين بلشنا نعالج مشاكل داخليه. طرح العملة موضوع تجربة جديدة بالنسبة للاقتصاد السوري، ما فيني اطرح الموضوع هن تعاملوا مع الفئات الاكثر تداولا.
1: نعم.
0: وهذا شيء ممتاز. من خلال هالتجربة بينت معنا الايجابيات والسلبيات. هلا لما بدي اكمل طرح العملات او عفوا الفئات الاخرى بالليرة من الليرة السورية، صار عندي تصور كامل شو البلسز والماينسز، شو المشاكل والعقبات، صار فيني عالج الموضوع بسرعة اكبر واحترافية اكبر. فالمصرف المركزي عم يتبع اسلوب التدريج.
1: نعم.
0: عالج الموضوع باكبر فئات نقدية اكثرها تداولا، ولاحقا سيتم طرح الفئات النقدية الصغيرة واللي تستكمل خلينا نقول الدورة النقدية، علما جزئية صغيرة انه المصرف المركزي بتوجه كبير ورائع جدا نحو الإيماني او العمله او النقود الرقميه. خلاص نحن عن جد يعني لازم نطلع من هاي الثقافه وبالتدريج. نحن ما فينا نغير كل شيء بين يوم وليله، بدها تدريج القصه. بالمقابل كحكومه لازم نوفر اللوجستيات الكامله لها. فمن بين الاقتراحات الاخيره، انا اسف اطلت، غير انه نعطي عمولات نستخدم فكره المصارف المتنقله. في مصارف متنقلة بعد المصارف الخاصة، يعني عبارة عن فان فيه فرع مصرفي مصغر.
1: صحيح.
0: يعمل جولات.
1: والحكومة فعليا بدأت بهذه الطريقة عبر.
0: نعم.
1: الرواتب
0: تماماً،
1: تقبيض الرواتب جداً. المصرف التجاري يعني
0: تماماً.
1: كان في هذه المبادرة من قبل الحكومة،
0: فاللوجستيا انطبقت، يعني صار.
1: نعم.
0: في كرامة للمتقاعد أو للموظف عواد ما يروح يوقف في طوابير طويلة، يعني ها بلشت التجربة، ليش ما نطبقها بالمناطق الشرقية؟
1: جميل جداً. شكراً. يعني أشكرك دكتور سامر قصار على هذا التحليل وهذه المقترحات التي أغنيت بها الفقرة. شكراً لك.
0: يعطيكم العافية. شكراً كثير.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من الراصد الاقتصادي. شكرا لمتابعتكم، مني ومن فريق العمل أطيب التحيات، نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. أفاد مراسلنا بانتشار الشرطة العسكرية والأمن الداخلي بمحيط قرية عابدين بريف درعا الغربي. يأتي هذا الانتشار بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط القرية بقصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة. هذا ورصد تلفزيون سوريا حركة نزوح لأهالي قرية عابدين في ريف درعا الغربي إثر القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف محيط القرية.
1: معلم

من جانبه أفاد قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث جنوب سوريا أحمد الهاجر بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط قرية عابدين بالمدفعية وصادف القرية ومحيطها بالأسلحة الرشاشة من طائرة مروحية. وأوضح الهاجر أن القصف لم يسفر عن إصابات أو ضرر مادية، إنما شكل حالة من الهلع في صفوف الأهالي أدت إلى نزوح محدود باتجاه البلدات المجاورة. أشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل حاليا على نقل العائلات النازحة وتأمين احتياجاتها وسط تحليق مستمر لطائرات الاحتلال المسيرة فوق المنطقة. في سياق متصل، دانت وزارة الخارجية الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وصفة إياها بأنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وحذرت الخارجية من أن استمرار هذه الممارسات يقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين وينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة. ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك وصون السيادة السورية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين إثر استهداف مجهولين لسيارة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة طفس بريف درعا. وقال المراسل إن الاستهداف أدى إلى إصابة القيادي في الفرقة 40 التابعة للجيش براء نواف الزعبي ومقتل مرافقيه، ولم تتضح بعد تفاصيل إضافية بشأن الهجوم. أفادت مصادر محلية بارتفاع عدد القتلى إثر اشتباكات حصلت في بلدة الرحى بريف سويداء إلى 4. وقالت المصادر إن الاشتباكات اندلعت إثر خلاف بين أفراد من عائلتي أبو راس وأبو درهمين، كما أشارت إلى أن الطرفين استخدما أسلحة نارية خلال المواجهات. ذكرت مصادر محلية أن الاحتجاجات في مدينة القامشي بريف الحسكة مستمرة منذ أيام للمطالبة بخفض أسعار المحروقات. وقالت المصادر أن الأسعار الحالية بعد التخفيض الأخير أكثر ارتفاعا من الأسعار التي كانت سابقا قبل دمج قسد بالدولة. كما أشارت إلى أن القرار يرفع أو أن القرار برفع الدعم عن المازوت الخدمي المقدم لأصحاب المولدات بأسعار شبه مجانية أدى لخلق أزمة جديدة. ولفتت إلى أن الكهرباء في القامشلي والحسكة تعتمد بشكل رئيسي على الأمبيرات، حيث أن أصحاب المولدات أوقفوا العمل بسبب عدم تزويدهم بمادة المازوت. قال حاكم

0: حكيم مصرفي سوريا المركزي صفوت رسلان إن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتنشيط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف رسلان في منشور له على منصة إكس إن انخفاض أسعار المحروقات سيحفز الحركة الاقتصادية ويدعم الإنتاج وينعكس إيجابا على مختلف القطاعات والأسواق المحلية. كما أشار إلى أن استقرار الليرة السورية لا يعتمد على السياسة النقدية وحدها، بل يرتكز أيضا إلى اقتصاد منتج واستثمارات نشطة وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص. وشدد رسلان على أن كل خطوة تعزز الإنتاج الوطني تصب في نهاية المطاف في مصلحة استقرار الليرة. وأوضح أن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية دعما لمسار التعافي الاقتصادي. رصد مراسل تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في اللاذقية بشأن قرار وزارة الطاقة خفض سعر المحروقات وفقا لتوصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية.
1: القرار كويس كثير للمواطن، انه كانت البنزين 15,620 صار 12,500، يعني شغله كويسه كثير والحمد لله. والمازوت كان 12,500 صار 10,700 والامور كويسه، والبنزين متوفر والمازوت متوفر وليك ما شاء الله الحمد لله.
2: اكثر شيء 10 هيك بيكون البنزين معقول، اما غير هيك يعتبر غالي، لا زال غالي. لو بتوفي ما كنت حكيت هالحكي، يعتبر غالي لازال من 9 إلى 10 مقبول.
3: كنا متوقعين يكون أكثر من هيك بكثير، على 9-9.5 كانت يعني مقبول، يعني شغل التاكسي ما في نهاية وعدم. الناس ما عم تطلع بالتاكسي نهاية بسبب غلاء البنزين. ونحن متوقع كنا يعني يكون أكثر أثناء رفع الأسعار، دقيقة وهذه رفع الأسعار، أثناء تخفيض أسعار اللجنة ظلت 10 أيام تنزل الأسعار. يعني بتمنى يكون السعر اقل من هيك بشوي.
4: ايمت ما بدنا نعبي بنزين موجود بنزين، يعني هاي اهم شغله. الاسعار فرقت كثير عن اول، يعني الحمد لله رب العالمين.
0: هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في حلب تفاصيل قرار خفض اسعار المحروقات وانعكاساته المحتمله على الاسواق.
5: وزارة الطاقة أعلنت خلال الساعات الماضية خفضا جديدا لأسعار المشتقات النفطية شمل البنزين والمازوت والغاز المنزلي والصناعي، في خطوة تقول الوزارة إنها جاءت بعد مراجعة الأسعار من قبل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية. بحسب القرار انخفض سعر بنزين أوكتان 95 من 163.3 إلى 130 ليرة سورية جديدة للتر، أما المازوت فانخفض من 125 إلى 107 ليرات سورية للتر. وشمل التخفيض أيضا الغاز المنزلي، إذ تراجع سعر الإسطوانة من 1850 إلى 1500 ليرة سورية. السؤال الذي يشغل المواطنين اليوم ليس فقط انخفاض سعر الوقود، وإنما هل سينعكس هذا القرار على أجور النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات؟ لأن الوقود يدخل في تكلفة نقل معظم السلع، وبالتالي ينتظر كثيرون أن يظهر أثر هذا التخفيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: وفي محافظة حمص تابع مراسل تلفزيون سوريا سعر المحروقات في مدينة القصير عقب قرار خفضها وانعكاس ذلك على محطات الوقود.
6: خفضت وزارة الطاقة أسعار المحروقات في سوريا بعد إقرار وزير الطاقة الأسعار الجديدة بناء على توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية عقب مراجعة المعطيات الاقتصادية والفنية المرتبطة بسوق المشتقات. القرار الجديد حمل تخفيضات طالت أنواع المحروقات جميعها، حيث تراجع سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 20%، وبينما تراجع سعر البنزين 90 أوكتان ما يقارب أيضا 20%، وسعر الديزل تراجع بنسبة 14.37%، إضافة إلى تراجع في أسعار الإسطوانات الغاز المنزلية والصناعية بنسبة 15.49%. طبعا هذه الإجراءات التي قامت فيها وزارة الطاقة، نحن هنا في أحد محطات النفطية، لنقف على

0: الأسعار الجديدة التي تم تحديدها لنأخذ بعض اللقاءات. مرحبا.
1: هلا.
0: بدنا نعرف رأيك هلا بالأسعار الجديدة.
1: الحمد لله أحسن، يعني الواحد بيحسن يشتغل وبيحسن يتحرك، كانت غالية كثير وما العالم ما تحسن تشتغل بقنوب، هلا الحمد لله فيها حركة. الحمد لله أحسن من قبل، الحمد لله الله يعافيك.
0: يعني كما سمعنا رأي أحد المواطنين بالنسبة للأسعار الجديدة، وأيضا نأخذ أحد أصحاب المحطات هنا في هذه المحطة. مرحبا.
2: هلا.
0: بس تحكي لنا على الأسعار الجديدة والتطبيقة هلا.
2: هلا نحن عندنا مضغوط مع السعر القديم، كنا امبارح نشتغل عليه يعني كان 12.5، الحمد لله اليوم نزلت التسعيرة على 10.700 وعم نشتغل عليها على نفسها. على التسعيرة الجديدة 10.700، 10.700 ليرة.
0: التخفيضات شو لقت إقبال بين العالم؟
2: ليك شفت عينك الحمد لله، يعني وما في غير نحن شغالين، ما في غير محطتنا شغالي بالقصير، ما في محطة تانية تشتغل.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك. طبعا هذا الإجراء كما قالت وزارة الطاقة يهدف إلى المراجعة الدورية للأسعار النفطية بما يتناسب مع أسعار السوق في السوق السورية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، حمص، القصير.
3: قال وزير النقل يعرب بدر أن الوزارة بدأت بتأهيل كل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث التجهيزات المتاحة في العالم. وأضاف في مؤتمر صحفي أن الوزارة تسعى للعروض الخارجية من شركات أجنبية لإعادة تأهيل الطرق وفق أعلى المواصفات. وأشار بدر إلى أن الخطة تشمل إعادة تأهيل مشروع M45 إلى جانب إنشاء طريق عام جديد يربط دمشق بمحافظة دير الزور، بهدف تعزيز الربط بين المناطق الشمالية الشرقية والعاصمة دمشق واستكمال شبكة الطرق في المنطقة الشرقية. وأضاف أن المشاريع تتضمن أيضا تأهيل أوتوستراد نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب، إضافة إلى وصلة سراقب إدلب، فضلا عن إنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور. قال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ النجار في حديث خاص للتلفزيون السوري أن المؤسسة تعمل على مشاريع الربط الطرقي من الجهة الشمالية مع تركيا إلى الأردن ودول الخليج، وكذلك من طريق الساحل إلى التنف على الحدود العراقية.
4: الطرق الأكثر أهمية، طرق ربط شمال سوريا، يعني عم نقصد تركيا مع الأردن ثم دول الخليج والصين. أيضا ربط إن شاء الله في مشاريع قادمة، هي عم نحكي مشاريع قادمة، كمان ربط الساحل السوري مع التنف وثم الحدود العراقية ودول الخليج.
3: تواصل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع الرقة أعمال إعادة تأهيل جسر الرشيد بهدف تحسين موقع البنية التحتية وضمان سلامة الحركة المرورية في المحافظة. وأفادت وزارة النقل بأن أعمال التأهيل وصلت إلى مراحلها الأخيرة، في حين بقي تنفيذ طبقة الميول وأعمال التعبيد النهائية متوقعة وضع الجسر في الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بعد استكمال جميع الأعمال الفنية والتأكد من جاهزيته بشكل كامل. ويعد جسر الرشيد في الرقة من الجسور المهمة، إذ يربط مدينة الرقة بريفها الجنوبي والغربي ومناطق الداخل السوري. أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المرسوم رقم 13 لعام 2026 المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية، وذلك بإجراء مقابلات شخصية إدارية وقانونية مع المتقدمين بعد استكمال مراجعة طلباتهم. وأوضح المدير العام للأحوال المدنية عبدالله العبدالله أن المرسوم يشترط أن يكون المتقدم كرديا سوريا مقيما على الأراضي السورية، مشيرا إلى أن هذين الشرطين يشكلان الأساس القانوني لقبول الطلبات ودراستها. ولفت إلى أن الإدارة أطلقت تطبيقا إلكترونيا لتنظيم عملية التسجيل وتحديد مواعيد المقابلات لكل متقدم أمام اللجان المختصة. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن الوزارة عالجت ما يزيد على 850 ألف معاملة قيد عقارية كانت متعثرة سابقا نتيجة لنقص البيانات في القواعد المركزية للنظام البعيد. وأضاف البابا في حديث لوكالة سانا أن جهود الوزارة أسفرت عن استكمال البيانات الناقصة ورفع القيود وإزالة إشارة المنع عن كثير من أصحابها الذين منعوا من التصرف بها سابقا، كما أشار إلى حصر قائمة المنع بالتصرف بالمشمولين إجرائيا فقط بعد استكمال بياناتهم وتدقيقها، داعيا المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لمتابعة معاملاتهم واستكمال إجراءاتهم أصولا. وأكد البابا أن عملية رفع إشارة المنع جرت مؤسساتيا وبشكل تلقائي وفقا لتحديث البيانات. قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر لتلفزيون سوريا على هامش افتتاح المكتب القنصلي في دير الزور إن المكتب سيوفر العناء على المواطنين في المحافظة والمنطقة الشرقية وسيتيح لهم الحصول على جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة.
5: نلتقي لكم في دير الزور لنشهد افتتاح المكتب القنصلي التابع لوزارة الخارجية والمغتربين بما يختصر الوقت والجهد ويعزز الكفاءة.
6: لأول مرة في دير الزور يتم افتتاح مكتب الخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية والمغتربين. هذا المكتب الذي سيوفر الكثير من العناء عن أهلنا في دير الزور والمنطقة الشرقية في الحصول على الخدمات القنصلية. سيوفر هذا المكتب جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين، ويأتي افتتاح هذا المكتب في إطار رؤية وزارة الخارجية في توسيع خدماتها القنصلية في داخل سوريا وخارجها، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب وأيضا افتتاح القنصليات العامة في غازي عنتاب وجدة وبون خارج سوريا. ويأتي كل هذا العمل ضمن أهداف وزارة الخارجية والمغتربين في جعل خدمة المواطن على رأس أولوية أهدافها وأعمالها، وتأتي هذه الأعمال جميعها في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين بجعل المواطن على رأس أولوياتها في عملها وتأمين خدمة كريمة وعزيزة للمواطن السوري حيثما وجد.
3: أنهى طلاب الشهادة الثانوية تقديم امتحاناتهم للفرعين العلمي والأدبي في عموم سوريا بعد اختبارات بدأت في 6 من شهر حزيران الحالي. مراسل تلفزيون سوريا واكب امتحان اليوم الأخير وعد التقرير الآتي.
7: انتهى ضغط الامتحانات أخيرا. لا حديث هذه المرة عن مادة جديدة ولا مراجعة سريعة قبل صباح امتحاني آخر. بخروج الطلاب من القاعة الامتحانية في حماة تطوى آخر أيام الشهادة الثانوية للفرعين العلمي والأدبي بعد أسابيع من الامتحانات التي رافقتها بعض الملاحظات وحالات الجدل.
8: الامتحانات بشكل عام كانت بدايتها كسهولة وهيك، بس اجت ضربة رياضيات خربت، يعني دمرت مستقبل طلاب كلهم اجمعين، خربت طموحاتنا بصراحة. كان انا كحلمي، انا كان حلمي طب ولا حلم غيري طب. هلا الامتحانات كانت كتير سهلة، و يعني حتى جو الامتحانات كان حلو، المراقبة كانت سهلة وسلسة، بس كان يعني التاريخ صعب شوي، والاسئلة الباقية يعني كانت كلها سهلة، ويعني بتراعي جو الطالب، اللي هي الاسئلة بتراعي كل المستويات.
7: 25 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي في مختلف أرجاء محافظة حماة، أرقام تعكس حجم الاستحقاق التعليمي وما رافقه من استعدادات تنظيمية لضمان حسن سير الامتحانات.
9: انتهت العملية الامتحانية في محافظة حماة لهذا العام 2026 ب 116 مركز للتعليم الثانوي العلمي والأدبي و16 مركز للتعليم المهني و2 مركز للتعليم الشرعي. هذه العملية الامتحانية قد مرت في هذا العام بسلاسة وسهولة.
7: مع انتهاء الامتحانات تبقى أمنية كثير من الطلاب أن تنعكس جهودهم في أوراق الإجابة كما يتمنون، وأن يكون التصحيح منصفا وسلم التصحيح قادرا على حفظ تعب عام دراسي كامل.
10: مع انتهاء آخر امتحانات الشهادة الثانوية في حماة تطوى مرحلة من التوتر والضغط عاشها آلاف الطلاب خلال الأسابيع الماضية، مرحلة انتهت داخل القاعات لتبدأ بعدها مرحلة جديدة عنوانها انتظار النتائج وتحديد ملامح الخطوة المقبلة. على أسوة تلفزيون سوريا مدينة حماة.
3: هذا ورصد تلفزيون سوريا انطباعات بعض الطلاب في مدينة اللاذقية بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي.
11: الأسئلة كانت سهلة والله، بشكل عام يعني بعد الرياضيات، أما الرياضيات كانت الأسئلة شوي فيها صعوبة، والوقت ما كان كافي، بس الحمد لله بعد الرياضيات المواد اللي اجت كانت سهله الحمد لله.
12: والله الحمد لله كان كويس الامتحان، بس المشكله باسئله الرياضيات كانت والله صعبه كثير، باقي المواد الحمد لله تمام الاسئله.
13: بس يخفض المعدلات او دوره تكميليه بس هذه المطالبه الوزاره
14: ان شاء الله. بس باقي المواد كلها سهله.
15: هلا والله منيح الحمد لله، نشكر رب العالمين. يعني كان في اسئله بس بالرياضيات والله انضربنا شوي يعني. اي والله، وبس الاسئله اجمالا يعني بعد الرياضيات كانت تنحل يعني سهله.
12: كانت كثير سهله بكل المواد يعني، بس ما عدا الرياضيات يعني شوي كانت في شوي صعوبه، بس انه باقي المواد كانت كلها تمام كويسه. وهلا اليوم يعني يوم خاص شو باذن الله تمام يعني كلها تمام ما عدا الرياضيات، ويعني ما بدها تكمل مشان ما تدفع المعدلات.
14: الأسئلة كانت سهلة كثير، بس العربي ما كان بدنا وقت زيادة، ورياضيات نفس الشيء.
13: المراقبة كانت كثير كويسة والحمد لله تمام، والأسئلة كانت سهلة كثير، بس الرياضيات كان فيها شوية صعوبة، بس باقي الحمد لله كله تمام وسهل. بنتمنى يعني إن شاء الله يعني بس بدنا دورة تكميلية للرياضيات.
16: العملية الامتحانية تمام، كلها تمام وكويسة، والأمور كثير كويسة، والشوارع والشرطة الحمد لله كانت أمورها كثير كويسة مع العالم والتجمعات البشرية والشو اسمه. بس إجمالا يعني الحمد لله رب العالمين كانت سنة حلوة على الكل وعلى الطلاب.
17: لا الحمد لله بقولها ارتحنا، وإن شاء الله بنشوف النتيجة بتروح هذا الضغط النفسي اللي صار على الطلاب وعلى أهالي. لما بنشوف النتيجة الحلوة بنقول الحمد لله، نحن شفنا تعبنا شفنا الثمرة صح؟ هيك بقول بإذن الله تعالى، والله ينجح كل الطلاب.
3: كما ورصد تلفزيون سوريا من العاصمة دمشق أراء طلاب من الشهادة الثانوية العامة من الفرق الأدبية عقب انتهاء امتحاناتهم الخميس الماضي، ونقل انطباعاتهم بشأن مستوى الأسئلة والأجواء التي رافقت الامتحانات.
18: هلا اليوم الامتحان سهل نوعا ما، يعني مقابل الدارس بينجح إن شاء الله، سهل الأسئلة، بس التاريخ ضربونا فيه بالمرة، يعني جايبيننا التاريخ من برا الكتاب، عم بيحكوا على كل شيء إلا على سوريا، والإنجليزي كمان، الإنجليزي يعني غيرونا النموذج بالكامل، فما عرفنا نحل شيء.
19: هلا اليوم كان عندنا لغة عربية، وللأمانة يعني كانت الأسئلة سهلة نوعا ما يعني، وأكيد اللي دارس بالنتيجة بيقدم منيح، اللي مو دارس ما راح يقدم منيح. كان عندنا بس صعوبة بأسئلة التاريخ كانت من كوكب تاني يعني، غير هيك ما فيني أقول لك. بس على العموم كانت الأسئلة مقبولة يعني مقبولة نوعا ما، ما هيك يا شباب؟ والأجواء لا الحمد لله كانوا أجواء رائعة وهذه وغير شكل الحمد لله، وبنتمنى النجاح لنا وللجميع.
20: باقي المواد مثلا كمان كانت منيحة، بس ضربونا بالتاريخ وبالإنجليزي كانت شوي هيك يعني فيها صعوبة، وأنا بتأمل يعني من الوزارة تكون تعاملنا كنحنا أولادها مو أعداء مثل السنين الماضية. أنا هي ثالث سنة بكالوريا، وهالسنة إن شاء الله يا رب خير، نتأمل نكون خير إن شاء الله. بس التاريخ كان كتير كتير أسئلته معقد كتير، حتى كل شيء نقاط أخذناها ما أجا مثل النقاط أبدا.
21: هلا المواد كانت منيحة تمام، والأسئلة سهلة، بس التاريخ ضربنا شوي، وأجواء قاعة الامتحان نقصت شوية تهوية، ومن حيث المي والهدول كمان وفروا لنا شوية مي بس نقص، والمراقبة يعني مقبولة نوعا ما، ما في تشدد وما في مراقبة كتير، والعربي تمام ما بنجح يعني ما بعرف احكي.
22: كانت الأسئلة سهلة كتير، وكان بدها بس شوية مراوح وهيك، وكانوا كتير أساتذة يعني مراقبتهم كان في كتير هدوء، وبشكل عام الأسئلة بتراعي كل المستويات، وكمان يعني إنه بس انضربنا كانت الأسئلة صعبة بالإنجليزي، وباقي المواد إن شاء الله بننجح وبنجيب الحقوق.
3: اعترض شاغلو أكشاكي سوق أبو خليل الشعبي في ضاحية قدسية بريف دمشق على إنذارهم بإخلاء السوق دون تأمين بديل محدد أو إتاحة وقت كاف لهم للإخلاء وتأمين بضائعهم، وذلك بالتزامن مع البدء بتنفيذ مشروع بالمنطقة.
23: يحملون بضائعهم راحلين عن هذا السوق الشعبي نحو المجهول، فالإنذارات وزعت والآلية بدأت بالعمل من دون أي حلول تلوح في الأفق لإيجاد مصدر رزق آخر.
24: المحلات اللي عمروها هن نفسهم البلدية بإيدهم، وهن اجوا خططوها وهن ساووها وعملوها. نحن كل ما عم نطالب فيه إنه بدكم طلعونا أعطونا أول شيء وقت أطول من هيك، ثاني شيء أعطونا بديل عن هالمحلات هي، لأنه بدنا نعيش لحنا، والمحلات عم ترزق منها حوالي 900 عائلة. هذا الشيء بيشكل أزمة أمنية على البلد في حال العالم ما لقيت تاكل.
0: لازم هن يعني يخصصوا محلات يعوضوا البديل. فجأة لقينا التراكسات وال

0: سيارات عم تحبل نون ما يخبروا أي إنسان يعني.
1: بيقولوا لنا بتكون تخلوا ليش نخلي؟ أعطونا أرض بديل لنخلي هالأكشاك وبننتقل. في أراضي كتير بهون بالضاحية ما عم بيحركوا ساكن يعني إنه يعطونا. وين بدنا ننتقل نحنا؟ بدنا نحنا بديل لا ننتقل.
2: يقول أصحاب هذه الأكشاك إن ضاحية قدسية في ريف دمشق تفتقر لبدائل تحتضن سوقهم في ظل مخططات غير معلنة وتغييرات تطولها قد تجعل المشروع الذي تسبب في هذه الأزمة يواجه المخاطر.
3: بالنسبة للمخططات الأسكان ما عم تعلم عليها بنوب، وبالنسبة للسوق طلعوا السوق أنزروا ونطلعوا وما في بديل عنه، ما مخصصين بديل لهم. بالنسبة لخط السيل هذا هلا بدهم يطلعوا في مدرسه، هل يصلح لمدرسه ولا لا؟ والمواطن ما عنده علم بالنسبه لاي يعني شيء.
4: المخطط عم يتغير
3: فجاه، وما لازم يعلم المواطن بالمخطط هذا انه يضل ثابت على هالمنطقه.
2: قد تنطلق مشاريع جديده في اي وقت لتطول اراضي اخرى تحيط بها الاكشاك، الامر الذي دفع من نجا من الازاله هذه المره الى بدء عد تنازلي بانتظار مصير مشابه.
5: الآليات بدأت تعمل هنا خلف الأكشاك المهددة بالإخلاء، والصوت ما يزال يعلو. لسنا ضد الإخلاء، لكننا نريد وقتا كافيا وبديلا يعيلنا في مشكلة قد تمتد لمئات الأكشاك من دون بديل. حازم عوض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
6: أكدت المؤسسة العامة للحبوب أن مخزون القمح الحالي يكفي لتغطية الاحتياجات التموينية الأساسية خلال الفترة المقبلة. وأوضح المدير العام للمؤسسة أوس عثمان أن المخزون يتعزز يوميا مع استمرار استلام كميات جديدة، بما يضمن استقرار توفر الخبز والطحين ويدعم الأمن الغذائي. وأضاف عثمان أن المؤسسة أوقفت استيراد القمح خلال موسم الشراء الحالي، مرجحا أن تكفي الكميات المتسلمة لتغطية احتياجات البلاد هذا العام، على أن يتخذ القرار النهائي بشأن الاستيراد بعد انتهاء الموسم وتقييم حجم المخزون الاستراتيجي. نظمت مؤسسة العزم للريادة والتنمية بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، نظمت ندوة حوارية بعنوان مستقبل المشاريع الاستثمارية في حمص، وقد ناقش الحاضرون كيفية تحويل المشاريع والأفكار إلى أرض الواقع وآلية الوصول للمستثمر والبحث عن الفرص.
7: أهلا بكم مرة أخرى. محاضر في جامعة حمص كلية الاقتصاد.
8: الفصل الشهري تبعك مثل ما مثلا احنا بنعرف تقسيط البنوك.
9: كنا اليوم بهذا اللقاء، ما شاء الله الشيء الحلو كان فيه جدا للقاء هو موضوع الحضور وتنوعه، يعني التنوع الحضور من عالم من مستثمرين لرواد اعمال لعالم عم تبحث عن الفرصه الاستثماريه لعالم عم تبحث على تمويل للاستثمار تبعها. اهميه هيك لقاءات صراحه هي للتربيط وللتشبيك بين الناس بالسوق السوري. كثير نحن عالم اكثر سؤال كان موجود بقلب الاستماره تبعيه الحوار هو موضوع كيف بيجد المستثمر. حقيقه ايجاد المستثمر مثل هيك لقاءات بتجد المستثمر، لانه انت اليوم كان في كثير ناس شبهت لهم اياها باللقاء انه مثل انت اليوم ببحيره المستثمر عم يبحث وانت عم تبحث، انت عم تبحث عن المستثمر والمستثمر عم يبحث عن فكره رائده وجديده.
6: وضع حجر الأساس لمستشفى سراقب التخصصي ومركز العلاج الشعاعي في ريف إدلب بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية وجمعية نور الحياة، في إطار جهود توسيع الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية الطبية في المنطقة.
10: نتشرف طبعا نكون بين أهلنا وناسنا بمحافظة إدلب مدينة سراقب، ونتشرف أيضا بوضع حجر الأساس لمشفى سراقب التخصصي. هذا المشفى اللي حيكون تقريبا بسعة 110 سرير على مساحة تقريبا بناء تقترب من 10 آلاف متر مربع، وفي العديد من التخصصات الطبية في الجراحة، في الداخلية، في القلبية، في موضوع النشبة الدماغية والسكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية، بالإضافة إلى أنه حيكون في أيضا مركز طبي تخصصي للعلاج الشعاعي لأمراض السرطان. راح يكون في مسرعين خطيين، راح يكون فيه طبقي محوري، ونسعى أيضا أنه نوسعه، ممكن يكون فيه أيضا جهاز بيت سكان.
6: افتتح وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن قسم العمليات في مستشفى إدلب الوطني، والذي يضم 5 عيادات للجراحة العامة مجهزة ب40 سريرا، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الجراحية وتخفيف الضغط عن الأقسام الأخرى في المستشفى.
11: اليوم عم يتم افتتاح قسم الجراحة بالمشفى الوطني. المشفى الوطني كان عبارة عن في بس قسم الداخلي، واليوم أضاف له بعد تجهيز قسم من المبنى كان مضروب أو متعرض للقصف إلى إعادة ترميم وتجهيز، وتم إعادة تفعيل قسم الجراحة. طبعا قسم الجراحة بيتضمن غرف عمليات وأيضا غرف للاستشفاء، يعني بما يقارب 50 سرير حيأمن الخدمات الجراحية لأهلنا في محافظة إدلب. ومناسبة نتشكر أيضا الدكتور سامي مدير الصحة على الجهود الجبارة اللي بذلها في تجهيز هذا القسم. أيضا القسم تم تجهيزه بالتعاون بين المحافظة وحملة وفاء لإدلب، كان لها دور في عملية تأمين الدعم أو الاعتماد المالي لتجهيز قسم الجراحة.
6: نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن قررت وقف جميع أنشطتها القتالية مع إيران، مشيرين إلى أن البلدين اتفقا على وقف الضربات المتبادلة. أضاف المسؤولون أن واشنطن وطهران ستلتقيان الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز، وتأتي هذه التطورات عقب جولة جديدة من الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وذلك على خلفية خلاف حول تفسير بنود مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز. أفادت وكالة الأنباء العراقية باعتقال 47 نائبا ومسؤولا بتهم تتعلق بالفساد خلال حملة نفذتها القوات العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، طالت سياسيين ورجال أعمال وأعضاء في المجلس النواب.
12: في مشهد استثنائي داخل أكثر مناطق العراق تحصينا، استيقظت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد على عملية أمنية كثيفة استهدفت مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في عملية وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات. العملية أسفرت وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر وصفته بالرفيع عن اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد، بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، حيث أشار المصدر ذاته إلى أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في اعترافات الجميلي. التحقيقات التي قادت إلى هذه التطورات تعود ربما إلى مطلع الشهر الجاري، عندما أوقفت السلطات العراقية الجميلي على خلفية تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وإبرام عقود غير قانونية ألحقت ضرراً جسيماً بقطاع الطاقة والثروة النفطية في البلاد، في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى لاحقاً ضبط مبالغ مالية تجاوزت 23 مليون دولار في مؤشر على اتساع نطاق القضية. هذه التطورات أتت على وقع تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بتبني نهج حازم في محاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق طوال العقود الماضية.
6: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن زيارته إلى العراق تناولت التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية. وأشار عراقجي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد إلى أن مضيق هرمز يقع تحت إدارة إيران، مؤكدا أنه بعد إزالة العوائق ستعود الأمور إلى سابق عهدها، وأوضح أنه ينبغي عدم خروج مذكرة التفاهم عن مسارها، لافتا إلى أن أول بنودها وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في لبنان، داعيا الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.

0: بدوره قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تعرضت لهجمات في الحرب الأخيرة، وإن إغلاق هرمز أدى إلى وقف تدفق النفط العراقي بما أثر ذلك على الوضع الاقتصادي للعراق. وأضاف حسين أن المنطقة يمكن أن تحمي نفسها بعدة أشكال، داعيا إلى عقد اجتماع يضم دول الخليج والعراق وإيران، ومؤكدا أن أمن المنطقة يجب أن يكون من اختصاص شعوبها. ينضم معي محمد سالم الباحث في الشأن السياسي معي من أوتاوا. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. دعني بداية أبدأ معك بقراءتكم لإعلان واشنطن وطهران وقف جميع النشاط القتالي بينهما. هل يعكس برأيكم هذا تحولا ربما في استراتيجية التعامل بين الطرفين أم مجرد تهدئة مؤقتة؟
1: تحياتي لكم ولمشاهديكم الأكارم. بالتأكيد هو لا يعكس تحولا استراتيجيا، بل كما تفضلت هو تهدئة مؤقتة. الاستراتيجية العامة لما يحدث منذ أن شهدنا في منتصف هذا الشهر تقريبا الدخول في ما سمي بمذكرة التفاهم أو الاتفاق بين الطرفين، وهذا الاتفاق هو بالأحرف العريضة وهو اتفاق على التفاوض خلال نافذة سموها نافذة 60 يوما اللي الآن نحن في ضمنها. خلال هذه النافذة ومن خلال البنود الأربعة عشر بندا اللي في الاتفاق، كل هذه البنود هي بتحمل يعني كتبت كما يقال بمبدأ الغموض البناء، وبالتالي هي قابلة للتفسير المتعدد بحسب تفسير كل طرف. بالتالي كل تفسير وكل بند هو لغم في هذه المفاوضات، وكل فترة ينفجر لغم ثم يجدون له حلا، وهذا ما حدث مؤخرا. أحد الألغام اللي هو تفسير معنى أو يعني كيفية فهم كل طرف لموضوع حرية الملاحة في مضيق هرمز. واضح أنه الأمريكان يحاولوا أن يفرضوا أنه حرية الملاحة تعني عدم وجود أي كلمة أو أي سيطرة للإيرانيين في المضيق. الإيرانيون لا يريدون هذا. الإيرانيون بعد أن جربوا وتذوقوا طعم ورقة هرمز والسيطرة على مضيق هرمز يريدون أن يكون لهم كلمة ولديهم سيطرة وربما استمرار أخذهم للأتاوات. لذلك بدأت أو اشتعلت الشرارة الأخيرة، المناوشات الأخيرة، عندما تم إطلاق قذائف على إحدى السفن المارة، ثم قامت الولايات المتحدة بالقصف، ثم ردت إيران، وهكذا وهكذا سوف نجد يعني وتمت التهدئة. الآن تهدئة مؤقتة في استمرار التفاوض. الآن على الأقل في الفترة من الآن حتى نوفمبر لا يتوقع أن نعود لحالة الحرب الواسعة، خاصة من طرف الولايات المتحدة، لأنه واضح أنه الرئيس ترامب وإدارة الرئيس ترامب الولايات المتحدة تعبت جدا، وهذا أصلا الذي دفع الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب للإقدام على يعني مذكرة التفاهم، على الرغم من أنها لا تلبي الأهداف أبدا التي بدأت أو السقف العالي الذي،
0: لكن ما الذي يدفعها يعني بطبيعة الحال إلى يعني هذا الأمر وتوقيع هذه المذكرة مع الجانب الإيراني؟ والإيرانيين كما تفضلت ربما يدركون يعني ما تسعى إليه الولايات المتحدة بطبيعة الحال. يعني اليوم الثقة غائبة نوعا ما كما يقول البعض بين الطرفين، لكن ما الذي دفع واشنطن وطهران اليوم إلى العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات بعد هذه الجولة من يعني الجولة الخفيفة دعنا نقول من الاستهدافات بين الطرفين؟
1: تماما، هو سؤال يعني تفضلت فيه، أعتقد أنه مهم جدا لفهم المشهد. وهناك دوافع كما تفضلت لكل طرف، والدوافع الأساسية للطرف الأمريكي هو الدافع الاقتصادي. الإدارة الأمريكية تتعرض لانتقادات هائلة سواء من المجتمع الدولي، من الغرب، يعني من حلفائها في الغرب أو حتى حلفائها في الخليج. الخليج متضرر، الحماية الأمريكية أصبحت يعني محل شك، أو والأهم بالنسبة لهم هو الانتقاد الداخلي. يعني حتى أعضاء داخل الحزب الجمهوري اللي هو حزب ترامب هناك انتقادات كبيرة له. اليوم المواطن الأمريكي والصانع الأمريكي، الصناعيين الأمريكان، رجال الأعمال الأمريكان، كلهم تأثروا سلبا بالأسعار المرتفعة للطاقة والتذبذب في أسعار الطاقة. هذا كله أحدث تخوفات مما سمي بالGreater Depression أو الكساد الكبير الذي

0: حدث شيء مشابه له في عام 1930 والذي يعني أوقف الاقتصاد في ذلك الوقت تماما، وهذا عصب مهم جدا. وبالتالي وضع الإدارة الأمريكية وخاصة كونهم قادمين على انتخابات تشريعية نصفية في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ، وضع الحزب الجمهوري وضع الإدارة الأمريكية على المحك، وبالتالي هم مضطرون إلى أن يراعوا الوضع الاقتصادي، وبالفعل مضطرون لأن يراعوا إيران في هذا الموضوع. إيران تدرك نقطة الضعف هذه اللي هي شريان حياة الاقتصاد الدولي اللي هو مضيق هرمز والذي يتحكم بأسعار النفط، على الرغم من أن الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا من النفط، لكن ليست فقط الإشكالية في تزويد النفط، المشكلة أيضا في تحديد أسعار النفط، وتحديد أسعار النفط يتحكم به هرمز لأنه في النتيجة هو يعني خمس أو أكثر من أو ثلث، يعني تتفاوت الأرقام، الطاقة مصادر الطاقة إضافة إلى الأسمدة إلى آخره تمر من هذا المضيق. هذا إذن الدافع الأساسي لدى الإدارة الأمريكية، إضافة إلى دوافع أخرى، أنه بالفعل بحسب التقارير التي طلعنا عليها تقارير دفاعية اليوم 50% من القذائف الموجهة الأمريكية نفذت من المخازن، يعني حتى هناك استنزاف لموضوع التصنيع، خاصة أنه معروف أنه الإيرانيين يستخدمون طيارات مسيرة رخيصة الثمن، في حين أنه الأمريكان مثلا يستخدمون ذخائر عالية أو حتى الاعتراضات عالية الكلفة. شيء مشابه من الدوافع أيضا بالنسبة للإيرانيين، الإيرانيين عندما حاصروا هرمز تعرضوا من المقابل بالحصار مضاد من قبل الأمريكان، هم لم يعودوا يستطيعون أن يصدروا النفط، والنفط هو عصب الحياة بالنسبة لهم، لا يستطيعون بالتالي أن يمولوا الحرب ولا يمولوا الاقتصاد، وبالتالي أيضا تعرضوا لضغط كبير. إذن الطرفين لديهم مصلحة لأن يأخذوا متنفس وراحة واستراحة محارب لنقل ربما يعودون إلى الحرب أو ربما يتفقون.
1: طيب بالتركيز على مضيق هرمز وما أشرت إليه سيد محمد، اليوم هل الخلاف حول المضيق برأيكم هو خلاف تقني يتعلق بتفسير بنود مذكرة التفاهم بين الطرفين، أم هو يخفي تباينات ربما أوسع بين الجانبين؟
0: لا بالتأكيد تباينات أوسع، لأنه إيران اليوم تريد أن لا تعيد العقارب الساعة إلى الوراء، يعني تريد أن تقول اليوم ما حدث بعد هذه الحرب لن يكون كما قبله، تريد أن يكون لها حصة وتحكم في مضيق هرمز بغض النظر عن شكل الاتفاق الذي سيحدث لاحقا. تريد الولايات المتحدة أن يتم التركيز على الموضوع النووي، والموضوع النووي أصلا فيه إشكاليات وفيه ألغام أيضا يمكن أن تنفجر كما انفجر موضوع هرمز، يعني قضية كيفية التخصيب، دخول مفتشي الأسلحة، التخصيب هل يسمح به أم لا، وكم هي النسبة، اليورانيوم الموجود المخصب بنسبة كبيرة إلى الآن الذي غير معروف أين موجود، ما هو مصيره، هل سيذهب إلى دولة ثالثة إلى آخره. تريد إيران بالتالي أن يكون هرمز هو خط دفاع أولي قبل أن يتم نقاش النووي، أن يتم إغلاق الأمريكان بموضوع هرمز، زائد أن يكون لها تحكم في هذا المضيق والمرور به، وبالتالي لديها موارد اقتصادية بالتأكيد يعني تعوضها خاصة بعد الخسارات الهائلة. اليوم يتم الحديث أنه إيران بحاجة إلى أكثر من ربما بين 300 إلى 500 مليار لتعويض خساراتها أو لإعادة الإعمار إلى آخره، فهي تريد أن تستغل موضوع مضيق هرمز لتفرض أجنداتها ولتفرض أسلوبها أو لتفرض حتى أتوات على كل السفن أو نظام جديد لإدارة المضيق بحيث تستفيد هي منه. فالموضوع بالتأكيد أكبر من أنه خلاف تقني، الطرفين لا يريدون الاحتكام إلى ربما ما هو معروف في قواعد الملاحة الدولية،
1: لكن ربما بما يتعلق بهذا الملف وهذه النقطة بالتحديد بمضيق هرمز ربما يؤثر على باقي الملفات، باقي بنود مذكرة التفاهم بما يتعلق بالعقوبات وموضوع يعني النووي الإيراني.
0: تماما وبالتأكيد هي كل الملفات مترابطة، وبالتالي هي لعبة عض أصابع. الإيرانيين اليوم يحاولوا أن يعني قبل أن يتم الحديث عن الكرة في ملعبهم فيما يتعلق في القضايا التي يريد الأمريكان الحديث بها، سواء الموضوع النووي، سواء الصواريخ البالستية التي تريد، لا تزال إسرائيل تريد مثلا هذا الموضوع، النفوذ الإقليمي، هي تريد أن تضع مضيق هرمز في البداية، وبالتالي وهو أحد الملفات الشائكة بالنسبة للأمريكان، وبالتالي تحاول يعني أن يكون بأسلوب آخر أنه خير وسيلة للدفاع هو الهجوم، يعني قبل أن يتم حساب إيران وتكون في وضع الدفاعي في موضوع النووي هي تحاول أن تفرض أجنداتها في موضوع هرمز، وفي هذه الحالة تحديدا الأمريكان وفي هذه الظروف هم محتاجون إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا حتى يطمئنوا المستثمرين.

0: إنه المواطن تبقى أسعار الطاقة في حدود معقولة، يعني لا ترجع أسعار البراميل النفط ترتفع إلى ما هو إلى معدلات عالية. إلى الآن لم تتعافى الأسواق، يعني حتى الإشكال الأكبر الذي واقع فيه الإدارة الأمريكية من هذه الناحية، وحتى إيران أيضا، إنه حتى لو بقي مضيق هرمز مفتوحا، الدراسات تقول إنه حتى تعود، لأنه تم استهلاك كميات كبيرة من المخازن الاستراتيجية للدول. فحتى لو بقي مضيق هرمز مفتوحا، نحتاج ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر حتى يتم تعويض الفاقد من المخزون الاستراتيجي للدول. يعني يجب أن يتم هناك سلاسة ومرور في الطاقة بحيث يتم التزويد بشكل كبير. لذلك أعتقد أنه إيران ستبقى تركز على هذه المنطقة الاستراتيجية كورقة بيدها. كلما تم التهديد في لبنان من قبل إسرائيل أو ضرب حزب الله، كلما مثلا أرادت شيئا من واشنطن تضيق على السفن في هرمز بأسلوب قرصنة للأسف، إذا جينا للحقيقة، لأنه لا يستندون في هذا إلى أي شيء من قواعد القانون الدولي، في النتيجة هذا ليس مضيقا داخليا عندها، يعني هذا مضيق عالمي ويفترض أن يتم الاحتكام به إلى، لكن هم طبعا يعني لا يستندون في هذا إلى الطرفين يعني حقيقة.
1: نعم. طيب اليوم سيد محمد، أين إسرائيل مما يجري اليوم؟ كيف تنظر إسرائيل إلى هذا المسار وإلى هذه المباحثات بين الجانبين؟ هل يعني قد يؤثر موقفها بطبيعة الحال أو تحركاتها على فرص نجاح التفاهمات بين الولايات المتحدة وطهران وإيران بشكل عام؟
0: لا شك أن إسرائيل عامل مهم جدا، وهي غير راضية، وخاصة الحكومة الإسرائيلية الحالية، حكومة نتنياهو. بمجرد تم هذا الاتفاق سقطت أسهم نتنياهو داخليا، ويعني خسر كثيرا من رأس ماله السياسي، والمعارضة تستغل هذا الأمر لتقول أنه نتنياهو ليس له من الأمر شيء، وهو يخضع للرئيس ترامب. وبالتالي هو حاول عدة مرات تخريب الاتفاق في لبنان، وتعرض لضغط كبير كما نعلم من قبل الإدارة الأمريكية، من قبل الرئيس ترامب، والذي ذكر عدة مرات أنه على بيبي نتنياهو وعلى نتنياهو أن يلتزم في لبنان وأن لا يقصف المباني، وأنه حتى يعني موضوع حزب الله يمكن أن يبتعدوا هم ويتراجعوا إلى الخلف، ونسلم هذا الموضوع لسوريا يعني تحله من عنده. وبالتالي لا تزال هناك الاستراتيجية التخريبية من قبل إسرائيل تريد ذلك. كلما حدث بين الطرفين احتكاك، وكلما رجعنا إلى ديناميكيات الحرب، هذا بالتأكيد لمصلحة إسرائيل ولمصلحة نتنياهو شخصيا. وبالتالي سوف تبقى إسرائيل تحاول التخريب وتحث على الحرب. أصلا هي من بدأت، يعني الذي بحسب يعني تقريبا تواترت الأنباء والتقارير، أنه الذي دفع وأقنع ترامب بالحرب هو نتنياهو والاستخبارات نتنياهو الموساد، بأنه نحن لدينا الكثير من المعلومات ومخترقين للنظام الإيراني وسوف نسدد ضربات نوعية. ويعني خرجت بعض التقارير اليوم تتحدث بأنه ترامب بالفعل كان منبهرا جدا بعملية البيجر ضد حزب الله، وقال بالتالي أنه إذا كان لدى إسرائيل هذه القدرات الاستخباراتية فاقتنع معهم بأنه بالفعل نحن سوف نسدد ضربات نوعية ونقتل القادة، وبالتالي هناك فرصة لسقوط النظام، وبالتالي يمكن بالفعل أن يكون الموضوع يعني سهلا، وكما حدث في فنزويلا نحقق نصرا سريعا بسيطا. لكن طبعا رغم أنه يعني من الناحية التقنية ومن الناحية التكتيكية بالفعل الإسرائيليين نجحوا نجاح باهر، فقتلوا كل الصف الأول ربما وعدد كبير من القادة إضافة إلى المرشد، لكن عندما على الأرض يجب أن يتم هذا إلى يعني هذه النجاحات التكتيكية أن تترجم إلى استراتيجية، لم يستطيعوا، لأنه لم يسقط النظام الإيراني في النتيجة، وهذا كان محتملا. وهناك العدد من المستشارين نصحوا المستشارين الأمريكان بأنه هذه ليست فكرة جيدة أنه القيام بهذه الحرب، ولكن طبعا كان هناك يعني دائرة ضيقة حول الرئيس ترامب، وإضافة إلى ما اقتنع به من الاستخبارات الإسرائيلية يمكن القيام بهذا الأمر. لذلك هم نادمون على هذا الأمر. وهنا حدث التباين، الآن يحدث هذا التباين بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر محمد سالم، الباحث في الشأن السياسي، كنت معي من أوتاوا. لقي 11 شخصا حتفهم من جراء تحطم طائرة مدنية كانت تقل مظليين في إقليم مورث أي موزيل شرقية فرنسا. وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الحادثة وقع في منطقة تومبلين قرب مدينة نانسي، مشيرة إلى أن الطائرة أقلعت من مطار نانسي قبل أن تسقط وتتحطم من دون معرفة الأسباب.

كما أعلنت السلطات أن وزير الداخلية سيزور موقع الحادث للوقوف على ملابساته. أعلنت وزارة الطاقة السعودية في بيان مقتل 14 شخصا بسقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة بالمملكة. وقال البيان أن الحادث وقع صباح اليوم الأحد، في حين ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن جميع القتلى هم مواطنون سعوديون. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.

ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة، إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944، ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسني الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962، بعد مسيرة طويلة من النضال.

في جنيف يستعد الرئيسان السوري حافظ الأسد والأمريكي بيل كلينتون للقاء آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات

على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين. 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خريطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك. الإسرائيليون سينسحبون من الجولان المحتل، لكنهم سيحتفظون بشاطئ طبرية الشرقي مقابل أراضٍ يبادلونها مع السوريين. يقطع الأسد الحديث غاضباً: ذلك الجزء من طبرية لنا وكان دائماً لنا. باراك ببساطة لا يريد السلام. بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق، ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروبا ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضا مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطا في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريبا الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضا للشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريبا هذا الخطاب تبناه وحزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعا الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
2: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماما من المفاوضات مع إسرائيل. كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقا أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
3: أخاطبكم اليوم من قلعة الصمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزا لصمود وطننا العربي كله.
4: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا معا على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها، وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي. وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
3: ومصر التي كانت في خندق العرب ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته، أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
1: لم يستطع أن يحرر جزءاً من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريباً خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوماً طبعاً بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
0: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ، الحجة حالة الحرب مع العدو، سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة لقمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعد ما يقارب 40 عاما على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنيا كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري إن رضي بأقل من الجولان كاملاً؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن، راسماً الصورة التي أرادها لنظامه داخلياً وعربياً. بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل. ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد، فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر، ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي. أما جيشها فكان غارقاً في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
1: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريباً مع عام 1990، الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريباً أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي. لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
2: وقتها بدا أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد، وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
0: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده. بعد هزيمة صدام بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 91. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
5: في مكتبي ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية، هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.
2: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول، وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
4: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، دكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واعدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
2: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة، وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها بما في ذلك الفلسطينيين. ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول: لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.
0: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
6: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا إلى المطار كان جانبا الطريق مكتظين بلافتات تحمل أقوال الرئيس الأسد: السلام العادل والشامل خيار سوريا.
0: ذهب السوريون إلى مدريد حاملين موقفاً مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شامير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شامير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكرا بتاريخ شامير الإرهابي.
7: سوريا is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
8: أريكم صورة قديمة بالسيد شامير عندما كان عمره 32 عام، أنه مطلوب للعدالة، wanted، هو يقتل وسطاء السلام.
0: رسمت البداية نتيجة حتمية، ست جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد، جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات أربعة: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
1: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن يعني ضد فكرة الانتداب الفرنسي والبريطاني، وبالتالي لا يؤمن بالحدود الدولية، يعتبر أنه فلسطين التاريخي هذه إسرائيل هي جزء من أراضي فلسطين التاريخية. ثانياً أنه خط 67 يعطي سوريا من الأراضي أكثر مما يعطيها خط الهدنة وأكثر مما يعطيها خط الانتداب عام 1923، والأهم يعطيها ما يسمى الممر، ممر إلى بحيرة طبرية وممر إلى المياه. طبعاً الفترة الأولى، فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير، لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شامير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
0: بعد الجولات الست، وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شامير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري، قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقاربا مع تطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
9: عادت المفاوضات مجددا، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
0: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637 لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات. فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات، بالإشارة إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
10: بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تلك الدعوة أخبرني العلاف:
11: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
10: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب قال لي:
11: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
10: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
0: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلاً: إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً كان بيل كلينتون قد فاز في سباق الرئاسة الأمريكية، وقد وضع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية على جدول أولوياته.
2: إدارة كلينتون دعمت وسهلت مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، ولكن مع تحيز قوي لصالح إسرائيل بالمناسبة. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تدفعان باتجاه الحصول ليس فقط على ضمانات أمنية، ولكن على اعتراف دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
0: أتم الطرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علناً. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول أوسلو:
12: لم يكن هناك من مبرر للمحادثات السرية، خسروا وخسر العرب، لم يربح سوى إسرائيل.
0: في أواخر شباط فبراير من عام 2011 اجتماع أخير بين هوف وبشار الأسد، وثق الوسيط الأمريكي تفاصيله في كتابه الوصول إلى المرتفعات، القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
13: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
14: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر، وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار الفلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
15: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
16: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئاً ثميناً، خطة معقدة ومرحلية تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967؟ أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
15: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
16: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
15: مقابل هذا العرض الواضح قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
14: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعاً اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلاً إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.
15: وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماماً من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع ونصه:
16: إن سوريا مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي تتضمن إنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات أمنية متفقاً عليها ورفع المقاطعة ومشاركة سورية في المحادثات المتعددة الأطراف وجدولاً زمنياً لتحقيق ذلك.
15: سيتمسك السوريون بوديعة رابين ويعتبرونها مرجعيتهم في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مراراً وجود وديعة، إذ يذكر كبير مفوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
10: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاماً، وشدد على السرية التامة لهذه العملية. وأخبر وارن كريستوفر مراراً وتكراراً أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
15: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحاً لدى السوريين، رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين.

0: قبل أن يحسمها السياسيون وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك الخيار.
1: أبرز الاجتماعات طبعاً هي اجتماعات التي حصلت سراً بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي وإيهود باراك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 95 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد إيهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديداً تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود التي ستنسحب منها، والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهم طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية. توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
0: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
1: انسحبان إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقاً بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحابه أكبر وعدد قواته في المنطقة التي تلي المنطقة منزوعة السلاح عدد قواته تكون أقل. اتفقوا على أن تكون الترتيبات الأمنية، أن تكون الانسحاب الترتيبات الأمنية متوازية ومتساوية على طرفي الحدود. لكن اللي حصل أن تم اغتيال رابين في شهر نوفمبر عام 1995. تم اغتيال رابين، جاء شمعون بيريز رئيسا للوزراء،
2: لكن بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز القيام بعملية عسكرية في جنوب لبنان والتي أدت إلى مجزرة قانع عام 1995-96 والتي أدت تقريبا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال في مخيم للاجئين، توقفت المفاوضات وانتهت بالفشل.
1: هلأ مع مجيء إيهود باراك بسنة 1999 بدأ استئناف المفاوضات من جديد بمبادرة من الـ من الـ من الأمريكيين. سوريا كانت تدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ البند الأول اللي هو لجنة ترسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
0: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرع عن الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
3: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سورية على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن لسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟
0: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
3: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائماً ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولاً قبل أن نتمكن من تقديم ضمائر بالانسحاب إلى حدود 67، ولم يثق الأسد أبداً في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول: لا، عليكم أن تقطعوا لي

0: التزاما مباشرا رجلا لرجل.
1: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق ونقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض. فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة. في جنيف آذار من عام 2000 جرى اللقاء الأول. لم يبقى له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده 8 من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس، وفي حوزتهم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بثينة شعبان في كتابها فصلاً عنوانه الإخفاق الأخير، اعتمدت فيه على أوراقها الشخصية لسرد تفاصيل الاجتماع. تقول:
2: تابع كلينتون وهو يفتح الخريطة، تريد إسرائيل سيادة كاملة على نهر الأردن وبحيرة طبرية، فهذا هو مخزونهم الرئيسي من المياه العذبة. هم يريدون البحيرة، ولديهم الاستعداد لمقايضة بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال: عما يتكلمون؟ تبادل أراضٍ؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا، وكان دائماً لنا. أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب، كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية، وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي.
1: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
3: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
1: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
3: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى يعني سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان يعني مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحصل، وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
1: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية. بالنسبة لبوش فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون، وانشغل بغزوه أفغانستان ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
4: طريقنا طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية.

0: وأيضا غلطنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات، من أفضل، الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضا انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب، كل الإسرائيليين هم يمين.
1: صارت دمشق مقراً لحركة حماس، وتعزز موقعها كممر للأسلحة بين إيران وحزب الله. عندما سحب الإسرائيليون من جنوب لبنان، أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل، رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت سيادة السورية حتى حزيران يونيو عام 67 يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله، اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة. لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
2: في منتصف عام 2000، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية وليست سورية. وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مكن نصر الله من إعلان أن المقاومة ستستمر، إذ تمكن حزب الله من تجنب مصير الميليشيات اللبنانية الأخرى الخارجة عن القانون، نزع السلاح والتشتت. لكن الأسد أسقط الآن ادعاء مزارع شبعة دون تردد، دون أن يرف له جفن، وأكد لي أن الخرائط أظهرت أن مزارع شبعة هي أراض سورية. قد تكون التعديلات المستقبلية مع لبنان ممكنة، لكن الأرض المعنية كانت سورية.
1: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
3: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
4: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اتضح ذلك بشكل واضح، يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006. ولا تنسى أنه حماس أيضا جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006. لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلا أرادت أن يعني أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا، يعني إذا كسروا، يعني إذا حققوا السلام مع سوريا يمكن أن يكسروا الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عمليا، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
1: باعتبارها فاعلاً إقليمياً يحمل طموحاً سياسياً واقتصادياً متصاعداً في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقاً وغرباً وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخياً مع سوريا.
5: كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شارون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير.

0: كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة. شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصياً في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 فبراير 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب، وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطة الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضاً إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
1: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدواناً على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل للاتفاق، ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
0: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي، وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية، ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن. وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً، وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما. وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في 22 نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا مطالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
1: في فندق إنتركونتيننتال باسطنبول، وفي 19 من أيار مايو عام 2008، عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أي من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران حصل الوسيط التركي على اتفاق تهدئة في لبنان وغزة لمدة 6 أشهر في بادرة حسن نية. طرح السوريون وجهة نظرهم في ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ثم التطبيع والمياه، في حين ركز الإسرائيليون على التطبيع أولاً ثم الحدود.
2: حتى سوريا أنا بتقدير الشخصي أنه ما كانت تأخذ المفاوضات أو الوساطة التركية مع إسرائيل على محمل الجد. يعني بالنسبة لسوريا في ذلك الوقت استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل هدفها الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية، كسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
3: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائماً بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
1: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
0: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلاً، وقد قطعنا شوطاً طويلاً في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22 ديسمبر اجتماعاً مثيراً للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء أنذاك طيب أردوغان وكان بشار الأسد في دمشق وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفيا من هناك، وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
1: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته. هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
0: إيهود أولمرت، حتى أن إيهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقا من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 من كانون الأول ديسمبر.
1: انتهى أولمرت سياسياً بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمدت جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود الرابع من حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق، والتقوا بالرئيس الأسد.
2: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلا أنه بدل ما الأرض مقابل السلام أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى، عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل نحن مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
1: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
4: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
1: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 من فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
5: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدماً حقيقياً في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة. لقد أخبرني وليد المعلم أن تقدماً حقيقياً يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.
1: بناء على جولة المفاوضات هذه، تمكن هوف من طرح مسودة مثلت في بعض أجزائها تدخلاً بالشأن والسياسة السورية، إذ نصت على إنهاء علاقة سوريا بالحرس الثوري الإيراني، ويشمل ذلك

0: ذلك فيلق القدس ومنع عبور أفراده ومعداته عبر الأراضي السورية أو المجال الجوي السوري ووقف التعاون مع حزب الله اللبناني. وهذا ما ادعى هوف أنه المبدأ البديل الذي سيعمل وفقاً له، وقد أسماه التموضع الاستراتيجي بعد أن كانت المفاوضات تنطلق من مبدأ الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل أو الأرض مقابل السلام.
1: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله وإيران على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية، وكان رد الأسد ذا شقين إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف. الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967. ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم لأنهم سيكونون التالين.
0: في كتابه أشار هوف إلى ذلك معبراً عن شكوكه من معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق الخمسين الذي استغرقها الاجتماع.
1: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
0: وجد هوف التزامات الأسد صعبة التصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر آذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20 سنة منذ عهد الأسد الأب، رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين. تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار. مواقفهما، علاقاتهما، وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
1: وعلى عكس والده، كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً. لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده، لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها. ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراقه على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
0: في كتابه يتساءل هوف:
1: هل كان الأسد يقول الحقيقة هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله، متوقعاً أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصراع؟

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا نبدأها بأبرز العناوين. حركة نزوح اليهال من قرية عابدين بريف درعا الغربي إثر قصف مدفعي للاحتلال، والشرطة العسكرية والأمن الداخلي ينتشران بمحيط القرية. مقتل شخصين وإصابة قيادي في وزارة الدفاع من جراء استهداف سيارتهم من قبل مجهولين في ريف درعا. مؤسسة الحبوب تؤكد أن مخزون القمح الحالي يكفي لتغطية الاحتياجات التنموية خلال الفترة المقبلة، وتشير إلى إيقاف استيراد القمح خلال موسم الشراء. واشنطن تقرر وقف جميع أنشطتها القتالية مع إيران، واجتماع مرتقب للطرفين يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز.

0: في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانتشار الشرطة العسكرية والأمن الداخلي بمحيط قرية عابدين بيري في درعا الغربي. يأتي هذا الانتشار بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط القرية بقصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة. هذا ورصد تلفزيون سوريا حركة نزوح لأهالي قرية عابدين في ريف درعا الغربي إثر القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي الذي سادف محيط القرية.
1: معلم

من جانبه أفاد قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث جنوب سوريا أحمد الهاجر بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط قرية عبدي بالمدفعية وصادف القرية ومحيطها بالأسلحة الرشاشة من طائرة مروحية. وأوضح الهاجر أن القصف لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية، إنما شكل حالة من الهلع في صفوف الأهالي أدت إلى نزوح محدود باتجاه البلدات المجاورة. وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل حاليا على نقل العائلات النازحة وتأمين احتياجاتها وسط تحريق مستمر لطائرات الاحتلال المسيرة فوق المنطقة. في سياق متصل، دانت وزارة الخارجية الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا وصفة إياها بأنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الشباك لعام 1974. وحذرت الخارجية من أن استمرار هذه الممارسات يقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين وينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة. ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان احترام اتفاقية فض الشباك وصون السيادة السورية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين إثر استهدافه مجهولين للسيارة التابعة لوزارة الدفاع في مدينة طفس بريف درعا. وقال المراسل إن الاستهداف أدى إلى إصابة القيادي في الفرقة 40 التابعة للجيش براء نواف الزعبي ومقتل مرافقيه، ولم تتضح بعد تفاصيل إضافية بشأن الهجوم. أفادت مصادر محلية بارتفاع عدد القتلى إثر اشتباكات حصلت في بلدة الرحى بريف سويداء إلى 4. وقالت المصادر إن الاشتباكات اندلعت إثر خلاف بين أفراد من عائلتي أبو راس وأبو درهمين، كما أشارت إلى أن الطرفين استخدما أسلحة نارية خلال المواجهات. ذكرت مصادر محلية أن الاحتجاجات في مدينة القامشلي بريف الحسكة مستمرة منذ أيام للمطالبة بخفض أسعار المحروقات. وقالت المصادر إن الأسعار الحالية بعد التخفيض الأخير أكثر ارتفاعا من الأسعار التي كانت سابقا قبل دمج قسد بالدولة، كما أشارت إلى أن القرار يرفع الدعم عن المازوت الخدمي المقدم لأصحاب المولدات بأسعار شبه مجانية أدى لخلق أزمة جديدة. ولفتت إلى أن الكهرباء في القامشلي والحسكة تعتمد بشكل رئيسي على الأمبيرات، حيث إن أصحاب المولدات أوقفوا العمل بسبب عدم تزويدهم بمادة المازوت. قال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان إن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتنشيط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف رسلان في منشور له على منصة إكس أن انخفاض

0: وضع أسعار المحروقات سيحفز الحركة الاقتصادية ويدعم الإنتاج وينعكس إيجابا على مختلف القطاعات والأسواق المحلية، كما أشار إلى أن استقرار الليرة السورية لا يعتمد على السياسة النقدية وحدها، بل يرتكز أيضا إلى اقتصاد منتج واستثمارات نشطة وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص. وشدد رسلان على أن كل خطوة تعزز الإنتاج الوطني تصب في نهاية المطاف في مصلحة استقرار الليرة، وأوضح أن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، داعما لمسار التعافي الاقتصادي. رصد مراسل تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين في اللاذقية بشأن قرار وزارة الطاقة خفض أسعار المحروقات وفقا لتوصية اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية.
1: القرار كويس كثير للمواطن، انه كانت البنزين 15,623 صار 12,500، يعني شغله كويسه كثير والحمد لله. والمازوت كان 12,500 صار 10,700 والامور كويسه، والبنزين متوفر والمازوت متوفر وليك ما شاء الله الحمد لله.
2: اكثر شيء 10 هيك بيكون البنزين معقول، اما غير هيك يعتبر غالي، لا زال غالي. لو بتوفي ما كنت حكيت هالحكي، يعتبر غالي لا زال. من 9 للعشرة مقبول.
3: كنا متوقعين يكون لسه أكثر من هيك بكثير، على 9 9 ونص كانت يعني مقبول، يعني شغل التاكسي ما في نهاية وعدم. الناس ما عم تطلع بالتاكسي نهاية بسبب غلاء البنزين. ونحن متوقع كنا يعني تكون أكثر أثناء رفع الأسعار، دقيقة وهذه رفع الأسعار، أثناء تخفيض الأسعار اللجنة ظلت 10 أيام تنزل الأسعار. يعني بتمنى يكون السعر اقل من هيك بشوي.
4: ايمت ما بدنا نعبي بنزين موجود بنزين، يعني هاي اهم شغله. الاسعار فرقت كثير عن اول، يعني الحمد لله رب العالمين.
0: هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في حلب تفاصيل قرار خفض اسعار المحروقات وانعكاساته المحتمله على الاسواق.
5: وزارة الطاقة أعلنت خلال الساعات الماضية خفضا جديدا لأسعار المشتقات النفطية شمل البنزين والمازوت والغاز المنزلي والصناعي، في خطوة تقول الوزارة إنها جاءت بعد مراجعة الأسعار من قبل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية. بحسب القرار انخفض سعر بنزين أوكتان 95 من 163.3 إلى 130 ليرة سورية جديدة للتر، أما المازوت فانخفض من 125 إلى 107 ليرات سورية للتر. وشمل التخفيض أيضا الغاز المنزلي، إذ تراجع سعر الإسطوانة من 1850 إلى 1500 ليرة سورية. السؤال الذي يشغل المواطنين اليوم ليس فقط انخفاض سعر الوقود، وإنما هل سينعكس هذا القرار على أجور النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات؟ لأن الوقود يدخل في تكلفة نقل معظم السلع، وبالتالي ينتظر كثيرون أن يظهر أثر هذا التخفيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: وفي محافظة حمص تابع مراسل تلفزيون سوريا أسعار المحروقات في مدينة القصير عقب قرار خفضها وانعكاس ذلك على محطات الوقود.
6: خفضت وزارة الطاقة أسعار المحروقات في سوريا بعد إقرار وزير الطاقة الأسعار الجديدة بناء على توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية عقب مراجعة المعطيات الاقتصادية والفنية المرتبطة بسوق المشتقات. القرار الجديد حمل تخفيضات طالت أنواع المحروقات جميعها، حيث تراجع سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 20%، وبينما تراجع سعر البنزين 90 أوكتان ما يقارب أيضا 20%، وسعر الديزل تراجع بنسبة 14.37%، إضافة إلى تراجع في أسعار الأسطوانات الغاز المنزلية والصناعية بنسبة 15.49%. طبعا هذه الإجراءات التي قامت فيها وزارة الطاقة، نحن هنا في أحد المحطات النفطية لنقف على الأسعار الجديدة التي تم تحديدها لنأخذ بعض اللقاءات

0: مرحبا،
1: هلا،
0: بدنا نعرف رأيك هلا بالأسعار الجديدة.
1: الحمد لله احسن. يعني الواحد بيحسن يشتغل وبيحسن يتحرك، كانت غالية كثير وما العالم ما تحسن تشتغل بانهم، هلا الحمد لله فيها حركة، الحمد لله احسن من قبل. الحمد لله، الله يعافيك
0: يعني
1: يا رب.
0: كما سمعنا رأي أحد المواطنين بالنسبة للأسعار الجديدة، وأيضا نأخذ أحد أصحاب المحطات هنا في هذه المحطة. مرحبا،
1: هلا،
0: بس تحكي لنا على الأسعار الجديدة وتطبيقها هلا.
2: هلا نحن عندنا مظبوط مع السعر القديم، كنا امبارح نشتغل عليه، يعني كان 12 ونص. الحمد لله اليوم نزلت التسعيره على 10 و700، وعم نشتغل عليها على نفسها، على التسعيره الجديده 10 و700، 10700 ليره.
0: التخفيضات شو لقت إقبال بين العالم؟
2: ليك شفت عينك، الحمد لله. يعني وما في غير نحن شغالين، ما في غير محطتنا شغاله بالقصير، ما في محطه ثانيه تشتغل.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك. طبعا هذا الإجراء كما قالت وزارة الطاقة يهدف إلى المراجعة الدورية للأسعار النفطية بما يتناسب مع أسعار السوق في السوق السورية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، حمص، القصير.
3: قال وزير النقل يعرب بدر إن الوزارة بدأت بتأهيل كل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث التجهيزات المتاحة في العالم. وأضاف في مؤتمر صحفي أن الوزارة تسعى للعروض الخارجية من شركات أجنبية لإعادة تأهيل الطرق وفق أعلى المواصفات. وأشار بدر إلى أن الخطة تشمل إعادة تأهيل مشروع M45 إلى جانب إنشاء طريق عام جديد يربط دمشق بمحافظة دير الزور، بهدف تعزيز الربط بين المناطق الشمالية الشرقية والعاصمة دمشق.

0: تأهيل أوتوستراد نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب، إضافة إلى وصلة سراقب إدلب، فضلا عن إنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور. قال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ النجار في حديث خاص للتلفزيون سوريا إن المؤسسة تعمل على مشاريع الربط الطرقي من الجهة الشمالية مع تركيا إلى الأردن ودول الخليج، وكذلك من طريق الساحل إلى التنف على الحدود العراقية.
1: نحن عم نحكي عن الطرق الأكثر أهمية، طرق ربط شمال سوريا، يعني عم نربط تركيا مع الأردن ثم دول الخليج والصين. أيضا ربط إن شاء الله في مشاريع قادمة، هي عم نحكي مشاريع قادمة، كمان ربط الساحل السوري مع التنف وثم الحدود العراقية ودول الخليج.
0: تواصل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع الرقة أعمال إعادة تأهيل جسر الرشيد بهدف تحسين واقع البنية التحتية وضمان سلامة الحركة المرورية في المحافظة. وأفادت وزارة النقل بأن أعمال التأهيل وصلت إلى مراحلها الأخيرة، في حين بقي تنفيذ طبقة الميول وأعمال التعبيد النهائية، متوقعة وضع الجسر في الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بعد استكمال جميع الأعمال الفنية والتأكد من جاهزيته بشكل كامل. ويعد جسر الرشيد في الرقة من الجسور المهمة، إذ يربط مدينة الرقة بريفها الجنوبي والغربي ومناطق الداخل السوري. أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المرسوم رقم 13 لعام 2026 المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية، وذلك بإجراء مقابلات شخصية إدارية وقانونية مع المتقدمين بعد استكمال مراجعة طلباتهم. وأوضح المدير العام للأحوال المدنية عبد الله العبد الله إن المرسوم يشترط أن يكون المتقدم كرديا سوريا مقيما على الأراضي السورية، مشيرا إلى أن هذين الشرطين يشكلان الأساس القانوني لقبول الطلبات ودراستها. ولفت إلى أن الإدارة أطلقت تطبيقا إلكترونيا لتنظيم عملية التسجيل وتحديد مواعيد المقابلات لكل متقدم أمام اللجان المختصة. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن الوزارة عالجت ما يزيد على 850 ألف معاملة قيد عقاري كانت متعثرة سابقا نتيجة لنقص البيانات في القواعد المركزية للنظام البائد. وأوضح البابا في حديث لوكالة سانا أن جهود الوزارة أسفرت عن استكمال البيانات الناقصة ورفع القيود وإزالة إشارة المنع عن كثير من أصحابها الذين منعوا من التصرف بها سابقا، كما أشار إلى حصر قائمة المنع بالتصرف بالمشمولين إجرائيا فقط بعد استكمال بياناتهم وتدقيقها، داعيا المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لمتابعة معاملاتهم واستكمال إجراءاتهم أصولا. وأكد البابا أن عملية رفع إشارة المنع جرت مؤسساتيا وبشكل تلقائي وفقا لتحديث البيانات. قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر لتلفزيون سوريا على هامش افتتاح المكتب القنصلي في دير الزور إن المكتب سيوفر العناء على المواطنين في المحافظة والمنطقة الشرقية، وسيتيح لهم الحصول على جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة.
2: نرتقي لكم في دير الزور لنشهد افتتاح المكتب القنصلي التابع لوزارة الخارجية والمغتربين بما يختصر الوقت والجهد ويعزز الكفاءة.
3: لأول مرة في دير الزور يتم افتتاح مكتب الخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية والمغتربين. هذا المكتب الذي سيوفر الكثير من العناء عن أهلنا في دير الزور والمنطقة الشرقية في الحصول على الخدمات القنصلية. سيوفر هذا المكتب جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين. ويأتي افتتاح هذا المكتب في إطار رؤية وزارة الخارجية في توسيع خدماتها القنصلية في داخل سوريا وخارجها، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب، وأيضا افتتاح القنصليات العامة في غازي عنتاب وجدة وبون خارج سوريا. ويأتي كل هذا العمل ضمن أهداف وزارة الخارجية.

0: والمغتربين في جعل خدمة المواطن على رأس أولوية أهدافها وأعمالها، وتأتي هذه الأعمال جميعها في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين بجعل المواطن على رأس أولوياتها في عملها وتأمين خدمة كريمة وعزيزة للمواطن السوري حيثما وجد.
1: أنهى طلاب الشهادة الثانوية تقديم امتحاناتهم للفرعين العلمي والأدبي في عموم سوريا بعد اختبارات بدأت في السادس من شهر حزيران الحالي. مراسل تلفزيون سوريا واكب امتحان اليوم الأخير وعد التقرير الآتي.
2: انتهى ضغط الامتحانات أخيرا. لا حديث هذه المرة عن مادة جديدة ولا مراجعة سريعة قبل صباح امتحاني آخر. بخروج الطلاب من القاعة الامتحانية في حماة تطوى آخر أيام الشهادة الثانوية للفرعين العلمي والأدبي بعد أسابيع من الامتحانات التي رافقتها بعض الملاحظات وحالات الجدل.
3: الامتحانات بشكل عام كانت بدايتها كسهولة وهيك، بس اجت ضربة رياضيات خربت، يعني دمرت مستقبل طلاب كلهم اجمعين، خربت طموحاتنا بصراحة. كان انا كحلمي، انا كان حلمي طب ولا حلم غيري طب. هلا الامتحانات كانت كتير سهلة، و يعني حتى جو الامتحانات كان حلو، المراقبة كانت سهلة وسلسة، بس كان يعني التاريخ صعب شوي، والاسئلة الباقية يعني كانت كلها سهلة، ويعني بتراعي جو الطالب، اللي هي الاسئلة بتراعي كل المستويات.
2: 25 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي في مختلف أرجاء محافظة حماة، أرقام تعكس حجم الاستحقاق التعليمي وما رافقه من استعدادات تنظيمية لضمان حسن سير الامتحانات.
4: انتهت العملية الامتحانية في محافظة حماة لهذا العام 2026 ب 116 مركز للتعليم الثانوي العلمي والأدبي و16 مركز للتعليم المهني و2 مركز للتعليم الشرعي. هذه العملية الامتحانية قد مرت في هذا العام بسلاسة وسهولة.
2: مع انتهاء الامتحانات تبقى أمنية كثير من الطلاب أن تنعكس جهودهم في أوراق الإجابة كما يتمنون، وأن يكون التصحيح منصفا وسلم التصحيح قادرا على حفظ تعب عام دراسي كامل.
5: مع انتهاء آخر امتحانات الشهادة الثانوية في حماة تطوى مرحلة من التوتر والضغط عاشها آلاف الطلاب خلال الأسابيع الماضية، مرحلة انتهت داخل القاعات لتبدأ بعدها مرحلة جديدة عنوانها انتظار النتائج وتحديد ملامح الخطوة المقبلة. على أسوة تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: هذا ورصد تلفزيون سوريا انطباعات بعض الطلاب في مدينة اللاذقية بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي.
6: الأسئلة كانت سهلة والله، بشكل عام يعني بعد الرياضيات، أما الرياضيات كانت الأسئلة شوي فيها صعوبة والوقت ما كان كافي، بس الحمد لله بعد الرياضيات المواد اللي اجت كانت سهله الحمد لله.
7: والله الحمد لله كان كويس الامتحان، بس المشكله باسئله الرياضيات كانت والله صعبه كثير، باقي المواد الحمد لله تمام الاسئله.
8: بس يخفضوا المعدلات او دوره تكميليه بس هذه المطالب الوزاره
9: بهي الشغله. بس باقي المواد كلها سهله.
10: هلا والله منيح الحمد لله، نشكر رب العالمين، يعني كان في اسئله بس بالرياضيات والله انضربنا شوي يعني. اي والله، وبس الاسئله اجمالا يعني بعد الرياضيات كانت تنحل يعني سهله.
11: كانت كثير سهله بكل المواد يعني، بس ما عدا الرياضيات يعني شوي كانت في شوي صعوبه، بس انه باقي المواد كانت كلها تمام كويسه. وهلا اليوم يعني اليوم خاص شو باذن الله تمام يعني كلها تمام ما عدا الرياضيات، ويعني ما بدها تكمله مشان ما ترفع المعدلات.
12: الاسئله كانت سهله كثير، بس العربي ما كان بدنا وقت زياده، ورياضيات نفس الشيء.
13: المراقبه كانت كثير كويسه الحمد لله تمام، الاسئله كانت سهله كثير، بس الرياضيات كان فيها شويه صعوبه، بس باقي الحمد لله كله تمام وسهل. متمنى يعني ان شاء الله يعني بس بدنا دوره تكميلي للرياضيات.
14: العمليه الامتحانيه تمام، كلها تمام وكويسه، والامور كثير كويسه، والشوارع والشرطه الحمد لله كانت امورها كثير كويسه مع العالم والتجمعات البشريه وال شو اسمه، بس اجمالا يعني الحمد لله رب العالمين كانت سنه حلوه على الكل وعلى الطلاب.
15: لا الحمد لله هلا ارتحنا، وان شاء الله بنشوف النتيجه بتروح هذا الضغط النفسي اللي صار على الطلاب وعلى اهالي. لما بنشوف النتيجه الحلوه بنقول الحمد لله، نحن شفنا تعبنا شفنا الثمره، صح هيك بقول باذن الله تعالى، والله ينجح كل الطلاب.
1: كما ورصد تلفزيون سوريا من العاصمة دمشق آراء طلاب من الشهادة الثانوية العامة من الفرع الأدبي عقب انتهاء امتحاناتهم الخميس الماضي، ونقل انطباعاتهم بشأن مستوى الأسئلة والأجواء التي رافقت الامتحان.
16: هلا اليوم الامتحان سهل نوعا ما، يعني مقابل الدارس بينجح إن شاء الله، سهل الأسئلة، بس التاريخ ضربونا فيها بالمرة، يعني جايبيننا التاريخ من برا الكتاب، عم بيحكوا على كل شيء إلا على سوريا، والإنجليزي كمان، الإنجليزي يعني غيرونا النموذج بالكامل، فما عرفنا نحل شيء.
17: هلا اليوم كان عندنا لغة عربية، وللأمانة يعني كانت الأسئلة سهلة نوعا ما يعني، وأكيد اللي دارس بالنتيجة بيقدم منيح، اللي مو دارس ما راح يقدم منيح. كان عندنا بس صعوبة بأسئلة التاريخ، كانت من كوكب تاني يعني، غير هيك ما فيني أقول لك، بس على العموم كانت الأسئلة مقبولة يعني، مقبولة نوعا ما، ما هيك يا شباب؟ والأجواء لا الحمد لله كانوا أجواء رائعة وهذه وغير شكل الحمد لله، وبنتمنى النجاح لنا وللجميع.
18: باقي المواد مثلا كمان كانت منيحة، بس ضربونا بالتاريخ وبالإنجليزي كانت شوي هيك يعني فيها صعوبة، وأنا بتأمل يعني من الوزارة تكون تعاملنا كنحنا أولادها مو أعداء مثل السنين الماضية. أنا هي ثالث سنة بكالوريا، وهالسنة إن شاء الله يا رب خير، نتأمل نكون خير إن شاء الله، بس التاريخ كان كتير كتير أسئلته معقد كتير، حتى كل شيء نوطات أخذناها ما أجا مثل النوطات أبداً.
19: هلأ المواد كانت منيحة تمام، والأسئلة سهلة، بس التاريخ ضربنا شوي، وأجواء قاعة الامتحان نقصت شوية تهوية، ومن حيث المي والهدول كمان وفروا لنا شوية مي بس نقص، والمراقبة يعني مقبولة نوعاً ما، ما في تشدد وما في مراقبة كثير، والعربي تمام، اللي ما بنجح يعني ما بعرف بدي أحكي.
20: كانت الأسئلة سهلة كثير، وكان بدها بس شوية مراوح وهيك، وكانوا كثير أساتذة يعني مراقبتهم كان في كثير هدوء، وبشكل عام الأسئلة بتراعي كل المستويات، وكمان يعني إنه بس انضربنا كانت الأسئلة صعبة بالإنجليزي، وباقي المواد إن شاء الله بننجح وبنجيب الحقوق.
1: اعترض شاغل أكشاكي سوق أبو خليل الشعبي في ضحية قدسية بريف دمشق على أنذارهم بإخلاء سوق دون تأمين بديل محدد أو إتاحة وقت كاف لهم للإخلاء وتأمين بضائعهم، وذلك بالتزامن مع البدء بتنفيذ مشروع بالمنطقة.
21: يحملون بضائعهم راحلين عن هذا السوق الشعبي نحو المجهول، فالإنذارات وزعت والآليات بدأت بالعمل من دون أي حلول تلوح في الأفق لإيجاد مصدر رزق آخر.
22: المحلات اللي عمروها هن نفسهم البلدية بإيدهم، وهن اجوا خططوها وهن ساووها وعملوها. نحن كل ما عم نطالب فيه انه بدكم طلعونا اعطونا اول شيء وقت أطول من هيك، ثاني شيء أعطونا بديل عن هالمحلات هي، لأنه بدنا نعيش لحنا، والمحلات عم ترزق منها حوالي 900 عائلة. هذا الشيء بيشكل أزمة أمنية على البلد في حال العالم ما لقيت تاكل.
23: لازم هن يعني يخصصوا محلات يعوضوا البديل، فجأة لنا التراكسات والسيارات عم تحمل منون ما يخبروا أي إنسان يعني.
24: بيقولوا لنا بتكون تخلوا، ليش نخلي؟ أعطونا أرض بديل لنخلي هالأكشاك وبننتقل. في أراضي كتير بهون بالضاحية ما عم بيحركوا ساكن يعني إنه يعطونا، وين بدنا ننتقل نحنا؟ بدنا نحنا بديل لا ننتقل.
21: يقول أصحاب هذه الأكشاك إن ضاحية قدسية في ريف دمشق تفتقر لبدائل تحتضن سوقهم في ظل مخططات غير معلنة وتغييرات تطولها قد تجعل المشروع الذي تسبب في هذه الأزمة يواجه المخاطر.
25: بالنسبة للمخططات الأسكان ما عم تعلم عليها بنوب، وبالنسبة للسوق طلعوا السوق أنزروا نطلعوا ما في بديل عنه، ما مخصصين بديل لهم. بالنسبة لخط السيل هذا هل بدهم يطلعوا فيه مدرسة؟ هل يصلح لمدرسة ولا لا؟ والمواطن ما عنده علم بالنسبة لأي شيء. المخطط عم يتغير فجأة، وما لازم يعلم المواطن بالمخطط هذا أنه يضل ثابت على هالمنطقة.
21: قد تنطلق مشاريع جديدة في أي وقت لتطول أراضي أخرى تحيط بها الأكشاك، الأمر الذي دفع من نجا من الإزالة هذه المرة إلى بدء عد تنازلي بانتظار مصير مشابه.
0: الآليات بدأت تعمل هنا خلف الأكشاك المهددة بالإخلاء، والصوت ما يزال يعلو. لسنا ضد الإخلاء، لكننا نريد وقتا كافيا وبديلا يعيلنا في مشكلة قد تمتد لمئات الأكشاك من دون بديل. حازم عوض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
1: أكدت المؤسسة العامة للحبوب أن مخزون القمح الحالي يكفي لتغطية الاحتياجات التموينية الأساسية خلال الفترة المقبلة. وأوضح المدير العام للمؤسسة أوس عثمان أن المخزون يتعزز يوميا مع استمرار استلام كميات جديدة، بما يضمن استقرار توفر الخبز والطحين ويدعم الأمن الغذائي. وأضاف عثمان أن المؤسسة أوقفت استيراد القمح خلال موسم الشراء الحالي، مرجحا أن تكفي الكميات المتسلمة لتغطية احتياجات البلاد هذا العام، على أن يتخذ القرار النهائي بشأن الاستيراد بعد انتهاء الموسم وتقييم حجم المخزون الاستراتيجي. نظمت مؤسسة العزم للريادة والتنمية وبالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ندوة حوارية بعنوان مستقبل المشاريع الاستثمارية في حمص. وقد ناقش الحاضرون كيفية تحويل المشاريع والأفكار على أرض الواقع وآلية الوصول للمستثمر والبحث عن الفرص.
2: أهلا بكم مرة أخرى. يارا محاضر في جامعة حمص كلية الاقتصاد.
3: الفصل الشهري تبعك مثل ما مثلاً نحن نعرف تقسيط البنوك.
4: كنا اليوم بهذا اللقاء، ما شاء الله الشيء الحلو كان فيه جدا للقاء، هو موضوع الحضور وتنوعه، يعني التنوع الحضور من عالم من مستثمرين لرواد أعمال لعالم عم تبحث عن الفرصة الاستثمارية لعالم عم تبحث على تمويل للاستثمار تبعها. أهمية هيك لقاءات صراحة هي للتربيط وللتشبيك بين الناس بالسوق السوري. كتير نحن عالم أكثر سؤال كان موجود بقلب الاستمارة تبعية الحوار هو موضوع كيف بيجد المستثمر. حقيقة إيجاد المستثمر مثل هيك لقاءات بتجد المستثمر، لأنه أنت اليوم كان في كتير ناس شبهت لهم إياها باللقاء أنه مثل أنت اليوم ببحيرة، المستثمر عم يبحث وأنت عم تبحث، أنت عم تبحث عن المستثمر والمستثمر عم يبحث عن فكرة رائدة وجديدة.
1: وضع حجر الأساس لمستشفى سراقب التخصصي ومركز العلاج الشعاعي في ريف إدلب بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز وجمعية نور الحياة في إطار جهود توسيع الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية الطبية في المنطقة.
5: نتشرف طبعا نكون بين أهلنا وناسنا بمحافظة إدلب مدينة سراقب، ونتشرف أيضا بوضع حجر الأساس لمشفى سراقب التخصصي. هذا المشفى اللي حيكون تقريبا بسعة 110 سرير على مساحة تقريبا بناء تقترب من 10 دونم 10,000 متر مربع، وفي العديد من التخصصات الطبية في الجراحة في الداخلية في القلبية في موضوع النشبة الدماغية والسكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية، بالإضافة إلى أنه حيكون في أيضا مركز طبي تخصصي للعلاج الشعاعي لأمراض السرطان. راح يكون فيه مسرعين خطيين، راح يكون فيه طبقي محوري، ونسعى أيضا أنه نوسعه، ممكن يكون فيه أيضا جهاز بيت سكان.
1: افتتح وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن قسم العمليات في مستشفى إدلب الوطني، والذي يضم 5 عيادات للجراحة العامة مجهزة ب40 سريرا، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الجراحية وتخفيف الضغط عن الأقسام الأخرى في المستشفى.
6: اليوم عم يتم افتتاح قسم الجراحة بالمشفى الوطني. المشفى الوطني كان عبارة عن في بس قسم الداخلي، واليوم أضاف له بعد تجهيز قسم من المبنى كان مضروب أو متعرض للقصف إلى إعادة ترميم وتجهيز، وتم إعادة تفعيل قسم الجراحة. طبعا قسم الجراحة بيتضمن غرف عمليات وأيضا غرف للاستشفاء، يعني بما يقارب 50 سرير حيأمن الخدمات الجراحية لأهلنا في محافظة إدلب. ومناسبة نتشكر أيضا الدكتور سامي مدير الصحة على الجهود الجبارة اللي بذلها في تجهيز هذا القسم. أيضا القسم تم تجهيزه بالتعاون بين المحافظة وحملة وفاء لإدلب، كان لها دور في عملية تأمين الدعم أو الاعتماد المالي لتجهيز قسم الجراحة.
1: نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن قررت وقف جميع أنشطتها القتالية مع إيران، مشيرين إلى أن البلدين اتفقا على وقف الضربات المتبادلة. وأضاف المسؤولون أن واشنطن وطهران ستلتقيان الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وتأتي هذه التطورات عقب جولة جديدة من الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، ذلك على خلفية خلاف حول تفسير برود مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز. كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الضربات مؤقتا والسماح لسفن بالإبحار بحرية في مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز أن المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين ستستأنف قريبا. أرحب بضيفي فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي معي من إسطنبول، أهلا ومرحبا بكم سيد فراس. كيف تقرأ الآن واشنطن وقف جميع أنشطتها القتالية مع إيران اليوم؟ برأيكم هل يعكس هذا الأمر تحولا استراتيجيا أم يمكن اعتباره مجرد هدنة مؤقتة؟
7: يعني أنا أميل إلى ما تفضلت إليه آخر الكلام، يعني بمعنى أن ربما هدنة مؤقتة، لأن يعني قبل ذلك الرئيس ترامب وما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأن أي خلل أو إخلال في الشروط سيكون هناك الرد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أظن هذه كانت رسالة واضحة، يعني الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية عسكرية ضد إيران ومواقع متعددة بأنها مستعدة للعودة إلى الحرب بشكل أو بآخر، رغم أن هذا الأمر مرفوض طبعاً أو متخوف منه من قبل الدول المحيطة بإيران لأسباب يعني أمنية واقتصادية بشكل كبير. فأنا أظن أن الأمر جيد أن الطرفين استأنفا إيقاف العمليات العسكرية بين الطرفين، رغم أن العمليات العسكرية حقيقة هي تميل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وليست إلى إيران. يعني إيران كل ما قامت به هو ضربت بالبحرين والكويت، يعني ولم يعني لم يكن أمرا جيدا بل وحتى بعض السفن. لكن بمعنى أن إذا لم تمنع إيران السفن أو تضرب السفن، هذه النقطة الأولى، واستمرت في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإن إيقاف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مستمر. لكن في حال حصول خلل في أي شيء سيكون هناك ضربات عسكرية، ويبدو أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تحييد ملف لبنان عن هذا الأمر وملف حزب الله، وكانت إيران تصر على إقحامه كجزء أساسي من المفاوضات بين الطرفين. الآن كأنه نوعا ما تم إخراجه، لكن بطريقة فيها تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل حزب الله في لبنان.
1: طيب اليوم برأيكم سيد فراس، ما الذي دفع واشنطن وطهران إلى العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات بعد يعني جولة جديدة من المواجهة العسكرية بين الطرفين؟ الأمر تم بسرعة، الولايات المتحدة استهدفت وأيضا إيران ردت، لكن تم العودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات اليوم. كيف يمكن قراءة ما جرى بشكل عام؟
7: يعني العودة السريعة لأن هذه الضربات هي فقط يعني كتنبيه، ليست عملية عسكرية يعني أقل من ذلك بكثير. النقطة الثانية والمهمة جدا ربما هو دور الوسطاء الذين يريدون إيجاد مخرج لهذه الحرب، باكستان وقطر تحديدا، رغم أن دول كثيرة تريد هذا الأمر مثل تركيا، المملكة العربية السعودية، حتى الإمارات التي كانت ربما على خصومة كاملة واضحة مع إيران بسبب اعتداءاتها عليها. لكن كل هذه الدول بدأت تقول أن الجيد أن تعود الأمور إلى سابق عهدها مع تقليم إيران أظافرها نوعا ما في المنطقة، لأن حقيقة ما حصل هو قلم بشكل أو بآخر النفوذ الإيراني في المنطقة بشكل كبير. لكن لا يريدون أن تتحول إلى فوضى. هذه نقطة أقول مهمة جدا، يعني الحرب مع إيران قد تحول المنطقة وتحديدا بلد كبير مثل إيران إلى أي فوضى، سواء عسكرية أو فوضى اجتماعية أو فوضى اقتصادية خطيرة وكبيرة. النقطة الثانية ومهمة جدا، استمرار الحرب مع إيران هو

0: توسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة ومخاطر إسرائيل في المنطقة، وهي مخيفة. يعني الكل أعرب عن رفضه النفوذ الإسرائيلي، التوسع الإسرائيلي، الامتداد الطيران الإسرائيلي، ولذلك يعني المناورات العسكرية الجوية الأظهرية التركية المصرية هي رسالة مباشرة لإسرائيل، يعني بشكل واضح بأن هذه الدول الكبيرة لن تسمح لأن تصبح الأداة العسكرية الإسرائيلية أداة تهديد. فهذا طبعا إضافة إلى النقطة الثالثة، وهي أي الاقتصاد، لأن الاستقرار ووقوف العمليات العسكرية يعني أن عودة الحياة الاقتصادية من مضيق هرمز بشكل
1: نعم،
0: جيد، ويعني أن المجتمع الإقليمي في هذه المنطقة والدولي سيرتاح بنسبة كبيرة في خفض الأسعار تصل إلى 20%.
1: طيب اليوم سيد فراس، إلى أي مدى يمكن الوثوق باستمرار وقف الضربات، خاصة في ظل سوابق شهدت انهيار تفاهمات مماثلة بين الطرفين؟ اليوم يعني الولايات المتحدة وإيران الثقة معدومة بينهما بطبيعة الحال، اليوم يعني إلى أي مدى يمكن الوثوق باستمرار وقف إطلاق النار قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين؟
0: الحقيقة سؤال مهم جدا. يعني أنا ما أراه أن لا يوجد ثقة بين الطرفين أبدا، واضح أنها يعني مصالح وتهديدات في نفس الوقت. بمعنى إيران تقول إذا مست مصالحنا أو ضربنا عسكريا سوف نحرق المنطقة مثلا، على أقلها ربما لا نستطيع أن نرد على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المنطقة هنا سنؤثر بها بشكل كبير، سيتأثر الاقتصاد العالمي إلى آخره. فهي نقطة توازن رعب تحاول إيران إنشائها، رغم أن الكفة راجحة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، لا يمكن المقارنة. ولا يمكن أيضا نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوفي بوعدها 100%، لأن ربما سيستجد شيئا ما مثلا، والولايات المتحدة الأمريكية ممكن تقصف إيران مثلا لشيء قد انتابها عسكريا، تخوف عسكريا، تحركات عسكرية. لأن إيران لن تبقى هكذا رغم الاتفاق. أنا أتوقع ستسعى إلى تعزيز قدراتها العسكرية، تعزيز قوتها الصاروخية في طريقة ما، وربما نشهد ردا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الجدال القائم بين الطرفين أنا لا أظنه سيبقى، لكن سيحاولان كلا الطرفين أن يعني يجدا مساحة لإعادة إحياء الاقتصاد ورفع المشاكل. المدة ليست واضحة، ربما
1: نعم،
0: سنة 10 سنوات، ولكن أنا أظن بعد يعني خلال عقد قادم لا بد من أن هناك يعني أمور عسكرية ستكون مع إيران.
1: نعم. اليوم يعني بحسب موقع أكسيوس، واشنطن وطهران ستلتقيان يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية هذا الخلاف. إذا نجح اجتماع الدوحة اليوم سيد فراس، ما الخطوات التي قد تليه بشكل عام؟ هل يمكن أن يمهد الاتفاق أكثر شمولا بين واشنطن وطهران؟
0: أنا أعتقد سينجح يعني هذا الاتفاق. يعني قطر دولة يشهد لها بنجاح المفاوضات في داخلها، وطالما استضافتها فإن المحادثات ستكون ناجحة نوعا ما. وأرى أن الاتفاق بين الطرفين الأمريكي والإيراني سيمهد كما قلنا لإعادة إحياء مضيق هرمز، وهذا انعاش للاقتصاد العالمي ولفترة معينة. لكن لا أعلم بعد عدة سنوات ماذا سيكون، يعني لأن هناك عدة نقاط ما زالت غير واضحة، وهي ستسبب عودة ربما الضربة العسكرية أو العقوبات أو ما شابه ذلك. ماذا حصل تماما في الملف النووي؟ يعني رئيس ترامب يتكلم شيء رغم الاتفاق، وإيران شيء آخر، إعادة تسليح صناعة الصواريخ، مسألة مضيق هرمز ما زالت قضية تحكم والإشراف على مضيق هرمز، ما زالت إيران تلوح بها وتقول أنه لي. هذه قضية أخرى يعني ليست بهذه السهولة ستستخدمها إيران. قوة إيران والنفوذ الإيراني سواء في العراق، حزب الله في لبنان، نوعا ما في مع الحوثيين، ما زالت يعني بعض الملفات مفتوحة، وهذا أنا أظن سيسبب مشكلة ثانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران ربما خلال سنوات قادمة رغم هذا الاتفاق الذي سيحصل، لكن هذا الاتفاق أنا أظن بضغط إقليمي واضح، ويعني كنقطة انطلاق لما بعد هذه المفاوضات. يعني الآن فليجلسا يتفقان، تهدأ المنطقة، يجلس يحصل استقرار اقتصادي نوعا ما، بعد ذلك نفتح الملفات الأخرى باستثناء النووي طبعا، لأنه لا يمكن لإيران أن تستخدمه لأن الولايات المتحدة الأمريكية ستهاجمها فورا، وباقي الملفات سيكون لها نقاش حواري، رغم أني أعتقد أن إيران لن تتخلى عن أوراق القوة التي هذه تملكها، وهذا سيسبب مشاكل قادمة في السنوات القادمة، لكن كيفيتها ننتظر
1: نعم
0: إلى وقتها. يعني لا أعتقد أن الأمور
1: نعم
0: ستعود صفرا، يعني لأن هي لم تكن في الصفر، يعني كانت هي المنطقة متأزمة أصلا. يعني ننتظر إن شاء الله.
1: أشكرك جزيل الشكر فراس رضوان أغرو، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من اسطنبول. أفادت وكالة الأنباء العراقية باعتقال 47 نائبا ومسؤولا بتهم تتعلق بالفساد خلال حملة نفذتها القوات العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، طالت سياسيين ورجال أعمال وأعضاء في مجلس النواب.
2: في مشهد استثنائي داخل أكثر مناطق العراق تحصينا، استيقظت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد على عملية أمنية كثيفة استهدفت مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في عملية وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات. العملية أسفرت وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر وصفته بالرفيع عن اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد، بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، حيث أشار المصدر ذاته إلى أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في اعترافات الجميلي. التحقيقات التي قادت إلى هذه التطورات تعود ربما إلى مطلع الشهر الجاري، عندما أوقفت السلطات العراقية الجميلي على خلفية تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وإبرام عقود غير قانونية ألحقت ضررا جسيما بقطاع الطاقة والثروة النفطية في البلاد، في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى لاحقا ضبط مبالغ مالية تجاوزت 23 مليون دولار في مؤشر على اتساع نطاق القضية. هذه التطورات أتت على وقع تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بتبني نهج حازم في محاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق طوال العقود الماضية.
1: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس هيراقجي أن زيارته إلى العراق تناولت التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية، وأشار عراقجي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد إلى أن مضيق هرمز يقع تحت إدارة إيران، مؤكدا أنه بعد إزالة العوائق ستعود الأمور إلى سابق عهدها، وأوضح أنه ينبغي عدم خروج مذكرة التفاهم عن مسارها، لافتا إلى أن أول بنودها وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في لبنان، داعيا الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن. بدوره قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده تعرضت لهجمات في الحرب الأخيرة، وإن إغلاق هرمز أدى إلى وقف تدفق النفط العراقي بما أثر ذلك على الوضع الاقتصادي للعراق. وأضاف حسين أن المنطقة يمكن أن تحمي نفسها بعدة أشكال، داعيا إلى عقد سماع يضم دول الخليج والعراق وإيران، ومؤكدا أن أمن المنطقة يجب أن يكون من اختصاص شعوبها. لقي 11 شخصا حتفهم من جراء تحطم طائرة مدنية كانت تقل مظليين في إقليم مورت موزيل شرقي فرنسا. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الحادثة وقع في منطقة توملين قرب مدينة نانسي، مشيرة إلى أن الطائرة أقلعت من مطار نانسي قبل أن تسقط وتتحطم من دون معرفة الأسباب. كما أعلنت السلطات أن وزير الداخلية سيزور موقع الحادث للوقوف على ملابساته. أعلنت وزارة الطاقة السعودية في بيان مقتل 14 شخصا

بسقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة بالمملكة. وقال البيان إن الحادثة وقع صباح اليوم الأحد، في حين ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن جميع القتلى هم مواطنون سعوديون. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق، لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة، شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود، وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: كل بطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم.

أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013، سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014. مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش، تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016، سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026، أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق، عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث العملية العسكرية التي أعلن الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في الجنوب السوري، زاعما استهدافه مسلحين. وكيف قرأت دمشق هذه العملية التي تزامنت مع توغلات إسرائيلية في المنطقة؟ أما في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى، نبحث قرار وزارة الطاقة تخفيض أسعار المشتقات النفطية، ونتساءل عن مدى إسهام القرار بخفض تكاليف الإنتاج وتنشيط الأسواق وتداعياته على معيشة المواطن. أما في محورنا الأول من ساعتنا الثانية، نبحث في تأثيرات ورقة لا مانع الأمنية، ونسأل هل تشكل حماية للملكية أم عقبة أمام عمليات بيع وشراء الأملاك والعقارات؟ في محورنا الأخير نبحث العملية الأمنية غير المسبوقة في العراق ضد متهمين بالفساد، وهل تشكل نقطة تحول بملف مكافحته؟ أهلا بكم.

0: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في جنوب سوريا زاعما أنها استهدفت مسلحين في المنطقة وأسفرت عن القضاء على عدد منهم. هذا وتوغلت قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بالتزامن مع انتشار قناصة وإطلاق نار على أراض زراعية في المنطقة بحسب مراسل تلفزيون سوريا.
1: في موجة انتهاكات متسارعة يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة تحركاته في جنوب سوريا ويواصل نسج رواياته المرافقة لعمليات توغله المستمرة، حيث ادعى أخيرا قضاءه على عدد ممن وصفهم بالمخربين المسلحين. وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن الفرقة 210 نفذت عملية عسكرية داخل ما يطلق عليه منطقة التأمين الدفاعية دون الكشف عن تفاصيل ميدانية. وفيما يخص التحركات العسكرية، أكد مراسل تلفزيون سوريا سماع دوي إطلاق نار جنوبي بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالية، مرجحا أن تكون العملية التي أشار إليها الاحتلال قد نفذت في تلك المنطقة تحديدا، رغم غياب التأكيدات حول طبيعة الاستهداف أو هوية الأشخاص المستهدفين. وخلال الساعات الماضية شهدت محافظتا درعا والقنيطرة سلسلة من التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتزامنة تخللها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز. وأفادت وكالة سانا بأن جيش الاحتلال شن 6 توغلات منفصلة في ريفي المحافظتين، ورافقت هذه التوغلات عمليات مداهمة للمنازل ونصب حواجز عسكرية مؤقتة واستجواب لعدد من المدنيين. منذ سقوط نظام الأسد المخلوع تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وتعكس هذه الموجة المتسارعة من التوغلات والادعاءات الإسرائيلية تحول المنطقة إلى بؤرة توتر مفتوحة. وبات من الواضح أن الاحتلال يسعى لفرض واقع عسكري جديد تحت ذرائع أمنية غامضة.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي حمزة غضبان مدير مركز سجل معنا مباشرة من اسطنبول. مرحبا بك، وأرحب بالدكتور علي الأعور أستاذ في العلاقات الدولية وفض النزاعات من رام الله. مرحبا بك. أبدأ معك أستاذ حمزة للحديث عن ما وثقه المركز، مركز سجل، بشأن العمليات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة فيما يتعلق بقتل المسلحين. ضعنا في تفاصيل ما جرى.
2: نعم، أهلا بكم الأستاذة ديما وبالسادة المشاهدين. في الحقيقة نعم، وثق مركز سجل بالتواصل مع مصادر محلية في المنطقة حدوث استهداف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسقوط ضحايا المدنيين. للأسف لم نستطع التأكد من أي تفاصيل أخرى، سواء عدد القتلى، هويتهم، سبب العملية، تفاصيلها، بسبب الصعوبات الأمنية واللوجستية في المنطقة. لكن ما يهمنا أن هذا الحدث غير مستغرب في الآونة الأخيرة، مع تزايد وتصاعد ملحوظ خصوصا في الأيام الأخيرة من شهر يونيو من ناحية التوغلات الإسرائيلية والعمليات الإسرائيلية في مناطق أخرى في الجنوب السوري.
0: طب تفاصيل العملية الإسرائيلية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، نفذ عملية في الجنوب السوري، ضعنا في تفاصيلها، ما تفاصيلها التي جرت؟
2: نعم، المدينة التي حدثت في ريف درعا الشمالي في منطقة عابدين تخللت، وهذا يعني ربما يكون تفصيل أهم، تخللت إطلاق نار على طاقم قناة الإخبارية السورية، ندعو لهم بالسلامة يعني، ولجميع الموجودين في هذه المنطقة يقومون بتوثيق الانتهاكات والعمليات الإسرائيلية. ورافق ذلك أيضا القيام بتنصيب خيام عسكرية دائمة. هذه المؤشرات، تحديد المؤشرات مثل تنصيب الخيام وإقامة يعني حواجز ملموسة، كيانات ملموسة، هي مؤشرات خطيرة.
0: طيب حمزة، لكن حمزة لوجود أستاذ حمزة، الاحتلال زعم بأنه استهدف مسلحين، من هم؟
2: مرة أخرى هذه التفاصيل كلها مستحيل الوصول إلى أي مصادر تؤكد. نعم. يعني تؤكد أي معلومة مؤكدة بحكم الصعوبات الأمنية واللوجستية في المنطقة.
0: هذا بحسب رواية الاحتلال الإسرائيلي على كل حال. طيب دعني أن أنتقل إلى الدكتور علي الأعور للحديث عن تفاصيل دلالات هذه العمليات الأخيرة، توقيت أيضا هذه العمليات. الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة وليست بجديدة، لكن هنالك الجديد في الموضوع فيما يتعلق بالعملية الأخيرة.

0: التي قام بها الاحتلال وزعم بأنه يقوم باستهداف مسلحين، كيف يمكن قراءة هذه العملية؟
1: نعم، تحياتي لك أستاذة ديما وضيفك الكريم والسادة المشاهدين. أنا بتقديري المهم في هذه العملية هو التوقيت، التوقيت المهم في هذه العملية، وحتى بيان الجيش الإسرائيلي الذي أكد بأن لواء صهيوني بفرقته 210 نفذت وتمكنت من القضاء على مسلحين في جنوب سوريا وفي المنطقة الأمنية. وأن
0: لماذا أعلن الاحتلال الإسرائيلي، يعني من حيث التوقيت وأهمية التوقيت، لماذا أعلن الآن عن ذلك؟
1: لأنه بعد الاتفاق الذي وقعه، القضية ليست مرتبطة بسوريا فقط وبجنوب سوريا، القضية مرتبطة أيضا بلبنان، مرتبطة أيضا بمذكرة التفاهم بين أمريكا وطهران، وبالتالي إسرائيل وإسرائيل كاتس ونتنياهو، الكل يريد الآن يحاول أن يؤكد للجمهور الإسرائيلي أنه في قمة الإنجازات، يرى بأن اتفاق مع حكومة بيروت اتفاق عظيم واتفاق إنجاز سياسي كبير جدا، وهو يدرك تماما أن هذا الاتفاق لن يكتب له الحياة، ولكن على أي حال ذهب اليوم إلى جنوب سوريا ويقول بأنه سيقضي على كل مسلح أو أي تهديد ليهدد مواطني دولة إسرائيل. أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل؟ هو في تهديد كان لدولة إسرائيل؟ سوريا دولة البناء والتنمية، سوريا التي الآن مهتمة بما دمره الأسد المخلوع والنظام البائد، نظام الأسد، سوريا الآن تهتم بإعادة الإعمار والبناء والتنمية وبناء الجيل الجديد. أي تهديد على مواطني سوريا؟ هذا ما ذكره البيان الجيش الإسرائيلي، مش كلام عن الأعوان. يرى بأن المنطقة الآمنة سوف تبقى لإسرائيل، لا، القضية أن نتنياهو يريد أن يزيد من رصيده في الانتخابات، في الحملة الانتخابية، في استطلاعات الرأي التي أدت إلى تهاوي حزب الليكود، إلى انخفاض شعبية حزب الليكود بأربع مقاعد، وأصبح يتساوى مع المعارضة. يحاول نتنياهو أن يعيد صورته وصورة حزب الليكود من خلال ما قام به في جنوب سوريا، سوريا التي لم تشكل أبدا أي تهديد على إسرائيل، وما زال إسرائيل كاتس يتحدث بأن العمليات العسكرية سوف تستمر في جنوب سوريا. لا، الهدف هو انتخابي، الهدف
0: يعني
1: بروباغندا.
0: طيب يعني لا يوجد ربما مساعي أخرى إسرائيلية. طب دعني أن نعود إليك لهذه النقطة، لكن قبل ذلك أرحب بضيفي من دمشق دكتور عصمت العبسي، الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. مرحبا بك معنا دكتور عصمت. الحديث عن هذه العمليات الإسرائيلية وهي ليست بجديدة كما ذكرنا قبل قليل، لكن كيف تقرأ دمشق إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بهذه العملية واستهداف مسلحين؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، وحيا الله ضيوف الكرام، وحيا الله مشاهدين قناة سوريا. طبعا دمشق تنظر إلى هذه الانتهاكات وهذه التوغلات الإسرائيلية، بداية تراها هي محاولة ما يشبه تطبيع هذه التوغلات، الاعتياد على هذه التوغلات. يعني تحاول إسرائيل اليوم تتكلم عن قتل شخصين من باب خلق ذريعة أو حجج لمسألة أن هنالك تهديدات أمنية وأن هنالك هذا التوغل نتيجة هذه التهديدات الأمنية، مع أنه يعني لم نسمع من أبناء المنطقة مسألة مقتل هؤلاء المدنيين أو أسماءهم، ومع ذلك لو كان هناك قتل مدنيين فإسرائيل لن تتورع في قتل المدنيين، فهي تعتقل وتأسر ويعني لا توفر شيء. الأمر الثاني يعني ترى أيضا دمشق هو قضية مسألة فشل العمليات الجراحية التي كانت هي جزء من العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ويحل بدلها الآن مسألة المناطق كما تسميها إسرائيل بالمناطق العازلة أو المناطق الآمنة، وهي يعني احتلال لكن بصورة أخرى، وأيضا يعني هذا أمر ومؤشر خطير. المؤشر الثالث أيضا ترى دمشق على أنه هو أيضا جزء من التغيير الديموغرافي وتغيير في البنية التحتية السكانية. إسرائيل تدخل إلى مناطق يعني متعددة، تمنع الناس من مزاولة أعمالهم الطبيعية في الزراعة وغيرها، تحاول أن تشكل تهديد حقيقي على الناس، تقوم بدوريات أحيانا وحواجز تفتيش. فالمشهد صراحة يعني ليس هو مشهد سيء، مشهد يعني يهدد. واقول يهدد بانفجار للواقع والوضع. اليوم هنالك دعوات من بعض التجمعات السكانيه الموجوده

0: في منطقة حوض اليرموك أو غيرها لمسألة التظاهرات، ويعني مطالبة من الحكومة بحماية هذه المناطق باعتبار
1: وهذه النقطة أن يعني تطرق إليها دكتور عصمت
0: هذه سيادة
1: حول
0: وطنية.
1: الإجراءات التي قامت بها أو تقوم بها الحكومة لمنع هذه الفوضى وما تهدده من انفجار قادم ربما كما ذكرت حضرتك.
0: نعم طبعا الإجراءات، هنالك إجراءات على المستوى الدبلوماسي من يعني مسألة تقديم احتجاجات وبيانات للأمم المتحدة، وإن كان للأسف واضح أن هنالك حالة صمت دولي دوما عن جرائم إسرائيل، ويعني إسرائيل تمارس انتهاكاتها في المنطقة بشكل كامل دون أي حسيب أو رقيب، لكن يعني هي في النهاية ورقة لابد من القيام بها وهي الورقة الدبلوماسية. أيضا على المستوى
1: ولكن هل تكفي هذه
0: المطالب
1: الدولية والدبلوماسية دكتور عصمت لإنهاء هذه العملية؟
0: أكيد لا تكفي. لذلك أنا أقول أن أعتقد أن الوضع يعني مسألة تعزيز الوجود الأمني ومن ثم الوجود العسكري، أعتقد أنه بات الآن يعني إحدى خيارات الحكومة السورية، لأنه واضح أنه لا يوجد أي استجابة دولية لهذه القرارات الدبلوماسية أو يعني مخاطبة كما يقال الدبلوماسية الدولية. واضح أن هنالك محاولة يعني إسرائيل تحاول أن تفرض شيء أو أمر واقع باحتلال بأمر واقع. ايضا سيكون لابد هناك من اجراءات على المستوى المجتمعي والسكاني من تهدئه الناس وتطمين الناس في المنطقه وافهمهم انهم ليسوا وحيدين في مواجهه الغطرسه الاسرائيليه واداه الاجرام الاسرائيلي. اعود واقول انه الواقع الان هو ليس عمليه هنا او عمليه هنالك، انما هو الواضح ان اسرائيل تحاول ان تخلق واقع جديد، تحاول ان تفرض شكل من اشكال الاحتلال، ربما يكون ليس احتلالا كاملا او احتلالا دائما، وانما هو لكن هو ايضا بنفس الوقت تحاول ان تقول اسرائيل للجميع انا ادخل متى شئت واخرج متى شئت واستطيع ان اصل حيث شئت. فاعتقد انه يحتاج خطوات على الارض،
2: ولكن هناك وضع داخلي في سوء. اسمح لي استاذ الكريم،
1: سأعود إليك.
2: القضيه لا تتوقف، القضية لا ترتبط بالمساعي الدبلوماسية. إسرائيل أمام تغيير شامل في داخل إسرائيل، المجتمع الإسرائيلي في حالة تغيير شامل. من يقوم بهذا العمل هي حكومة اليمين المتطرف، من يقوم بهذا العمل هو إسرائيل كاتس ونتنياهو، وبالتالي التغيير جذري قادم في داخل إسرائيل. لا يمكن أن تستمر هذه العمليات وهذه القرصنة وهذه الاغتيالات بحق الأبرياء في جنوب سوريا أو حتى احتلال سوريا أكثر من 400 كيلومتر مربع تحتلها إسرائيل. لماذا؟ من أعطى الحق إسرائيل أن تحتل هذه الأراضي؟ وبالتالي أنا بتقديري المجهول قادم، وعندما أتحدث وأقول المجهول قادم إسرائيل تدرك ما هو المجهول. صحيح أن سوريا لن تأخذ بقرار الحرب اليوم، ولكن على إسرائيل أن تدرك أن القادم أسوأ سيكون بالنسبة لها. فشلت في إيران وفشلت في غزة، والآن تريد أن تحقق إنجازات على الأرض في سوريا. لا، لن يكتب لها النجاح في سوريا لأسباب كثيرة جدا، لا أريد أن أعطي تفاصيل، ولكن أنا أدرك جيدا وأعرف.
1: لماذا نريد التفاصيل؟ يعني إلى أي مدى يمكن فعلا؟ هنالك من يتحدث عن مساعي الاحتلال الإسرائيلي إلى خلق ربما واقع جديد، لفرض واقع جديد في الأراضي السورية في الجنوب تحديدا. هل ستنجح في هذه المساعي؟
0: لو سمحت.
1: تفضل دكتور عصمت.
0: نعم أنا أقول نعم، إسرائيل الآن تدخل الأماكن التي لم تحصل فيها مواجهة، يعني هي تدخل في وادي اليرموك تحديدا إلى بلدة جملة، بلدة عابدين، سرية جملة، تلة المغر، وهي مناطق دخلتها إسرائيل وخرجت منها أكثر من مرة ولم يحصل فيها مواجهة، في حين المناطق التي حصلت فيها مواجهة مثل منطقة كوية أو يعني منطقة ما بين تل الجموع وتل الجابية، مناطق حصل فيها اشتباكات إسرائيل لا تدخلها، لكن تقوم بعمليات استعراضية الآن في دخول إلى بلدة جملة، بلدة يعني عدد سكانها 3000 نسمة، تحاول أن تعمل شيء من الاستعراض بالدخول والخروج. أعتقد خلال 48 ساعة حصل أكثر من عملية دخول وخروج. تحاول إسرائيل أن تبعث رسائل إلى الداخل الإسرائيلي أنها تستطيع أن تدخل وتخرج، تحاول أن تعطي بيانات مغلوطة من مسألة قضية هنالك قتلى وتحييد مسلحين وما شابه من صناعة يعني بطولات خلابية، لكن بنفس الوقت لا يمكن أن تعول الحكومة السورية ولا يمكن أن يعول الناس في سوريا على مسألة أن يحصل تغيير في إسرائيل. لابد أن يكون هناك خطوات حقيقية، وأعتقد أن الحكومة يعني لن تقف كثيرا حتى تأخذ هذه الخطوات، لأنه في النهاية لا نعرف إلى أين تصل حالة اليأس السياسي عند نتنياهو. نتنياهو اليوم يعيش في حالة يعني يأس سياسي، يحاول أن يستمر في السلطة، هو الآن يعني يبنى بخسارة تلو الخسارة، لذلك هو لم يتورع عن ارتكاب جرائم وجرائم شنيعة سواء كان في لبنان في غزة. فالقضية أن يرتكب جرائم في سوريا لن ينتظر له حتى يقوم بجرائم شنيعة كتلك التي ارتكبها في غزة أو في لبنان حتى تتحرك الحكومة السورية. لكن أنا يعني الحكومة إلى الآن تحاول أن تحيد مسألة تصعيد الوضع، لأنه التصعيد الآن ليس لمصلحة الشعب السوري ولا ليست لمصلحة سوريا بشكل عام، لكن بنفس الوقت حالة الصمت والصمت المطبق أيضا ليست حل في أمام الغطرسة الإسرائيلية.
1: دكتور، عصمة إسرائيل تتحدث عن منطقة تأمين دفاعية، ما المقصود بهذه المنطقة؟ هل هي ربما سياسة فرض أمر واقع داخل هذه الأراضي أم ماذا؟
0: تحاول إسرائيل الآن، يعني إسرائيل أعلنت انتهاء اتفاق عام 1974 الاتفاق الأمني بما يتعلق بفصل القوات ومنطقة معزولة السلاح، لتخلق منطقة الآن جديدة، ولكنها ليست منطقة معزولة السلاح، وإنما تحاول إسرائيل أن تجعل منها منطقة أمنية يمنع أو تستطيع السيطرة عليها من خلال قواتها بشكل مباشر، ومنطقة بعدها هي منطقة يعني محظور على القوات السورية دخولها. طبعا إلى الآن أنا أتكلم كابن منطقة وادي اليرموك، نعم إسرائيل تستطيع أن تدخل يعني في قرية أو قريتين في منطقة وادي اليرموك، وهي مسافة لا تتجاوز 3 كيلومتر في هذه القرى بعيد عن الحدود يعني المحتلة. لكن بنفس الوقت حالة الغليان الشعبي، حالة أن يصل الناس إلى حالة يظنون أنه لابد من التعامل مع هذه الغطرسة ومع هذا العدوان الإسرائيلي، أعتقد ليست بعيدة، ولا سيما شاهدنا يعني إرهاصات وحالات لذلك كما حصل في كويه أو نوة، وأيضا حصل في شمال يعني في منطقة ريف دمشق في منطقة بيت جن. فأنا أعتقد أن يعني إسرائيل تدرك الآن وتحاول أن توافق ما بين عدم الاحتكاك أو عدم دخول مناطق ممكن أو تتوقع أن يحصل فيها مواجهة، وبنفس الوقت أن تحاول أن تبعث رسائل بتكرار عمليات الاقتحام في المناطق التي اقتحمتها قبل ذلك لتثبيت واقع، وأيضا لبعث رسائل إلى الداخل الإسرائيلي أنها تستطيع أن تدخل وأن تستطيع أن تفرض منطقة عازلة. لكن لا أعتقد أن دوما كل دخول يعني ممكن أن يمر بدون اشتباك بدون احتكاك، لأنه في النهاية الناس في المنطقة لها قدرة تحمل معينة. إسرائيل تقوم بعمليات استفزاز واضحة، تقوم بعمليات اعتقالات، هنالك عدد من الأسرى السوريين الآن في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فأعتقد أن قضية يعني الصبر كما يقال لها حدود.
1: طيب، أعود إليك أستاذ حمزة للحديث عن في إطار عمليات الانتهاكات التي تتم وتوثيق مركز سجل هذه الانتهاكات، كيف يبدو عملية التنسيق ما بينكم وما بين قوات الأندوف بالتوازي مع هذه العمليات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم سيد حمزة، تسمعني؟ طيب، يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت. أعود إليك دكتور علي للحديث عن الحسابات الإسرائيلية من خلال هذه العملية اليوم. هل يرتبط هذا التصعيد وهذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ربما بحسابات أمنية أو حتى حسابات متعلقة بالتصعيد والتطورات الإقليمية؟
3: أنا سامعك.
2: الإقليمية مرتبطة بالرئيس ترامب، مرتبطة بالوساطة الأمريكية، وصلت سوريا وإسرائيل في اتفاق أمني في روما، ونتنياهو رفض التوقيع عليه لأنه نتنياهو لا يريد إلا أن يكون في قمة التصعيد والذهاب إلى الحرب والتصعيد، وسوريا لن تذهب إلى الحرب وسوريا لن تذهب إلى التصعيد، ولكن نتنياهو يخشى من مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار في الشرق الأوسط بما يشمل سوريا. نتنياهو يخشى من ترامب ويخشى من خطة ترامب ويخشى من مذكرة التفاهم بين إيران وترامب، ولذلك سوريا إسرائيل قامت بهذه العملية العسكرية اليوم وقالت بأنهم مسلحين. من أكد بأنهم مسلحين سوى رواية الجيش الإسرائيلي؟ إذن نحن أمام الأيام تطورات إقليمية تطورات دولية. نتنياهو يسبق الأحداث ويحاول أن يجسد منطقة أمنية. لا، ما في هناك منطقة أمنية، هناك فك الاشتباك 1974 حدود بين سوريا وبين إسرائيل، وأنا بتقديري هذه الحدود سوف تعود إليها الحكومة الإسرائيلية القادمة الجديدة. نتنياهو بقي لديه 3 أشهر سياسيا، وبن غفير وسموتريتش وإسرائيل كاس. يا جماعة، كل شيء ما حصل اليوم هو مرتبط بالداخل الإسرائيلي، مرتبط بالسياسة الإسرائيلية، مرتبط باستطلاعات الرأي الإسرائيلية. وبالتالي يحاول نتنياهو ترميم صورته وصورة الليكود، وإسرائيل كاس يحاول أن يكون بطل الليكود بعد نتنياهو، فيما لو فضل نتنياهو صفقة مع الإداء العام وخروجه من الحياة السياسية. إذن حتى العملية العسكرية التي قاموا بها اليوم لواء صهيوني الفرقة 210 هي هدفها فقط من أجل إبراز إسرائيل أمام المجتمع الإسرائيلي بأنها قوة قادرة أن تصل إلى إذا فعلا كما أشرت وتفاصيل معروفة جدا، هناك معارضة لسياسة نتنياهو وتطالب نتنياهو بالانسحاب إلى خط فك الاشتباك مع سوريا، هناك أصوات إسرائيلية لا تريد كل هذه السياسات بالوصول والاحتلال الجنوب السوري والوصول إلى السويداء وغيرها. ماذا فعل نتنياهو هناك؟ إذن نحن أمام هدف سياسي لدى نتنياهو، استراتيجي لدى نتنياهو، وهذا الهدف هو يحاول على الأقل إيقاف مساعي الحكومة السورية التي بدأت بعملية البناء الاجتماعي وعملية المصالحة الاجتماعية وما إلى ذلك، والآن إسرائيل تقصف وتدخل وتخرج. لا، هذه الأمور أنا بتقديري لن تكون في الحكومة القادمة، لأن نتنياهو يحاول تعويض ما فشل به في إيران وفي غزة، يحاول تعويضه في سوريا. لا، هذه منطقة أنا بتقديري لا هي أمنية ولا منطقة دفاعية، سوف يخرج منها الجيش الإسرائيلي، وأنا متأكد أنه سوف يخرج منها من خلال متابعتي للصحافة الإسرائيلية والإعلام العبري. كل ما يقوم به نتنياهو يقوم به بقرار فردي مع إسرائيل كاتس بعيدا عن الجمهور الإسرائيلي وخسائر إسرائيل العسكرية في حرب استمرت أكثر من 3.5 سنوات. إذا نحن طيب. أمام مشهد إسرائيلي داخلي ينعكس على سوريا.
1: ما رأي حضرتك دكتور عصمت، هل فعلا الأمور متعلقة بالشأن الداخلي الإسرائيلي أم لها أهداف استراتيجية مرتبطة بالأراضي السورية الجنوب السوري تحديدا؟
0: يعني نتكلم بشفافية مطلقة. للأسف لا يوجد في إسرائيل اليوم يعني حمائم وصقور كما يحاول البعض أن يصور. نعم، هنالك حالة تهور. نتنياهو ما يقوم فيه اليوم هو نتيجة فشل سياسي، نعم هو مبالغ فيه، لكن لا يتصور أن من الحكومات الإسرائيلية القادمة يعني إذا كان هناك تقدم إسرائيلي أن تتراجع عن هذا التقدم. لذلك أن يتحول الأمر هذا إلى واقع، هون الإشكالية. إلى الآن يعني وأنا أقول أنا ابن المنطقة، لا يتصور أن إسرائيل تتواجد في هذه المنطقة بشكل دائم أو أن هناك قوات إسرائيلية بشكل دائم. إلى الآن لا يوجد قواعد إسرائيلية دائمة، لو استثنينا يعني سرية تلة المغر وسرية جملة، لكن باقي المناطق لا يوجد فيها تواجد إسرائيلي بشكل دائم. إسرائيل تحاول الآن أن تمهد، تحاول أن تفرض أمر واقع جديد. نتنياهو يحاول أن يفرض أمر واقع جديد، لكن يحاول أن أيضا لا يدخل بمغامرات كبيرة، لأنه مغامراته السابقة كانت نتائجها يعني قاسية عليه. فالقضية أعيد وأكرر، القضية لن نقبل أن يعني يكون الحل في إسرائيل، لأنه في النهاية إسرائيل تحتل الجولان منذ يعني أمد بعيد، إسرائيل تحتل أراضي سورية، إسرائيل لا يوجد فيها من هو ليس بمجرم، لكن هي فقط تختلف عنه بدرجة الإجرام. فربط الواقع أو يعني ترتيب الأمر وبناء استراتيجية على التغير الذي يحصل في إسرائيل هذا هو الخطأ. نعم، استفادة من أي تغير يحصل في إسرائيل بمسألة المفاوضات بغيرها جيد، لكن دوما لابد أن يكون هناك خطط بديلة، لابد أن يكون هنالك طيب. يعني خطط رادعة لهذه الإسرائيلية التي
1: سأعود إليك، لكن أعود إليك أستاذ حمزة فيما يتعلق بإطار التوثيقات والعمليات التي تتم من أجل ملاحقة ومتابعة هذه العمليات والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ما حجم التنسيق القائم بينكم وما بين قوات الأمم المتحدة الأندوف؟
3: في الحقيقة يعني التواصل بين مع الأندوف يعني هنا ربما بعدد قليل جدا من الاجتماعات، ولم يكن هناك تواصل كبير. لدينا تواصل مع جهات حقوقية دولية وأيضا مع جهات أممية، أيضا نحاول أن نقدم ما لدينا من بيانات وما لدينا من توثيق إليهم. أيضا هناك تواصل مع جهات حكومية، ولكن مع الأندوف تحديدا لا يوجد هناك تواصل يمكن الإشارة إليه.
1: طب هل هنالك تواجهكم أي تحديات في أثناء التوثيق، عمليات التوثيق التي تتم من قبل هذه العمليات التي سبقت عملية الاحتلال الأخيرة؟ هل هنالك أي تحديات أو عوائق؟
3: نعم.

0: كان إشار ربما إلى تحديين رئيسيين. التحدي الأول البديهي هو التحدي الأمني. إلى اليوم مثلا في حادثة في شهر يونيو، قام الاتحاد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بالضرب المبرح لأربع أطفال في ريف القنيطرة، وكان السبب بذلك لقيام بالتصوير أو الاقتراب من القواعد العسكرية. الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بحزم أمني شديد جدا، وسياسة أمنية هذه لم تغب بغض النظر عن التطورات، مع بأمن حازم، مع الاقتراب من القواعد العسكرية، مع أي عملية تصوير، مع أي عملية مثل ما حدث أيضا ربما الحادثة الأخيرة التي حدثت اليوم،
1: نعم
0: استهداف طاقم قناة الإخبارية. هذا هو التحدي الأول، التحدي الأمني الذي يمنعنا كثيرا من التصوير، من التوثيق، من الاقتراب إلى المناطق التي فيها أحداث فيها توتر. والتحدي الثاني هو أيضا يعني ربما ضعف البنية التحتية من ناحية التواصل الإنترنت، ويعني ضعف التحرك في المنطقة. هذا
1: طيب
0: ربما أهم تحديان يجب الإشارة إليهما.
1: طيب دكتور عصمت، يعني بالعودة إلى المخاوف من أن تصبح هذه العمليات واقع أمني جديد في الجنوب السوري، وهنالك مخاوف من أن تتحول فعلا إلى ذلك، ذكرت قبل قليل بأنه يجب أن يكون هنالك خطوات حقيقية على أرض الواقع. اليوم ما هي الخيارات أمام دمشق لمنع والتعامل مع هذه العمليات والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟
2: أنا ذكرت أن هنالك شق دبلوماسي لابد القيام فيه، لكن أيضا هنالك لابد من بعض الإجراءات الأمنية والعسكرية والتعزيزات في المنطقة، لأنه مهما كان يعني دخول قوات نظامية تأتمر بأمر قيادة عسكرية سيكون ألطف بكثير وأكثر ضبطا لعدم الانزلاق بأي تصعيد غير محسوب من مسألة ترك الأمر بدون شعور الناس في هذه المنطقة أن هنالك تعزيزات وهنالك عسكرة، لأنه إذا كانت الأمر للحاضنة الشعبية، إذا كان الأمر للسكان، فأعتقد أن التصعيد سيكون كبير، وأن يعني الضحايا سيكون عدد الضحايا كبير، وبنفس الوقت أعتقد سيكون هنالك يعني خسائر إسرائيلية كبيرة، وبالتالي سيكون هنالك رد فعل إسرائيلي كبير، وبالتالي نتكلم عن تصعيد غير مدروس. لذلك أنا أعتقد أن الحكومة السورية إذا كانت حريصة فعلا على ألا تنزلق الأمور وألا يحصل تصعيد كبير في هذه المنطقة، لأن الاستفزازات الإسرائيلية كثيرة، والظاهر أن هذه الاستفزازات من أحد أهدافها هي مسألة يعني خلق حالة من ردة الفعل وبالتالي التذرع بها للتمادي، لابد من وجود قوة سورية أو حضور واضح يعني أمني أو عسكري لمسألة أن تشعر إسرائيل أنها تواجه دولة. في النهاية الحاضنة الشعبية في المنطقة ليست جديدة على ارتكاب، الأسد ارتكب في هذه المنطقة جرائم، داعش ارتكبت في هذه المنطقة، هي منطقة وادي اليرموك، ارتكبت داعش فيها جرائم وارتكب فيها الأسد جرائم، وفي النهاية الناس لم تبقى يعني تتفرج وحملت السلاح وتستطيع أن ترد على ذلك، وما حصل في في في بلدة كوية كان واضح، وما حصل في نوى كان واضح، والناس في حالة احتقان شديد. يعني اليوم هذه التوغلات تتزامن مع موسم الحصاد، الناس بعد عام كامل الآن يعني تحصد محصولها وتحصد يعني ثمرة عام كامل، تأتي هذه التوغلات لا تراعي مسألة أن هنالك حصاد وأن هنالك يعني جمع للأرزاق، هنالك غطرسة إسرائيلية واضحة، تجريف للأراضي، دخول وخروج. وأنا أقول إلى الآن هي حالة استعراضية، إلى الآن هي دخول وخروج إلى جملة وعابدين، وإسرائيل دخلت وخرجت إلى هذه المنطقة عدة مرات وتعرف أنه لا يوجد مواجهة فيها، لكنها ولا أعتقد الآن في الفترة الحالية على الأقل تجرؤ على التدخل بمناطق أخرى، لكن بنفس الوقت إسرائيل يعني تحدث تغير بما يتعلق بالأمن المائي، تسد مجاري مائية، تسيطر ناريا أحيانا على بعض السدود، فبالتالي تحاصر المنطقة زراعيا، تسمم الأغنام، تمنع رعاية
1: بالتالي
2: تمنع
1: على ضوء
2: رعي الأغنام،
1: ذلك دكتور
2: تعتقل.
1: نعم، طب دكتور علي، فيما يتعلق بما تفضل به ضيفي، إلى أي مدى فعلا هنالك من وجهة نظرك ربما عمليات تهدف إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد ربما أوسع؟ ما حدود هذا التصعيد الذي يمكن أن تذهب إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة؟
3: أولا كما أشرت، التصعيد هو في قرار شخصي من نتنياهو وإسرائيل كاتس، هذا واضح تماما للجميع، ولكن لن تتهور إسرائيل أكثر، لأن الحسابات الإقليمية واضحة تماما، هي تدرك العنوان في إسطنبول، هي تدرك العنوان.

0: تركيا، العنوان أردوغان، هي تدرك تماما، وبالتالي الحسابات الاستراتيجية والحسابات الأمنية الإسرائيلية تدرك تماما. ربما الأسبوع الماضي كانت حملة شرسة من أعضاء الكنيست ووزراء، منهم ستروك وزيرة الاستيطان وغيرها، قالت يجب مواجهة الإمبراطورية العثمانية التي يقودها أردوغان، حملة شرسة على تركيا. وبالتالي الحسابات الإسرائيلية هي تدرك تماما أنها لن تتوغل أكثر ولن تتهور في عملياتها العسكرية، حتى المعارضة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية القادمة التي ربما أعطيها درجة كبيرة من التغيير، والتغيير سوف يشمل الجنوب السوري. إسرائيل لن تستمر في هذه التوغلات ولن تستمر في هذه السياسة.
1: ضيفي من رام الله، أشكرك جزيلا واعذرني ولكن انتهى الوقت. دكتور علي الأعور، أستاذ في العلاقات الدولية وفض النزاعات من رام الله، شكرا لك. وأشكر ضيفي دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي، كان معنا من دمشق، وحمزة غضبان مدير مركز سجل كان معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. في محورنا القادم نبحث قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية وآثاره على الإنتاج والأسواق والمواطن، ابقوا معنا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولها بهو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أقر وزير الطاقة محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية عقب اجتماعها الاستثنائي ودراسة المعطيات الفنية والاقتصادية لسوق الوقود، وتضمنت الأسعار الجديدة خفضاً يتراوح بين 14 و20% على البنزين والديزل وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي. وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار المراجعة الدولية للأسعار بما يعزز استقرار السوق ويضمن توافر المواد البترولية لصالح المواطن والاقتصاد الوطني. في سياق متصل، قال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان إن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتنشيط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. أضاف رسلان في منشور على منصة إكس أن انخفاض أسعار المحروقات سيحفز الحركة الاقتصادية ويدعم الإنتاج وينعكس إيجابا على مختلف القطاعات والأسواق المحلية. أشار أيضا إلى أن استقرار الليرة السورية لا يعتمد على السياسة النقدية وحدها، بل يرتكز أيضا على اقتصاد منتج واستثمارات نشطة وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص. شدد أيضا على أن كل خطوة تعزز الإنتاج الوطني تصب في نهاية المطاف في مصلحة استقرار الليرة. أضاف أيضا وأن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية دعما لمسار التعافي الاقتصادي.

0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من برلين الباحث الاقتصادي محمد علبي، مرحبا بك. وأرحب بالدكتور سامر قصار، مدرس في قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور سامر للحديث في البداية عن الأسس الفنية والاقتصادية التي استندت إليها اللجنة لاتخاذ هذا القرار فيما يتعلق بخفض أسعار المشتقات النفطية.
1: نعم، شكرا جزيلا للاستضافة أستاذة ديما. طبعا مثل ما لاحظنا، يعني وزارة الطاقة استحدثت لجنة من 4-5 أيام، يعني لجنة دائمة لتحديد أسعار المحروقات. وهي اللجنة مكونة من خبراء من معظم أو مندوبين من معظم الوزارات ومن المصرف السوري المركزي، وزارة الصناعة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، ومصرف السوري المركزي. وإذا فالدراسة اللي تمت والقرار اللي تم اتخاذه هو مبني على إحصاءات ومبني على واقع اقتصادي حقيقي. طبعا بفضل الله، يعني بعد الهدوء العالمي اللي صار بعد الاتفاق المبدئي بين أمريكا وإيران وإلى آخره، انخفضت أسعار النفط الخام عالميا من 100 و100 وشوي دولار للبرنت، لوصلت لليوم ل 70 تحت شوي. فنحن عمليا عندنا انخفاض بحدود 30-32% بأسعار النفط عالميا، وهذا الشيء الحمد لله يعني بفضل يعني هالخبرة هي ووجود هاللجنة، زائد الشفافية المطلقة للحكومة، أنه دغري عكست هذا الانخفاض بأسعار منخفضة للمشتقات النفطية من بنزين ومازوت وغاز منزلي وإلى آخره. انخفضت بين مثل ما تفضلتي أستاذة بين 14-20%، وهذا شيء مؤشر إيجابي جدا. أول شيء بيأثر هذا الكلام فورا بالأسعار، أو خلينا نقول سلة السلع والخدمات اللي بيستهلكها المواطن العادي إن شاء الله خلال فترة قريبة جدا. يعني فهو عالميا، يعني في دراسات بتقول كل 25% تغير بسعر المحروقات بيقابله انخفاض تقريبا 1% بالتضخم، يعني أو المستوى العام للأسعار. طبعا هذا حيكون انعكاسه عنا باقتصادنا أكبر بكثير، لأن اقتصادنا بيعتمد على الوقود الأحفوري بشكل كبير، ما في طاقة بديلة كما هو موجود باقتصادات أوروبا وأمريكا والاقتصادات المتقدمة. باختصار شديد، خطوة ممتازة مدروسة مبنية على أسس علمية اقتصادية وأيضا سياسة نقدية.
0: خطوة مهمة وجيدة بحسب ما يقول دكتور سامر. طبعا. أستاذ محمد، كيف تقرأ هذه الخطوة، وهل فعلا تكفي نسبة التخفيض المعلنة لإحداث فارق على أرض الواقع وأثر ملموس على مسألة التكاليف المتعلقة بالمعيشة والمتعلقة بالإنتاج؟
2: أولا مساء الخير لك وللمشاهدات والمشاهدين ولضيفك الكريم. بالحقيقة عندي شوية ملاحظات على الموضوع، يعني عندي ملاحظات على الشكل، عندي ملاحظات على القرار الاقتصادي، وعندي ملاحظات على سعر الصرف وارتباطه بالتسعير بهي الحالة. هلأ نحن في عنا أول شيء أنه شيء إيجابي أنه تشكلت لجنة دائمة لتسعير المحروقات. هي خطوة مؤسساتية كثير منيحة، يعني هي من أفضل القرارات اللي صدرت خلال الفترة الماضية. هلا المشكلة انه بالشكل نحن بنعرف من هي اللجنة فقط السيد غياس دياب، اعتقد يلي هو معاون وزير طاقة لشؤون النفط، بينما تغيب بقية الاسماء، يعني ما بنعرف من مين هي بشكل صحيح. انه مكتوب انه في ممثلين على وزارة المالية وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي، ولكن غير مذكور مين هن. ايضا اللجنة ما حددت منهجية للتسعير، يعني لازم يكون في منهجية للتسعير، ما قالت شو هي العناصر اللي اعتمدت عليها، شو هو مثلا سعر النفط العالمي، هل هو سعر الصرف المحلي، هل هو مزيج من الأمرين، كيف بيأثر سعر الشحن، كيف بيأثر سعر الصرف، كيف بتأثر الضرائب، كيف بتأثر هوامش النقل، هي كلها ما يعني تبقى مبهمة. فبالتالي يعني في نوع من الشفافية، ولكنها شفافية منقوصة. البيان كمان تحدث عن معطيات فنية واقتصادية، كمان ما نشر ولا بيان عن هذا الموضوع. يعني للأسف نحن بنعرف أنه بسوريا حتى الآن نسبة التضخم ما عم يتم الإعلان عنها، فعلى أي أساس عم بيعتمدوا يعني أي بيانات؟ شو هي البيانات؟ ومين بحدد هاي البيانات؟ ف يعني كمان ما كان في ذكر صريح للآلية المعلنة، أو ذكر صريح لآلية معلنة لمراجعة التسعير. يعني مثلا هل هي راح تكون دورية، راح تكون أسبوعية، شهرية، عند تجاوز السعر نسبة معينة؟ فبالتالي هي أمور من حيث الشكل، هي ملاحظات يلا من حيث الشكل يعني على الموضوع،
0: ولكن هل تنظر إليها بأنها جاءت في توقيت مناسب؟

0: بالنظر الى انخفاض السعر العالمي، بالتالي لازم تكون يعني اجت بتوقيت مرافق له بشكل مناسب. نعم، ولكن هل هي فعلا اعتمدت على السعر العالمي؟ انا اشك في ذلك، لانه اذا بنطلع على سعر الصرف، على تحسن الليره خلال الايام القليله الماضيه، بنشوف انه الفارق اللي هو بين 14 لل 20% على اختلاف سعر المشتقات بيكون غالبا يعني محسوب على تحسن سعر الليره وليس على انخفاض السعر العالمي. وبدنا ما ننسى انه كمان بيوم وليله على قوله ست ورده، يعني تم رفع المحروقات في مايو الماضي من بنسبة 30%، اليوم عم يرجع بينزل بنسبة 14-20%. كان سعر الصرف وقتها ب 14,000، اليوم عم بينزل وسعر الصرف تقريبا 13، ففي فرق 1000 ليرة. ومثل ما قلت يعني انه الآلية ما واضحة وما في منهجية واضحة.
1: طيب ما رأي حضرتك
0: وجود لجنة او عدم وجودها ما كثير بيفرق.
1: طيب اذا يعني التذبذب ربما في الاسعار، كل كما ذكر ضيفي بانها كل تقريبا اسبوع تتغير الاسعار، بناء على ماذا تم اتخاذ هذه الخطوة؟ الى اي مدى فعلا تعكس هذه نسب التخفيض التي حصلت على التطورات المتعلقة في أسعار التي شهدتها أسواق النفط العالمية؟
2: أوكي، سؤالي أستاذ.
1: نعم دكتور سامر.
2: أوكي، هلأ في ملاحظتين أساسيات. بداية الحكومة السورية ما رفعت أسعار المشتقات النفطية إلا بعد مرور شهرين ونيف تقريبا على الحرب اللي صارت بين أمريكا وإيران. كل الدول، حتى الدول المنتجة نفطيا، المنتجة للنفط والمصدرة عفوا، كله رفع مباشرة ثاني ثالث يوم، وهذا الكلام ينطبق على كثير من دول الخليج وحتى أمريكا ذات نفسها. إذا بتطلع على السعر العالمي هلأ للبنزين 91 أو 90، بسوريا صار تقريبا $1.05 تقريبا، بتركيا $1.04، بلبنان $16، بألمانيا 2.05، فأكيد في شفافية. علما أنه سعر الخام برنت اللي هو أساس المشتقات النفطية كلها كان قبل الحرب $60، طلع للمية $107، فزاد تقريبا بحدود الـ 45%. نحن كحكومة ما زادت الأسعار 30% مثل ما تفضل الضيف الكريم إلا لبعد فترة، ظلت الحكومة عم تحمل هذا الفرق حماية للتركيبة الاقتصادية اللي عندنا، لأنه اقتصادنا نهم وشره يعني ومعتمد بشكل كبير على المحروقات والمشتقات النفطية. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني لجنة عمرها 6 أيام تقريبا بعد قرار سيد الوزير بإنشائها وإحداثها اتخذت هذا القرار. هلا اسماء الناس اللي تطلع باللجنه اكيد يعني هذا الشيء ممكن التعرف عليه بسهوله، يعني اكيد مو الاستاذ يعني نائب وزير الطاقه يعني هو لحاله اخذ قرار، اكيد في لجنه وفي ممثل عن مصرف سوريا المركزي، وهذا الشيء كثير مهم. يعني للمره الاولى بنشوف ارتباط قرارات المصرف سوريا المركزي والسياسه النقديه مع قرارات حقيقيه على الارض اللي تتعلق بتسعير المشتقات النفطيه، شيء رائع جدا. يعني هي خطوه بالاتجاه الصح، هي معنا كامله. نقطه مهمه كثير لازم يعني الجمهور يعرفها، انه سوريا الان تنتج نصف ما تستهلكه يوميا من المشتقات النفطيه وليس اكثر، ولذلك نحن نتاثر، يعني نحن بنستورد نص احتياجاتنا من المشتقات يوميا. فلذلك لما بيتغير السعر العالمي حكما نحن بده يتغير السعر المحلي، لانه نص تقريبا اذا مو اكثر شوي من استهلاكنا من المشتقات النفطيه اليوميه هي مستورده. نقطه صغيره اذا بتسمحي لي باقل من نصف دقيقه، استهلاكنا اليومي نحن من ماده البنزين على سبيل المثال هي 4 مليون لتر، 4 مليون لتر يوميا بسوريا. طيب الدولة خفضت سعر البنزين، خلينا نحكي البنزين ال 90 هو بحدود ال 2500 ليرة سوري. طيب هي الخطوة كان بالإمكان ما تتخذها الدولة، يعني خلينا نقول تأجل الموضوع، لكن مباشرة أتت بهذه الخطوة. هذا يعادل تقريبا $750,000 يومي فات على خزينة الدولة، كان بإمكان الدولة ما تنزل السعر وطبعا الاستهلاك يمشي والامور تمشي، لكن في نظره استراتيجيه تنمويه بعيده المدى لدى الدوله. يعني الدوله ضحت ب $750,000 يومي من ايراد ممكن كان يدخل ويرفض خزانتها في مقابل تخفيض اسعار المشتقات النفطيه اللي له اثر مثل الدومينو افكت، مثل الاثر متواتر على كل القطاعات. يعني مثلا قطاع النقل 50% من كلفته هي من المحروقات، قطاع الزراعه 30-35%، قطاعات الصناعه بالذات يعني بين عندك 40%، هذا كله حينعكس ان شاء الله.
1: هذا ما أود التطرق إليه، كيف تنظر إلى هذا الانعكاس؟ نعم، أستاذ محمد، فعلا هل سيؤدي خفض الأسعار إلى وجود أثر ملموس على السوق؟

0: المحلي؟
1: هلا بصريح العباره يعني مثل كل القرارات الحكوميه للاسف بغيب دائما شيء اساسي فيها واللي هو مؤشرات الاداء، يعني ما في مؤشرات للاداء بيكون باي قرار حكومي اقتصادي شو ما كان يكون، يعني مؤشرات اداء يعني مثلا بتقول لك الحكومه ان احنا بنتوقع انخفاض بكلفه النقل بنسبه كذا خلال الفترة كذا، انخفاض تكلفة الانتاج الزراعي بنسبة كذا خلال الفترة كذا، فالمواطن بيصير عنده معرفة بهذه الأمور وبالتالي بيعمل حساباته على هالأساس، التاجر كذلك الأمر، المنتج كذلك الأمر، وبيصير فينا نحن نعمل مثلا توقعات لانخفاض معدلات التضخم مثلا شهريا بنسبة كذا أو كذا. كويس، يعني الأستاذ هلا ذكر أرقام جيدة، بس الحقيقة أنه دائما عم يكون يعني في تخبط بين تسعير بال بين تسعير بالدولار، بين سات كوب اوقات بتسعر بسعر السوق السوداء، بين يعني في كثير تخبط بهي الامور، ما عم يكون في لحد الان سياسه مستقره عم بتمشي عليها القرارات الحكوميه ايا كانت، وبالذات بما يخص ايضا مؤشرات الاداء. شيء اخر ايضا يعني ما عم يكون في سياسه اجتماعيه مرافقه، يعني مثلا اليوم انا لما عم نزل سعر المحروقات فانا متوقع اوريدي انه تعرفت النقل الجديده رح يجب انها تنزل، فانا بقول مثلا ابتداء من الاسبوع القادم نزلت تعرفه النقل كذا. المشكلة أنه هي الأمور غايبة.
0: برأيك أين تكمن المشكلة؟ ما الأسباب وراء ذلك؟
1: الأسباب وراء ذلك أنا برأيي الشخصي أنه لحد الآن في غياب وضعف شديد جدا في مسألة البيانات، يعني توافر البيانات، وفي ضعف ايضا بمساله الشفافيه، يعني لحتى بنكون واضحين امبارح المصرف المركزي او اليوم بعتقد رفع سعر الصرف الرسمي ل 12200 او 300 ونزل هامش الحركه السعريه 3%. هلا القرار قد يكون له مسوغات نقديه، بس يعني اليوم انا لما بدي اخذ هيك قرار بدي برره، ما فيني بكل قرار من القرارات اطلع واقول بناء على مقتضيات المصلحه العامه. شو يعني بناء على مقتضيات المصلحة العامة؟ طيب. وين التشاركية؟
0: طيب.
1: وأيضا هذا بيأثر على المنتجين، بيأثر على المستثمرين، خصوصا تقلبات سعر الصرف. يعني المستثمر يلي عم يجي بيحط دولار 100 دولار بسوريا، بدي أقول فقط 100 دولار استثمار في سوريا، عم يخسر خلال أيام 20-30% منها أو بيرجع بيكسب، ففي تقلب كتير كبير ما عم يساعد أبدا لا البيئة الإنتاجية ولا ايضا جذب في مساله بيئه الاستثمار، تحسين بيئه الاستثمار. فانا عم شوف انه في تطور، في تحسن، في محاولات لحتى نعمل عمل مؤسسي بشكل افضل، بس حتى الان للاسف يعني بعده منقوص بكثير جوانب.
0: ما راي حضرتك دكتور سامر فيما يتعلق بغياب الشفافيه، ضعف البيانات، ذكر ايضا مساله التذبذب في الاسعار، يعني سياسه التسعير المرنه، المراجعه الدوريه للاسعار بدلا هذه السياسه، بدلا من الاستقرار طويل الامد للاسعار؟ تفضل.
2: 100%. ما تفضل فيه الأستاذ محمد هو المعايير الدولية للاقتصادات الأولى في العالم لإدارة سياستها النقدية وإدارة سياسية. مثال مثلا ببنك إنجلترا المركزي، بتفتح الويب سايت بتشوفي أنه معدل الفائدة أو معدل التضخم عفوا ما بيتجاوز 2%، ما بصير ينزل تحت 2% ليصل للواحد، ما بصير يطلع فوق 3 وإلا بيتحاسب الحاكم. أوكي فاين، هو هذا هدف كتير سامي وكتير ممتاز، لأنه المصرف المركزي بيكون عم يدير توقعات، وهذا ما يفعله المصرف المركزي حاليا. ضعف البيانات عنا لسبب بسيط، نحن البلد يعني الحكومة الجديدة ما استلمت سويسرا، الحكومة الجديدة استلمت بلد مهدم مخرب فيه فساد 60 سنة. معلش لحظة شوي أستاذ بعد أمرك، بالسنة الأولى لابد من إرساء الأمن، بالسنة الثانية واللي بعدها بتبلش تحقق استقرار بسعر الصرف مشان تجذب استثمار، بالسنوات الثالثة والرابعة بتبلش تجيب الاستثمارات وتبلش تعمل تنمية، من السنة الرابعة الخامسة وطلوع بتبلش تحصد ثمرات التنمية وتصدر منتجك. فالعملية بدها تدريج استاذ محمد، وانت اكثر حدا مطلع انا متاكد يعني بوجودك باوروبا بهذا الامر. انت بتعرف حضرتك المانيا استهلكت اكثر من 10 سنوات لوقفت على رجليها كدولة يعني، وكبلشت عجلة الصناعة تدور فيها. نحن بسوريا بفضل من الله عز وجل حسية والمناطق المناطق الحرة بحلب والمناطق الصناعية عفوا بلشت كلها ترجع. إذا بتشوف المنطقة الصناعية بحلب الطلبات اللي عم تتقدم عليها، في دائما في 50 طلب لقدام لسه عم يندرس. يعني الحمد لله رب العالمين، خبرات السوريين اللي طلعت لبرا رجعت صناعة وتجارة وحتى تكنولوجي كلها راجعة بفضل الله. ولما بيجي مستثمر كبير مثل الشيخ محمد العبار ولا سيد نجيب سويرس المصري ولا هدول الناس جايين مو يضيع وقت، هدول شايفين فيجن أنا وبجوز يعني كمواطن عادي ما يشوفها، بس إنه جايين يحطوا بهالبلد استثمار. نقطة صغيرة بس مهمة، المصرف المركزي يسعى بكل إمكاناته لتحقيق الشفافية. يعني هلأ كل يوم في نشر لسعر الصرف الرسمي، نشرة سعر الصرف الرسمية بيعطي هوامش للبنوك تتحرك. الشيء الإيجابي هلأ إذا منلاحظ أنه سعر الصرف السوق السوداء وسوق الموازية نزل، وسعر صرف السوق النظامية اللي بيعلنها المركزي طلع. فالمركزي عم يحاول يقضي على الفجوة ما بين السوق الغير نظامية والنظامية، وهذا أهم معيار وأهم أساس. مثل ما تفضل الاستاذ، انا بحط 100 دولار بدي اعرف حالي عم بخسر 20% ولا 24%، كيف بدك تحقق هذا الشيء ببلد طالعه من ازمات ومن فساد ومن 60 سنه رشاوي ومن اجرام مو معقول؟ بدك تشتغل خطوه بخطوه. الخطوه الاساسيه والمهمه اللي عم يشتغل المركز هي ردم الفجوه ما بين السوق الغير نظاميه او الموازنه والسوق النظاميه بهالحركه اللي عم يعملها. شيء منيح كثير. نحن ما بهمنا سعر الصرف يكون 13 ولا 14، بهمنا استقرار سعر
0: ولكن
2: الصرف.
0: دكتور سامر، فيما يتعلق بآلية التسعير الدولية، الى اي مدى تساهم فعلا في منح هذا التوازن ما بين التكلفة وما بين الإنتاج، المرونة في التسعيرة؟
2: نعم، نحن بلد مثل ما تفضلت، سؤال جدا مهم. نحن بلد ما زلنا مستورد، نحن لسنا بلد مصدر كألمانيا والاقتصادات الأولى في العالم حتى نقدر نطبق المعايير الدولية علينا. أنا مالي يابان مالي ألمانيا، لكن إن شاء الله حصير بهذا الشيء، يعني وهذا الشيء متوقع خلال 10 سنوات، هذا بالتفاؤل بإذن الله. النقطة المهمة بالموضوع أنه أنا بالنسبة لي كاقتصاد كوني أعتمد على الاستيراد بمشتقات النفطية ومواد الأولية ومدخلات الصناعة بنسبة كبيرة، فأنا حكما متعرض لتذبذبات الأسعار المستوردة، يعني تضخم مستورد إجباري بده يكون عندي. نحن الحكومة شو عم تساوي هلا؟ نطلع على قطاع النفط مثلا، عم يصلحوا حفارات بخبرات محلية مثل هاي الحفارة أورال 2 اللي صلحوها بخبرات 15 يوم 16 يوم صلحوها بلشت شغل. عملوا اتفاقيات مع شيفرون مع اتش كي ان الشركات الأمريكية. استاذ يوسف قبلاوي مدير الشركة السورية النفط بأمريكا عمل اجتماعات مع كبرى الشركات، في شركات هلا طلعت من الاتفاقيات النظرية اللي الموقع على الام او يوز هلا اخذت بلوكات وبلشت تشتغل. طلعوا على مرفق اللاذقيه، يعني مينا بانياس صدر 600,000 طن من النفط الخام بشهر حزيران فقط، هو جاي يعني من العراق، هذا ثالث اكبر مصدر بشهر حزيران للنفط الخام او زي ما يسمى الزيت الثقيل بعد السعوديه وسلطنه عمان. هي سوريا، هذا هي احصاءات عالميه، هي مو من عندي. هيفا شفافيه باذن الله، نحن عم نتجه بهذا الاتجاه. الحكومه قررت تاخذ قرار بالشفافيه. هلا تطلع ما في قرار بزياده اسعار بزياده الرواتب بسياسه الضريبيه الجديده الدكتور ياسر برني، يعني كله عم ينحكى على الاعلام، ما في شيء مخبى. نحن بهمنا ناخذ شفافيه، نحن ما لنا بيرفكت هلا، نحن عم نطلع خطوه خطوه. ليش؟ لانه المستثمر الخارجي وحتى السوري المهاجر والعائد للبلد ان شاء الله بده شفافيه مثل ما الاستاذ محمد، لكن نحن عم نشتغل على الموضوع بتدريج وخطوات ثابته وخطوات صغيره ثابتة وباتجاه هدف محدد إن شاء الله.
0: طب هل يعني أستاذ محمد، هل برأيك خفض أسعار المشتقات النفطية فعلا سيساهم في دعم الإنتاج، سيكون له أثر فعلي على أرض الواقع في السوق المحلية؟
1: شك بلا شك، يعني مثل ما تفضل الأستاذ، النفط يدخل بكل المجالات الموجودة بسوريا بسبب يعني الاعتماد الكبير عليه وقلة مصادر الطاقة البديلة بالمقابل. بس يعني أنا بس تعليقا على الموضوع، أنه الشفافية ما أنا فقط أنه أنا بحكي عن القرار بعد ما اتخذه، أنا بدي اتشارك بالقرار مع هيئات واضحة، يكون مثلا فيها نقابات، يكون فيها ممثلين عن عن عن عن المجتمع المدني، عن مؤسسات المجتمع المدني اللي هي نقابات وغرف تجارة وصناعة. بده يكون في عندي أنا اليوم ما دامني عم ابني هذا الاقتصاد معناها لازم ابني على اساس مؤسسي نظيف. ولما نرجع على على على تفريخ اللجان، لانه تفريخ اللجان هذا شيء عمله بشار الاسد على مدى على مدى ال 25 سنه اللي حكم فيها. فاذا بدنا نضلنا عم نفرخ لجان بدون ما نقول نحن عم ناخذ هذا القرار بتشاركيه وعم ندرسه وعم عم ننشر محاضر اجتماعاتنا او عم ننشر على

0: اذا كان ماخوذ على اساس سعر الصرف، فمعناها بكره لما بيرتفع سعر الصرف مره ثانيه بيرجع بيرتفع معه بترجع بترتفع معه اسعار المحروقات مره اخرى بنفس النسبه. اما اذا كان متخذ على اساس سعر النفط العالمي، يعني لازم يكون ينزل خلال الأيام القادمة إذا إن شاء الله كمان تم يعني استقر التفاهم اللي تبلور هلا مؤخرا بين إيران وأمريكا، لازم ينزل أكثر من هيك. فإن شاء الله يعني نحن أنا بتمنى إنه يستقر السعر. المشكلة ما أنا دائما سواء سعر الصرف ولا سعر المحروقات دائما بيكون المشكلة في عدم استقرارهم، ما أنا المشكلة دائما بالسعر نفسه. يعني لما بكون التاجر كل يوم عم بيعرف تقريبا
1: شكرا.
0: انه عم يكون في فارق هامش سعري 1 2% غير لما عم بيفرق السعر بين يوم وليله 14 15%.
1: نعم، اشكرك جزيل الشكر ضيفي من برلين الباحث الاقتصادي محمد علبي، والشكر ايضا لضيفي دكتور سامر قصار مدرس في قسم المصارف بكليه الاقتصاد في جامعه دمشق، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا.
1: نسلط الضوء مشاهدينا في محورنا على رأس الساعة القادمة على ورقة لا مانع الأمنية وتأثيراتها على بيع وشراء الأملاك، ابقوا معنا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: تحولت وثيقة لا مانع اللازمة لإتمام عمليات البيع والشراء العقاري إلى عائق يمنع كثيرين من بيع عقارهم أو يؤخره في ظل الوقت الذي يستغرقه استخراجها من الدوائر الحكومية، في وقت اعتبر فيه كثيرون أن هذه الوثيقة مشابهة للموافقة الأمنية التي كان يفرضها النظام المخلوع.
1: يتصاعد الجدل في سوريا حول وثيقة لا مانع التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب والرسوم كشرط لإتمام عمليات البيع والشراء العقارية، بعدما تحولت وفق آراء متداولة إلى عائق يعترض سير هذه العمليات ويضع المالكين بين حقهم في التصرف بملكياتهم وتعقيدات الحصول على هذه الوثيقة. كثيرون يشبهون وثيقة لا مانع إلى الموافقة الأمنية زمن النظام المخلوع التي منعت الآلاف من بيع منازلهم وعقاراتهم، إذ بدأ العمل فيها العام الماضي كشرط إلزامي لإجراء عمليات البيع والشراء العقاري، ويتم إصدارها في مديريات المالية ودوائرها، وتكون صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ صدورها. بحسب شكاوى متداولة، لم تعد ورقة لا مانع مجرد إجراء تنظيمي، بل تحولت إلى عقبة تعطل بيع وشراء العقارات، وأفرزت شبكة من السماسرة والمتنفذين الذين يطلبون مبالغ مالية كبيرة لاستخراجها رغم كونها حقا قانونيا، في وقت ينتظر فيه البعض أشهرا للحصول.

0: الحصول عليها، بينما تبقى طلبات أخرى معلقة أو دون نتيجة. ووفق مراجعين لدوائر المالية، فإن التأخير بمنح الوثيقة يرجع إلى التدقيق في معلومات تخص أصحاب العقارات منعاً لتهريب أموال وملكية فلول النظام المخلوع. وفي المحصلة تبقى ورقة لا مانع موضع جدل واسع بين هدف ضبط الملكيات وتعقيد الإجراءات، في حين ينتظر الملاك حلولاً توازن بين حماية الحقوق وتيسيرها دون عوائق مرهقة.
1: حول هذا الموضوع رحب بالمهندس عماد الدين شخيفة، خبير في التقييم العقاري، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأرحب بعلي ياسين عمر، رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ علي ياسين للحديث عن الأساس القانوني وراء هذه الورقة، ورقة لا مانع في مسألة المعاملات في نقل الملكية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم. هي ورقة اللامانع هي شيء قديم موجود بكل الأنظمة، موجود ولا زال موجود. هو هذا في يعني في عنا أسباب موجبة إلى في إشكالية، في اقتراح حلول. الأسباب الموجبة هو نحن عنا أول شيء الحفاظ على الأمن العام وضبط العمليات التجارية، اثنين منع الأنشطة التجارية والإجرامية وحماية الحقوق القانونية، وثلاثة حفظ الأصول العامة. يعني نحن عنا مثلا هي اللامانع يفترض تكون موجودة بالعموم موجودة، لأن الدولة هي يعني من الأسس السيادية تبعها ببعض المناطق، مثلا المناطق الحدودية ممنوع تملك أو مو ممنوع، حصر أو ضبط عمليات التملك ضمن ضوابط محددة حتى ما يصير في عنا تغيير ديموغرافي. هي واحدة من الأشياء.
1: يعني هل يمكن القول يعني بأنها امتداد الموافقات الأمنية السابقة في عهد النظام المخلوع، أم الآن تختلف الصورة؟
2: ما لا تختلف، بس نحن يعني نجم عنا عن الحرب هاي في مجرمين حرب وتجار، فهدون تملكوا أموال، وهالأموال هاي واستولوا على عقارات، وهذا الموضوع هذا يفترض هاي الأموال تعود للشعب السوري للتعويض عليه بما خسر من خسائر وأرواح وعقارات. هاي واحدة. واثنين مشان تهريب الأموال. ثلاثة في أنشطة إجرامية صارت، التحقق من خلفية أطراف البيع، لأن إذا بنفتح الموضوع الباب على مصراعي هدول مجرمين الحرب والفلول السابقين والتجار الأزمة، يعني اللي كانوا تجار الحرب من تجار المخدرات وما شابه ذلك، هدول بالنسبة لنا وفي عمليات غسيل أموال كانت نتيجة هالأمر هذا. فهي حتى لا تتهرب الأموال وترجع يعني مصادر لمصادر الصحيحة، وهي ممكن تكون عملية من عمليات جبر الضرر والتعويض على الناس تضررت من هاي الحرب. هذا واحد من الأشياء، حماية الحقوق القانونية، ضمان سلامة العقود وحماية أملاك الغائبين والمفقودين. في غائبين ومفقودين تهجروا، وفي منهم مفقودين اللي راحوا بالسجون، هاي في لهم أملاك تم الاستيلاء عليها بطريقة أو أخرى، كمان هاي واحد من الحمايات. يعني يفترض البيع والشراء يكون له ضوابط، هاي بكل الأنظمة بالعالم موجود هذا الشيء. يعني نحن نفتحه على المصراعية من الخطأ ونقيده بالتمام.
1: طيب هذه النقطة أود التطرق إليها مع ضيفي سيد عماد. إذن هي ضوابط للشراء والبيع، وهي حماية للملكية وليست عقبة أمام عمليات البيع والشراء. كيف نرصد وإياك كيف انعكست هذه الخطوة على مسألة على حركة البيع وعلى حركة الشراء فيما يتعلق بالعقارات؟
3: بالنسبة لحركة البيع والشراء حتما أي قيود بتعيق الحركة البيع والشراء، لكن هل نرجع بالأساس، نحن إلى أساس الحركة وأساس القيد، هل هو ضروري أو غير ضروري؟ هو بالأساس الدولة حقها تصون حق الملكية وتحارب الفساد اللي نحن عشناه خلال الفترة الماضية. هلأ بالأساس هو السماح بالحق الملكية، بالسماح لكل شيء بدون أن يكون عليه رقابة، لكن نحن الفترة الماضية للحقبة الماضية اللي عشناها سابقا، خاصة 14 سنة الأخيرة، هي هلأ 14 سنة صار فيه ممارسات من النظام السابق أجبر الناس على البيع، انتهبت أموال عقارات بأشكال مختلفة. أجل لا مانع هو نتيجة هو نتيجة، مو هو عبارة عن هو نتيجة للممارسات السابقة، وهو ضروري.

0: حماية الملكيات الناس اللي تملكت بيكون بدون وجه حق. لكن ما هو عائق؟ بيكون عائق إذا كان يتمارس بدون ضوابط للدولة. يعني أي أمر يحتاج إلى آلية وإلى ضابطة حتى ما يسيء استعماله وحتى يبعد السماسرة عن هالموضوع بالذات. فأنا برأيي هو ضروري، ولكن مفروض الدولة تحط له ضوابط وآلية بحيث ما يكون مجال فيه الاستثمار. يعني مثلا قدمت معاملة للنقل الملكية رقم 50، ما يجي واحد رقم 90 بعد يومين يجيب موافقة وأنا ساعتها بستنى. فالآلية بتطمئن الإنسان أو بتطمئن المواطن أنه حقك محفوظ وما في داعي للسمسرة. لكن أنا أجاني هلأ، أنا جاي على الاستوديو، أجتني رسالة من سانة من تصريح نور الدين بابا وزير الداخلية، متحدث وزارة الداخلية، عم بيقول أن وزارة الداخلية أنهت حاليا كل بياناتها الاحترازية والإشارات منع التصرف على العقارات، وحاليا أصبح المواطن بشكل يعني مدة بسيطة بحسن يحصل على اللامانع. طبعا الدولة هي عليها يعني ضغوط، عليها أعمال كثيفة لحتى توصل لخدمة المواطن. بتصور إذا هالرسالة اللي أجت حاليا صحيحة أو يعني واضحة بتسهل من حصول اللامانع. بس هو المفروض الدولة يعني تحطت آلية وتنشرها بالتلفزيون بوسائل الإعلام إنه المعاملة بدها 20 يوم، تتفق وزارة الداخلية مع وزارة العدل ما هو المدة الطبيعية لإنجاز اللاحق معني اللامانع.
1: طيب
0: هيك بطمئن المواطن.
1: عملية
0: أما بشكل مبهم يعني مو مزبوط.
1: طيب ما رأي حضرتك سيد علي فيما يتعلق بالآلية المعتمدة لمسألة استصدار هذه الورقة؟ ولكن قبل ذلك أود التطرق، وخصوصا هنالك جدل واسع حيال هذه الورقة، ورقة لا مانع، إلى أي مدى فعلا يمكن القول بأنها تتوافق مع القوانين أو مع حق المواطن في مسألة التصرف بأملاكه مع القانون الذي يكفل حقه في مسألة العقارات؟
2: هلا الموضوع هذا يعني الإشكالية هي الواضحة إنه هي عملية التأخير. عملية التأخير هي ناجمة يعني في عمليات بيع صورية. يعني نفترض سين من الناس من الفلول من التجار اللي كان هو متورطين، هذا قام بنقل الملكيات تبعه خلال هالسنة ونص لعدة أشخاص وهمية، فهذا بيع صوري. هي واحدة من الأشياء هاي يلي عم بتعاني منها الحكومة لسه ما ضبطتها، ويفترض يصير في تحديثات بالبيانات بشكل هاي. وفي خطأ بالآلية، يعني نحن خطأ هذا نعتبره إشكالية. نحن مو ضد ورقة اللامانع أو هي، وهذا أمر من الأمور السيادية للدولة لتنظم عمليات البيع والشراء مثل ما حكينا سابقا، حتى ما تكون مفتوحة على مصراعيها مما تشكل. لأن نحن مع أنه الواحد حر بالتصرف بأملاكه، الإنسان العادي الطبيعي، أما الإنسان المجرم يلي متورط بالدم يلي
1: كان، ولكن اشتراط لا مانع تشمل الجميع،
2: عم يشتغل بتجارة
1: بالتالي إلى أي مدى تتوافق مع حقوق المواطن؟
2: تشمل الجميع. إن احنا هلا نحن هاي كانت موجودة سابقا وموجودة بكل الدول هاي، الموضوع هذا إنه الموافقة الأمنية، خاصة إنه نحن بس ما قلت لك في إشكالية وعملية التأخير بالوقت، وفي إشكالية أخرى إنه أنت بتروحي تعملي معاملة كاملة آخر شيء بتجي لا مانع. هذا خطأ. نحن بعد ما نكون ماخذين قرار حكم ورحنا ننفذ بالطابو أو بالمالية بيجي آخر شيء، يعني بعد ما تعذب هالعذاب الواحد كله بتجي إنه لا مانع، إنه أو يجي يوجد مانع. فهي نحن الإشكالية هاي يفترض يكون، يعني يا ريت يكون في ربط حكومي بين المالية الطابو وزارة العدل للأماكن اللي بتم فيها فراغ. الربط هاي يعني شلون نحن بنروح بنقدم على خدمة المواطن، بدنا مثلا اخراج قيد نفوس يتقدم يطلع مباشر فورا. يعني انه نتمنى انه يصير في تنسيق بين هالوزارات هاي، بين نقابه المحامين، بين وزاره العدل، وزاره الاسكان، الطابو، الماليه، لايجاد اليه معينه، ويكون يعني انه لا مانع هو على الشخص وعلى العقار. انا بدي اشتري عقار فرضا، مباشره انا اروح مثلا على خدمه المواطن اقدم انا بدي اشتري، انا شاري من فلان فلان بدي اشتري ورقم العقار كذا، يقدم هالمعلومات الواحد، ويفترض يعني انه ما تتجاوز 72 ساعه.
1: طب لماذا تستغرق يرجعوا لمراجعهم طويل بس مثل وبعض الحالات رفضت الطلبات؟
2: هلا الرفض في ناس عليها احكام، في ناس مطلوبين، في ناس تجار اسلحه، تجار دم، تجار مخدرات. هاي نحن كنا من الدول اللي كان فيه هي مقر وممر ومركز يعني للمخدرات. ففي اموال كثيره هاي.

0: هون نجم عنا هاي، حتى كان في يعني شراء، عمليات شراء أو عمليات استيلاء بطريقة غير مباشرة على بعض الأموال، يعني حتى في ناس مفقودين أو غائبين راحت أموالهم، تزورت عقود يعني وما شابه ذلك. يعني هاي إجراءات يعني.
1: طيب فيما يتعلق بتأخير يعني إصدار لا مانع لأشهر، ما الأسباب وراء ذلك؟
0: هاي الأسباب هن بدي يعني نسأل هي وزارة المالية والطابو، يعني هي الجهات المختصة، يعني هن من عندهم هن. أحيانا الدراسة أحيانا الشخص بيكون إنه له عدة إشكالات، يعني هذا متفرع عنه، هو سين من الناس هو الأساس، بس في خلفه أشخاص 20-30 واحد 50 واحد فرق العقارات باسمهم، عمليات تهريب أو عمليات بيوع صورية. هاي عمليات البيوع الصورية هي اللي عم بتحاول الدولة تضبطها، يعني ضبطها مو بالأمر السهل.
1: طيب إلى أي مدى تعتقد أستاذ عماد هذه المشكلة فيما يتعلق باستصدار هذه الورقة تؤثر فعلا ويكون لها تأثير سلبي على سوق العقارات؟
2: سوق العقارات مرتبط دائما بحركة متداولة في البيع والشراء، فكل ما كان البيع والشراء سريع كل ما كان العجلة قائمة ودائرة بشكل جيد، وهذا بيأثر على كمان نفس الشيء على الاقتصاد الوطني وعلى الناتج المحلي، كله عليه ضرائب ورسوم، وهذا كله بضل تحصيله بالدوائر المالية. لكن تعقيبا على سؤالك الأستاذ علي مشان موضوع تأخير اللامانع، هو الواقع التأخير اللامانع يعني مثلا مثل لموضوع المحاكم. المحاكم هي وسيلة نقل بيع ملكية، نقل ملكية من شخص آخر، مثل الدوائر المالية مثل الدوائر العقارية. المفروض الدعوة لا تقبل في الدوائر القضائية حتى ما يكون في معارضة بين حكم قضائي وما تنفذ حكم قضائي. أنا كخبير عقاري المفروض يكون في تعميم من وزير العدل على كافة الدوائر المحاكم العقارية، أنه من الموجبات للدعوة من المرفقات الأساسية لما بقدم المحامي بدعوته لتثبيت ملكية بيع أو شراء بتوجه المحكمة كتاب باللامانع بين البائع والشارع، بتحدث هوياتهم وبتوجه عن طريق وزارة العدل أو طريق القصر العدلي. مفروض تكون في مهل محددة هون ترجي جواب حتى تمشي الدعوة. أما أنه نصدر قرار حكم وبعدين ما يتنفذ، هذا بأثر على هيبة الدولة، أحكام قضائية مفروض تتنفذ. حتى ما نفوت نحب بهالمجال هذا أن حكم قضائي ما تنفذ، مفروض قبل ما تسجل الدعوة أو تسير فيها تتوجه من المحكمة كتب للدعاوي تثبيت البيع مشان حصول على اللامانع، حتى يكون إجراء القضائي متكامل مع كامل الأجهزة الدولية. أما ما وصل لمرحلة النهاية وروح دوائر مالية أطلب اللامانع، هذا بيحرج الدولة. برجع بأكد أشياء تانية أساسية أنا مشان موضوع التأخر باللامانع اللي بأثر، هذا فيه عليه ابتزاز كبير وفساد. بالنتيجة الناس بتطلع على مصالحها. هلأ في النتيجة الكم الأكبر بالدولة السورية عندنا يعني الناس عاديين ما عندهم ممارسات خاطئة ولا عندهم كذا، فالمفروض الدولة بالذات تعطي أهمية قصوى لموضوع تحط كادر كبير وفني دقيق مشان إنجاز الموضوع اللامانع. إذا تأخرت بعض المعاملات لأمور اعتبارية لكن الكم مفروض يكون له أسس صحيحة ويتنفذ بمعايير دقيقة وما يكون في تأخير حتى ما يكون في ابتزاز.
1: برأيك هل هنالك مخاوف بناء على هذه يعني هذه الورقة، هل سيكون لها تداعيات ربما سلبية في حال مسألة التأخير في استصدار هذه الورقة؟ هناك مخاوف من تنامي ربما الرشاوة أو حتى تتعلق بوساطات نتيجة تأخر هذه الورقة؟
2: تمام. أي موضوع إذا ما له ضوابط ما بيحقق الغاية المرجو منه. لما تجعل الضوابط هي مقبولة وصحيحة وصل الغاية المرجو منها، أي أمر آخر ما بوصل الغاية بيعطي عكسه أحياناً. فالمفروض ان حتى ما نصل لهالمفاضله هي بين الصح والخطا نحط باساس المعايير والضوابط الصحيحه وتكون علنيه، تتفق وزاره الداخليه مع وزاره العدل ومع وزاره الماليه حول موضوع اللامانع وكيفيه اليه استخراجها وما هي المدد اللازمه لها. اذا تاخرت قسم المعاملات البسيطه لناس اعتباريين بشكل معين ما بياثر على الكم الكبير للناس، هذا ما بيعطي ضجه ولا بيعطي ابتزاز. اما لو يصير الكل بيتاخر على الكامل وبلا مبرر هي مشكله، هي بتعطي تساؤلات. فالافضل نحن نكون يعني شفافين بالموضوع هذا لانه هي مصالح الناس.

0: ودائما أساس يعني بالنسبة للحكومة أو الدولة دائما الملك والحقوق المصانة هذا أساس الملك، أساس هيبة الدولة يعني تحمي مواطنينها وأملاكهم. فأنا إذا أمارس أملاكي بشكل معين متأخر هذا ما بيناسب الناس يعني، أي مشكلة كبيرة يعني. فمفروض تعطي الدولة عناية للموضوع هذا وتعالجها بطريقة آلية صحيحة ومعلنة.
1: طيب
0: حتى تقطع دابر الابتزاز.
1: برأيك السيد علي، هل هنالك معايير معينة واضحة لفعلا وضع ضوابط وحتى آلية تعتمد استخراج هذه الورقة؟
2: مثل ما تفضل الأستاذ يعني احنا في يفترض يعني يكون في اجتماعات، هن في دائما في تعليمات وتحديثات يعني على ضوء الواقع عم يتم التحديث وتحديث المعلومات والتعليمات. يعني آخرها كانت تعميم رقم 18 عام 2026 الصادر عن وزير العدل بخصوص أن المحكمة تعمل إجراء كشف حسي والتحقق تحقيق محلي هذا، فهذا ممكن يعني يطيل بالمدة. نحن بنقترح أنه إنشاء لجنة مشتركة من المحامين من وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية والسجل العقاري لمناقشة هذا الموضوع وإيجاد آلية. هلأ نحن في عنا قوائم ممنوعين من التصرف، هلأ إحنا أي معاملة عقارية بس نوصل لمرحلة الطابو المشكلة صار فينا أنه نحن بعد ما نخلص كل الإجراءات في شعبة اسمها شعبة الممنوعين بالتصرف، هاي موجودة بوزارة المالية وموجودة بالسجل العقاري، هاي تفعيلها بشكل أكبر يعني عمليات إنشاء لجان، عمليات جرد وحصر للمتورطين بالأعمال الإرهابية الإجرامية الأنشطة يعني اللي فيها غسل أموال وتحديثها كل فترة وفترة.
1: وحتى
2: يعني
1: الآن إلى أي مدى نجحت هذه الإجراءات في المتابعة؟
2: هلا يعني عم تتطبق كل يعني هلا نحن كل دائما يعني كل موضوع عم بيكون في إشكالية، الإشكالية عم تنتشر بسرعة وعم توصل للجهات المختصة، والجهات المختصة عم تعمل يعني على تخفيض نسبة الإشكال يعني قدر الإمكان ومحاولة تجاوزه. هلا يعني في بعض اللا مانع بالمالية بتروحي خلال 48 ساعة بتاخديها، بعض منهم يعني عرفت شلون. في بعض الإشكالات هي بتاخد وقت أكبر. نحن بنتمنى أنه يكون في مراكز مثل مراكز يعني نفاذ نقول، أو مثل شلون خدمة المواطن يكون في شبكة، هالشبكة بمجرد نحن مثلا بدنا نرفع دعوة تكون لا مانع مثل ما تفضل الأستاذ هي من الأوراق المطلوبة أثناء قيد الدعوة أو خلال 3-4 أيام من قيد الدعوة أو المعاملة. يعني مجرد ما أعطينا اسم البائع، اسم الشاري ورقم العقار تمام، لأن أحيانا بيكون منع على عقار، لأن أحيانا بيكون هذا عقار في جزء منه للدولة، نفترض عقار 100 دنم بيكون مثلا 25% منه باسم الجمهورية العربية السورية، فأنا إلي حصة سهمية 100 سهم، ال 100 سهم هاي ببيعها أربع وجوه، مرة ببيعها هون القطعة ومرة ببيع بأملاك الدولة. فهذا الموضوع يعني كتير دقيق وبده يعني بده إجراءات معينة ضبط.
1: ما طبيعة هذه الإجراءات يعني ما بين هذه الإجراءات المفروضة الآن، كيف يمكن تحقيق الموازنة فيما يتعلق بحقوق الملكية الخاصة والعامة وفيما يتعلق أيضا بعدم تعطيل حق يعني المواطن؟
2: إيجاد ضوابط يعني توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، يعني أنه ما يكون الوقت طويل، يعني إيجاد آلية ما يكون وقت طويل. وقلت لك هي موجودة، هلا نحن بعض الموافقات اللا مانع دغري خلال 48 ساعة بتطلع بالمالية يعني ما في مشكلة، بس عم بيصير أنه أحيانا عم تنطلب هي اللا مانع آخر المعاملة، يعني بعد ما أكون أنا مشيت بالمعاملة وانتهيت وصلت آخر مرحلة بيجي أنه سين من الناس ما عليه موافقة بتكون راح تنكبت المعاملة على الفاضي. فنحن نتمنى أن يكون أول إجراء يعني أنا مثل وقت ما بروح بطلع على قيد عقاري تمام لشوف شو الإشارات الموجودة عليه، أتمنى أنه كمان يكون أنه هذا الشخص يلعب بيشتري منه أنا البائع يكون في له لا مانع، يعني لا مانع على الشخص بذاته وعلى العقار بذاته، تكون أول ورقة أنا عفرض بدي أعمل عقد بيع معك، فأنا بدي أعمل لا مانع منك، يعني عرفتي أنه أقدم اسم الأستاذة ديما الأنسة ديما والعقار رقم كذا، يعطوني لا مانع بكمل عقد البيع تبعي وباشر إجراءاتي، وما تكون مدة طويلة لأنه التجارة بدها سرعة، بدها ثقة وسرعة. فهذا يعني أحد الطروحات، وفي عدة يعني هي بس مثل ما يعني حكينا يفضل يكون في اجتماع بين وزارة العدل، نقابة المحامين المركزية مع وزارة الإسكان، وزارة المالية والسجل العقاري، تنطرح هاي الإشكالات والحلول البديلة. حتى وزارة الداخلية لازم تكون، لأن حتى عنا في ناس نحن يعني المنع تبعهم

0: يكون ناتج عن أنه هذا مرتكب جناية، هذا المرتكب جناية وفي عليه حكم جنائي، هذا مجرد من الحقوق المدنية، ما بيحق له يبيع. يعني أنا بيجي بيشتري من سين من الناس، بيشتري وبدفع له مبلغ 70-80% من ثمن العقار، بتفاجأ أنا وقت ما آخر شيء بالمعاملة بدي القيد المدني تبعه، بلاقي مجرد من حقوق المدنية. فلو أنا أخذ من بداية أنا عم بكتب العقد، أخي جيب لي إلك أنت ورقة لا مانع، أنا مثلا نروح أقدم لمركز خدمة المواطن أنه دي لا مانع للشراء أو للبيع. فدغري مجرد ما ضربوا الاسم، هذا بده ربط حكومي، ربط بين وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية، السجل العقاري، لأنه موجود سجل الممنوعين من التصرف بوزارة المالية موجود، وبسجل العقاري موجود. يعني في قوائم من سابقة موجودة وحاليا موجودة، هاي القوائم يجب تحديثها وتطويرها كل 10 أيام. يعني شلون كنا نحن بإدارة الأمن الجنائي في موضوع تحديث المطلوبين، يعني اللي عليها طلبيات أو اللي عليها أحكام، هاي بمعدل كل أسبوع وكل 10 أيام بينزل أسماء ناس محكومين، ناس مطلوبين، فبصير عملية تحديث هي على موضوع CD أو فلاشة. نعم. يعني هيك يعني يصير هذا الموضوع. طيب. عملية تحديث أسبوعية. يعني
1: ما رأي حضرتك سيد عماد؟
0: يعني هذا أحد الاقتراحات.
1: طيب سيد عماد، فيما يتعلق بما تفضل به ضيفي، بالتوازي مع ذلك ومنعا من أن يكون هنالك ربما تداعيات سلبية على سوق العقار فيما يتعلق بالبيع والشراء، ما الآلية التي يجب أن تعتمد لتقليص استصدار هذه الورقة؟
2: هي آلية إصدار ورقة اللامانع أساسها هي أساس إصدارها من الدوائر الأمنية. يعني هي أهم شيء الدوائر الأمنية، هي اللي عليها تحفظ على الناس عليها إشكالات مع النظام البائد. فهو كل ما تقدمت معلومات البيانات في الدوائر الأمنية، كل ما تقدم سرعة إنجاز اللامانع. هلأ نحن على موجب الرسالة اللي جت الأخيرة من نور الدين البابا متحدث وزير الداخلية، أقول أنه حالياً الداخلية استكملت كل بياناتها لكل المواطنين وإشارات منع التصرف، وحالياً بإمكان المواطنين، هذا هي رسالة جاية مشان الناس كلها، يعني موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه كل المواطنين بإمكانهم خلال فترة بسيطة يستحصلوا على اللامانع. لكن طبعاً كان يفضل يحطوا المدة، يعني لازم يكون في تنسيق بين الداخلية وبين المالية وبين العدل حول مدة اللامانع الأدنى والأعلى، حتى يقطعوا مجال السمسرة والفساد. أما هي ما بتأثر على حركة البيع والشراء، بالنتيجة حركة البيع والشراء شغالها على طول مثل الأكل والشرب، هاي حياة مستمرة دائما ما بتوقف أبدا، بس لازم نحن نسهلها، ما نهون نحط عقبات أكثر. كل ما كنا الضوابط الموجودة آلية أحسن ومعلنة بوسائل عامة للناس تعرفها، نقطع دابر السمسرة.
1: ولكن الأمر يتعلق في الجدل الحاصل فيما يتعلق بهذه الورقة، وأنها تأخذ الوقت وغير محدد حتى الآن آلية استخراج هذه الورقة والمدة الزمنية للحصول عليها. بالتالي يؤثر على سير عملية الحركة الشرائية والبيع في سوق العقارات؟
2: طبعا طبعا طبعا، إذا تأخرت اللامانع بتأثر على سوق العقارات كثير، وإذلك هي الدولة تعطي أهمية قصوى بإنجاز الموضوع وتعطيه أهمية بالغة. هذا يتعلق بحقوق الناس وحقوق المواطنين، وهذا أهم شيء بالنسبة للناس، مطلب بالنسبة للدولة، هذا أهم شيء، هذا مطلب أساسي للدولة. فأنا برأيي مفروض الإسراع وإعطاء أولوية قصوى ويعني معالجة الموضوع هذا. أما يظل هيك بشكل عادي هيك بلا ضوابط، غلط، ما بيجوز.
1: طيب ما رأيك سيد علي، هل يحتاج هذا الملف إلى ربما مراجعة أو تعديل تشريعي تتضمن ربما سرعة في مسألة الإنجاز ومسألة الشفافية أيضا؟
0: بس عندي تعقيب على الأستاذ عماد الدين. يعني هي الموافقة الأمنية مو موافقة أمنية يعني صادرة عن الجهات الأمنية فقط، هي يعني الجهات الأمنية إلى دور فيها، أما هي مو صادرة عنا 100%، لأن أحيانا شخص عليه حجز مالي، حجز لوزارة المالية عليه ضرائب، تمام، فهذا وزارة الداخلية ما لها علاقة فيه، وزارة الداخلية إلها بشق من الموضوع. أما هو هي يعني لا مانع التسمية هي أفضل من الموافقة الأمنية، لأن هذا الموضوع يعني قد يكون مدير عام بأحد المؤسسات مختلس أموال كبيرة، تمام، والرقابة الهيئة المركزية فاتحة ضبط تفتيش.

0: شيء والضبط لسه ما هي، فمباشرة بيعمل له حجز، فهذا بصير عليه منع. تمام، يعني هذا ما له علاقة الجهات الأمنية بموضوع الموافقة، فهي اللا مانع التسمية، يعني بس نقول موافقة أمنية معناتها ناشئة عن جهة أمنية، فهذا مو يعني بالضرورة. بس أقول لك أنه يفترض الربط بين وزارة الداخلية، وزارة الإسكان، وزارة المالية، السجل العقاري، وزارة العدل، لأنه هي اللا مانع هو منشأه عدة أمور. يعني المجرم اللي مرتبط هذا وزارة العدل أصدرت حكم بحقه، فيجب أن يكون في عليه،
1: ولكن لضمان سرعة الإنجاز والشفافية سيد علي، هل يحتاج الأمر إلى ربما تعديل أو مراجعة تشريعية لهذا القرار؟
0: هلا مراجعة تشريعية هو مو تشريع يعني بحد ذاته، تشريع هو هذا في نصوص قانونية بالمناطق الحدودية هاي فيها موافقات أمنية بالمعنى الصحيح، لأن المناطق الحدودية لها خصوصية. تمام، لموضوع يعني التكوين الديموغرافي فيه، هاي نقطة. الحلول المقترحة بهذا الشأن مثل ما يعني تفضلت أنه يكون في شبكة ربط حكومي بين هالوزارات، وإنشاء هلأ وزارة الداخلية مشكورة من فترة قريبة قامت مثلا بإنشاء مركز خدمة مواطن بمنطقة ابن عساكر، هذا مركز لا يعتمد على الورقيات أبدا، فالدولة والحكومة مشكورة ساعية بإيجاد منصات وتطبيقات للشكوى، لا يعني موضوع العولمة والحوكمة والأتمتة يعني موجود، وهن بطور قلت لك يعني الإشكالية موجودة دائما، كل إشكالية بدها حلول، عم تشتغل على الحلول. ومثل ما قلت لك في بعض المانع 48 ساعة بتجي، والأفضل هو أنه تكون ضمن محددة مشان ما تصير هي سوق للاستثمار من قبل سين وعين من الناس. نعم. هذا اللي يأخذ عليها $1,000 مشان يجيبها بشكل سريع وما شابه ذلك. ومثل ما قلت لك يفضل يا ريت يعني أنه تكون هاي ورقة اللامانع بداية الدعوة، بداية المعاملة، حتى ما الواحد يعمل ويتعب ويتخسر، آخر شيء يكون في منع، يروح التعب تبعه هباء منثور.
1: شكرا جزيلا علي ياسين عمر، رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفي المهندس عماد الدين شقيفة، خبير في التقييم العقاري، كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا لك.
1: في محورنا القادم نبحث في حملة العراق الأمنية الكبيرة ضد متهمين بالفساد، ابقوا معنا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد، نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نفذت قوات أمنية عراقية عمليات انتشار ودهم داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، استهدفت مقر ومنازل عدد من الشخصيات السياسية، وسط تقارير تحدثت عن اعتقالات طالت مسؤولين بارزين بتهم تتعلق بالفساد.
1: في مشهد استثنائي داخل أكثر مناطق العراق تحصيناً،

0: انتقضت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد على عملية أمنية كثيفة استهدفت مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في عملية وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات. العملية أسفرت وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر وصفته بالرفيع عن اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد، بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، حيث أشار المصدر ذاته إلى أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في اعترافات الجميلي. التحقيقات التي قادت إلى هذه التطورات تعود ربما إلى مطلع الشهر الجاري، عندما أوقفت السلطات العراقية الجميلي على خلفية تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وإبرام عقود غير قانونية ألحقت ضرراً جسيماً بقطاع الطاقة والثروة النفطية في البلاد، في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى لاحقاً ضبط مبالغ مالية تجاوزت 23 مليون دولار في مؤشر على اتساع نطاق القضية. هذه التطورات أتت على وقع تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بتبني نهج حازم في محاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق طوال العقود الماضية.
1: حول هذا الموضوع رحب بضيفي جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك. وأرحب أيضا بالدكتور عمار البهادلي أستاذ في العلوم السياسية في جامعة بغداد، معنا مباشرة من بغداد، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد جاسم للحديث عن هذه الحملة، وإلى أي مدى فعلا تشكل هذه الحملة تحولا حقيقيا في مسار مكافحة الفساد في العراق؟
2: نعم، شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا.
2: لا شك أن الحملة يعني خطوة جيدة نحو الأفضل، نحو مكافحة الفساد الذي يعاني منه العراق. نحن نتحدث عن 800 مليار دولار نهبت وسرقت خلال عقدين منذ عام 2003 ولغاية اليوم، وبالتالي حينما نجد هذه الخطوة الحكومية الأولى البسيطة بين قوسين، يعني هنالك دعم شعبي واضح لهذه الخطوة، على اعتبار ربما هنالك خطوات لاحقة يمكن أن تقود إلى الإمساك برؤوس الفساد في العراق. من أمسك بهم أنا في تقديري ربما بينهم شخصية واحدة هي من حيتان الفساد، وحيتان الفساد الأخرى الكبيرة لا زالت حرة طليقة، وبالتالي أعتقد اليوم هنالك توافق ما بين السلطات القانونية والتشريعية والتنفيذية في العراق لاتخاذ هذه الخطوة، على اعتبار أنها جاءت في العطلة التشريعية، ورأينا أن رئيس البرلمان أعطى صلاحياته لنائبه من أجل أن يوقع على رفع الحصانة عن بعض البرلمانيين الذين تم اعتقالهم، وكذلك نلاحظ أن هيئة النزاهة هذه المرة يعني لديها خطوات حكيمة ودقيقة ورصينة من أجل متابعة الفاسدين. لكن السؤال يبقى، هل هذه الخطوات هي كافية للقضاء على أو معالجة آفة الفساد المالي في العراق؟ أعتقد أنه هذه الخطوة لا تشكل حتى 1% من مجموع الأموال المنهوبة في العراق. نحن نتحدث عن 800 مليار دولار عراقي أمريكي، وبالمقابل ربما من أمسك بهم لا يمثلون سوى ما يقرب من 3 يعني مليار دولار. وبالتالي حينما نلاحظ القضية التي أثيرت سابقا وهي قضية نور زهير، رأينا أن الحكومة حينها اكتفت بدعوة نور زهير لاسترجاع الأموال إلى الخزينة العراقية، واليوم نور زهير ليس في المعتقل وهو حر طليق، وبالتالي نحن نريد خطوات حقيقية عملية رادعة تردع كل فاسد وكل سارق. لكن في كل الأحوال هي خطوة جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح، نأمل أن تتطور وتشمل كافة الفاسدين دون النظر إلى موقعهم، إلى مذهبهم، إلى قوميتهم، إلى أي انتماءات وهويات فرعية أخرى. كل من تورط بسرقة المال عام يفترض أن يقدم إلى العدالة.
1: طيب، أود التطرق للدلالات السياسية معك.

0: الدكتور عمار لتوقيت تنفيذ هذه العملية؟
1: نعم، بداية تحية طيبة لكم
0: أهلا.
1: ولمشاهديكم الأكارم وللضيف الكريم أيضا. يعني الأهم قبل أن أتحدث بدلالاتها السياسية، الأهم أنه هذه الخطوة والتي سميت بعملية الفجر باعتبارها انطلقت في ساعات الفجر من صباح اليوم هذا اليوم، أنها جاءت يعني متزامنة، أو أنها حصلت على أكثر من إرادة. أولا هنالك إرادة شعبية داعمة، وثانيا هنالك إرادة برلمانية، وثالثا الإرادة القضائية، والأهم أيضا أنه الإرادة التنفيذية هي من تدعم وتنفذ هذه الخطوات، باعتبار رئيس الوزراء هو من شرع بهذه الخطوات، وهنالك لا ننسى يعني دعم واضح من قبل المؤسسات الدينية بمختلف ألوانها في العراق، يعني صريح أو ضمني، بأنه الكل اليوم متضامن مع هذه الحملة من أجل استرداد المال العام. وأيضا هنالك دعم دولي واضح، باعتبار هنالك إشارات من قريب أو من بعيد بأنه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كان قد أعطى بعض المسجات أو الرسائل التي فيها معلومات وأرقام وبيانات مهمة لاعتقال بعض المطلوبين الذين تلاعبوا بالمال العام. أنا أعتقد دلالاتها السياسية هي جاءت متزامنة قبيل يعني مغادرة أو سفر السيد الزيدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هو أراد أن يقدم يعني عمليا إجراءات ملموسة تقدم نوعا من الثقة والضمانة، وتؤكد للولايات المتحدة الأمريكية بأنه السيد الزيدي اليوم هو حقيقي أو حقيقة ماشي بإجراءات حقيقية وإجراءات جدية من أجل معالجة الملفات التي أرقت دوائر صنع القرار العراقي والأمريكي، خصوصا موضوع المال العام والإصلاح الاقتصادي واسترداد الأموال المنهوبة. ولا نتحدث فقط اليوم عن هذه الأسماء اللي سربت للإعلام فقط 50 شخصية، اليوم نتحدث عن ربما هذه مرحلة أولى، نتحدث عن مراحل قادمة ستكون هنالك
0: هل
1: أسماء
0: نتوقع أن
1: ربما
0: تقود هذه
1: أكثر.
0: التحقيقات أسماء وشخصيات أخرى؟
1: نعم طبعا العملية جرت من خلال جهاز مكافحة الإرهاب والنخبة الخاصة. هذه الأجهزة اليوم استنفرت حتى في بقية المحافظات، نتحدث في الديوانية، في البصرة، في صلاح الدين، في الأنبار. والأهم من ذلك حقيقة، وهذا ما أراح أو أعطى أريحية وثقة وضمان للشارع العراقي، الموضوع لم يكن فيه محاباة لجهة على حساب جهة أخرى. اليوم كل الأسماء المتورطة تحركت عليها السلطة التنفيذية وبدعم من السلطة القضائية وبتحرك أو أدلة ويعني أرقام وبيانات من قبل هيئة النزاهة، فهذه الجهة الساندة الحصرية التي هي حقيقة تشكل قطب الرحى في هذه المرحلة، قد تدفع باتجاه أسماء وأرقام جديدة في المرحلة القادمة. البيانات تؤكد على أنه هذه هي المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية سيكون إلى الانتقال إلى المحافظات، باعتبار يوم أمس كان التركيز على بغداد والعناوين التي استهدفت هي في داخل بغداد، لكن هنالك أيضا أسماء وشخصيات تلاعبت وهدرت و يعني هربت المال العام في بقية المحافظات، سواء كان في شمال العراق أو جنوب العراق أو حتى الوسط والغرب. هذه كلها يعني ستكون حقيقة هي يعني أمام أنظار السلطة التشريعية والقضائية وهي
0: نعم
1: النزاهة، بالتالي لا يمكن لأحد أن يكون ربما في ساحة يعني في داخل خطوط حمراء، أي أنه لا يمكن أن نجامل أحد على حساب أحد آخر. الكل اليوم من ورد اسمه في هذه القوائم وهذه الهيئة، هيئة النزاهة، سيكون هو محل المساءلة والملاحقة. نتحدث أيضا الدلالات السياسية الأخرى، هي فيه جنبة يعني سياسية ذات بعد اقتصادي. اليوم العراق حقيقة يمر في حراجة اقتصادية، بعد أن تسنم السيد رئيس الوزراء هذه الكابينة الوزارية، مر بحراجة الضائقة المالية، هنالك خزينة مفلسة في هذه المرحلة. أنا بلقاء شخصي مع السيد رئيس الوزراء في بداية التسنم ذكر أنه استلم الحكومة ولا توجد في خزينة الدولة إلا 1.5 تريليون دينار عراقي، بالتالي هذا يعني رقم حقيقة يعرض الحكومة إلى ضائقة اقتصادية وحراجة في موضوعة على الأقل في تغطية النفقات التشغيلية. هو يحتاج في هذه المرحلة إلى تأمين أولاً

0: النفقات، نتحدث عن نفقات عامة بشقيها التشغيلي وكذلك الاستثماري، ونتحدث عن إمكانية تمرير موازنة في شهر التاسع، واليوم خزينة الدولة خاوية، اليوم نستعين فقط بالاحتياطي الاستراتيجي الموجود في البنك المركزي. لذلك أنا أعتقد هذه الدلالة مركبة، فيها بعد سياسي وفيها بعد اقتصادي، يعني أيضا البعد أو الدلالة التنموية. العراق اليوم وبحسب خطط السيد الزيدي، الكل يعرف، جنابكم تعرفون أنه السيد الزيدي له يعني منحى اقتصادي، هو رجل انطلق من مساحة ومن بيئة ومن عقلية اقتصادية، هو يحمل فلسفة ربما اقتصادية تفوق عن الفلسفة أو الفكر السياسي. بالتالي هو يريد أن ينشط مثلا القطاع الخاص، الطاقة، الاستثمارات، تصحيح الوضع والهياكل، يعني أو الخلل في الهياكل الاقتصادية والبنيوية الموجودة في العراق، توفير مزيد من الضمانات للشركات الاستثمارية في الخارج، إيجاد البدائل. هو ركز على موضوع إيجاد البدائل باعتبار أنه أزمة مضيق هرمز عرضت العراق والوضع الاقتصادي في العراق إلى حراجه. جنابكم تعرفون اليوم العراق هو بلد ريعي بامتياز، أكثر من 93% من الصادرات أو من واردات وعائدات النفط، وخزينة الدولة هي من عائدات النفط. فبالتالي نبحث اليوم عن بدائل، مثلا واحدة من بدائل هو توجيه الطاقة، أو مثلا نتحدث عن النفط الخام إلى ميناء بانياس عبر سوريا، هذه واحدة من البدائل التي فعلت في هذه المرحلة. نتحدث ربما عن البديل القادم في ميناء العقبة مع الأردن، نتحدث عن البديل، لكن أيضا ليس في مجال الطاقة، نبحث عن بدائل
1: إعادة هيكلة جديدة لمؤسسات الدولة. دكتور عمار،
0: فهذه الدلالة أيضا سياسية ذات بعد اقتصادي. واليوم السيد الزيدي حقيقة محرج أمام الرأي العام. الرأي العام
1: سأعود إليك لهذه النقطة فيما يتعلق بالرأي العام، لكن ما رأي حضرتك سيد جاسم فيما يتعلق بالأموال والحجم الأموال والعقارات والممتلكات التي تم الإعلان عنها من قبل السلطات؟ إلى أي مدى تشير هذه المعطيات إلى وجود شبكة فساد وهذه العملية هي من قضت عليهم؟
2: يعني أولا لا نريد أن نعطي الأمر أكبر من حجمه. يعني بحكومة سيد مصطفى الكاظمي تم الكشف عن 2.5 مليار دولار لشخص واحد، وبالتالي أظن ما مجموع هؤلاء عدا حوت واحد من بينهم ربما لا يأتي ب2 مليار دولار. حتى لا نعطي الأمر أكبر من حجمه، نحن اليوم مجرد فتحنا الباب بالمفتاح، حتى لم نفتح الباب على الرغم من هذه الاعتقالات، لأن قضية كبيرة جدا. الفساد مستشري يعني مشعان الجبوري، وهو اليوم خارج العراق ومطارد، قال كلنا فاسدين بهالعبارة، المعمم وغير المعمم أخذوا الرشاوة وأخذوا من المال العام. يعني هذا كلام مشعان الجبوري ومشهور هذا الكلام، وهو أيضا قال أنا أخذت رشوة ب5 مليون دولار. هم صاروا يتباهون بأخذ الرشاوة، وبالتالي هذه القضية هي كما ذكرنا في البداية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا نعطيها أكبر من حجمها. يعني جميع رؤساء الوزراء في الحكومات السابقة، نوري مالكي، حيدر عبادي، الجعفري، يعني عادل عبد المهدي، مصطفى الكاظمي، محمد شاع السوداني، ورئيس الوزراء الحالي، جميعهم شكلوا هيئات لمكافحة الفساد المالي والإدارة في العراق. لكن هذه الحكومة وحكومة مصطفى الكاظمي امتازت بأنها حاولت أن تمسك ببعض رؤوس الفساد، لكن ثم ماذا؟ الكثير من هؤلاء لديهم ارتباطات كبيرة مع شخصيات هي من الخطوط الحمراء، لا يمكن الاقتراب منها إلا بحالة واحدة، أن تنهار عملية سياسية في العراق. وهذا الأمر كما تعلمين ليس بهذه السهولة. حينما يقترب الأمر من الخطوط الحمراء، حينها يتدخل يعني الكبار للملمة الموضوع. هذا ما نخشاه، الذي نأمله أن يكون القضاء، وهذا ما نأمله حقيقة، وهو يمتلك القدرة، القضاء في أي بلد من العالم يمتلك القدرة على أن يكون سيفا مسلطا على كل من يتلاعب بالمال العام. وهذا الذي نتمناه من القضاء، أن يكون قوة حقيقية، وسيجد أن العراقيين معه في ضرب كل متلاعب بالمال العام. أما حينما يصل الأمر إلى الخطوط العريضة الحمراء، أعتقد أن الأمر سيتوقف. وبالتالي حينما نلاحظ هذه الاعتقالات، هي اعتقالات بسبب شخص واحد، هي بسبب اعتقال عدنان الجميلي

0: وكيل وزير النفط لشؤون التصفية. هذا الرجل اعترف على جميع هؤلاء عدا نائب واحد يعني أخذ رشوة.
1: وإلى أي مدى مرتبط عدنان الجميلي ببقية الشخصيات التي طالت هالاعتقالات؟
0: نحن نتحدث عن يعني النبع الذي لا ينضب وهو النفط. يعني العراق ابتلي بالنفط وهو يقتات على النفط. ابتلي بالنفط لأن جميع السارقين لا يمكنهم أن يتغذوا إلا على أموال النفط. وفي ذات الوقت هذا النفط لا يمكن للعراق لأنه يعيش على 95% من إمكانيات العراق المالية تعتمد على النفط. يعني هي كارثة كبيرة. وبالتالي من يريد أن يبني الدولة عليه أن يضرب بيد من حديد على هؤلاء. يعني لأضرب مثلا يعني بسيطا، في 3 سنوات دخل العراق 3.7 تريليون دينار من واردات الحدود الميناء الموانئ في البصرة. حينما سئلت وزيرة المالية كم دخل إلى الوزارة قالت لم يدخل إلى الوزارة إلا دينار واحد لم يدخل، يعني أي دينار لم يدخل إلى الوزارة. تخيلي 7 تريليون دينار لم تذهب إلى خزينة الدولة. وهكذا بقية القضايا من ضمنها على سبيل المثال الضرائب. نحن نتحدث عن واردات سنوية للعراق بأكثر من 100 مليار دينار، وهذه 100 مليار دولار عفوا لم تدخل منها ولا دينارا واحدا إلى الموازنة العراقية. وفي أفضل أحوال قيل دخل 1 مليار إلى الموازنة العراقية والتي يفترض أن يدخل 20 مليار دولار. نحن نتحدث عن شبكات متغلغلة في عموم الدولة العراقية، في التجارة، في المخدرات، في السلطات الأمنية وغير أمنية. من يريد أن يضرب هؤلاء يفترض به أن يضع قلبا من حديد وقوة حديدية قادرة على أن تضرب هؤلاء دون أن تلتفت إلى الوراء. وحينها ستجد أن العراقيين جميعهم معهم. ورأينا أن هذه الخطوة البسيطة يعني كانت خطوة كما قلت هي مجرد وضع المفتاح في الباب. رأينا أن اليوم المباركة الشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتدعو رئيس الحكومة السيد علي الزيدي لأن يبادر أكثر بضرب الفاسدين. وبالتالي نحن شعب عريق يريد أن يعيش كبقية شعوب المنطقة. طيب، بعيدا عن ترف الفاسدين وفقر الشعب. ونحن نتحدث عن ربع الشعب العراقي هم تحت خط الفقر.
1: بالتالي هنالك دكتور عماد عمار عفوانا مباركة شعبية، وذكرت قبل قليل كنا نتحدث عن مسألة الرأي العام. إلى أي مدى فعلا يمكن الحديث عن هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية بأنها فعلا نقطة تحول في مسار القضاء على هذه الشبكات؟
2: نعم، يعني ممكن أن نستدل على مزاج الرأي العام في مقاربة سريعة. يوم في عام 2025 لم تستطع الدولة العراقية أو الحكومة العراقية تمرير موازنة عام 2025. السبب أنه الموازنة كانت قد قدرت ب 210 تريليون دينار عراقي. طبعا الشق الأكبر من الموازنة هو التشغيلي يقدر بحوالي 160 تريليون، وكذلك الاستثماري يقدر ب 50 تريليون. لكن الكارثة وين اللي اصطدمنا بها؟ الكارثة أنه هنالك عجز يقدر ب 60 تريليون. والقانون العراقي، قانون إدارة الدولة اللي هو رقم 6 لسنة 2018 على ما أعتقد، هذا يمنع تبرير موازنة إذا كان العجز أكثر من 20%. وهذا الموضوع حقيقة عطل تمرير الموازنة. بالنتيجة نحن أمام هواجس مرة أخرى في عام 2026، قد لا نستطيع تمرير موازنة جديدة بسبب العجز المالي قد يكون أكثر من 70 تريليون. وهذا يعني أنه سيكون هنالك يعني ربما قوة عاملة عاطلة عن العمل، قطاع خاص أيضا مشلول، بنية اقتصادية فيها الكثير من التبعات ونوع من الكساد أو الركود، حالة الجمود في موضوعات الاستثمار. لأنه اليوم عصب أي دولة هو الموازنة السنوية، والدولة التي لا تستطيع أن تبني أو تمرر الموازنة السنوية ستكون أمام تداعيات اقتصادية، وهذا التداعي الاقتصادي سينعكس على المزاج الشعبي وعلى الرأي العام. بالتالي سيكون هنالك سخط وتذمر وحالة من التحفظ وعدم الارتياح، ولا ربما حتى عدم المقبولية للنخبة السياسية.

0: وهنا سنكون بين مزدوجين أمام لا مشروعية، باعتبار عادة نعرف المشروعية هي تطابق يعني سلوكيات وإرادات الحكام مع المحكومين. هنا ستكون فجوة ما بين الحكام والمحكومين، وهذا ربما ينعكس في المستقبل القريب باعتبار العراق باقي له أقل سنتين أمام انتخابات محلية، وبعد أكثر من 3 سنوات انتخابات اتحادية. هذه الظاهرة الاقتصادية أو موضوعة مكافحة الفساد تفسر وتترجم وفقا لسردية الرأي العام أو بمقاربة موضوعة الرأي العام. اليوم الرأي العام ينتظر حركة أو توجه إجرائي موضوعي صحيح وملموس من قبل هذه الحكومة. أنا أتفق مع الضيف الكريم بأنه الكثير من الحكومات السابقة يعني هي شكلت مثلا، نتحدث عن لجنة عليا لمكافحة الفساد أو هيئة لمكافحة طبعا الهيئة هي موجودة عندنا، لكن
1: هذه النقطة دكتور
0: من الناحية الإدارية كانت لها تسميات مختلفة، لكن النتائج حقيقة لم تكن نتائج جدية، كان هنالك محسوبية ومنسوبية.
1: طيب اسمح لي دكتور عمار، اسمح لي لضيق الوقت، سيد جاسم، فيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة المحتملة لمآلات هذا الملف تحديدا مكافحة الفساد، هل نتوقع أن يكون هنالك تحديات أو عراقيل حتى سياسية تقف أمام استمرار هذه الحملة؟
2: هذا السؤال حقيقة هو يعني أهم سؤال بمحور هذه الحلقة. يعني أولا قيل، وهنا يعني ربما جاءني بعض التسريبات، أنه هذه الخطوات هي خطوة تمهيدية لزيارة السيد الزيدي إلى واشنطن، يعني ربما سيذهب بهذا الملف إلى واشنطن حين مقابلة الرئيس الأمريكي ويقول نحن ذهبنا بهذا الاتجاه باتجاه القضاء على الفاسدين، وهو ملف مهم إن تم الإكمال عليه. يعني هنالك حديث عن أكثر من 170 شخصية مشمولة بهذا الملف، اليوم نحن نتحدث عن 48، هذا يعني ربما هنالك 120 شخصية يفترض أن يتم اعتقالها خلال أسبوعين قادمين. السؤال هنا، ماذا لو كان أحد هؤلاء وهم معروفون لجميع العراقيين؟ بالمناسبة يعني لا نتحدث عن ملفات غامضة، جميع من في العراق، أي عامل في العراق، فلاح، مهندس، مسؤول، اسأليه عن ملفات الفساد سيقول فلان يمتلك كذا كذا كذا، وجميعها أموال دولة، وبالتالي ملفات هي علنية وواضحة ولا تحتاج إلى لجان تدقيق كبيرة. الذي تحتاجه هو قدرة حكومية على متابعة الفاسدين، هذا أولا. ثانيا نحن نخشى من نقطة واحدة وربما أختم بها، إن كان هذا الأمر يعني يكون مع شخصيات من الخطوط الحمراء التي تمتلك الرجال والمال، حينها هل ستقبل هذه الشخصيات بأن تقع تحت طائلة القانون؟ أنا هنا أخشى من نقطة المواجهة ما بين القانون والقوى المالكة للمال والسلاح، وبالتالي ربما سيحاولون أخذ البلاد إلى الفوضى من أجل حماية أنفسهم والبقاء على حالة الفساد، وهذا ما لا نتمناه لا لعراق ولا لعراقي.
1: أشكرك جزيلا ضيفي في الاستوديو جاسم الشمري الكاتب المحلل السياسي، والشكر أيضا لدكتور عمار البهادلي أستاذ في العلوم السياسية في جامعة بغداد، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة

عن المجتمع وعن الغد. أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجن.

0: عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. عودة الهدوء إلى قرية عابدين بعد قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والخارجية تدين الاعتداءات وتصفها بانتهاك السيادة. أنباء عن إعلان قائمة ثلث أعضاء مجلس الشعب الذين يعينهم الرئيس خلال الأسبوع الحالي، وملف العدالة الانتقالية قد يتصدر أول جلسة. افتتاح المكتب القنصلي في دير الزور لتقديم خدمات الخارجية، ومدير الإدارة القنصلية يقول لتلفزيون سوريا أنه يقرب خدمات الخارجية من المنطقة الشرقية. واشنطن توقف أنشطتها القتالية مع إيران بعد اتفاق على وقف الضربات المتبادلة، ووزير الخارجية الإيراني يحذر من أي تجاوز لترتيبات مضيق هرمز.

0: في التفاصيل مشاهدينا، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بتطورات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة الهدوء إلى قرية عابدين في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وذلك بعد قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا وانتشرت قوات من الشرطة العسكرية والأمن الداخلي الليلة الماضية في محيط قرية عابدين عقب القصف المدفعي الذي تزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة. هذا ورصد تلفزيون سوريا حركة نزوح لأهالي قرية عابدين في ريف درعا الغربي إثر القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف محيط القرية.
1: معلم

من جانبه أفاد قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث جنوب سوريا أحمد الهاجر، أفاد بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط قرية عابدين بالمدفعية واستهدف القرية ومحيطها كذلك بالأسلحة الرشاشة من طائرة مروحية. هذا وأضاف الهاجري في ذات السياق، أضاف أن القصف لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية حتى، إنما شكل حالة من الهلع في صفوف الأهالي أدت إلى نزوح محدود باتجاه البلدات المجاورة. هذا وأشار الهاجر كذلك في ذات التصريحات، أشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل حاليا على نقل العائلات النازحة وتأمين احتياجاتها اللازمة، وذلك وسط تحليق مستمر لطائرات الاحتلال المسيرة فوق المنطقة. وفي سياق متصل، دانت وزارة الخارجية السورية الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في محافظتي كل من القنيطرة ودرعا، وصفة إياها بأنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وخرق كامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. هذا وحذرت الخارجية في بيانها من أن استمرار هذه الممارسات يقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين في جنوبي البلاد وينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة كذلك. هذا ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك وصون السيادة السورية.

0: وللوقوف على تفاصيل هذه الانتهاكات معنا مباشرة مشاهدينا من ريف درعا مراسلنا محمد فهد، كما ينضم إلينا كذلك مباشرة من دمشق مراسلنا بدر كجك. البداية معك فهد محمد، يعني في خضم كل هذه التطورات وما شهدته من تطورات كذلك قرية عابدين بريف درعا ليلة البارحة من انتهاكات متواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، نرصد معك ما استجد من تطورات في هذه الحادثة.
1: هدوء يعني حذر في منطقة عابدين ومنطقة حوض اليرموك ربما بعد ليلة يعني من التوترات والقصف والمداهمات داخل البلدة. الآن في هذه اللحظات يعني هناك بدء عودة يعني قليلة جدا من الأهالي الذين نزحوا باتجاه قرية الشجرة والقرى المجاورة حينما خرجوا يعني من قرية عابدين جراء استهداف محيط قرية عابدين بعدد من القذائف المدفعية والرشاشات عبر الطيران المروحي الذي قام باستهداف محيط الأراضي الزراعية ومحيط المنازل هناك في تلك المنطقة، أدى إلى نزوح عدد كبير من الأهالي باتجاه القرى المجاورة. الآن بدأ عودة الأهالي تدريجيا باتجاه بلدة عابدين بعد يعني الهدوء وهدوء المنطقة وهدوء التوترات في تلك المنطقة. أيضا يعني هناك انتشار واسع لقوى الأمن الداخلي وقوى الشرطة وحماية يعني المنازل التي نزح أهلها باتجاه القرى المجاورة. أيضا هناك يعني انتشار لفرق الدفاع المدني تؤمن دخول وخروج العائلات النازحة باتجاه منازلها أو باتجاه القرى المجاورة. هناك أيضا يعني حالة من القلق ربما تسود بعض الأهالي نتيجة يعني هذا التصعيد، ربما تتكرر هذه العملية يعني يوميا. هناك توغلات أمين، هذه التوغلات لا تتوقف يعني وخاصة تتمركز يعني في منطقة حوض اليرموك وريف القنيطرة الجنوبي منذ بداية هذا الشهر حتى هذا اليوم. هناك تصعيد مكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه القرى والبلدات، يوميا هناك مداهمات، يوميا هناك حملات تفتيش يعني الدخول باتجاه القرى والبلدات، تضييق على المزارعين. يعني البارحة كان هناك في عابدين دخول باتجاه تلة المغر وحواجز بين صيصون وجملة، هذا الأمر يعني أدى إلى عرقلة حركة المزارعين وعرقلة حركة الأهالي باتجاه القرى والبلدات. أيضا في ريف القنيطرة الجنوبي التوغلات مستمرة والدوريات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني الأهالي بشكل عام يعني هم في حالة من عدم الاستقرار، حالة من القلق، يطالبون يعني المجتمع الدولي، يطالبون القوات الدوفة العاملة في المنطقة بوقف هذه التوغلات، بوقف يعني البارح شاهدنا ربما بعض يعني عناصر القوات الاندوب تقف امام الحاجز الاسرائيلي لكن لا تستطيع يعني منعهم من الدخول باتجاه القرى والبلدات، فقط هي تقتصر على يعني توثيق هذه التوغلات، ربما تحاول الحد قليلا من منع تقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي، لكن بشكل عام يعني التوغلات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي مستمره والتضييق على المدنيين والمزارعين ومربي المواشي خاصه في منطقه حوض اليرموك والقنيطره. هي يعني عملها الوحيد هو يعني الزراعه وتربيه المواشي، وهي منطقه يعني زراعيه تعتمد على الزراعه والثروه الحيوانيه، والاهالي هم يعني حياتهم المعيشيه ويعني جل عملهم في هذا الامر، ولا يعني التضييق وقضم الاراضي الزراعيه من قبل جيش الاحتلال.

0: الاحتلال مستمر باتجاه يعني منطقة حوض اليرموك وريف القنيطرة.
1: طيب محمد، نبقى في ذات السياق. ما شاهدناه ليلة البارحة من فيديوهات ومواقع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت هذه المقاطع محمد، يعني تصدي كامل لأهالي قرية عمدين لهذه الانتهاكات وهذه يعني الدورية الإسرائيلية التي حاولت التوغل إلى قريتهم. هنالك أنباء كذلك تتحدث خلال الساعات الماضية بإغلاق أهالي قرية عبدين للمداخل التي تحاول منها قوات الاحتلال التوغل إلى هذه القرية. هل ما زالت هذه الحواجز أو ربما هذه المقاومة من قبل أهالي القرية مستمرة، حالة نفير عام في هذه القرية؟ وكذلك هنا السؤال الأبرز، هل هنالك انتشار أمني على غرار هذه التجاوزات الإسرائيلية أم هنالك فراغ أمني في هذه المنطقة وتخوفات من قبل كافة الأجهزة هناك؟
0: نعم بالفعل، يعني بالنسبه للاهالي هناك قاموا فعلا يعني بوضع حجاره وقطع يعني الطرقات التي يتقدم منها جيش الاحتلال الاسرائيلي باتجاه القرى وبالذات خاصه قريه عبدين. قاموا بوضع الحجاره، قاموا برشق بعض الدوريات، هناك اطفال واهالي قاموا برشق الدوريات لمنعها من الدخول بالبلده وانسحابها باتجاه يعني القواعد التي اتت منها او داخل الجولان المحتل. لكن يعني الاهالي هم يعني يفرض عليهم هذا الامر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، التضييق وتضييق الخناق ومنعهم من يعني ممارسه حياتهم الطبيعيه، منعهم من الحصول على ارزاقهم خاصه بالقرب من خط وقف اطلاق النار. هناك اراضي زراعيه في منطقه حوض اليرموك، ايضا اراضي زراعيه ويعني لديهم عمل، لديهم ارزاق هناك، يقوم بالتضييق عليهم جيش الاحتلال الاسرائيلي، مما يعني يجعل الاهالي يقاومون يعني ويعني يفرضون امر واقع على الاهالي هناك باغلاق الطرق، بمنعهم من التوغل. هم لا يريدون الحرب مع اسرائيل، لكن هم يعني يحاولون الدفاع عن انفسهم ويعني طرد هذا الاحتلال الاسرائيلي من هذه الارض، من هذه المناطق التي يتوغل اليها. ايضا هناك يعني بالنسبه للموضوع انتشار القوى الامن الداخلي والشرطه، هي متواجده يعني هناك حواجز بين القرى والبلدات يعني في هذه المناطق، خاصه المناطق الحدوديه، منعا من اي خرق امني باتجاه الحدود الاسرائيليه وخلق اي ذريعه لجيش الاحتلال الاسرائيلي للتقدم باتجاه هذه القرى. لكن يعني قوى الامن الداخلي والشرطه لا تستطيع يعني خوض حرب مع الجانب الاسرائيلي، فقط هي تحاول يعني تهدئه الوضع، تحاول ضبط الامن، منع دخول المخربين، منع دخول من يستغل هذه الفرصه من اجل خلق ذريعه مع جيش الاحتلال الاسرائيلي والخوض في حرب. لكن بشكل عام انتشار قوى الامن الداخلي هناك كانت هي لحمايه المدنيين وحمايه المنطقه من اي خرق يعني ربما يربك المنطقه ويربك الحكومه السوريه.
1: طيب محمد ابقى معنا أيضا مشاهدينا حول المواقف الحكومية والرسمية. معنا بدر كشك من دمشق. إذا دمشق اليوم تستنكر في بيانها التجاوزات الإسرائيلية المستمرة في جنوبي البلاد، وكذلك تدعو في ذات البيان احترام اتفاقية فض الاشتباك من قبل الجانب الإسرائيلي. تفاصيل أوفى عن المواقف الرسمية فيما يتعلق بهذه الحادثة وهذه الانتهاكات معك بدر.
2: صباح الخير أمينة وللسادة المشاهدين. بالفعل وزارة الخارجية السورية نشرت بيان أدانت فيه التوغلات الإسرائيلية في القنيطرة ودرعا، وقالت أن هذه التوغلات تكون سبب رئيسي لنزوح المدنيين، وأن استهداف الأراضي السورية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر منافي للاتفاقيات التي وقعت في عام 1974. أيضا هذه الاتفاقيات كانت تنص على فصل القوات في المنطقة ووقف لإطلاق النار، وبعد سقوط النظام البائد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بخرق هذا الاتفاق بشكل علني وأيضا مباشر. أمينة، الخارجية، وزارة الخارجية السورية أدانت هذه التوغلات وأدانت أيضا قصف المناطق بالقذائف وأيضا إقامة الحواجز التي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بوضعها بعد الجولان المحتل ب300 متر تقريبا، والتي تشكل عائق كبير للأهالي هناك. وأيضا سياسيا هذا البيان طالب الدول، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بضرورة الوقوف وأيضا إدانة الاحتلال الإسرائيلي بهذه التوغلات التي وصلت إلى ربما أكثر من 30 توغل في الفترة الماضية، كان آخرها وأيضا استهداف لقرية عابدين بالقذائف. هذه التوغلات وهذه الاستهدافات أمينة ينتج عنها حركة نزوح كبيرة جدا من قبل الأهالي. وزارة الخارجية السورية تؤكد أن هذه الانتهاكات وأن هذا القصف

0: يحول بين سوريا وبين تحقيق السلام بالمنطقة بشكل كامل، والتي تسعى إليه سوريا بشكل كبير جدا بتوقيع أو بالتقارب من الدول الأوروبية وأيضا الدول العربية بعد العزلة السياسية التي عاشتها سوريا لفترات طويلة جدا، ربما ل14 عام. اليوم تعود سوريا إلى المقاعد الدولية والمحافل الدولية، لكن وجود الاحتلال الإسرائيلي والقيام بهذه الانتهاكات يبقى الشغل الشاغل للحكومة السورية، والمطالبات بشكل كبير جدا من قبل وزارة الخارجية بضرورة الوقوف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة تحديدا أمينة، التي تتطلب على سوريا أن تكون بشكل آمن ويعم السلام بشكل كبير جدا بهدف عودة اللاجئين وأيضا بناء سوريا بشكل أفضل. نعم أمينة.
1: طيب يعني بدر، هنا نتحدث عن حالة الرأي العام في سوريا أو في دمشق أو في جنوبي البلاد تزامنا مع هذه التوغلات الإسرائيلية التي شهدتها مؤخرا قرية عبدين بريف درعا. كيف هي حالة الرأي العام تزامنا مع هذه الانتهاكات؟
0: لا يختلف المشهد كثيرا بين الرأي السياسي والحكومي وبين الشارع السوري، حيث أن الجميع متفق على أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على زعزعة أمن سوريا بشكل كبير جدا، والتي حررت من النظام البائد الذي عاث فيها لفترات طويلة جدا وقصف ودمر. لكن تبقى الآن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشكل هاجس كبير لدى الأهالي في هذه التوغلات، وتحول بين الأهالي وبين منازلهم ربما بشكل مؤقت أمينة، لكن أيضا الأراضي الزراعية التي منع الأهالي من الدخول إليها والتي يعتمدون عليها بشكل كبير جدا في كمصدر رزق لهم، إدانات على مواقع التواصل الاجتماعي من الناشطين ومن المدنيين وحتى من الدول العربية. لاحظنا وجود تضامن مع سوريا بشكل كبير جدا ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على زعزعة أمان سوريا ويستهدف المناطق في القنيطرة ودرعا ويتوغل فيها بشكل شبه يومي. نعم أمينة.
1: طيب شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا بدر كجك، كما أشكر كذلك مراسلنا محمد فهد كان معنا مباشرة من ريف القنيطرة. نبقى مشاهدينا في ذات السياق، إذ ينضم إلينا مباشرة من درعا المتحدث باسم تجمع أحرار خوران عامر الخوراني. أستاذ عامر بداية أهلا بك. إذن توغل الجيش الإسرائيلي في قرية عبدين بريف درعا كيف يقرأ وفي أي سياق كذلك يمكن تحليله، وما هي أهداف الاحتلال الإسرائيلي من هذه التوغلات؟
2: نعم، تحية كأمينة ولكل السادة المشاهدين لتلفزيون سوريا. إذن التوغل الذي حصل يوم أمس في قرية عبدين بريف درعا الغربي، يعني هو التوغل الأول من نوعه في هذه المنطقة من حيث طول المدة التي بقيت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة وتقدمها إلى داخل بعض الأحياء السكنية في قرية عبدين وقيامها بتفتيش المارة هناك وتثبيت بعض النقاط على أطراف القرية وفي تلة المغر ونصب الخيام، واستمر ذلك لحوالي 24 ساعة وحتى انسحابهم ليلة أمس. هذا الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي والشبان والأطفال الذين قاموا بإغلاق طرقات هذه القرية بالحجارة، ومن ثم تم التصعيد حتى رشق هذه الدورية بالحجارة، هذه الدورية التي توغلت في يعني مقدمة الأحياء السكنية من قرية عبدين بالريف الغربي. هذا الأمر بالتحديد يثير الخوف لدى الأهالي من تثبيت هذه النقاط وقيام هذه النقاط بقطع الطرقات ويعني مضايقة المارة كما يحصل في السكنات والنقاط التي تم تثبيتها.
1: طيب أستاذ عامر،
2: على سبيل
1: تزامنا مع ما تفضلت به من معطيات ومعلومات، باعتقادك لماذا قرية عبدين على وجه الخصوص؟
2: نعم، يعني صراحة ما يثير الخوف اليوم هو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول قضم هذه المناطق شيئا فشيئا ومحاولة أن يعني
1: هل نستطيع القول والفهم من خلال التحليل بأن قوات الاحتلال من هذه التوغلات المغزى منها هي

0: تفكيك قرى المنطقة؟
1: نعم صراحة، يعني هذا هو الذي يتخوف منه، خاصة أن هذا ما حصل في بعض النقاط التي توغلوا إليها، ويعني نتيجة هذا التوغل تم حرمان الكثير من أهالي المنطقة من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومن التنقل بحرية، وأيضا أتاح لقوات الاحتلال الإسرائيلي من دخول بعض المناطق واعتقال من يريدون في أي وقت يعني يرغبون به، يتم الدخول بسرعة والوصول إلى أي يعني نقطة في تلك القرى التي يعني ثبتوا نقاط في أطرافها، والوصول إلى قرية عابدين اليوم يعني يفكك بعض القرى عن بعضها البعض في منطقة حوض اليرموك، ويعني أيضا يطبق حصارا شبه كلي على هذه القرية التي تقع على المثلث الحدودي على وادي اليرموك بين المنطقة الفاصلة مع الجولان المحتل والحدود الأردنية السورية.
0: طيب، هنا سؤال، بعد هذه التوغلات التي شهدتها قرية عابدين بريف درعا ليلة البارحة ومقاومة الأهالي لهذه التوغلات والتقدمات الإسرائيلية، هنا نسأل ما هي مواقف أهالي درعا وجهاء عسكريين، تجمعات سياسية، تجمعات عسكرية كذلك من هذه التوغلات، وهل يتخوفون فعليا من امتداد هذه التوغلات الإسرائيلية لربما قد تصل حتى على أطراف مركز المدينة؟
1: نعم صراحة، يعني يعرف عن محافظة درعا بأن يعني غريزة الفزعة الموجودة لدى الأهالي هنا، يعني دائما ما تستنهض الأهالي وتستنفر في كافة المناطق عند حدوث أي يعني حالة مشابهة كما حدث سابقا في كوية وفي مدينة نوى وحرش تسيل، عندما تم مواجهة الاحتلال، عندما وصل إلى مناطق متقدمة في كافة الحالات ومواجهة مباشرة هناك، وسقط إثر ذلك العديد من الشهداء من أبناء محافظة درعا والشبان. يعني يوم أمس كان هناك تدخل سريع للقوى الأمنية أيضا بيعني إيقاف أو يعني إغلاق الطرقات حتى لا يتم يعني استغلال هذه الحادثة من قبل بعض يعني المسلحين أو الجهات التي تقوم ب يعني من الممكن أن تذهب المنطقة إلى يعني حالة فلتان أو يعني تجر المنطقة إلى حرب يعني من دون حسبان. لذلك تم إغلاق هذه القرية بعد التوغل من قبل الشرطة العسكرية. أيضا كان هناك استجابة من الأهالي في المناطق القريبة باستقبال النازحين الذين خرجوا من قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك ويعني إعالتهم، بالإضافة إلى أيضا استنفار فرق الدفاع المدني. حتى هذه اللحظة يعني هناك يعني غضب كبير لدى الأهالي في كافة المناطق يعني بطبيعة الحال نتيجة هذا التوغل الذي حصل في قرية عابدين والذي انتهى يعني بطبيعة الحال يوم أمس.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه التحليلات المتعلقة بهذه التوغلات الإسرائيلية التي شهدتها قرية عابدين بريف درعا ليلة البارحة. كنت معنا مباشرة من درعا المتحدث باسم تجمع أحرار حوران الأستاذ عامر الحوراني، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية، حيث نقلت صحيفة المدن عن مصادر وصفتها بالخاصة ولم تسمها حتى، نقلت أن موعد الإعلان عن قائمة ثلث أعضاء مجلس الشعب الذين من المفترض أن يعينهم الرئيس سيكون ضمن الأسبوع الحالي بـ70 عضوا، وذلك استنادا لما نص عليه الإعلان الدستوري. هذا ورجحت مصادر صحفية أن يتولى الخبير القانوني عبد الحميد العواك منصب رئيس مجلس الشعب، لكنها في الوقت نفسه لم تجزم بتسلم العواك لهذا المنصب، وذلك نظرا للمشاورات المكثفة التي تشهدها دمشق حول هذه القضية. هذا وأضافت الصحيفة في تسريباتها، أضافت أن ملف العدالة الانتقالية قد يكون على رأس أولويات مجلس الشعب في جلسته الأولى، ولهذا الغرض عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاء مع أعضاء من مجلس الشعب المنتخبين، وذلك لبحث مشروع قانون العدالة الانتقالية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للمفقودين عائلات المفقودين

وروى بطهم كذلك والخبراء ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني والجهات المعنية دعتهم إلى المشاركة في مشاورات ستجريها الشهر المقبل حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا في البلاد. هذا وقالت الهيئة في منشور عبر معرفاتها الرسمية، قالت إنه من الضروري إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني لقضية المفقودين في البلاد، معلنة بذلك إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة التي سيبنى عليها مشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا. هذا ولفتت الهيئة إلى أن المشاورات تهدف إلى الاستماع للتجارب والآراء والمقترحات، وذلك بهدف بلورة المبادئ والأسس التي سيقوم عليها مشروع القانون وتعزيز حق العائلات في معرفة الحقيقة.

0: قال حاكم مصر في سوريا المركزي صفوة رسلان، قال إن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتنشيط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا وأضاف رسلان في منشور على منصة إكس، أضاف أن انخفاض أسعار المحروقات سيحفز الحركة الاقتصادية ويدعم الإنتاج وينعكس إيجابا على مختلف القطاعات والأسواق المحلية. كما أشار في ذات التصريحات، أشار إلى أن استقرار الليرة السورية لا يعتمد على السياسة النقدية وحدها، بل يرتكز أيضا على اقتصاد منتج واستثمارات نشطة وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص. هذا وشدد رسلان على أن كل خطوة تعزز الإنتاج الوطني تصبو في نهاية المطاف في مصلحة استقرار الليرة السورية، وأوضح أن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك للحفاظ على الاستقرار النقدي وسوق وسعر العملة وتعزيز الثقة بالليرة السورية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وذلك دعما لمسار التعافي الاقتصادي في البلاد. وفي السياق، تابع مراسل تلفزيون سوريا في محافظة حمص أسعار المحروقات في مدينة القصير عقب قرار خفضها وانعكاس ذلك على محطات الوقود في المحافظة.
1: خفضت وزارة الطاقة أسعار المحروقات في سوريا بعد إقرار وزير الطاقة الأسعار الجديدة بناء على توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية عقب مراجعة المعطيات الاقتصادية والفنية المرتبطة بسوق المشتقات. القرار الجديد حمل تخفيضات طالت أنواع المحروقات جميعها، حيث تراجع سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 20%، وبينما تراجع سعر البنزين 90 أوكتان ما يقارب أيضا 20%، وسعر الديزل تراجع بنسبة 14.37%، إضافة إلى تراجع في أسعار الأسطوانات الغاز المنزلية والصناعية بنسبة 15.49%. طبعا هذه الإجراءات التي قامت فيها وزارة الطاقة، نحن هنا في أحد المحطات النفطية لنقف على الأسعار الجديدة التي تم تحديدها لنأخذ بعض اللقاءات. مرحبا، بدنا نعرف رأيك بالأسعار الجديدة.
2: الحمد لله أحسن، يعني الواحد بيحسن يشتغل وبيحسن يتحرك، كانت غالية كثير وما العالم ما تحسن تشتغل بقنوب، هلا الحمد لله فيها حركة. أحسن من قبل الحمد لله، الله يعافيك.
1: يعني كما سمعنا رأي أحد المواطنين بالنسبة للأسعار الجديدة، وأيضا نأخذ أحد أصحاب المحطات هنا في هذه المحطة. مرحبا،
3: هلا.
1: بس تحكينا على الأسعار الجديدة وتطبيقها
3: هلا. نحن عندنا موظوط مع السعر القديم، كنا امبارح نشتغل عليه، يعني كان 12.5، الحمد لله اليوم نزلت التسعيرة على 10.700 وعم نشتغل عليها على نفسه. على التسعيرة الجديدة 10.700 ليرة.
1: التخفيضات شو لقت إقبال بين العالم؟
3: ليك شفت عينك الحمد لله، يعني وما في غير نحن شغالين، ما في غير محطتنا شغالة بالقصير، ما في محطة تانية تشتغل.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك. طبعا هذا الإجراء كما قالت وزارة الطاقة يهدف إلى المراجعة الدورية للأسعار النفطية بما يتناسب مع أسعار السوق في السوق السورية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص القصير. هذا

0: رصد مراسل تلفزيون سوريا في حلب تفاصيل قرار خفض أسعار المحروقات في البلاد وانعكاساته كذلك المحتملة على الأسواق، أسواق المشتقات النفطية.
1: وزارة الطاقة أعلنت خلال الساعات الماضية خفضا جديدا لأسعار المشتقات النفطية شمل البنزين والمازوت والغاز المنزلي والصناعي في خطوة تقول الوزارة إنها جاءت بعد مراجعة الأسعار من قبل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية. بحسب القرار انخفض سعر بنزين أوكتان 95 من 163.3 إلى 130 ليرة سورية جديدة للتر، أما المازوت فانخفض من 125 إلى 107 ليرات سورية للتر. وشمل التخفيض أيضا الغاز المنزلي إذ تراجع سعر الإسطوانة من 1850 إلى 1500 ليرة سورية. السؤال الذي يشغل المواطنين اليوم ليس فقط انخفاض سعر الوقود، وإنما هل سينعكس هذا القرار على أجور النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات؟ لأن الوقود يدخل في تكلفة نقل معظم السلع، وبالتالي ينتظر كثيرون أن يظهر أثر هذا التخفيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: نبقى في ذات السياق وذات الملف مشاهدينا، ومن حلب إلى اللاذقية، حيث نقل مراسل تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين هناك في اللاذقية بشأن قرار وزارة الطاقة خفض سعر المحروقات، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في البلاد.
2: القرار كويس كثير للمواطن، انه كانت البنزين 15620 صار 12500، يعني شغله كويسه كثير، والحمد لله. والمازوت كان 12500 صار 10700، والامور كويسه، والبنزين متوفر والمازوت متوفر، وليك ما شاء الله الحمد لله.
3: اكثر شيء 10 هيك بيكون البنزين معقول، اما غير هيك يعتبر غالي، لا زال غالي. لا لو بتوفي ما كنت حكيت هالحكي، يعتبر غالي لازال، من 9 للعشرة مقبول.
4: كنا متوقعين يكون أكثر من هيك بكثير، على 9 9 ونص كانت يعني مقبول، يعني شغل التاكسي ما في نهاية وعدم. الناس ما عم بتطلع بالتاكسي نهاية بسبب غلاء البنزين. ونحن متوقع كنا يعني يكون أكثر أثناء رفع الأسعار، دقيقة وهذه رفع الأسعار، أثناء تخفيض أسعار اللجنة ظلت 10 أيام تنزل الأسعار. يعني بتمنى يكون السعر اقل من هيك بشوي.
5: ايمت ما بدنا نعبي بنزين موجود بنزين، يعني هاي اهم شغله. الاسعار فرقت كثير عن اول، يعني الحمد لله رب العالمين.
0: قال وزير النقل يعرب بدر إن الوزارة بدأت بتأهيل كل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث التجهيزات المتاحة في العالم، وأضاف في مؤتمر صحفي أضاف أن الوزارة تسعى للعروض الخارجية من شركات أجنبية لإعادة تأهيل الطرق وفق أعلى المواصفات. هذا وأشار بدر إلى أن الخطة تشمل إعادة تأهيل مشروع M45 إلى جانب إنشاء طريق عام جديد يربط دمشق بمحافظة دير الزور، وذلك بهدف تعزيز الربط بين المناطق الشمالية الشرقية والعاصمة دمشق واستكمال شبكة الطرق في المنطقة الشرقية. وأضاف بدر في تصريحاته وهذا المؤتمر الصحفي، أضاف أن المشاريع تتضمن أيضا تأهيل أوتوستراد نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب، إضافة إلى وصلة سراقب إدلب، فضلا عن إنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور. وفي سياق ذي صلة، قال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ النجار في حديث خاص لتلفزيون سوريا، قال أن المؤسسة تعمل على مشاريع الربط الطرقي بين أو من الجهة الشمالية مع تركيا إلى الأردن ودول الخليج أيضا، وكذلك من طريق الساحل إلى التنف على الحدود العراقية.
6: نحن عم نحكي على الطرق الأكثر أهمية، طرق ربط شمال سوريا، يعني عم نقصد تركيا مع الأردن ثم دول الخليج والصين. أيضا ربط إن شاء الله في مشاريع قادمة، عم نحكي مشاريع قادمة، كمان ربط الساحل السوري مع التنف وثم الحدود العراقية.

0: دول الخليج.
1: أكد معاون المدير العام للصندوق السيادي محمد عبد الله الفار أكد أن الصندوق يدخل السوق كمنافس حقيقي من دون أي امتيازات استثنائية، ساعيا إلى رفع قيمة الأصول المتعثرة وإعادتها إلى أعلى مستويات الكفاءة. هذا وأوضح الفار في تصريح صحفي أوضح أن الصندوق السيادي تولى إدارة الأصول المستردة التي عانت لسنوات من النهب وسوء الإدارة في عهد النظام المخلوع، مشيرا إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة تقييمها وهيكلتها واعتماد الأتمتة في إدارتها، وأعلن عن إطلاق النسخة الأولية من الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق ليكون منصة للتعريف برؤيته ونافذة للمستثمرين في ملف الاستثمار. وأشار الفار في ذات السياق وفي ذات التصريح أشار إلى دراسة تحويل بعض المشاريع إلى شركات مساهمة تطرح بشفافية بما يعزز المشاركة المجتمعية ويوسع دائرة الاستفادة وفق قوله. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قال إن الوزارة عالجت ما يزيد عن 850 ألف معاملة قيد عقاري كانت متعثرة سابقا نتيجة لنقص البيانات في القواعد المركزية للنظام البائت. هذا وأضاف البابا في حديث لوكالة سانا، أضاف أن جهود الوزارة أسفرت عن استكمال البيانات الناقصة ورفع القيود وإزالة إشارة المنع عن كثير من أصحابها الذين منعوا من التصرف بها سابقا، كما أشار إلى حصر قائمة المنع بالتصرف بالمشمولين إجرائيا فقط بعد استكمال بياناتهم وتدقيقها، داعيا المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لمتابعة معاملاتهم واستكمال إجراءاتهم أصولا. وأكد البابا أن عملية رفع إشارات المنع جرت مؤسساتيا وبشكل تلقائي وفقا لتحديث البيانات. تحولت وثيقة لا مانع اللازمة لإتمام عمليات البيع والشراء العقاري إلى عائق يمنع كثيرا من بيع عقاراتهم أو تأجيرها حتى، وذلك في ظل الوقت الذي يستغرق استخراجها من الدوائر الحكومية في وقت اعتبر فيه كثيرون أن هذه الوثيقة مشابهة للموافقة الأمنية التي كان يفرضها النظام المخلوع.
2: يتصاعد الجدل في سوريا حول وثيقة لا مانع التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب والرسوم كشرط لإتمام عمليات البيع والشراء العقارية، بعدما تحولت وفق آراء متداولة إلى عائق يعترض سير هذه العمليات ويضع المالكين بين حقهم في التصرف بملكياتهم وتعقيدات الحصول على هذه الوثيقة. كثيرون يشبهون وثيقة لا مانع إلى الموافقة الأمنية زمن النظام المخلوع التي منعت الآلاف من بيع منازلهم وعقاراتهم، إذ بدأ العمل فيها العام الماضي كشرط إلزامي لإجراء عمليات البيع والشراء العقاري، ويتم إصدارها في مديريات المالية ودوائرها وتكون صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ صدورها. بحسب شكاوى متداولة لم تعد ورقة لا مانع مجرد إجراء تنظيمي، بل تحولت إلى عقبة تعطل بيع وشراء العقارات، وأفرزت شبكة من السماسرة والمتنفذين الذين يطلبون مبالغ مالية كبيرة لاستخراجها رغم كونها حقا قانونيا، في وقت ينتظر فيه البعض أشهرا للحصول عليها، بينما تبقى طلبات أخرى معلقة أو دون نتيجة. ووفق مراجعين لدوائر المالية فإن التأخير بمنح الوثيقة يرجع إلى التدقيق في معلومات تخص أصحاب العقارات منعا لتهريب أموال وملكيات فلول النظام المخلوع. وفي المحصلة تبقى ورقة لا مانع موضع جدل واسع بين هدف ضبط الملكيات وتعقيد الإجراءات، في حين ينتظر الملاك حلولاً توازن بين حماية الحقوق وتيسيرها دون عوائق مرهقة.
1: قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر لتلفزيون سوريا على هامش افتتاح المكتب القنصلي في دير الزور قال إن المكتب سيوفر العناء على المواطنين في المحافظة والمنطقة الشرقية وسيتيح لهم الحصول على جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة.

0: اليوم أن نلتقي لكم في دير الزور لنشهد افتتاح المكتب القنصلي التابع لوزارة الخارجية والمغتربين، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز الكفاءة.
1: لأول مرة في دير الزور يتم افتتاح مكتب الخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية والمغتربين. هذا المكتب الذي سيوفر الكثير من العناء عن أهلنا في دير الزور المنطقة الشرقية في الحصول على الخدمات القنصلية. سيوفر هذا المكتب جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين، ويأتي افتتاح هذا المكتب في إطار رؤية وزارة الخارجية في توسيع خدماتها القنصلية في داخل سوريا وخارجها، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب، وأيضا افتتاح القنصليات العامة في غازي عنتاب وجدة وبون خارج سوريا. ويأتي كل هذا العمل ضمن أهداف وزارة الخارجية والمغتربين في جعل خدمة المواطن على رأس أولوية أهدافها وأعمالها، وتأتي هذه الأعمال جميعها في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين بجعل المواطن على رأس أولوياتها في عملها وتأمين خدمة كريمة وعزيزة للمواطن السوري حيثما وجد.
2: وللوقوف على هذا الخبر وهذه التفاصيل معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه التطورات الخدمية التي تشهدها المحافظة في افتتاح مكتب جديد تابع للخدمات الخارجية لوزارة الخارجية السورية من تصديقات على الوثائق وما يخلف ذلك من تفاصيل خدمية يعنى بها المواطن مباشرة وتقدمها وزارة الخارجية السورية، نرصد معك تفاصيل افتتاح هذا المكتب وما هي الخدمات التي يقدمها بشكل مباشر للمواطن.
3: صباح الخير لك أمينة ولمشاهدينا الكرام. هي خطوة وصفها كل الحضور بالأمس بالتاريخية، لأول مرة في محافظة دير الزور يفتتح مكتب قنصلي بحضور محافظ دير الزور السيد زياد العايش والمدير التنفيذي للقنصليات السيد محمد العمر ووفد وزاري وشخصيات سياسية وشخصيات كثيرة سورية حضرت الافتتاح بالأمس. من جانبه خلال حفل الافتتاح أكد محافظ دير الزور أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تطوير خدماتها وتحسين جودتها بما يسهم في اختصار الوقت و الجهد على المواطنين، وأيضا يعزز ثقتهم بالمؤسسات الحكومية من خلال كلمة للسيد المحافظ وكلمات للكثير من الحضور. طبعا أشار السيد المحافظ زياد العايش محافظ دير الزور إلى أن افتتاح المكتب يشكل بداية لمزيد من المشاريع الخدمية والتنموية التي من شأنها الارتقاء بحسب ما وصف بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة دير الزور بل لأهالي المنطقة الشرقية. فالمكتب القنصلي هو يخدم المنطقة الشرقية بشكل عام، دير الزور، الحسكة والرقة. من جانبه أيضا أوضح مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السيد محمد العمر أن افتتاح المكتب القنصلي في دير الزور هو يشكل خطوة مهمة في مسار إعادة تفعيل دور المؤسسات الحكومية وتقريبها من المواطنين بحسب ما وصف، مؤكد أن الهدف الأساسي هو يتمثل في إيصال الخدمة إلى مستحقيها بسهولة ويسر ضمن رؤية تعتمد عليها وزارة الخارجية. طبعا يعد المكتب القنصلي في دير الزور أمينة هو الأول من نوعه في الشرق السوري وفي محافظة دير الزور بالأخص. طبعا يسهل عدم سفر المواطنين في دير الزور الذين كانوا يعني يسافرون عناء سفر والتكاليف باهظة إلى مكاتب قنصليات أخرى سواء كان في حلب أو في دمشق، يعني تأخذ معه من الوقت من 3 أيام إلى 6 أيام مع تكاليف باهظة وإقامة في محافظة أخرى. اليوم هذه الأمور تقوم في محافظة دير الزور بشكل يسير بحسب ما أخبر مدير المكتب القنصلي، وأيضا تقدم خدمات وثائق حكومية، وثائق قانونية، حصر إرث طلاب المدارس الجامعيين والكثير من هذه الأمور أمينة.
2: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. اعترض شاغل أكشاك سوق أبو خليل الشعبي في ضاحية قدسية بريف دمشق على إنذارهم بإخلاء السوق دون تأمين بديل محدد أو إتاحة وقت كاف لهم للإخلاء وتأمين بضاعتهم المتواجدة في هذه الأكشاك، وذلك بالتزامن مع البدء بتنفيذ مشروع بالمنطقة.
4: يحملون بضائعهم راحلين عن هذا السوق الشعبي نحو المجهول، فالإنذارات

0: والآليات بدأت بالعمل من دون أي حلول تلوح في الأفق لإيجاد مصدر رزق آخر.
1: المحلات اللي عمروها هن نفسهم البلدية بإيدهم، وهن اجوا خططوها وهن ساووها. كل ما عم نطالب فيه انه بدكم طلعونا اعطونا اول شيء وقت اطول من هيك، ثاني شيء اعطونا بديل عن هالمحلات هي، لانه بدنا نعيش لحنا، والمحلات عم ترزق منها حوالي 900 عائله. هذا الشيء بشكل ازمه امنيه على البلد في حال العالم ما لقيت تاكل.
2: لازم هن يعني يخصصوا محلات يعوضوا البديل. فجاه لقينا التاكسات والسيارات عم تحمل نون ما يخبروا انسان، يعني
3: بيقولوا لنا بدكم تخلوا، ليش نخلي؟ اعطونا ارض بديل لنخلي هالاكشاك وبننتقل. في اراضي كثير بهون بالضاحيه ما عم يحركوا ساكن، يعني انه يعطونا وين بدنا ننتقل نحن؟ بدنا نحن بديل لا ننتقل.
0: يقول اصحاب هذه الاكشاك ان ضاحيه قدسيه في ريف دمشق تفتقر لبدائل تحتضن سوقهم في ظل مخططات غير معلنه وتغييرات تطولها قد تجعل المشروع الذي تسبب في هذه الازمه يواجه المخاطر.
4: بالنسبه للمخططات الاسكان ما عم تعلم عليها بنوب، وبالنسبه للسوق طلعوا السوق انزروا ونطلعوا وما في بديل عنه، ما مخصصين بديل لهم. بالنسبه لخط السيل هذا هلا بدهم يطلعوا فيه مدرسه، هل يصلح لمدرسه ولا لا؟ والمواطن ما عنده علم بالنسبه لاي شيء. المخطط عم يتغير فجاه، وما لازم يعلم المواطن بالمخطط هذا انه يضل ثابت على هالمنطقه.
0: قد تنطلق مشاريع جديده في اي وقت لتطول اراضي اخرى تحيط بها الاكشاك، الامر الذي دفع من نجا من الازاله هذه المره الى بدء عد تنازلي بانتظار مصير مشابه.
5: الآليات بدأت تعمل هنا خلف الأكشاك المهددة بالإخلاء، والصوت ما يزال يعلو. لسنا ضد الإخلاء، لكننا نريد وقتا كافيا وبديلا يعيلنا في مشكلة قد تمتد لمئات الأكشاك من دون بديل. حازم عوض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
6: نظمت مؤسسة العزم للريادة والتنمية بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ندوة حوارية بعنوان مستقبل المشاريع الاستثمارية في حمص، وناقش الحاضرون كيفية تحويل المشاريع والأفكار إلى أرض الواقع وآلية الوصول إلى المستثمر والبحث عن الفرص.
7: شكرا جزيلا، أهلا بكم مرة أخرى. يارا محاضر في جامعة حمص كلية الاقتصاد.
8: الفصل الشهري تبعك مثل ما مثلا نحن بنعرف
9: كنا اليوم بهذا اللقاء، ما شاء الله الشيء الحلو كان فيه جدا للقاء هو موضوع الحضور وتنوعه، يعني التنوع الحضور من عالم من مستثمرين لرواد أعمال لعالم عم تبحث عن الفرصة الاستثمارية لعالم عم تبحث على تمويل للاستثمار تبعها. أهمية هيك لقاءات صراحة هي للتربيط وللتشبيك بين الناس بالسوق السوري. كثير نحن عالم أكثر سؤال كان موجود بقلب الاستمارة تبعية الحوار هو موضوع كيف بيجد المستثمر. حقيقة إيجاد المستثمر مثل هيك لقاءات بتجد المستثمر، لأنه أنت اليوم كان في كتير ناس شبهت لهم إياها باللقاء أنه مثل أنت اليوم ببحيرة المستثمر عم يبحث وأنت عم تبحث، أنت عم تبحث عن المستثمر والمستثمر عم يبحث عن فكرة رائدة وجديدة.
6: وضع حجر الأساس لمستشفى سراقب التخصصي ومركز العلاج الشعاعي في ريف إدلب، وذلك بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز وجمعية نور الحياة في إطار جهود توسيع الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية الطبية في المنطقة.
10: نتشرف طبعا نكون بين أهلنا وناسنا بمحافظة إدلب مدينة سراقب، ونتشرف أيضا بوضع حجر الأساس لمشفى سراقب التخصصي. هذا المشفى اللي حيكون تقريبا بسعة 110 سرير على مساحة تقريبا بناء تقترب من 10 دونم 10,000 متر مربع، وفي العديد من التخصصات الطبية في الجراحة في الداخلية في القلبية في موضوع النشبة الدماغية والسكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية، بالإضافة إلى أنه حيكون في أيضا مركز طبي تخصصي للعلاج الشعاعي لأمراض السرطان. راح يكون فيه مسرع عين خطيين، راح يكون فيه طبقي محوري، ونسعى أيضا أنه نوسعه.

0: ممكن يكون فيه ايضا جهاز بيت سكان.
1: افتتح وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن قسم العمليات في مستشفى إدلب الوطني، والذي يضم 5 عيادات للجراحة العامة مجهزة ب40 سريرا، وذلك في إطار تعزيز الخدمة الجراحية وتخفيف الضغط عن الأقسام الأخرى في المستشفى.
2: اليوم عم يتم افتتاح قسم الجراحة بالمشفى الوطني. المشفى الوطني كان عبارة عن في بس قسم الداخلي، واليوم انضاف له بعد تجهيز قسم المبنى كان مضروب أو متعرض للقصف إلى إعادة ترميم وتجهيز، وتم إعادة تفعيل قسم الجراحة. طبعا قسم الجراحة بيتضمن غرف عمليات وأيضا غرف للاستشفاء، يعني بما يقارب 50 سرير رح يأمن الخدمات الجراحية لأهلنا في محافظة إدلب. ومناسبة نتشكر أيضا الدكتور سامي مدير الصحة على الجهود الجبارة اللي بذلها في تجهيز هذا القسم. أيضا القسم تم تجهيزه بالتعاون بين المحافظة وحملة وفاء لإدلب، كان لها دور في عملية تأمين الدعم أو الاعتماد المالي لتجهيز قسم الجراحة.
1: أكدت المؤسسة العامة للحبوب أن مخزون القمح الحالي يكفي لتغطية الاحتياجات التموينية الأساسية خلال الفترة المقبلة. هذا وأوضح المدير العام للمؤسسة أوس عثمان، أوضح أن المخزون يتعزز يوميا مع استمرار استلام كميات جديدة، بما يضمن استقرار توفر الخبز والطحين ويدعم الأمن الغذائي في البلاد. وأضاف عثمان في تصريحات صحفية متعلقة بذات الملف وفي ذات السياق أن المؤسسة أوقفت استيراد القمح خلال موسم الشراء الحالي، مرجحا أن تكفي الكميات المتسلمة لتغطية احتياجات البلاد هذا العام، على أن يتخذ القرار النهائي بشأن الاستيراد بعد انتهاء الموسم وتقييم حجم المخزون الاستراتيجي.

وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر تطورات الأوضاع في لبنان، حيث نقلت صحيفة هارتس عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. وفي السياق، قالت وسائل إعلام رسمية لبنانية قالت إن قوات إسرائيلية فجرت مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحدثة، وألقت قنابل صوتية في برج قلاوية وبرعشيت في الجنوب. ومن جانبه، أعلن حزب الله أعلن أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس عقب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، على الرغم من الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن قررت وقف جميع أنشطتها القتالية مع إيران، مشيرين إلى أن البلدين اتفقا على وقف الضربات المتبادلة. هذا وأضاف المسؤولون أن واشنطن وطهران ستلتقيان الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وتأتي هذه التطورات عقب جولة جديدة من الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وذلك على خلفية خلاف حول تفسير برود مذكرة التفاهم المتعلقة بتسيير الأوضاع في مضيق هرمز. كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الضربات مؤقتا والسماح للسفن بالإبحار بحرية في مضيق هرمز. هذا وأضاف المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز، أضاف أن المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين ستستأنف قريبا. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في الشرق الأوسط. هذا وأضاف عراقجي خلال مؤتمر صحفي أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة حتى عما تقوم به إيران لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخر إعادة فتح المضيق مثل

0: لما حصل خلال الليلتين الماضيتين، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح بأي انحراف عن مسارها. وفي العراق، حيث أفادت وكالة الأنباء العراقية باعتقال 47 نائبا ومسؤولا بتهم تتعلق بالفساد خلال حملة نفذتها القوات العراقية في منطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، طالت سياسيين ورجال أعمال وأعضاء في مجلس النواب.
1: في مشهد استثنائي داخل أكثر مناطق العراق تحصينا، استيقظت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد على عملية أمنية كثيفة استهدفت مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في عملية وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات. العملية أسفرت وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر وصفته بالرفيع عن اعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد، بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، حيث أشار المصدر ذاته إلى أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في اعترافات الجميلي. التحقيقات التي قادت إلى هذه التطورات تعود ربما إلى مطلع الشهر الجاري، عندما أوقفت السلطات العراقية الجميلي على خلفية تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وإبرام عقود غير قانونية ألحقت ضررا جسيما بقطاع الطاقة والثروة النفطية في البلاد، في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى لاحقا ضبط مبالغ مالية تجاوزت 23 مليون دولار في مؤشر على اتساع نطاق القضية. هذه التطورات أتت على وقع تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بتبني نهج حازم في محاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق طوال العقود الماضية.

وفي أخبارنا الرياضية المتعلقة بآخر مستجدات المباريات في مونديال 2026، حيث حققت كندا إنجازا تاريخيا بتأهلها إلى دور 16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، لتكون أول المتأهلين إلى هذه المرحلة من هذه البطولة 2026. وجاء التأهب بفوز كندا على جنوب أفريقيا بهدف سجله ستيف إسكياكو في الدقيقة 92 على ملعب سوفي ستاديوم في لوس أنجلوس. وفي المجموعة ذاتها مشاهدين، حيث حسم المنتخب الجزائري تأهله إلى الدور 32 من كأس العالم، وذلك بعد تعادله الإيجابي مع منتخب النمسا. هذا وسجل رياض محرز هدفين في الشوط الثاني ليقود منتخب بلاده للعودة في النتيجة بعدما تقدمت النمسا بهدف واحد، قبل أن يدرك رفيق بلغالي التعادل للجزائر مرة ثانية في الشوط الأخير، ويعيد النمسا التقدم بهدف آخر لتنتهي المباراة بتأهل المنتخبين إلى دور 32. إذن مشاهدينا،

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. حلقة جديدة من صباح سوريا رح كون فيها معكم أنا وروز. يسعد صباحك يا روز.
1: يسعد صباحك براءة. صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا بيوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا. نبدأها معكم بابتسامة ومواضيع متنوعة كالعادة، بس قبل ما نبدأ أكيد خلونا نشوف سوا أهم عناويننا لليوم.
0: بفقرة حكي نفسي رح نحكي عن متلازمة ساندريلا وشو تأثيرها على الصحة النفسية.
1: وبفقرة حديث بيطري رح نحكي عن كيفية علاج الكسور عند الحيوانات الأليفة.
0: وآخر صيحات النظارات الشمسية وكيفية تنسيقها بفقرة موضة.
1: وأكيد مكملين معكم بصباح سوريا بفقرات متنوعة وبقصص من كأس العالم بفقرة خلف الشباك ومضادات الأكسدة بفقرة رشيدة، فخليكم معنا.
0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. ما بعرف روز اذا بتوافقيني الرأي والمشاهدين كمان، يعني دائما في بكل بيت سوري تلاقي في شغله هيك تحفه فنيه او انتيكه قديمه
1: اكيد
0: لازم دائما نحافظ عليها وهيك نتركها بالزاويه ما حدا يقرب عليها.
1: اكيد يعني هي بتذكرنا مثل ما بيقولوا بالزمن الجميل. هلا ماما عندها هي القصه بتحب تجمع التحف الانتيك.
0: حلو.
1: يعني شوي تحت الهواء كنت بحكي لك عن السماور يلي ماما كثير بتحبه، هيك هو لونه نحاسي بس بنفس الوقت
0: قديم كثير،
1: فيه هيك مزين او مزركش بطريقه هيك فيه تركواز على اورانج، فلهلا محتفظه فيه.
0: طبعا هذا الشيء يعني اكيد له قيمه بالنسبه لوالدتك، بالنسبه لها حتى اي شخص يعني بيقتني هي القصه. حتى نحن وقت كنا صغار كنا اوقات نجمع، ما بعرف اذا كانت عندك هي الهوايه انك تجمعي قصص قديمه، طوابع هيك نقود معدنيه قديمه وهيك تحتفظي فيها لبعدين.
1: تحسي
0: هيك لها نكهه لما ترجعي تشوفيها، اللحظات اللي انت احتفظتي فيها بوقتها او حتى وين لقيتيها كيف جبتيها، كل هاي التفاصيل اكيد يعني تعتبر شغف ممكن يتحول لمشروع كبير، وكمان ممكن يكون لمكان يقدر الناس تزوره وتشوف هالقصص بعينها.
1: فعلا براءة هذا الشيء حتى عم يصير معنا اليوم.
0: صحيح مشاهدينا، بدي خص بالذكر اكيد محبي السيارات الكلاسيكيه، فعندي خبر حلو لكم انه قريبا رح يكون في متحف بيجمع هاي السيارات.
1: أكيد اكتشف المصمم الديكور الداخلي وسام السوري وسام الحفار شغفه بجمع وترميم السيارات الكلاسيكية بعام 2006 لما اشترى أول سيارة.
0: صحيح.
1: والشيء اللي بدأ كهواية شخصية وسرعان ما تحول إلى مسعى لمدى الحياة بتغذي المشاعر الحنين والإعجاب بالسيارات الكلاسيكية.
0: أكيد وسيم كرس وقته لاقتناء أكبر عدد ممكن من السيارات القديمة وترميمها قطعة بقطعة، وعلى الرغم من أنه بعض سياراته تضررت خلال السنوات السابقة إلا أنه قام بإصلاح غالبية سياراته الكلاسيكية البالغ عددها 35 سيارة.
1: وسيم عم يشتغل حاليا على تحقيق حلم طموح وهو إنشاء

0: هواية عندي يا هذا الحب من زمان من زمان من أيام الشباب. أي كنت ما أشوف سيارة يعني طلع أقول يعني فعلا أتمنى أكون عندي هيك سيارة. طبعا في السيارات اللي يعني للأسف يعني ضرروا بالحرب اللي صارت عنا في سوريا، عندي كذا سيارة ضرروا هلا كمان بتشوف بتعمل لك نظرة عليهم. بس كنا كل هذا أقول ماشي عم اشتغل عليه أول بأول عم برجع عيد تأهيله.
1: تقريبا صار لها بحدود الشهرين ونص، يعني بتخيل لسه بتاخذ لها تقريبا لتكون جاهزه بدها كمان شي 5 أو 6 شهور تقريبا. بالنسبه للسيارات القديمه القطع نادره جدا، لذلك احنا مو بسهوله نقدر نامن القطع.
2: في لون فضي، وين لون فضي؟ هذا إذا أجمع اللون الفضي بيجي صابر، يعني يا هاد اللي هي هاي. هلا أنت فيك تسجلي رقماتها هذيها

0: فعلا برأى في ناس عندها يعني عندها هوس بالسيارات القديمة، يعني حتى ما بيرضوا أو ما بيعجبون يشتروا سيارة جديدة رغم المقدرة المادية اللي بتكون عندهم، لا بيقرروا يشتروا شيء قديم ويعملوه أو يزبطوه على زوج.
1: والله كتير حلو مميز. يعني تذكرت هلأ السيارة، ما بعرف إذا شفتيها، كتير انتشرت ريلز على السوشيال ميديا لسيارة عم تمشي بالشام هيك قديمة كتير وكشف مثل اللي هلا شفناه بالتقرير. فعن جد هيك إلهم جماليتهم خاصة.
0: صحيح، وهلا عم ياخذوها يعني حتى عم يستأجروها بالأعراس، يعني بحسوها بتشبه سيارة ساندريلا. على ذكر ساندريلا مشاهدينا، يعني نحن اليوم فقرتنا كتير مميزة، أكيد كلياتنا بنعرف قصة ساندريلا، البنت اللي كانت عم تعيش ظروف كتير صعبة وفجأة ظهر الأمير وتغيرت حياتها بين يوم وليلة. كلياتنا أكيد كنا نشوفها مجرد قصة حلوة قبل النوم. أكيد حضرتي
1: طبعاً في حدا ما حضران ساندريلا، لكن يا روز مع الوقت اكتشف علماء النفس إنه هالفكرة ممكن تضل معنا حتى بعد ما نكبر ونصير ننتظر شخص أو فرصة أو حتى معجزة تغير حياتنا بدل ما نبدأ نحن بهذا التغيير.
0: لهيك اليوم مشاهدينا رح نحكي عن متلازمة ساندريلا، ليش سميت هيك وهل فعلا في ناس عايشين بدون ما ينتبهوا؟ هل السوشيال ميديا زاد هذا الإحساس؟
1: والأهم أكيد نعرف كيف بنقدر نعرف إذا نحن وقعنا فيها وكيف بنقدر نطلع منها. ولحتى نفهم هالموضوع أكثر بنرحب بضيفتنا الاختصاصية النفسية غالية سعيد. أهلا وسهلا فيكي.
2: يا صباح غالية، سعد صباحكم. أهلا وسهلا.
1: يعني نحن مستمتعين نحن وعم نحكي المقدمة إنه ساندريلا وقديش نحن يعني متابعينها وبنعرف شو قصتها، بس هلا سمعنا انه في شيء اسمه متلازمه ساندريلا.
2: صحيح.
1: فشو هي متلازمه
2: 100%؟ اولا نحن كجيل، كسيدات اولا، كفتيات، اكيد كلياتنا مثل ما قالت روز ربينا على قصه ساندريلا. صح. واستمتعنا وفتنا بهذا الجو اللطيف والجميل جدا. لهون الامور تمام وحلوه جدا. الى ان طلعت العالمه الامريكيه النفسيه بسنه 1981، ما بيحضر لي اسمها هلا، هي اللي ضمن كتابه متلازمه ساندريلا قالت انه هذا الموضوع لم يخلق عبثيا، انما هو فعلا صنته لأشياء نفسية، سلوكيات معرفية، أشياء كشفتها بين أشخاص كتير كانت عم بتعالجهم بالنمط السلوكي. فاكتشفت أنه فعلا هدول الأشخاص عم ينتموا لهي القصة. طب هلأ الأول وهلا معلش تشرحينا أكتر يا غالي، لأنه ضاعت السيرة. شلون قصة حلوة حتقلبينا ياها لمتلازمة نفسية؟
1: صح.
2: متلازمة ساندريلا هي لم تشخص طبيا كمرض نفسي، لكن تشخصت كعارض سلوكي يحتاج إلى علاج سلوكي معرفي، وهو حالة من اللاوعي الإنسان بيدخل فيها بحالة الاعتماد والتواكل ورمي الحظوظ والتجارب والفرص على الشخص القادم. أنا شخص أنتظر بي مثلا أعتمد على جمالي، على الحالة الشخصية أو الجسدية الموجودة معي، وعلى سلبي

0: إلى أن يجي الشخص المخلص.
1: الله.
0: سمعانينه هذا المصطلح؟ الشخص المخلص. أنا ما بعمل شيء، أنا بستنى الشخص اللي بده يساعدني، اللي بده يشيني. يعني حالة من يعني الاتكالية، الاعتمادية، الأفكار السلبية اللي تعتمد فقط أنا حلوة، أنا ما بعمل شيء، أنا لحاله. هذا الشخص بيجي هيك بيحملني مثل ما أنا وبيضبط لي أموري. فهون اكتشفت الباحثة أنه في كتير أشخاص سواء كانوا رجال أو إناث عم يقعوا بهذا الفخ، وبالتالي عم تدهور حالتهم النفسية وعم بيروحوا الأماكن غير راضية.
2: يعني أكيد هذا النمط من التفكير له جذور من الأساس، والأفلام يعني أفلام الأطفال لها دور كبير بتكوين هذا النمط. يعني مثل الجميلة اللي حبت الوحش، مثل حكاية فلة لنفترض، كتير حكايات خلتنا نعيش دور. حتى إذا بتعرفي حورية البحر يلي غيرت من طبيعتها، غيرت من كل شيء يعني غيرت كل شيء ربياني عليه مشان شخص،
0: غيرت كل
2: فكل هاي الأنماط هلأ نحن عم نلاقيها. قديش في إلى دور فعلا غالية.
0: طبعا للأسف أنه لأول وهلة منقول نحن هي أفلام كرتون لطيفة لذيذة إلى ذكريات طفولية معنا. طيب بس في جانب تاني خفي أنا لازم انتبه له، في شيء اسمه صناعة الترفيه اللاواعي. أحيانا نحن بنحضر شيء فبتبث لعنا أفكار مؤلمة أو سيئة أو مزعجة أو أشياء سلبية أو أشياء بتلبسنا بهذا الدور. طب أنا حسألكم أنتو كسيدات واعيات ناضجات، كم مرة حضرتوا قصة نرجع لطفولتنا؟ لأن أقول كلاتنا من نفس المرحلة العمرية تقريبا. في قصة أو سيرة أو أفلام كرتون حضرتيها إلى الآن هلأ وأنتي عم تحكي معي استحضرتك أو أثرت فيكي أو عشتي بلحظاتها أو قلتي لماما أنا كذا، أنا رح ألعب اليوم هذا الدور. فاللاوعي تبعنا حتى من أفلام الكرتون اللي بنحضرها أحيانا بدخل عنا معتقدات، بدخل عنا مصطلحات. بمتلازمة سندريلا بالذات عطونا فكرة أنه بس تكوني جميلة بيجي المخلص، بس تكوني طيبة عذرا وثازجة بيجي المخلص، بس تكوني ما بتعرفي تدافع عن حقك وتقولي أنا ما بقبل أنه أنت تتعدى على حقوقي بيجيك المخلص. فانطري بجمالك بالمقومات الموجودة عندك ليجي هاد الشخص المخلص. أنت لا تعملي شيء، واعتمدي على الحظ، العرابة، الأمير، الساحرة، ولا تسعي أبدا. شفتوا الفكرة السيئة اللي عم توقف الإنسان وتجمده واعتمد فقط على جمالك وشكلك وعلى حظك؟
1: طب بالنسبة لهي القصص اللي نحن حضرناها لما كنا صغار، حتى لما كبرنا ممكن نحضرها، بس نحن يعني عنا خلينا نقول عنا ممكن الوعي الكافي إنه نحن ليش لحتى نتصرف بناء على شخصية أفلام كرتون؟ يعني ليش نحن خلص هي الفكرة بتنزرع بعقولنا ونحن خلص عن جد ناطرين مثل ما ذكرتي المخلص؟
0: حلو كتير هذا السؤال. لحقلك نحن أحياناً أطفالنا نحن اللي بنزرع فيهم. قديش شايفين بنوتة صغيرة بتجي إما بتقول ماما أنتي ما بتعملي شيء، أنتي حلوة، كلهم بيجوا لرضاكي. ماما انت ما بتطلبي، انت بس بتعملي بايدك هيك وكلهم بيجوا لرضاكي. انت ما بتاخدي حقك، انا باخذ لك حقك. انت ما بتدافعي عن غلط او ما بتعملي شيء، انت ما بتعترفي انك انت عملتي هيك، انا اللي بعمل لك. طب هذا الطفل او هي الطفله هي نشأت على انه انا ما بعمل شيء. شايفين هذا النموذج؟ انا حلوه ما بعمل شيء، كله بيجي لعندي، انتوا كلكم بتكونوا تركضوا وراي، سوري كلكم بدكم رضاي وما بعرف من هذا الشيء. هذا النموذج موجود حتى فوتوا على السوشيال ميديا. هلا كم مره فتوا على حدا على الاكونت تبعه شو كاتب؟ I'm princess، انا ما بعمل
1: صح
0: شي.
1: طبعا
2: I don't work I'm a princess
1: I'm not working I'm princess
0: انا ما بشتغل شيء. طيب بغض النظر انه انت بتشتغلي ولا ما بتشتغلي هذا شيء شخصي انا ما بتدخل فيه، لكن يا عزيزتي اي شيء انت بتصدريه عن شخصيتك حياتي الاخرين ولو جزء بسيط عنك. يوم انا بشوف استقبالك، طريقه نقاشك، صوت افكارك، انا بعرف لو جزء بسيط من شخصيه السيده اللي قاعده قدامي او شخصيه الشخص اللي قاعد امامي. لما انا بصدر عن حالي هيك انا شو، انا ما عم اقول لك انزلي وعاركي وحطي كتفك بكتف الاخرين واشتغلي، لا، لكن عبري عن وجودك وحياتك بطريقه لبقه ومحترمه بتناسب وجودك كسيده.
1: اكيد
0: لما انا بكتب هيك معناتها انا ما بعمل شيء، وانتو كلياتكم بدكم تجوا
1: سوري
0: طريقه انه بدكم تحكوا معي. حتى تشوفوا ستوريات تبعاتهم، الصور تبعاتهم، البوستات اللي بتنعرض تبعهم بتحسسك عفوا اخر شيء بحاله
1: إن انت
0: خلص انا بدي اعمل الغاء صداقه ما عاد تقدر. صارت معكم بتكونوا عم تتابعوا اشخاص خلص
1: كثير
0: لهون بكفي، انا ما عاد تابع،
1: انا محور لكم
0: تماما، انا محور الكون ومعكم محور الكون شخصيا.
2: وشكرا يا ليدا، قولي اطمنوا على سلامتي و و و
1: ومحتاجكم دائله
2: كثير
0: تماما
2: كثير مطروحه حاليا دوامه طاقه الانوثه والاستحقاق العالي، قد ايش بياثروا على متلازمه سانجيلا. حلوة. اصلا
0: حلوه، لكن لما بتلعب بطريقه ذكيه.
1: صحيح.
0: الامراه ايهما اقوى، الذكيه ام الجميله؟
2: الذكية.
0: الذكية أكيد. الجمال نسبي وتقليدي وشيء شائع وبيروح وبيرجع.
2: قوه المراه بذكاء،
0: كانت ذكيه كل ما كانت جذابة أكثر. أنا الجمال ما بيعنيني صار هلأ بكل بساطة، أنا فيني أعمل أي موديل جمال أنا بعني. فهي

0: متلازمه لبعض الاشخاص عندهم استعداد نزلت عليهم تشكلت شخصياتهم وفعلا بتلاقيهم ماشيين بهذا الحياه بهي الطريقه، بتلاقيهم ممكن يعملوا اذى لنفسهم وللاخرين. هلا بيطلع شخص بيقول لك لا والله انا ماني مؤذي انا استحقاقي عالي. لحظه، في فرق بين انك ترفع
1: عم يفهموا معنى الاستحقاق غلط اصلا.
0: تمام، في فرق بين انك تكون متكل على الاشياء اللي انت خلقت فيها. شايفين حدا بيقول لك انا بنت فلان لحاله رح يجي؟ لا يا صديقتي، انا لاني بيض عيوني خضر
1: صح،
0: لا لاني من مواليد كذا او من مكان كذا او انتسب الى عائله كذا. شايفين هذا النموذج؟ رح اقول لك لا. للوهله الاولى ممكن الناس تبهر، بعدين بيروح هذا الانبهار.
1: كثير عم نفهم معنى الاستحقاق غلط
2: صح، وخاصه اذا الشخص من بعيد
1: خصوصا المراهقات.
0: تماما، استحقاقك يا سيدتي يا عزيزتي بيكون لما انت شو بتعملي، مين انت، شو قدمتي،
1: لما فعلا تستحقي بني.
0: كيف بتشوفي حالك، كيف بتقدمي نفسك، كيف بتخلي الاخرين يتعلقوا بشخصيتك وليس بشكلك.
2: طب هلا حديثنا كلياته كان عن النساء، ما ذكرنا الرجال، هل عندهم هي
0: القصة؟ بالك عليهم.
2: في متلازمة سندريلا عند الرجال؟
0: في، بس بيلعبوها بالدور الآخر. إذا سندريلا بتنزل بالدور السلبي المنقذ فهو بفوت بدور المنقذ البطل الخارق الفظيع.
1: هو الأمير.
0: هذا النموذج؟
1: الأمير
0: يعني. الأمير، لكن بياخذ الدور السلبي وليس الدور الإيجابي. ما بتعملي شيء، أنا المسؤول، أنا اللي بعمل. حلو الدور لما بيكون ظابط إيجابي ماشي بالمنحة الصح، مو لما بيتجاوز حده، لأنه أحياناً بعض الرجال بتدخل بهذا الدور فبتأوفر فيه زيادة فبتروح بتلغي الطرف الثاني. أنت ما بتعمل شيء، أنت مالك علاقة، أنت ما بتساوي
2: من
0: شي.
2: أي ناحية غالية ممكن يلغي؟
0: هون بيطلع كمان، نرجع للتنشئة الأسرية. أنت المسؤول، أنت اللي بتعمل،
1: فعلاً.
0: أنت اللي بتساوي، ما بتخلي حدا. الحياة تشاركية.
2: أكيد.
0: نحن لما رب العالمين أذن بخلقنا كبشر خلقنا منكمل بعض، ما في حدا بيطلع على الثاني. انا عندي جزء بدي اعمله وهو عنده جزء بده يعمله. فالحياه اصلا تشاركيه بشريعه رب العالمين وبشريعه الانسان والحقوق فيما بعد.
2: أكيد.
0: احنا تشاركيه، انا عندي مسؤوليات وواجبات وانت عندك مسؤوليات وواجبات، لا انا بتعدى عليهم لافقد دوري ولا انت بتتعدى عليهم لتفقد دورك. فبيفوتوا الرجال بهذا الفخ وبفوت انا المنقذ، أنا البطل، أنا الخارق، ما حدا بيقدر يعمل صح. مثلي. شايفين هذا النموذج كمان؟
2: يعني ممكن يجلي ويطبخ ويتولى مهام المنزل.
0: لا ما بيقرب على هدول الشغلات لأنه هذا النظر المجتمع بيروح لقصص تانية تبع أنت ما بتعملي، ما بتطلعي، ما بتقربي،
2: مثلا ما بتشتغلي، ما بتشتغلي
0: ما بتساوي، ما بتربي الولد أحيانا لأنه أنت ما بتعرفي أنا بعرف، ما بتحكي معه لأنه أنت ما بتعرفي أنا بعرف،
1: خصوصا إذا كان صبي فعلا.
0: إيه؟ هذا مو إلك، هذا إلي.
1: مع الأسف غالية، مع الأسف غالية، الفكرة اللي عم تطرحيها هلا هي تعتبر الشيء الطبيعي بالمعايير عنا، تعتبر المعيار الطبيعي لاختيار الرجل. يعني هلا اغلب الرجال بتلاقيهم عم ينجذبوا للبنت اللي بتحسسهم بهي المسؤوليه، اللي بتحسسهم انه هن مسؤولين فعلا عن كل هي الامور وبيحملوا فوق طاقتهم، فبيحسوا حالهم عم يستثمروا بهي البنت او بيحسوا انه هن فعلا محط حاجه او هي الانسانه بحاجه لهم. فهذا الطبيعي صار عنا
0: اول فتره،
1: ومع الاسف يعني بده وقت طويل حتى يتغير.
0: اول فتره بيستمتع بهذا الدور، بعد فتره بيروح يشتكي من هذا الدور
1: صح،
0: وبيشتكي يعني انه انا كل شيء علي، ما بعرف، ما تلحقت. طب وهلا الكلمه بيشتكي، بس بيشتكي لاقرانه، ما تلحقت، صاير علي ضغط يا زلمه، ما بعرف شو عم بيصير معي. هي الاحاديث اللي بيحكوها بين بعض. بس انت من الاساس سمحت لها واعطيتها مجال انه انت ما بتعملي شيء. لما بتزيد الحمله عليك هي وبتصير انت بتصير بتعترض، هذا الاعتراض كثير منهم ادى للانفصال. قد سمعتوا عن قصص انفصلوا لانه بيقول لك انه ما بتحمل معي ولا حتى صح. مجال التفكير
2: صح صح،
0: ما عندي استعداد حتى تفكر. يعني كثير شفت سيدات حتى لما بيمرض الولد لا انا ما لي علاقه.
1: هي بتصرف متلازمة سندريلا ومتلازمة الأمير،
0: انت
2: مع بعض.
0: انت عمال انت طب في غلط من الطرفين. انت كتير فتحتي له مجال وهو كتير حمل المسؤولية بطريقة زيادة عن اللزوم، فصار في خطأ بالأدوار.
2: فينا نعدل هذا السلوك؟ طيب
0: بس بده كتير شغل للأمانة. انت عم تتحدثي عن شخص كبر ونشأ على هاي الفكرة، عبين ما تخليه يرجع يحتمل انه انت معتمد، انت مسؤول عن نفسك، انت مسؤول عن خياراتك، انت لازم تكون مرة لك ومرة اللي عليك. الحياة موازنة ومشاركة، بيحتاج وقت وبيحتاج تعديل. الفكرة الحلوة انه هو تعديل سلوكي وليس دوائي. لأرجع انا عيد هيكلية هذا الشخص وتفكيره وآراءه ونظرته للطرف الثاني، فبيحتاج شوية وقت.
1: هلا بعيدا عن خياراتنا العاطفية غالية، في بعض الأشخاص بيلتزموا مبدأ سندريلا حتى بحياتهم المهنية. يعني هن ما بيبدأوا لا ينتروا الفرصة الصح، لا ينتروا ضربة الحظ خلينا نقول لحتى يصير الوقت مناسب. فقديش المتلازمة إلها علاقة حتى صح. بهذا السلوك
0: صح. صديقتي المتلازمة مو فقط بالعلاقات العاطفية، بتلاقوها كتير بالعمل. قديش شفتوا من هذا

0: النموذج انا ما بتحرك تجي الفرصه لعندي، ولسوء الحظ انه بتزبط معهم. طيب شو اللي بيصير؟
1: هون خلص
0: هون بتطلع معك اشارات الاستفهام. طب يا الله كيف عم تزبط معهم هدول؟ هدول بيكون عندهم فكره انه انا ما بتحرك لتجي لعندي هذا الحظ. اللي بيصير انه احيانا الاشخاص بيكونوا عاطين عن حالهم فكره كتير حلوه وهميتها كتير كبيره مبرهجه وبراقه جدا، فالاشخاص تنخدع لاول مره انه هن فعلا بيستاهلوا هاي الفرصه فبيروحوا بيقدموا لهم اياها. لكن انا متاكده اذا بتفوتوا ضمنيا لهدول الاشخاص او بعد فتره رح تعرفوا انه يا سحبت الفرصه منهم يا اما هن عم يستغيثوا لانه نحن ما لنا كفؤ لهي الفرصه.
1: صح،
0: اذ ما كان الشيء براق وجميل والشخص كتير واو وامكانيات عم يعطيك اياها انه رائعه جدا، بتجي وبيجوا الاشخاص، لكن بعد فتره يا هو بيستغيث يا فرصه تسحب منه او تحول الى شخص اخر لانه بيكتشفوا انه هذا الشخص ما له كفؤ لها. فهذا اللي بيصير حتى بمضمار العمل، بمضمار الحياة العامة، إنه أنا ما بعمل شيء الفرصة بتجي لعندي.
1: تجي لعندي.
0: للأسف هدول الأشخاص موجودين كثير ونحن بنتضايق أحياناً منهم إنه كيف بتزبط معكم.
1: مع الأسف. طيب ختاماً غالية هيك بدنا منك شوية نصائح للأشخاص بما إنه قلنا البنات والشباب ممكن يتعرضوا لمتلازمة سندريلا لحتى يخففوا منها أو يخلصوا منها بشكل كامل.
0: طيب أول شيء عنا شقين للأمانة، إذا كان في عنا طفل هلأ عم يربى ببيئة أسرية نعتمد إنه ما في شيء إنه كله بيجي لعندك من الأم والأب، ما في شيء بيجي لعندك، أشياء بدك تسعى لإلها لحتى تصير موجودة. لا نخلي الولد يعتمد على شكله وعلى جماله وعلى الكاريزما اللي موجودة معه لأنه هي أشياء زائلة بتروح مرحلية وزائلة وبتروح. من ربي البنت على أنه كل العالم بتحبك، كل الناس بدها تخدمك، وأنت بس عليك تعدي وتتدللي، هذا الشيء غلط. عليك واجبات وعليك مسؤوليات بتقدميها بالمقابل حتى يجيكي هذا الجهد يلي أنت قدمتي. كمان الصبي ما نرد بيه على أنه أنت البطل الخارق، لا، كمان أنت عليك واجبات وعليك حقوق مثل ما أنت بتقدم لازم تاخد. صح. الحياة تشاركية. بالنسبة للأشخاص الكبار أنا بتمنى أنه عن جد بس يرجعوا هيك نعيد التفكير بيننا وبين أنفسنا. الحياة جميلة لما بتكوني بتقدمي وبتاخدي على قد العطاء، بتشعري بمتعة الشيء اللي أخدتي. كثير أشخاص بتحكي معهم بيقول لك صحيح أخذت الفرصة بس ماني شاعر بقيمتها. بس نرجع نعيد صياغة تفكيرنا، نحاول نطلب المساعدة، الموضوع ما بيحتاج دوائي قد ما بيحتاج إعادة تفكير وصياغة أفكار مو أكثر منها.
1: صحيح 100% غالية. بدي أتشكرك كثير على هاي المعلومات، فعلا حكينا اليوم بموضوع جدا حساس ومو كل الناس منتبهت له، فشكرا لحضورك معنا وشكرا على كل هاي المعلومات.
0: شكرا لك، نورتي صباح الخير.
1: شكرا. هلا مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع معكم لفقرة خلف الشباك مع هديل، خليكم معنا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير لكل مشاهدينا، وصلنا هلأ لفقرة خلف الشباك اللي بنطل فيها على معلومات خاصة بكأس العالم. أكيد بنرحب بهديل يلي محضرة اليوم موضوع جديد. يسعد صباحك هديل.
1: يا صباح الخير براء،
0: اشتقنا لك.
1: أنا كمان صباح الخير روز.
2: يسعد صباحك والحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
2: مشتاقين لهديل.
0: أي والله
1: أنا كتير اشتقت لكم.
2: عم تخوننا بالأردن كانت الحالة.
1: هي هيك سفرة سياحية بس.
2: يلا المهم
1: اشتقت لكم كتير أكيد، واشتقت كمان للمشاهدين. واليوم بفقرة خلف الشباك رح نحكي عن موضوع بهم كل شخص، يعني كتير بحب يشجع المباريات بفترة المونديال لأنه كتير مرتبط بالكلفة بالمصاري.
0: أيوة.
1: بس قبل ما نروح على موضوعنا أنا حابة أسألكم سؤال.
0: هاتفين.
1: شو أكتر شيء ممكن تصرفوا عليه مصاري وهيك يعني بتدفعوا من قلكم ما بتتضايقوا إنه دفعتوا مبالغ عالية؟
2: أكل.
0: أكتر
1: أكل.
0: هلا الأكل.
2: الأكل والثياب.
0: الأكل نمبر واحد. نمبر واحد نمبر وان. الثاني ما بعرف هلا. الشغلات ممكن حبها، ممكن احضر فين مثلا،
1: يعني الاشياء اللي بتحبيها بتحبي
0: تعمليها اعملها. ايه عادي بصرف عليها، ما عندي.
1: انا ممكن اضيف عليها مثلا انا السفرات بس سياحيه حصرا.
0: اكيد. لا عن جديد. ايه عن جديد انا صايره الرياضه انه عادي عم اصرف عليها.
2: والله
0: تصرفي على شو؟
2: على الرياضه.
0: ايه
2: والله برافو، عم تنعدى من عمار.
0: النادي ما بتروحي يعني؟ لا هلا خلص اعتمدنا شيء ثاني.
2: ما شاء الله عليك.
1: او احزري شو هلا، انا بصرف كثير على الرياضه كمان بس بسجل بالنادي وما بتروحي.
0: وانا اشهد.
2: هي شهر التبرعات للجيم كلياتنا بنعمل
1: نهائي. انا ليش هيك عم بسالكم شو الشيء اللي بتصرفوه، لانه موضوعنا كثير مرتبط بالمصاري. وقبل ما تنصدموا بالارقام يعني تبع المباريات وتكلفتها، بدي اسالكم لو كان عندكم فرصه تحضروا مباراه فعليه بالاستاد، يعني شو المباراه ممكن تحضروها؟
0: اكيد الارجنتين مع اي فريق ثاني.
2: بصراحه انا بحب احضر ضروري كاس العالم
1: بالمونديال، لانه عم نحكي
2: عنه. اوكي، لانه انا كثير بفضل احضر كلاسيكو، بس بالمونديال ايه بحضر مباراة اسبانيا مثلا.
1: اسبانيا. هلا انا كمان مثل براء بحب احضر الارجنتين، فتعالوا انا وياكم. هلا انا وياكي بعد ما نسمع الارقام ما
0: بنروح.
1: انا وياكم هلا والمشاهدين حنشوف قد ايه ممكن تكلفنا حضور مباراة بكأس العالم. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا، كل واحد فينا سواء كان متابع متعصب لكرة القدم او حتى بيحضر المونديال مرة كل 4 سنين، اكيد مر عليها الحلم انه يحضر مباراة من قلب الحدث، يعيش الأجواء، يسمع هتافات الجماهير ويكون جزء من أكبر بطولة كروية بالعالم. بس اليوم إذا بدك تحضر مباراة بالمونديال ما عاد السؤال قد سعر التذكرة، وإنما قد بدك تدفع من الأول لحد ما ترجع على بيتك من طيران، إقامة، مواصلات وأكل أو هدايا تذكارية وحتى فنجان القهوة أو وجبة البرجر داخل الملعب، كلها صارت جزء من فاتورة المشجعين. ومع انتشار ارقام وتقديرات لتكاليف حضور البطوله، صار في ناس قالت انه مونديال 2026 من اغلى نسخ كاس العالم بالنسبه للجماهير، خاصه انه مقام لاول مره بثلاث دول، هي الولايات المتحده، كندا والمكسيك، وعلى عدد كبير من المدن. وهذا بيعني انه كثير من المشجعين رح يضطروا للتنقل من مدينه للثانيه اذا حبوا يحضروا اكثر من مباراه. طيب هلا خلونا نحكي شوي بالتكاليف، ورح نبلش من التذاكر. بعض تذاكر دور المجموعات انطرحت بأسعار بتبدأ تقريباً من 60 دولار، بينما تذاكر المباريات الكبيرة والنهائية وصلت رسمياً لحدود 10,999 دولار.

0: لبعض الفئات المميزة. بسوق إعادة البيع عرض التذاكر بأسعار وصلت لعشرات آلاف الدولارات.
1: يا لطيف.
0: إسم قرر
1: لا خلص بطلنا.
2: من شو بيشكي تيفي؟
1: 10,000
2: حط خلص شاشة عطيك.
0: عن جد يعني بتقعدي بكافيه؟
1: لا وليكي وتحت
0: التكييف بقهوة وأراجيل وكذا ب 100,000
1: وعم تشوفي والمعلق خلص عم يخبرك شو عم يصير، عم تشوفي تفاصيل أكثر أولاً، ثانياً عم تعملي الأكل يلي بدك إياه، أكل صحي ممكن بدون برجر وبيتزا
0: قاعدة مريحة. بلاقي قاعدة الاستاد ما كثير
1: مريحة. هلا كنت تقنعوني أنا بقعد نشوفها بالبيت أحسن من لا لا صراحة
0: مو البيت لنا كافيه
1: لنا كافيه خاصة بالله
3: اقتنعي لو سمعتي برا اقتنعي.
0: طب شوف أنا حاعطي برا فرصة ثانية أنه ما تقتنع. أنا كنت عم بحكي لكم هلا عن تذاكر حضور
1: بس
0: فقط
1: بس التذاكر أوكي
0: هلا حنحكي أنا وياكم
3: ما سافرتي ما طلعت
0: طيران وأوتيلات وأكل فحنكمل مع بعض لنعرف. ولكن المفاجأة مو هون، لأنه أول ما تدخل الملعب بتبلش فاتورة جديدة. إذا طلبت علبة مي ممكن تدفع بين 6 و10 دولارات حسب المدينة، أما المشروب الغازي فسعره حوالي 9 دولارات، والهوت دوغ بين 8 و10 دولارات، أما البرجر فبيتراوح بين ال 14 و 22 دولار، ولحتى نتخيل الصورة أكثر، إذا شخصين حضروا المباراة مثلي أنا وبراءة مثلا، كل واحد طلب برجر ومشروب ومي، فالفاتورة ممكن تتجاوز 70 دولار قبل ما تشتري أي شيء ثانوي. أما إذا بدك ترجع بتذكار من المونديال فالقميص الرسمي للمنتخبات غالباً بيتراوح بين 100 دولار أو 180 والكرة الرسمية بين 170 و200 دولار غير الأوشحة والقبعات وباقي المنتجات الرسمية. هاد لسه كلياته ما حكينا عن الطيران الفنادق، لأنه الإقامة بمدينة مثل نيويورك أو ميامي خلال البطولة ممكن تكلف بين 300 ل700 دولار لليلة الوحدة، وطبعاً السعر بيتحدد حسب الفندق يمكن أكثر يمكن أقل، بس الأكيد كنا ملاحظ أنه تذاكر الطيران من كتير دول ترتفع بشكل كبير مع اقتراب البطولة بسبب الطلب المرتفع بحسب تقديرات خبراء السفر. فالمشجع اللي ناوي يحضر أكثر من مباراة ويحسب تكاليف السفر الإقامة التذاكر والأكل والمواصلات ممكن يحتاج ميزانية تتراوح بين 8,000 ل 12,000 دولار ويمكن أكثر إذا اختار المباريات الكبيرة أو الفنادق الضخمة. يعني باختصار يبدو أنه مونديال 2026 مو بس اختبار للمنتخبات واللاعبين فقط وإنما كمان اختبار لقدرة المشجعين على تحمل التكاليف. ولكن رغم كل هالأرقام بيبقى في شيء ما بيتغير، شغف كرة القدم، لأنه بالنسبة لكثير من الناس حضور كأس العالم مو مجرد رحلة وإنما حلم عمره سنوات، ويمكن بالنسبة لإلهم يستحق كل هالتعب وكل التوفير. فلهيك لهون بكون خلصت فقرة خلف الشباك. شو رأيكم هيك بالأرقام؟
1: واو
3: ارقام صادمه
0: بصراحه.
1: بصراحه اقتنعتي تحضريها بالبيت ولا لسه؟
3: هلا هو انا ما حاحضر.
0: زلفي اسمعي مني، ناخذ نص هذا المبلغ انا وياكي حتى يمكن اقل من نص
1: نعمل ملعب نعمل ملعب
0: نطلع رحله سياحيه
1: مثلا. اي والله
0: شو بتشاركينا الرحله؟
1: انا بعمل مشروع.
3: بتفتحوا ليكي بيفتحوا مشروع
1: بفتح فيهم مشروع وخلص يعني. ومن المشروع من ارباح المشروع بنجمعها
3: ما اي والله حلو حلوة الفقرة.
0: طيب هلا شوف في كثير ناس يعني ما حنحكي نحن عن القدرة المادية، عم نحكي عن المحبة تجاه هذا الموضوع او
1: شغفهم فيه صح،
0: فهن ما عندهم مشكلة يدفعوا مبالغ هائلة صح كرمال يحضروا هذا الشيء لانه شغفهم هو بيدفعهم. ولكن انتم شخصيا هيك بتفضلوا ممكن انه تدفعوا مبالغ كثير كبيرة تحضروا مباراة؟
1: هلا شوفي انا اوريدي براءة يعني براءة هديل انا اوريدي على التلفزيون يعني بحضرها وبالزور وغالبا ما بكون فهمانة يعني ما كثير عندي اهتمام بالفوتبول فمن ناحيتي لا.
0: طيب براءة
2: هلا انت لازم كان عمار او ايهم تسألون هذا السؤال اكيد رح يقول لك ايه
1: هو عمار لانه ايهم كمان ما عنده اهتمام بالفوتبول
2: كمان
1: فعمار اكيد بيدفع انا من عندي عم اقول لك عمار بيدفع.
2: انا عن نفسي يعني لا بحس في شيء ابدا
0: وانا بصراحه
2: بس والله حلوه يعني ممتعه
0: هلا هي اوكي حلوه بس انا بلاقي انه مثلا ممكن تطلعي سفره تنبسطي فيها تعملي فيها كذا نشاط او تقضيها على مزاجك ابدا.
2: يلا احلى شيء
1: نحن على المالديف
2: عم نتفق وما اساسا ما راح
1: على بالي على اي مكان يعني.
2: وانت هدي ما سالناكي.
0: انا لا ما بدفع هيك مبالغ بصراحه مشان لانه انا شخصيا مالي كثير مهتمه بالمباريات.
2: واذا قالوا لك رح تاخذي توقيع ميسي وتتصوري معه؟
0: لا بصراحه لا احذري شو يعني انا اوكي بحب اللعب الحلو بشجع كره القدم مشان الاجواء يعني مثلا نكون هيك كرفقات عم نحضر مباراه عم ندردش مع بعض عاملين جو هذا الشيء كثير بيلفتني بحب بشجع اللعب الحلو بس ما عندي اهتمام كثير يعني انه بقتل حالي مشان لاعب او ممكن اقطع مسافات وادفع مبالغ مشان توقيع. لا
1: هلا شوفي ما حدا بيدفع من جيبته بس نحن اذا عزمنا اكيد رايحين.
0: لا اذا عزمنا
2: شيء ثاني.
0: انا لهون بكون خلصت فقره خلف الشباك، استنوني باخر الحلقه بفقره كلام ميديا.
2: اكيد ما فيها هيك صدمات كلام ميديا صح؟
0: بنشوف.
2: اوكي
0: وانا لهون هيك بدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد وبرجع بشوفكم اخر الحلقه.
2: شكرا
1: هديل. شكرا لك هديل.
2: وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: يا صباح الخير من جديد لكل اللي عم تابعونا. وصلنا معكم لفقرة حديث بيطري. كثير من الناس بيعتقدوا أن الحيوانات الأليفة بتكون آمنة داخل البيت، بس الحقيقة أنه الحوادث المنزلية ممكن تصير بأي لحظة، يعني قفزة غلط، انزلاق باب بيتسكر بسرعة. والمشكلة أنه أحياناً التصرف الخاطئ بعد الإصابة ممكن يضر الحيوان أكثر من الإصابة نفسها. طيب، إذا تعرض الحيوان لكسر أو حادث كيف لازم نتصرف؟ كيف ممكن نحميه؟ وشو هي الإسعافات الأولية الصح؟ رح نجاوب على كل هالأسئلة معنا الطبيب البيطري الدكتور علي جيرودية. يسعد صباحك دكتور.
1: يسعد صباحك أنسلوز.
0: أهلا فيك. ما شاء الله، يعني الحيوانات الأليفة بقلب البيت ما بتهدأ أصلا،
1: ما شاء الله
0: على حركة دائمة ومستمرة ولعفة، أكيد معرضة لحوادث. طيب شو أبرز هاي الحوادث اللي ممكن تتعرض لها؟
1: بالبداية إذا بدنا نحكي عن أكثر الإصابات الشائعة عند القطط المنزلية هي سقوط من الشرفة. رقم واحد هي، وخصوصا القطط بشكل خاص. القطة بتمر قدامها عصفورة
0: قررت تنتحر. حتى نحلة، جرادة، أي شيء.

0: بتمر قدامها عصفوره ما عندها الوعي انه تعرف انه اذا نطت مسكت العصفوره ما حتحسن ترجع. يعني هي بتنط بشكل طبيعي عادي بتنط البنت ما عندها مشكله. فاي رقم واحد هو القفز من الشرف من النوافذ، اثنين هو القفز من الاسطح العاليه الخزانه الكذا، ثلاثه هي الدعس خصوصا القطط الصغيره او الجراء الصغيره. كثير بتجيني هيك حالات، يعني بتلاقي كتن 300 400 غرام مطفي الضوء ماشيين
1: يا حمودي
0: دعسوا عليها. ايه الاوقات كمان بتعلق اطرافهم تحت البراد بالباب بالكذا، بصير عمليه خلع للمفاصل او كسور بالعظام بشكل عام. في اصابات ثانيه غير موضوع الكسور، هي عض الاسلاك الكهربائيه مثلا، الكهرباء، هي الحروق، هي التسممات، بس يعني الاكثريه بالبيت بتكون على شكل كسور، قفزات غير صحيحه، انحشار للاطراف. هاي هي.
1: كان في عندي قطه بالزمانات دكتور علي، كل ما بدها تتدلل بترفع ايدها وبتمشي.
0: جحاده.
1: ايه كل ما تتدلل بترفع ايدها وبتمشي وبتقلب على بطنها على اساس انه هي موجوعه. بس نحن طيب كيف نحن بدنا نميز اذا هذا الحيوان فعلا عنده كسر ولا عم يتدلل مثل القطه اللي كانت عندي؟
0: انا شوفي سبحان الله، يعني بده يكون في شيء واضح عليها القطه. اول شيء ممكن العلاج هو كسر. بس مو كل كسر يعني حيصير علاج، في بعض الكسور ما ببين عليها شيء بالبداية، بعدين بتتحول القصة لشيء كتير سيء، مثل كسور الحوض. يعني كسور الحوض بالبداية ما تشوف شيء، أموره منيحة. كسور العمود الفقري حتى بالبداية ممكن ما تشوف شيء، أموره منيحة، تحرك لسه بهدوء شوي، بعدين فجأة تلاقيها انشلت. فأول شغلة وأهم شغلة هو العرج، فعلا العرج إنه بصير تعرج على هاي الإيد. اثنين رفع الإيد مثل ما قلتي. بترفع ايدها،
1: لا هي بتعرف يعني
0: بتتحول لشكل الاشحاده بس ما بتنزلها بقى، يعني بترفعها وبتضل رافعتها. ثلاثة الالم،
1: هو اذا شافت الاكل بتركض.
0: تماما تماما، يعني هذا النصب بدنا نتعلمه نحن. سبحان الله، كان في عندي حدا بعرفه يقول لي يا ريت انا احسن اكسب شخصيه قطتي. على قد ما انه معجب بشخصيه قطته، انه كل شيء على كيفها وكل شيء رواء وكل شيء بتعمل اللي بدها اياه هي،
1: مزاجها
0: وتماما ومزاجيه كثير وبتضربني وكذا وانا بحبها.
1: صح،
0: بحبها مثل ما هي، فيا ريت حدا يعاملني مثل ما انا بعمل قطتي. فايه رفعت الايد بدنا ننتبه انه اذا نزلت ايدي على الارض هي وحده كذابه.
1: تمام.
0: الالم علامه كثير مهمه، الورم السريع بشكل مفاجئ. أحياناً بصير في حركة غير طبيعية للإيد، سواء لجوة سواء لبرا، وأوقات صوت الاحتكاك، نسمع صوت احتكاك للعظم، منشوف أوقات حركة غير طبيعية لمنطقة ما فيها مفصل، يعني تتحرك هيك بس هون ما في مفصل. هاي حالة كتير خطيرة على فكرة بتكون. حالة كتير متقدمة لأنه انكسر خلاص، يعني صار متحرك بالكامل، ما صفي العظم ثابت هون،
1: العظم كله انكسر. تمام.
0: الحالات الكتير أوفر هي أكتر منشوفها بقطط الحوادث، بحوادث السيارات اللي بيطلع العظم من مكانه بقى. خلاص الإيد بتنفتح بالكامل وبيطلع العظم لبرا. هي قطط الشارع أكتر من قطط البيت، بس حتى قطط البيت إذا نزلت على الشارع ممكن تتعرض لهذا الشيء.
1: طيب هلا نحن تاكدنا انه كسر وانه هالمسكين ما عم يتدلل، كيف ممكن نحمله نحن او شو هي الاسعافات الاوليه اللي بدنا نعملها لبين ما نوصل لعند الطبيب البيطري؟
0: بدنا نتفق على شغله، الكسر بحد ذاته ما له اسعاف. الكسر ككسر
1: ما له اسعافي؟
0: تماما، انما الحادث هو اسعافي، الحادثه ككل هي حادثه اسعافيه. انما الكسر اليوم
1: وجعه محمول بيكون بالنسبه لل،
0: مو الفكره هون. أنا في عندي بالطب أولويات، الأولوية رقم واحد هي حياته. حياته يعني أنا تعرض هذا الحيوان لحادث، أول شيء بدي أطلع عليه وأفكر فيه هو تنفسه. وقع من الشرفة مثلا، فتنفسه هل يا ترى في عنده نزيف بالرئتين، هذا عم يحسن يتنفس بشكل طبيعي ولا عم بيختنق، السوائل عبت الرئتين، صار في صدمة للأسناخ الرئوية. فأول شيء بدي أطلع عليه التنفس، هذا الأكثر إسعافا بالموضوع. اثنين، موضوع النزيف خارجي او داخلي. داخلي صعب هو يتعرف عليه بسهوله، بس هو له بالخارجي، في عندي انا نزيف خارجي بدي اقطع هذا النزيف. ثلاثه، تهدئه الحيوان. الحيوان بهي المرحله ممكن يتعرض لصدمه بسبب النزيف، بسبب الهلع، بسبب الخوف، فتهدئه الحيوان. اربعه، لفه ببطانيه، حتى لو شوب، حتى لو الحراره عاليه كثير بدنا نلفه ببطانيه حتى نهديه ونسيطر على حركته.
1: حتى هو حتى يطمن شوي، يتخفي الرعبة، رعبة الإصابة.
0: بالضبط. خمسة، هون بقى اتجاه لطبيب الطوارئ. بعد ما نأمن كل هدول. في نقطة مهمة، طبيب الطوارئ مو يعني هو الطبيب الجراح. طبيب الطوارئ لازم بكل موبايل حدا فينا يكون في عنا رقم طبيب طوارئ. طبيب بيشتغل بالليل بيشتغل مساء، مع الأسف أنا ماني واحد منهم. فطبيب الطوارئ شغلته يقدم الإسعافات الأولية فقط، يقطع النزيف، يحافظ على موضوع التنفس، يحاول يحارب الصدمة. هي وظيفة طبيب الطوارئ، ويثبت اليد بأفضل طريقة ممكنة من دون ما يتم قطع ولا شريان ولا عصب ولا وريد، ولا يعمل نخر بالعضلات، يسكر الجروح في حال كانت مفتوحة. هي وظيفة طبيب الطوارئ. بعدين بنتجه لعلاج الكسر بحد ذاته، بس مو يعني انه والله نستنى على القصة 3-4 ايام لنعالج الكسر.
1: اكيد
0: كل ساعة تأخير في عندي انا مشكلة ممكن تتسبب، ممكن يصير في التهاب بالمكان، ممكن يصير في نخر بالمكان. اذا صار هذا الشيء فانا العملية اذا كانت نسبة نجاحها 90 او 95% ممكن تنزل لل 50%، ممكن تنزل لل 40%. فنحن هاي الشغلات بدنا نفكر فيها، مثل تنفس، نزيف، صدمة، بعدين نتوجه لعلاج الكسر بحد ذاته.
1: أكيد، وهي أكيد هاي الإجراءات هي للقطط وللكلاب مو بس
0: طبعاً للقطط. طبعاً شوفي، بدنا ننتبه لشغلة كتير مهمة، مو مطلوب من المربي يكون طبيب بيطري، أبداً مو مطلوب منه. مطلوب منه بس إنه يحافظ على حياة الحيوان لبين ما يوصل للدكتور. فنحن بنقوم بهي الإجراءات الأساسية لبين ما يوصل هذا القطل عند الدكتور. أنا رح بفرض جدلاً إنه تعذر وصول الحيوان لعند دكتور ليلاً، وقت كتير متأخر ما حدا رد عليه، رح بفرض جدلاً هذا الشيء صار. وهي الشغلة بتصير كتير على فكرة. مثل ما قلنا، أنا أول شغلة بدي حافظ على تهوية جيدة لهذا الحيوان، حطه جنب شباك بمنطقة هادئة طبعاً، بس جنب شباك، حافظ على موضوع التهوية، أضمن إنه نفسه طبيعي إلى حد ما. إذا لقيت نفسه مانو طبيعي جيد بدي صير طبق له أنا تنفس بدائي، بس أنه بنفخ بوشه مو أكتر من هيك.
1: تمام،
0: هذا الحديث ليلا فيني ساويه بالبيت أنا. موضوع النزيف ما نخاف منه شو ما كان اللي شايفينه، نوقفه حتى لو طالع العظم من مكانه.
1: تمام،
0: نوقف النزيف، ضروري كتير يوقف النزيف، لأنه هون النزيف إذا فقد جزء من دمه ممكن لا سمح الله يصير معه صدمة ويموت. فشو ما كان لازم نوقفه لهذا النزيف. لنحاول نثبت الإيد أو الرجل بعود، بجبيرة،
1: هي تصرفات شائعة بتكون.
0: هذا خطأ كارثي، هذا خطأ كارثي. المشكلة اللي بتصير هون احتمال إذا كان الشخص ما يعني متمرس، عنده خبرة بالموضوع، ممرض، دكتور، صيدلاني، ممكن يتصرف بشكل صحيح. ما عم أقول لك إنه خلص لازم الطبيب البيطري هو اللي يعمل، لا، بس إذا كان الواحد ما عنده خبرة ممكن يكون في زاوية خاطئة للعملية التثبيت. ممكن نعمل نحن قطع للتروية الدموية لهي اليد إذا لفينا مثلا هي الجبيرة بشكل شديد. ممكن نعمل له تقرحات ونخر بالجلد بحد ذاته إذا كمان حطينا جبيرة بشكل خاطئ. فطول الجبيرة مهم، ضغط الجبيرة مهم، زاوية الجبيرة مهمة. فنحن قدر المستطاع نحاول نلفه بس بالمنشفة بحيث أنه نقرب الطرف من الجسم وبس.
1: تمام،
0: اما ما ما ما, ما نحاول نثبت له اياها. شغله كمان مهمه جدا على سيره الاخطاء الشائعه، لا تجربوا تمشوا، حدوا الحركه، هدوا،
1: تمام،
0: حبسوا. لن نحاول نمشي لحتى نشوفه انه هذا مكسور ما انه مكسور، بس رفع ايده خبوه، حبسوه بزاويه، يعني حتى لو شحاد مثل الطريقة
1: حتى لو شحاد
0: حبسيه لحتى يشوفها دكتور. يا دكتور يا بقول لك هي شحادة يا بقول لك لا هي
1: لا لا هي فورا أنا بحط لها الأكل على بعد مترين.
0: لا تحاول تمشي يا
1: تطير شحادة تطير.
0: تماما، فنحبسه تماما، ما نحاول نخليه يمشي. هي أولا. اثنين، خطأ كتير شائع بصيروا يجربوا إنه بدي يشوفوا إيد مكسورة ولا لا. هي خطأ كبير كمان، لأنه الشخص الوحيد المؤهل يعمل هاي العملية هو الطبيب الجراح المختص. وحتى يعني
1: لازم حتى الطبيب البيطري الغير جراح ما بيقدر،
0: طبعاً بده يكون حدا كتير مختص بالموضوع. لأنه أي حركة، إذا على فرض هذا العظم طرفه مدبب، صار في كسر مفتت طرفه مثل السكينة، فأنا مجرد حركته بشكل خاطئ بقطع العضلات وبقطع الأوردة وبقطع الشرايين وبقطع الأعصاب.
1: صح،
0: كل بشي بصير بشي، ما نحاول نجرب هاي التجربة، اتركه بحاله. وشغلة كمان بقول لك أنا شو بدي مسج له إياها ليرتاح. مع كل عملية مساج عم نعملها عم نزيد الأذى وعم نزيد التورم وعم نزيد الألم،
1: نزيد الوجع. صح،
0: شغلة بنرجع كل مرة وكل حلقة وكل فرصة بنأكد عليها، لا تعطوه مسكنات بشرية.
1: مسكنات بشرية فعلا، نحن كل حلقة اصلا لازم نركز على هذا الموضوع.
0: سيتامول سام للقطط. ممكن ينعطى للكلاب بجرعات مدروسة آمنة، بس للقطط جدا سامة، وحتى للكلاب لا نعطي بشكل
1: عشوائي. يفضل انه ما ينعطى اصلا.
0: الايبوبروفين ما نؤمن للقطط. ديكلوفيناك ما نؤمن ولا للقطط ولا للكلاب، ممكن يعمل سمية شديدة. فلا نعطي هي المسكنات لانه ما حتفيد. برجع بقول لك رقم الطبيب البيطري الخاص بالطوارئ لازم يكون على كل موبايل
1: اكيد
0: بشكل مسبق، ما نستنى لتوقع الحادثه ونفوت على الفيسبوك واعطوني رقم دكتور بيطري، خليه بشكل مسبق عندك على الموبايل. تبي الدكتور طوارئ صار اي طارئ بنسوي. وننتبه لطريقه اللي بدنا نحمل فيها هذا الحيوان.
1: صح، هي طريقه الحمل اكثر شيء ممكن تكون مؤذيه.
0: تماما. اول شيء قبل ما نعمل اي شيء، اذا كان عند الحيوان كلب بنحاول نكممه فورا، نحط له كمامه.
1: الكلب كمامه
0: فورا، هي اول شغله نفكر فيها. الفكره انه الكلب
1: ممكن يعض،
0: موجوع كثير حبيبي ما انه حسنان، اي لمسه اي حركه ممكن يعض صاحبه، يعض الدكتور، يعض اللي عم يحاول يساعده. فالتكميم شيء جدا مهم. 2، وضع الحيوان على سطح ثابت. إذا كان حجمه صغير سواء كلب أو قطة، بالأحجام الصغيرة البوكس كافي. ما في بوكس تعذر وجود بوكس صينية كرتونة سميكة. المهم حمله بشكل مو من الحيوان بحد ذاته. ما نحمل الحيوان بحد ذاته، نحمل الجسم اللي حامل الحيوان.
1: تمام.
0: صينية كرتونة أيا كان، يعني نحافظ على أنه ما يتحرك. ما نحاول نحن يعني تعرف الحملة لما تحمليه للحيوان بأي طريقة كانت بده يتحرك لأربع أطراف. ممكن إذا إصابة بالعمود الفقري نحن نعمل فصل لهذا العمود الفقري.
1: صح، فنحن لازم طرف ثابت حصراً، طرف سطح ثابت.
0: تماماً، هي بالنسبة للحيوانات الصغيرة. الحيوانات الكبيرة بدنا نحطه مباشرة نقلبه على بطانية مثل النقالة نعمله، ولا يحمله شخص.
1: نقلبه على بطنه؟
0: على بطانية.
1: على بطانية، تمام.
0: بطانية منشفة شيء يتحمله. وما يحمله شخص واحد،
1: شخصين لازم.
0: لازم ينحمل من الطرفين، لأنه كمان أنا راح بفرض أنه الأذية بالعمود الفقري. مجرد حملته بهي الطريقة البطانية أنا عملت التواء للعمود الفقري. كمان أنا هون شو فوت الحالة بي بي بي بي بي بعتقد أنه لا رجع عملنا. ننتبه لنوعين من الكسور. هي أول حلقة بنحكي عن اختصاصي بالضبط اللي هي الجراحات العظمية. في نوعين من الكسور صامتة وكتير غليظة. أول كسر هو قلت لك الكسر بالعمود الفقري. قطة وقعت صار في عندها انزلاق فقري، انزياح بالفقرات، أو حتى كسر بالفقرة بحد ذاتها، بس عم تمشي. مو يعني هي منيحة، لأنه هي الانزياح أو هذا الكسر خلال 24 ساعة حيعمل وزمة شديدة على النخاع الشوكي. بس تمت هي الوزمة من دون نحن ما أخذناها للعيادة، لأنه نحن مطمنين أنه هي عم تمشي وما أخذناها للعيادة.
1: كيف نعرف أصلاً أنه
0: فوراً نأخذها على العيادة، ما نستنى.
1: إذا القطة تعرضت لأي أذى بخص،
0: إذا وقعت من ارتفاع محدد، طابق طابقين ثلاثة، أو تعرضت لحادث
1: سيارة، بيقولوا إن القطة بسبع أرواح بتنزل واقفة على.
0: طب أوكي راح واحد يعني. نحاول نحافظ على الأرواح. لا هي ما بسبع أرواح، هي يعني نسبة أو عتبة الألم عندها عالية كتير. يعني دائما بقول أنا إذا القطة ما أنا أكلة سكينة ما بتتوجع. فعلا ما بتتوجع القطة. أنا دائما بستشهد بحالة، أحد مرات إجتني قطة، يعني آسف على اللي راح أقوله، طالع على حيط، الحيط فيه عليه إزاز، مشقوق بطنه، في قسم من الأمعاء برا، في أكل على الطاولة أكلت. يعني متخيلة حجم التحمل للألم اللي عندها. تمام. وحتى يعني القطط أصلا يعني بتوقع من الطابق الرابع، قال شو 60 كسرت إيدها. أي مرحبا، نحن بنوقع من على الكرسي بنموت.
1: صح.
0: فأي عتبة الألم عند القطط كتير عالية. هي مو بسبع أرواح، لا أبدا،
1: أكيد مو بسبع أرواح. هو مثل
0: عتبة الألم عندها عالية. فأي هذا النوع من الكسور أنا برأيي خلال 24 ساعة لازم ننقل للعيادة، أيا كان، سواء شفنا شيء سواء ما شفنا شيء، لازم ننقل للعيادة نشوف صورة أشعة. لأنه قلت لك هذا النوع من الكسور بس صارت هي الوزمة، صار تحريك للفقرة.
1: تمام.
0: بس صار تحريك للفقرة، يعطيك العافية خلصت الحالة، ممكن كتير تروح على الشلل. النوع الثاني هو كسر الحوض. كسر الحوض ممكن اليوم ما يبين، بكره ما يبين، بعده ما يبين، فجأة بتبطل تحرك رجلها، ما بنعرف ليش.
1: صحيح.
0: فجأة بتوقف الحركة للرجل بشكل كامل، وبتتحول الحالة لأذية عصبية هون بسبب الوزمة الشديدة، وممكن كثير للشلل تروح.
1: مع الأسف المرات الجاية أكيد ممكن نحكي أكثر بهي التفاصيل.

0: تفاصيل. بدي اتشكرك هلا دكتور علي على كل هاي المعلومات، وبنتمنى اكيد السلامه لجميع الحيوانات.
1: امين يا رب.
0: شكرا كثير،
1: يسعد صباحك. شكرا.
0: هلا مشاهدينا رح نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا، وبعد راجعين لبراءه فقره التغذيه، لا تروحوا لبعيد.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. أوقات تفاصيل صغيرة بحياتنا اليومية ممكن تكون لها تأثير كبير على صحتنا، ويمكن ما ننتبه لا إلا لما نتعب. حصل كلا واحدة من هالمشاكل اللي فجأة بتذكرنا قد جسمنا بيتأثر بكل شيء بنعمله، وخصوصا بنظامنا الغذائي. كتير ناس بيفكروا إنه الموضوع بس ألم وبيروح أو إنه سببه مو واضح، بس بالحقيقة الأكل اللي بنتناوله يوميا ممكن يكون عامل أساسي بهالقصة، يا إما بيساهم بتكون الحصى أو بيساعدنا نتجنب من الأساس. فشو هي العلاقة بين التغذية وحصى الكلى، وشو العادات اللي ممكن نغيرها بطريقة بسيطة لنحمي حالنا؟ تفاصيل كتيرة رح نتعرف عليها مع اختصاصية التغذية رغداء جبري. أهلا وسهلا فيك رغداء، نورتينا. يعني كتير بنسمع عن حصى الكلى أنه هي، يعني هلأ الناس ممكن تقول أنه التغذية والعلاقة بحصى الكلى ممكن يستغربوا شوي لسه، بس هو فعلا في علاقة بين تشكل حصى الكلى ونمط الغذائي اللي نحن متعودين عليه.
1: أكيد.
0: فشو هي العلاقة بالضبط؟
1: أكيد، يعني وخصوصي الناس اللي مهيئ جسمها لهذا الشيء. يعني في ناس بتختلف عن ناس بتركيبة أجسامهم، يعني الوراثة بتلعب دور، الأدوية المتناولة بتلعب دور.
0: أكيد.
1: وبنفس الوقت الغذاء والعادات الصحية اللي بنتخذها خلال فترة النهار هي كمان بتأثر على الكلى.
0: أكيد.
1: يعني تناول أغذية معينة ممكن إنه هي تعمل لي تشكيل لحصى الكلية. أهم الأملاح، البروتين الحيواني، وبعض اللحوم المصنعة، بعض المخللات، الزيتون، هي كلها ممكن إنه يكون فيها نسبة الأملاح عالية، فممكن إنه تشكل الحصى.
0: تمام. يعني دائما مرض حصى الكلى مرتبط بقلة شرب المي، يعني دائما المريض بيقول لك إنه أنا لأني ما بشرب مي كتير تشكلت عندي هي الحصى، لكن لا، في نسبة من الغذاء اللي هو بيتناوله ممكن يسبب له هذا الشيء، فهو كيف لازم يعني ينتبه، خلينا نقول أكثر لغذائه؟
1: هلا الماء هو اكيد سبب رئيسي وسبب كثير مهم لتشكل الحصى، بس كمان الغذاء بيلعب دور كبير. يعني وقت باخذ غذاء غني بالاملاح، غني بالبروتين الحيواني، هو هذا حيعرضني اكثر لتشكل الحصى. بالاضافه انه الشخص هو بيعرف نفسه انه هو بيتكرر عنده هذا الشيء، بيكون دقيق اكثر بكميه الاكل اللي بياكله، خصوصا البروتين الحيواني او بعض الادويه اللي ممكن تساعد على تكوين الحصى الكلية.
0: هلا بما انه عم نحكي عن البروتين بشكل كبير، يعني عندنا مثلا الاشخاص اللي بيروحوا على النادي الرياضي، هن ممكن يكونوا معرضين اكثر بما انه غذائهم دائما معتمد على البروتين بشكل اساسي.
1: تمام، اكيد. فلهيك بده يكونوا كثير حذرين. هلا الانسان العادي عادي انه ياخذ بروتين، كمان مو بكميات كثير كبيره، يعني دائما الكميه بدها تكون مدروسه مع قد ايه هو عنده نشاطه البدني، قد ايه بيحمل اوزان، قد ايه عنده طاقه. فوقت بيكون مريض يعني تشكل الحصى كلية، فهون لا، بده يكون كتير دقيق حتى لو رياضي. ما بيصير نحن نزيد البروتين الحيواني نسبة كتير كبيرة، لأنه هو ممكن يعرضه فعلا لأمراض الحصى، وخصوصي كمان

0: كمان في شباب ممكن تاخد بروتين معلب، فهي 100% حتضر الكلى.
1: يعني هنا المفروض يتقيدوا خلينا نقول بكميه معينه خلال النهار لحتى هنا ما يتأذوا.
0: تمام، يعني تقريبا بين 0.8 ل 1

0: غذاء معين ممكن انه نحن نأذي عضو تاني بجسمنا.
1: تمام.
0: الكالسيوم الطبيعي لا هو كثير شيء ضروري، يعني نحن بنقول المكمل اللي هو على شكل كبسولات من الكالسيوم، نحن هذا اللي ممكن انه يضر الانسان، وخصوصي الناس اللي بتشكل عندهم الحصى، وخصوصي اذا بياخذوه بشكل عشوائي بدون استشاره الطبيب. هون نحن ممكن انه يصير عندي ترسبات اكثر، فلهيك لا نحن دائما بنلجأ للغذاء الطبيعي. بالمرتبة الأولى نحن وقت أي مراجع بيجي لعنا نحن دائما بنواجهه أنه الكالسيوم ناخده من المصادر الطبيعية، وهي في كتير يعني عناصر غذائية أنه ناخد فيها الكالسيوم. أما وقت بيكون الحالات كتير عالية نحن مضطرين نعطي متمم
1: غذائي،
0: مو غذائي، متمم بشكل كبسولات أدوية، فهم بده يكون كتير حذر مع تحاليل معينة، حتى عيارات الدواء لازم يكون دائما الطبيب هو المسؤول عن هذا
1: يعني الموضوع. حتى لو نحن بدنا ناخذ متممات غذائية لحتى نتخلص من هي الحصى لازم تكون معينة وباستشارة طبية.
0: أكيد أكيد.
1: طيب هلا رح نستعرض معك رغداء شوية صور لأطعمة لنشوف إذا هي ممكن سبب حصى الكلى أو ممكن توقينا منها.
0: طيب.
1: فرح نبدأ أول شيء بالشمندر، شو رأيك فيه؟
0: طيب. للناس العاديين هو كتير جيد، بس
1: للعادية
0: الناس اللي أجسامهم بتشكل الحصى ممكن إنه يعمل لي ترسبات.
1: آه.
0: فلهيك دائما بنكون في اعتدال بالكمية اللي لازم أخذها.
1: تمام.
0: دائما وقت بنكون في عنصر ممكن يسبب لي حصى دائما بنرفق إن نحن نكتر شرب مي حتى ما يصير في ترسبات.
1: تمام. مع إنه الشمندر كتير بيقولوا لك مفيد
0: كتير
1: أجهزة بالجسم، لكن ممكن يسبب لنا هذا.
0: نحن هاي الشغلة لازم نفصلها، إنه الغذاء اللي بيناسبني يمكن ما
1: ناسبك.
0: تمام. فكل انسان حسب شو عنده مشاكل صحيه.
1: اكيد. طيب بالنسبه للعنصر الثاني هو الخيار.
0: تمام. لا الخيار حباب.
1: حباب.
0: الخيار لانه غني بالسوائل، فلهيك ممكن انه يطرح لي كميه بول اكثر، فهو حيساعد انه ما تتشكل الحصى.
1: تمام. يعني الشمندر ممكن يشكل، الخيار لا احسن
0: يعني ناخذه باعتدال ونشرب كميات مي منيحه فما بيأذينا ان شاء الله. طبعا عم نحكي نحن كإنسان مريض.
1: تمام. طيب بالنسبة للصورة الثالثة هي مشروب الشعير، في ناس كتير بتنصح فيه، لكن هو شو ممكن؟
0: هلا هو كتير مفيد، وبيعمل على طرح كمية، يعني هو كسائل وتركيبة، فممكن يساعد بطرح كميات كبيرة من البول، فلهيك نحن جيد، اختيار جيد، بس ما له علاج. يعني في ناس دائما
1: بتلجأ له
0: يلا نشرب 4-5 مرات باليوم مقابل انه انا حفتت الحصى، لا هو هذا كتير خطأ.
1: بس هو عادي انه الواحد يشربه
0: أكيد
1: اثناء تشكل الحصى عنده. طيب بالنسبة للمكسرات ممكن تساعد؟
0: المكسرات جيدة، بس في مثل اللوز والكاجو هي فيها أكسالات أكثر، فلهيك نحن كمان بدها تكون بكتير باعتدال أو نتجنبها إذا كان عندي لسه الحصوة متشكلة وما تفتتت أو مرحلة
1: التفتيت. يعني. طيب
0: ولا حتى الفول السوداني كمان هو
1: ممكن يعني يسبب كمان يزيد من الحالة
0: الأكسالات أكثر من الكاجو واللوز.
1: طيب بالنسبة للسبانخ مفيدة وصحية؟
0: كتير، بس لهدول المرضى تحديدا ما كتير مؤذي.
1: لهالدرجه سبانخ
0: الاكسلات عند كتير كتير عاليه، فهي اكثر عنصر اللي ممكن انه يشكل لي الحصى. فالناس الطبيعيين بتاكلها ممكن تتضايق شوي اذا ما شربوا مي.
1: تمام.
0: فما بالك الشخص المصاب
1: يعني تقريبا
0: تعمل له كريزه ظريفه
1: فظيعه. يعني الاطعمه اغلبها اللي عم نعرضها كلها يعني مفيده.
0: أكيد صح؟ مفيدة، بس
1: شوفي إنه بالمرضى الحصى الكلى إنه كتير ممكن تأذيها.
0: الكلية كتير حساسة والكلية كتير لازم نتعامل معها بحذر، يعني نحنا كتير مرضى الكلية نتعامل معهم بدقة عالية.
1: تمام. طيب بالنسبة للفول؟
0: لا الفول هو جيد حتى لمريض حصى الكلية.
1: طيب.
0: وقت بيكون سبب الحصى، يعني بدنا نفرق نحنا سبب الحصى شو هو. هو حصى كلية ولا ارتفاع حمض البول ممكن شكل لي حصى. فهون وقت بده يكون حمض البول لا نحن نتجنب
1: الفول
0: كل البقوليات اجمالا.
1: تمام. طيب بالنسبة للشاي والقهوة اللي الناس ما فيهم يستغنوا عنه؟
0: اكيد ما فينا نستغني عنه، وهو خيار جيد. بس دائما نشرب مي كتير. الشاي الاسود هو فيه الاكسلات اكثر، ف يعني ممكن انه يشكل لي حصى، فلهيك نحن نشرب كميات كبيره من
1: يعني قصدك نشرب مي اثناء شرب الشاي والقهوه ولا
0: يعني دائما نحن نطرح الماده اللي اخذناها وتكون هي الماده
1: بتشكل يعني بعد
0: حصوات، فنحن بعدها دائما بدنا نطرح هاي.
1: تمام.

0: ان احنا بعد ما نشرب الشاي او القهوه نشرب بعدها كميات كبيره.
1: تمام، يعني هي الكليه مثل المصنع، فانا بدي احركها دائما. أكيد. بدي احركها.
0: تمام. طب هي الاطعمه اللي عرضناها هلا، يعني في شيء المفيد لنا وشيء الضار. الاطعمه خلينا نقول اللي موجوده بحياتنا اليوميه، شو كمان ممكن نستغني عنها؟ لا، ذكرتي البروتين انه ناخده باعتدال. هل في مثلا اسماك، بقوليات كمان ذكرتي انه لازم نبعد عنها؟
1: بقوليات نبعد عنها في حال هي تشكل الحصى من حمض، ارتفاع حمض البول.
0: طب نحن كيف فينا يعني خلينا نقول نعوض بشيء ثاني؟ نعوض، خلينا نقول هي الاغذيه
1: تماما. هلا دائما مثلا البقوليات فينا نستغني عنها، فينا ناخد اي شيء ثاني، خصوصي فتره الاصابه قبل التفتيت او لسه انا عم بستنى بالادويه انها تتفتت. فلهيك دائما انه نحن نبعد عن الاملاح، نبعد عن البروتين الحيواني بنسبه عاليه، نبعد عن كل شيء فيه اكسلات زياده، نحاول نمشي، نحاول دائما عندي نشاط بدني، دائما عندي مثلا مشروبات ممكن انه تساعدني، مثلا حكينا مثل الشعير. طبعا مو بهدف العلاج، نحن بهدف المساعده
0: بس.
1: وقت انا باخذ لحوم مصنعه، باخذ زيتون، مخللات، هي كلها املاحها عاليه، فنحن هي ممكن انه تسبب لي ضرر. وقت بدي بدل، بنحاول نبدل بشيء مقبول، يعني مثلا انا وقت باخذ بيض كبروتين خيار جيد، وقت باخذ اللحوم الحمراء بشكل معتدل. هلا الدجاج والسمك اقل من اللحم الاحمر، اللحم الاحمر ممكن انه يسبب لي ترسبات اكثر. فلهيك نلجا للحوم البيضاء، نلجا ل يعني خلينا نقول البروتينات النباتيه، جزء يعني جزء، نحن ما عم نقول
0: نستغني ابدا
1: كله نباتي مشان ما ناثر على شيء ثاني بالجسم.
0: اكيد. طب رغداء، ممكن اتباع هيك حميه غذائيه ممكن انه تفيدنا، يعني خلينا نقول بالتخلص من الكلى بشكل دائم، ولا ممكن ترجع تتشكل عنها مره ثانيه في حال نحن تخلينا عن هذا النظام؟
1: تمام. هلا هو الانسان بيعرف حاله انه هي صدفه صارت بسبب شيء عارض، او
0: معين.
1: هو في ناس عندها اياها وراثه، في ناس هي عندها اياها من الصغر، بتلاقي بتقلك انا اول ما باكل شيء او اهمل حالي بشرب المي، كتر من الاملاح، فانا فورا بتشكل عندي الحصى. حتى في ادويه ممكن انه تعمل لي ترسبات، يعني مثل نحن وقت بناخذ كمكمل الفيتامين سي او الكالسيوم، انا حتى لو انسان عادي حيضايقه اذا ما شرب كميه مي منيحه، يعني نحن الانسان العادي بنقول له اشرب كاستين مي مع الحبة، وخلال النهار كتير بدك تشرب مي. الفيتامين سي كمان كفوارات أو حبوب كمان نفس الشيء، لا هي بتعملي ترسبات. فلهيك نحن بدنا نكون كتير حذرين نشرب كمية مي كبيرة نطرحها من الجسم. وقت بيكون عندي الحالة صايرة ومتأزمة لسه ما عالجناها بالدواء، فهون لا نحن بنتجنب تماما، بنبدل ألبان وأجبان عادية من الغذاء الطبيعي.
0: يعني رغداء مثل ما ذكرتي، بالنهاية الواحد كيف معود جسمه، كيف معود حاله، شو الأغذية اللي هو بياكلها بحياته هي اللي بتحدد هل هو قادر انه يتخلص من هاي الحصى او لا.
1: تمام. كل انسان هو بيعرف انه انا فورا بيتشكل عندي حصيات ولا لا.
0: بدي اتشكر كثير رغداء على هاي الفقره المفيده، وان شاء الله يكونوا كل المشاهدين
1: استفادوا. ان شاء الله يا رب.
0: شكرا لك، نورتينا.
1: سهلا،
0: اهلا. واهلا مشاهدينا، رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقره راشيتا، خليكم معنا.
2: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24 على 24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. كثير منا صار يسمع بمصطلح مضادات الاكسده وبنشوفه مكتوب على علب الفيتامينات، منتجات العنايه بالبشره وحتى بالاطعمه الصحيه، بس شو هي مضادات الاكسده وهل فعلا لها كل هالفوائد يلي عم ينحكى عنها؟
1: وكمان يا براء، شو هي الجذور الحره؟ ليش بينقال انه اذا زادت بالجسم ممكن تسرع الشيخوخه او تاثر على صحتنا؟ واكيد في اسئله كثيره، ومنها هل فعلا الاكل الصحي لحاله بكفي ولا في حالات لازم نحتاج فيها لمكملات اخرى؟
0: واكيد كل هالمعلومات رح نعرفها اليوم مع ضيفتنا الصيدلانيه رندا الحسين، ورح نحكي بطريقه بسيطه وعلميه عن مضادات الاكسده، فوائدها وكيف ممكن نحافظ على جسمنا من الاجهاد التاكسدي. يسعد صباحك رندا، نورتينا.
1: اهلا وسهلا فيكي رندا.
2: اهلا فيكم.
0: يعني بدايه كلنا بنسمع بمصطلح مضادات الاكسده، بس ممكن كثير منا ما بيعرفوا شو يعني.
2: صحيح.
0: فنشرح اكثر شو هي.
2: هلا لنعرف شو هي مضادات الاكسده بدنا نتعرف اول على الجذور الحره. الجذور الحره هي عباره عن مواد ممكن تنتج عن استقلاب الطبيعي بالجسم، او ممكن تجي من مصادر خارجيه، تلوث او ستريس او قصص ثانيه.
0: تمام.
2: هاي الجذور الحره ليش هيك اسمها؟ لانه هي ما لها مستقره كيميائيا، ناقصه الكترون حتى تستقر. فبتلاقيها راكده من مكان لمكان، بدها تحصل هذا الالكترون لحتى تستقر.
0: تمام.
2: فوين اكثر جزيئات ثابته بالجسم وهي ممكن تهاجمها؟ الحمض النووي، يعني دي ان اي تبع البشر، البروتينات، الانسجه، وبالتالي بتخربها وبتاذيها.
0: طيب.
2: مضاد الاكسده بقى هو عباره عن جزيء مستقر عنده هذا الالكترون اللي فينه يقدمه لهالجذر الحر ويخليه خلص يقعد ويرتاح وما عاد يعذبنا. وبالمناسبه انه هو لما يعطيه هذا الالكترون هو بضل مستقر، يعني مو بيصير هو غير مستقر وبتضل السلسله
0: بضل عم يحرك. صح.
2: وبالتالي هذا هو سره لمضاد الاكسده، انه بيمنع عمليه هي السلسله التاكسديه اللي بيعملها جذر الحر اللي بيكون منتشر هيك بالجسم وضايع.
0: يعني عاملهم عكسي هنه.
2: تماما.
0: تمام.
1: بس بيكملوا بعض حسب ما.
0: صحيح.
1: طيب ذكرت براءة رندا مصطلح الاجهاد التاكسدي، شو معنى الاجهاد التاكسدي؟ كيف فينا نشرحه بطريقه مبسطه اكثر؟
2: تماما. هلا هي جذور الحره اللي بتنتج عن عمليات استقلاب بعد الاطعمه من التلوث مثل ما حكينا، لما يزيد عددها كثير وتكثر تفاعلاتها التاكسديه، هون بنقول انه الجسم عم يتعرض لاجهاد تاكسدي، يعني هي عم تهاجم كثير جزيئات بالجسم.

0: مثل ما حكينا احماض نوويه اغشيه الخلايا وهيك، وبالتالي ارتفع يعني منسوب هي العمليات اللي هي عم تقوم فيها. هذا هو الاجهاد تاكسد، يعني جسم بيحمل عبء وبصير عليه اضرار من وراء هذا الموضوع.
1: تمام، وهذا الشيء بيصير اكيد نتيجه ممارسات يوميه خاطئه بيعملها الشخص. مثل شو ممكن تكون؟
0: عندنا التدخين اول عامل من عوامل اول عامل عوامل زياده الجذور الحره بالجسم. عندنا الماكولات المصنعه فيها مواد حافظه كثير، الأطعمة الكتير مقلية، السكريات بتزيد الإجهاد التأكسدي، التلوث الإشعاعي، التلوث من الجو، يعني الأشخاص بالمدينة على تعرض أكثر من الثانية اللي بالأرياف، قلة النوم، الستريس، والجهد اللي كتير عالي، يعني اللي بيلعب رياضة بطريقة كتير شرسة، فهذا احتمال أنه يزيد عنده الإجهاد التأكسدي.
2: طيب كيف نحن بنقدر نحمي جسمنا من الإجهاد التأكسدي؟ يعني كيف نقدر من عمر الشباب خلينا نقول نحمي جسمنا لبعدين؟
0: صحيح، هو مثل ما قلتي إذا بنبلش من عمر صغير وقتها بالفعل بنأخذ يعني
1: نتيجة
0: أحلى. كيف بنعمل؟ أول شيء بنعكس كل الشغلات اللي بتسبب يعني ما نتعرض لكتير تلوث، ما ندخن، ما نجهد حالنا، ننام نوم صحي وناكل أكل صحي، هذا أهم شيء. في حال نحن كان عندنا تعرض كتير كان باين علينا علامات الإجهاد، فساعتها ممكن نستعين بالمضادات الأكسدة الخارجية، لأنه هو الجسم بطبيعة الحال عنده مضادات الأكسدة اللي طبيعية الجلوتاثيون موجود بالكبد، ولكن لما بتزيد الأمور عن حدها ما عاد يلحق الجسم، وبالتالي نحن بنساعده ناخذ مضادات الأكسدة.
1: تمام. طب هي القصص اللي نحن بناخذها بالعادة، وحكينا بالمقدمة انه دائما بنشوفها على بالأدوية او الفيتامينات اللي نحن بناخذها،
0: صحيح،
1: فشو هي ممكن تكون، وهل في بدائل طبيعية نحن ممكن نعوضها عنها؟
0: تمام. هلا بداية كمتممات عندنا فيتامين سي، عندنا البيتا كاروتين، وعندنا كمان الجلوتاثيون، هذول الفيتامين اي، هذول كلهم مضادات الأكسدة ممكن نحصل عليهم كمتممات ناخذها. عندنا بقى مصادر طبيعية بحر، يعني حدث ولا حرج قديش في عنا مضادات أكسدة طبيعية، وهي اللي منشجع عليها صراحة. فعنا الحمضيات مختصين بالفيتامين سي، عنا الجزر مثلا وكل شيء لونه أورانج في بقلبه البيتا كاروتين، وعنا الخضار والفاكهة اللي بيكون لونه بنفسجي أو أزرق أو أحمر غامق، هي بيكون فيها مادة اسمها الانتوثيانينات، هي مضاد أكسدة فظيع، مثل الشوندر، مثل البلوبيري، وهدول القصص بيكون فيهم هذا مضاد الأكسدة اللي كتير قوي، فنحن إذا بنحصل عليه بيكون كتير ممتاز.
2: هلا أغلب الخضار أو نسبة كبيرة من الخضار موجود فيها مضادات أكسدة، بس البعض بيقولوا إنه نحن لما نطبخ الخضار بتقل نسبة مضادات الأكسدة، شو مدى صحة هاي المعلومة؟
0: هاي المعلومة صحيحة 100%، وحتى في دراسة أجريت بجامعة دمشق، يعني دكتورتنا بالجامعة هي اللي أشرفت على هاي الدراسة، كانوا عم يدرسوا الجزر. عرضوه لعدة طرق من الطهي وعدة درجات من يعني مثلا انطهى لخمس دقائق لعشر دقائق لنص ساعة ولساعة، كل ما طال زمن الطهي راحت فعالية مضادات الأكسدة لدرجة أنه ما عاد بينت يعني. فبنحاول نحن دائما أنه ما نبالغ بطهي الأطعمة يعني لحد كتير كبير، بالعكس يعني نطهيها لحد ما استوت ونحن بنقدر ناكلها. مبالغة بالسلق والطهي بتروح الكثير من الخواص المفيدة يعني.
1: أكيد. طب في كثير أشخاص ممكن يأخذوا مضادات الأكسدة بدون استشارة طبية، إنه خلص بس نحن لحتى نحافظ أكثر على صحتنا، نحافظ ما يصير معنا مثل ما ذكرتي هلأ إجهاد تأكسدي، فهل هذا الشيء صح ولا لا لازم باستشارة طبية نحن نأخذ الكمية المناسبة وبعدين نوقفها؟
0: هل هي بمرحلة معينة ممكن تكون عادية في حال الشخص ما بيشكي مشاكل وعم يأخذ المضادات الأكسدة باعتدال، ولكن عندي مثلاً فيتامين سي عاد ما بيبين إنه هو شغلة هيك لطيفة ونحن فينا ناخده. أقراص فيتامين سي إذا إحنا أخذناها بجرعات عالية 500 ميلي جرام فوقها يعني وناخدها بشكل يومي ممكن تأثر على الكلية تعملي حصيات. فأنا يعني بده يكون في عندي توازن من الأساس ويكون عندي حاجة إلهم، أو إذا بحس حالي ما بعرف بهي التفاصيل بستشير الطبيب أو الصيدلي، هو بينصحني بالأنواع الجيدة وبالجرعات الدقيقة.
1: تمام.
2: وكل مضادات الأكسدة أكيد بتساعد على تقوية المناعة، ولا في أنواع لا بتختلف ممكن بنسبة مساعدة على تقوية المناعة؟
0: هلا عموما فكرة مضادات الأكسدة هي فكرة إنه تمنع الإجهاد التأكسدي، هي بحد ذاتها بتقوي المناعة. يعني أنا لما أمنع إنه يعني خلايا جسم من ضمن خلايا جهاز المناعي إنها تتخرب بسبب الجذور الحرة، أنا عم أدعم جهاز المناعي بشكل مباشر وغير مباشر. فمضادات الأكسدة بشكل عام هي بترفع المناعة. حتى نحن شو بنقول لما يكون حدا مقرب شو بننصحه؟ يشرب عصير برتقال، ياخذ فيتامين سي ليتقوى. وحتى في عندي انا معادن بتفيد مثل الزنك والسيلينيوم، معروفين بيحكوا لك انه مثلا مصاب اصابه فيروسيه ياخذ زنك بتقوي له مناعته. فلا هي بشكل عام هي مفيده للمناعه كثير.
1: حلو كثير. طب هل في خلينا نقول ذكرتي قبل شوي انه ممكن يسبب حصب الكليه او غيره هي الاكسار منه،
0: تمام.
1: طب في اعراض جانبيه ثانيه ممكن تصير؟
0: هلا هو حسب المضاد الاكسده اللي عم ناخده، بس بشكل عام كلياته ممكن كثرتهم تعمل لي مشاكل، ردود فعل تحسسيه مثلا، او تعمل اذيه معينه، او حتى تعمل تاثير معاكس. يعني لما اخذ جرعه عاليه كثير من الجلوتاثيون فلا هون الكبد حيصير عنده قصة، يعني هو ما في داعي نحن نعطي جرعات عالية. هذا التهور ما في داعي له. أنا بيهمني الاستمرارية والنوعية أكثر من أني أخذ كمية.
2: صحيح. بتعرفي بعض المضادات رندا بتنعكس على البشرة، على صحة البشرة، يعني جلوتاثيون

0: او حتى فيتامين سي هن من اكثر المضادات يلي بينعكسوا على صحه البشره. فنحن ايمت ممكن نلاقي نتيجه لما نبلش فعلا ندخل بنظامنا الغذائي مضادات اكسده عاليه؟ فامتى نحن بنبلش فعلا نشوف هذا الشيء ببشرتنا؟
1: هلا بنشوفه لما نحن الحميه الغذائيه تبعنا نظام اكلنا يكون قليل ما عم نجيب مشاكل على الجسم فيه. يعني بعد عن اطعمه مقليه، عن المعلبات، يعني كل شيء له تمام تاريخ صلاحيه، معجنات، الحلويات، هدول متى ما خففناهم نظمنا وجباتنا، يعني فطور غدا عشاء قللنا كثير الاكل والنقرشه بقلب النهار، لما بناخذ مضادات اكسده بنشوف تاثيرها اسرع من الشخص يلي بياكل شو ما بده صراحه، او بيتعرض لاي شيء، او يلي بيدخن. هي اول نقطه. ثاني نقطه، ممكن احنا نستخدمها خارجيا كمان بتعزز النتائج، بس هون بدنا نقول انه خارجيا هو بشكل
2: ممكن
1: تماما 25% من الفائده. كل يعني الوجه هو مرايه للداخل، احنا صح انه ممكن نحط عليه ونستفيد، بس مو مثل لما تكوني من جوا انت جسمك منيح وصحته منيحه.
2: طب اذا الواحد هلا بده يبلش انه يدخل، خلينا نقول هي القصص على نظامه الحياتي، فكيف لازم يبلش؟ قلتي ممكن يستخدمه بشكل خارجي، ممكن يستخدمه بالداخل، وبالداخل اكثر يعني لازم
1: بالداخل
2: يستفيد منه، فكيف لازم يدخله؟ هل على دفعات خلينا نقول، او بشكل دائم، او لا ينطر لحتى تصير معه المشكله ويبلش يحلها؟
1: هلا نحن ممكن شو نبدا، الواحد يراقب حاله، اذا بشوف حاله ما بياخذ مصادر مضادات اكسده الا المطهيه، فساعتها هو لا يدخلها فريش طبيعيه، يبلش بالخضار والفواكه اللي بتحتويهم.
2: حلو.
1: عندك مثلا فيتامين اي، هذا موجود ببذور اليقطين، موجود بالدهون الصحيه، يعني فيه انه هو يحسن اكله بشكل عام ويقلل العوامل المؤكسده، بالاضافه انه يطبقهم خارجيا. اذا شاف هاي النتيجه المطلوبه معناها نحن ماشيين بالطريق الصحيح.
2: حلو.
1: اما في حال هو حس انه حميته الغذائيه ما عم يقدر يحصل كل شيء، فممكن يستهدف شغلات معينه، مثلا اكثر واشهر شيء مثل ما حكينا فيتامين سي وفيتامين اي، مضادات الاكسده سهل الحصول عليها واسعارها جانبيه قليله، بس مهم انه يعني جرعات مضبوطه ما نبالغ، لانه كل شيء زاد عن حده قلب
2: بيقلب ضده. اكيد. بدنا نتشكر كثير رندا على هي الفقره المفيده، وان شاء الله يكونوا كل المشاهدين استفادوا منها. شكرا كثير لك.
0: شكرا كثير لك رندا، نورتي صباحنا كالعاده يعني.
1: حبيبه قلبي شكرا.
2: وهلأ مشاهدينا رح نروح لفاصل، وبعده راجعين لفقرة موضة مع منى، خليكم معنا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف،

نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد. اليوم لما نحكي عن النظارات الشمسية، الموضوع ما عاد بس حماية من الشمس، صارت قطعة بتكمل اللوك وبتحكي عنك قبل ما تحكي انت، يعني لون العدسة، شكل الإطار، وحتى أول نظرة عليك وانت لابسها. كلها تفاصيل بتعمل فرق كبير بالصورة اللي الناس بتاخدها عنك. بس السؤال اللي فعلا مهم اليوم، نحن بنختار النظارة لأنها بتشبهنا ولا لأنها بتخلينا نطلع بشكل معين قدام العالم؟ يعني العدسة السوداء فعلا فخامة ولا أحيانا بتخبي أكثر مما بتظهر؟ الزرقاء ستايل عصري ولا برود مقصود؟ والألوان الجريئة مثل البرتقالي والزهري جرأة حلوة ولا محاولة لفت نظر زايدة؟ اليوم رح نحكي عن كل هالتفاصيل اللي ممكن انه شكلها بسيط بس فعليا بيغير كل اللوك وكل الانطباع. اكيد كل هالتفاصيل رح نعرفها مع خبيرة الموضة لينا زيتون. يسعد صباحك لينا.
1: صباح الخير.
0: نورتي صباح سوريا.
1: حبيبتي منورة دائما بوجودكم.
0: لينا، النظارات الشمسية هي من اهم الاكسسوارات اللي بتأثر فعلا باللوك، فاليوم نحن يعني كيف ممكن انه النظارة فعلا تغير باحساس الوش كله؟
1: هلا اهم شيء بالنظاره لازم نكون نحن عارفانين شو شكل وجهنا. متى ما عرفتي انت شو شكل وجهك حتعرفي انت شو اشكال النظارات اللي هي بتلبق للوجه. يعني انا مثلا وشي طويل لنفرض، او وشي رايح بالطول مثلا ما فيه عرض، شو النظاره اللي انا ممكن احطها؟ بروح للنظاره العريضه يلي هي تعطيني عرض نقطه، ما بروح على النظارات الصغيره كثير. فانا شو ما بحط كنظاره بدي اعرض فيها للوجه بروح للنظارات الكبيره، للنظارات المربعه، النظارات المستطيله، الكات اي،
0: يعني هو نحن بس
1: موديل الريبن. اهم شيء انت كيف بدك تحطي نظارتك الشمسيه تعرفي شكل وجهك.
0: تمام، خلينا هلا نبلش باشكال الوجه
1: تمام
0: ونحكي عنهم وحده وحده. نبلش بالوش الدائري.
1: الوش الدائري الوش الدائري يلي هو لازم نحنا كتير مدور بيكون، فلازم نحنا نكسر
0: نحدده.
1: أيوة نحدده، نكسر هاي التدويرة اللي هو فيه. ما فينا نحط كمان شكل بيضوي، فهو بصير النظارات بيضوي وشكل الوش بيضوي، ما بيطلع حلو أبدا. بناسبها كتير النظارات المستطيلة، النظارات المربعة، الكات آي. هلا أنت بتشوفي الكات آي في أكتر من وجه بناسبها، والنظارات يلي مثل شكل الريبن. المهم تبعد تماما عن النظارات المدورة والنظارات الصغيرة يلي كمان إطار مدور، لأنه هي بتدورها وبتعطي شكل دائري للوش أكثر.
0: يعني نختار دائما النظارة اللي فيها زوايا.
1: تماما.
0: أي. طب لينا، يعني هل اختيار النظارة للوش الدائري ممكن انه ينكسر ببعض الأحيان ولا لا؟ هي قاعدة ثابتة انه نحن دائما نختار النظارة اللي فيها زوايا؟
1: لا نحن بالعكس، نحن بدنا نكسر التدويره تبع الوش.
0: قصدي انه النظاره اللي نحن نختارها لازم حصرا يكون بكل
1: طبعاً
0: مره فيها
1: طبعاً
0: زوايا.
1: طبعا
0: يعني ما فينا نكسر الستايل،
1: مش تكسر هالتدويره تبع هالوش، تعطي شوي انه في شكل للوش، تروح هالتدويره تمام هالعرض بيكون افضل. لانه كل شكل بدك، يعني انت ما فينك تجي تحطي لها مثل ما قلنا انه هي مدور زياده، بيعطيها شكل دائري او الاطار مدور. فنحن لازم نبعد عن هدول ونروح للقصات الهندسية المستطيلة من فوق، المربعة بناسب أكثر.
0: أوكي، نروح هلأ للوش الطويل بقى.
1: هلأ الوش الطويل يلي هو كمان بما أنه طويل ورفيع، يلي هو شوي قريب لوشي، ما فيه عرض، فبدنا نحط النظارات الكبيرة مشان تكسر الطول، فمشان يعطي نقطة عرض للوش. فمنروح للنظارات الكبيرة، النظارات الكات آي كمان منروح، ممكن شكل الريبن كمان. منبعد عن النظارات، منرجع كمان الصغيرة والمحددة أو المدورة، لأنه هي أصلاً بتدور، يعني مثل شكل الوش المربع، ما فيني حط له نظارة مربعة كتير لأنه بيحددها أكتر. فمنبعد عن الشغلات الهندسية هون بالعكس.
0: تمام. طيب نروح للوش المربع بقى هلأ.
1: الوش المربع لأنه الجبين ومن تحت تقريبا فيهم حدية. هلأ هذا ما هو وش مربع، بس بيكون في وش مربع أكتر.
0: أكتر من هيك.
1: تماما. الوش المربع بقى بنبعد عن النظارات الهندسية، يعني اللي فيهم الكات آي، بنبعد عن الشغلات المربعة، الشغلات المستطيلة، منروح أكتر للمدور.
0: للمدور بقى
1: منروح للريبة، منروح هذا، لأنه نحن بدنا نخفف الحدية اللي بالوش. الفك هون بيكون لأنه عريض، مع الجبهة هون بيكون عريضة، في حد فيش أشكال حادة، فنحن بالنظارة منخفف هدول الأشكال الحادة.
0: طب لينا، بما أنه نحن عم نحكي عن الوش المربع وعن زوايا الوش، نحن ليش بتنقرى هدول الزوايا كأنه عنصر قوة مزعج؟ ليش ما نأبرزها أكثر ونرجيها أنه حاضرة
1: تماماً
0: أكثر؟
1: آه هي بقى على حسب هي أنت شخصيتك.
0: تمام.
1: أحياناً في شخصية جريئة، بالعكس هي شكل وشها هيك تلبس النظارة لسه فيها يعني لسه فيها أيوة مربعة أكثر أو شكل هندسي تماماً كات آي أكثر كبيرة أكثر، هي لأنه حابة كشكل النظارة أو بتكون النظارة هي ترند بهذا الموسم، هي عارفانة أنه هي ملابق لشكل وشها بس خلص بدها تلبسها. نحن ما عنا مشكلة، بس هي بقى للشخصية الجريئة. أما الشخصية الكلاسيكية اللي دائماً بتلبس النظارة العادية ما بتفضل لا الألوان ولا الأشياء يعني الملفتة، فهي بتروح الأشياء العادية يعني الأشكال الريبن الأشكال هدون.
0: أوكي، هلأ منروح للوجه البيضاوي بقى يلي يعتبر المثالي يعني.
1: تماماً هذا الوجه أنت بيشبه وجهك شوي، بس أنت وجهك نقطة على يعني فيه قلب نقطة.
0: أوكي.
1: لأنه عندك الجبهة من فوق أعرض نقطة. فأنت كمان بناسبك الكات آي، بناسبك مثلاً المستطيل، بناسبك موديل الريبن، بتروحي على هدون الأشياء. البيضاوي بقى اللي بناسبه كل شيء،
0: كل شيء
1: بناسبه المدور العريض، يعني هو بيقولوا له الوجه المناسب لكل النظارات.
0: لينا أنا دائماً وقت أختار النظارات الشمسية تبعي دائماً بيكونوا كبار شوي، فأنا رفقاتي دائماً حافظين إنه خلص هدول النظارات
1: تبعات منى. أنت بيلبق لك النظارات الكبيرة مو ما بيلبق لك، لأنه أنت تقريباً بيلبقوا لك 3/4 بس انت بدك تبعدي شوي اللي بيقوي لك الجبهة يعني.
0: أي.
1: تماما.
0: أي.
1: بدك تبعدي عن اللي بيقوي لك مكان الجبهة يعني، بس بصير بفوكس على جبهتك.
0: اي تمام. طب فينا نحن نبالغ بالزوايا يعني نعمل يعني نختار نظارة فيها حدية بالزوايا؟
1: تماما. هاي بنرجع بقى مو على شكل الوجه، بنرجع على شخصية الشخص يلي هو كيف حابب يكون بفوت بلاقي بده يلفت نظر. أحيانا ممكن تحط النظارة لونها صفرة، هو الهدف بيكون هي الشخصية جريئة وملفتة، هي بتحب تلفت نظر.
0: حلو. طيب خلينا ننتقل هلأ من أشكال الوش لألوان النظارات.
1: تماما.
0: يعني من الكلاسيكي للمودرن اللي نحنا هلأ عم نشوفه كتير بألوان
1: يلي منروح على البني، يلي بيروحوا الكلاسيكي
0: بالضبط على البني، بس خلينا نبلش بالأسود. ألوان أنا برأيي
1: الزيتي. هلأ هو دائما الأسود أنا بقول ملك الألوان،
0: ملك الألوان.
1: تماما. ملك الأناقة وخصوصي.
0: أي.
1: هذا الستايل يلي هو
0: الكلاسيكي
1: العادي اللي هو 3/4 تقريبا البنات وخصوصي هلا الصبايا يعني الصبايا الصغار بيروحوا على هدول الموديلات، ما عم يحبوا ابدا الوان النظارات.
0: يعني بس انا لينا ما بحس
1: نحن الاكبر الجيل الاكبر يلي بحب النظارات، وعلى حسب قلت لك اصحاب هي تلفت نظر بالنظاره. احيانا انت بتحبي النظاره بتلاقيها بتعرفي انه انت هي ما لها شكل يعني هي ما لها لعبه قلت لك، بس مصره بدك تشتريها انك خلص حبيتيها.
0: صح.
1: ممكن تلبسيها فتره بس ما حد ضلي انه مواظب عليها مثل النظاره الكلاسيكيه.
0: اكيد الكلاسيكيه
1: خصوصي اللون، لانه اللون دائما بيأسرك. هلا في نظارات مثلا بيكونوا اسود بس لون العدسه من جوا لنفرض موف، لون العدسه بتكون فاتحه. قد ما عملتي وقد ما قلتي انه هي النظاره بتناسبني، اللون كثير بيأثر على الثياب اللي انت لابسيه.
0: برايك لينا هل النظاره السوداء الغموض اللي بتعطيه لاي حدا قاعد قدامك هو يعني قوه، ولا برايك لا هو حاطط مسافه بينك وبين اي حدا قدامك؟
1: هلا هي النظاره، هلا اذا بدنا نفوت باشياء نفسيه وهيك، هي فعلا النظاره احيانا بتكوني انت حاططيها مشان تكون حاجه بينك وبين الشخص الثاني، وخصوصي اذا انت مالك حابه انك تحكي، مع انه انا درسي سايكولوجي، وخصوصي اذا انت مالك حابه انك انت تحكي كثير معه، فممكن النظاره هي هيك. صح
0: فعلا، يعني ممكن تاثر تعطي هيك انطباع للشخص اللي قاعد.
1: طبعا تعطي انطباع للشخص اكيد.
0: أي. تمام. اكيد. طيب نحكي عن البنت الشقره بقى، يعني انا دائما بحس انه مثلا انا كبنت هيك يعني بشرتي فاتحه.
1: طبعا.
0: شعري فاتح ما كثير بيلبق لي، بحس بيعطيني حديه زياده.
1: صح، لانك انت رحتي للالوان الفاتحه. بدك تروحي هلا هون هي حاطه اسود اللون العادي. بدك تروحي للالوان الزيتيه، للالوان البني، هدول بيناسبوا اكثر. الشعر أسود، البشرة داكنة، بتروح للألوان الفاتحة. في منهم بيحبوا يعني حتى هلأ مثلا في منهم بيحطوا الأسود، بس ما ضروري العدسة تكون أسود بلوك على الآخر، ممكن تكون شفافة بحيث أنه هي أصلاً تبين عيونك. في عالم كتير بيحبوا هيك أنه تبين عينهم بالنظارة، بالنظارة. حتى لو حاطين نظارة شمسية.
0: تمام. طب هلأ بقى ننتقل عن النظارة المحببة عند الكل والكلاسيكية اللي هي النظارة البنية.
1: البنية
0: أي.
1: هي لأنه هذا أول شيء هو اللون، هذا لون كلاسيكي. وخصوصي البني إذا عم يكون مو البني القوي، يلي بتكون الفريم تبعه أفتح
0: أو جاي على عسلي شوي.
1: تماماً. بيكون اللون جاي هيك بتدرجات الألوان، فبتعطي لوك دافي، بيعطي لوك راقي، وبيعطي لوك هيك يعني أنه بعيد عن الألوان الفاتحة.
0: برأيك لينا هل النظارة الفعلياً بتعكس البساطة ولا يعتبر اختيار يعني غير مغامر، خلينا نقول بعالم الموضة؟
1: لا هلا انا بعتبر النظارة الشمسية هي اساسية. يعني من الاشياء يلي انا ما بقدر اطلع من البيت الا ما اكون انا اخذتها معي. في اشخاص ما بتعني لهم ابدا النظارة الشمسية، او ما بيحبوا يحطوها، ما بيحطوا ابدا ولا عندهم اصلا نظارة شمسية. ويلي اكثر هدول الاشياء يلي بيكون عندهم نظارة طبية.
0: اوكي.
1: صراحة بيكون بيصير يعني بدك تعملي حساب انه هي بدها تكون نظارة طبية شمسية
0: وشمسية بنفس الوقت،
1: فهدون الاشياء فهدون بيكونوا انه اقل استخدام للنظارة الشمسية.
0: أوكي.
1: او هلا عملوا شيء بتعملي مثل
0: عدسة
1: مثل بيتمغنط على النظارة الطبية اذا هي عدسة شمسية.
0: طيب مين برايك او مين الصبية يلي لازم تختار النظارة البنية حصرا كخيار اساسي؟
1: يلي تون بشرتها بتكون رايحة على الألوان الدافية الحنطية، هي اللي بيروح معها الألوان الترابية.
0: أوكي.
1: فبيروح معها الألوان النظارة البني.
0: أوكي. طيب منروح لهلأ النظارات اللي عم نشوفهم بآخر كم سنة، يلي هن النظارات الملونة.
1: تمام.
0: يعني طلعوا كتير ترند لينا بآخر فترة.
1: شايفة شلون؟ شو قلتي انتي؟ قلتي ترند. هي هاي النظارة هلأ هدون بنحطوا حتى
0: بالكلاسيكيات.
1: لو
0: صح.
1: لأنه الألوان تبعهم دافية نقطة. بس دائما الألوان القوية والترند ما فينك انتي تحطيها بوقت خلص راحت موضتها بصراحة. لأنه خلص ترند يعني بيروح مع مع وقت يروح الترند بيروح
0: بيروح يعني.
1: تمام.
0: هي ما عاد مثلا هلا عم نشوف كثير النظاره الزرقاء والنظاره
1: هلا دارج الاكثر على الوان بني، على الوان الزيتي.
0: أي.
1: الباودر بينك ممكن تمرقي. بس الالوان الكلاسيكيه واللي ثلاث ارباع العالم هي بتكون اصلا موجوده عندها بيروحوا للاسود، يلي هاد بضل دائما موضه وما بيخلص موضته، هو دائما كلاسيكي وبيلبق ثلاث ارباع بشره الوجه.
0: لينا يعني بما انه لنفترض هلا يعني لسه مكمله ترند النظارات الملونه، نحن فينا كهيك حدا بده يلبس شيء كثير ستايلش وحلو ويطلع مهضوم بالقعده انه يعني يمكس بين الاثنين.
1: تمام. هي بتكون القطعه يلي انت الجريئه، الشخصيه الجريئه، القطعه يلي انت بدك تلفتي نظر فيها، فممكن تكون النظاره هي لون. مثل ما بتكون باي قطعه اتفقنا عليها يلي هي غير لون الباجز أو الشوز أو الفولار أو القطعة الملونة اللي أنت بدك تحطيها، ممكن تكون هي النظارة.
0: تمام. طب برأيك يعني أنا كمان من الأسئلة اللي كتير بتخطر على بالي إنه في يعني خصوصي الممثلين أو أي حدا مشهور على السوشيال ميديا بيطلع
1: بيحطوا للألوان
0: بالضبط، بيحطوا ألوان بيطلع عليهم كتير حلو.
1: حلو لأنه هنن هدفهم تصوير.
0: أوكي.
1: انت وقت يكونوا كممثلة ممثلة يعني هي عم تلفت نظر وين ما بدها تمشي. فأي لون هي بتحبه بدها تحطه لأنه هي بدها تلفت النظر. وهي أصلاً بياخدوها ثلاث أرباع الألوان هن للتصوير تقريباً. وممكن تكون إذا هي بتحبها وبتستخدمها مثل ما قلنا أنه هي كلون ترين

0: بيبقى ترند وبعدين ما بقى تقدر تحطه لأنه ما حلو أبدا. أنت لون النظارة هو اللون الأساسي اللي حيبين بوجهك ما يكون لون الترند اللي أنت حاطة تصير.
1: طب لينا يعني هاي النظارة نفسها اللي بتكون لابستها الممثلات بيشتروها
0: تماما ما بتطلع عليك حلو
1: أبدا ليش؟
0: تماما لأنه هي بتكون عاملة كشكل الوجه تبعها وكشكل الستايل اللي هي لابسته والستايل اللي ما بعرف. أنا بحس دائماً النظارات بدها بحر بدها التياب اللي هي بتلبق للنظارة الفاتحة فبتلاقي هي لا شعوري طالعة لابقة معها ما فيك أنت قاعدة بالميون مثلاً ومكان بحر وحاطة السودة يعني شوي بتلاقي شوي طالعة على كلاسيكي فأنت دائماً الألوان الملونة رحتي لألوان الصيف للسفر للألوان الموضة
1: يعني. طيب خلينا هيك ننسق مشاوير مع بعض. إذا أنا عندي هلأ طلعت بحر شو النظارات
0: اللي بدك تاخذي النظارات الملونة.
1: الملونة
0: اي لون بدك اياه
1: ما بيمشي حال لا السودا ولا البني.
0: لا البني ممكن العدد الفريم تبعها بيكون فاتح وهي بتكون الازازه تبعيتها فاتحه. السودا بتقدري بس العدسه لازم تكون غير لون يعني مثلا هي السودا شفاف او سودا شفافه مثلا العدسه تكون موف تكون خضراء. واصلا هلا الترند كتير هي العدسة الفاتحة والفريم الغامق
1: أوكي.
0: يعني البني مع العسلي وهي بتكون فاتحة اللي بتجي على صفار أو اللي بتجي على أورانج مع الأسود. فأنت حصراً طالعة على بحر رحلات أنت حصراً
1: روح الفاتح
0: تماماً والألوان اللي
1: أوكي. طب عندي مشوار مسائي وأنا حابة أعمل ستايل خاص فيني شو النظارة اللي
0: ألوان المسائية بخارة. ما لح تحطي نظارة شمسية
1: لا هيك كستايل
0: كستايل بدك
1: كستايل تحطي هيك شخص
0: كستايل بدك تحطي العدسة تبعيتها بيضة لأنه ما حيمشي الحال عدسة عدسة شمسية إلا إذا أنت رايحة بهدف تصوير
1: أوكي
0: تماما.
1: لأنه كتير بشوفه أنا هيك قلت لك الممثلين المشهورين
0: مغنيين أو تبع الدي جي أو شيء
1: بالضبط
0: مسوا وبتلاقي حاطة النظارة فهي حاطتها أول شيء كتلفت لنظر وبموقعها كشغلة وكستايل فهي بتروحي أكتر كستايل بهيك
1: وعندي هلأ صبحية بدي روح فطور الصباح شو النظارة اللي أنا برجحها؟
0: أنت هلأ إذا لابس البنطلون الأحمر والتوب السوداء
1: لا خلينا نحكي على جينز أكتر
0: على جينز أكتر إذا عندك الصبح حابة تلبسي لون فاتح فيك تلبسي اللون اللي بدك إياه بس بعيد شوي عن تبع البحر يعني تكون مثلا
1: عسليات
0: عسلية مع لون أصفر يكون مثلا ممكن تحطي السودة نفسها اللي أنت مالك حاببتي الصبح بس تكون العدسة تبعيتها أورانج العدسة تبعيتها أصفر وهنن هلأ النظارات يلي هنن هلأ أصلا للترند
1: للدارجين
0: لصيف 2016
1: خبيرات الموضة اللي نزلتهم شكرا كثير على هالمعلومات القيمة وهيك منورة صباحنا كالعادة
0: حبيبتي دائما منورة بوجودكم
1: شكرا. مشاهدينا هلا بدنا نروح لفاصل ونرجع لنتابع باقي فقرات حلقتنا خليكم معنا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا يلي رح تطل فيها علينا هديل للمرة الثانية. يسعد صباحك هديل.
4: صباح الخير هديل.
5: يا صباح الخير من جديد. اليوم ختام الحلقة كلام ميديا، حبينا نختم معكم
3: مع هديل
5: هيك حبينا نختم معكم بأخبار خفيفة شغلت السوشيال ميديا بالساعات الأخيرة وحنتعرف عليها بعد ما صبح على كل يلي عم يحضرونا. منبلش أخبارنا لليوم من سوريا وتحديدا من محافظة حما، بعد ما أنقذت الشرطة مجموعة أطفال كانوا محبوسين جوا سيارة بعد ما أهلهم سكروا عليهم وراحوا يتسوقوا لأكثر من ساعتين. وبحسب المتداول عناصر الشرطة تدخلوا بسرعة وقدروا يطالعوا الأطفال بآخر لحظة بعد ما انتبهوا لوجودهم محبوسين جوا السيارة. وانتشر الفيديو بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا وتفاعل معه عدد كبير المتابعين يلي أشادوا بسرعة استجابة الشرطة وبنفس الوقت انتقدوا تصرف الأهل. فخلونا سوا نشوف هالفيديو ونرجع لكم.
6: يا ابو
5: يعني الحمد لله على سلامة الأولاد. أكيد كتير مهم يكونوا الأهل واعيين ويكونوا على قدر المسؤولية. يعني في حال الأهل مو قادرين ياخذوا أطفالهم معهم على السوق أو محابين لبكة الأطفال، حدا منهم يضل بالبيت والثاني يجيب الحاجات أو يتركوا عند يعني حدا من معارفهم. أما نترك الأطفال ساعتين بسيارة،
4: صحيح.
5: نحن هلأ إذا بنطلع بتاكسي من مكان لمكان 10 دقائق بنحس خسارة، ما بالك محبوسين والشبابيك مسكرين. يا حرام تقطع قلبي على
4: ساعتين وتحت الشمس، فإنه يعني ما يعني تصرف كتير غلط.
3: هلا بصراحة لكن إحنا ما بدنا نكون جلادين بنفس الوقت، يعني أكيد ما حدا رح يخاف على الطفل أكثر من أهله، بس هي قلة الوعي ممكن تعمل يعني ممكن أحيانا تسبب خطورة. فالحمد لله على سلامة الأطفال. نتمنى أكيد يكون هالفيديو صار عبرة للأهل لحتى بس يكونوا واعيين أكثر لهي الأمور ويكونوا فعلا تعلموا من الغلط وبأقل الخسائر. ألف الحمد لله.
5: أكيد. ولازم كلياتنا سواء كنا آباء وأمهات أو حتى أشخاص عاديين نكون على قدر المسؤولية اللي هي يعني واقع على عاتقنا، أكيد سواء تجاه الأطفال أو حتى تجاه أشخاص ثانيين. هتابع معكم أخباري وبنوصل لخبر طريف من فرنسا. بعد ما انتشر فيديو لشاب قرر يبرد على حاله بطريقة غريبة مع موجة الحر الشديدة يلي عم تضرب البلاد، وبحسب المتداول ظهر الشاب وهو مستلقي جوا ثلاجة بأحد المتاجر بمحاولة يهرب من درجات الحرارة المرتفعة بالمشهد يلي لفت انتباه الموجودين. فخلونا سوا نشوف هالفيديو.

0: يعني هيك مع موجه الحر
1: والله
0: اللي تضرب البلاد في اوروبا
1: صراحه.
0: كثير شفنا فيديوهات، ما في صبايا اذا شفتوها، انتشرت انه شيء فاتح باب الثلاجه بالبيت ونايم فيه، شيء نايم بالبانيو
2: عم يقلوا بيض كانوا كمان بالشمس والله، ونقلت البيضه هم شيء حاله.
1: انا لا عن جد درجات الحراره
0: فعلا لازم الاوروبيين يجوا لعنا على بلادنا ويشوفوا طقسنا ويشوفوا الثلاجات اللي بنتحملها هون.
2: عن جد انه انا استغربت، عم بيقولوا انه كانت 35 40 وكثير هن عم بيعانوا من الشوف.
0: انا استغربت لقيتها هون عندنا 38 يعني.
1: احنا هون الجو بديع، درجه الحراره 38 رواق رايقين ماشيين.
0: حتى شفت كثير
1: عم نتشمس احيانا ما عندنا مشكله
0: بتقلم صراحه. حتى شفت فيديوهات كثير للهجوم والتدافع بمتاجر بيع المراوح والمكيفات،
2: عرضناه بكلام
0: ويسبقوا بعض لحتى يمسكوا المكيف.
2: يعني ما بعرف، حس اوروبا خلص متعودين على جو البرد،
0: برد اكيد ما لهم متعودين على طقس، انه
2: فجاه هيك اجى الطقس صار كثير صيف. انه
0: طب شوفوا، نحن كنا عم نحكي عن الجو وعن موجات الحر اللي عم تضرب اوروبا، حتابع معكم لنشوف كمالة القصه. ونوصل لخبر من المانيا، بعد ما تداولوا فيديو لشرطه ببرلين عم ترش رذاذ المي على الناس مع موجه الحر القاسيه، وبحسب المتداول استخدمت الشرطه مدافع المي حتى تخفف الحر عن المواطنين وسط اجواء لائت تفاعل كبير من الموجودين. وانتشر الفيديو بشكل واسع على السوشيال ميديا وتفاعل مع المتابعين يلي اعتبروه مبادره ولفته حلوه بهيك اجواء حاره، وسوا بنشوفها. يعني هيك مشاهد بصراحة أنا ما بشوفها كتير غريبة علينا، يعني سواء عنا بسوريا ممكن نشوف أنه حدا يبخ مي لحتى يرطب الأجواء، حتى بالسعودية خلال مثلا موسم الحج والعمرة كتير بنشوف هيدا المشاهد. أكيد
2: هي القصص.
0: هتابع معكم أخباري وبنوصل لخبر فني، بعد ما خطفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الأنظار بظهورها مع بنتها بأحد حفلات الزفاف، وبحسب المتداول بيّن الفيديو سيرين وهي عم تقضي أوقات حلوة برفقة بنتها وسط أجواء مليانة فرح وتفاعل من الحضور. وانتشرت اللقطات بشكل واسع على السوشيال ميديا وتفاعل مع المتابعين يلي عبروا عن إعجابهم بعفوية الثنائي. لهيك سوا منشوف هالفيديو. يعني دائما بينتشر على السوشيال ميديا هيك مشاهد لطيفه تجمع الفنانين مع عائلاتهم.
2: صح.
0: اكيد سيرين ما كانت يعني الشخص الوحيد، مثلا جويل كثير بنشوفها مع باجواء مع اولادها، نانسي عجرم، مريم فارس مؤخرا لما كانت عم تروج لاغنيتها. يعني هيدي المشاهد هيك مو غريبه عن السوشيال ميديا.
2: صحيح.
0: فحتابع معكم اخبارنا وبنوصل لخبرنا الرياضي، بعد ما رجعت شخصيه الكابتن ماجد تتصدر السوشيال ميديا مع اقتراب المواجهه المنتظره بين اليابان والبرازيل بكاس العالم 2026. وبحسب المتداول ربط كثير من المتابعين بين المباراة وبين قصة الكابتن ماجد يلي كان حلمه يهزم البرازيل ويقود اليابان للقمة، بالمشهد يلي اعتبره البعض كأنه النبوءة عم تتحقق بعد أكثر من 40 سنة. وانتشر الموضوع بشكل واسع على السوشيال ميديا ووسط تفاعل كبير من عشاق الأنمي وكرة القدم يلي عبروا عن حماسهم للمواجهة المنتظرة. فسوا منشوف هالفيديو وبنرجع لكم. يعني احنا على موعد مع مباراة بصراحة قوية كتير بين اليابان والبرازيل، التوقعات هيك يعني شغلت السوشيال ميديا وكتير ناس قالت انه البرازيل هي يعني المتوقع انها تربح، خصوصي شفنا التشكيلة يعني فيها فينيسيوس ونيمار، فهي تشكيلة قوية. يعني طبعا سبق بال 2025 اليابان والبرازيل لعبوا مباراه وديه واليابان ربحت، لهيك الناس هيك يعني متردده يعني مو قادره تتوقع. فالمساء ان شاء الله بنشوف النتيجه ونحكي فيها بكره، وانا لهون بكون خلصت فقره كلام ميديا، وبدي اتمنى لكم كمان نهار سعيد.
2: شكرا كثير يا هديل.
1: شكرا كثير لك هديل، وشكرا اكيد مشاهدينا على مشاهدتكم. وصلنا هلا لختام حلقتنا لليوم، بنشوفكم بكره اكيد بنفس الموعد وبمواضيع متنوعه، بنتمنى تكونوا استمتعتوا.
2: Bye-bye.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز

QR وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جولتنا الإخبارية وفي عناوينها. في أول زيارة رسمية، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يصل إلى العاصمة دمشق، ومباحثات مرتقبة لتوسيع آفاق التعاون المشترك. عقب نزوح فرضه قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عودة تدريجية لسكان عابدين بعد نزوحهم من القرية، والخارجية تدين الاعتداءات وتصفها بانتهاك السيادة. مع ترقب استكمال تركيبة مجلس الشعب، ترقب لإعلان الأعضاء المعينين رئاسيا في مجلس الشعب هذا الأسبوع، والعدالة الانتقالية مرشحة لتصدر أولى الجلسات. وسط اتهامات بخرق وقف إطلاق النار، حديث عن انسحاب إسرائيلي من 3 قرى جنوبي لبنان، وحزب الله يؤكد احتفاظه بحقره.

0: أهلا بكم مشاهدينا وإلى تفاصيل هذه الجولة. وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دمشق في زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين. وبحسب وكالة الأنباء العراقية فإن الزيارة ستبحث مع الجانب السوري تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك. هذا وكان وزير الخارجية سعد الشيباني وجه دعوة رسمية إلى نظيره العراقي خلال اللقاء على هامش الاجتماع التشاوري العربي ومجلس جامعة الدول العربية في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين الماضي. أنتقل الآن مباشرة إلى العاصمة دمشق مع عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا الذي ينضم إلينا من قصر تشرين. أهلا ومرحبا بك عبادة. إذن ما الذي خرج به هذا الاجتماع وكيف كانت هذه الزيارة إلى حد الآن؟ ما لديك من معلومات عن ذلك عبادة؟
1: نعم فرات، يعني حقيقة الآن يجري الاجتماع بين وزير الخارجية السوري أسد الشيباني ونظيره العراقي داخل قصر تشرين هنا في العاصمة دمشق. طبعا الوفد العراقي حقيقة وصل قبل قليل إلى هنا إلى قصر تشرين، ويعني هو يضم مجموعة من المسؤولين العراقيين الخاصين بوزارة الخارجية العراقية، وأيضا يعني بالمقابل كان هناك مجموعة من المسؤولين السوريين المرافقين لوزير الخارجية السوري الذين استقبلوا الوفد العراقي. طبعا الاجتماع الذي بدأ قبل قليل هنا في قصر تشرين حقيقة يجري وتجري فيه مباحثات أو مجموعة من المباحثات المهمة في يعني مجال تطوير العلاقات بين البلدين. بالدرجة الأولى هناك مجموعة من الملفات المهمة التي سيتم الحديث عنها خلال هذا الاجتماع، أهمها حقيقة هو الأوضاع للبلدين إضافة إلى الأوضاع الإقليمية للبلدين، إضافة إلى مجموعة من الملفات المهمة أهمها الملفات السياسية الاقتصادية وأيضا الصناعية والتجارية. خلال الفترة الماضية حقيقة كان هناك تعزيز للعلاقات بين الطرفين العراقي والسوري، أهمها هو التعاون في مجال ضبط الحدود بين البلدين، إضافة إلى أيضا مجموعة من العلاقات التي بدأت حقيقة تتنامى خلال العام الأخير مع توقف مضيق هرمز، وهي العلاقات التجارية وعبور يعني حاملات النفط عبر الأراضي السورية، وهو ما تم يعني طور العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة. إضافة إلى هذا هناك ملفات مهمة جدا وهي ملف يعني السجناء الذين تم نقلهم من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية خلال فترة سيطرة الحكومة السورية على مناطق تنظيم قسد. هذه أيضا أو هذا واحد من الملفات التي من المتوقع أن يتم الحديث عنه داخل هذا الاجتماع.

0: مع الذي يجري الآن في قصر تشرين. طبعا فرات خلال الفترات الماضية حقيقة كان هناك زيارات رسمية، لكن هذه يعني زيارات رسمية عراقية إلى سوريا، لكن هذه الزيارة التي تأتي من قبل وزير الخارجية العراقي يعني أتت حقيقة بعد دعوة من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وهذا ما يعني أيضا سيضيف للعلاقات بين البلدين تطور خلال الفترة القادمة. كان يعني هناك فترة يعني حوالي سنة من الانقطاع بين الزيارات، لكن هذه زيارة تأتي اليوم ل يعني لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين بالدرجة الأولى، إضافة إلى أيضا العمل على يعني الملفات الرئيسية التي تحدثنا عنها وأهمها حقة الملفات السياسية والأمنية، إضافة إلى الصناعية والتجارية التي بدأت تتزايد حقيقة مع يعني بداية العام الحالي.
1: نعم طبعا سنعود إليك عبادة في وقت لاحق إلى حين انتهاء هذا الاجتماع، وانتظار ما الذي سيخرج به هذا الاجتماع من يعني نقاط لربما تهم البلدين سواء كانت سوريا أو العراق. أشكرك جزيل الشكر من دمشق عبادة منصور مراسل تلفزيون سوري. وننتقل مشاهدين الآن إلى الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية، حيث بدأ أهالي قرية عابدين بريف درعا الغربي بدأوا العودة تدريجيا إلى منازلهم بعد النزوح إلى القرى المجاورة من جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة الهدوء إلى القرية وإلى محيط القرية عقب القصف الذي تزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء منطقة حوض اليرموك. هذا ورصد مراسلنا تجول دورية لقوات الأندوف في قرية عابدين بريف درعا بعد التعرض إلى قصف مدفعي من جيش الاحتلال الإسرائيلي. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تلة المغر المطلة على بلدة عابدين في ريف درعا الغربي عقب ليلة عنيفة شهدتها المنطقة إثر قصف قوات الاحتلال لمحيط البلدة. ورصد مراسل تلفزيون سوريا مشاهد من الموقع الذي تمركزت فيه قوات الاحتلال لساعات، وذلك بعد انسحابها منه. نتابع.

0: عماد هيك هيك ما في شيء مو؟
1: لا لا لا تكمل الان الحج.
0: وين شبك؟
1: هاي يضربوا علينا. اي هذاك مطرح ما حرقوا.

من جانبه أفاد قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث جنوبي سوريا أحمد الهاجر بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط قرية عابدين بالمدفعية واستهدف القرية ومحيطها بالأسلحة الرشاشة من طائرة مروحية. وأوضح الهاجر أن القصف لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية، إنما شكل حالة من الهلع في صفوف الأهالي أدت إلى نزوح محدود باتجاه البلدات المجاورة. وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل حاليا على نقل العائلات النازحة وتأمين احتياجاتها وسط تحليق مستمر لطائرات الاحتلال المسيرة فوق المنطقة.

0: في سياق ذي صلة، دانت وزارة الخارجية الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وصفتها بأنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وحذرت الخارجية من أن استمرار هذه الممارسات يقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين وينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة. ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك وصون السيادة السورية. أتحول مشاهدينا مباشرة إلى محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، معنا من عابدين في ريف درعا. محمد، أهلا بك. بداية صف لنا الوضع في عابدين الآن.
1: بالفعل يعني نحن الآن دخلنا إلى قرية عابدين منذ ساعة تقريبا، يعني وجدنا يعني حركة اعتيادية داخل هذه القرية. بدأ عودة الأهالي تدريجيا إلى القرية بعد يعني ليلة من القلق والخوف والقصف ويعني إطلاق النيران من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الآن يعني تسود المنطقة، هدوء في المنطقة، الأهالي يعودون إلى ممارسة عملهم. شاهدنا يعني هناك الأهالي يعني يعملون في الزراعة، متابعة موسم الحصاد، متابعة موسم السقاية، جري الثمار والمحاصيل الزراعية. يعني نشاهد حركة طبيعية داخل القرية. ربما هناك البعض يعني من الأهالي لم يعود، هناك تخوف من بعض الأهالي، لكن بشكل عام الحياة تعود تدريجيا إلى القرية. ايضا يعني الاهالي في حاله من عدم الاستقرار في المنطقه بسبب التوغلات الاسرائيليه، ربما تتكرر هذه العمليات، لكن بشكل عام الوضع جيد وعلى ما يرام. ايضا ربما نحن خلفي تماما هنا تلت المغرى التي دخلتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ويعني قامت باطلاق النيران عليها واستمرت بالمكوث في هذه التله لمده ساعات طويله، وبعد ذلك انسحبت. ايضا شاهدنا عند دخولنا انتشار بقوى من الداخل في على مداخل البلده وداخل القرية. طبعا الأهالي هنا القوى الأمن الداخلي تتواجد داخل هذه القرية لضبط المنطقة وضبط والأمان في المنطقة. هناك بعض الأهالي خرجوا من منازلهم، ربما أتوا لحماية منازلهم، أيضا منع من أي خرق باتجاه الحدود الإسرائيلية، خاصة أن هناك ربما أشخاص يستغلون هذا الأمر والواقع الأمني في المنطقة. فهناك تنتشر قوى الأمن الداخلي على كافة مداخل القرى والبلدات في منطقة حوض اليرموك، منع من حدوث أي خارق أو خلق ذريعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للدخول إلى هذه القرية مرة أخرى.
0: يعني محمد، الآن حالة هدوء تعم بلدة عابدين لربما بعد ليلة صعبة شهدتها هذه البلدة، ولكن يعني متى حدث هذا يعني القصف الذي استهدف البلدة، ويعني ماذا خلف؟ وايضا يعني صف لنا المشهد، يعني كيف حصلت الحادثه عموما؟
1: نعم بالفعل، يعني عندما توغلت البارحه قوى جيش الاحتلال الاسرائيلي الى اسفل الوادي هنا وثبت المغر الذي تسمى ثبت المغر في قريه عابدين، يعني قامت بوضع خيام واستمرت هذه الدوريه يعني بالبقاء في تلك المنطقه لساعات، يعني ربما يقارب العشر ساعات. بعد ذلك انسحبت من المنطقه وقامت بحرق بعض الخيام التي كانت تضعها فوق رؤوسهم. طبعا وهي بالخروج كان هناك حشود من الاهالي في المنطقه قاموا باغلاق بعض الطرق لمنع وصول قوات الاحتلال الاسرائيلي الى هذه المنطقه مره اخرى. حاله من التوتر حدثت في المنطقه، بدا جيش الاحتلال الاسرائيلي اطلاق النيران لخلق حاله من الخوف والهلع لدى المدنيين والاهالي هناك، وبدا ايضا بقصف المنطقه بعده قذائف في محيط قريه عابدين، طبعا في محيط الاراضي الزراعيه ومحيط المنازل. لم يحدث اي يعني اضرار ماديه أو جسدية داخل هذه القرية نتيجة الغلاف الإسرائيلية. طبعا يحلق وحلق الطيران المروحي والطيران الاستطلاع في المنطقة، وفي هذه الأثناء هنا يعني أثناء تصوير بعض التقارير هناك تحليق بطيران الدرون والمسير فوق منطقة عابدين وفوق منطقة الوادي أماكن تواجد الاحتلال الإسرائيلي، لكن بشكل عام يعني الآن هدوء نسبي في المنطقة وعودة الحياة تدريجيا إلى المنطقة.
0: أشكرك جزيلا محمد فهد مراسلنا، كنت معنا من عابدين في ريف درعا. ينضم إلينا الآن عبد الحميد توفيق مدير مركز النهضة للدراسات، معنا من العاصمة دمشق. سيد عبد الحميد، أهلا ومرحبا بك. هذا الانتهاك هو ليس الأول ولن يكون الأخير للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية.

0: الشعبية، ولكن هذا تصعيد جديد نشهده اليوم في حوض اليرموك خصوصا بريف درعا ما حصل في عابدين. كان هناك بيان لوزارة الخارجية على يعني غير العادة، هذا البيان دان ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا. كيف بداية يمكن أن نقرأ هذا البيان من يعني الناحية السياسية؟ هل يعني هناك سيكون فعلا يعني رد سوري واضح رسمي نتيجة كل هذه الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية في المرحلة المقبلة؟
1: تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. هذا البيان الذي صدر وتحديدا بهذه المفردات يبدو بأن الجانب السوري لم الدبلوماسية السورية لم يبقى أمامها خيار وهي تتجه نحو التهدئة أبدا بعد هذا العدوان الغاشم من جانب إسرائيل وهذا التوغلات المتكررة المستمرة وهي تصعد في كل توغل، وبالتالي كان ضروريا أن تبرز لغة جديدة، أن تقال لغة جديدة، أن يتضح الموقف الرسمي الدبلوماسي السوري بلغة جديدة واضحة ضد هذه الممارسات العدوانية الإسرائيلية في الجنوب السوري، وتحديدا حينما نتحدث عن وصولهم إلى قرية عابدين في محيط درعا، فهذا الأمر يعني الكثير، ويعني أيضا أن الكيان الاحتلال الإسرائيلي بات يعربد بطريقة أكبر مما كان عليه في المرات الماضية. في كل مرة يخترع طريقة ويبتكر طريقة للتغول والتوغل في الأراضي السورية في الجنوب السوري، ولكن هذه الحالة اليوم أيضا تزامنت مع رد الفعل الداخلي الشعبي من جانب سكان تلك القرية، وسمعنا وهم يرمون بالحجارة آليات العدو الإسرائيلي كيف يهتفون بمسألة الوطن والكرامة والسيادة وهم لا يملكون سوى الحجارة. فأعتقد بأن الحجارة أيضا كان لها ثقل لكي تكون عاملة إسناد للبيان الذي صدر من الجانب السوري الرسمي، ويبدو واضحا ردود الفعل التي استنكرت العدوان الإسرائيلي سواء من الجانب العربي أو من جانب بعض الدول الأخرى يدل على أن هناك أيضا نزعة إسرائيلية قد تتطور، ويشير هذه المواقف إلى أن هذه العواصم تقف إلى جانب سوريا في هذا الموقف. أتوقع أن يتطور الموقف الدبلوماسي السوري بناء على الدعم الذي تلقته دمشق خلال الساعات القليلة دبلوماسيا. أتوقع أن يتطور هذا الموقف الدبلوماسي وصولا إلى طرحه على طاولة مجلس الأمن الدولي، ربما طاولة الأمم المتحدة وطاولة المجتمع الدولي برمته، لأن هذه المسألة إن لم تردع إسرائيل بطريقة دبلوماسية فستبقى في حالة عربدة. اليوم طيب. واقع الحال يقول بأن سوريا عفوا.
0: نعم سيد عبد الحميد، أريد فقط أن أنتقل إلى نقطة يعني لنربط اليوم ما حصل في عابدين، ويعني بعيدا عن كل الانتهاكات التي حصلت سابقا والتوغلات الإسرائيلية، بما جرى ربما في الآونة الأخيرة. لو طلبت منك بنظرة تحليلية ويعني على الواقع السياسي، ماذا تريد إسرائيل من هذا التوغل وأن تصعد اليوم ضد سوريا في هذا الإطار؟ يعني هل كان هناك لربما نقاط لربما أو أوراق على الطاولة تريد لربما إسرائيل لعبها بما يخص الوضع في سوريا ولم تستطع، وهذا أتى رد نتيجة لأمر ما؟
1: في واقع الحال أستطيع أن أضع هذه الفكرة التي طرحتها في ثلاثة سياقات. السياق الأول أن النزعة التوسعية العدوانية الإسرائيلية في عموم المنطقة واضحة ولا تحتاج إلى برهنة. فيما يتعلق بالجانب السوري وهذا الذي يهمنا نحن، أعتقد بأنها هي تنظر باستراتيجية عدوانية واضحة وتريد أن توسع دائرة حضورها وهيمنتها واحتلالها لبعض الأراضي في الجنوب السوري. الواقع السياق الثاني هو السياق الإقليمي، ما يحدث اليوم بين لبنان والولايات وإسرائيل برعاية أمريكية وفيما يتعلق بحزب الله، هذا أمر آخر أيضا يعطي إسرائيل ربما نوع من الاستراحة القليلة لكي تعود لتوسيع دائرتها. نحن نراقب هذه النزعة العدوانية الإسرائيلية بين فينة وأخرى، أحيانا تتقلص قليلا ولكنها لم تنتهي تجاه الأراضي السورية في الجنوب. السياق الثالث هو أن الإسرائيليين أن المحتل الإسرائيلي يدرك تماما أن سوريا إلى الآن لم تتعافى حتى الآن لكي تذهب وتنتقل إلى استخدام أدوات عملية باسم الدولة السورية وباسم جيش سوري ليقاوم مثل هذه العدوانات المتكررة. وبالتالي أعتقد بأن إسرائيل اليوم تحاول استثمار حالة الضعف التي تعيشها الدولة السورية وتحاول

0: أيضا استثمار هذا الغطاء الأمريكي الموجود. لا، إلى الآن لم نستمع إلى موقف أمريكي واضح، والولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها تسعى لتقريب وجهات النظر. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يفرض أجندته السياسية باتفاقات أمنية، وربما يحقق فيها أهدافه، لأنه يرفض حتى الآن القبول بالعودة إلى خط الفصل عام 1974 كما تطالب سوريا. هو اليوم عاد الاحتلالي نقاط مهمة في الجولان السوري المحتل، فرصه جبل الشيخ إلى ما هنالك. إذن النزعة العدوانية والتوسعية الإسرائيلية تستثمر كل هذه الظروف على أمل تحقيق أهدافها أو فرض أجندتها على الجانب السوري، الذي تدرك بأنه ليس إلى الآن قادرا على التصدي للنزعة العدوانية الإسرائيلية بطريقة غير دبلوماسية. طيب،
1: سابقا كان هناك يعني مفاوضات على موضوع يعني اتفاق أمني بين يعني سوريا والاحتلال من جهة أخرى، وكان هناك شروط إسرائيلية لم تقبل بها سوريا، وفرضت سوريا شروطها ولم تقبل بها إسرائيل. اليوم هل يمكن أن يعني نقول أننا انتقلنا إلى مرحلة أخرى في هذه الحرب الدائرة لربما الناعمة إن صح التعبير، بأن إسرائيل تريد وضع يدها على كل النقاط الاستراتيجية قبل أن تذهب وتفرض لربما واقع اتفاق على سوريا، هكذا لربما يرى البعض المسألة؟
0: أعتقد بأن النزعة التوسعية الإسرائيلية في الجنوب السوري ترمي إلى تحقيق هذه الأهداف، وهي البقاء في الجنوب السوري وفرض الشروط السياسية وكذلك العسكرية في الميدان في تلك المنطقة، مستغلة هذه الظروف ومستغلة عدم وجود ردع دولي وتحديدا أمريكي الذي يدعي بأنه يرعى كل هذه العلاقات. اليوم الجانب الإسرائيلي في هذه التوغلات يريد أن يثبت نقاط وجود على الأرض، وهو قام بذلك في بعض المناطق، ثبت بعض المناطق نقاط الاستناد في عدد من القرى في تلك المنطقة، وبالتالي هو يريد أن يتقدم بهذه الخطوات لكي يفرض رؤيته ويفرض أجندته السياسية على الجانب السوري، فيما لو أعيدت عملية أو تم إحياء عملية التفاوض من جديد مع الجانب السوري برعاية أمريكية للوصول إلى اتفاق أمني. من الواضح بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي يريد تجاوز مسألة الاتفاق الأمني المرحلي، بمعنى خط الفصل 74، هو يريد أن يحيل واقعه المحتل الاحتلالي في الأرض السورية مجددا في الجولان منذ ما بعد 8 ديسمبر، وكذلك الجولان السوري المحتل يريد أن يضعه في إطار التفاوض لما مرحلة ما بعد ذلك. هو يريد أن يفاوض وهو موجود على الأرض. طيب، وبعض المواقف الإسرائيلية بدت واضحة بأن حكومة نتنياهو تقول بأننا لن نتحرك من الأراضي التي وصلنا إليها في الجنوب السوري حتى لو تم إبرام الاتفاق بين مع الجانب السوري.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي من دمشق عبد الحميد توفيق، مدير مركز النهضة للدراسات، شكرا لك.
0: شكرا.
1: نقلت صحيفة المدن عن مصادر وصفتها بالخاصة ولم تسمها أن موعد الإعلان عن قائمة ثلثي أعضاء مجلس الشعب الذين من المفترض أن يعينهم الرئيس سيكون ضمن الأسبوع الحالي ب70 عضوا، وذلك استنادا لما نص عليه الإعلان الدستوري. ورجحت مصادر الصحيفة أن يتولى الخبير القانوني عبد الحميد العواك منصب رئيس مجلس الشعب، لكنها في الوقت ذاته لم تجزم بتسلم العواك لهذا المنصب نظرا للمشاورات المكثفة التي تشهدها دمشق بشأن القضية. وأضافت أن ملف العدالة الانتقالية قد يكون على رأس أولويات مجلس الشعب في جلسته الأولى، ولهذا الغرض عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عقدت لقاء مع أعضاء من مجلس الشعب المنتخبين لبحث مشروع قانون العدالة الانتقالية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للمفقودين عائلات المفقودين وروابطهم والخبراء ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني والجهات المعنية، دعتهم إلى المشاركة في مشاورات ستجريها الشهر المقبل بشأن المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا في سوريا. وقالت الهيئة في منشور عبر معرفاتها الرسمية إنه من الضروري إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني لقضية المفقودين، معلنة إطلاق المشاورات الوطنية بشأن المبادئ الحاكمة التي سيبنى عليها مشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً.

0: قال حاكم مصر في سوريا المركزي صفوت رسلان، قال إن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتنشيط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف رسلان في منشور على منصة إكس أن انخفاض أسعار المحروقات سيحفز الحركة الاقتصادية ويدعم الإنتاج وينعكس إيجابا على مختلف القطاعات والأسواق المحلية. وأشار إلى أن استقرار الليرة السورية لا يعتمد على السياسة النقدية وحدها، بل يرتكز أيضا إلى اقتصاد منتج واستثمارات نشطة وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص. وشدد رسلان على أن كل خطوة تعزز الانتاج الوطني تصب في نهاية المطاف في مصلحة استقرار الليرة، كما أوضح أن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية دعما لمسار التعافي الاقتصادي. وفي السياق تابع مراسل تلفزيون سوريا في محافظة حمص، تابع أسعار المحروقات في مدينة القصير عقب قرار خفضها وانعكاس ذلك على محطات الوقود. نتابع.
1: خفضت وزارة الطاقة أسعار المحروقات في سوريا بعد إقرار وزير الطاقة الأسعار الجديدة بناء على توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية عقب مراجعة المعطيات الاقتصادية والفنية المرتبطة بسوق المشتقات. القرار الجديد حمل تخفيضات طالت أنواع المحروقات جميعها، حيث تراجع سعر البنزين 95 أكتان بنسبة 20%، وبينما تراجع سعر البنزين 90 أكتان ما يقارب أيضا 20%، وسعر الديزل تراجع بنسبة 14.37%، إضافة إلى تراجع في أسعار الأسطوانات الغاز المنزلية والصناعية بنسبة 15.49%. طبعا هذه الإجراءات التي قامت فيها وزارة الطاقة، نحن هنا في أحد المحطات النفطية لنقف على الأسعار الجديدة التي تم تحديدها لنأخذ بعض اللقاءات. مرحبا،
2: أهلا،
1: بدنا نعرف رأيك هلا بالأسعار الجديدة.
2: الحمد لله أحسن، يعني الواحد بيحسن يشتغل وبيحسن يتحرك، كانت غالية كثير وما العالم ما تحسن تشتغل بقنوب، هلا الحمد لله فيها حركة. الحمد لله أحسن من قبل، الحمد لله الله يعافيك.
1: يعني كما سمعنا رأي أحد المواطنين بالنسبة للأسعار الجديدة، وأيضا نأخذ أحد أصحاب المحطات هنا في هذه المحطة. مرحبا،
3: هلا،
1: بس تحكينا على الأسعار الجديدة والتطبيق.
3: هلا نحن عندنا مضغوط مع السعر القديم، كنا امبارح نشتغل عليه يعني كان 12.5، الحمد لله اليوم نزلت التسعيرة على 10.700 وعم نشتغل عليها على نفسها. على التسعيره الجديده 10.700 ليره.
1: التخفيضات شو لقت اقبال بين العالم؟
3: ليك شفت عينك، الحمد لله، يعني وما في غير نحن شغالين، ما في غير محطتنا شغاله بالقصير، ما في محطه ثانيه تشتغل.
1: الله يعطيك العافيه، شكرا لك. طبعا هذا الاجراء كما قالت وزاره الطاقه يهدف الى المراجعه الدوريه للاسعار النفطيه بما يتناسب مع اسعار السوق في السوق السوريه. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص القصير.
0: هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا في حلب تفاصيل قرار خفض أسعار المحروقات والانعكاسات المحتملة على الأسواق.
4: وزارة الطاقة أعلنت خلال الساعات الماضية خفضا جديدا لأسعار المشتقات النفطية شمل البنزين والمازوت والغاز المنزلي والصناعي، في خطوة تقول الوزارة إنها جاءت بعد مراجعة الأسعار من قبل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية. بحسب القرار انخفض سعر بنزين أوكتان 95 من 163.3 إلى 130 ليرة سورية جديدة للتر، أما المازوت فانخفض من 125 إلى 107 ليرات سورية للتر. وشمل التخفيض أيضا الغاز المنزلي، إذ تراجع سعر الإسطوانة من 1850 إلى 1500 ليرة سورية. السؤال الذي يشغل المواطنين اليوم ليس فقط انخفاض سعر الوقود، وإنما هل سينعكس هذا القرار على أجور النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات، لأن الوقود يدخل في تكلفة نقل معظم السلع، وبالتالي ينتظر كثيرون أن يظهر أثر هذا التخفيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

0: عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: ومن حلب إلى اللاذقية، حيث نقل مراسل تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين بشأن قرار وزارة الطاقة خفض سعر المحروقات وفقا لتوصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية.
2: القرار كويس كثير للمواطن، انه كانت البنزين 15620 صار 12500، يعني شغله كويسه كثير والحمد لله. والمازوت كان 12500 صار 10700 والامور كويسه، والبنزين متوفر والمازوت متوفر وليك ما شاء الله الحمد لله.
3: اكثر شيء 10 هيك بيكون البنزين معقول، اما غير هيك يعتبر غالي، لا زال غالي. لو بتوفي ما كنت حكيت هالحكي، يعتبر غالي لازال. من 9 للعشرة مقبول.
4: كنا متوقعين يكون أكثر من هيك بكثير، على 9 9 ونص كانت يعني مقبول، يعني شغل التاكسي ما في نهاية وعدم. الناس ما عم بتطلع بالتاكسي نهاية بسبب غلاء البنزين. ونحن متوقع كنا يعني يكون أكثر أثناء رفع الأسعار، دقيقة وهذه رفع الأسعار، أثناء تخفيض الأسعار اللجنة ظلت 10 أيام تنزل الأسعار. يعني بتمنى يكون السعر اقل من هيك بشوي.
5: ايمت ما بدنا نعبي بنزين موجود بنزين، يعني هاي اهم شغله. الاسعار فرقت كثير عن اول، يعني الحمد لله رب العالمين.
1: قال وزير النقل يعرب بدر إن الوزارة بدأت بتأهيل كل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث التجهيزات المتاحة في العالم، وأضاف في مؤتمر صحفي أن الوزارة تسعى للعروض الخارجية من شركات أجنبية لإعادة تأهيل الطرق وفق أعلى المواصفات. وأشار بدر إلى أن الخطة تشمل إعادة تأهيل مشروع M45 إلى جانب إنشاء طريق عام جديد يربط دمشق بمحافظة دير الزور، وذلك لتعزيز الربط بين المناطق الشمالية والشرقية والعاصمة دمشق واستكمال شبكة الطرق في المنطقة الشرقية. وأضاف أن المشاريع تتضمن أيضا تأهيل أوتوستراد نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب، إضافة إلى وصلة سراقب إدلب، فضلا عن إنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور. وفي ذات الشأن، قال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ النجار في حديث خاص لتلفزيون سوريا، قال إن المؤسسة تعمل على مشاريع الربط الطرقي من الجهة الشمالية مع تركيا إلى الأردن ودول الخليج، وكذلك من طريق الساحل إلى التنف على الحدود العراقية.
6: نحن عم نحكي عن طرق الأكثر أهمية، طرق ربط شمال سوريا، يعني عم نقصد تركيا مع الأردن ثم دول الخليج والصين. أيضا ربط إن شاء الله في مشاريع قادمة، هي عم نحكي مشاريع قادمة، كمان ربط الساحل السوري مع التنف وثم الحدود العراقية ودول الخليج.
1: أكد معاون المدير العام للصندوق السيادي محمد عبد الله الفار أن الصندوق يدخل السوق كمنافس حقيقي من دون امتيازات استثنائية، ساعيا إلى رفع قيمة الأصول المتعثرة وإعادتها إلى أعلى مستويات الكفاءة. وأفاد الفار في تصريح صحفي أن الصندوق السيادي يتولى إدارة الأصول المستردة التي عانت لسنوات من النهب وسوء الإدارة في عهد النظام المخلوع، مشيرا إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة تقييمها وهيكلتها واعتماد الأتمتة في إدارتها. وأعلن عن إطلاق النسخة الأولية من الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق ليكون منصة للتعريف برؤيته و نافذة للمستثمرين. وفي ملف الاستثمار، أشار الفار إلى دراسة تحويل بعض المشاريع إلى شركات مساهمة تطرح بشفافية بما يعزز المشاركة المجتمعية ويوسع دائرة الاستفادة وفق قوله. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، قال إن الوزارة عالجت ما يزيد على 850 ألف معاملة قيد عقاري كانت متعثرة سابقا لنقص البيانات في القواعد المركزية للنظام البائد. وأضاف البابا في حديث لوكالة السانة أن جهود الوزارة أسفرت عن استكمال البيانات الناقصة ورفع القيود وإزالة إشارة المنع عن كثير من أصحابها الذين منعوا من التصرف بها سابقا. هذا وأشار

0: إلى حصر قائمة المنع بالتصرف بالمشمولين إجرائيا فقط بعد استكمال بياناتهم وتدقيقها، داعيا المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لمتابعة معاملاتهم واستكمال الإجراءات أصولا. وأكد البابا أن عملية رفع إشارات المنع جرت مؤسساتيا وبشكل تلقائي وفقا لتحديث البيانات. تحولت وثيقة لا مانع اللازمة لإتمام عمليات البيع والشراء العقاري إلى عائق يمنع كثيرين من بيع العقارات أو يؤخره في ظل الوقت الذي يستغرقه استخراجها من الدوائر الحكومية، في وقت اعتبر فيه كثيرون أن هذه الوثيقة مشابهة للموافقة الأمنية التي كان يفرضها النظام المخلوع.
1: يتصاعد الجدل في سوريا حول وثيقة لا مانع التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب والرسوم كشرط لإتمام عمليات البيع والشراء العقارية، بعدما تحولت وفق آراء متداولة إلى عائق يعترض سير هذه العمليات ويضع المالكين بين حقهم في التصرف بملكياتهم وتعقيدات الحصول على هذه الوثيقة. كثيرون يشبهون وثيقة لا مانع إلى الموافقة الأمنية زمن النظام المخلوع التي منعت الآلاف من بيع منازلهم وعقاراتهم، إذ بدأ العمل فيها العام الماضي كشرط إلزامي لإجراء عمليات البيع والشراء العقاري، ويتم إصدارها في مديريات المالية ودوائرها، وتكون صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ صدورها. بحسب شكاوى متداولة، لم تعد ورقة لا مانع مجرد إجراء تنظيمي، بل تحولت إلى عقبة تعطل بيع وشراء العقارات، وأفرزت شبكة من السماسرة والمتنفذين الذين يطلبون مبالغ مالية كبيرة لاستخراجها رغم كونها حقا قانونيا، في وقت ينتظر فيه البعض أشهرا للحصول عليها، بينما تبقى طلبات أخرى معلقة أو دون نتيجة. ووفق مراجعين لدوائر المالية، فإن التأخير بمنح الوثيقة يرجع إلى التدقيق في معلومات تخص أصحاب العقارات منعا لتهريب أموال وملكيات فلول النظام المخلوع. وفي المحصلة تبقى ورقة لا مانع موضع جدل واسع بين هدف ضبط الملكيات وتعقيد الإجراءات، في حين ينتظر الملاك حلولاً توازن بين حماية الحقوق وتيسيرها دون عوائق مرهقة.
0: قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر لتلفزيون سوريا على هامش افتتاح المكتب القنصلي في دير الزور، قال إن المكتب سيوفر العناء على المواطنين في المحافظة والمنطقة الشرقية، كما سيتيح لهم الحصول على جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة.
2: اليوم نلتقي لكم في دير الزور لنشهد افتتاح المكتب القنصلي التابع لوزارة الخارجية والمغتربين، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز الكفاءة.
3: لأول مرة في دير الزور يتم افتتاح مكتب الخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية والمغتربين. هذا المكتب الذي سيوفر الكثير من العناء عن أهلنا في دير الزور والمنطقة الشرقية في الحصول على الخدمات القنصلية. سيوفر هذا المكتب جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين، ويأتي افتتاح هذا المكتب في إطار رؤية وزارة الخارجية في توسيع خدماتها القنصلية في داخل سوريا وخارجها، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب، وأيضا افتتاح القنصليات العامة في غازي عنتاب وجدة وبون خارج سوريا. ويأتي كل هذا العمل ضمن أهداف وزارة الخارجية والمغتربين في جعل خدمة المواطن على رأس أولوية أهدافها وأعمالها، وتأتي هذه الأعمال جميعها في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين بجعل المواطن على رأس أولوياتها في عملها وتأمين خدمة كريمة وعزيزة للمواطن السوري حيثما وجد.
0: اعترض شاغلو أكشاك سوق أبو خليل الشعبي في ضاحية قدسية بريف دمشق على إنذارهم بإخلاء السوق من دون تأمين بديل محدد أو إتاحة وقت كاف لهم للإخلاء وتأمين بضائعهم، وذلك بالتزامن مع البدء بتنفيذ مشروع بالمنطقة. نتابع.
4: يحملون بضائعهم راحلين عن هذا السوق الشعبي نحو المجهول، فالإنذارات وزعت والآليات بدأت بالعمل من دون أي حلول تلوح.

0: في الأفق لإيجاد مصدر رزق آخر.
1: المحلات اللي عمروها هن نفسهم البلدية بإيدهم، وهن اجوا خططوها وهن ساووها وعملوها. نحن كل ما عم نطالب فيه انه بدكم تطلعونا، اعطونا اول شيء وقت اطول من هيك، ثاني شيء اعطونا بديل عن هالمحلات هي، لانه بدنا نعيش نحن، والمحلات عم ترزق منها حوالي 900 عائله. هذا الشيء بشكل ازمه امنيه على البلد في حال العالم ما لقيت تاكل.
2: لازم هن يعني يخصصوا محلات يعوضوا البديل. فجاه لقينا التاكسات والسيارات عم تحمل بدون ما يخبروا اي انسان. يعني
3: بيقولوا لنا بدكم تخلوا، ليش نخلي؟ اعطونا ارض بديل لنخلي هالاكشاك وبننتقل. في اراضي كثير بهون بالضاحيه ما عم بيحركوا ساكن، يعني انه يعطونا وين بدنا ننتقل. نحن بديل لا ننتقل.
0: يقول أصحاب هذه الأكشاك إن ضاحية قدسية في ريف دمشق تفتقر لبدائل تحتضن سوقهم في ظل مخططات غير معلنة وتغييرات تطولها قد تجعل المشروع الذي تسبب في هذه الأزمة يواجه المخاطر.
4: بالنسبة للمخططات الأسكان ما عم تعلم عليها بنوب، وبالنسبة للسوق طلعوا السوق انزروا ونطلعوا وما في بديل عنه، ما مخصصين بديل لهم. بالنسبة لخط السيل هذا هلا بدهم يطلعوا فيه مدرسة، هل يصلح لمدرسة ولا لا؟ والمواطن ما عنده علم بالنسبة لأي شيء. المخطط عم يتغير فجأة، وما لازم يعلم المواطن بالمخطط هذا انه يضل ثابت على هالمنطقة.
0: قد تنطلق مشاريع جديدة في أي وقت لتطول أراضي أخرى تحيط بها الأكشاك، الأمر الذي دفع من نجا من الإزالة هذه المرة إلى بدء عد تنازلي بانتظار مصير مشابه.
5: الآليات بدأت تعمل هنا خلف الأكشاك المهددة بالإخلاء، والصوت ما يزال يعلو. لسنا ضد الإخلاء، لكننا نريد وقتا كافيا وبديلا يعيلنا في مشكلة قد تمتد لمئات الأكشاك من دون بديل. حازم عوض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
6: نظمت مؤسسة العزم للريادة والتنمية بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ندوة حوارية بعنوان مستقبل المشاريع الاستثمارية في حمص، وناقش الحاضرون كيفية تحويل المشاريع والأفكار على أرض الواقع وآلية الوصول إلى المستثمر والبحث عن الفرص.
7: أهلا بكم مرة أخرى، محاضر في جامعة حمص كلية الاقتصاد.
8: الفصل الشهري تبعه مثل ما مثلا نحن بنعرف تقسيط البنوك.
9: كنا اليوم بهذا اللقاء، ما شاء الله الشيء الحلو كان فيه جدا للقاء، هو موضوع الحضور وتنوعه، يعني التنوع الحضور من عالم من مستثمرين لرواد أعمال لعالم عم تبحث عن الفرصة الاستثمارية لعالم عم تبحث على تمويل للاستثمار تبعها. أهمية هيك لقاءات صراحة هي للتربيط وللتشبيك بين الناس بالسوق السوري. كتير نحن عالم أكثر سؤال كان موجود بقلب الاستمارة تبعية الحوار هو موضوع كيف بيجد المستثمر. حقيقة إيجاد المستثمر مثل هيك لقاءات بتجد المستثمر، لأنه أنت اليوم كان في كتير ناس شبهت لهم إياها باللقاء أنه مثل أنت اليوم ببحيرة، المستثمر عم يبحث وأنت عم تبحث، أنت عم تبحث عن المستثمر والمستثمر عم يبحث عن فكرة رائدة وجديدة.
6: وضع حجر الأساس لمستشفى السراقب التخصصي ومركز العلاج الشعاعي في ريف إدلب بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز وجمعية نور الحياة في إطار جهود توسيع الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية الطبية في المنطقة.
10: نتشرف طبعا نكون بين أهلنا وناسنا بمحافظة إدلب مدينة سراقب، ونتشرف أيضا بوضع حجر الأساس لمشفى سراقب التخصصي. هذا المشفى اللي حيكون تقريبا بسعة 110 سرير على مساحة تقريبا بناء تقترب من 10 دونم 10,000 متر مربع، وفي العديد من التخصصات الطبية في الجراحة في الداخلية في القلبية في موضوع النشبة الدماغية والسكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية، بالإضافة إلى أنه حيكون في أيضا مركز طبي تخصصي للعلاج الشعاعي لأمراض السرطان. راح يكون فيه مسرعين خطيين، راح يكون فيه طبقي محوري، ونسعى أيضا أنه نوسعه، ممكن يكون فيه أيضا جهاز بيت سكان.
6: افتتح وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ

0: إدلب محمد عبد الرحمن قسم العمليات في مستشفى إدلب الوطني، والذي يضم 5 عيادات للجراحة العامة مجهزة ب40 سريرا، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الجراحية وتخفيف الضغط عن الأقسام الأخرى في المستشفى.
1: اليوم عم يتم افتتاح قسم الجراحة بالمشفى الوطني. المشفى الوطني كان عبارة عن في بس قسم الداخلي، واليوم انضاف له بعد تجهيز قسم من المبنى كان مضروب أو متعرض للقصف إلى إعادة ترميم وتجهيز، وتم إعادة تفعيل قسم الجراحة. طبعا قسم الجراحة بيتضمن غرف عمليات وأيضا غرف للاستشفاء، يعني بما يقارب 50 سرير حيأمن الخدمات الجراحية لأهلنا في محافظة إدلب. ومناسبة نتشكر أيضا الدكتور سامر مدير الصحة على الجهود الجبارة اللي بذلها في تجهيز هذا القسم. أيضا القسم تم تجهيزه بالتعاون بين المحافظة وحملة وفاء لإدلب، كان لها دور في عملية تأمين الدعم أو الاعتماد المالي لتجهيز قسم الجراحة.
0: دوليا، قالت صحيفة هاريتس الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية إن الجيش الإسرائيلي حدد 3 قرى جنوبي لبنان للانسحاب منها، وهي فرون وغندورية وزوتر الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش لا ينتشر بصورة دائمة في زوتر وزوتر الغربية، لكنه يتموضع في فرون والغندورية، موضحة أنه لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. هذا وبيّنت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه في غزة، وأنه جرت مناقشة إمكانية أن تتلقى القوات اللبنانية تدريبات في دولة ثالثة. بدوره قال حزب الله اللبناني في بيان إن الجيش الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار بتنفيذ سلسلة غارات وتفجيرات في جنوب لبنان، وأكد احتفاظه بحق الرد. وأضاف الحزب أن الخروقات شملت تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة النبطية وبلدتي مفدون وفرون، كما فجر الجيش الإسرائيلي مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثة في النبطية ومنزلا بقضاء صور إلى جانب إلقاء قنابل صوتية. ولرصد آخر التطورات تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا معي من بيروت، كما تنضم إلي من القدس المحتلة ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا. أهلا بكم. أبدأ معك مايا بشأن الانسحابات التي أقرت من 3 قرى في لبنان. إلى حد هذه اللحظة يبدو بأن لا نية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب. أولا، هل هناك تعليقات يعني من الجانب الرسمي اللبناني على هذا الأمر، غير طبعا موضوع بيان حزب الله الذي تحدث عن التصعيد الإسرائيلي الأخير؟
2: نعم فرات، الواضح أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، فضلا عن التحليق للمسير الحربية في سماء العاصمة بيروت صباح اليوم حتى هذه اللحظات، وكذلك في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض المناطق. دعني أتوقف أيضا فرات في بدء الأمر عند بيان حزب الله الذي أطلقه وقال للبنان حزب الله حق الدفاع عن وطنه بعد الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت عدة بلدات، وبعد أيضا التفجيرات التي طالت بلدة مجد الزون، وكذلك الخروقات الإسرائيلية بالغارات التي شنها جيش الاحتلال على بلدة النبطي وعلى النبطي الفوق، وكذلك أيضا على بلدة فرون في الجنوب وميفدون، فضلا أيضا عن تدمير منازل في برج قلواي وأيضا خروقات في بلدة حديدة. إذن قال حزب الله بأنه يحتفظ بحق الرد وأنه يرصد كل هذه الانتهاكات وكل هذه الخروقات، ويعني بما معناه هو على استعداد للرد. وكان قد سبق أيضا بيان لحزب الله وكلمة للأمين العام لحزب الله أكد بأنه لن يلتزم ببيان الحكومة اللبنانية وبمخرجات المفاوضات بين الحكومة اللبنانية، تاركا الأمور للميدان. قال إننا لم نترك الميدان ولن نترك الميدان. إذن الخروقات من قبل جيش الاحتلال مستمرة، ولكن دعني أشير إلى أن هناك معلومات خاصة، معلومات وزارية لتلك

0: تلفزيون سوريا بأن في الأسبوع المقبل سيكون هناك حراك دبلوماسي أمريكي في لبنان للبدء بتنفيذ والإشراف على تنفيذ ما آلت إليه الأمور بين لبنان وبين إسرائيل، تحديدا على يعني تنفيذ الاتفاق بشكل حرفي بين لبنان وإسرائيل بما يتعلق بالانسحابات التي تحدث عنها جيش الاحتلال. ولكن أيضا دعني أشير إلى أن بعد الغارات التي شنها جيش الاحتلال يوم أمس على بلدات وقرى في قضاء النبطي، رصدنا حركة نزوح من هذه البلدات باتجاه مناطق أكثر أمنا وأمانا، علما أن حركة النزوح لم نرصدها في أماكن أخرى، مثلا بلدات قضاء سور كانت تتعرض للقصف، بل في البلدات التي استهدفها يوم أمس جيش الاحتلال. أيضا في الداخل اللبناني دعني أشير إلى أن هناك عدم طمأنينة من حول هذا الاتفاق، لأنه غير واضح حتى الساعة، ولأن أيضا الخروقات الإسرائيلية مستمرة، وحزب الله يتوعد جيش الاحتلال بالرد وأنه يرفض كل هذه الخروقات.
1: طيب ريم، يعني بسؤال أيضا على ما يعني لربما يتوارد الآن من أنباء بشأن موضوع الانسحاب، ولربما هناك تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل على خطة شبيهة لما حصل في غزة بشأن يعني وضع حد الخروقات التي تحصل في وقف اطلاق النار بالنسبة للجانب اللبناني. هل هناك رضا داخلي إسرائيلي لربما على قضية الانسحابات وقضية لربما وضع أطر محددة لهذا الاتفاق بين إسرائيل ولبنان؟
2: كرات تتجه الأنظار الآن إلى تشكيل آلية للمراقبة على وقف إطلاق النار وعلى تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري الذي تم بين الولايات المتحدة أو برعاية الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان. الآن الأهم، هل ستنفذ إسرائيل ما تم الاتفاق عليه أم لا، خاصة وأن الخروقات ما زالت متواصلة، وأيضا هذا كان جليا وواضحا من خلال البيان المشترك صباح هذا اليوم من قبل بنيامين نتنياهو ووزير الجيش ياسر كاتس، والذي أعلنا فيه أن الجيش الإسرائيلي استهدف نفقا قال أنه تابع لحزب الله في الجنوب اللبناني يبلغ طوله 200 متر وبعمق 25 مترا، وبحسب ادعاء البيان فإنه مليء بقطع الأسلحة والفتحات التي من خلالها يقوم عناصر حزب الله باستهداف الجيش الإسرائيلي. وأكد البيان أن الجيش سوف يواصل عملياته في الجنوب اللبناني. إذن نتحدث هنا عن غارات متواصلة، عن عمليات تفجير وهدم، وخاصة في بلدة النبطية وبلدتي مفدون وفرون أيضا وعدة مناطق أخرى. لذلك الأهم الآن هو آلية تطبيق وقف إطلاق النار. فيما يتعلق بالانسحاب فرات، لا يعني يوجد أي انسحابات حتى هذه اللحظة من أي منطقة في الجنوب اللبناني، وهذا ما أكده مصدر عسكري لصحيفة هآرتس العبرية بأن الجيش لم يتلقى أي أوامر حتى اللحظة أو تعليمات للانسحاب، لكنه هو حدد المناطق ربما التي سينسحب منها أولا، وهي زوطر الغربية والغندورية وفرون. هذه المناطق التي قال ربما سينسحب منها، على العلم أنه متواجد فيها بشكل جزئي، بمعنى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب وتدخل إلى هذه المناطق بشكل متفاوت، لكنه متواجد بزوطر الغربية. إذن حتى اللحظة لا يوجد تطبيق فعلي من الممكن القول للاتفاق الإطاري الذي تم في الولايات المتحدة. إسرائيل عازمة على أن تبقى في الجنوب اللبناني. الرأي العام الإسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية كانت توجه انتقادات حادة إلى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو عن فشلها الاستراتيجي في لبنان، وخاصة أن أول أمس تم الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي في الجنوب اللبناني على يد عنصر من عناصر حزب الله، وبالتالي هذا أيضا اعتبر فشلا للجيش وللحكومة الإسرائيلية. وكثير من الانتقادات جاءت أيضا بالنسبة لهذا الاتفاق، وخاصة من وزير الأمن القومي بن غفير الذي قال على أن إسرائيل لا يجب أن تذهب إلى أي مفاوضات ويجب أن تستمر في حربها بلبنان حتى القضاء التام على حزب الله وعلى البنى التحتية التابعة لحزب الله. إذن الأيام المقبلة قد تشهد حراكا دبلوماسيا وأيضا قد تشهد تشكيلا لآلية للرقابة. السؤال الآن هذه الخلية ومن ماذا أو من أي دول سوف

0: تكون هذا ما ستقرره ربما الولايات المتحدة، لكن ستشرف هذه الخلية على آلية الرقابة على تنفيذ وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني.
1: طيب بسؤال أخير طبعا قبل أن أختم، أعود إلى مايا. ما يعموم الوضع اليوم مع استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني باختصار، يعني كيف هو الوضع حاليا؟ هل يشهد هدوءا نسبيا أم هناك لهجة تصعيد واضحة من قبل الجانب الإسرائيلي؟
2: نعم أخورات، نعم باختصار الوضع الآن في لبنان هو صعب، خاصة المناطق التي لا تزال تتعرض للقصف، وأيضا المناطق التي تعرضت في وقت سابق للقصف هناك خوف وتخوف في نفوس المواطنين وخاصة الجنوبيين الذين عادوا حتى إشعار آخر إلى بلداتهم وقراهم في لبنان. اليوم جو من التخوف من جولة جديدة يقوم بها جيش الاحتلال بشن غارات على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، وقد تشمل وتطال العديد من المناطق اللبنانية، خاصة أن اتفاق الإطار غير واضح المعالم، دعني أقول بما يتعلق لن تستطيع مثلا الحكومة اللبنانية فرضه على حزب الله، وحزب الله يرفض مخرجات اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وحتى إسرائيل لم تلتزم، الخروقات لا تزال مستمرة. إذن هناك تخوف في الداخل اللبناني ليس فقط من الخروقات بل من عودة شبح الحرب الإسرائيلية مجددا على لبنان.
1: أشكرك جزيل الشكر مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معي من بيروت. أشكر كذلك من القدس المحتلة ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا لختام هذه الساعة من جولتنا الإخبارية، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

دين بريف درعا. للمرة الأولى وزير الخارجية العراقي يزور سوريا ويبحث سبل التعاون في كل المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. خلال يوم واحد الدفاع المدني يستجيب ل 236 حريقا و 21 حادث سير في عموم البلاد. وفي غزة مقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل بنيران الاحتلال وإصابة آخرين بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمدنيين بمدينة دير البلح.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى تفاصيل هذه الجولة. دانت السعودية والأردن وقطر التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية واستهداف محافظتي قنيطرة ودرعا بقذائف المدفعية. وشددت الخارجية السعودية في بيان على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة سوريا مجددة دعمها لوحدة الأراضي السورية. من جهتها اعتبرت الخارجية الأردنية هذه الاعتداءات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تمثل خرقا لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وتصعيدا استفزازيا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من التوتر في المنطقة. كما ودانت دولة قطر توغلات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا وما رافقها من قصف مدفعي، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات الخطيرة من شأنها أن يفاقم التوتر في المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. في سياق متصل، دانت وزارة الخارجية الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا وصفة إياها بأنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وحذرت الخارجية من أن استمرار هذه الممارسات يقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين وينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة. ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك وصون السيادة السورية. إلى ذلك، بدأ أهالي قرية عابدين بريف درعا الغربية العودة تدريجيا إلى منازلهم بعد نزوحهم إلى القرى المجاورة من جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة الهدوء إلى القرية ومحيطها عقب القصف الذي تزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء منطقة حوض اليرموك. هذا ورصد مراسلنا تجول دوري لقوات الإندوف في قرية عابدين بريف درعا بعد التعرض لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تلة المغر المطلة على بلدة عابدين في ريف درعا الغربي عقب ليلة عنيفة شهدتها المنطقة إثر قصف قوات الاحتلال لمحيط البلدة. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا مشاهد من الموقع الذي تمركزت فيه قوات الاحتلال لساعات، وذلك بعد الانسحاب منها.

أفاد قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث جنوب سوريا أحمد الهاجر بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط قرية عابدين بالمدفعية واستهدف القرية والمحيط بالأسلحة الرشاشة من طائرة مروحية. وأوضح الهاجر أن القصف لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية، إنما شكل حالة من الهلع في صفوف الأهالي أدت إلى نزوح محدود باتجاه البلدات المجاورة. وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل حاليا على نقل العائلات النازحة وتأمين الاحتياجات وسط تحليق مستمر لطائرات الاحتلال المسيرة فوق المنطقة.

0: هذا ورصد تلفزيون سوريا الأوضاع في قرية عابدين بريف درعا الغربي بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها والتقى بأحد المواطنين.
1: يوميا بالليل بيجوا بيداهموا البيوت وفتشوا البيوت على سلاح، بحجة سلاح بروع النسوان الأولاد، يعني مش قاعدين ننام الليل لحد امبارح اجوا وضح النار بالنار، يعني اجوا نصبوا حاجز باول بلد هون عند الثانوي، عند الاعداديه، وبلشوا يفتشوا بالناس. اجا قامت الشباب والنسوان والختياريه سكرنا الطرقان عليهم، بلشوا بواس النار اطلاق النار، بلشوا نزلوا من تحت الوادي هيك ونزلوا على الدب، رجعوا وردوا بدو يفوتوا من قلب القريه من هون، صدينا لهم بالحجار، انسحبوا صاروا قوسوا، طبعا قوسوا على الصايب على الجرين، انسحبوا ردوا على الدب، رجع طلع الطيران بالليل وضرب المدفعية بلش علينا، هربنا النسوان على برية البلد والزلم ظلت هون قاعدة والشباب لحد ما انتهى الأمر شوي. اليوم الأوضاع مالي حفيق وبز الحمد لله والأمور ميسرة، بدنا نكافح شو بدنا نسوي؟ كل دول العالم ناشدهم انه هذا وطننا، وين نروح؟ وطننا هاي سورية.
0: ينضم إلينا الآن محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معي مباشرة من عابدين في ريف درعا. أهلا بك محمد من جديد، إذن ما هي آخر التطورات في عابدين؟ هل ما زال الوضع هادئ نسبيا كما تركناه أم حصلت هناك تطورات جديدة؟
2: نعم بالفعل، يعني نحن دخلنا قرية عابدين، يعني ونتجول داخل المنازل وداخل يعني أحياء هذه القرية، يعني حالة من الهدوء يعني داخل المنطقة داخل القرية، يعني نقابل الأهالي نقابل المدنيين هنا. كان هناك تخوف في هذه الليلة الدامية التي يعني كانت قلقة جدا على الأهالي، يعني قاموا بالخروج من هذه البلدة باتجاه قرية الشجرة. الآن بدأ الأهالي يعودون تدريجيا إلى هذه القرية، يعني غالبية الأهالي عادوا إلى منازلهم، بدأ العمل داخل البلدة. هناك بعض الأهالي لديه محاصيل زراعية بدأوا يعني بإعادة يعني جني هذه المحاصيل الزراعية أو الثمار الصيفية، أيضا استقبال الأشجار مشاهد، يعني الأهالي يعملون بأريحية داخل هذه القرية. البارحة يعني كان طيران، حالة من التوغل والخوف والأعصاب من الأهالي، الطيران إلى محيط هذه البلدة دون تسجيل أي أضرار مادية أو جسدية داخل صفوف المدنيين أو منازل المدنيين، قد لا يعني لا تضرر بشكل نهائي. لكن يعني الأهالي هنا يعني يطالبون قوات الأندوق، يطالبون المجتمع الدولي، يطالبون الدول الصديقة، يطالبون الجهات المعنية باستراع بعقد اتفاق قضي أو يعني إيجاد حل لهذه التوغلات التي باتت يعني تقلق أحد الأهالي وتمنعهم من الوصول إلى أراضي زراعية. هنا خلفي تماما يعني يظهر تشاهد يعني هذا التل، هناك يوجد أراضي زراعية كثيرة لأهالي المنطقة هنا يعني يقصدونها يوميا.

0: دائما في النهار الأجهزة العامة فيها، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النيران عليها، منعهم من الوصول إليها، يقوم باعتقالهم واختطافهم. أيضا يعني في منطقة ريف القنيطرة أيضا كذلك الأمر، يعني القنيطرة وريف درعا منطقة حوض اليرموك تعاني يعني بشكل كبير جدا من هذه التوغلات الإسرائيلية. فهم يعني يريدون يعني الحل الوحيد هو وقف هذه التوغلات والعودة إلى كان عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، طيب. والعودة إلى اتفاق 1974 والعيش بأمان ومتابعة حياتهم اليومية.
1: طيب محمد، يعني كان هناك بيان إدانة من الخارجية السورية على ما حصل في يعني عابدين، وأيضا على كل ما يتعلق بموضوع الانتهاكات الإسرائيلية عموما. هل يعني نتيجة هذا البيان حصل لربما تحرك على الصعيد الرسمي السوري، لربما للقدوم إلى عابدين، رؤية أهالي البلدة، يعني الوقوف على ما حصل أصلا في هذه البلدة بالأمس؟
0: نعم بالفعل، يعني حتى هذه اللحظة لم نشاهد يعني دخول وفود حكومية إلى المنطقة، فقط شاهدنا عندما دخلنا قوى الأمن الداخلي تنتشر على محيط هذه القرية، انتشرت يعني من البارحة مساء قوى الدفاع المدني، أيضا فرق الدفاع المدني انتشرت في هذه القرية، ربما أتت يعني للحفاظ على ممتلكات الأهالي عندما خرجوا من داخل هذه القرية، قاموا بحمايتها. أيضا يعني هناك انتشار لقوى الأمن الداخلي، منع من حدوث أي خرق باتجاه الجانب الإسرائيلي، ويعني خلق ذريعة للتوغل من جديد أو استهداف هذه المنطقة. بشكل عام حتى هذه اللحظة لم تدخل المنظمات، حتى يعني وفد الأمم المتحدة لم يدخل إلى هذه القرية، ربما كان قد مر مرور الكرام كما نسميها على مدخل هذه القرية فقط. يعني حتى هذه اللحظة نحن قابلنا الأهالي، قابلنا معظم الأهالي هنا داخل القرية، لم يتم زيارتها من قبل وفود الأمم المتحدة أو عناصر الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة، أو يعني جهة حكومية رسمية قد دخلت أو منظمات إغاثية دخلت إلى هذه البلدة. الأهالي هم يطالبون فقط، يعني لا يريدون الطعام، لا يريدون الشراب، يريدون الأمن والأمان داخل هذه القرية والعمل بأراضيهم بسلام وأمان دون التعرض لهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا لك محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من عابدين. وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دمشق في زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وبحسب وكالة الأنباء العراقية فإن الزيارة ستبحث مع الجانب السوري تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك. هذا وكان وزير الخارجية السورية سعد الشيباني وجه دعوة رسمية إلى نظيره العراقي خلال اللقاء على هامش الاجتماع التشاوري العربي ومجلس جامعة الدول العربية في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين الماضي. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عبر حسابه في منصة إكس إنه يزور سوريا تلبية لدعوة من نظيره سعد الشيباني، وسيبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف حسين إن العراق يعتبر الحوار والتنسيق بين دول المنطقة هو الطريق الأهم لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة للمصالح المشتركة، ولفت إلى أن الحوار والتعاون يمثلان الأساس في سبيل ترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار.

0: ولنا مشاهدينا إلى قصر أو إلى دمشق مع عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا الذي كان معنا من قصر تشرين ويوافينا الآن من جديد. عبادة أهلا بك. إذن هل انتهى الاجتماع الذي جمع يعني وزير الخارجية العراقي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وما خرج عن هذا الاجتماع؟
1: نعم فرات، يعني حقيقة الاجتماع مستمر إلى هذه اللحظة في قصر تشرين، الاجتماع الذي يضم مجموعة من المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم وزير الخارجية فؤاد الحسين، إضافة إلى أيضا مجموعة من المسؤولين السوريين وعلى رأسهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. الاجتماع هو سيستمر لأن الاجتماع يعني هو على عدة مراحل، وسيكون وسيبحث حقيقة مجموعة من الملفات أهمها ملفات العلاقات بين البلدين، إضافة إلى أيضا ملفات مشتركة أخرى على مستوى المجال الاقتصادي والصناعي والتجاري، إضافة إلى ملفات يعني كبرى وهي الملفات الأمنية التي يعني بدأت وكان هناك حديث عنها منذ حوالي العام وحتى اليوم. طبعا فرات، الملفات التي يعني من المتوقع أن تكون هي على رأس يعني الأولويات في هذا الاجتماع الذي يجري بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره العراقي هي الملفات الأمنية، ومنها ضبط الحدود. ملف ضبط الحدود حقيقة كان واحد من أهم الملفات الذي عملت الحكومة السورية بتعاون مع الحكومة العراقية خلال الفترة الماضية، وكان هناك حقيقة عمليات أمنية كبرى لضبط الحدود وإيقاف عمليات التهريب. ضبط الحدود حقيقة بدأ منذ سقوط النظام المخلوع واستمرت يعني الدوريات المشتركة والعمليات المشتركة الأمنية بين البلدين لتتوسع خلال الفترة الماضية، ويكون هناك عمليات كبرى لضبط يعني شبكات واسعة كانت تقوم بتهريب المخدرات عبر الحدود. إضافة إلى هذا هناك حقيقة ملفات أخرى هي ملفات يعني التجارة. خلال الفترة الماضية كان هناك تنامي لموضوع التجارة بين البلدين، تحديدا موضوع يعني دخول الناقلات التي تحمل النفط العراقي إلى الموانئ السورية بعد إغلاق مضيق هرمز. هذه الناقلات حقيقة كانت قد عززت موضوع التجارة والتبادل بين البلدين. إضافة لهذا أيضا كان هناك حديث عن يعني ملفات أخرى على مستوى الموضوع السياسي و يعني السياسي والأمني. كان هناك حديث أيضا عن موضوع ملف السجناء الذي سيتم العمل عليه. هناك مجموعة من السجناء الذين تم نقلهم إلى الأراضي العراقية خلال سيطرة الحكومة السورية على مناطق قسد خلال الفترة الماضية. حقيقة مجموعة من الملفات الكبرى التي سيتم الحديث والعمل عليها. إضافة إلى هذا أيضا سيكون هناك حديث عن إعادة تفعيل يعني ملف العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق خلال المرحلة القادمة. بالعموم يعني فرات، إلى هذه اللحظة حقيقة لم يكن هناك يعني لم يخرج تصريحات رسمية كاملة للقاء وما جرى فيه، لكن هناك يعني حقيقة خطوط عريضة كانت لهذا اللقاء منذ دعوة وزير الخارجية أسعد الشيباني لنظيره العراقي لهذا اللقاء، وأيضا يعني المباحثات التي كانت تجري خلال الفترة الماضية من ضمنها اللقاءات التي جرت خلال الفترة الماضية بين البلدين.
0: شكرا جزيلا لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من دمشق. ينضم إلي الآن أنس الكردي رئيس قسم الأبحاث والسياسات بوحدة أردام للدراسات، معي من العاصمة السورية دمشق. أهلا ومرحبا بك أستاذ أنس معنا.
2: بداية شكرا أستاذ فرات، شكرا لك وسعدني أكون ضيف معكم.
0: أهلا بكم. بداية يعني هل يمكن أن يعني من مراقبة ما يحصل اليوم بين سوريا والعراق أن يعني تكون هذه الزيارة لوزير الخارجية العراقي هي بداية لعلاقة تقارب لربما مع العراق من قبل الجانب السوري، لا سيما بأن الدعوة أتت من قبل الجانب السوري، كيف تقرأ هذه الزيارة؟
2: الحقيقة أنه دمشق منذ تغير سقوط نظام الأسد وتحررها مدت يدها على جميع الدول الإقليمية وجميع الدول المجاورة لها، وأعلنت أنه ما جرى في سوريا هو تغيير كبير، لكن تريد هي أن تبني علاقات على أسس جديدة، على أسس اقتصادية، على أسس سليمة مع دول الجوار. وكان من نتائج سياسة مد اليد هذه تطور العلاقات السورية العراقية، سواء خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني أو خلال هاي الفترة يلي إجا فيها المهندس علي الزيدي. العلاقات السورية العراقية وضعت على مسار قابل للتطور من جراء رغبة البلدين بتجاوز الماضي ورغبة البلدين ببناء علاقات أساسها وجوهرها مصالح الدولتين بشكل رئيسي.
0: طيب، يعني هل يمكن اليوم أن نقول بأن هناك لربما ملفات يعني هي على رأس قائمة الأولويات لدى العراق وسوريا تحتاج إلى الحل، منها موضوع ضبط الحدود، منها موضوع يعني السجناء سواء السوريين في العراق أو عكس ذلك، أيضا يعني موضوع العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين. يعني نحن نعلم بأن هناك كان علاقة سابقة بين العراق وسوريا، ولكن على عهد يعني النظام المخلوع قد تم لربما يعني تدميرها في فترة من الفترات.
2: لا شك بأنه الملف، أعتقد أنه الملفات الأمنية ملفات دائما ما تكون ذات اهتمام مشترك بين الدول، وفي الآونة الأخيرة الكثير من العمليات المشتركة التي أثمرت عن سوريا العراقية، التي أثمرت عن إلقاء القبض على شبكات لتهريب المخدرات بشكل رئيسي. لكن أعتقد أن الجانب الأمني يمكن أن يناقش في بقنوات أخرى، لكن أعتقد أن هذه الزيارة تطرح ملفات اقتصادية أكثر، ملفات لها علاقة بتنسيق السياسات الخارجية بين الدولتين، خاصة في حقبة جديدة يمر بها العراق، حقبة دور أمريكي أوسع، تراجع الدور الإيراني داخل العراق، وبالتالي يتطلب التنسيق بين الجانبين، زيارات ولقاءات بين وزراء خارجية. ولذلك أعتقد أن ينصب الاجتماع أكثر حول مسائل تتعلق بالوضع الاقتصادي بين الجانبين، بالتعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة أن لدينا مشروع إعادة تأهيل خط كركوك بانياس الذي أقفله نظام الأسد في الثمانينات الماضية، وهذا المشروع تم بدء في مذكرة التفاهم في العراق من أجل إحياء هذا الخط في الجانب العراقي من الحدود، وسوريا تعمل على إحياء هذا الخط. تعاون البلدين مؤخرا بعد إغلاق مضيق هرمز لنقل شحنات كبيرة من النفط العراقي عبر الأراضي السورية برا عبر الصهاريج، يعني يقدر عدد الصهاريج اليومية العراقية الداخلة إلى سوريا بحوالي 900 إلى 1000 صهريج يوميا، ويطمح البلدين إلى رفع الكمية إلى أكثر من ذلك. يعني يتحدث الجانب العراقي عن 50,000 برميل يوميا عبر الصهاريج من خلال الأراضي السورية اعتبارا من شهر تموز. وبالتالي كل هذه الأمور تتطلب تنسيق بين وزراء الخارجية وتتطلب علاقات على مستوى أفضل. يمكن أن يتطرق وزراء الخارجية بطبيعة الحال إلى القضايا الإقليمية مثل الوضع في لبنان، الوضع في الخليج، متطلبات الحوار الإقليمي التي تسعى إليها الدول الإقليمية حول أمن الخليج وأمن مضيق هرمز. وبالتالي هناك قضايا يمكن
0: نعم،
2: أن يبحثوا فيها من
0: شكرا،
2: دون أن يتعمقوا بطبيعة الحال.
0: أشكرك جزيل الشكر أنس الكردي رئيس قسم الأبحاث والسياسات بوحدة أردان للدراسات، كنت معي من دمشق. نقلت صحيفة المدن عن مصادر وصفتها بالخاصة ولم تسمها أن موعد الإعلان عن قائمة ثلث أعضاء مجلس الشعب الذين من المفترض أن يعينهم الرئيس سيكون ضمن الأسبوع الحالي بسبعين عضوا، وذلك استنادا لما نص عليه الإعلان الدستوري. ورجحت مصادر الصحيفة أن يتولى الخبير القانوني عبد الحميد العواك منصب رئيس مجلس الشعب، لكنها في الوقت ذاته لم تجزم بتسلم العواك لهذا المنصب نظرا للمشاورات المكثفة التي تشهدها دمشق بشأن القضية. وأضافت أن ملف العدالة الانتقالية قد يكون على رأس أولويات مجلس الشعب في جلسته الأولى، ولهذا الغرض عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاء مع أعضاء من مجلس الشعب المنتخبين لبحث مشروع قانون العدالة الانتقالية. هذا ودعت الهيئة الوطنية للمفقودين عائلات المفقودين وروابطهم والخبراء ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني والجهات المعنية، دعتهم إلى المشاركة في مشاورات ستجريها الشهر المقبل بشأن المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا في سوريا. وقالت الهيئة في منشور عبر معرفاتها الرسمية إنه من الضروري إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني لقضية المفقودين، معلنة إطلاق المشاورات الوطنية بشأن المبادئ الحاكمة التي سيبنى عليها مشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً.

قال وزير نقل يعرب بدر إن الوزارة بدأت بتأهيل كل الطرق المركزية في سوريا وفقا لأحدث التجهيزات المتاحة في العالم، وأضاف في مؤتمر صحفي أن الوزارة تسعى للعروض الخارجية من شركات أجنبية لإعادة تأهيل الطرق وفق أعلى المواصفات. وأشار بدر إلى أن الخطة تشمل إعادة تأهيل مشروع M45 إلى جانب إنشاء طريق عام جديد يربط دمشق بمحافظة دير الزور بهدف تعزيز الربط بين المناطق الشمالية الشرقية والعاصمة دمشق واستكمال شبكة الطرق في المنطقة الشرقية. وأضاف أن المشاريع تتضمن أيضا تأهيل أوتوستراد نصيب دمشق ودمشق حمص وحمص حلب، إضافة إلى وسط سراقب إدلب، فضلا عن إنشاء فرع ثان لطريق دمشق تدمر دير الزور.

0: وفي ذات شأن قال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ النجار في حديث خاص لتلفزيون سوريا إن المؤسسة تعمل على مشاريع الربط الطرقي من الجهة الشمالية من مع تركيا إلى الأردن ودول الخليج، وكذلك من طريق الساحل إلى التنف على الحدود العراقية.
1: نحن عم نحكي عن الطرق الأكثر أهمية، طرق ربط شمال سوريا، يعني عم نربط تركيا مع الأردن ثم دول الخليج والصين. أيضا ربط إن شاء الله في مشاريع قادمة، عم نحكي مشاريع قادمة، كمان ربط الساحل السوري مع التنف وثم الحدود العراقية ودول الخليج.
0: أعلن الدفاع المدني استجابته ل 236 حريقا في عموم سوريا خلال يوم واحد أسفرت عن إصابة مدني بحروق. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس الأحد شملت 33 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و 203 حرائق متفرقة طالت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار، مشيرا إلى أن فرقه أخمدت الحرائق وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع، في حين اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.

0: غرق 26 شخصا معظمهم من الأطفال في مياه نهر الفرات بمحافظة دير الزور منذ ارتفاع منسوب المياه وسط مطالبات بإنشاء نقاط ثابتة للغواصين على ضفتي النهر.
1: 26 حالة وفاة غرقا في مياه نهر الفرات منذ اللحظة الأولى لارتفاع منسوب مياه النهر، كان آخرها هنا في بلدة مراط يوم أمس، إذ غرق 3 أطفال، 2 منهم فارقوا الحياة والثالث استطاع الأهالي إنقاذه. مطالب الأهالي في هذه المنطقة يطالبون بوجود نقاط ثابتة على ضفتي النهر لحالات الإنقاذ وللغواصين لبعد مراكز الدفاع المدني عن شواطئ نهر الفرات، وهذه تشكل بمعدل حالة وفاة يوميا منذ شهر تقريبا. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
0: ينضم إلينا الآن مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا معي من دير الزور. مصعب أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الجولة. إذا إعلان الدفاع المدني استجابة ل 236 حريق في عموم سوريا خلال يوم واحد، يسفر عن إصابة مدني بحروق. كان هناك أيضا يعني نصيب للأسف في لربما دير الزور والحسكة لهذه الحرائق، كيف كانت الاستجابة إذا مصعب، وما الأضرار إلى حد هذه اللحظة؟
2: حياتي لك فرات ولمشاهدينا الكرام. فرات، بالنسبة للاستجابة في مدينة دير الزور هي سريعة جدا بمعدل ما بين الدقيقة والثلاثة دقائق، إنما في الريف النقاط موجود نقاط لفرق الدفاع المدني وإدارة الكوارث والأطوار، إنما هي في بعض الأحيان تكون ما بين مدينة وقرية، تحتاج ما بين 3 دقائق إلى الربع ساعة وأحيانا إلى أكثر من 20 دقيقة حتى تصل إلى موقع الحدث، سواء كان حريق أو حالة غرق أو شيء من هذا القبيل. بالنسبة لفرق الدفاع المدني فقد أعلنت أنها تعاملت خلال 24 ساعة فرات مع مئات الحوادث في عموم البلاد، شملت حرائق وحوادث مرورية وأسفرت عن إصابات وأيضا وجود قتلى ما بين المدنيين. هذا الأمر يعني ما يعني هناك حالة من التفاقم والظاهرة بهذا الموضوع. وبحسب أيضا فرق الدفاع المدني فقد توزعت الحرائق بين حقول ومحاصيل زراعية ومنازل ومحال تجارية أيضا فرات، إضافة إلى حرائق اندلعت في الأعشاب اليابسة والأشجار وأيضا كبات النفايات التي في بعض الأحيان يقوم الأهالي بإشعالها وثم يكون هناك حريق كبير، وأيضا في شبكات الكهرباء، الأمر الذي استدعى استنفار كبير في عموم سوريا وليس فقط في دير الزور أو في الشرق السوري، على مستوى سوريا بشكل عام. تخيل معي استجابة فرق الدفاع المدني ل 236 حريق و21 حادث سير خلال 24 ساعة فقط في يوم واحد، ومؤشر يعكس تصاعد المخاطر المرتبطة بفصل الصيف وأيضا الحركة المرورية. أما على صعيد السلامة المرورية، جدد الدفاع المدني فرات دعوته للسائقين إلى الالتزام بقواعد السير والحد من السرعة الزائدة، لكن يعني إذا كنا نتحدث مع ارتفاع درجات الحرارة

0: ودخول فصل الصيف تتزايد المخاوف في عموم يعني الشرق السوري، ليس فقط في محافظة دير الزور وفي سوريا بشكل عام، من تكرار الحرائق التي باتت تشكل يعني تهديدا حقيقيا خاصة للأراضي الزراعية وممتلكات المدنيين في عموم الشرق السوري، لا سيما بعد تسجيل عدة حوادث خلال الفترة الأخيرة فرات في بلدة المسرب مثلا في ريف دير الزور، أكثر من 60% من أرض لمزارع 60 دونم تقريبا أحرقت بشكل كامل، وقال الأهالي أن سبب هذا الحريق يرجح أنه بسبب أعقاب السكائر.
1: أشكرك من دير الزور مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا. أكد معاون المدير العام للصندوق السيادي محمد عبد الله الفار أن الصندوق يدخل السوق كمنافس حقيقي من دون امتيازات استثنائية، ساعيا إلى رفع قيمة الأصول المتعثرة وإعادتها إلى أعلى مستويات الكفاءة. وأوضح الفار في تصريحات صحفية أن الصندوق السيادي يتولى إدارة الأصول المستردة التي عانت لسنوات من النهب وسوء الإدارة في عهد النظام المخلوع، مشيرا إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة تقييمها وهيكلتها واعتماد الأتمتة في إدارتها، وأعلن عن إطلاق النسخة الأولية من الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق ليكون منصة للتعريف برؤيته ونافذة للمستثمرين. وفي ملف الاستثمار أشار الفار إلى دراسة تحويل بعض المشاريع إلى شركات مساهمة أو مساهمة تطرح بشفافية بما يعزز المشاركة المجتمعية ويوسع دائرة الاستفادة وفق قوله. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن الوزارة عرجت ما يزيد على 850 ألف معاملة قيد عقاري كانت متعثرة سابقا نتيجة لنقص البيانات في القواعد المركزية للنظام البائد. وأضاف البابا في حديث لوكالة سانا أن جهود الوزارة أسفرت عن استكمال البيانات الناقصة ورفع القيود وإزالة إشارة المنع عن كثير من أصحابها الذين منعوا من التصرف بها سابقا، كما أشار إلى حصر قائمة المنع بالتصرف بالمشمولين إجرائيا فقط بعد استكمال بياناتهم وتدقيقها، داعيا المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لمتابعة معاملاتهم واستكمال الإجراءات أصولا. وأكد البابا أن عملية رفع إجراءات المنع جرت مؤسساتيا وبشكل تلقائي وفقا لتحديث البيانات. تحولت وثيقة لا مانع اللازمة لإتمام عمليات البيع والشراء العقاري إلى عائق يمنع كثيرين من بيع عقاراتهم أو يؤخره في ظل الوقت الذي يستغرقه استخراجها من الدوائر الحكومية، وفي وقت اعتبر فيه كثيرون أن هذه الوثيقة مشابهة للموافقة الأمنية التي كان يفرضها النظام المخلوع.
2: يتصاعد الجدل في سوريا حول وثيقة لا مانع التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب والرسوم كشرط لإتمام عمليات البيع والشراء العقارية، بعدما تحولت وفق آراء متداولة إلى عائق يعترض سير هذه العمليات ويضع المالكين بين حقهم في التصرف بملكياتهم وتعقيدات الحصول على هذه الوثيقة. كثيرون يشبهون وثيقة لا مانع إلى الموافقة الأمنية زمن النظام المخلوع التي منعت الآلاف من بيع منازلهم وعقاراتهم، إذ بدأ العمل فيها العام الماضي كشرط إلزامي لإجراء عمليات البيع والشراء العقاري، ويتم إصدارها في مديريات المالية ودوائرها وتكون صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ صدورها. بحسب شكاوى متداولة، لم تعد ورقة لا مانع مجرد إجراء تنظيمي، بل تحولت إلى عقبة تعطل بيع وشراء العقارات، وأفرزت شبكة من السماسرة والمتنفذين الذين يطلبون مبالغ مالية كبيرة لاستخراجها رغم كونها حقا قانونيا، في وقت ينتظر فيه البعض أشهرا للحصول عليها، بينما تبقى طلبات أخرى معلقة أو دون نتيجة. ووفق مراجعين لدوائر المالية، فإن التأخير بمنح الوثيقة يرجع إلى التدقيق في معلومات تخص أصحاب العقارات منعا لتهريب أموال وملكيات فلول النظام المخلوع. وفي المحصلة تبقى ورقة لا مانع موضع جدل واسع بين هدف ضبط الملكيات وتعقيد الإجراءات، في حين ينتظر الملاك حلولاً توازن بين حماية الحقوق وتيسيرها دون عوائق مرهقة.
1: قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر لتلفزيون سوريا على هامش افتتاح المكتب

0: القنصلي في دير الزور قال إن المكتبة سيوفر العناء على المواطنين في المحافظة والمنطقة الشرقية ويتيح لهم الحصول على جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة.
1: نلتقي لكم في دير الزور لنشهد افتتاح المكتب القنصلي التابع لوزارة الخارجية والمغتربين بما يختصر الوقت والجهد ويعزز الكفاءة.
2: لأول مرة في دير الزور يتم افتتاح مكتب الخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية والمغتربين. هذا المكتب الذي سيوفر الكثير من العناء عن أهلنا في دير الزور المنطقة الشرقية في الحصول على الخدمات القنصلية. سيوفر هذا المكتب جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين. ويأتي افتتاح هذا المكتب في إطار رؤية وزارة الخارجية في توسيع خدماتها القنصلية في داخل سوريا وخارجها، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب، وأيضا افتتاح القنصليات العامة في غازي عنتاب وجدة وبون خارج سوريا. ويأتي كل هذا العمل ضمن أهداف وزارة الخارجية والمغتربين في جعل خدمة المواطن على رأس أولوية أهدافها وأعمالها، وتأتي هذه الأعمال جميعها في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين بجعل المواطن على رأس أولوياتها في عملها وتأمين خدمة كريمة وعزيزة للمواطن السوري حيثما وجد.
0: اعترض شاغلو أكشاكي سوق أبو خليل الشعبي في ضاحية قدسية بريف دمشق على إنذارهم بإخلاء السوق من دون تأمين بديل محدد أو إتاحة وقت كاف لهم للإخلاء وتأمين البضائع، وذلك بالتزامن مع البدء بتنفيذ مشروع في المنطقة.
3: يحملون بضائعهم راحلين عن هذا السوق الشعبي نحو المجهول، فالإنذارات وزعت والآليات بدأت بالعمل من دون أي حلول تلوح في الأفق لإيجاد مصدر رزق آخر.
4: المحلات اللي عمروها هن نفسهم البلدية بإيدهم، وهن اجوا خططوها وهن ساووها وعملوها. نحن كل ما عم نطالب فيه انه بدكم تطلعونا، اعطونا اول شيء وقت اطول من هيك، ثاني شيء اعطونا بديل عن هالمحلات هي، لانه بدنا نعيش نحن والمحلات عم ترزق منها حوالي 900 عائلة. هذا الشيء بشكل أزمة أمنية على البلد في حال العالم ما لقيت تاكل.
5: لازم هن يعني يخصصوا محلات يعوضوا البديل. فجأة لقينا التاكسات والسيارات عم تحمل بدون ما يخبروا أي إنسان. يعني
6: بيقولوا لنا بدكم تخلوا، ليش نخلي؟ أعطونا أرض بديل لنخلي هالأكشاك وبننتقل. في أراضي كثير هون بالضاحية ما عم بيحركوا ساكن، يعني انه يعطونا وين بدنا ننتقل؟ نحن بدنا بديل لا ننتقل.
3: يقول اصحاب هذه الاكشاك ان ضاحيه قدسيه في ريف دمشق تفتقر لبدائل تحتضن سوقهم في ظل مخططات غير معلنه وتغييرات تطولها قد تجعل المشروع الذي تسبب في هذه الازمه يواجه المخاطر.
7: بالنسبة للمخططات الأسكان ما عم تعلم عليها بنوب، وبالنسبة للسوق طلعوا السوق أنزروا ونطلعوا وما في بديل عنه، ما مخصصين بديل لهم. بالنسبة لخط السيل هذا هلأ بدهم يطلعوا فيه مدرسة، هل يصلح لمدرسة ولا لا؟ والمواطن ما عنده علم بالنسبة لأي شيء. المخطط عم يتغير فجأة، وما لازم يعلم المواطن بالمخطط هذا أنه يظل ثابت على هالمنطقة.
3: قد تنطلق مشاريع جديدة في أي وقت لتطول أراضي أخرى تحيط بها الأكشاك، الأمر الذي دفع من نجا من الإزالة هذه المرة إلى بدء عد تنازلي بانتظار مصير مشابه.
8: الآليات بدأت تعمل هنا خلف الأكشاك المهددة بالإخلاء، والصوت ما يزال يعلو. لسنا ضد الإخلاء، لكننا نريد وقتا كافيا وبديلا يعيلنا في مشكلة قد تمتد لمئات الأكشاك من دون بديل. حازم عوض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: نظمت مؤسسة العزم للريادة والتنمية بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، نظمت ندوة حوارية بعنوان مستقبل المشاريع الاستثمارية في حمص. ناقش الحاضرون فيها كيفية تحويل المشاريع والأفكار على أرض الواقع وآلية الوصول إلى المستثمر والبحث عن الفرص.
9: شكرا جزيلا، أهلا بكم مرة أخرى. يارا محاضر في جامعة حمص كلية الاقتصاد.
10: الفصل الشهري تبعك مثل ما مثلا نحن بنعرف
11: كنا اليوم بهذا اللقاء، ما شاء الله الشيء الحلو كان فيه جدا للقاء هو موضوع الحضور وتنوعه، يعني التنوع الحضور من عالم، من مستثمرين لرواد أعمال لعالم عم تبحث عن الفرصة الاستثمارية لعالم عم تبحث على تمويل للاستثمار تبعها. أهمية هيك لقاءات صراحة هي للتربيط وللتشبيك بين الناس بالسوق السوري. كتير نحن عالم أكثر سؤال كان موجود بقلب الاستمارة تبعيت الحوار هو موضوع كيف بيجد المستثمر. حقيقة إيجاد المستثمر مثل هيك لقاءات بتجد المستثمر، لأنه أنت اليوم كان في كتير ناس شبهت لهم إياها باللقاء أنه مثل أنت اليوم ببحيرة المستثمر عم يبحث وأنت عم تبحث، أنت عم تبحث عن المستثمر والمستثمر عم يبحث عن فكرة رائدة وجديدة.
0: وضع حجر الأساس لمستشفى السرقب التخصصي ومركز العلاج الشعاعي في ريف إدلب بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز وجمعية نور الحياة في إطار جهود توسيع الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية الطبية في المنطقة.
12: نتشرف طبعا نكون بين أهلنا وناسنا بمحافظة إدلب مدينة سراقب، ونتشرف أيضا بوضع حجر الأساس لمشفى سراقب التخصصي. هذا المشفى اللي حيكون تقريبا بسعة 110 سرير على مساحة تقريبا بناء تقترب من 10 آلاف متر مربع، وفي العديد من التخصصات الطبية في الجراحة، في الداخلية، في القلبية، في موضوع النشبة الدماغية والسكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية، بالإضافة إلى أنه حيكون في أيضا مركز طبي تخصصي للعلاج الشعاعي لأمراض السرطان. رح يكون فيه مسرعين خطيين، رح يكون فيه طبق محوري، ونسعى أيضا أنه نوسعه، ممكن يكون فيه أيضا جهاز بيت سكان.
0: افتتح وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن قسم العمليات في مستشفى إدلب الوطني، والذي يضم 5 عيادات للجراحة العامة مجهزة ب40 سرير، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الجراحية وتخفيف الضغط عن الأقسام الأخرى في المستشفى.
13: اليوم عم يتم افتتاح قسم الجراحة بالمشفى الوطني. المشفى الوطني كان عبارة عن في بس قسم الداخلي، واليوم أضاف له بعد تجهيز قسم من المبنى كان مضروب أو متعرض للقصف إلى إعادة ترميم وتجهيز، وتم إعادة تفعيل قسم الجراحة. طبعا قسم الجراحة بيتضمن غرف عمليات وأيضا غرف للاستشفاء، يعني بما يقارب 50 سرير حيأمن الخدمات الجراحية لأهلنا في محافظة إدلب. ومناسبة نتشكر أيضا الدكتور سامي مدير الصحة على الجهود الجبارة اللي بذلها في تجهيز هذا القسم. أيضا القسم تم تجهيزه بالتعاون بين المحافظة وحملة وفاء لإدلب، كان لها دور في عملية تأمين الدعم أو الاعتماد المالي لتجهيز قسم الجراحة.
0: أعلن الأمن العام اللبناني تمديد التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية حتى 30 تموز المقبل. وأوضحت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في منشور لها عبر منصة إكس أن التسهيلات تشمل مغادرة من دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ومن دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة المخالفة، مشيرة إلى أن المهلة الممنوحة هي الأخيرة وأنه سيتم التشدد في تطبيق القوانين على كل المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية بعد انقضائها وفق البيان.

قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصاب آخرين بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمدنيين في شارع البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي تطور آخر، أفادت مصادر محلية بتوغل عدد من آليات الجيش الإسرائيلي في شارع صلاح الدين بمحيط شركة الكهرباء في مخيم انصيرات وسط إطلاق نار وقصف مدفعي، حيث أزاحت آليات الجيش المكعبات الإسمنتية التي ترمز إلى الخط الأصفر نحو الغرب بقرابة 150 مترا من محيط شركة الكهرباء جنوبا نحو جسر وادي غزة شمالا، فيما بدأ توسيع

0: عن لمناطق سيطرته في القطاع. أتحول مباشرة إلى غزة، حيث شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا لإطلاعنا على آخر تطورات الوضع الميداني والإنساني والخروقات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة. أهلا شروق وإليك.
1: نعم فرات، بالفعل الخروقات الإسرائيلية ما تزال مستمرة في قطاع غزة. هذه الخروقات تتمثل بقصف من سلاح الجو الإسرائيلي، قصف أيضا من المدفعيات الإسرائيلية الموجودة على طول مناطق الخط الأصفر، وأيضا من تتمثل بتوسيع الخط الأصفر. قوات الجيش الإسرائيلي تسيطر حتى الآن على 70% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة، وبقي فقط 30% لسكان القطاع لنحو أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون بشكل كبير في المنطقة الغربية لقطاع غزة. صباح هذا اليوم الغارة الجوية على مجموعة من المواطنين في شارع البركة في مدينة دير البلح وسط القطاع، واستشهد على إثر هذه الغارة 3 من الفلسطينيين، منهم طفل لا يتجاوز 8 سنوات ومسن أيضا. وصلوا ونقلوا إلى هنا مشفى شهداء الأقصى الواقع في المدينة. أيضا كان هناك عمليات قصف من المدفعية الإسرائيلية تركزت في المنطقة التي شهدت توسيع للخط الأصفر، كما ذكرت فرات، منطقة مخيم النصيرات تحديدا عند محطة توليد الكهرباء. الجيش الإسرائيلي عمل على توسيع وتقديم المربعات الصفراء باتجاه الغرب نحو 150 متر. توسيع الخط الأصفر يعني نتحدث عن استيلاء الجيش الإسرائيلي على مزيد من الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، وأيضا تشريد عدد كبير من العائلات الفلسطينية التي عادت إلى بيوتها بعد التوصل إلى تفاهمات ووقف إطلاق النار. منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن نتحدث وفق ما جاء بالإحصائيات التي تخرج من وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 1048 شهيدا، وهذه الإحصائية كبيرة جدا، وهي ناتجة عن القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف، سواء في المناطق التي يسيطر عليها وأيضا المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وهي المناطق الغربية ولكن يسيطر عليها ناريا، إذ أننا نشهد بشكل شبه يومي استهدافات من سلاح الجو الإسرائيلي تستهدف المناطق المكتظة بالمواطنين والنازحين الفلسطينيين. إنسانيا معبر رفح مغلق ولم يسمح لسفر الجرحى والمرضى عبر هذا المعبر. صباح هذا اليوم سافر ما يقارب 102 من الجرحى والمرافقين عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، ومعبر رفح مغلق منذ يوم أمس، والسبب وفق الجهات الرسمية أن الاحتلال الإسرائيلي نقل نقطة التفتيش الخاصة بتفتيش المسافرين من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، ولا ندري إن كان الاحتلال الإسرائيلي سيقوم مجددا بفتح هذا المعبر أمام حركة الجرحى والمرضى، خاصة أن معبر كرم أبو سالم هو مخصص لنقل أو لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويتم سفر الجرحى عبر هذا المعبر بشكل غير دائم، ويتم سفر أو تنفيذ عمليات إجلاء من قبل الجهات والمنظمات الرسمية الدولية عبر معبر كرم أبو سالم، وبالتالي نتحدث عن إغلاق المعبر، معبر رفح البري المخصص لسفر الأفراد، يعني تهديد حقيقي لحياة أكثر من 20,000 جريح ومريض ينتظرون في قوائم الانتظار السفر. والاحتلال الإسرائيلي يغلق المعبر، يتحكم بالأعداد المسموح لها بالسفر، وأيضا يقوم بتمديد الفترة الزمنية

0: الخاصه بالموافقات الامنيه على المرضى والمرافقين الذين يرافقون هؤلاء المرضى فرات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل من قطاع غزة. شروق شاهين مراسلة التلفزيون سوريا. اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت وسط الضفة الغربية المحتلة، وقامت بالاعتداء على أحد حراس الأمن قبل أن تنسحب من المكان. وأكدت إدارة الجامعة أنها ستعقد للامتحانات في مواعيدها المحددة وفق الجداول المعتمدة من دون تغيير، رغم حالة التخريب التي لحقت بمرافق الجامعة من جراء اقتحام القوات الإسرائيلية وتفتيشها المباني. وتتكرر اقتحامات الجيش الإسرائيلي لجامعة بيرزيت، ويتخللها عادة اعتقال طلبة والاعتداء على موظفين ومداهمة مرافق الجامعة والاستيلاء على مقتنيات ومطبوعات خاصة بالأنشطة الطلابية، وفق ما ذكرت إدارة الجامعة.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: إن كان قالها قبلي فقد مثلني.
4: يعني أنت مجبور أن تقول هذا يعني؟
3: لا، لست مجبورا.
4: ما قصتك مع المعابر؟
3: توجعني كثيرا هذه القصة. أنا لا أظن أنني كتبت قصيدة بلا موقف.
4: كيف أصبحت في حماة كثيرة؟
3: ما الذي حل فاستحلت غديرة؟
4: أمس هو المنفي،
3: والأمس انقضى،
4: لم يبق منه سوى صدى
3: نسياني،
4: والمارقون على القوانين التي
3: كانت قبيل الغدر طوع بنانه.
4: نهر العاصي لكم أم للحماسنة؟
3: لنا ولهم.
4: حلاوة الجبن
3: لنا.
4: يعني أجوبتك دبلوماسية.
3: كسرت والله عيني.
4: أستاذ خالد، لماذا لا تعترف أن عائلتك تكتب معك القصيدة؟
3: عملية التجديد في اللغة أشبه بعملية الحراثة، هي عملية إعادة تهوية للتربة.
4: سلم لي عليه كثيرا.
3: وكأن كل دمشق تسكن في الجامع الأموي.
4: قل للذين بأرض الشام قد نزلوا، قتيلكم لم يزل بالعشق مقتولا.
3: تركت زوجتي وأولادي وأمي وأبي وعدت وحيدا إلى سوريا. أنا نهران من حزن وشوق، فلا تبخل بضم الرافدين.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية. في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة. سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

في جنيف يستعد الرئيسان السوري حافظ الأسد والأمريكي بيل كلينتون للقاء آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خارطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية

بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروبا ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضا مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطا في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريبا الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضا للشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريبا هذا الخطاب تبناه وحزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعا الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
2: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماما من المفاوضات مع إسرائيل. كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقا أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
3: أخاطبكم اليوم من قلعة الصمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزاً لصمود وطننا العربي كله.
4: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا معاً على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي، وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
3: ومصر التي كانت في خندق العرب ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته، أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
1: لم يستطع أن يحرر جزءاً من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريباً خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوماً طبعاً بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
0: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ. الحجة حالة الحرب مع العدو، سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة لقمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعد ما يقارب 40 عاماً على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنياً كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري؟

0: في إن رضي بأقل من الجولان كاملاً؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن راسماً الصورة التي أرادها لنظامه داخلياً وعربياً بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل، ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي. أما جيشها فكان غارقا في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
1: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريبا مع عام 1990، الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريبا أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي. لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
2: وقتها بدأ أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد، وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
0: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده. بعد هزيمة صدام بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 91. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
3: في مكتب ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية، هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.
2: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول، وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
4: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، ديكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واعدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
2: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة، وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها،

0: في ذلك الفلسطينيين، ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.
1: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
2: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا إلى المطار كان جانبا الطريق مكتظين بلافتات تحمل أقوال الرئيس الأسد: السلام العادل والشامل خيار سوريا.
1: ذهب السوريون إلى مدريد حاملين موقفاً مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شامير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شامير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكراً بتاريخ شامير الإرهابي.
3: Syria is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
4: أريكم صورة قديمة بالسيد شامير عندما كان عمره 32 عام، أنه مطلوب للعدالة، wanted. هو يقتل وسطاء السلام.
1: رسمت البداية نتيجة حتمية، ست جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد، جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات أربعة: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
5: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن يعني ضد فكرة الانتداب الفرنسي والبريطاني، وبالتالي لا يؤمن بالحدود الدولية، يعتبر أنه فلسطين التاريخي هذه إسرائيل هي جزء من أراضي في فلسطين التاريخية. ثانياً، أنه خط 67 يعطي سوريا من الأراضي أكثر مما يعطيها خط الهدنة وأكثر مما يعطيها خط الانتداب عام 1923، والأهم يعطيها ما يسمى الممر، ممر إلى بحيرة طبرية وممر إلى المياه. طبعاً الفترة الأولى، فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير، لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شامير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
1: بعد الجولات الست، وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شامير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري، قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقاربا مع تطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
6: Then عادت

0: مفاوضات مجددا، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
1: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637 لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات. فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات، بالإشارة إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
2: بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تلك الدعوة أخبرني العلاف:
3: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
2: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب قال لي:
3: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات، الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
2: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات، فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
1: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلاً: إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً كان بيل كلينتون قد فاز في سباق الرئاسة الأمريكية، وقد وضع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية على جدول أولوياته.
4: إدارة كلينتون دعمت وسهلت مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، ولكن مع تحيز قوي لصالح إسرائيل بالمناسبة. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تدفعان باتجاه الحصول ليس فقط على ضمانات أمنية، ولكن على اعتراف دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
1: أتم الطرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علناً. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول أوسلو:
5: لم يكن هناك من مبرر للمحادثات السرية، خسروا وخسر العرب، لم يربح سوى إسرائيل.
1: في أواخر شباط فبراير من عام 2011 اجتماع أخير بين هوف وبشار الأسد، وثق الوسيط الأمريكي تفاصيله في كتابه الوصول إلى المرتفعات، القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
6: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل

0: مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
1: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر، وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار الفلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
2: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
3: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئاً ثميناً، خطة معقدة ومرحلية تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967؟ أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
2: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
3: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
2: مقابل هذا العرض الواضح قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
1: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعاً اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلاً إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.
2: وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماماً من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع ونصه:
3: إن سوريا مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي تتضمن إنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات أمنية متفقاً عليها ورفع المقاطعة ومشاركة سورية في المحادثات المتعددة الأطراف وجدولاً زمنياً لتحقيق ذلك.
2: سيتمسك السوريون بوديعة رابين ويعتبرونها مرجعيتهم في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مراراً وجود وديعة، إذ يذكر كبير مفاوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
4: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاماً، وشدد على السرية التامة لهذه العملية. وأخبر وارن كريستوفر مراراً وتكراراً أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
2: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحاً لدى السوريين، رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين قبل أن يحسمها السياسيون، وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك الخيار.
1: أبرز الاجتماعات طبعاً هي اجتماعات التي حصلت سراً بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي وإيهود بارك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 95 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد إيهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديدا تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود

0: ستنسحب منها. والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهم طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية، توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
1: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
0: انسحبان إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقاً بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحابه أكبر وعدد قواته في المنطقة التي تلي المنطقة منزوعة السلاح عدد قواته تكون أقل. اتفقوا على أن تكون الترتيبات الأمنية، أن تكون الانسحاب ترتيبات الأمنية متوازية ومتساوية على طرفي الحدود. لكن اللي حصل أن تم اغتيال رابين في شهر نوفمبر من عام 1995، تم اغتيال رابين، جاء شمعون بيريز رئيسا للوزراء،
2: لكن بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز القيام بعملية عسكرية في جنوب لبنان والتي أدت إلى مجزرة قانع عام 1995-96، والتي أدت تقريبا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال في مخيم للاجئين، توقفت المفاوضات وانتهت بالفشل.
0: هلا مع مجيء هود باراك بسنة 1999 بدأ استئناف المفاوضات من جديد بمبادرة من الـ من الـ من الأمريكيين. سوريا كانت تدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ البند الأول اللي هو لجنة ترسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
1: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرع عن الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
3: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سورية على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن لسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟
1: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
4: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائماً ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولاً قبل أن نتمكن من تقديم ضمان بالانسحاب إلى حدود 67، ولم يثق الأسد أبداً في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول: لا، عليكم أن تقطعوا لي التزاماً مباشراً رجلاً لرجل.
1: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق ونقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض. فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة في جنيف آذار من

0: من عام 2000 جرى اللقاء الأول. لم يبقى له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده الثامن من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد، ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس. وفي حوزتهم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بثينة شعبان في كتابها فصلاً عنوانه الإخفاق الأخير، اعتمدت فيه على أوراقها الشخصية لسرد تفاصيل الاجتماع. تقول:
1: تابع كلينتون وهو يفتح الخريطة، تريد إسرائيل سيادة كاملة على نهر الأردن وبحيرة طبرية، فهذا هو مخزونهم الرئيسي من المياه العذبة. هم يريدون البحيرة، ولديهم الاستعداد لمقايضة بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال: عما يتكلمون؟ تبادل أراض؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا، وكان دائماً لنا. أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب، كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية، وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي.
0: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح، وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
2: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين، وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
0: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون، ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
2: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى يعني سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان يعني مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحصل، وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
0: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية. بالنسبة لبوش فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون، وانشغل بغزوه أفغانستان ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
3: طريق ما طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية، وأيضاً غلطنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات: من أفضل، الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضاً انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب، كل الإسرائيليين هم يمين،
0: صارت دمشق مقرا لحركة حماس، وتعزز موقعها كممر للأسلحة

0: بين إيران وحزب الله. عندما سحب الإسرائيليون من جنوب لبنان أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل، رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت سيادة سوريا حتى حزيران يونيو عام 67، يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله، اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة. لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
1: في منتصف عام 2000، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية وليست سورية. وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مكن نصر الله من إعلان أن المقاومة ستستمر، إذ تمكن حزب الله من تجنب مصير الميليشيات اللبنانية الأخرى الخارجة عن القانون، نزع السلاح والتشتت. لكن الأسد أسقط الآن ادعاء مزارع شبعة دون تردد، دون أن يرف له جفن، وأكد لي أن الخرائط أظهرت أن مزارع شبعة هي أراض سورية. قد تكون التعديلات المستقبلية مع لبنان ممكنة، لكن الأرض المعنية كانت سورية.
0: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
2: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
3: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اتضح ذلك بشكل واضح، يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006. ولا تنسى أنه حماس أيضا جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006. لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلا أرادت أن يعني أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا، يعني إذا كسروا، يعني إذا حققوا السلام مع سوريا يمكن أن يكسروا الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عمليا، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
0: باعتبارها فاعلاً إقليمياً يحمل طموحاً سياسياً واقتصادياً متصاعداً في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقاً وغرباً وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخياً مع سوريا.
4: كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شارون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة، شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصياً في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 من فبراير عام 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك.

0: لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب، وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطة الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضا إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
1: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدوانا على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل لاتفاق، ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
0: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية، ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن. وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً، وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما، وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في تشرين الثاني نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا مطالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
1: في فندق انتركونتيننتال باسطنبول، وفي 19 من أيار مايو عام 2008 عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أياً من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران حصل الوسيط التركي على اتفاق تهدئة في لبنان وغزة لمدة 6 أشهر في بادرة حسن نية. طرح السوريون وجهة نظرهم في ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ثم التطبيع والمياه، في حين ركز الإسرائيليون على التطبيع أولاً ثم الحدود.
2: حتى سوريا أنا بتقدير الشخصي أنه ما كانت تأخذ المفاوضات أو الوساطة التركية مع إسرائيل على محمل الجد. يعني بالنسبة لسوريا في ذلك الوقت استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل هدفها الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية، كسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
3: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائماً بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
1: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
0: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلاً، وقد قطعنا شوطاً طويلاً في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22 ديسمبر اجتماعاً مثيراً للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء أنذاك طيب أردوغان، وكان بشار الأسد في دمشق وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفياً من هناك، وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
1: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته، هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
0: حتى

0: نايهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقا من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 من كانون الأول ديسمبر.
1: انتهى أولمرت سياسيا بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمدت جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود الرابع من حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق، والتقوا بالرئيس الأسد.
2: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلاً أنه بدل ما الأرض مقابل السلام أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى، عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل نحن مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
1: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
3: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
1: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 من فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
4: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدماً حقيقياً في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة. لقد أخبرني وليد المعلم أن تقدماً حقيقياً يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.
1: بناءً على جولة المفاوضات هذه، تمكن هوف من طرح مسودة مثلت في بعض أجزائها تدخلاً بالشأن والسياسة السورية، إذ نصت على إنهاء علاقة سوريا بالحرس الثوري الإيراني، ويشمل ذلك فيلق القدس، ومنع عبور أفراده ومعداته عبر الأراضي السورية أو المجال الجوي السوري، ووقف التعاون مع حزب الله اللبناني. وهذا ما ادعى هوف أنه المبدأ البديل الذي سيعمل وفقاً له، وقد أسماه التموضع الاستراتيجي، بعد أن كانت المفاوضات تنطلق من مبدأ الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل أو الأرض مقابل السلام.
4: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله

0: وإيران على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية. وكان رد الأسد ذا شقين إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف. الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967. ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم، لأنهم سيكونون التالين.
1: في كتابه أشار هوف إلى ذلك معبراً عن شكوكه من معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق الخمسين الذي استغرقها الاجتماع.
0: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
1: وجد هوف التزامات الأسد صعبة التصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر آذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20 سنة منذ عهد الأسد الأب، رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين. تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار. مواقفهما، علاقاتهما، وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
0: وعلى عكس والده، كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً. لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده، لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها. ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراقه على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
1: في كتابه يتساءل هوف:
0: هل كان الأسد يقول الحقيقة؟ هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله، متوقعاً أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصفقة؟
1: تساؤلات هوف ظلت دون إجابات حاسمة. ورحل بشار بعد نحو 14 عاماً من ثورة الشعب السوري ضده، منهياً حقبة من حكم آل الأسد الاستبدادي للبلاد. لا تزال إسرائيل تقصف أهدافاً سورية بعد أن فشل في ردعها على مدى عقود. نظام

شرد وقتل أفراد شعبه وصغى حياة السوريين السياسية والعسكرية والاقتصادية على أساس التجهيز لمعركة تحرير الجولان.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. الدور الثاني يفتتح مبارياته القممية بلقاء منتخبي البرازيل واليابان. المغرب يفتتح مشوار العرب في الدور الثاني أمام هولندا، وطموحات بأن يكرر أسود الأطلس إنجاز مونديال قطر. كندا أول المتأهلين إلى دور 16 في مونديال 2026 بعد الإطاحة بجنوب أفريقيا.

بهدف دون مقابل لصالح كندا. نشاهد الآن النتيجة تظهر على الشاشة. إذن الفائزة هي رزان شعبان من اللاذقية. ألف مبارك لك يا رزان، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذن كندا أول المتأهلين للدور المقبل، ومواجهات مرتقبة اليوم وفجر الغد. تابعونا في سياق هذه الحلقة. أهلا بكم مجددا.

0: إذن مباريات مهمة في دور الاثنين والثلاثين اليوم. البرازيل ستلعب ضد اليابان، وألمانيا ضد باراغواي، وفي الرابعة فجرا مباراة مهمة جدا أيضا للمغرب ضد هولندا. إذن يدخل منتخب البرازيل لمواجهة اليابان في دور الاثنين والثلاثين من كأس العالم 2026 بصفته أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بعدما أنهى دور المجموعات متصدرا لمجموعته من دون خسارة. في المقابل بلغ المنتخب الياباني الأدوار الإقصائية بأداء منظم وروح قتالية عالية، ويطمح إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه بمقارعة أحد عمالقة الكرة العالمية في مباراة ينتظر أن تجمع بين المهارة البرازيلية والانضباط التكتيكي الياباني في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول ضمن أولى مراحل الإقصاء المباشر، حيث تحسم المباريات خلال 90 دقيقة مع إمكانية اللجوء إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح لمواصلة المشوار أو مغادرة البطولة. إذن مباراة مهمة جدا تجمع البرازيل واليابان. سنناقش التوقعات والتفاصيل مع الكابتن طارق جبان مدرب فريق الجيش. أهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير.
0: أهلا بك، وأيضا لاعب نادي الفتوة ومنتخب سوريا سابقا الكابتن جاسم نواجي. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ وسيم، يسعد مساك ومساء المشاهدين.
0: أهلا بكما كابتن. يعني كابتن طارق، مباراة تكتيكية عالية المستوى بين أنشيلوتي والمنتخب الياباني، كيف يمكن للبرازيل أن تتغلب على الرتم العالي التكتيكي لمنتخب اليابان؟
1: هلا اولا فيني اقول اول امر انه اليوم القرعة وضعت منتخب اليابان بمواجهة صعبة جدا مع البرازيل. كنا احنا بنتمنى نشوف اليابان كمنتخب آسيوي خطط لسنوات طويلة حتى يقدر يصل لأدوار متقدمة بكؤوس العالم، لكن اليوم اذا كان هذا المنتخب الياباني فعلا هو قاصد او عنده رغبة دائما يتواجد بأدوار متقدمة لازم يتغلب على البرازيل. اليوم المواجهة صحيح انها صعبة امام البرازيل، لكن منتخب الياباني بانضباطه باللعب الجماعي قادر يزعج منتخب البرازيل. اليوم يمكن منتخب البرازيل بيشفع له اسمه وتاريخه ونجومه ويعني وعراقة الكرة البرازيلية بشكل عام، لكن اليوم امام منتخب منضبط، امام منتخب واقعي، امام مدرب يعني يعتبر داهية بكرة القدم اليابانية، بعتقد قادر يزعج منتخب البرازيل. ما استغنى ابدا عن اسلوب اللعب 3-4-3، هذا الاسلوب ممكن يكون وهالطريقه هي تكون جدا مفيده لامام منتخب البرازيل اللي دائما يعتمد على الاطراف بوجود كوينا، بوجود ريان، بوجود فينيسيوس، باكيتا، جيماريش، كاسيميرو، لاعبين على مستوى عالي. لازم انت دائما منتخب البرازيل معروف بيقدر يلعب دائما على الاجنحه، احيانا ممكن لو في ادوات اخرى مثل رابينا جاهز للمباراه هي ممكن يعتمدوا اكثر على العمق، لكن انا بشوف اليوم يعني منتخب اليابان قادر يعمل إنجاز كتير كبير، لكن حيكون صعب جدا أمام منتخب البرازيل.
0: نعم كابتن جاسم، يعني بالنسبة لكارلو أنشيلوتي والخطط التكتيكية التي يلعب فيها مع منتخب البرازيل، هل تعتقد أن المنتخب البرازيلي سينضبط تكتيكيا بنفس السيناريو الذي تابعناه في المباراة الأخيرة له أمام اسكتلندا ويقدم أداء ونتيجة؟
2: طبعا بطولة كأس العالم معروف أن البرازيل هو من أكثر المنتخبات اللي محقق هاي البطولة، فأكيد اليوم في تاريخ بده يكون موجود يعني بهذه البطولة. طبعا المنتخب الياباني منتخب شفناه، منتخب يعني محضر كويس للبطولة، منتخب يملك أدوات كثيرة من اللاعبين، منتخب ممكن أنا شفته يمكن المنتخب الوحيد اللي ممكن يلعب بالملعب بخطين أو ثلاثة المدرب يعني

0: المنتخب البرازيلي اليوم بده يعني اليوم بمرحلة الإقصائية، فأكيد اللي راح نشوف وجه مغاير للمنتخبات جميعا اليوم. مو أتوقع النتيجة، يعني المنتخبات راح تلعب إنه تحقق نتيجة، لأنه اليوم في خروج للمغلوب. نعم. يعني ما راح يعتمد مثلا على أسلوب ممكن مفتوح، على أسلوب متعة. المدربين اليوم بده يلعبوا أسلوب إنه تحقق نتيجة، لأنه أنت اليوم ما عندك إلا هالفرصة هاي. ممكن أنت إذا خسرت تخرج من البطولة. البرازيل يملك خط هجوم قوي مثل فينيسيوس، كونيا، ريان، وأيضا اليابان يملك السرعة ويملك خط هجوم يعني يعتبر جيد، دوان، أويدا، مايدا. فأكيد مباراة صعبة، إنما أنا أتوقع يعني في إحصائية عم يأخذوها يعني أكثر المشاهدين والمتابعين رشحت المنتخب البرازيلي.
1: نعم طبعا نسبة للألقاب التي حققها والتاريخ يرشح البرازيل، لكن لنرى أرض الملعب كيف سيكون الأداء عليها. وهنا أسأل كابتن طارق جبان، التأثير النفسي للفوز الأول بتاريخ اليابان على البرازيل في مباراة ودية قبل نحو عام بقيادة كارلو أنشيلوتي، أيضا ما هو التأثير النفسي لهذا الفوز للمنتخب الياباني على البرازيل في المواجهة المرتقبة اليوم؟
2: دائما اليابان عم تسعى بالسنوات السابقة قبل بطولة كأس العالم أن تكسر رهبة المشاركة بكأس العالم بلقاءات منتخبات على مستوى عالي. شفنا اليوم منتخب اليابان عم يلعب أكبر منتخبات العالم، هذا موضوع بيكسر دائما رهبة المباريات الكبيرة، بيكسر رهبة المباريات اللي فيها تمتلك لاعبين عندها شخصية البطل. فاليوم أعتقد منتخب الياباني نفسيا مهيأ، منتخب الياباني داخل المباراة بمعنويات جيدة، منتخب الياباني بعتقد أصبح موضوع العامل الذهني للاعبين هو الأمر الأول لحصد البطولات وحصد النتائج الإيجابية. اليوم طالما في قناعة من اللاعبين اليابانيين هن عندهم طموح يصلوا لأدوار متقدمة بكل بطولة بكل مشاركة، فهذا بدل على تحضير نفسي على مستوى عالي. طبعا مو مطلوب دائما من المدرب هو فقط هو يعطي اللاعبين النواحي التحفيزية والنواحي يعني الحماسية للاعبين، لا، اليوم اللاعبين أمام تركيز عالي جدا بكل مباريات. عقلية المنتخب الياباني كلاعبين ككادر فني بأعلى مستوياته، فبعتقد مهيئين بشكل كامل. نعم. ليخوضوا المباراة هاي وهن بدون رهبة بدون أي خوف من المنتخب البرازيلي.
1: نعم، بعد ما حققوا نتائج جيدة أمام هولندا أيضا ضمن المجموعة في الدور الأول، دعونا كباتن نذهب لمتابعة أجواء المونديال في سوريا إذ تزداد الحماسة مع بدء مواجهات الدور الثاني. برنامج شوط إضافي مونديال 2026 سأل مشجعين في حما عن توقعاتهم للمباراة بين البرازيل واليابان التي ستقام مساء اليوم الاثنين. نتابع.
3: كيف ملاقي مونديال عام 2026 وبكرة في مباراة البرازيل واليابان، كيف تتوقع يفوز هذه المباراة؟
4: هلا حاليا اليابان فريق حلو وقوي تمام، بس أنا من لعيبة اللي بحبهم أكثر لعيبة البرازيل، يعني مثلا بتوقع أكثر شيء هو الفوز البرازيل مثلا نتيجة 2-1.
5: توقعاتي إنه البرازيل أقرب.
3: شو بتتوقع النتيجة؟
5: توقعاتي 2-1.
6: مباراة البرازيل واليابان بتوقع البرازيل أقرب. وهي السنة كان المونديال حلو بس نسخة 2022 كانت أفضل بكتير.
7: بحب البرازيل كتير ولعبهم حلو، واليابان في عندهم لعب حلو وعلى الأرض هلا حلو يعني، بس أنا هذا يعني المونديال ماني حابه تلقائي، يعني هذاك المونديال كان أحلى بقطر، يعني كان جمالية واللعيبة ما عم تتعب. هلا عم بيطلعوا من دولة لدولة، ما عم يلحق ينزل على الملعب، بيطلع بيسافر بالطيارة بيرجع بينزل على الملعب، إيه بده اللاعب يرتاح.
8: هلا المونديال بشكل عام ترى أموره ممتازة، يعني أحسن من المونديال اللي قبله، أنا هيك لقيته في حماس أكثر أي السنة يعني. وبين هلا البرازيل واليابان أنا بعتقد البرازيل، لأن البرازيل فريق قوي لا يستهان فيه.
9: كأس العالم هاي الموسم هاي السنة كتير كان ظريف وفيه عنصر من المفاجأة قدموا لنا إياه المنتخبات الأجنبية والعربية، وكان في غريب عن التوقعات. هلا حاليا مباراة غدا راح تكون بين البرازيل واليابان، أنا بتوقع على البرازيل طبعا.
1: وقبل ساعات من اللقاء المرتقب بين البرازيل واليابان اشتعلت حرب إعلامية بين المنتخبين، ولا سيما بعد تصريح مثير للجدل لأحد لاعبي المنتخب الياباني أساء فيه لراقصي السامبا. نتابع التفاصيل في المادة الآتية.

0: إذن تصريحات مستفزة من قبل لاعبي المنتخب الياباني ضد لاعبي المنتخب البرازيلي أو منتخب البرازيل بشكل عام، ورد أيضا البرازيليون بتصريحات مشابهة. كابتن جاسم إنويجي، هل تعتقد أن هذه التصريحات من لاعبي المنتخب الياباني موجهة إلى لاعب يستفز بسهولة بأرض الملعب فينيسيوس جونيور؟
1: صحيح، هو فينيسيوس لاعب يستفز بسهولة بأرض الملعب ولكن لاعب يعني ممكن هذا الاستفزاز يكون إيجابي بالنسبة له، يكون إيجابي لمنتخب البرازيل. يعني أوقات التصريحات يعني تأثر على اللاعبين إيجابيا ما تأثر سلبيا، بالأخص أنت اليوم منتخب البرازيل عم تلعب باسمك، عم تلعب يعني تعتبر أمريكا اللاتينية هي أرضك. أتوقع المنتخب الياباني ما توفق بهذا الاستفزاز وما راح يتوفق بهذا الاستفزاز، وراح يكون عكسه إيجابي على المنتخب البرازيلي.
0: كابتن طارق، يعني أحد لاعبي اليابان قال بأنه مؤخرا لا يسمع بالبرازيل، إلى أي مدى هناك مبالغة بهذا الأمر، وكيف سينعكس هذا التصريح على أداء المنتخب الياباني وأيضا أداء المنتخب البرازيلي، والتوجيهات هنا المهمة من المدرب كارلو أنشيلوتي الذي يعني خبر العديد من التفاصيل ببطولات في أوروبا وألقاب كثيرة؟
2: أكيد تصريح غير موفق جدا بهذا التوقيت. يعني اليوم منتخب برازيل منتخب عريق، كرة برازيلية غزت العالم بأكمله من فترة أكثر من 50 و60 سنة و70 سنة على مستوى العالم. بعتقد هذا التصريح يعطي اندفاع، يعطي رغبة أكثر لمنتخب البرازيل ولاعبينه لأنه يثبتوا عرض الملعب أنهم الأقوى. لكن إحنا اليوم نشوف إنه غريب هذا التصريح، رغم إنه المنتخب الياباني ولاعبينه كوادرون قليل ما نشوف تصريحات استفزازية لأي خصم، لكن اليوم هذا الاستفزاز وهذا التصريح ممكن يكون يخص يمكن لاعب او لاعبين اللي هن يستفزوا داخل ارض الملعب، واحد منهم فينيسيوس. دائما بنقول انه منتخب البرازيل هو منتخب المتعه، منتخب ما في اي مشجع بالعالم الا بيشاهد منتخب البرازيل بتمنى له طبعا الفوز. لكن بالنهايه اليوم ممكن احيانا بالسنوات الاخيره منتخب البرازيل ابتعد عن الجديه، ابتعد عن ما بيقولوا يعني الصرامه بفوز المباريات، دائما فرحتهم عم تكون غامره وطويله، احيانا ممكن هذا الشيء يخرجهم مبكرا من كاس العالم. حكينا المره الماضيه وجود أنشيلوتي لضبط امور يعني غرفه الملابس، ضبط تصرفات اللاعبين، بعتقد اليوم هذا الاستفزاز حيكون ايجابي لمنتخب البرازيل.
0: طب ايضا كابتن طارق، التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل، هل تتوقع ان يخوض كارلو أنشيلوتي المواجهه بنفس التشكيله التي لعبت مباراه اسكتلندا؟ طبعا لعب كارلو أنشيلوتي 4-3-3، أليسون بيكر بحراسة المرمى، دانييلو ماركينيوس جابرييل وأيضا دوغلاس سانتوس بخط الدفاع، خط الوسط كاسيميرو برونو جيمارايش ولوكاس باكيتا، خط الهجوم فينيسيوس جونيور إضافة إلى ماتياس كونيا ورايان لاعب بورنموث.
2: 90% حيخوض أو أكثر من 90% حيخوض بنفس التشكيل، لأنه اليوم أنت كتير مهم لأي مدرب ببطولة كأس العالم يحافظ على يعني استقرار فني اللاعبين. التغييرات الكبيرة بتصير يعني ممكن تصير بالدور الأول اللي راحت بعض اللاعبين، لكن اليوم أنت عندك خروج مغلوب لازم يكون تركيز على نفس التشكيل اللي خاض آخر لقاء، ونفس الوقت إذا كان في إمكانية لرافينيا يكون على دكة بدلاء أو قادر للمشاركة حيكون دفع أكبر لهجوم منتخب البرازيل، خصوصا مع التصريحات اللي هلا بنحكي فيها موضوع اليابان وموضوع الاستفزازات. اليوم القوة الهجومية الضربة للبرازيل ممكن تسكت كل الأفواه اللي طالبت أو انتقدت منتخب البرازيل.
0: أيضا كابتن جاسم، يعني خلال التدريبات التي تابعناها في المواقع الرياضية المختصة، نيمار كان بأتم الجاهزية خلال هذه التدريبات بحسب الصور وبحسب المدرب كارلو أنشيلوتي، هل تتوقع أن يشرك أساسيا في هذه المواجهة الحاسمة أمام اليابان؟
1: لا ما أتوقع. أنه نيمار طبعا اسم كبير، لكن ما أتوقع اليوم راح يكون أساسي بالمباراة. المدرب راح يعتمد على نفس التشكيلة اللي فاز بها، يعني في مقولة رياضية تقول اللي تفوز فيه العب فيه، فأكيد المنتخب البرازيلي اليوم يعني راح يلعب بنفس التشكيل اللي حقق فيه الفوز، لأنه هو يعني تعرف أنت المباراة خروج مغلوب، فأكيد المدرب راح يركز إنه يعني على الجانب الفني وعلى الجانب وعلى اللعيبة اللي تحقق الفوز أكثر من اللعيبة ممكن اللي تتجه عليها الإعلام.
0: كابتن طارق، مع مشاركة نيمار أو لا؟
2: ممكن يكون كبديل بالشوط الثاني أفضل، لأن اليوم أكيد ابتعاد نيمار عن المنتخب، ابتعاده عن مستوى عن الفورمة الكاملة، بيجعل أنشيلوتي يعني معذور بعدم إشراكه يعني كأساسي. ممكن يكون في مفاجأة ويشركه، لكن بعتقد ما عنده قدرة يبدأ المباراة بشكل جيد، انه اليوم انت عم تلعب مع منتخب منظم جدا، فممكن يكون ادوار نيمار بالشوط الثاني اكثر في حال كان
1: متقدم. بعد تحقيق نتيجة يعني كل برازيل محقق نتيجة
2: بده، اذا كان متقدم منتخب برازيل مرتاح نتيجة ممكن نيمار يلعب هذا الدور.
0: طب بمركز الجناح الايمن ايضا كابتن طارق، هل انت مع اشراك لويس انريكي ام رايان؟
2: لا بعتقد رايان حاليا هو هو هو الاقرب لحتى يمثل منتخب البرازيل بالمباراه هي، كونه دخل بجو البطوله عارفان الموضوع الانسجام كثير مهم مع فينيسيوس مع كوينا مع وخل من خلفه اللاعبين الباكيتا ولا جيماريش، يعني اللاعبين بعتقد مساله التفاهم والانسجام مفترض تكون مستقره بمنتخب البرازيل.
0: نعم دعونا او اسمحوا لي ان اذكر المشاهدين بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كاس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سوريه، وسؤال حلقه اليوم هي التوقعات لنتيجه مباراه البرازيل مع اليابان التي ستقام في الساعه 8 مساء بتوقيت دمشق. يمكن المشاركه عبر مسح رمز كيو ار الذي يظهر على الشاشه وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهه. يحتضن ملعب بوستون مواجهة مرتقبة تجمع بين المنتخبين الألماني والباراغواياني ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس العالم 2026 في مواجهة تحمل طابع الحذر التكتيكي بعدما استعاد المانشافت توازنه في دور المجموعات وضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية. في المقابل شق منتخب باراغواي طريقه إلى الدور الثاني بصلابة دفاعية وانضباط كبير بعد بداية صعبة وكأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، ويأمل المنتخب الألماني المتصدر لمجموعته الخامسة في استثمار خبرتهم العالمية، في حين يسعى منتخب باراغواي إلى مواصلة مفاجأته وإقصاء أحد أبطال العالم. هذا واستطلع برنامج شوط إضافي مونديال 2026 توقعات مشجعين في اللاذقية لنتيجة مباراة ألمانيا مع باراغواي في الدور الثاني من المونديال.
3: الألمان كاسم مرشحين بشكل أكبر من الباراغواي. الباراغواي فريق من أمريكا الجنوبية بيعتمد على الكرة المهارية وعلى القوة البدنية. مباراة راح تكون حلوة بين الفريقين، بتوقع تمتد لأشواط إضافية وتنتهي جزاءات ممكن للباراغواي، بتمناها للباراغواي.
4: الواقع بيقول إنه ألمانيا اللي راح تفوز، بس ولكن ألمانيا بعيدة عن مستواها خلال مباريات كأس العالم بالدور الأول، وخاصة إنه يعني ما عندها الكثافة الهجومية. الباراغواي بظن هي اللي تفوز لأنه هي الأكثر واقعية بأرض الملعب.
5: بشكل عام كأس العالم لهالسنة بتحسه في نوع من البرود، بس الماكينات الألمانية يعني قد ما كان الموضوع بارد إلا بدها تجيب مفاجآت كبيرة، فأنا أكيد وقطعاً مع الفريق الألماني والماكينة الألمانية راح تثبت وجودها بهذا الكأس العالم.
6: كرة القدم ما بينحزر عليها، يعني بكتير أحيان وبكتير مباريات كرة القدم بتفاجئنا بنتائجها، بيكون في تفارق أو في مفارقات بين الفرق اللي عم تلعب، بس ولكن برجع وبكرر إنه كرة القدم ما بينحزر عليها. بعتقد اليوم ألمانيا راح تعمل شيء قدام منتخب الباراغواي، ولكن هاي يعني هاي المواضيع بتضل تكهنات لحد ما تنطلق صافرة الحكام. بالتوفيق للمنتخب الأجدر، يعني نحن نتمنى نشوف مباراة حلوة، خصوصا إنه كأس العالم هاي السنة يعني في منتخبات أكثر، ممكن عم تكون مباريات بأقل مما عم نتوقع، بس نتمنى تكون في مباريات حلوة، وبعتقد الألمان راح يعملوا شيء مميز اليوم.
7: طبعاً نهايات كأس العالم نشوف كتير فرق قوية، واليوم مباراة ألمانيا والبرغواي متوقع الفوز لألمانيا إن شاء الله، لأن الماكينة الألمانية تلعب أول شيء بداية الدوري لعب عادي وخفيف، ولكن إن شاء الله بتصفيات دور 32 يكون الفوز من نصيب ألمانيا، لأن الماكينة الألمانية مشهودة بكأس العالم، وإن شاء الله يكون الفوز من نصيبها يا رب.
0: إذن مباراة أيضا مرتقبة للمنتخب الألماني حامل اللقب سابقا. كابتن جاسم نواجي، برأيك ما تأثير الخسارة أمام الإكوادور والأداء الألماني في المواجهة الأخيرة من دور المجموعات على المباراة المرتقبة ضد باراغواي؟
1: أتوقع الخسارة ما راح تأثر كثير على المنتخب الألماني، لأنه منتخب فاز مباريتين حقق النتيجة المرجوة، تأهل أوائل المنتخبات اللي تأهلت على الدور الثاني. أكيد المدرب ريح اللاعبين اللي كانوا مؤثرين بالمنتخب، أشرك لاعبين، يعني شفنا اللاعب أونداف اللي حاليا هو متصدر هدافين المنتخب بثلاث أهداف، توفق هذا اللاعب يعني واكتشف في هاي البطولة. فأكيد هذا الأمر راح يكون، أنا برأيي إراحة اللاعبين راح تكون إيجابي بالنسبة للمنتخب الألماني. أنت تعرف ضغط البطولة، ضغط المباريات على اللاعبين، فأكيد إراحة اللاعبين راح تؤدي ثمرة جيدة بالنسبة للمنتخب الألماني بتحقيق نتيجة إيجابية.
0: أيضا كابتن طارق، إذا ما تابعنا ألمانيا خلال المباريات الماضية بدور المجموعات، هل تتوقع أن تكون المواجهة محسومة على الورق أمام باراغواي التي صرح ألماني ليس كالبرازيل والأرجنتين؟ أيضا هناك يعني تصريحات مستفزة للأطراف الآخرين.
2: أنا بشوف إنه ألمانيا بالعكس في ذكاء كتير كبير من المنتخب الألماني بإراحة بعض اللاعبين بالمباراة الأخيرة من الإكوادور رغم الخسارة، لكن بنفس الوقت اتلقت ألمانيا درس، هذا الدرس حيفيدها مباراة باراغواي. أنت تخسر مع منتخب لاتيني بآخر مباراة بدور المجموعات وحتلاقي منتخب باراغواي بدور 32. بعتقد اليوم منتخب ألماني ما يعني بيمتلك كل الخبرة، بيمتلك كل الواقعين إنه كيف يعني يتعلم من مباراة الإكوادور. مباراة الإكوادور معنويا ما كتير منيحة بالنسبة لألمانيا، لكن الدروس اللي تلقتها فنيا بأرض الملعب كتير دروس مهمة. اليوم منتخب باراغواي بيضم لاعبين أغلبهم محترفين بالدوري دورات الأمريكا اللاتينية، يعني خارج قارة أوروبية بنسبة كتير كبيرة، وحتى أحد اللاعبين المهمين اللي هو أنطونيو سانابريا بعتقد بكريمونيزي بإيطاليا مع هذا الفريق القوي. لكن اليوم الباراغواي رح تتمتع بنفس الشراسة مثل منتخبات أمريكا اللاتينية بالقوة والشراسة اللي تمنع مفاتيح منتخب ألمانيا يعني بالتصرف أو بالتحكم بمجريات المباراة. ما بعتقد منتخب ألمانيا بتشكيلته القوية بخط الهجوم وبخط الدفاع وحتى وسط الملعب، يعني بوجود لاعبين بابلوفيتش ولا لاعب نيميتش اللي هلا عم يقدم مستوى كتير كبير منتخب ألمانيا، إنه يقدروا يعني يتلقوا صدمة تانية أو يقدروا يتم استغلالهم ويتم خداعهم عن طريق منتخب باراغواي. منتخب ألمانيا أقرب بالفوز.
0: نعم، بتوافق الكابتن طارق كابتن جاسم بأنه المنتخب الألماني قادر على حسم الأمور رغم الصعوبات في المباراة الثانية والثالثة بدور المجموعة؟
1: أكيد المنتخب الألماني قادر، منتخب أوروبي صراحة، منتخب قوي يملك خط هجوم قوي، يعني في مفاتيح لعب كثير المنتخب الألماني مثل أروخون مثل هافيرتز ساني فيرتز، لاعبين يملكون الحسم، فأنا أتفق مع الكابتن أكيد على الكلام.
0: نعم، طب نقاط الضعف داخل المنتخب الألماني التي يمكن أن يلعب عليها مدرب منتخب باراغواي كابتن جاسم؟
1: أنا أتوقع المنتخب الألماني، يعني نعرف الكرة الألمانية كرة منضبطة، يعني حتى المنتخب الألماني حتى إذا كان خسران بالمباراة يبقى منتخب منضبط يلعب بواقعية. يعني صراحة يعني المنتخب الألماني منتخب أنا أشوفه يعني بكأس العالم منتخب متكامل، يعني بالخطوط جميع، بالحالة الدفاعية الفريق يدافع بشكل ممتاز، بالحالة الهجومية الفريق يهاجم بشكل ممتاز، يملك أدوات من اللاعبين مهارات فردية، يعني يملك الخبرة، يعني اليوم اللاعب المنتخب الألماني يملك الخبرة سواء البطولات الأوروبية أو البطولات العالمية، فأكيد يعني هذا الأمر يخدم المنتخب كثير.
0: نعم كابتن طارق، هل ترى أيضا ثغرات داخل المنتخب الألماني خاصة بغياب شلوتربيرغ؟
2: هو كنت بدي أحكي بهذا الموضوع، اليوم غياب شلوتربيرغ عن محور دفاع، وجود روديغير ممكن يعني ممكن يرمم خط الدفاع، لكن مشكلة اليوم أنا بوجود كيميتش. اليوم كيميتش هو عم يلعب ظهير أيمن، الفترات السابقة كلها مع بايرن ميونخ عم يلعب لاعب ارتكاز أو لاعب وسط. اليوم بشوف أن كيميتش هو كقائد المنتخب أدواره بوسط الملعب أفضل، ممكن اليوم بطء كيميتش على الأطراف. وجود روديغير كأساسي بالمباراة وغياب شلوتربيرغ عن الفريق يمكن يعطي ضعف بالنواحي الدفاعية، وما ننسى كمان المدافع الآخر قلب الدفاع تاي، يعني بعتقد هو كمان عم يقدم مستوى جيد، لكن في عنده أحيانا دائما بطء، عنده تقل، عنده حركة خلينا نقول يعني بطيئة أمام مدافعين أمام مهاجمين خصم. ممكن يكون خط الدفاع مع الحارس رغم نوير اللي هو الحارس التاريخي لمنتخب ألماني بكؤوس العالم، أنا بشعر إنه اليوم منتخب ألماني مشكلته بخط الدفاع والحارس.
0: نعم كابتن جاسم، أيضا المنتخب الألماني عانى من عقدة التأهل للدور الثاني في مونديال 2022 ومونديال 2018 على التوالي في روسيا وفي قطر، والآن تأهل إلى الدور الثاني.

0: مع وجود 48 منتخب في هذا المونديال، تأثير هذا الأمر نفسيا على اللاعبين وبلوغ ألمانيا الدور الثاني، لكن الآن بدأ كأس العالم ب32 فريق وليس ب16 فريق.
1: صحيح، كأس العالم احنا نعرف، كنا نعرف انه كأس العالم يبدأ بالدور الثاني مو بالدور الأول، يعني ممكن في مفاجآت بالدور الأول، إنما بالدور الثاني هنا هو الامتحان الحقيقي لجميع المنتخبات. المنتخب الألماني أكيد استفاد من هذا الأمر، ومثل ما تفضلت أنت بالمطولتين السابقتين ما تأهل،
0: كان حامل اللقب ب 2014 ولكن
1: حقق نتائج، نتائج يعني كانت مرعبة بالنسبة للمنتخب الألماني. فأكيد المنتخب الألماني حاسب هذا الحساب، يعرف أنه تأهل اليوم للدور الثاني وفوزه اليوم ممكن يأهله لمراكز متقدمة، وممكن يدخل بالمربع الذهبي بالنهاية يعني بكأس العالم، ممكن ينافس حتى على كأس العالم. فأكيد اليوم مباراة البرغواي هي المفتاح للمنتخب الألماني في البطولة.
0: نعم كابتن طارق، تكتيكيا أيضا المساحات المتوفرة لجمال موسيالا وفيرتس إلى أي مدى ستسهم في تسجيل ربما هدف مبكر يريح الألمان منذ البداية؟
2: إذا بتلاحظ أستاذ وسيم، حتى منتخب البرغواي بكل مبارياته السابقة عم يلعب بخمس مدافعين، اليوم مسألة إغلاق العمق مع الأطراف أمر كثير مهم أمام منتخب الألماني اللي عنده أطراف ممتازة، موسيالا، فيرتس، هافرتس، ساني. فبعتقد اليوم في واقعية من منتخب البرغواي جوستافو ألفارو اللي هو يقدر يسكر العمق والأطراف بالحالة الدفاعية، فممكن اليوم نحن نلاقي مشاكل على مستوى الحلول الفردية، على مستوى استخدام المهارة بأماكن معينة، لكن بيبقى منتخب الألماني بيتميز بمهارة الفنية بوسط الملعب، قادر يكون حل الفردي وحل الكرات الثابتة هو حل الاختراق دفاعات منتخب برغواي.
0: نعم اسمحوا لي أن ننتقل بعد ثواني قليلة لنحلل قبل المباراة المرتقبة الأخرى ضمن هذا اليوم.

0: إذن تتجه الأنظار إلى واحدة من أكثر مواجهات دور الاثنين والثلاثين إثارة حين يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الهولندي في مباراة تحمل أبعادا فنية وجماهيرية خاصة. أنهى المنتخبان دور المجموعات بأداء قوي ويطمح كل منهما إلى مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة وسط ترقب لمواجهة تجمع بين المدرسة الأوروبية والخبرة المغربية المتصاعدة على الساحة العالمية. ومن المتوقع أن يعود مدرب المغرب محمد وهبي إلى تشكيلته الأساسية التي خاض بها المباراتين الأوليين ضد البرازيل واسكتلندا والتي أظهرت مستوى عاليا جدا بعدما أجرى 4 تعديلات في المباراة ضد هايتي وعانى للفوز بأربعة أهداف لهدفين بعدما تخلف مرتين. وقبيل ساعات على انطلاق المواجهة المرتقبة للمنتخب المغربي أمام هولندا استطلع برنامج شوط إضافي آراء مشجعين في حمص عن توقعاتهم لحظوظ أسود الأطلس بالتأهل لدور 16.
1: والله بنتمنى للمغرب إن شاء الله، يعني إن شاء الله 2-1
2: المغرب أكيد. 3-1 3-1 المغرب أكيد.
3: شو توقعاتك من مباراة المغرب وهولندا؟
4: 2-1 للمغرب.
5: والله أنا متوقع إنه المغرب راح يفوز لأن المغرب الصراحة يعني ما شاء الله لعيبي جدا جدا، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب يفوز كأس العالم إن شاء الله يا رب.
6: والله إن شاء الله مباراة للمغرب إن شاء الله بفوز 2-1 إن شاء الله.
7: هي ممكن إن شاء الله للمغرب بس أتوقع التعادل 1-1 إن شاء الله.
3: شو توقعك لمباراة المغرب وهولندا؟
8: المغرب 2-1 يربحوا. إن شاء الله.
9: توقعات لمباراة المغرب إن شاء الله 2-1 للمغرب بإذن الله.
10: توقع مباراة المغرب وهولندا يعني 2-2 أتوقع. لنات انتهى ركلات جزاء لصالح المغرب ان شاء الله.
0: إذن مباراة مرتقبة لأول منتخب عربي في الدور الثاني ضمن هذا المونديال. كابتن طارق جبان، مباراة مرتقبة ومعقدة، إلى أي مدى التعقيد في هذا المباراة لا يجعلنا

0: نعرف من سيحقق الفوز.
1: الأمانة يعني أمانة مثل ما حكينا عن مباراة البرازيل واليابان، كمان نفس الوقت اليوم هولندا والمغرب مباراة كتير يعني مفاجأة إنه التقوا هدول المنتخبين بهذا الدور. حتى مدرب هولندا كومان صرح بأنه هذا مو توقيت مناسب لنواجه المغرب، لكن إحنا ما مواقع لازم نمشي فيه، إحنا ما لنا قلقين من المنتخب المغربي. أنا بقول اليوم إنه اليوم أوروبا تلعب أوروبا، يعني اليوم منتخب هولندا ككرة شاملة، كرة هولندية معروفة بالأداء الفني يعني الجميل، أو حتى خلينا نقول الأداء الشامل، أمام منتخب مغربي يعتبر كمان منتخب أوروبي. اللي بيشوف اليوم منتخب المغرب صرنا نشوف منتخب أوروبي، فبعتقد إنه إحنا اليوم أمام كرة شاملة بالمنتخبين. في كتير صعوبات على الفريقين. أنا بشوف منتخب هولندا عنده ثغرات، وعنده ثغرات كتير منيحة، شفناه بالدور الأول أمام السويد رغم فوزه الكبير عنده ثغرات دفاعية، شفناه أمام اليابان منتخب عم يكون في صعوبة ليتجاوز أي خصم، ورغم إنه منتخب اليابان منتخب آسيوي لكن في صعوبات. أنا بقول منتخب هولندا اليوم في حال يعني يتمنى إنه يتأهل للدور القادم لازم يكون دفاعه بأفضل حالاته. منتخب المغرب اليوم ما بينقصه أي أمر أو ما بينقصه أي مركز أو أي مشكلة إلا إنه يكون هو فائز بالمباراة. هذا مو تعاطف مع منتخب المغرب، هذا فخر اولا، وثانيا هو على ارض الواقع بارض الملعب
0: استحقاق.
1: صحيح، يعني اليوم امام لاعبين مثل اوناحي دياز خنوس ولا بوعدي، يعني لاعبين على مستوى عالي، صباري تشكيله حكيمي تشكيله تمتلك يعني افضل لاعبين بالعالم حاليا. فبعتقد مباراه صعبه على الفريقين، فعلا احنا ما فينا نتكهن مين ممكن يفوز. انا بقول ممكن منتخب مغربي يكون منظم اكثر من المرات الماضيه، يراجع او يعني يعمل تحليل اخطاء الدفاعيه وينظم أمور الدفاعية، وبأي وقت ممكن يفوز بالمباراة.
0: كابتن جاسم، الكابتن طارق تحدث عن ثغرات دفاعية لدى المنتخب الهولندي، إلى أي مدى قادر المنتخب المغربي أن يعيد أداء مشابه كما حققه أمام البرازيل ولعب بضغط عالي ولعب على استخلاص الكرة والأخطاء بالنسبة للاعبين ومدافعي البرازيل ولاعبي خط الوسط؟
2: صراحة المنتخب المغربي مثل ما تفضل الكابتن طارق منتخب صراحة مرعب، يعتبر منتخب أوروبي ما يعتبر منتخب عربي. أكيد تحقيق نتيجة إيجابية اليوم بالنسبة للمنتخب المغرب، ويستغل ثغرات الدفاعية الضعيفة اللي موجودة بالمنتخب الهولندي، ممكن في ثقل حتى في، أنا شفت مباراة المنتخب الهولندي مدافعين يوجد لديهم ثقل، يعني هذا يعطي فرصة للاعبي لخط هجوم المنتخب المغربي المتألق صراحة، مثل صيباري اللي اليوم أتوقع راح يقدم مباراة على مستوى عالي، لأن هذا اللاعب دخل التاريخ يعني بثلاث مباريات سجل، واليوم يتقاسم مع نصيري هدافي كأس العالم. أكيد اليوم المنتخب المغربي يملك جميع الأدوات اللي تساعده على تحقيق الفوز، وأتمنى أن أفوز صراحة المنتخب المغربي لا يستمر بالبطولة يعني باسم العرب صراحة.
0: أيضا كابتن طارق، كيف سيتعامل رونالد كومان مع التحولات المغربية السريعة برأيك، مع وجود لاعبين بارزين في صفوف المنتخب المغربي في أقوى الأندية الأوروبية؟
1: هي بنفس الوقت مهمة صعبة لدفاع الفريقين، يعني حتى اليوم منتخب هولندا بيمتلك كمان لاعبين على مستوى عالي، خصوصا جاكبو اللي عم يكون هو دائما مفتاح لعب كتير مهم على جهة اليسار. لكن مثل ما سمعنا تصريحات كومان، هو حيعرف كيف يحد من خطورة لاعبين المغرب، هذا الشيء تصريح صرحه انه في بيعرف بعض اللاعبين لازم يكون في يعني محدودية بأدائهم، ما يكون في عندهم أداء مرتاح على مستوى.
2: هذا يعطي مؤشر انه ممكن هولندا تدافع، يعني اليوم لما بدك تحد من المهاجم يعني من لاعب مهاجم من تحد من خطورته بدك تدافع.
1: كلمة انك تحد انت من خطورة لاعبين معينين بمنتخب المغرب معناته اليوم في عندك انت بعض المهام الدفاعية، ممكن يكون اليوم ديونج أدواره الدفاعية أكثر من أدواره الهجومية. احنا دائما عم نشوفه لاعب هو دائما مساند للهجمات، لكن اليوم في بعض يعني الامور التكتيكيه لكبير الفريق قادر انه يزعج اي المنتخب مقابله. المنتخب المغربي عنده كمان مشاكل دفاعيه، طبعا مو مقياس بمباراه هايتي. اليوم مباراه هايتي كانت مفاجاه للمغرب، انه كان في فعلا استهانه من المنتخب المغربي بهذا المنتخب، لكن اليوم لا يمكن المنتخب المغربي يوقع نفس الاخطاء مع منتخب هولندا اللي بيمتلك لاعبين ممتازين. ما ننسى كمان الاظهره بمنتخب هولندا ديمفريس اللي عم يؤدي اداء ممتاز كصانع العاب وليس فقط كظهير ايمن. اكيد رح يكون في خطط تكتيكيه بارض ملعب، مو على حساب طريقه اللعب. يعني اليوم ما بعتقد منتخب هولندا حيلعب بطريقه 3-4-3، لا ممكن المغرب يلعب بطريقه 3-4-3 ممكن.
0: سنعود للنقاش، ولكن اسمحوا لي ان اذهب الى هذه الماده. بنفس المواجهه اذ يستعد عشاق كره القدم خصوصا في المغرب والدول العربيه لمتابعه مواجهه ناريه كما تحدثنا، تجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الهولندي ضمن مباريات الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2026، قمة ساخنة لهذا طابع وبعد اجتماعي خاص نتابعه.

0: إذن هذه المباراة المرتقبة ولكن بتوقيت صعب، الرابعة فجرا بتوقيت دمشق فجر الغد. كابتن طارق جبان، هناك يعني طابع اجتماعي مميز لهذه المباراة، إذ هناك عشرات الآلاف أو المئات ربما من المغاربة من أصول مغربية يعيشون في هولندا. هذا الأمر إلى أي مدى سيساعد المنتخب المغربي على الخوض في هذه المباراة، ولديه هو قدرة عالية نتيجة كما تحدثنا استحقاق وأداء مميز في السنوات الخمس الأخيرة؟
1: أنا بشوف اليوم حتى جماهير منتخب هولندا متخوفة من منتخب المغربي، اللي بشوف كأس العالم السابقة بقطر بيعرف أن اليوم منتخب المغرب أصبح ليس فقط منتخب للتأهل أو منتخب للتجاوز أدوار المجموعات، دور الأول المجموعات بكأس العالم، أصبح منتخب عنده طموح للمنافسة على المراكز الأولى بكأس العالم. فهذا الشيء شفناه بكأس العالم السابقة. اليوم الجماهير المغربية أكيد عطي انطباع كتير كبير أن قوة منتخب المغربي ليس فقط بأرض الملعب، إنما بجماهيره اللي هي عم تفتخر فيه يوم بعد يوم أنه منتخب قادر يزعج الكبار قارة أوروبا أو كبار العالم. أكيد اليوم المنتخب المغربي حيستمد القوة من جماهيره، حيستمد القوة دائما من نتائجه الأخيرة، بنفس الوقت أخذ الثقة من 4 سنوات على الأقل أنه هو منتخب قادر يكون بأدوار متقدمة بكأس العالم.
0: كابتن جاسم، هل تتوقع من صباري أن يستمر في التألق مع المنتخب المغربي ويكون ربما نجم هذه المباراة، أم هناك أنظار توجه إلى لاعبين آخرين برأيك؟
2: أكيد اليوم صباري يعني هو اللاعب رقم واحد حاليا اللي في المغرب، الجماهير تعول عليه
0: كتسجيل أهداف.
2: صحيح، جماهير تعول عليه، أصدقائه في الملعب يعولون عليه، أكيد راح يساعدونه الفريق أنه يقدم المستوى عالي. طبعا اللاعب هذا كان من اكتشافات البطولة صراحة، من كأس العالم قلت لك حقق أرقام يعني تعتبر تاريخية بالنسبة له. هذا كله دافع للاعب المهاجم. طبعا المهاجم لازم يكون في استمرارية بالتسجيل، يعني لازم المهاجم لما يقدم مستوى لازم يكون في استمرارية، هذا اللاعب مستمر بالتسجيل. نعم. يعني شفنا كل مباراة عم يسجل، فأكيد اليوم راح يكون له دور يعني صراحة مع منتخب المغرب بالتأهل إن شاء الله.
0: وقلب دفاع منتخب سوريا الكابتن طارق جبان، يعني تتوجه الأنظار بالنسبة لك أيضا ربما للمدافعين، أنت بطل آسيا عام 1994، فمين يعني لفت انتباهك سواء بخط الوسط المدافع أو المدافعين أو ربما الأظهرة
1: بمنتخب المغرب؟
0: طبعا اشرف حكيمي المميز اكثر
1: على الامانه. نحن اليوم في ادوار كثير، نحن كجمهور نحن دائما نطلع النجوم اللي اخذين اضواء اعلاميه كثير كبيره، اليوم دياز ولا وناحي ولا حكيمي. اليوم مزراوي كظهير ايسر هو بيلعب اكثر من مركز، لاعب مانشستر يونايتد يعني بعتقد ما اخذ هالاهتمام الكبير، لكن هو دوره مؤثر بخط الدفاع. اليوم كمان بعتقد اليوم اللاعب المدافع بمنتخب المغرب شادي رياض بعتقد كمان لاعب يعني كمان لأنه دائما ننظر دائما اللاعب انه اذا كان له جماهيريه ولا كان عم يلعب بنادي كبير باوروبا. نحن اليوم هؤلاء لهم كمان ادوار يعني كجندي مجهول بالمنتخب المغربي.
2: كابتن المهاجمين
1: دائما ياخذوا
2: الصيت يعني قليل من المدافعين، ممكن اللاعب الوحيد اللي اخذ افضل لاعب بالعالم هو كنافارو كان مدافع.
1: صحيح.
2: فالمدافعين صراحة مظلومين يعني.
1: مظلومين مدافعين دائما، حتى لاعبين الأظهرة اللي بالعالم. اليوم حكيمي هو أخذ أكثر يعني أخذ أكثر الاهتمام الكبير إن كان بناديا اللي حاليا بطل أوروبا مرتين ورا بعض مع سان جيرمان، لكن أنا بقول اليوم مزراوي لاعب مهم جدا للمنتخب المغربي.
0: لذلك أنا سألت المهاجم عن المهاجمين والمدافع عن المدافعين. توقعات لي نتيجة المباراة؟
1: والله ممكن نروح لركلات جزاء ممكن.
0: كابتن جاسم؟
2: والله أتمنى

0: تنتهي بوقتها الأصلي يعني أتوقع عندك 1-0 2-1 للمغرب إن شاء الله.
1: وألمانيا وباراغواي
0: أتوقع فوز المنتخب الألماني
1: كابتن
2: إن شاء الله. ألمانيا
1: البرازيل واليابان
2: إن شاء الله. اليابان
1: ليش؟
2: أنا يعني يعني كثير يعني بشوف منتخب اليابان يعني تطور واضح لكل الناس عم تتابع منتخب اليابان. أنا البرازيل يعني مو مشجعين للأسف.
1: كابتن جاسم
0: أكيد البرازيل لأنه صراحة البطولة لها طعم لما يكون المنتخب البرازيلي.
1: ما بتقنع طبعا ما ننكر طارق يغير
0: ما رأيك. ما ننكر يعني تطور المنتخب الياباني صراحة، بس المنتخب الياباني تأهله ممكن ما يعطي طعم للبطولة مثل ما المنتخب البرازيلي لما يتأهل صراحة.
2: سواسي منتخب البرازيل اللي عم نشوفه بالسنوات 10 الأخيرة أو 15 مثل منتخب البرازيل كنا نشوفه بالتسعينات
1: غير مقنع. لا غير
2: مقنع. احنا كمنتخب برازيل ما في شك أبدا أنه هو منتخب رائع، وكنا محبتنا منتخب برازيل بناء على مهارات لاعبينه على ابداع لاعبينه واجتهاداتهم سابقه. ما نذكر اسماء، ما راح نذكر اسماء، لكن طبعا احنا الفتره الاخيره صرنا ما يعطينا مؤشرات منتخب برازيل انه هو قادر يوصل لكاس نهائي كاس العالم. لكن طبعا اكيد شخصيته اسم منتخب برازيل تاريخه ممكن يعني يعمل المفاجاه، مو حقه المفاجاه، ممكن يفوز على اليابان وبسهوله، لكن انا اتوقع انه اليابان بتعمل مفاجاه.
1: نعم، اذا كانت هذه المباراه التي ستلعب اليوم وفجر الغد، وهناك مباراه لعبت في هذا الدور يوم الأمس سنتابع تفاصيلها بعد قليل، وأول المتأهلين إلى دور الـ16.

0: إذن تأهل منتخب كندا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه بفوزه على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل في أولى مواجهات الدور الثاني. جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 92 بواسطة لاعب الوسط ستيفان أوستاكيو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك وفجرت أفراح الجماهير الكندية. بهذا الانتصار وتأهل إلى ثمن النهائي يستعد منتخب كندا بقيادة مدربه جيسي مارتش لمواجهة الفائز من مواجهة هولندا والمغرب. إذن أول المتأهلين إلى الدور دور 16 ولأول مرة في تاريخه يصل إلى هذا الدور. كابتن جاسم نواجي، كيف تابعت هذه المباراة مع الاستحقاق برأيك لتأهل المنتخب الكندي على حساب جنوب أفريقيا؟
1: طبعا كانت مباراة صراحة يعني متوازنة بين منتخبين، يعني حتى بالإحصائيات اللي كانت ممكن منتخب جنوب أفريقيا على كندا 53-47، فكان مستوى قريب صراحة، كانت فرص من الجانبين من الطرفين، إنما ما شفنا، يعني كانت المنتخبين متحفظين أكثر، يعني إنه ما يتسجل هدف. أنا أتوقع المنتخب الكندي اللي خدمه هو وقت الهدف اللي سجله في الوقت بدل الضائع من المباراة. لو كانت المباراة رايحة لشوطين إضافيين كان المنتخب الجنوب أفريقي أتوقع هو اللي حقق نتيجة إيجابية، لأنه صراحة المنتخب الجنوب أفريقي الكرة الأفريقية معروفة يعني بالقوة البدنية ومعروفة باللياقة البدنية العالية. آخر خمس دقائق وعشر دقائق المنتخب الكندي لياقته تأثرت شوي في المباراة، فتوفق بتسجيل الهدف اللي أهله لهذه المرحلة اللي أول مرة بتاريخه يتأهل لها.
0: كابتن طارق جبان، كيف تقيم مستوى المباراة كأول مباراة تلعب في الدور الثاني بين منتخبين لأول مرة أيضا يتأهلان إلى الدور الثاني في كأس العالم بحلته الجديدة؟
2: هل هي بالأمانة للأمانة يعني أقل مباراة فنيا عم نشوفها بكأس العالم؟ ما شفت، هي كانت معركة، ما كانت مباراة، هي كانت معركة بين فريقين عم يحاول كل فريق فيها أنه ما يخطأ أخطاء، تكون أخطاء مؤثرة، يكون في خروج مغلوب من المباراة. شفت أن المباراة كانت كلها صراعات، كلها التحامات، في أداء سريع لكن أداء كان طولي، لكن ما كان في تحضير وسط الملعب حتى يتملك فريق على آخر مسألة الاستحواذ. كان مباشرة أي فريق يمتلك الكرة بعد استردادها كان في ضغط عكسي كتير قوي من فريقين لاستعادة الكرة ونقل الكرة بشكل طولي للأمام. هذا الشيء أتعب الفريقين، شفنا الفريقين وصلوا لمرحلة غير قادرين يعني حدا سجل بمرمى آخر، رغم أنه فرص كندا كانت أكثر فعالية أو خلينا نقول أكثر كعدد، لكن من دون ما نشوف نحن فرص اللي يعني الفرص اللي خلقتها كندا بدور المجموعات أمام سويسرا وقطر وأمام البوسنة شيء مخيف.

0: انا بالنسبه برايي وانا يعني انا كمان رشحت منتخب كندا بهذاك الوقت بعد ما خلص دور اول ان يكون هو حصان اسود للبطوله، لكن الاختلاف كان امبارح انه اليوم عم يلعب المنتخب الكندي بامريكا وليس في ببلده
1: كندا، محل ثاني مجموعه.
0: تمام، فهذا الشيء ممكن يكون اثر نسبيا على اداء المنتخب الكندي بعيدا عن جمهوره، طبعا اكيد في جمهور كبير، لكن لما تكون تلعب انت بارضك وين جمهورك هذا امر مختلف. بنفس الوقت يعني تبديلات المنتخب الكندي كانت كثير ناجحه بدخول الفونسو ديفيز اللي هو نشط الجهه اليسار، وصار معظم الهجوم الكندي صار على الجهه اليسرى، فيمكن هذا الشيء اتعب دفاع جنوب افريقيا اللي كان منتخب غير سهل ابدا، وبعتقد كندا كانت هي يعني بتستاهل التاهل على هذا.
2: اتوقع المدرب يعني لعب على تحقيق نتيجه اكثر من مستوى فني
0: صراحة. اكيد اكيد اكيد.
1: نعم نعم. طب كابتن جاسم، هل تعتقد ان هذه المباراه تليق بدور ثاني لكاس العالم على المستوى والاداء الذي قدم من قبل المنتخبين واسماء المنتخبات المتاهله الى الدور الثاني لاول مره لانهما يتاهلان الى هذا الدور، و التاريخ ليس لجنوب افريقيا وكندا؟
2: كابتن وسيم، يوم المنتخبات لما يكون منتخب مو مرشح انه يتاهل لدور ثاني من المنتخبات اللي يعني مي قويه ومي معروفه
1: بحكم المجموعات، سهوله المجموعات ايضا،
2: اكيد اكيد لما يتاهل الدور الثاني فيصير في طمع بالنسبه للمدرب بالنسبه للاعبين انه احنا على حساب المستوى ما نقدم مستوى انما نروح لمراحل متقدمه بالبطوله، وهذا اللي صراحه ياثر على البطوله. احنا ليش نقول منتخبات كأس العالم او كأس العالم له منتخباته اللي تلعب صراحة؟
1: نعم.
2: يعني مثل البرازيل، هولندا، ألمانيا، كانت إيطاليا من قبل، يعني هاي المنتخبات انت لما تشوفها بالمراحل الأخيرة تشعر انه كأس العالم له طعمه. يعني اكيد يعني لازم يكون في بالبطولة بفريق مفاجأة، مثلا كأس العالم الماضي اللي المغرب كان حصان اسود، واتمنى ان شاء الله هاي البطوله كمان المغرب يكون حصان اسود للبطوله ويحقق نتائج ايجابيه. المنتخبات هاي في الدور
1: الثاني، لذلك سالت يعني كابتن جاسم ان بتسمح لي، يعني كابتن طارق سالت هذا السؤال للكابتن جاسم لانه المنتخب الجنوب افريقي كان لديه استحواذ سلبي طوال فترات المباراة، استحوذ بشكل أكبر لكن 90 دقيقة تسديدة واحدة فقط على المرمى،
0: هذا
1: يعني منتخب يتأهل إلى الدورة الثانية ويسدد فقط تسديدة واحدة.
0: للأمانة يعني احنا أنا بقول قرعة خدمة دول المنتخبين بشكل كتير كبير، لكن المستفيد أكثر من القرعة هو كندا.
1: نعم.
0: يعني ما رح يجي أسهل من منتخب يواجهه كندا هو لجنوب أفريقيا، طبعا مو استهانة بمنتخب جنوب أفريقيا، لكن مثل ما أنت حكيت منتخب كان ما عنده فعالية هجومية، كان منتخب عم يحاول يمتد لملعب منتخب كندي لكن من دون فعالية، من خلال خلينا نقول عمل فردي وليس فقط عمل جماعي. بعتقد أن اليوم منتخب كندا كان محظوظ بالقرعة، ورغم أنه هو استحق التأهل، لكن المفاجئ أنه اليوم رغم الاستحواذ اللي عمله منتخب جنوب أفريقيا كان سلبي وسط الملعب، 550 تمريرة لمنتخب جنوب أفريقيا مقابل 380 تمريرة لمنتخب كندا، لكن بالنهاية منتخب الواقع أكثر هو كان كندا اللي قدر يستثمر فرصه، قدر يلعب على الدقائق الأخيرة وما يصل المباراة للأشواط الإضافية، ممكن أشواط إضافية يكون في يعني أمر آخر من مدرب كندا أو مدرب جنوب أفريقيا حتى يعمل تبديلات معينة ممكن تسيء منتخب كندا، لكن بعتقد كان محظوظ منتخب كندا بالفوز بالدقائق الأخيرة من وقت الزمن الأصلي للمباراة.
1: وحيخرج حتما تتوقع كابتن جاسم بالدور المقبل أمام المغرب، الخصم المرتقب المغرب أو هولندا؟
2: والله المنتخب الكندي أتوقع راح تنتهي يعني ينتهي مشواره بكأس العالم بالمباراة القادمة.
1: كابتن جاسم، كابتن طارق أيضا
0: على مين؟
1: كندا، رغم أنه يعني صاحب الأرض ويعني لا نعلم بالضبط أين سيلعب، أعتقد في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون المواجهة.
0: أنا بعتقد كندا قادرة من مفاجأة ثانية، قادرة على اعتبار اليوم قلت لك أنا منتخب كندا اللي شاهد منتخب كندا بكل المباريات يمتلك قوة هجومية ضاربة.
1: نعم صحيح،
0: رغم أنه يعني بمباراة الأخيرة مع سويسرا خسرت 2-1 لكن كان الطرف الأفضل. أنا راهن على الوضع الفني لكل منتخب، ممكن إحنا اليوم نعتبر منتخب كندا منتخب كاسم صغير، لكن إحنا اليوم ما ننسى أنه كمان عم يخوض البطولة يعني هو مستضيف البطولة، حيكون في دعم إعلامي، دعم الجمهور، يعني من كل الشعب اللي الكندي، لأنه هذا الإنجاز بدورة 32 يعتبر إنجاز تاريخي، فممكن هذا الحافز يزيد أكبر. أنا أتوقع منتخب كندا قادر أنه يستمر البطولة ويعمل معجزة على مستوى تأهل الأدوار المتقدمة.
1: نعم، واسمحوا لي قبل الختام أن أذكر المشاهدين بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم هي التوقعات لنتيجة مباراة البرازيل مع اليابان التي ستقام في الساعة 8 مساء اليوم بتوقيت دمشق. يمكن المشاركة عبر مسح رمز كيو آر الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. في نهاية الحلقة أشكر لاعب نادي الفتوة ومنتخب سوريا سابقا الكابتن جاسم نويجي، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك استاذ وسيم،
1: وجزيل الشكر ايضا موجودي. اشكرك جزيلا، وجزيل الشكر ايضا للكابتن طارق جبان مدرب فريق الجيش، شكرا جزيلا لكم.
0: وسهلا فيك،
1: وكل الشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. دمتم بألف خير.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: إيه شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوا.
3: إن كان قالها قبلي فقد مثلني.
4: يعني أنت مجبور أن تقول هذا يعني؟
3: لا لست مجبورا.
4: ما قصتك مع المعابر؟
3: توجعني كثيرا هذه القصة. أنا لا أظن أنني كتبت قصيدة بلا موقف.
4: كيف أصبحت في حماة كثيرة؟
3: ما الذي حل فاستحلت غديرة؟
4: أمس هو المنفي،
3: والأمس انقضى،
4: لم يبق منه سوى صدى
3: نسياني،
4: والمارقون على القوانين التي
3: كانت قبيل الغدر طوع بنانه.
4: نهر العاصي لكم أم للحماسنة؟
3: لنا ولهم.
4: حلاوة الجبن
3: لنا.
4: يعني أجوبتك دبلوماسية.
3: كسرت والله عيني.
4: أستاذ خالد، لماذا لا تعترف أن عائلتك تكتب معك القصيدة؟
3: عملية التجديد في اللغة أشبه بعملية الحراثة، هي عملية إعادة تهوية للتربة.
4: سلم لي عليه كثيرا.
3: وكأن كل دمشق تسكن في الجامع الأموي.
4: قل للذين بأرض الشام قد نزلوا، قتيلكم لم يزل بالعشق مقتولا.
3: تركت زوجتي وأولادي وأمي وأبي وعدت وحيدا إلى سوريا. أنا نهران من حزن وشوق، فلا تبخل بضم الرافدين.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر

دير الزور. هنا لا يجري الماء فحسب، بل يتدفق التاريخ في عروق مدينة لا تعرف الانحناء. دير الزور، عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين، وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزاً للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بلا عزة والكرم. مثل ريم الغزال تحدر لسيوج، والله لمنطون الغالي لا طقموت. من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها، وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائما مهما طال الليل.

أهلا بكم مشاهدينا لهذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا وفي العالم. أهالي عابدين بريف درعا يعودون إلى قرياتهم عقب انسحاب الاحتلال من تلة المغر، ودول عربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب سوريا. وزير خارجية العراق يبحث في دمشق تعزيز العلاقات الثنائية، والمباحثات تشمل توسيع آفاق التعاون بين البلدين. وزارة العدل تصدر تعميماً لضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية، وتحدد مسارات الشكاوى بين العدلية المختصة والمحكمة. وزير الطوارئ يعلن إزالة أكثر من 1200 لغم خلال العام الماضي، ويربط تراجع الحرائق بتفعيل الإنذار المبكر.

حياكم الله مشاهدينا من جديد وإلى التفاصيل. بدأ أهالي قرية عابدين بريف درعا الغربية العودة التدريجية إلى منازلهم بعد نزوحهم إلى القرى المجاورة من جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

0: عقب تصعيد عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأوسع في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، تخلله توغل بري وقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحة عسكرية. مراسل تلفزيون سوريا أفاد بانسحاب دورية الاحتلال الإسرائيلي من تلة المغر وأطراف قرية عابدين باتجاه الأراضي المحتلة وثكنة الجزيرة التي تتمركز فيها قوات الاحتلال قرب قرية معرية في منطقة حوض اليرموك، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة في سماء المنطقة. تأتي هذه التطورات في حين تواصل فرق الدفاع المدني تأمين احتياجات الأهالي العائدين إلى بيوتهم بعد نزوحهم إلى البلدات المجاورة. وقال قائد عمليات الدفاع المدني في جنوب سوريا أحمد الهاجر إن قصف الاحتلال لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، إلا أنه تسبب بحالة واسعة من الهلع والخوف بين السكان. وفي حين يرى أهالي الجنوب السوري أن الهدوء الذي خيم على المنطقة لم يبدد مؤشرات الانفجار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واسم أنقذ الجنوب السوري داعين إلى تسليط الضوء على ما يجري في منطقة حوض اليرموك، ومطالبين بحماية المدنيين بعد موجة النزوح التي شهدتها قرية عابدين نتيجة للقصف والتوغلات الإسرائيلية.
1: دانت دول وجهات عربية التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية واستهداف محافظتي القنيطرة والدرعة بقذائف المدفعية، حيث شددت الخارجية السعودية في بيان على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة سوريا وجددت دعمها لوحدة الأراضي السورية. من جهتها اعتبرت الخارجية الأردنية هذه الانتهاكات هي انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكدت أنها تمثل خرقا لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك 1974 وتصعيدا استفزازيا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من التوتر في المنطقة. هذا ودانت دولة قطر توغلات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا وما رافقها من قصف مدفعي، وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات الخطيرة من شأنه أن يفاقم التوتر في المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. هذا وأعرب مجلس التعاون الخليجي في بيان أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للتوغلات الإسرائيلية في داخل الأراضي السورية، وأكد أنها تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وجدد وقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة وحدة الأراضي السورية. ورصد تلفزيون سوريا الأوضاع في قرية عابدين بريف درعا الغربي عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها والتقى بأحد سكان القرية.
2: يوميا بالليل بيجوا بيداهموا البيوت وفتشوا البيوت على سلاح بحجة سلاح بروع النسوان الأولاد، يعني مش قاعدين ننام الليل لحد امبارح اجوا وضح النهار بالنهار، يعني اجوا نصبوا حاجز بأول بلد هون عند الثانوي عند الإعدادية وبلشوا يفتشوا بالناس. إجا قامت الشباب والنسوان والختياريب سكرنا الطرقان عليهم، بلشوا بواس النار اطلاق النار، بلشوا نزلوا من تحت الوادي هيك نزلوا على الدب رجعوا وردوا بدوا يفوتوا من قلب القريب من هون، صدينا لهم بالحجار انسحبوا صاروا قوسوا، طبعا قوسوا على الصايب على الجرين انسحبوا وردوا على الدب، رجع طلع الطيران بالليل وضرب المدفعية بلش علينا، هربنا النسوان على برية البلد والزلم ظلت هون قاعدة والشباب لحد ما انتهى الأمر شوي. اليوم الأوضاع مالي حفيق وبز الحمد لله والأمور ميسرة، بدنا نكافح شو بدنا نسوي؟ كل دول العالم الناشدهم انه هذا وطننا وين نروح؟ وطننا هاي سوريا،

0: ينضم الينا الان محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معنا من عابدين بريف درعا لاطلاعنا على اخر التطورات من هناك. محمد اهلا بك، اذا كيف هو الوضع الان في عابدين؟
1: نعم فراد، بالفعل يعني حاله من الهدوء، يعني لا يوجد يعني اي تطورات اخرى. الاهالي هنا عادوا الى منازلهم، عادوا الى اماكن عملهم، بداوا باعمالهم يعني ممارسه حياتهم اليوميه واعمالهم الزراعيه هنا. يعني الاهالي يعملون جميعهم في الزراعه، هناك زراعات يعني موسميه كالبندوره ومواسم الخضروات الصيفيه، ايضا بعض محاصيل القمح يتم جنيها ويعني العمل بها. الاهالي هنا بشكل عام يعني عادوا الى حياتهم الطبيعيه بعد يعني ليله كانت داميه وحاله من القلق وعدم الاستقرار والقصف ويعني اطلاق النيران من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في تلك المنطقه هنا، ما ادى الى نزوح الاهالي. اليوم يعني صباحا بدا العوده تدريجيا، الان يعني ربما عاد جزء كبير من الاهالي بعد هذه الساعات الى هذه البلده، الى هذه القريه يعني، يعني الحياه تعود تدريجيا بشكل طبيعي. طبعا يعني يوجد ايضا انتشار لقوى الامن الداخلي حتى هذه اللحظه على مداخل القريه وعلى بعض داخل احياء هذه البلده للحفاظ على المنطقه ومنع يعني اي خلق اي ذريعه لجيش الاحتلال الاسرائيلي للعوده الى هذه المناطق او استهداف هذه المنطقه. ايضا يعني هناك تحليق بين الحين والاخر لطيران الدرون وطيران الاستطلاع الاسرائيلي في المنطقه فقط. يعني ايضا يعني هناك يعني دخول لبعض يعني الاهالي باتجاه منازلهم بتفقدها، ويعني الاهالي يمارسون حياتهم الطبيعيه حتى هذه.
0: طيب محمد، يعني كنت قد سالت في نشره سابقه عن يعني اي وفد رسمي اتى من جانب الحكومه السوريه، ولكن قلت لي وقتها لم ياتي احد للقريه بعد. هل هناك احد من الحكومه زار القريه بعد هذا الاستهداف؟
1: يعني أثناء تواجدنا داخل القرية لم يدخل أي وفد حكومي، فقط دخلت قوات الدفاع المدني، عناصر الدفاع المدني دخلت إلى هنا، قامت بمساعدة النازحين الذين خرجوا البارحة ومساعدتهم بالعودة. أيضا يعني قوى الأمن الداخلي فقط هي متواجدة هنا، يعني كجهات حكومية تتبع للحكومة السورية، لكن منظمات أو يعني محافظة درعا لم يزور هذه المنطقة أثناء تواجدنا. يعني حتى هذه اللحظة لم يزور أحد هذه المنطقة، ربما خلال ساعات مقبلة أو يعني حتى يتم يعني عودة الأهالي بشكل عام كاملا إلى المنطقة، ربما هناك زيارة تكون من قبل يعني المسؤولين الحكوميين في المنطقة.
0: نعم، شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من عابدين.

سياسيا، بحث وزير الخارجية سعد الشيباني وزير الخارجية السوري بحث مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عبر حسابه في منصة إكس إنه يزور سوريا تلبية لدعوة من نظيره أسعد الشيباني، وسيبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف حسين إن العراق يعتبر الحوار والتنسيق بين دول المنطقة هو الطريق الأهم لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المصالح المشتركة، لافتا إلى أن الحوار والتعاون يمثلان الأساس في سبيل ترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار.

0: ناصر الشعب دمشق وزير خارجية العراقي فؤاد حسين. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. اللقاء أيضا بحث تعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين العراق وسوريا إزاء التحديات المشتركة. إذن هذا ما ورد من رئاسة الجمهورية العربية السورية، حيث قالت إن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وأجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. اللقاء بحث أيضا تعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات المشتركة. في ملف آخر، أصدرت وزارة العدل تعميما بشأن ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية لصون الحريات العامة وحماية الحقوق الفردية. وبحسب الوزارة، تحال الشكاوى إلى العدلية المختصة كالجرائم الإلكترونية التي تستلزم إجراء تحقيقات رقمية وتشمل جرائم الاحتيال والجرائم المرتكبة من قبل شخص مجهول، ما يستجوب إجراءات دقيقة لتحديد الهوية. أشارت الوزارة إلى أن باقي الجرائم يتعين الادعاء المباشر أمام المحكمة تجنبا لإطالة الإجراءات، ولا سيما جرائم القدح والذم الإلكتروني المرتكبة من شخص معلوم الهوية. نقلت صحيفة المدن عن مصادر وصفتها بالخاصة ولم تسميها، نقلت أن موعد الإعلان عن قائمة ثلث أعضاء مجلس الشعب الذين من المفترض أن يعينهم الرئيس سيكون ضمن الأسبوع الحالي بـ70 عضوا، وذلك استنادا لما نص عليه الإعلان الدستوري. ورجحت مصادر الصحيفة أن يتولى الخبير القانوني عبد الحميد العواك منصب رئيس مجلس الشعب، لكنها في الوقت نفسه لم تجزم بتسلمه لهذا المنصب نظرا للمشاورات المكثفة التي تشهدها دمشق بشأن القضية. وأضافت أن ملف العدالة الانتقالية قد يكون على رأس أولويات مجلس الشعب في جلسته الأولى. لهذا الغرض عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاء مع أعضاء من مجلس الشعب المنتخبين لبحث مشروع قانون العدالة الانتقالية. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث راد الصالح أن الوزارة أزالت 1256 لغما أرضيا في عموم البلاد خلال العام الماضي. وبشأن إزالة الأنقاض، أشار الصالح خلال جلسة إحاطة إعلامية إلى إزالة ما يعادل 4 أطنان من الأنقاض في كل المحافظات، منها 1 مليون طن أعيد تدويرها. ولفت إلى مشروع لإزالة الأنقاض في دير الزور وريف دمشق وحمص بانتظار استكمال الإجراءات. وذكر وزير الطوارئ استجابة الوزارة لأكثر من 10,000 حريق خلال عام 2025، معتبرا أن نسبة الحرائق هذا العام أقل بسبب تفعيل الإنذار المبكر. هذا وأعلن الدفاع المدني استجابته ل236 حريقا في عموم سوريا خلال يوم واحد أسفرت عن إصابة مدني بحروق. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس الأحد شملت 33 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و203 حرائق متفرقة طالت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار. وأشار إلى أن فرقه أخمدت الحرائق وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع، في حين اقتصرت باقي الأضرار على خسائر مادية. غرق 26 شخصا معظمهم من الأطفال في مياه نهر الفرات في محافظة دير الزور منذ ارتفاع منسوب المياه، وسط مطالبات بإنشاء نقاط ثابتة للغواصين على ضفتي النهر.
1: 26 حالة وفاة غرقا في مياه نهر الفرات منذ اللحظة الأولى لارتفاع منسوب مياه النهر، كان آخرها هنا في بلدة مراط يوم أمس، إذ غرق 3 أطفال، 2 منهم فارقوا الحياة والثالث استطاع الأهالي إنقاذه. مطالب الأهالي في هذه المنطقة يطالبون بوجود نقاط ثابتة على ضفتي النهر لحالات الإنقاذ وللغواصين لبعد مراكز الدفاع المدني عن شواطئ نهر الفرات، وهذه تشكل بمعدل حالة وفاة يوميا منذ شهر تقريبا. تلفزيون سوريا عهد الصليبي، دير الزور.
0: أكد معاون المدير العام للصندوق السيادي محمد عبد الله الفار أن الصندوق يدخل السوق كمنافس حقيقي من دون امتيازات استثنائية، ساعيا إلى رفع قيمة الأصول المتعثرة وإعادتها إلى أعلى مستويات الكفاءة. وأوضح الفار في تصريح صحفي

أن الصندوق السيادي يتولى إدارة الأصول المستردة التي عانت لسنوات من النهب وسوء الإدارة في عهد النظام المخلوع، مشيرا إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة تقييمها وهيكلتها واعتماد الأتمتة في إدارتها. وأعلن عن انطلاق النسخة الأولية من الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق كي يكون منصة للتعريف برؤيته ونافذة للمستثمرين. وفي ملف الاستثمار أشار الفار إلى دراسة تحويل بعض المشاريع إلى شركات مساهمة تطرح بشفافية بما يعزز المشاركة المجتمعية ويوسع دائرة الاستفادة وفق قوله. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن الوزارة عالجت ما يزيد على 850 ألف معاملة قيد عقاري كانت متعثرة سابقا نتيجة لنقص البيانات في القواعد المركزية للنظام البائد. وأضاف البابا في حديث لوكالة سانا أن جهود الوزارة أسفرت عن استكمال البيانات الناقصة ورفع القيود وإزالة إشارة المنع عن كثير من أصحابها الذين منعوا من التصرف بها سابقا. هذا وأشار إلى حصر قائمة المنع بالتصرف بالمشمولين إجرائيا فقط بعد استكمال البيانات وتدقيقها، داعيا المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لمتابعة معاملاتهم واستكمال الإجراءات أصولا. وأكد البابا أن عملية رفع إشارات المنع جرت مؤسساتيا وبشكل تلقائي وفقا لتحديث البيانات.

0: بالعودة مشاهدينا إلى ملف الحرائق وحوادث السير، ينضم إلينا السيد أحمد قزيز معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث معنا مباشرة من العاصمة دمشق. بداية أهلا بك السيد أحمد معنا. الاستجابة بالنسبة ل يعني الوزارة عموما على كل ما يعني جرى من موضوع الحرائق إلى موضوع حوادث السير، ولكن لنركز بداية على موضوع الحرائق، كيف كانت الاستجابة ويعني كيف توزعت رقعة الحرائق ليكون يعني الدفاع المدني لربما أو الفرق موجودة في ثوان معدودة أو في دقائق؟
1: بداية أسعد الله مساءك أستاذ فرات وللمشاهدين جميعا. نعم، كانت الاستجابة بصراحة خلال الفترات الماضية كان استنفار حقيقي لفرق الدفاع المدني منذ بداية موسم الحصاد، من أجل ضمان أن يكون هناك عمليات حصاد آمنة وتخفيض الخسائر التي تكون ناتجة عن عمليات الحرائق. طبعا خطة استجابة لمحاصيل لحرائق مع المحاصيل تم وضعها من الشهر الأول، وبتنسيق مع عدد من الهيئات والوزارات وأيضا مع المنظمات العاملة، وأيضا تم الموافقة عليها من القيادة من أجل العمل على تمويل هذه النقاط. كان لدينا عدد كبير من النقاط المتقدمة في المناطق التي تم رسمها كمناطق خطر لعدد من المحاصيل في المناطق الشرقية، في المناطق الشمالية، في المناطق الوسطى، حتى في المناطق الجنوبية. وبالتالي خطة عمل بدأ العمل عليها من الشهر الأول، عمليا وتنفيذيا تم تنفيذها بداية من موسم الحصاد. في الأسابيع أو الأيام القادمة تشير النتائج أو تشير الأرقام أن فرقنا استجابت تقريبا بالمتوسط إلى ما حوالي 400 حريق يوميا خلال منذ 3 أيام، وحتى الآن انخفض هذا العدد، وهذا أمر طبيعي بأن عمليات الحصاد طبعا الآن انخفضت وقربت الكثير من الحقول على الانتهاء من الحصاد. تقريبا الآن المتوسط حوالي تقريبا 200 أو 220 حريق يوميا. طبعا بعض هذه الحرائق هي حرائق للحصيد أو ما يتبقى من المواسم الزراعية، وأغلبها كذلك. البعض الآخر كان لبعض الحقول. ما يميز هذه الاستجابة سيدي الكريم أن استطاعت فرق الدفاع المدني أن تكون هناك استجابة سريعة في أغلب ومعظم حالات الاستجابة. بلغت الاستجابة هي عبارة عن 7 دقائق و30 ثانية بالضبط كمتوسط الاستجابة. طبعا الأرقام العالمية تشير إلى حوالي 9 دقائق، وما حققناه هو عبارة عن 7 دقائق و30 ثانية، هو عبارة عن إنجاز رغم ضعف الإمكانيات، رغم الاحتياجات الكبيرة للمعدات والآليات، وأيضا رغم الضعف، أيضا وليس ضعف، هو نقص في عدد الكوادر التي تعمل على الأرض. فرقنا كانت مستنفرة جاهزة للانتشار في مناطق مختلفة.
0: سيد أحمد، أريد أن أسألك اليوم حينما يتم الإبلاغ عن حريق في منطقة معينة، ما هي الخطوات التي يقوم بها الدفاع المدني أو الفرق العاملة معه للاستجابة؟ يعني آلية عملكم اشرح لنا بشكل مختصر.
1: طبعا كل منطقة لدينا مركز ولدينا نقطة متقدمة، ويدير هذا المركز طبعا إدارة للمديرية موجودة على مستوى المحافظة. وبالتالي النقطة الأولى التي يجب أن نعلمها أن هناك تقسيم إداري واضح من أجل أن يكون هناك اختصار للمسافات الجغرافية وسرعة في عملية تنفيذ الاستجابة قدر الإمكان. فعندما نتلقى أي بلاغ لأي حريق، مباشرة المركز القريب أو النقطة المتقدمة القريبة حسب من يتلقى هذا البلاغ يتحرك على الفور للمنطقة التي تم الإبلاغ عنها من أجل عملية خمد الحرائق. عملية إطفاء الحرائق تكون على مستويين، بموضوع الإطفاء وأيضا بموضوع الحجز. ما يسمى الحجز هو عبارة عن حجز المناطق المحروقة من المناطق غير المحروقة، وبالتالي لدينا الآليات والمعدات التي تقوم بفلاحة الأرض من أجل أن يكون هناك حجز بين المناطق التي تم حرقها والمناطق التي لم تحرق بعد. وبالتالي يأتي الاستجابة أو يأتي أي بلاغ يتحول للنقطة المتقدمة أو المركز، يكون هناك دعم إضافي من المديرية حسب نوع الحريق وحسب حجم الحريق. وبالتالي هي خلية عمل تبدأ بالنقطة المتقدمة ثم المركز ثم المديرية بناء على حجم الحريق، اتساع الحريق، وأيضا الكثافة أو المواد التي تتطلبها الاستخدام أو السيطرة على هذا الحريق.
0: طيب سيد أحمد، يعني أيضا سبب هذه الحرائق، البعض يتحدث عن لربما المحاصيل الزراعية حينما يتم الحصاد تبقى هناك يعني بقايا، هذه البقايا تتعرض يعني الجفاف ثم يعني يقوم الفلاح بإحراقها، هل فعلا هذا ما يسبب الحرائق في فصل الصيف أم يعني مرتبط الموضوع بالحرارة المرتفعة خلال الصيف كذلك؟
1: بصراحة ربما الحرارة المرتفعة ستكون تأثيرها بسيط، هناك سببين رئيسيين أساسيين. الأول هو عبارة عن الحصادات، وهذا ما عملنا مع الأخوة بالمحافظات جميعا أن يكون هناك توعية لأصحاب الحصادات، أن تكون هذه الحصادات مزودة بأجهزة إطفاء، لأن أغلب هذه الحصادات بسبب خلل أو ماس أو مشكلة معينة تكون هي السبب في اندلاع الحريق، هذا رقم واحد. الرقم الثاني صراحة هو عبارة عن العادات الزراعية البالية القديمة التي اعتاد عليها المزارعون مع الأسف، هي حرق بقايا المحاصيل إيمانا منهم أن هذا الحرق يعمل على تطهير الأجزاء المتبقية من الأمراض الفيروسية والبكتيرية والفطرية والحشرية، مع أنه دائما الأبحاث العلمية الحديثة تؤكد أن هذا يضر بالتربة ويضر بالكائنات النافعة الموجودة بالتربة، لكن قد يكون هناك صعوبة بتغيير هذا الموروث الثقافي الزراعي الموجود لدى نسبة كبيرة من الفلاحين. هذا ما كنا نعانيه بالمناسبة حتى قبل الثورة، يعني كان هناك من الصعوبة لمراكز أبحاث زراعية أن تقنع الفلاح أو المزارع بعدم حرق هذه المحاصيل، وبالتالي عندما يقوم المزارع بحرق هذه البقايا أحيانا لا يستطيع أن يتحكم بحدود هذه النيران، وربما تتعدى إلى بعض الحقول الأخرى التي لم تحصد بعد، وبالتالي النتائج الميدانية التي حصلنا عليها من فرقنا تؤكد أن سببين رئيسيين، الأول كما ذكرت هو عبارة عن الحصادات ومشاكلها وأعطالها وعدم تجهيزها بالآليات المناسبة، ثانيا الموروث الثقافي الزراعي الخاطئ الموجود لدى بعض المزارعين، هذين السببين الأساسيين الذين يؤثران على موضوع الحرق طيب. المحاصيل. لكن ما تم إنجازه، أريد أن أؤكد على نقطة أساسية، ما تم إنجازه حتى الآن بصراحة هو عمل جبار لفرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالسيطرة على أجزاء كبيرة من الحريق، يعني يجب أن لا نتكلم فقط على الأرقام التي حرقت أو التي تم تدميرها بالحريق، لكن يجب أن نتكلم على الأرقام أو المساحات التي تم حمايتها، فهي أضعاف مضاعفة. جميل. ما تم حتى الآن هو عبارة عن 780 هكتار فقط لا غير حرقت أو تأثرت بالحريق، مقارنة ما تم على سبيل المثال ب 2019 على سبيل المثال عندما كان سنة خير وكان هناك أمطار، كان هناك 44,000، فأنا نتكلم عن نسبة لا تقل يعني لا تزيد عن 1%. هذه جهود جبارة يجب أن نتكلم عليها.
0: أكيد دائما نشير يعني سيد أحمد في كل النشرات إلى الجهود التي تبذلها وزارة يعني الطوارئ وإدارة الكوارث، خصوصا فرق الدفاع المدني التي تستجيب في كل مرة، ولكن دعني أنتقل معك إلى موضوع آخر، وهو موضوع ما تحدث عنه بشكل خاص وزير الطوارئ رائد الصالح، وهو موضوع إزالة الألغام، تحدث عن إزالة 1256 لغما أرضيا، وذلك كان في عموم البلاد خلال العام الماضي. اليوم الآلية التي تعتمدها الوزارة رغم قلة الموارد لربما لديكم في عملية إزالة الألغام، وكيف يتم التخلص منها، إلى أين تذهب، كيف يعاد تدويرها، أيضا تحدث لنا باختصار عن هذا الموضوع.
1: أريد أن أوصل أن بس يعني تصليح بسيط لما تم ذكره سيد معالي الوزير، بحكم أنني كنت جالس بجانبه خلال الإحاطة، عندما ذكر 1256 هي عملية إزالة الغام وليس لغم، يجب أن نميز. العملية أحيانا قد تكون للغم أو تكون أحيانا لذخائر غير متفجرة، قد تكون يعني، وبالتالي نميز بين العمليتين. ما ذكره معالي الوزير.
0: طب الرقم الإجمالي للألغام لديك إحصائية؟
1: الرقم الإجمالي أريد أن أذكر ما ذكرته وزارة الدفاع بالسنة الماضية ما يزيد عن 20,000 لغم قامت بها فرق وزارة الدفاع مع أيضا وزارة الطوارئ، مشكورين طبعا. كان هذا عمل جبار خلال 2025. ما أريد أن أؤكده أن الألغام هي قضية، تعتبر قضية استراتيجية وأولوية ليس فقط في وزارة الطوارئ، إنما عندما نتكلم عن التعافي، عندما نتكلم عن الاستثمار، عندما نتكلم عن التنمية، يجب بكل تأكيد أن نضع نصب عيوننا أن موضوع الألغام هو عائق، عائق أمام التنمية، أمام الترميم، أمام استخدام الأراضي الزراعية بحكم التلوث العالي الموجود لدينا. ما تعمله الآن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أولاً وضعنا الاستراتيجيات المناسبة، ثانياً وضعنا الأولويات من أين يجب أن نبدأ وما هي المناطق التي يجب أن نعمل عليها، ثالثاً التواصل مع الداعمين الذين هم مهتمين بدرجة كبيرة من أجل أن يكون هناك مشاريع حقيقية وفعلية في التخلص من الألغام، رابعاً وأخيراً والأهم دائماً وبداً هي استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية إزالة الألغام، الدرون وغيرها من التكنولوجيا التي فعلاً قد تكون هناك كفاءة في عملية موضوع إزالة الألغام. ما أكده سيد الوزير اليوم أنا يجب أن نعلم أن موضوع إزالة الألغام والتخلص من الألغام هو ليس أمر بسيط، قد لا ينتهي خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة، نسبة إلى الدول الجوار أو الدول المتأثرة قد تطول هذا الموضوع إلى عدد كبير من السنوات، لكن ما يجب أن نعمله وما تعمله الآن الوزارة هي وضع الأولويات من أين يجب أن نتخلص بداية وأين يجب أن ننتقل بكل مرحلة من المراحل، وما هي التقنيات المستخدمة، وما هي المسوحات أو التدريبات التي يجب أن تكون من أجل أن يكون لدينا فريق مؤهل، فريق وطني، وأيضا التواصل مع الداعمين المهتمين في هذا الموضوع.
0: يعني سؤال أخير أطلت عليك سيد أحمد، ولكن بما يخص، لأنه لدينا يعني صراحة ملفات شائكة ما شاء الله يعني تعملون عليها أنتم في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، نتحدث عن حالات الغرق التي حصلت، 26 شخص غرقوا في مياه نهر الفرات وتم الاستجابة أيضا لهذه الحالات. السبب طبعا هو يعني منسوب الأمطار الوفير الذي يعني هطلت هذه السنة والذي هطل هذا العام، يعني كان أمطار غزيرة هناك هطلت وأصبح لدينا ارتفاع في منسوب نهر الفرات، هذا ما أدى إلى غرق بالنسبة للأطفال. هذه الحالة أيضا كيف تتعاملون معها؟ لأن هناك يعني مطالبة بإنشاء نقاط ثابتة للغواصين على ضفتي نهر الفرات لمعرفة أين هي المناطق التي فيها عمق أكثر ويعني يستطيع لربما الأطفال السباحة في مناطق أقل عمقا.
1: بكل تأكيد استراتيجية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في هذا الملف تنقسم إلى 4 أقسام أساسية. القسم الأول هي عبارة عن عملية مسح لكل النقاط التي تعتبر الأكثر ضعفاً على مسير النهر من أجل أن يكون هناك فعلاً نقاط ثابتة. النقطة الثانية والمهمة جداً هي موضوع التوعية، التوعية للمجتمعات الموجودة على سرير النهر بأن هناك بعض الأوقات، بعض الأيام التي يجب أن لا يتم فيها السباحة على الأطلاق. الاستراتيجية الثالثة هي عبارة عن تدريب الكوادر المؤهلة من أجل أن يكون لدينا كوادر مؤهلة وموجودة في المراكز المتقدمة. الاستراتيجية الرابعة هي أيضا تزويد هذه الكوادر بالمعدات وبالإمكانيات اللازمة من أجل تخفيض قدر الإمكان من أجل عدد الضحايا في موضوع الأغراق. وبالتالي هو عمل بصراحة ليس فقط الوزارة، بل نحتاج أيضا عمل من المجتمعات أنفسهم عندما نطلق أي نوع من أنواع التحذيرات، عندما نطلق أي نوع من أنواع برامج التوعية. يجب علي

0: المجتمعات تتعاون مع الوزارة وأن تصغي إلى هذه الرسائل التوعية، لأن هذه الرسائل التوعية تصب في مصلحتهم بالنهاية بعدم السباحة في بعض الأوقات وبعض بعض الأماكن. لكن عندما يكون هناك بعض الأماكن التي ممكن السباحة، أكيد الوزارة ستكون مشجعة على هذا الموضوع بما يضمن سلامة وحماية المدنيين على سرير النار.
1: أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد قزيز معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، كنت معي من دمشق، شكرا لك.
0: يا أهلا وسهلا بك.
1: اعترض شاغلو أكشاكي سوق أبو خليل الشعبي في ضاحية قدسية بريف دمشق على إنذارهم بإخلاء السوق دون تأمين بديل محدد أو إتاحة وقت كاف لهم للإخلاء وأيضا لتأمين البضائع، وذلك بالتزامن مع البدء بتنفيذ مشروع في المنطقة. نتابع.
2: يحملون بضائعهم راحلين عن هذا السوق الشعبي نحو المجهول، فالإنذارات وزعت والآليات بدأت بالعمل من دون أي حلول تلوح في الأفق لإيجاد مصدر رزق آخر.
3: المحلات اللي عمروها هن نفسهم البلدية بإيدهم، وهن إجوا خططوها وهن ساووها وعملوها. نحن كل ما منطالب فيه إنه بدكم طلعونا أعطونا أول شيء وقت أطول من هيك، ثاني شيء أعطونا بديل عن هالمحلات هي، لأنه بدنا نعيش لحنا والمحلات عم ترزق منها حوالي 900 عائلة. هذا الشيء بشكل أزمة أمنية على البلد في حال العالم ما لقيت تاكل.
4: لازم هن يعني يخصصوا محلات يعوضوا البديل، فجأة لقينا التراكسات والسيارات عم تحمل بدون ما يخبروا أي إنسان. يعني
5: بيقولوا لنا بدكم تخلوا، ليش نخلي؟ أعطونا أرض بديل لنخلي هالأكشاك وننتقل. في أراضي كتير بهون بالضاحية ما عم بيحركوا ساكن، يعني إنه يعطونا وين بدنا ننتقل؟ نحن بدنا بديل لا ننتقل.
2: يقول أصحاب هذه الأكشاك إن ضاحية قدسية في ريف دمشق تفتقر لبدائل تحتضن سوقهم في ظل مخططات غير معلنة وتغييرات تطولها قد تجعل المشروع الذي تسبب في هذه الأزمة يواجه المخاطر.
6: بالنسبة للمخططات الأسكان ما عم تعلم عليها بنوب، وبالنسبة للسوق طلعوا السوق أنزروا ونطلعوا وما في بديل عنه، ما مخصصين بديل لهم. بالنسبة لخط السيل هذا هلا بدهم يطلعوا فيه مدرسة، هل يصلح لمدرسة ولا لا؟ والمواطن ما عنده علم بالنسبة لأي يعني شيء.
7: المخطط عم يتغير
6: فجأة، وما لازم يعلم المواطن بالمخطط هذا إنه يضل ثابت على هالمنطقة.
2: قد تنطلق مشاريع جديدة في أي وقت لتطول أراضي أخرى تحيط بها الأكشاك، الأمر الذي دفع من نجا من الإزالة هذه المرة إلى بدء عد تنازلي بانتظار مصير مشابه.
8: الآليات بدأت تعمل هنا خلف الأكشاك المهددة بالإخلاء، والصوت ما يزال يعلو. لسنا ضد الإخلاء، لكننا نريد وقتا كافيا وبديلا يعيلنا في مشكلة قد تمتد لمئات الأكشاك من دون بديل. حازم عوض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
1: نظمت مؤسسة العزم للريادة والتنمية بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، نظمت ندوة حوارية بعنوان مستقبل المشاريع الاستثمارية في حمص، وناقش الحاضرون كيفية تحويل المشاريع والأفكار على أرض الواقع وآلية الوصول إلى المستثمر والبحث عن الفرص.
9: أهلا بكم مرة أخرى. يارا محاضر في جامعة حمص كلية الاقتصاد.
10: القسط الشهري تبعك مثل ما مثلا نحن بنعرف
11: كنا اليوم بهذا اللقاء، ما شاء الله الشيء الحلو كان فيه جدا للقاء هو موضوع الحضور وتنوعه، يعني التنوع الحضور من عالم من مستثمرين لرواد أعمال لعالم عم تبحث عن الفرصة الاستثمارية لعالم عم تبحث على تمويل للاستثمار تبعها. أهمية هيك لقاءات صراحة هي للتربيط وللتشبيك بين الناس بالسوق السوري. كتير نحن عالم أكثر سؤال كان موجود بقلب الاستمارة تبعية الحوار هو موضوع كيف بيجد المستثمر. حقيقة إيجاد المستثمر مثل هيك لقاءات بتجد المستثمر، لأنه أنت اليوم كان في كتير ناس شبهت لهم إياها باللقاء أنه مثل أنت اليوم ببحيرة المستثمر عم يبحث وأنت عم تبحث، أنت عم تبحث عن المستثمر والمستثمر عم يبحث عن فكرة رائدة وجديدة.
1: وضع حجر الأساسي لمستشفى السراقب التخصصي ومركز العلاج الشعاعي في ريف إدلب بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس وجمعية نور الحياة في إطار جهود توسيع الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية الطبية في المنطقة.
12: نتشرف طبعا نكون بين اهلنا وناسنا بمحافظه ادلب مدينه سراقب، ونتشرف ايضا بوضع حجر الاساس لمشفى سراقب التخصصي. هذا المشفى اللي حيكون تقريبا بسعه 110 سرير على مساحه تقريبا بناء تقترب من 10 دونم 10000 متر مربع، وفي العديد من التخصصات الطبيه في الجراحه، في الداخليه، في القلبيه، في موضوع النشبة الدماغية والسكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية، بالإضافة إلى أنه حيكون في أيضا مركز طبي تخصصي للعلاج الشعاعي لأمراض السرطان. راح يكون فيه مسرعين خطيين، راح يكون فيه طبق محوري، ونسعى أيضا أنه نوسعه، ممكن يكون فيه أيضا جهاز بيت سكان.
1: افتتح وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن افتتح قسم العمليات في مستشفى إدلب الوطني، والذي يضم 5 عيادات للجراحة العامة مجهزة ب40 سريرا، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الجراحية وتخفيف الضغط عن الأقسام الأخرى في المستشفى.
13: اليوم عم يتم افتتاح قسم الجراحة بالمشفى الوطني. المشفى الوطني كان عبارة عن في بس قسم الداخلي، واليوم اضاف له بعد تجهيز قسم المبنى كان مضروب او متعرض للقصف الى إعادة ترميم وتجهيز، وتم إعادة تفعيل قسم الجراحة. طبعا قسم الجراحة بيتضمن غرف عمليات وايضا غرف للاستشفاء، يعني بما يقارب 50 سرير حيأمن الخدمات الجراحية لأهلنا في محافظة إدلب. ومناسبة نتشكر أيضا الدكتور سامي مدير الصحة على الجهود الجبارة اللي بذلها في تجهيز هذا القسم. أيضا القسم تم تجهيزه بالتعاون بين المحافظة وحملة الوفاء لإدلب، كان لها دور في عملية تأمين الدعم أو الاعتماد المالي لتجهيز قسم الجراحة.
1: أعلن الأمن العام اللبناني تمديد التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية حتى 30 تموز المقبل. وأوضحت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في منشور لها عبر منصة إكس أن التسهيلات تشمل المغادرة من دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ومن دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم، مشيرة إلى أن المهلة الممنوحة هي الأخيرة، وأنه سيتم التشدد في تطبيق القوانين على كل المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية بعد انقضائها وفق البيان.

0: قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن أولويات لبنان ضمان الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح. وأضاف وزير الخارجية أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يشكل بداية لمسار يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها. قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية إن الجيش الإسرائيلي حدد 3 قرى جنوبي لبنان للانسحاب منها وهي فرون وغندورية وزوتر الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش لا ينتشر بصورة دائمة في زوتر وزوتر الغربية لكنه يتموضع في فرون والغندورية، موضحة أنه لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. هذا وبينت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه في غزة، وأنه جرت مناقشة إمكانية أن تتلقى القوات اللبنانية تدريبات في دولة ثالثة. بدوره قال حزب الله اللبناني في بيان إن الجيش الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار بتنفيذ سلسلة غارات وتفجيرات في جنوب لبنان، وأكد احتفاظه بحق الرد. وأضاف الحزب أن الخروقات شملت تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة النبطية وبلدتي مفدون وفرون، كما فجر الجيش الإسرائيلي مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثة في النبطية ومنزلا بقضاء صور، إلى جانب إلقاء قنابل صوتية. وقال الحزب إن ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. لمتابعة آخر التطورات معنا من بيروت مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا. مايا أهلا بك، هل إذن من جديد على المستوى الرسمي اللبناني بخصوص ما يعني جاء في هارتس والتي تحدثت عن انسحاب محتمل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من 3 قرى في جنوب لبنان؟
1: حتى الساعة لا عمليات انسحاب من قبل الجيش الاحتلال في الجنوب اللبناني، وكذلك لم يصدر أي تصريحات من الحكومة اللبنانية تؤكد هذا الأمر، ولكن من المتوقع أن يكون هناك الأسبوع المقبل وفد أمريكي يزور لبنان للبدء بتطبيق الاتفاق الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، اتفاق الإطار. على الصعيد الداخل اللبناني الأصوات بدأت تتعالى بضرورة نزع سلاح حزب الله، وهذا ما أعلنه وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي منذ قليل. قال أولويتنا انسحاب إسرائيل من لبنان وانتشار الجيش في الجنوب اللبناني، وكذلك بدء عملية حصر السلاح الخارج عن الدولة أو الذي يطلق عليه السلاح غير الشرعية. في المقابل حزب الله يتمسك بسلاحه ويعتبر أن سلاحه هو لمحاربة إسرائيل وطالما أن موجودة في الأراضي اللبنانية. التصريحات اليوم، هناك فجوة في تصريحات المسؤولين اللبنانيين أو الحكومة اللبنانية وكل ما يصدر من تصريحات في حكومة نواف سلام وتصريحات أيضا حزب الله، وتحديدا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي قال في كلمته المتلفزة أو في بيانه الأخير بأن حزب الله لن يستسلم ولن يترك الميدان. وهناك أيضا يعني معضلة أن إسرائيل باقية في الجنوب اللبناني فيما يتعلق بالمنطقة الصفراء، وأيضا ربط نتنياهو عملية خروج إسرائيل من لبنان بنزع سلاح حزب الله. في الداخل اللبناني هناك أيضا تخوف على صعيد ما إن كان هناك توتر سيكون في الأيام المقبلة أو ستشهد الأيام المقبلة توترا بين جمهور حزب الله وبين الحكومة اللبنانية وتصريحات الحكومة اللبنانية، وكذلك الوفد المفاوض الذي توصل إلى اتفاق مع إسرائيل، الوفد اللبناني. وبالتالي كل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار. وأيضا في الداخل اللبناني هناك تخوف من أن تخرج الأمور عن السيطرة، خاصة أن مناصري الثنائي الشيعي أو أن مناصري تحديدا حزب الله هم يطالبون الآن بإسقاط الحكومة اللبنانية على اعتبارها بأنها ذهبت إلى خيار لا يريده حزب الله ولا يريده جمهور حزب الله. في هذه الأثناء هناك هدوء حذر في الجنوب اللبناني، على الرغم من أن في يوم أمس كان هناك غارات على قرى وبلدات في قضاء النبطية، ولكن في ساعات الصباح اليوم كان هناك تحديث للمسير الحربي الإسرائيلي في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت وبيروت.
0: نعم، شكرا جزيلا لمايا هاشم مراسلة التلفزيون سوريا في بيروت. ننتقل الآن مشاهدينا، حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران، مشيرين إلى أن البلدين اتفقا على وقف الضربات المتبادلة. وأضاف المسؤولون أن واشنطن وطهران ستلتقيان الثلاثاء المقبل في الدوحة لتثبيت الخلاف بشأن مضيق هرمز. تأتي هذه التطورات عقب جولة جديدة من الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وذلك على خلفية خلاف بشأن تفسير بنود مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة بشأن هرمز ستزيد التوتر في الشرق الأوسط. وأضاف عرقجي خلال مؤتمر صحفي أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة عما تقوم به إيران لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق، مثل ما حصل خلال الليلتين الماضيتين، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح بأن تنحرف عن مسارها. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عبر حسابه على منصة إكس، قال إن إيران وعمان عقدتا أول اجتماع للجنة المشتركة المعنية بمضيق هرمز في مسقط. وأوضح غريب أبادي أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الحقوق السيادية للدولتين المشاطئتين للمضيق، فضلا عن إدارته في المستقبل، وذلك وفقا للاتفاق المؤقت الذي وقعته طهران وواشنطن هذا الشهر. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الحكومة ماضية في معركة ضد الفساد وستلاحق كل من يثبت تورطه في سرقة المال. وأكد الزيدي على الاستمرار في استرداد المال العام للدولة والعمل على حصر قوى السلاح في يد الدولة، مشددا على عدم السماح لمن وصفهم بالفاسدين بأن يكونوا جزءا من جسد الدولة بحسب تعبيره. هذا وشهدت المنطقة الخضراء في بغداد انتشارا أمنيا مكثفا تخللته عمليات دهم واعتقال استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين. قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بينهم طفل، وأصاب آخرين بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف تجمع لمدنيين في شارع البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي تطور آخر، أفادت مصادر محلية بتوغل عدد من آليات الجيش الإسرائيلي في شارع صلاح الدين بمحيط شركة الكهرباء بمخيم النصيرات وسط إطلاق نار وقصف مدفعي، حيث أزاحت آليات الجيش أزاحت المكعبات الإسمنتية التي ترمز إلى الخط الأصفر نحو الغرب بقرابة 100 متر و50 من محيط شركة الكهرباء جنوبا نحو جسر وادي غزة شمالا، فيما بدأ توسيعا لمناطق سيطرته في القطاع. اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت وسط الضفة الغربية المحتلة واعتدت على أحد حراس الأمن قبل أن تنسحب من المكان. وأكدت إدارة الجامعة أنها ستعقد الامتحانات في مواعيدها المحددة وفق الجداول المعتمدة من دون تغيير، رغم حالة التخريب التي لحقت بمرافق الجامعة من جراء اقتحام القوات الإسرائيلية وتفتيشها للمباني. وتتكرر اقتحامات الجيش الإسرائيلي لجامعة بيرزيت ويتخللها عادة اعتقال طلبة والاعتداء على موظفين ومداهمة مرافق جامعية والاستيلاء على مقتنيات ومطبوعات خاصة بالأنشطة الطلابية، وذلك وفقا لما ذكرته إدارة الجامعة. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية.

الإسلامية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925، حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء إسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي، امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة 2.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا

0: نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً، وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

حلقة جديدة من عين سوريا، أهلا بكم. ونرصد فيها أبرز التفاصيل التي تشغل الشارع في المدن والبلدات والقرى السورية. أهلا بكم، والبداية في العناوين. شكاوى من تزايد أكوام النفايات قرب سوقي الهال واللحوم في دمشق ومخاوف من تأثيرها على السلامة الصحية. تلفزيون سوريا يرصد واقع محطات المحروقات في حلب وحما وينقل آراء مواطنين حول قرار خفض أسعار المشتقات النفطية. مواطنون في كفر بودا بريف حما يواجهون صعوبة في تأمين مياه الشرب، وارتفاع كلفة نقل المياه بالصهاريج يزيد الأعباء المعيشية.

0: تتواصل شكاوى تجار سوق الهال وسوق اللحوم في دمشق مع تزايد أكوام النفايات المتراكمة بالقرب من السوق، مؤكدين أن المشكلة تفاقمت بعد نقل مكب باب شرقي خارج المدينة، وسط تحذيرات من انعكاسات صحية قد تطول المواد الغذائية المعروضة للبيع.
1: تتراكم النفايات يومياً بالقرب من سوق الهال بدمشق، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمة مكب باب شرقي القديم، غير أن الوضع الراهن بات أكثر خطورة وسط مناشدات لم تلقى أي استجابة.
2: يا أخي هذا المكب بعد ما التقى مكب باب شرقي جابوه حطوه عندنا، مكب بجيب أمراض وأوبئة وأمراض لسوء الهال، سوء اللحمة قريب عليه والخضرة قريب عليه، الأمراض والحشرات كلها بتيجي من عنده وبتفوت على قلب سوء الهال. هذا الوضع لا يحتمل، لازم الحكومة تلاقي حل جذري له، لازم ينشال من قلب سوء الهال.
3: اشتكينا للبلدية واشتكينا للجهات المعنية وما ظل حدا ما حكينا بموضوع الأمر هذا، قلنا سنة سنة ونص بهذا الأمر،

0: الصعود ينذر بكارثة صحية أخطر مما هو متوقع.
1: هناك تباين حقيقي بين توجهات وزارة الاقتصاد والصناعة باستحداث المسالخ والأسواق اللحم بشكل جيد وتطويره، وبينما تم مؤخرا من نقل مكب القمامة إلى جانب سوق اللحوم، وهذه المادة المكشوفة التي تأثر كثيرا بموضوع انتشار الجراثيم، ولا سيما وأن ثقافة رمي القمامة بالنسبة للمواطن ما زالت متعسرة من حيث عدم وضعها في أكياس مغلقة، وبالتالي أن هذا الإجراء الذي يتم بزبلطاني يؤثر على اللحوم بشكل مباشر وعلى صحة الإنسان. نرغب أن يكون هناك توجه حكومي بنقل هذا المكب خارج هذه المنطقة ليتمتع المواطن بصحة جيدة.
0: المكان كان مخصصا لتجميع نفايات السوق وترحيلها بشكل دوري، لكنه توسع وتضاعفت كمياته عقب إغلاق مكب باب شرقي الذي أثارت قضيته جدلا واسعا منذ نحو عام.
2: مكب جديد للقمامة في دمشق يثير جدل بعد مشكلة مكب باب شرقي. هذه المرة القمامة تجاور اللحوم والخضار للسكان في قضية باتت أقرب لمعضلة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: حول هذا الموضوع رحب بإلاف العلي مراسل التلفزيون سوريا معنا مباشرة من إدلب، وإبراهيم الخطيب من حلب، وأيضا أرحب بأنور أبو الوليد معنا مباشرة من حمص، ومصعب الحنت معنا من دير الزور. مرحبا بكم. أبدأ معك إلاف للحديث عن واقع هذا الملف، كيف يدار هذا الملف جمع النفايات في إدلب، وهل تواجه الأسواق المركزية مشكلة متعلقة في جمع النفايات؟
4: نعم ديما، ربما يعني محافظة إدلب مقارنة بالمحافظات الأخرى يعتبر وضع النظافة فيها جيدا مقارنة بالمحافظات الأخرى. ربما كان يعني هناك في الفترات الماضية نقص في عمال النظافة نتيجة عدم تشكيل المجالس المحلية ونقص في الضواغط والناقلات وأيضا عمال النظافة، ولكن منذ فترة ولغاية اليوم تشهد محافظة إدلب وهذه الأسواق تحسنا ملحوظا في واقع النظافة. اليوم هناك عمال النظافة يعملون على ورديات صباحية ومسائية في لتفريغ حاويات القمامة من النفايات عبر الورديات الصباحية والمسائية، كما كان هناك يعني قرارات من مجلس مدينة إدلب تنص على تحديد أوقات رمي القمامة لضمان عدم انتشارها بشكل عشوائي في الشوارع بأمراض متواجدة في سوق الخضار في مدينة إدلب. هذا السوق يعني يقوم عمال النظافة بتنظيف هذه الأسواق منذ ساعات الصباح الأولى ولغاية فترات الظهيرة، ولكن إذا يعني ما حركنا الكاميرا قليلا نشاهد انتشار صراحة لبعض القمامة والأوساخ المتراكمة في سوق الخضار. ربما هو نتيجة يعني انتشار العربات الجوالة، نتيجة الضغط الذي يكون على هذا السوق طيلة فترات الصباح تتراكم هذه الأوساخ. منذ قليل كنت أشاهد يعني هناك جهود فردية من العاملين في هذا السوق بتنظيف القمامة كل أمام أو بسطته التجارية، وأيضا كانوا يتحدثون النظافة تقوم ب
3: نعم. طيب إلاف، سأعود إليك للحديث عن هذه النقطة. دعيني أنتقل الآن إلى حلب مع إبراهيم الخطيب لنرصد وإياك إبراهيم واقع النظافة في أسواق الخضر واللحوم في مدينة حلب.
5: مساء الخير ديما. فعلا واقع النظافة الذي كانت تعاني منه مدينة حلب كان ينعكس بشكل مباشر على يعني التجمعات السكانية، إن كانت لمحلات بيع الخضار والفواكه، وإن كان على مستوى أسواق الهال وأيضا الأسواق الشعبية المنتشرة في المدينة. عانت حقيقة هذه الأسواق لأشهر من انتشار يعني الأوساخ في الشوارع، وكانت حقيقة جهود عمال البلدية التي يعني تحاول فعليا التعاطي مع هذا الموقف يعني كبيرة، لكنها لم تتمكن بسبب عدم وجود خطط واضحة للتعاطي مع ملف النظافة في المدينة أو حتى في الأسواق، وبالتالي كانت هناك ورديات تقوم بالذهاب إلى سوق الهال الرئيسي الموجود في مدينة حلب. ونحن نتحدث عن مدينة حلب، لابد من الإشارة إلى أنه في محافظة حلب يوجد أكثر من 10 أسواق للهال، يعني أسواق هال منتشرة في المحافظة بالعموم أو أسواق خضار بشكل مباشر، وأيضا بالمحافظة بمدينة والريف، وأيضا هناك أيضا أسواق شعبية ما زالت حتى الآن موجودة في المدينة ومعروفة على مستوى سوق باب جنين الأطواق الشعبية التي ترعاها حاليا.

0: يعني المحافظة بشكل مباشر والتي بدأت فيها بنشاطات تنظيمية متعددة خلال الأشهر الماضية، وبالتالي هذه الورديات لم تكن كافية بالدرجة الأولى، ولم يكن حقيقة هناك مستلزمات يعني تمكن فعليا من تحسين واقع النظافة في هذه الأسواق. على مدار الشهرين الماضيين أتحدث حقيقة عن معاينة شخصية، بدأت جهود مجلس مدينة حلب تتجه بشكل أساسي إلى هذه التجمعات لمحاولة يعني إيجاد مظهر حضاري أكثر، وأيضا التعاطي مع واقع النظافة الذي بات فعلا يعني مزعجا في مدينة كحلب. الأسواق الشعبية وسوق الهيل تعتبر من المراكز، مراكز التجمع للسكان، وأيضا تعتبر نقطة يعني التقاء بين البائعين وبين المشترين، وبالتالي نقطة تواصل مستمرة. وبالتالي المشهد الذي كانت تعيشه هذه الأسواق كان مزعجا لسكان المدينة، وكان ينعكس بشكل مباشر على مظهر المدينة الحضاري. بدأت فعليا جهود مجلس مدينة تنصب بشكل أساسي على إيجاد عدد أكبر من الحاويات، هذا ما لمسناه فعلا في سوق الهال، أيضا بإيجاد دوريات أكبر لعمال النظافة. اليوم عمال النظافة يعملون في حلب بدوريات إضافية خلال ساعات الليلة، أيضا هناك نشاط وجهود لتحسين واقع النظافة في مدينة حلب، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر أيضا على هذه الأسواق. ونتحدث عن نقطة مهمة هي البدء بتنظيم هذه الأسواق. سوق الهال هو سوق منظم ومسقوف في مدينة حلب، والجهود ربما تكون أبسط من التعاطي مع ملفات الأسواق الشعبية المنتشرة في المدينة، والتي باتت تشكل حقيقة ثقل تجاري وسكاني كسوق باب الجنين، وأيضا الأسواق الشعبية المنتشرة سوق الحلوانية وسوق الشعار وغيرها من الأسواق التي باتت يعني تعادل فعليا بعدد كبير من المرتادين، وأيضا البسطات والمحال التجارية الموجودة فيها تعادل فعليا سوق الهال الموجود في المدينة. وبالتالي بدأت جهود التنظيم. جهود التنظيم كانت تنصب على مسارين أساسيين في مدينة حلب. الجهد الأول هو أن يكون هناك نقل لبعض الأسواق إلى أماكن أخرى بالابتعاد عن الاختناقات، وهذا ما حصل، وأيضا تجميع البسطات والعربات بالعموم ضمن أسواق شعبية أسبوعية. هناك يوم الجمعة في مكان، يوم السبت في مكان، يوم الأحد في مكان. هذا الأمر فعلا وفر يعني إمكانية تجميع هذه البسطات، وإمكانية أيضا أن يكون هناك يعني عدم قطع لمورد رزق الباعة الذين يعتمدون على هذه البسطات وهذه يعني العربات في تأمين دخلهم. البارحة كنت أتحدث عن الموضوع وتحدثت أن مجلس مدينة حلب ضمن نشاطاته في جهود التنظيم خصص عمال نظافة مختصين لهذه الأسواق وهذه البازارات في مشهد ربما يعني يعكس يعني رغبته بأن لا تكون يعني الأوساخ منتشرة، وأيضا لا تكون هناك عشوائية في عمل هذه الأسواق. والمحل في النظافة هو أحد أكثر الملفات التي ترتبط في تواجد أسواق الخضار والفواكه وحتى اللحوم وغيرها من الأسواق الشعبية، وأيضا الأسواق التي يتم نقلها حاليا بشكل أسبوعي.
1: أنتقل إلى حمص معك أنور، هل تعاني أسواق حمص من تحديات مشابهة فيما يتعلق بملف النظافة؟
2: نعم ديما، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالفعل ربما من أكثر التحديات الظاهرة هي تحدي ملف النظافة في محافظة حمص، خصوصا في مناطق مركزية و نقاط حيوية كسوق الهال المركزي. نحن الآن نقف في سوق الهال الوحيد في مدينة حمص، وهو يعني الذي يشهد إقبالا كبيرا وحركة مكثفة خلال ساعات النهار جميعها. هذا السوق هو السوق الوحيد الآن، كان هناك سوق آخر في ريف حمص الغربي ولكن تم إغلاقه قبل المدة، وبالتالي هذا السوق هو وجهة آلاف الناس وأصحاب البضائع وأصحاب الخضار والفواكه الذين يرتادون السوق بشكل يومي. هذا السوق أيضا ديما هناك نقطة إضافية شكلت واقعه الحالي، وهو أنه كان نقطة تماس خلال فترة الاشتباكات الطويلة التي شهدتها مدينة حمص بداية الثورة، وبالتالي نشاهد الآن حولنا الأجزاء القريبة من السوق محتمة بشكل كبير. هناك آثار لسنوات حرب طويلة كان هذا السوق جزءا رئيسيا فيها خلال فترة بدايات الثورة، عام نتحدث منذ بداية الثورة عام 2011 وصولا إلى عام 2014، موعد تهجير قوى حمص المدينة باتجاه مناطق ريف حمص الشمالي. طبعا كل هذه الأعباء التي تعرض لها خلال السنوات الأولى من الثورة إضافة إلى إهمال كبير جدا تعرض له السوق وعدم عودته للخدمة حتى بعد سنوات طويلة من مغادرة الثوار لمناطق مدينة حمص، وكان السوق على موعد مع حالة من الإهمال الكبيرة جدا. كان هناك سوق آخر جرى الاعتماد عليه في مناطق الريف الغربي، ولكن مع عودة الأهالي وبعد عملية التحرير كان هناك عودة إلى هذا السوق المركزي الذي يقع وسط المدينة، وبالتالي ضغط كبير على هذا السوق يرافقه بنية تحتية متهالكة إضافة إلى خدمات سيئة لم تشهد تقدما ملحوظا في فترة ما بعد التحرير. لا يزال السوق يعاني من يعني ضعف شديد في البنية التحتية في الحالة التجارية التي هي متهالكة في معظمها، إضافة إلى خدمة النظافة التي هي شبه غائبة أيضا عن هذا السوق.

0: حقوق وأيضا المرافق الرئيسية في السوق التي يعني تعاني وضعا مزريا للغاية، خصوصا أن مدينة حمص ربما هناك الكثير من ملفات البنية التحتية التي تحتاج تدخلا عاجلا كالطرقات وإعادة الإعمار وغيرها من النقاط التي ربما هذا كله أثر بشكل كبير على بطء عودة الحركة العمرانية، بطء عودة حركة الخدمات في هذا السوق الذي يشاهد لها بشكل واضح فيه وجود النفايات وجود القمار بشكل كبير جدا، وبالتالي هو بحاجة إلى تحرك من مجلس المدينة بشكل أكبر خلال الفترات القادمة لإظهاره بمظهر يليق به، خصوصا طيب. كما ذكرت قبل قليل هو وجهة رئيسية لجميع سكان المحافظة.
1: طيب مصعب، في دير الزور كيف يمكن رصد واقع خدمات النظافة ومسألة ترحيل النفايات في الأسواق الرئيسية بدير الزور؟
2: مساء الخير لك ديما وللزملاء والمشاهدين الكرام. لا يختلف حال محافظة دير الزور عن المحافظات الأخرى إلا أن الوضع عندنا مزري أكثر من المحافظات الأخرى بسبب الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية لمحافظة دير الزور. فملف النظافة وترحيل القمامة هو من أبرز التحديات الخدمية التي تواجه محافظة دير الزور، ولا سيما بعد سنوات طويلة من الحرب التي خلفت دمارا واسعا في البنية التحتية، إضافة إلى انتشار الأنقاض، المكبات العشوائية في العديد من الأحياء والمدن والبلدات سواء كان في المدينة أو في الأرياف، وأيضا مع عودة آلاف العائلات إلى منازلها بعد التحرير، أكثر من 30,000 عائلة عادت، ازداد الضغط على قطاع النظافة، الأمر الذي جعل ملف القمامة أحد أكثر الملفات حضورا وشكاوى من قبل الأهالي. طبعا خلال الأشهر الماضية شهدت مدينة دير الزور وبعض المدن الأخرى، عدد من البلدات الريف، حملات متكررة لترحيل النفايات وإزالة المكبات العشوائية نفذتها مجالس المدن والبلديات بالتعاون مع الجهات المحلية وفرق تطوعية في محاولة بحسب المعنيين لتحسين الواقع البيئي وإعادة المظهر الحضاري للمدينة، إلا أن هذه الجهود ما زالت تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بنقص الآليات والكوادر الفنية واتساع المساحات التي تحتاج إلى خدمات النظافة. يؤكد طبعا المسؤولون في مجلس المدينة أو في بعض القطاعات الأخرى إلى أن يعني قطاع النظافة يعاني من نقص واضح في عدد من الآليات الضاغطة. عندنا في دير الزور فقط 3 آليات تتنقل في عموم المحافظة لجمع وترحيل النفايات، إضافة إلى يعني وجود عدد كبير من الآليات المعطلة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة، ما يعكس أو ما ينعكس بشكل مباشر على وتيرة ترحيل القمامة من الأحياء السكنية. عندنا في مدينة دير الزور سوق هال جديد مستحدث جديد، هو في حالة جيدة ومنظم، ترحل القمامة فيه بشكل دوري، إلا أن هناك بعض الأسواق العشوائية القمامة دائما موجودة في بعض الزوايا في عموم محافظة دير الزور سواء كان في المدينة أو في الأرياف، زوايا في شوارع معينة، في أزقة، في حواري معينة يوجد نعم حقيقة فيها قمامة ترحل ربما بالأسبوع مرة واحدة أو مرتين، وهو ما يعني يعكس صعوبة المشهد من قبل الأهالي الذين يطالبون دائما بترحيل القمامة، ودائما يشكو العديد من الأهالي من استمرار تراكم النفايات في بعض الأحياء ولا سيما الأحياء المتضررة أو ذات الأزقة الضيقة، في حين تتأخر أحيانا عمليات الترحيل، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة ديما والحشرات ويثير مخاوف صحية وبيئية خاصة خلال فصل الصيف. وعندنا في دير الزور ارتفاع درجات حرارة عالية جدا ربما أيضا تؤدي إلى خروج بعض الحشرات مع تراكم القمامة في عدة مناطق في عموم المحافظة ديما.
1: نعم، بكل أحوال شبكة مراسلين نناقش معكم ملف آخر بعد هذه المادة التي سنستعرضها الآن وأعود إليكم من جديد. رصد تلفزيون سوريا أوضاع محطات المحروقات في مدينة حلب واستطلع آراء المواطنين حول توفر المشتقات النفطية، وذلك عقب قرار وزارة الطاقة خفض أسعار المحروقات بناء على توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية.
3: بعض محطات الوقود هنا في حلب أغلقت أبوابها أمس بسبب نفاذ المخزون، بينما بعضها الآخر لا يزال يعمل بشكل طبيعي. لنتابع معكم آراء مواطنين حول هذا الموضوع.
4: عنا تركيز، بدنا مازوت له للسيارة هاي، قضية العسكرية وقديح وزيده ما في مازوت حاليا.
5: وزحمة؟
4: ما في
5: باقي كازيات
4: هاي اللي عينا فيها حاليا. بس اليوم يعني وضع غريب شوي يعني.
5: بيرحة
4: كويس في مزود.
5: لأنه يعني إقبال على الرخص صار 10 و700، إقبال زاد. كان اللي عم عبي 10 لتورة و5 لتورة صار يفول. ما انقطعنا، بس إذا ظل الإقبال بعض الكازيان بجوز يصير نقص مادة.
6: يعني صار لي شيء جمعة تقريبا ما عبيت والله. وناوي كنت أعبي بعدين سمعت إنه صار في تخفيض يعني هلا. يبقى إن شاء الله خير.
7: والله جيت ما في زحمة.
6: ما في زحمة، لا وضع طبيعي جدا.
8: هلا جينا لما وقفنا نعبي، لما إجى الدور حط الفرد بالسيارة اللي بيعبي قال والله خلاص المازوت، يضغط بالفرد ما في مازوت.
9: الأسعار صارت، كان اللتر 15 و160، صارت 12 و500. الحمد لله صارت الأمور أحسن، بتمنى الخير لهالبلد.
10: في كازيات مع التعبير مسكرة؟
9: لا كل الكازيات شغالة الحمد لله رب العالمين.
11: أنا عامل هون من 10 سنين تقريبا، والله الأوضاع الحمد لله جيدة جدا. يعني من وقت اللي نزل الأسعار يعني صار إقبال كويس، كانت العالم متخوفة من الأسعار الغالية. وقت اللي كسر شيء تقريبا 3200 تقريبا يعني الحمد لله، يعني صار إقبال من امبارح على اليوم 24 ساعة ما هدينا والله.
12: مازوت متوفر وبكثرة والحمد لله متواجد، وصار إقبال كبير عليه. لا ما سكرنا، بس صار إقبال كبير عليه بسبب الرخص يعني، وصار إنه مبيع كبير الحمد لله. ما تمام.
10: في كازيات سكرت،
12: بيكون طلبات تأخرت من حمص، بس بهذا السبب ما في شيء. المازوت متوفر وبكثرة يعني الحمد لله.
1: ومن حلب إلى حماة، حيث رصد تلفزيون سوريا ازدحاما في عدد من محطات الوقود وإغلاقا لأخرى في وقت ينتقل فيه الأهالي بين المحطات بحثا عن البنزين أو المازوت بعد التسعيرة الجديدة للمحروقات.
13: هلا أنا هاي أول مرة بجي لهي الكازية، مريت على كازيتين تنتين قالوا لي ما في بنزين، بس ما بعرف يعني شو الوضع، ما بعرف. وأنا كنت مسافر يعني، هلا إن شاء الله الوضع على أحسن إن شاء الله.
14: والله هلا كنت بحمص، نازل من حمص على حماة بدي أعبي بنزين، ما في كازية بنزين، لقيت بس عند طيبة هون لقيت بنزين. في إلا يعني كأنه
15: والزحمة،
14: وهون في زحمة والله، كازيات هدول كلهم فاضيات بس هون في زحمة والله، صار لي نص ساعة على الدور.
16: هلا كنا نعبي نحن، يعني كنت عبي بال100,000 تقريبا 3 لتورة. هلا صار في فرق يعني، ال100,000 بتجيب لك 5 لتورة، 100 وشوي 5 لتورة. الحمد لله الامور احسن الحمد لله رب العالمين.
17: لا هلا الازدحام عادي يعني ما يعني عادي، ما انه ازدحام كثير. والسعر لا يعني شو بدي لك، يعني ماشي حال الحمد لله كويس.
15: متوفر؟
17: لا متوفر كويس الحمد لله.
18: اخي كازيات في على ما بيشتروا بنزين، مو كان بده يغلى، مو كان بده يرخص، ايه فما بيشتروا.
15: كم كازية مريت وكيف شايف الوضع؟
18: والله هلا انا مريت على 5 كازيات لحتى لقيت هي فيها بنزين.
19: متوفر ايه، في زحمة خفيفة يعني، هي تاني كازية فيها شوية زحمة بس.
20: الصبح الكازية ما كان عليها زحمة، انا من اسبوع ما عبيت متفضي، عندي محروقات نظامي سيارتي عم روح بجي فيها، ما في. هلا صار عندنا زحمة هون بعد الساعة 11 تقريبا، الصبح ما كان في زحمة، وضع كويس تمام.
21: كازيات فيها وكازيات ما فيها، والحمد لله هلا عم بيجي على الكازيات الطيبات موجود فيها.
22: حاليا مازوت ما في، صار تقريبا من البارح جيت من الرقة، اكثر الكازيات ما في توفر مازوت.
1: إذن أعود مشاهدينا إلى شبكة مراسلينا لنرصد وإياهم وضع المحطات، محطات المحروقات في إدلب. أعود إليك إلاف لنرصد وإياك كيف انعكس قرار خفض أسعار المحروقات على الأسواق في إدلب.
23: نعم، يعني صراحة منذ أيام وكانت هناك أحاديث حول انخفاض تسعيرة المحروقات، وكانت معظم الكازيات وأيضا المدنيين يقومون بالامتناع عن طلب المحروقات سواء إلى الكازيات أو من قبل المدنيين عن تزويد مركباتهم بهذه المحروقات لانتظار التسعيرة الجديدة. ولكن شهدت يوم البارحة محافظة إدلب صراحة انقطاع ل لمادة المازوت والبنزين من بعض المحطات. كانت المحطات الحكومية ربما الوضع جيد نسبيا فيها أكثر من المحطات الخاصة. كان هناك امتناع من قبل أصحاب الكازيات عن طلب صهاريج المحروقات لانتظار الدفعات الجديدة بأسعار مخفضة، وهذا ما سبب صراحة ديما الازدحام. الكازيات ليلة أو البارحة أغلقت بالفعل من ساعات المساء الأولى، ولغاية اليوم هناك سؤال متكرر حول مدى توافر مادة البنزين والمازوت في الكازيات. طبعا هذا الانخفاض لم يلقى صراحة استحسان من قبل المدنيين في محافظة إدلب، خاصة أنه اليوم مع إصدار التسعيرة الجديدة تم المنع بشكل كلي التعامل بالليرة التركية والدولار الأمريكي في الكازيات، واشترط التعامل في الليرة السورية فقط. هذا الأمر ربما يشكل صعوبة على المدنيين في هذه المناطق، خاصة أنهم يتداولون الليرة التركية والدولار الأمريكي أكثر من الليرة السورية. اليوم صراحة كان القرار بعدم التداول أي عملة في هذه الكازيات سوى الليرة السورية الجديدة. صراحة إلى الآن ينتظر بعض المدنيين قدوم صهاريج المحروقات إلى الكازيات. طبعا قرار انخفاض تسعيرة المحروقات كما ذكرت لك لم يلقى استحسان، بعضهم قال أنه هناك فرق فقط في سعر التصريف، وأن هذا الانخفاض لم يقتصر على مبالغ كبيرة، ربما كان هناك انخفاض 10 سنت للبنزين أوكتان 90 فقط، وهذا هو المتواجد في محافظة إدلب. وانخفض المازوت أيضا بمبلغ 5 سنت لمادة المازوت أيضا ديما، بينما يعني انخفضت تسعيرة جرة الغاز المنزلي ما يقارب 20 ليرة تركية أو ربما 56 ليرة سورية جديدة.
1: طيب أنتقل إلى حلب معك إبراهيم، نرصد وإياك كيف يبدو الوضع. رصدنا انخفاض في أسعار المحروقات، لكن ماذا عن توفر هذه المادة؟
0: مساء الخير ديما. البارحة كانت هناك أزمة محروقات في محافظة حلب بالعموم، معظم الكازيات ومراكز بيع المحروقات توقفت عن العمل، لم يكن هناك أسباب واضحة لهذا التوقف، لكن يبدو بأن الإشاعة التي يعني أو ترويج أن هناك انخفاض لسعر المحروقات قبل فترة من الزمن، وسأترك الكاميرا فقط لرصد المشهد من خلفي وأنا أتحدث، بأن الانخفاض قادم ربما دفع بعض الأهالي يعني الراغبين بالشراء للتوقف عن عملية الشراء ريثما ينخفض، وكانوا ينتظرون أن يكون هناك انخفاض أكبر. تحدث عن 15600 ليرة سورية قديمة كان سعر البنزين، حاليا وصل إلى 12500، في حين أن سعر الديزل كان بحدود 12500، حاليا هو ب 10700، في حين أسطوانة الغاز المنزلي كانت ب 175000 ليرة سورية قديمة، ونتحدث اليوم عن 150000 ليرة سورية جديدة. وهذا الانخفاض لم يعادل الارتفاع الذي حصل قبل شهرين عندما جاء الأهالي صباح ذلك اليوم إلى الكازيات وتفاجأوا بأن أسعار الوقود والغاز قد ارتفعت بنسبة 30%، وبعض الأنواع ارتفعت بنسبة يعني 25%. هذا الارتفاع لم يقابله ضمن هذا الانخفاض الحاصل. هذه النقطة. النقطة الثانية هي موضوع أن التسعير قد بدأ وعدم يعني إصدار تعميم للكازيات بعدم التعامل إلا بالليرة السورية. هذا الأمر لم أشاهده حقيقة، يعني رغم صدور التعميم والعقوبات وغيرها، هناك بعض النقاط يعني هي غير قابلة للتطبيق الفعلي. يعني اليوم المواطن السوري عندما يصل إلى الكازية وبحوزته 50 دولار أمريكي سوف يضطر صاحب الكازية إلى تعبئة المبلغ بما يعادلها بالليرة السورية. فالعبرة هي بما يعادل أن يكون هناك قيمة الشراء تحدد وقيمة البيع تحدد بالليرة السورية، لا أن يتم فعليا يعني فرض أن تكون هناك بحوزة المواطن فقط الليرة السورية. صباح اليوم قمت بتعبئة بالدولار الأمريكي، وصلت إلى الكازية وطلبت منه أن يقوم بتعبئة سيارتي بالديزل، وأخذ مني دولار وصرف على الليرة السورية وقام بإتمام عملية التعبئة. وبالتالي بعض التعاميم حقيقة بالنسبة لي الأهالي هنا يقولون بأنها غير مفهومة، هل هي يعني عملية دعم الليرة السورية أن يكون هناك تسعير بالليرة السورية؟ هذا الأمر يعني واضح وجيد ويتقبله الأهالي، لكن أن يتم فرض أن يكون هناك بحوزة المواطن فقط الليرة السورية وأن كان بحوزته الدولار يتوجه الى الصراف ثم يقوم بتصريف ثم يقوم بدفع، هذه حقيقه نقطه ويعني منذ الصباح كان الاهالي يستفسرون عليها، والاهالي فعليا مستغربون حتى من طبيعه اصدار هذا القرار بالجبر بالليره السوريه. وكما ذكرت يعني لدي تجربه صباح هذا اليوم مع هذه النقطه، فعليا اليوم عادت حقيقه حركه الحياه الى محافظه حلب. الكازيات زودت بالوقود ان كان بالديزل وان كان بالبنزين، وبدات فعليا عمليه الاسعار بالتداول بالسعر الجديد، وايضا بدات يعني عمليه البيع والشراء تتم، والاهالي يقومون بالوصول الى الكازيات. هناك نقطه حقيقه بعمليه الارتكاز

0: ارتفاع عملية الانخفاض خلال عملية الارتفاع، هذه النقطة ملحوظة، أن عملية الارتفاع عملية الانخفاض تتبعها عملية تقييم للكازيات وللكميات المتوافرة ضمن هذه الكازيات، وهذا الأمر لا يتم حقيقة بسلاسة. لذلك دائما عقب كل انخفاض يكون هناك 3 أيام تقريبا أو 4 أيام من الاضطراب في عمليات البيع والشراء. تأتي الشركة العامة للمحروقات ولجنة مؤلفة من تشكلها وزارة الطاقة وتقوم بتفقد الكمية الاحتياطية الموجودة وغيرها حقا من إجراءات، يعني تستلزم فعليا على أصحاب الكازيات أن يقوموا بالتهدئة في عملية البيع أو التوقف عن عمليات البيع ريثما يتم الانتهاء من هذه الإجراءات الروتينية. وأيضا في خلال عملية الارتفاع تكون هذه الإجراءات أيضا متبعة. لذلك كل ارتفاع وانخفاض يكون هناك بعمليات البيع والشراء هناك اضطراب.
1: طيب أنور، الوضع في حمص هل مشابه لما جرى لما نشهده في المحافظات الأخرى؟ محطات الوقود تشهد ربما عملية ازدحام بعد ارتفاع أو بعد تحديد التسعيرة الجديدة؟
2: نعم ديما، خلال رصدنا اليوم لكثير من الكازيات المتواجدة هنا في حمص لم يلاحظ وجود أزمة بالمعنى الكامل الكلمة، هو ربما زيادة في بعض حتى المحطات وليس جميعها على إقبال الناس على تزويد سياراتهم بهذه المادة بالمحروقات، خصوصا أن يعني الانخفاض الذي حصل في سعر المحروقات ربما لم يصل إلى الناس إلا اليوم كما ينبغي، وبالتالي هم ربطوه بين سعر المحروقات وانخفاضها، ربطوا ذلك بموضوع سعر انخفاض سعر صرف الدولار، وبالتالي هم يتوقعون أنه إذا تم عودة ارتفاع سعر الدولار أن تعود المحروقات لترتفع سعرها من جديد، وبالتالي هناك إقبال على يعني تزويد أنفسهم بكميات من مادة المحروقات، ربما بسبب تشاؤمهم من عودة أسعار سابقة للمحروقات وصلت إلى أسعار مرتفعة نسبيا مقارنة مع السعر الأخير الذي سجل خلال اليومين الأخيرين، وهو سعر جيد مقارنة بالأسعار الماضية. ربما هذا التخوف لدى الناس بشكل لديهم دافع ليكونوا زائد الإقبال على الكازيات كبير جدا مع كل نوع من هذه الاضطراب إذا استطعنا أن نسميه في أسعار المحروقات. إذا استقر سعر المحروقات على ما هو عليه خلال الفترة القادمة وبقي سعر الدولار منخفضا، ربما هذا لن يعود ظاهرا، لأن الناس ستقتنع في حينها بأن هذا السعر هو السعر الجديد الذي لم يتغير. أما ما دام عند الناس قلق من وجود تغير في السعر خلال الفترة القادمة سيكون هناك إقبال الكازيات يرتبط دائما مثل هذه المشروعات التي مع هذا الانخفاض زائد إقبال الناس مقابل أيضا قلق لدى التجار من جهة أخرى وعدم اكتفاء هذه الكازيات بالكميات التي يعني تتناسب مع الطلب المتزايد. هناك كميات مخصصة لهذه الكازيات ولهؤلاء التجار يقومون باستخدامها وتزويد كازياتهم بها ربما خلال قمنا الحد الطبيعي. أما عندما يحصل زيادة في الإقبال كما يحصل خلال اليومين الأخيرين هناك ربما يحصل نقص أو يعني بعض الكازيات ربما تفرغ كامل محتوياتها في وتبيعها بشكل كامل، وبالتالي يحصل ما يظن الناس بأنه فقد المادة، ولكن ما حقيقة ما حصل حتى الآن هو عدم وجود أزمة معنى فقط لهذه المادة، ولكن هناك إقبال هذه الأسعار التي يعني الناس استقبلوها بالتفاؤل، استقبلوها بهذا الإقبال الذي لوحظ في عدد من الكازيات. أما عن وجود أزمة فلا وجود لهذه الأزمة، الناس فقط تنتظر ما سيحصل وتنتظر استقرار السعر الجديد للمحروقات، والذي كما ذكرت يعتبر جيدا مقارنة بأرقام كبيرة سجلتها أسعار المحروقات خلال الفترات الماضية.
1: طيب مصعب، كيف يبدو واقع توفر المحروقات في دير الزور؟

0: أبرز الملفات الخدمية التي تشغل بال أهالي دير الزور بشكل عام نظراً لارتباطها المباشر بحركة النقل والتنقل اليومي، إضافة إلى انعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في عموم محافظة دير الزور. طبعاً نحن نعتمد في دير الزور على المحروقات، أو أهالي دير الزور يعتمدون على المحروقات في الصيف وفي الشتاء. الشتاء يزداد الطلب عليها الزراعة وأيضاً للتدفئة في المنزل، وفي الصيف يعتمد عليها المزارعون بشكل كبير جداً. طبعاً خلال الفترة الماضية شهدت محطات الوقود في دير الزور تفاوتاً في توفر مثلاً مادة البنزين والمازوت، تشهد بعض الكازيات إقبالاً متزايداً من المواطنين خاصة في يعني أوقات الذروة، ما يؤدي إلى تشكيل طوابير متفاوتة الطول أمام محطات الوقود، في حين تتمكن محطات أخرى من تلبية الطلب بشكل أفضل تبعاً للكميات الواردة وآليات التوزيع المعتمدة. طبعاً التقينا بعدد من المواطنين، قالوا لنا أن توفر هذه المادة البنزين والمازوت بشكل منتظم يسهم في تخفيف الأعباء اليومية، ولا سيما بالنسبة للعاملين في قطاع النقل والسائقين الذين يعتمدون على مركباتهم كمصدر رئيسي للدخل في عموم محافظة دير الزور، بينما يؤدي أي نقص إلى تأخر في التوريد أو زيادة الضغط على المحطات يؤدي إلى مشاكل كبيرة بعموم محافظة دير الزور. ارتفاع الطلب على المادة، طبعا الأسعار ما بين مؤيد ومعارض لها، خاصة المزارعين الذين يريدون دائما دعم للمحروقات لأنهم يعتمدون عليها بشكل كبير جدا للسقاية، لسقاية أراضيهم في عموم محافظة دير الزور. محافظة دير الزور تعتمد بشكل كبير جدا أيضا على النقل بين المدينة والريف، إضافة إلى الحاجة المستمرة للوقود في القطاعات الزراعية والخدمية. انتظام التوريدات بحسب الأهالي يعكس أو ينعكس إن صح التعبير إيجابا على حركة الأسواق، ويحد أيضا من الازدحام أمام الكازيات. طبعا أهالي دير الزور بحسب ما سمعنا منهم يأملون باستمرار توفر هذه المادة وانخفاض سعرها بشكل يعني يكون معقول أكثر من السعر الحالي، وتكون الكميات كافية بما يضمن انسيابية حركة يعني النقل، ويخفف من معاناة المواطنين الذين في بعض الأحيان يصطفون لمدة ساعة أو أكثر من ساعة ونصف حتى يحصلون على المازوت أو البنزين بسبب ازدياد الحاجة إلى المحروقات خلال فصل الصيف ومواسم أيضا العمل الزراعي في عموم محافظة دير الزور.
1: شكرا جزيلا مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. أشكر أيضا إلاف العلي كانت معنا من إدلب، والشكر لإبراهيم الخطيب كان معنا من حلب، وأنور أبو الوليد كان معنا من حمص. شكرا جزيلا لكم. يواجه مواطنون في بلدة كفر مبودة بريف حماة الشمالي صعوبة في تأمين مياه الشرب نظرا لتعطل عدد من الآبار التي تغذي البلدة وارتفاع كلفة نقل المياه عبر الصهاريج، ما يضاعف الأعباء المعيشية عليهم.
2: أعباء يومية ورحلة مرهقة يخوضها معظم سكان بلدة كفر مبودة بريف حماة الشمالي لتأمين مياه الشرب. المياه غائبة عن معظم المنازل بسبب تعطل الآبار. الأهالي يعتمدون على صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم اليومية، ليتحول أبسط مقومات الحياة إلى عبء يثقل كاهل السكان.
3: معاناتنا بين ما شايف كل يومين ثلاثة بدنا صهاريج مي، صهاريج المي حقه 100,000 ونحن عيال وكذا. بهاي حالتنا بالنسبة للمي. يعني على بنطلب من دولتنا، بنطلب من بلديتنا انهم يطلعوا ينظروا بحالنا.
4: بدي اغسل هدومي خيو، ما بدي اتحمم، بدي اغسل هدومي ما في مي اغسلهن. قعدتي هوني هذا هون جيب المي، تجي هالصارج بتعبي، بنستنى صارج بيقول والله فلان بده مي اجباري، وفلان اخيو عنده جبالي بدي يصب. يعني وين بدنا نروح حالنا؟
2: المشكله لا تتوقف عند صعوبه تامين المياه، فالكلفة المادية مرتفعة أيضا، مبالغ إضافية تتحملها العائلات بشكل متكرر في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ليصبح ثمن المياه واحدا من أكثر الأعباء استنزافا لدخل السكان.
5: على بالنسبة للصهاريج عم يكلف شيء، شلون بين مازوت وبين مسافة مشوار طريق وكذا، المسافة هاي حتى المي عم نشتري منها المي، شيء شلون المبلغ لنقول 25,000 بحيث على المازوت على المولدي، شايف شلون؟ ايه، وبنفس الوقت يعني في مسافه عم نوزع الاهالي. يا اخي مثلا عندك الخزان 1000 عم نوزع ب 20,000 او 25,000.
2: الشركه العامه لمياه الشرب والصرف الصحي في حماه قالت إنها تعمل على تنفيذ خطة لتأمين

0: شرب لكامل بلدة كفرنبودة من خلال تجهيز 3 آبار جديدة تضاف إلى البئرين الموجودتين. معاناة يومية يعيشها سكان كفرنبودة وكلفة مادية مرهقة مع كل محاولة لتأمين مياه الشرب في بلدة ما تزال فيها مياه الشرب أزمة مفتوحة على حساب السكان. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
1: وينضم إلينا ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من حماة. مرحبا بك معنا ياسر، نرصد وإياك كيف يبدو واقع تعطل الآبار في كفرنبودة والأسباب التي دعت إلى ذلك.
2: نعم ديما، يعني في حقيقة كفرنبودة هي كمدينة تعاني، ما تزال تعاني من أزمة المياه، وهي الأزمة حاضرة منذ سنوات. يعني رغم الجهود يعني المبذولة من خلال مؤسسة المياه خلال الفترة الماضية، إلا أن المياه الشرب تصل إلى بعض الأحياء فقط، وأن ممكن الأحياء السفلية أو الأحياء العلوية تصلها المياه، ولكن هذا الأمر يعني غير منتظم، يعني ويعني يعاني منه الأهالي بشكل كامل. يعني السبب الرئيسي ديما هو البلدة تعرضت بشكل كبير خلال السنوات الماضية يعني إلى دمار كبير خلال سنوات الثورة السورية. وفق تقديرات فإن نسبة الدمار في البنى التحتية تجاوزت 70% إلى 80%، وهذا الدمار طال الخزانات الرئيسية وشبكات الصرف الصحي وحتى خطوط المياه التي كانت تغذي الأحياء بشكل طبيعي. طبعا رغم وصول المياه إلى بعض المناطق ديما، عدد كبير من الأهالي ما يزال يعتمد على شراء المياه بشكل يومي، وهذا الأمر يعني مرهق ويعني مكلف.
1: هل هنالك، طيب نرصد وإياك تفاصيل الكلفة التي تترتب على الأهالي فيما يتعلق بشراء الصهاريج ياسر؟
2: نعم، يعني أغلب العائلات هناك أو بالريف الحموي بشكل عام تعتمد على شراء الصهاريج المياه وتعبئة يعني الخزانات. يعني تكلفة الخزان الواحد 1000 لتر يعني ما بين 20 إلى 25 ألف ليرة سورية، أي ما يعني سعر الصهريج تقريبا 100 إلى 150 ألف ليرة سورية. طبعا يعني هذا المبلغ كبير، ويعني المواطنون والأهالي يعني يحتاجون تقريبا كل يومين إلى خزان مياه بحسب الأهالي. يعني أو الأهالي هناك بشكل كبير يعتمدون على مياه على خزانات جمع يعتبر باللغة العامية. هذا الخزان يكون كبير من مصنوع من الإسمنت، ولكن هذه الخزانات يفتقدوها بعد الدمار الكبير الذي حصل يعني في السنوات الماضية. لذلك يعتمدون على تعبئة الخزانات الصغيرة وهي مكلفة جدا يعني ديما. طبعا في القرى المحيطة بكفرنبودة أيضا هناك وضع أكثر صعوبة، يعني في الحقيقة القرى لا، هناك قرى لا تصلها المياه بشكل نهائي بسبب تدمير البنى التحتية والخزانات الرئيسية بشكل كامل، مما يجعل الأهالي أيضا يعتمدون على الصهاريج بشكل كامل وعلى مياه الشرب وعلى الزراعة أيضا.
1: طيب بناء على هذا الواقع ياسر، هل هنالك أي ربما حلول إسعافية أو حتى خطط لإعادة تشغيل هذه الآبار من ناحية الجهات المعنية المسؤولة عن ذلك؟
2: نعم، يعني ديما في الحقيقة الجهات الحكومية تقول أنها تعمل على خطة لحفر 3 آبار جديدة في كفرنبودة، يعني ليصبح العدد 5 آبار تعمل في هذه البلدة يعني وتغذي المياه بشكل رئيسي لجميع الأحياء. إلا أن يعني هذا الحل ممكن أن يكون طويل نوعا ما. يعني عملت في الأشهر السابقة على العديد من المشاريع، يعني منها خدمات الصرف الصحي، تم حل بعض المشاكل بشكل مؤقت، تم حفر العديد من الآبار آبار المياه في عديد من الأحياء عديد من المناطق عفوا والقرى والبلدات بريف حماة. يعني بحسب شركة المياه فهي تمت أو قامت بتنفيذ خلال الفترة الماضية العديد من المشاريع خصوصا في المياه. عدد المشاريع المنفذة يعني ديما كان 16 مشروعا نفذ في ريف حماة بشكل كامل. عدد المشاريع التي قيد التنفيذ كان يعني أو ما تزال يعملون فيها هي 12 مشروعا. هناك 36 مشروعا قيد التعاقد مع المنظمات التي تعمل في خدمات المياه، وهناك 3 مشاريع أيضا قيد الدراسة في الوقت الحالي. هذه الأرقام يعني ديما تعكس حجم العمل الجاري وتحسين الواقع المياه، لكنها في الوقت ذاته تظهر أيضا يعني أن الطريق ما زال طويلا للوصول الى خدمه مستقره وشبكه قادره على تقديم يعني جميع الخدمات المياه في المناطق والقرى دون استثناء.
1: طب ياسر، الى حين تشكيل هذه اللجنه لاعاده تشغيل الابار والوصول الى حلول دائمه ومستدامه؟ يعني ذكرت قبل قليل بانها تشكل عبء كبير على الاهالي هذه المشكله، ما هي خيارات الاهالي؟ ما هي مطالب الاهالي الان؟
2: مطالب الأهالي هي ترميم الخزانات المياه، هناك حفر آبار جديدة، ولكن يعني هذا الأمر يعني حقيقة ديما مكلف نوعا ما، يعني الجهات المعنية والمنظمات وهناك جهود أهالي فردية تقوم بحفر آبار في أغلب القرى. هناك يعني حملة حماة تنبض من جديد، سابقا قامت هذه الحملة بالعمل على عدة مشاريع تخدم خدمية للمياه في القرى والبلدات، واليوم يعني حملة فداء لحماة أيضا، هناك مشاريع تقوم عليها المحافظة ومجلس مدينة حماة وشركة المياه بشكل كامل بعمل على هذه المشاريع، ولكن هذه المشاريع ما تزال يعني قيد التنفيذ. يعني ذكرت لك عن هناك عدد كبير من المشاريع يعني تقوم عليها شركة المياه، ولكن بحاجة إلى يعني بعض الوقت ليتم يعني العمل عليها بشكل كامل وإنهائها وتخديم المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.
1: شكرا جزيلا ياسر روح، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حماه.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبور 11 ألف رأس من العجول إلى العراق عبر منفذ التنف الحدودي. أوضحت الهيئة أن قافلة العجول قادمة من البرازيل ودخلت سوريا من مرفأ طرطوس، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للرؤوس التي ستسلك هذا المسار سيبلغ نحو 50 ألف رأس. وأضافت هيئة المنافذ أن عبور هذه القوافل عبر الأراضي السورية يؤكد تنامي الاعتماد على سوريا كممر رئيسي للتجارة الإقليمية. أصدر وزير الاقتصاد نضال الشعار قراراً يقضي بالسماح بإحداث مخابز سياحية لتكون متخصصة بإنتاج وبيع مختلف أنواع الخبز. يسمح قرار الوزارة بإنتاج وبيع الصمون والكعك والمعجنات والحلويات بمختلف أنواعها على أن تضم خطوط إنتاج أوتوماتيكية. وحدد أيضاً أن القرار حدد مواصفات موقع المخبز بحيث يكون على شارع رئيسي في المدن وتصميم يعكس هوية العلامة التجارية وألا تقل مساحة العقار عن 3000 متر مربع.

أطلق بريد طرطوس حزمة خدمات جديدة ضمن خطة المؤسسة السورية للبريد لتحديث الخدمات البريدية والمالية وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين. وتشمل الخدمات الجديدة استلام بيانات القيد العقاري عبر مكاتب البريد بعد تقديم الطلب إلكترونياً، إلى جانب إعادة تفعيل خدمة استخراج خلاصة السجل العدلي غير المحكوم، كما فعلت المؤسسة خدمة إيداع حسابات شام كاش وخدمة شحن رصيد خطوط MTN عبر أكثر من 300 نقطة بريدية دون عمولات إضافية. وأعادت المؤسسة أيضاً تشغيل خدمة الطرود البريدية الداخلية بين المحافظات ضمن منظومة نقل جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وتوسيع نطاقها. تنضم إلينا لين جبارة مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من طرطوس. مرحبا بك معنا لين. ما هي أبرز الخدمات الجديدة التي بدأ البريد بتقديمها للمواطنين؟

0: مقدمة للمواطنين عبر تسهيل المعاملات، إخراج وثيقة غير محكوم، وتعبئة أيضا رصيد من MTN بتكلفة أقل، والعديد يعني من الخدمات المقدمة عبر البريد لتوسع اختصاصات البريد. أيضا يعني سيكون هناك خطط لتوسيع اختصاصات البريد مستقبلا، أيضا عبر شحن الطرود الخارجية، وأيضا شحن شام كاش وغيرها من الخدمات المقدمة. طبعا يعني تم افتتاح أيضا مراكز في الدريكيش والشيخ بدر وصافيتا وعدة مناطق في محافظة طرطوس وأيضا في ريف طرطوس. تأتي هذه الخطوة لي يعني أيضا لإيداع بريد أيضا يصل إلى 1 مليون ليرة في العملية الواحدة، مع إمكانية تكرار الإيداع عدة مرات يوميا، يعني بما يتيح مرونة أكبر للأفراد وتسهيل هذه الإجراءات عليهم.
1: طيب لين، كيف هذه يعني كيف ستكون آلية تسهيل الخدمات فيما يتعلق بإنجاز المعاملات اليومية؟ هل هنالك أي سيستم أو آلية ربما معينة متعلقة بذلك؟
0: نعم، يعني يستطيع المواطن عبر مركز البريد إخراج يعني الوثائق، وثائق لا كان يعني كان لا يستطيع إخراجها من دوائر يعني من البريد نفسه، كان يعني يضطر لي أذهب لأماكن أبعد عن مناطقه، ربما يعني إلى المدينة للدوائر الحكومية المختصة، يعني يستطيع إخراج هذه الوثائق عبر البريد الموجود في المنطقة المتواجد فيها في الأرياف.
1: طيب، هل هنالك بعد هذه الخطوة، هل هنالك أي خطط ربما يتم العمل عليه لتوسيع هذه الخدمة أو إطلاق خدمات إلكترونية مماثلة؟
0: يعني سيكون هناك خطط مستقبلية لتوسيع هذه الخدمات عبر شحن طرود خارجية أيضا، ويعني أيضا حتى الخدمات المقدمة حاليا يعني سيتم العمل على تطويرها بشكل أكبر، يعني المواكبة الرقمية بشكل أكبر لتقديم خدمات تسهل على المواطنين هذه المعاملات.
1: طيب لين، بعد هذه الخطوة هل شهدت المكاتب إقبالا من قبل الأهالي من في حين انطلاق هذه الخدمة؟ هل لاحظتم فرق بعد إطلاق هذه الخدمة؟
0: صراحة يعني خلال اليوم الأول كانت يعني كان الازدحام ليس يعني كبير يعني بشكل واضح،
1: نعم.
0: بسبب أن يعني ربما ليس جميع المواطنين يعني كانوا قد علموا بهذه الخدمات المقدمة، ولكن اليوم كان الازدحام يعني بشكل أكبر، وشهدت هذه المراكز سواء في محافظة طرطوس أو حتى في الريف إقبال كبير من قبل المواطنين لتسهيل معاملاتهم وإخراج الوثائق يعني التي يريدونها عبر البريد.
1: شكرا جزيلا لك لين جبارة، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من طرطوس. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا، إلى اللقاء بأمان الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: إن كان قالها قبلي فقد مثلني.
2: يعني أنت مجبور أن تقول هذا يعني؟
1: لا لست مجبورا.
2: ما قصتك مع المعابر؟
1: توجعني كثيرا هذه القصة. أنا لا أظن أنني كتبت قصيدة بلا موقف.
2: كيف أصبحت في حماة كثيرة؟
1: ما الذي حل فاستحلت غديرة؟
2: أمس هو المنفي
1: والأمس انقضى،
2: لم يبق منه سوى صدى
1: نسياني،
2: والمارقون على القوانين التي
1: كانت قبيل الغدر طوع بنانه.
2: نهر العاصي لكم أم للحماصنة؟
1: لنا ولهم.
2: حلاوة الجبن
1: لنا.
2: يعني أجوبتك دبلوماسية.
1: كسرت والله عيني.
2: أستاذ خالد، لماذا لا تعترف أن عائلتك تكتب معك القصيدة؟
1: عملية التجديد في اللغة أشبه بعملية الحراثة، هي عملية إعادة تهوية للتربة.
2: سلم لي عليه كثيرا.
1: وكأن كل دمشق تسكن في الجامع الأموي.
2: قل للذين بأرض الشام قد نزلوا قتيلكم لم يزل بالعشق مقتولا.
1: تركت زوجتي وأولادي وأمي وأبي وعدت وحيدا إلى سوريا. أنا نهران من حزن وشوق، فلا تبخل بضم الرافدين.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس.

0: مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
0: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
0: أنا ورد واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه، أو نار تشعل قرب الحقول، قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع والقضايا التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. للمدن حكاية وقصص وموروث شعبي يروى ويتناقل من جيل لجيل، يحكي عن الكرم، عن البطولة، عن الشهامة مثلا. وعادة ما يكون أبطال هذا الموروث هم رجال البلدة أو المدينة أو القرية، إلا درعا، هذه المحافظة التي يولد أطفالها رجالا أصلا، متألبين لتسجيل حضورهم في تاريخ بلدها، فكانوا شرارة ثورة وخطوا على الحيطان ما لم يجرؤ رجال على قوله همسا على مدى عقود. فاستجابت البلاد لصوت أطفال حوران، وكان ثورة طويلة توجت برحيل الطاغية وهروبه إلى موسكو. الأطفال القدامى سلموا الراية لأطفال غيرهم في درعا أيضا لكتابة واحدة من القصص التي ستحتفظ بها ذاكرة السوريين في وقت تختلط فيه القيم لدى البعض. فإذا كان هناك من يشد عضده بالاحتلال، فإن أطفال درعا يقطعون الطريقة ويقاومونه ويشاركون الشباب أيضا في المقاومة. القصة مشاهدينا في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك، هناك حيث تصدى مجموعة أطفال لتوغل إسرائيلي قطعوا الطريق بالحجارة لمنع قوات الاحتلال من دخول

دخول القرية. قوات الاحتلال أطلقت الرصاصة في الهواء وأنشأت نقطة تفتيش داخل البلدة وتمركزت لفترة قصيرة قبل أن تعاود الانسحاب. في ساعات الليل حاولت قوات الاحتلال التوغل في القرية، لكن أهالي القرية قاوموا هذا التوغل بالرصاص والبارود، فما بدأه الأطفال في الصباح أكملته سواعد شباب المباركة في الليل. حاولت قوات الاحتلال إزالة الأحجار التي وضعها الأطفال على وقع إطلاق الرصاص، ونصبوا حاجزا مؤقتا قبل إزالته في وقت لاحق كما تحدثنا. نتابع هذه المشاهد ثم نعود. إعلام الاحتلال اعترف بوجود مقاومة وإطلاق نار، كما أن طيران الاحتلال المروحي كان يحلق على علو منخفض في أجواء مناطق في الريف.

0: اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. يلا خلاص السيارة. روح
1: مطعم يا شباب.
0: انبطح يا اخي. انبطح.

0: أكبر.
1: خلال هذه التطورات يبدو أن هناك من نسي شيئاً ما خلال هروبه، حيث وثقت الكاميرات وجود مقتنيات لأحد عناصر جيش الاحتلال في القرية بعد انسحاب دوريتها. يظهر هنا في الصورة مشاهدينا قطعة واقية تلبس فوق منطقة الركبة بالإضافة إلى هاتف محمول. أحد الشبان في القرية وثق لحظة عثوره على هذه المقتنيات واستعرضها في هذا التسجيل المصور.
2: غنيمة من قوات الاحتلال الإسرائيلية التي توغلت إلى تل المغر في ريف درعا الغربي وتحديدا في منطقة عابدين. طبعا اللغة الإسرائيلية

0: في الوقت الذي بدأت تظهر به أصوات نشاز لا تعبر عن السوريين بطبيعة الحال، أصوات شامتة بما يحصل وتستغل كل فرصة للتباكي على رئيس النظام المخلوع. هناك أيضا أصوات أكثر وأعلى تعبر عن التضامن مع أهل درعا والتقدير لمواقفهم المشرفة.
1: مع درعا، درع البلد، درع سوريا، مع أهلها اللي بيرفض الظلم اللي عم بيصير بالجنوب السوري خلال يوم أمس واليوم، أنه قوات الاحتلال الإسرائيلي حاولت تتوغى اليوم أمس بتلة المغر قرب قرية عابدين بريف درعا، واليوم مساء حاولت تتوغل داخل قرية عابدين. الأهالي، أهالي عابدين قاوموها بالحجارة، قاوموها، قطعوا الطرقات ومنعوا دوريات الاحتلال من الدخول. دوريات الاحتلال بدأت بالانسحاب، ومع انسحابها بدأت قوات الاحتلال قصف مكثف على قرية عابدين بالرشاشات الثقيلة والقذائف المدفعية. ترافق هذا الشيء مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي مع المسيرات وإطلاق قنابل مضيئة بعموم مناطق الجنوب السوري، بعموم المناطق اللي حاولت قوات الاحتلال انها تتقدم لها. نحن مع اهلنا بدرعا، مع اهلنا اللي بيرفضوا الظلم، مع اهلنا اللي كانوا طول عمرهم سد منيع بوجه كل الغزاة، بوجه كل العداة اللي حاولوا يحتلوا سوريا من خلالهم. للاحتلال الاسرائيلي المجرم اللي كل مرة بجس نبض من خلال التقدم بمنطقة من مناطق درعا. درعا تم تسميتها بدرعا لأنها كانت درع للبلد، درع لسوريا، كل سوريا بوجه كل الغزاة. لا تحاولوا تجسوا نبض، رح تلاقوا الأهالي عم بيقاوموكم، الأهالي رح يرفضوا دخولكم لأنكم محتلين مجرمين. ولأعوان الاحتلال، أعوان الاحتلال اللي جوا سوريا وبرا سوريا، اللي بلشت ريحة الشماتة تطلع منهم، ولا تعرفنهم في لحن القول. حقكم تشمتوا، حقكم تعرفوا أنه ليش أهل، حقكم ما تعرفوا ليش أهل درعا عم يقاوموا المحتل.
0: لكن كيف بدت معنويات أهل عابدين بعد كل هذه التطورات ومحاولات التوغل والاشتباك بالرصاص الحي؟ هذا ما يعبر عنه هذا العام في هذه المادة. عابدين يوم الكون ما تنداس، فيها شباب موشحة برصاص. دعونا نتابع.
2: عابدين يوم الكون ما تنداس، فيها شباب موشحة برصاص.
3: الله حي الحجي.
2: أدمج.
3: الله حي الحجي.
2: كفو. قالت حياة طيب.
3: أرض أرضنا.
2: إيه والله هاي الأرض. أظل الزيتونات هذا الطريق تطلع على دور أولادي.
3: حجي إسرائيل قاعد تفكر تفوت علينا، شو رأيك؟
2: والله أجبن منهم ما في.
3: لعنة الله عليهم.
2: ني والله
3: لعنة الله عليهم يا حج.
2: خونة خونة بوازين العهد.
3: صحيح.
2: قديش بصير معاهدات بين الدول وبين هذا ومعاهم وها، خونة ما بي.
3: الله ينتقم منهم.
2: آمين يا رب.
0: أطفال درعا بدلوا بمخالب وعلى دي

0: ماء الخائن نتعاهد. لماذا يقايم بعض الأطفال الاحتلال؟ هناك من يربط المسألة بالدفاع عن الانتماء والهوية، فالطفل يمكن أن يشعر بأن وطنه وبيته وأسرته مهددة، فيتكون لديه دافع لحمايتها. كما أن الطفل يتأثر أيضا بالمحيط والحياة اليومية تؤثر في كيفية فهمه للأحداث وما يعتبره واجبا أو حقا، بالإضافة إلى البحث عن المعنى والانتماء. ففي أوقات الصراع قد يرى بعض الأطفال أن المشاركة في أشكال مختلفة من المقاومة تمنحهم إحساسا بالكرامة أو التأثير. مشاهدينا، مقاومة الأطفال تحديدا قد تحمل تأثيرا أقوى على العدو ربما من مقاومة الكبار، لأنها تجسد وهي تجسيد لتوريث القضية عبر الأجيال، وأن العدو عدو باختلاف الزمان حتى لو حمل اسما بآخر أدبيات المذعنين أو الخائنين. ها هم الأطفال الذين انتشرت صورتهم خلال وضعهم لحواجز من الحجارة لقطع طريق قوات الاحتلال، لكن ماذا قالوا؟
1: ما في زيتون وفي هيك شباب، فمستحيل الاحتلال يدخل على درعا. شباب احكوا لنا شو سويتوا امبارح؟
2: حطينا حواجز عشان ما
1: يمرقوا. ايه
2: نحميها
1: دعم،
2: ممنوع حد يفوت عليها ولا عدو ولا اي حدا.
1: والله انك كفو، انت شو سويت؟
3: اجوا نزلوا من تحت، حطينا حواجز وصرنا نرجوم بالحجار وكل ما يروح منهم يحطون حاجز.
1: هاي الاطفال اللي امبارح انتشرت صورتهم وصارت مثل النار بالهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، هذول هن الاطفال الابطال عن جد. يوم شفناهم بدرعة ويا حي الله بالزلم.
0: نعم مشاهدينا، نتابع أبرز التعليقات التي تم تداولها حول هذا الموضوع. نبدأ من نايا التي قالت وكتبت: قلناها من قبل ونعيدها، يا درعا نحن معاك إلى الموت، واسألوا الفلول عن معانيها. تعليق أيضا لعبد الرحمن قال: عبر التاريخ درعا كسرت كل الغزاة، هي درع حصين. أما محمد العبد فكتب وقال: درعا يا نار على روس العدا، إذا نادوا الفزعة نكون السند. تعليق أخير لمحمد فتحي قال: اللي بيوكل العصي مو مثل اللي بعدها. يبدو أن موسم الاعتذار الفني قد فتح أبوابه في الآونة الأخيرة. ظهرت اعتذارات متتابعة خلال اليومين الماضيين بعد أخرى سبقتها إثر سقوط النظام. الفنان حازم الشريف اعتذر قبل أشهر عن مواقفه وتصريحاته الداعمة للنظام المخلوع، وذلك قبيل حفل أقامه في دار الأوبرا في دمشق على خلفية انتقادات واسعة ومطالبات بإلغاء الحفل. أيضا الممثل باسم ياخور اعتذر نهاية العام الماضي عن كل شخص سببت له تصريحات ياخور السياسية جرحا. كذلك المطرب شادي جميل اعتذر أيضا بعدما طلبه وزير الثقافة بالاعتذار للشعب السوري لهذه الأسباب ذاتها. بعد كل تلك الاعتذارات ظهر المغني الشعبي علي دولة في اعتذار مصور للسوريين وللثورة وأهلها، لكن ماذا قال فيه؟ دعونا نتابع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أنا جاركم علي دولة أبو عزيز أتوجه إليكم بالاعتذار يا أهل الثورة المباركة، يا أهل ريف حلب الشمالي والغربي والجنوبي والشرقي ويا أحرار سوريا، يا أهل الشهداء والمهجرين والمعتقلين، أقسم بالله العظيم والله على ما أقول شهيد أني ذقت من بطش هذا النظام الفاجر ما لم يزقه أحد من أقراني. سجنت زوجتي وسجن ولدي وزجت بي في فروع الأمن، وأجبرت على نطق كلام لا أؤمن به مرغما لا مغرما. أشهد الله أن يدي لم تتلطخ بدم حرام من دماء إخواني الثوار، ولم أنجر إلى أي مجال عسكري والجميع يعلم ذلك، ولكن والله معاناتي التي ذكرتها لا تساوي شيئا أمام صبركم تحت القصف والحصار وفي المخيمات وتحت البرد والجوع. اليوم الله سبحانه وتعالى فرجها ومن علينا وعليكم بالنصر والتمكين، ونحن اليوم في حمايتكم وتحت رايتكم. ها أنا اليوم أمد يدي إليكم والدية عند العرب الاعتذار والعفو والجيرة، وأعهدكم أمام الله بأني سأبقى وفيا لثورتكم ولعلمكم علم الثورة وعلم الجمهورية العربية السورية. أخوكم علي دولي أبو عزيز، تحياتي.
0: طبعا الموضوع لقى الكثير من التعليقات والتفاعلات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض جانبا منها. نبدأ من تعليق لعبد البكري، قال: الترجمة، عندي حفلات كتير وعم أخاف أكل قتلة. أما تعليق أيضا لمصطفى حجازي، قال: طالما عم يعطي مبرر وبيجهر بالاعتراف وعم يقول تحت حمايتكم وأطلب عفوكم، والله والنعم منه. تعليق أيضا لمحمد، قال: في رب وأولياء دم، هنن بيسامحوا أو لا، بس السؤال هون أنه النظام الساقط امتد بعمره وظل 10 سنين زيادة من وراء المؤيدين، وأغلبهم ما في برقبتهم دم، وبسبب أنه النظام الساقط بقي 10 سنين بسبب فضل القصف والقتل. ويتابع أيضا محمد ويقول أيضا: التهجير والاعتقال 10 سنين زيادة، يا ترى كيف تنحسب هاي؟ المفروض ينسمح عنهم ولكن لا يتم التعامل معهم. محمد خالد عثمان قال: مسامحه بشرط ما يرجع يغني أسمر وأبيض يتمشون. أما حجازي قال: الاعتراف بالذنب فضيلة والعفو من شيام الكرام. في موسم الصيف حيث تنشط الفعاليات الرياضية ومع اقتراب حسم لقب الدوري السوري الممتاز، جرى تأجيل مباراة بين ناديي الشرطة وأمية بسبب اعتراض من فريق الشرطة على وجود جمهور من نادي أمية الذي يفترض أن يخوض مباراته بلا جمهور بسبب عقوبة اتحادية للنادي. المباراة التي جاء المحافظ لحضورها لم تكتمل، فما القصة؟
2: لم تبدأ مباراة أمية والشرطة التي كانت من المفترض أن تقام على أرض ملعب إدلب البلدي طبعا بسبب اعتراض أحد إداري نادي الشرطة على تواجد العديد من الجماهير في المنصة الرئيسية للملعب. طبعا هذه المباراة كانت من المفترض أن تقام بدون جمهور لعقوبة اتحادية لنادي أمية. طبعا حضر هذه المباراة محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن والوفد المرافق له، طبعا بسبب الاعتراضات المتكررة من مراقب المباراة لم تقام هذه المباراة، وغادر المحافظ بعد 20 دقيقة من حضوره إلى الملعب، بينما تشارف بقية المباريات على نهايتها، إلا أن هذه المباراة علقت إلى وقت لاحق.
0: هذا الموضوع مشاهدينا لاقى تفاعلا واسعا، هناك من انتقد الحادثة التي جرت بحضور محافظ إدلب إلى جانب انتقادات وجهت لاتحاد كرة القدم. نستعرض جانبا من هذه التعليقات. نبدأ من عبد الذي كتب وقال: ما حصل اليوم في ملعب إدلب البلدي أمر مؤسف ومعيب، وبرسم ما يسمى اتحاد كرة القدم، هكذا تعامل إدلب مهد الثورة والأحرار وبحضور السيد المحافظ؟ هذا ما قاله عبد. أما أسعد معتوق كتب وقال: لا يحق لمراقبة المباراة تأجيل المباراة إلا بالرجوع إلى اتحاد الكرة، حتى لو اعترض فريق الخصم يجب أن تلعب المباراة، بعدها يكتب مراقب المباراة تقرير ما جرى في الملعب. يحيى السعيد قال: إدلب كسرت دول عظمى، ما خرجها تكسر اتحاد الكرة الشبيح. ضياء قال كم مرة قالوا إنه المراقب رافض تبدا اللعبة الفريق الثاني ما خصه. تعليق أخير لحسان أبو عبد الرحمن بده تبديل كل الاتحاد واللجان اللي تعمل ضمن الاتحاد، ما رح نخلص من الظلم والمحسوبيات. تعتبر قضية النظافة واحدة من أكثر المواضيع حضوراً في المشهد المحلي والخدمي مؤخراً. مبادرة أهلية، وجود منظمات وبلديات ومحافظة، الكل يعمل من أجل الوصول لصورة حضارية للبلد، لكن هذه الجهود تتبخر أمام حالة من غياب الحس المسؤول لدى البعض. الطريق الذي يجري تنظيفه يعود خلال ساعات لصورته الأولى، الحدائق، الأنهار والمرافق العامة، وهي مسألة تلاقي غضباً شعبياً في حقيقة الأمر، في ظل دعوات لفرض غرامات على اعتبار أن كل الدعوات التوعوية والإرشادية لا تلقى طريقها ما لم يكن هناك قانون رادع ينظم عملها. في هذا السياق تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لتعميم عن مجلس بلدية الهامة، أعلن وأعلن فيه عن البدء بتفعيل مخالفات النظافة على عدد من المخالفات، مثل $30 لرمي القمامة من شرفة المنزل، أيضا بالإضافة إلى $25 رمي القمامة من المركبة، بالإضافة لحجز المركبة لمدة 3 أيام، أيضا $20 رمي القمامة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، $15 لرمي القمامة أثناء المشي، أيضا $15 رمي القمامة في المكان غير المخصص، $10 وضع مادة الخبز مع القمامة. البلدية مشاهدينا لم تنشر صورة هذا التعميم على معرفاتها، وقد تواصل فريق الإعداد مع رئيسها محمد المسحر للتعليق على الموضوع وعلى تحديد الدولار كعملة معتمدة لدفع الغرامة وتفاصيل أخرى، لكنه أوضح أن التعميم هو قيد الدراسة مع المحافظة لتنظيمه وتعميمه في حال الموافقة عليه. نستعرض جانبا من التعليقات على صورة التعميم المتداول والذي لم يجري اعتماده بعد. نبدأ من محمد الشيخة، قال شكرا على هذا القرار، لكن هل بالإمكان وضع صندوق لجمع الخبز أفضل من وضعه على الأرض أمام المكان المخصص للقمامة؟ تعليق لفادي قال وكيف بدهم يضبطوا الموضوع؟ بدك كل 10 أمتار شرطي مرور أو موظف محافظة. تعليق للؤي قال عقبال كل حارة وشارع بسوريا كلها يا رب. تعليق أخير لآيات لازم يتنفذ بكل المناطق وبأسرع وقت. الصيف هذه المرة مختلف مشاهدينا، فدرجات الحرارة الأعلى المسجلة في هذه الفترة يبدو أنها من نصيب بلدان أوروبية، فارتفاع درجات الحرارة لا يسبب شعوراً بالحر فقط، بل يسبب وفيات، وبدقة أكثر مئات الوفيات. الناس تطهو طعامها على أشعة الشمس، دعونا نتابع.

0: دائما ما يكون التفاني في العمل من القضايا التي تجذب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وربما يكون هذا الانجذاب نحو مشاهدة رجل متفان أكبر عندما يكون هذا الشخص شرطيا، خصوصا مع صورة النمطية التي رسخها حكم الأسد حول الشرطة في سوريا على مدار 50 عاما من حكم عائلته. دعونا نشاهد هذا المقطع ونعود.
1: والله إن الزلمة مزبوط، هاي العالم تتسلم أمانة يعني. صح ما أنا أملاك خاصة، هي أملاك عامة، بس والله الزلمة يعني نضايق، ترى قاعد ماسك منصحة والله هي إن الزلمة مزبوط، هاي العالم تتسلم أمانة يعني. صح ما أنا أملاك خاصة، هي أملاك عامة، بس والله الزلمة
0: نعم مشاهدينا، كان هذا أبرز ما لدينا لهذا اليوم من حلقة ريبوست. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إن كان قالها قبلي فقد مثلني.
2: يعني أنت مجبور أن تقول هذا يعني؟
1: لا، لست مجبوراً.
2: ما قصتك مع المعابر؟
1: توجعني كثيراً هذه القصة. أنا لا أظن أنني كتبت قصيدة بلا موقف.
2: كيف أصبحت في حماة كثيرة؟
1: ما الذي حل فاستحلت غديرة؟
2: أمس هو المنفي،
1: والأمس انقضى،
2: لم يبق منه سوى صدى
1: نسياني،
2: والمارقون على القوانين التي
1: كانت قبيل الغدر طوع بنانه.
2: نهر العاصي لكم أم للحماصنة؟
1: لنا ولهم.
2: حلاوة الجبن
1: لنا،

0: يعني أجوبتك دبلوماسية.
1: كسرت والله عيني.
0: أستاذ خالد، لماذا لا تعترف أن عائلتك تكتب معك القصيدة؟
1: عملية التجديد في اللغة أشبه بعملية الحراثة، هي عملية إعادة تهوية للتربة.
0: سلم لي عليه كثيرا.
1: وكأن كل دمشق تسكن في الجامع الأموي.
0: قل للذين بأرض الشام قد نزلوا قتيلكم لم يزل بالعشق مقتولا.
1: تركت زوجتي وأولادي وأمي وأبي وعدت وحيدا إلى سوريا. أنا نهران من حزن وشوق، فلا تبخل بضم الرافدين.

0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج أخذ ورد. أجم الشوب والحرارة صايرة ما بتنطق، مدري هالحرارة طالعة من الأخبار والاشتباكات أو من المناخ اللي عم يتغير. بس على كل حال هاتوا خلونا نشوف شو أهم عناوين هالأسبوع. ارتفاع أسعار الوقود يغير معادلة الاقتصاد السوري، والوزارة تعد بإنشاء هيئة لدراسة الأسعار، ومواطن يعقب قلة هيئات مستقلة. وزارة الرياضة والشباب تعلن تأجيل المؤتمر الوطني الأول للشباب، وعبودة يصرح إذا وزارة الشباب بطيئة هيك فما عتب على حدا. مطالبات في مدينة السويداء لعودتها إلى الوطن السوري وإنهاء الحالة الميليشياوية المسيطرة على المدينة، وناطق سابق بالفرقة الرابعة يصرح لهيا شباب مقلنا لكن حنعمل كن دولة مستقلة. وسيم الأسد في المحكمة، أنا كنت تاجر يا سيدي وبس، وبأوقات الفراغ كنت قاتل على الجبهات هيك على الخفيف. هاتوا خلونا نبلش أول فقرة هالأسبوع. شلون ما درت للقصة بيطلع معك أحداث مباراة حاسمة، نهائيات على أدوار إقصائية، ضربات جزاء مو ضربات ترجيحة، لأنه في فرق بين الترجيح والجزاء. يعني في مشكلة بالدفاع ومشكلة بالهجوم، وصانع الألعاب يا حسرتي عليه كبير بالعمر وشيخ، وكل ما فكر يحط هدف بمرمى الخصم عم يحط الهدف بمرمى. بس إنه هاتريك هاتريك والله تقيلة.
1: هروب ثلاثة أسرى في السويداء، استنفار عسكري، حملة اعتقالات وإقالات في السويداء. لكن الروايات المتداولة ليست كاملة، فماذا حدث؟
0: إيه هو للأمانة هاتريك غريب من نوعه، هذا يمكن أول هاتريك مو معروف مين سجله. هيك يعني ثلاث أهداف سريعة وخاطفة؟ لا، والغريب لحد هلأ ما حدا عرفان مين سجل هالهاتريك. العمى تقول ما في حارس وطني أو المباراة ما بيوعه.
2: هناك أسئلة يجب أن تطرح. موضوع مثل هذا الموضوع أكبر من العميد البطني، دليل أنه في شهر واحد تمت حادثة مشابهة، تم إخراج.
3: يعني أنت تفترض أنه قد يكون سلمان الهجري بشكل أو بآخر مسؤولا عن جزء من الموضوع، أو قد يعني استلم رشوة.
0: أيوة، طلع في أكثر من هاتريك ومو بمباراة واحدة. هذا ابن الحكم الهجري، نازل أساسي ونازل تهديف بمرمى ربعه، ظلمنا للحكم. ما فيك تبيع مباراة بس فيك تشتري لاعب يخرب لك اللعبة.
2: ما تم تداوله هو أن المبلغ وصل إلى 400,000 دولار، وربما
3: وأنا إيه يعني هو هناك رواية أخرى أنه على كل واحد من الثلاثة 400,000.
0: يعني إذا 400,000 بعقلي و400,000 هون أنت 1,200,000 دولار، لك والله حلوين كتير، وبلا أرقام بلا ألقاب بلا بطيخ. والله يا سلمان بدك تطح 3-4 مواسم مع نادي ديمونا وما بتطلع نصهم، هي إذا ما حطوك على دكة البدلاء. بس لحظة، نحن لهلأ مو متأكدين إنه سلمان صاحب الهاتريك، بدها فار، لأنه الفار لعب بعبي.
1: تقبط كبير داخل الحرس، استنفار عسكري، إغلاق المداخل للمحافظة، وحملة اعتقالات وإقالة لقائد الحرس. لكن ما الذي حصل؟ وكيف تم تحرير الأسد؟
3: هل ترجع

0: أكثر يعني أن تكون حكومة الحكومة أن تكون الحكومة قادرة على اختراق القيادات الموجودة في السويداء ولا قادرة على إغراءهم في المال؟
1: عملية تحرير الأسرى لم تكن وليدة الخامس من حزيران، بل كانت عملية طويلة امتدت لأسابيع عدة، ومحاولات عديدة لم تكلل بالنجاح، لكنها أثمرت أخيراً وخرج الأسرى.
2: ربما وعدت الحكومة السورية أو الجهة التي تفاوضت من قبل الحكومة السورية مع الجهة التي كانت تتفاوض معها في السويداء أن الموضوع سيكون سلمي، يعني يخرج الأسرى ويعني من دون أن يعلم.
3: لا لا لا لا، ملا هجوم، ملا تكتيك، ملا مباغتة، أوجعهم اضربهم علمهم فنون الهاتريك بالسيمي فاينل يا أبو حدود، تجاوز فيهم كل الحدود يا أنس يا خطاب، علمهم كيفاش تلعب النهائيات، سجل أهدافك لا تخشى المرمى، لاعبهم بشخصية المراوغ الفنان، رد بالك من المرتدات. شنو هذا؟
4: شكلي تحمست للتعليق أكثر من الموضوع. هلأ صح ملعوبة ومؤشرة الهاتريك من الحكومة، بس كمان أكيد في خلل بتشكيلة الخصم. 2 هاتريك بشهر واحد،
2: هناك أسئلة يجب
4: تكون. وأنا كمان أسأل شو التشكيلة؟
5: يعني هذا الحرس أساساً مؤلف من 3 كتل رئيسية. الكتلة الأولى هي كتلة ضباط النظام الأسدي الساد.
4: هدول أكيد بيلعبوا بخط الهجوم كونه رأس الحرب سلمان، وهجوم مركز على الناس واللي بيعترضوا على خطة الحكم الهجري.
5: الكتلة الثانية هي كتلة تجار المخدرات، وفي منهم قسم مطلوب للأنتربول الدولي، واضطر الأردن الشقيق لقصدهم داخل السويداء.
4: هدول بقى خط الوسط، هدول من عندهم بتجي كل التمريرات الحاسمة، ومو بعيد تمريرة الهاتريك لسلمان كان فيها رزقة حلوة، وخلوا الحكومة تنفرد بالحارس الوطني. ما لا تشكيلة يا جيجو.
5: الكتلة الثالثة هي للأمان الكتلة الثورية، يلي خلال الثورة السورية حملت سلاح وحمت المنطقة ومنعت أبناء السويداء أو قسم منهم من الانخراط ضمن صفوف النظام الهجري.
4: لا هيك صار عندي توزيع جديد للتشكيلة، اسمحوا لي، يعني هدول خط الدفاع لازم يصيروا هن خط الهجوم، لأنه بصراحة الجمهور ضاش، ومو بعيد ينزل بالحكم ويفاجئ رأس الحربة ويمحي خط الوسط ويعيد الميدان لأجواء المباراة الأساسية.
6: هذا الموضوع اللي صار لن نقبل غير أدامن، غير أدامن بالساحة اللي خودوا على أولادنا.
7: ورئيس الحرس مش والله نحنا فورا قررنا إعفائه لأنه متهم من أول لحظة، بعده ما بين التحقيق، هي من أول لحظة بعد ما عرفنا مين الخاين بيننا.
8: ما عاد نقبل إنه حدا اليوم يسرقنا، يسرق موقفنا، يسرق أسرانا.
6: شبعنا من الوحيد
8: يا مشري بعزك والله والثاني مشري فيه.
4: هاي شوفت عينكم، جمهور مو رضيان وشوي تانية رح ينزل يشكل هالفريق ويلعب بداله، بلا حكم بلا حارس بلا هجوم بلا وسط، بس يمكن يتعزز خط الدفاع، إلا في حالة وحدة ممكن يهدئ من روعه ويكمل اللعبة. ما في جمهور بيصبر على فريق إذا ما في بوادر تحسن تضبط الفريق بكم محترف، تمويل، سبونسر يعني والذي منه.
5: للأسف المظلوم الأكبر والخاسر الأكبر في كل ما يجري هو أهلنا المدنيين في محافظة السويداء، الذين أنا من وجهة نظري ظلموا عدة مرات، ظلموا سواء بالمقاربة الحكومية الأمنية التي كانت مستعجلة، ظلموا من قبل إسرائيل التي تستغلهم يعني ليكونوا ورقة ضغط على سوريا، ظلموا حتى من هذه الميليشيات التي تدعي أنها منهم وهي تعيث فسادا. طلاب السويداء اليوم ما استطاعوا يقدموا الامتحان مع باقي الطلاب.
4: صعب والله أنك تفكر بالانفصال بعدها بدولة بعدين تلاقي حالك مثل نادي كرة قدم، لا وفاشل كمان، وما في غير عم تاكل هتريكات، لا حكم لا هجوم، رأس حربة مرتشي، سبونسر زعلان، ما في معلنين ولا تسويق ولا نجوم، والأنكة من هيك غابت روح الفريق عن نادي الباشان. لهيك نصيحة، سلموا هالنادي لخط الدفاع وشوفوا حصد الألقاب، ورح تسمعوها بصوت الشوالي. يا كاتب التاريخ اكتب، سجل وقول كان اسمها باشان وانتصرت على الزمان وعادت سويداء. سنونا. وسلمى يا سلامة رحت وجيت بالسلام، لك ألف ألف الحمد لله على السلامة ست إلهام، سيد مظلوم والله انشغل بالنا عليكم، هيك بتطلعوا وبترجعوا بخفي حنين وما بتخبرونا، والله احنا عتباين عليكم، لكننا على القليل ساعدناكم بضب الحقائب الدبلوماسية، لكننا وصلناكم على المطار، الله يسامحكم، بس على العموم يلا الحمد لله على السلامة. هاتوا احكوا لنا شو صار معكم.
9: مظلوم عبدي في جولة أوروبية مفاجئة بدأت الأسبوع الماضي من روما، ثم إلى باريس، حيث التقى هناك وزير الخارجية الفرنسي وحاول لقاء ماكرون لكنه فشل. في وقت قال مصدر دبلوماسي سوري إن الجولة تلك تمت دون تنسيق أو إذن مسبق من الخارجية السورية، وأكد أن عبدي لا يحمل أي صفة رسمية حتى اللحظة، واعتبر الاستقبال من أطراف دولية تجاوزاً الأعراف الدبلوماسية وتدخلاً بالشؤون السورية. تقول مصادر إنه يسعى لزيارة دول فيدرالية في أوروبا بحثاً عن دعم دولي لتطبيق الفيدرالية في سوريا.
4: يعني كنتوا طالعين هيك بدون حقائب دبلوماسية بس شايلين معكم شناتي ظهر. والله ما بعرف شو بدي إلكون يا شباب، مو عساس بطلنا حركات الميليشيات وعم نندمج بالدولة وما أحلانا؟ لك الكل عم يدفشكم دفش لتصيروا جزء من الدولة، وانتم مصرين تتصرفوا كميليشيا ومو ماشيين بمسار الاندماج. ليش عم تطلعوا من طريق أتشأ مثل اللي طالع تهريب؟ سأل أي سوري بيقلك طلعت من هالطريق بال 2015 ورح يقلكن قديش تعذب لوصل وقديت مرمر مشان الاندماج. انتم ليش هيك مصرين على هالطريق؟ ما بعرف.
10: هناك تنظيم ما يزال قيد الإدماج في الحكومة السورية لم يندمج بعد، ممكن أن تخلق عراقيل أو تظهر عراقيل في أي فترة. هناك زعيم لم يقيد نفسه بمنصب ضمن الحكومة، لذلك يستطيع أن يذهب ويقابل رؤساء وزعماء دول وأن يعقد صفقات ربما مع أطراف إقليمية ودولية. بهذه المسارات الحكومة السورية ستقرأ رسالة قلقة بموقف الاتحاد الأوروبي الذي ربما يدعم سقف عالي من المطالب تطالب به قسد في مرحلة من مراحل الإدماج، أو أنه بالفعل يخلق مسارات مستقبلية وسيناريوهات مستقبلية يمكن أن لا تندمج فيه قسد بشكل كامل ضمن الدولة الجديدة وضمن الحكومة الجديدة.
4: والله ما بعرف يا شباب، شكله الدمج على الطريقة السورية ما عاجبكم، فيه مسؤولية، حابين الطريقة الأوروبية أكتر. روح ألكن أجواء الجوب سنتر. هلأ أنتوا بدكم الأوروبيين يساعدوكم بالضغط لتحصلوا على مكاسب أكتر، مع أنه إذا بتفكروا فيها شوي حتى الأوروبيين نفسهم وقت الجد بيتعاملوا مع الدولة مو مع ميليشيا أو تنظيم حتى لو كانوا حليف سابق. الدول بتتعامل مع دول، وسهلة على فكرة، فيكم تتصرفوا كرجال دولة ضمن دولة إلها سيادة، والأوروبيين هن اللي بيجوا لعندكم.
11: Bin ich drei Tage in Syrien gewesen und ich hatte sehr gute Gespräche mit Regierungsvertretern, mit dem Außenminister, dem Finanzminister, Wirtschaftsminister oder auch dem Gouverneur der Zentralbank. Deutschland und Syrien arbeiten gemeinsam an einem Aktionsplan für die stärkere Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern in unterschiedlichen Bereichen, von Wirtschaft, Sicherheit, Migration bis hin zu Kultur und Bildung.
4: هلأ كلنا بنعرف إنه الأوروبيين كمان مو حمامات سلام، في إلهم وراءهم ومصالحهم. مو حلوة عزيزي السوري الديمقراطي تتجاهل كل مكونات الشعب السوري وتكون ورقة بإيد الأوروبيين يضغطوا فيك لمصلحتهم هنين. في سقف للسيادة بدنا إياها كلنا كسوريين، بس إذا أنتم مصرين تطلعوا بمسار أتشأ خلص على راحتكم. إذا بدكم فيني دلكم عم هرب ظريف عنده طريق ذهب. 16-17 بس هدول ناقصين أب ماكرون. نحن اتفقنا نص المبلغ يضل بمكتب أبو عمر بالحسكة، بس نوصل منفك لك التشيك. تمام تمام، وين النفرات اللي معك؟ معي بس الجنرال، ليكو جاي وراي.
12: لك يلا تعال.
4: هذا جنرال من شقشي؟ لا، بس بده يطلع مشان يضل جنرال. فيني أمن له لجوء سياسي إذا بده، بس هي حسابه غير. بالزمنة أمنت لك جنرال. شو جنرال؟ بغرة هيك حلوة دبرت له عن طريق جماعتي لجوء سياسي، وليكو من 2012 قاعد بفرنسا بكيف ما عم تسمعي حسه.
12: أب ماكرون خلينا نوصل بالأول وبعدين منحكي.
4: تمام لعيونك، ليكي في عندي الطريق القصير طريق دهب، بس هذا بمر من دمشق. ها لا لا ما بدنا، عندي عالطريق الطويل. الله وكيلك، هذا الطريق دهب الدهب يا ما معدي منه نفرات. هلأ بحطكن عند الريبري، هو بيمشي فيكم من روما لباريس لأمستردام بالطب وببرلين، هونيك بتفكولي التشيك وانتو دبروا راسكم بعدها بتكون تسلموا حالكم تصطفلوا. ماشي أب ماكرون اتفقنا، ولا تنسينا بس توصلوا هيك بكم ستوري تبع هاي ركابك أب ماكرون وهالحركات مشان التيك توك. ماشي أرحب. عبيتوا باقة دولية؟ ايه عبينا. تمام يلا الحقوني. يلا جنرال بسرعة. كان يا مكان بهذا العصر والأوان في بلد ناطر العدل والإنصاف من زمان، مرت سنة ونص على عمر الانتقال والناس عم تسأل عن الأحوال. قاموا جهابسة السياسة والتخطيط والمال حبكوا قصة عجيبة من أغرب ما قيل وقال، قصة ديلر التسويات يلي بيكبس على الجرح ملح وبرش فوقه بهارات وبأول فصول الرواية طلعوا أصحاب الكراسي وقالوا المصلحة تقتضي البداية، ونطوا بخفة فوق السور بدون أحم ولا دستور، ركضوا وراء الفنادق ومشاريع أبراج فخمة ليرضوا جيوب المستثمرين.

0: مرين الكبار من جوا ومن برا، ونسيوا شعبنا يلي داء الويل والمرار ألف مرة ومرة.
1: نفس النهج اللي ما خلى يصير في عدالة انتقالية مزبوطة هو النهج اللي عم يؤدي اليوم للاحتقانات الشعبية. ليش؟ لأنه ركزت الحكومة كمان على الجذب الاستثمارات الخارجية وتركت أهملت كليا الاقتصاد المحلي. الرهان فقط على سياسي نيوليبرالي، فتح الأسواق، جذب الرسامين، محاولة أنه يعني دفع الكبار المستثمرين لأنه يقوموا بالمهام اللي مطلوبة لكن ما قاموا فيها لحد الآن.
0: وبفصل التدوير طارت عقول العباد وصار الكبير صغير. تتذكروا؟ تذكروا حرامي الحديد يلي قامت عليه لقيامة بالتحرير، رجع اليوم بطل ومستثمر وطني خطير، صاحب القنوات يلي شرعنت قتلنا وشيطنت ثورتنا، صار سيد فوق جسس ضحايانا وعم يسرق لقمة عيشنا. ولما صحفي أو ناشط حكى كلمتين تحركوا من التمي كبح الكلام برمشة عين.
2: الآن أنت عندك وحدة الجرائم الإلكترونية اللي ما شاء الله متفرغة 24 ساعة مثل شرطة الأخلاق، وين في واحد بيكتب منشور تسعى مباشرة لإنفاذ القانون. قاتل ومجرم حرب مو حرامي حديد لحتى ترجعوا تفرضوه علينا ويرفع دعاوى على الأحرار،
3: لأنه بضياع العدالة الانتقالية بتضيع الثقة بين الحكومة وبين الناس، في ظل تفشي الفقر، في ظل تفشي القهر، في ظل غلاء الأسعار، وفي ظل تعويم المجرمين، الناس راح تفجر، ما راح تضلها ساكني وراكني وما تتحرك.
0: ولا تفتكروا سيد الحديد لحاله بهالنادي العجيب، عنا عراب ميليشيات إيران صاحب الحظ والنصيب، بيعفور عم يقص شريط مشروعه الفخم والرهيب. ببداية التحرير طلع وزير الثقافة واعتذر عن صورته معه وقال غلطة بريئة، ومن كم يوم صار الافتتاح معه فخر واعتزاز ليقلب الحقيقة. من يومين انقلب الحال والامتصاص الفورة طلع القرار، حجز احتياطي ومنع سفر لهالعراب البار، والزلمة بكل براءة بيصرح أنا جاهز للمساءلة، والجمهور ناطر الأخبار.
2: نحن هلأ الشارع عم يفور ويغلي، ووزارة السياحة ومحافظ دمشق قاعدين عم يساهموا بافتتاح مشروع لفرحان المرسومي أحد أذرعة إيران وأحد قادة الميليشيات، والشعب السوري صبر سنة ونص وعنده ثقة بالحكومة من أجل تطبيق العدالة. لكن خلال صبري عليك وانت عم تحاول تطبق العدالة الانتقالية او عم تحاول ترسم ملامحها، لا تعطيني مؤشرات معاكسة بانك انت عم تضحك علي، بانك انت ما همك العدالة الانتقالية، بانك انت عم ترجع تعوم لي مو المستفيدين من النظام يا استاذ منذر، هؤلاء مجرمين حرب وعليهم عقوبات دولية.
0: اما اعجب العجايب بكتاب هالزمان قصة حرامي معابر حمص بعصر الفلتان، زلمة متورط بدم قادة أحرار وتصفية شباب بصيدنايا وأبصر وين كان بالمعابر، كان يشفط 10,000 دولار على السيارة عيان بيان، شكوا الضحايا وطلع قرار جلب وقبض من قضاء حمص المصون، بس قضاء حمص خاف ورجف وقال روحوا عشان بس خدوا له المسجون. بالشام سفروا أسبوع لبيروت ورجع مكرم ومحمي هالملعون.
2: جبنا لهم مذكرة اعتقال بحق وائل حسين عقيل، كان مدير نادي الشرطة لكرة القدم في دمشق، وبأثناء الثورة كان متعاون مع الأمن العسكري ومع المخابرات العامة اللي هي أمن الدولي، وساهم باعتقال عدد كبير من أصدقائنا الشخصيين، 2 منهم تم تصفيتهم في صيدنايا، كان مسؤول المعابر بريف حمص الشمالي. كل سيارة بتفوت بياخد عليها 10,000 دولار سفروه على لبنان أسبوع، وبعدين رجع وائل عقيل على الشام محمي. ومن يحميه؟ أحد الأشخاص اللي موجودين في وحدة الجرائم الإلكترونية برتبة ملازم أول.
3: علماء السياسي وعلماء دراسة النزاعات شافوا أهم عامل لارتكاسة هذه التجارب وعودتها من حالة الاستقرار المؤقت إلى حالة العنف مرة أخرى هو تضييع العدالة.
0: وهيك يا سادة يا أحرار، بين وعود بالعدالة وتصحيح المسار وتدويل للقتل وتعويم الحرمية الكبار، سنة ونص والشعب ناطر القرار على أحر من النار. العدالة حق دم وعمر انسرق، مو حجز احتياطي وبروباكاندا ومشاريع على الورق. الشعب بيصبر على الجوع كرمال عدالة ومؤسسات، بس ما رح يقبل تدوير النفايات والتسويات. وتوتة توتة خلصت الحتوتة. المختبر العلمي ببرنامج أخذ ورد والمسؤول عن التعامل مع الظواهر الغريبة اكتشف طريقة سحرية اسمها المونتاج لنعمل مقابلات مع شخصيات غريبة ونخليها تحكي بصراحة بدون كذب ولوفكة. وأول شخص رح نأخذه لهي التجربة هو رامي مخلوف ابن خالة الفار بشار الأسد يلي رح يكون معنا بمقابلة عبر الفيديو أو بصراحة عبر آخر 3 فيديوهات ظهر فيهم. ابن خالة المخلوع مرحبا.
4: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: رامي انت؟
4: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: اهلين رامي.
4: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: لا طولوا بالكم مو ثلاثتكم سوا، واحد واحد اسمعوا السؤال منيح ويلي عنده جواب بيحكي. تمام؟
4: ممتاز.
0: رامي خلينا نحاول نتعرف عليك بالاول، تقدر توصف شخصيتك بثلاث كلمات؟
4: مزعجة، مخجل، مخزية.
0: اوف
4: والله وقسما بالله.
0: لا ما في داعي تحلف، أنا بس مستغربة إنه بهالسرعة لقينا شيء نتفق عليه. طيب رامي وين أنت اليوم؟
4: اليوم ولله الحمد موجود بقيادة العمليات.
0: لا اتفقنا بلا كذب، أنتوا ما ضل قيادة ليكون في عمليات. عن جد عن جد وين أنت؟
4: اليوم نحن محطوطين على جنب.
0: قصدي وين بأي مكان؟
4: مكان ممكن أن يكون فيه لا عودة.
0: ايه خلص شو بدي يعمل يعني، شكله مختبرنا ممكن يخليك صريح بس ما ممكن يعملك أذكى. رامي خليني ارجع معك كم سنة لورا، لما شحطوك بشار الأسد ومرته على شو كان الخلاف؟
4: خلافات على موضوع من يترأس ومن يقود ومن يأخذ حصة أكبر.
0: ايه بس كلنا بنعرف انه أسماء ورا القصة كلياتها، هي كيف أقنعته لبشار انه ينقلب عليك؟
4: من خلال الضغط عليه في البداية ومن ثم إغرائه.
0: تمام. طيب انت شو قلت له لبشار لما سرق مصرياتك يلي انت سرقتها من البلد؟
4: لماذا كل هذا الحقد؟
0: طيب هو شو رد عليك؟
4: اليوم مو وقت عتاب، اليوم مو وقت نقاش اصلا.
0: هو ما كان عنده وقت لشي فعلا، حتى لما هرب كان مستعجل. طيب خليني ارجع لطفولتكم شوي، انا سمعت انه كان ينادي لك رامي الحرامي لانه كنت تسرق له سندويشاته وانت كنت تنادي له باسم معين، يا ترى بتتذكر شو كان؟
4: بشار المحزوم.
0: اها حقد قديم يعني، بس يا ترى ليش كنت تقول له بشار المحزوم من وقت كنتوا صغار؟
4: لأنه أنا بعرف أنه في سقوط.
0: يعني من وقت ما كنت صغار كنت بتعرف؟ ناقص تقول أنك كنت مضطهد.
4: أنا جلست في سوريا بعز ظلم بشار المحزوم المخلوع هو وعائلته.
0: لك يا ول، أنت عائلته، أنت النظام.
4: ما بصير هيك، في مشكلة كبيرة.
0: طبعا في مشكلة، في مشكلة بعقلك. أنت كل إيه ما تبتجيك هاي الحالة؟
4: تبدأ من شهر 6 وتمتد إلى بضعة أشهر.
0: مفهوم. طيب بهالعقل المضروب يلي عندك شو خطتك للمستقبل يا رامي؟
4: خطة جهنمية خبيثة مكرة.
0: يا لطيف أعوذ بالله من هالعيلة السو، شو هالخطة؟
4: تعمل على ضرب النسيج العلوي من الداخل.
0: طيب ما تعتقوها لهي الناس، والله البلد مو ملك يلي خلفكن.
4: نحن الذي حكمنا سوريا ما يقارب 60 عام.
0: إيه حتى ولو، هاد ما بيعني إنها ملك يلي خلفكن.
4: شو يعني هالكلام؟
0: شو يعني هذا الكلام؟ يعني مصرين على طمعكم بالرجعة؟
4: الهدف أخطر وأبعد من ذلك.
0: شو ضل أخطر؟ إذا رجعت عيلتك شو بدها تعمل أكثر من يلي انعمل؟
4: إن وصلوا إليكم سينتهكوا عروضكم ويسلبوا أموالكم وينتزع أرواحكم.
0: تروح روحك يا بعيد، أنتوا لما ما بتقدروا تقتلونا بالواقع بتقضوها عم تحلموا كيف تقتلونا.
4: لا تنغروا بما يقولون بأنهم لا يريدون أن يكونوا ضد أي جهة معينة ولا دينية ولا طائفية ولا شيء. هم كاذبين كاذبين كاذبين، هم أشخاص حاقدين.
0: إيه وكيف بدك الناس تضحي لترجعك على الحكم؟
4: بصدور عارية.
0: لك لا هاد سؤال استنكاري ما بده جواب، انسى. طيب رامي أنت كيف بتقود أتباعك بهي العقلية؟
4: بطريقة القطيع؟
0: ما كتير غريب. طيب شو أول شيء رح تعملوه بالناس أول ما ترجعوا للحكم؟
4: أي أحد ممكن يعتقل أو ممكن يقتل أو ممكن يتنفس فيه، أي إجراء.
0: طيب شو نوع المعارك يلي بتحب تتفش أتباعك عليها؟
4: معارك ستكون خاسرة.
0: العمى؟ أنت حتى قطيعك بتتمنى له الموت؟ شو بتقلن حتى تضحك عليهم؟
4: صدقوني والله
0: كتير دراما. رامي عندك شي تواصل مع إسرائيل؟
4: اليوم هي الملاذ الآمن.
0: آها، وشو رأيك نتنياهو؟
5: أخي وصديقي وحامل سري وحامل سري.
0: أخوك وصديقك. طيب وإذا قال لك نتنياهو بدي شغلك صبي تحت إيدي، شو بتقله؟
4: تكرم عيونك، ما عندي مشكلة أنا.
0: ما شاء الله على الكرامة. طيب رامي، سمعنا أنك ممكن ترجع الأموال المنهوبة لسوريا.
4: كله كذب، كله نفاق.
0: بس عم يقولوا في خطة لاسترجاع أموالك حتى تندفع كتعويضات للضحايا وتعزيز السلم الأهلي.
5: حذاري ثم حذاري من هذه الخطوة.
0: طيب شو بيصير إذا العدالة أخذت مجراها بسوريا؟
4: سننهار بكل أنواع الانهيار.
0: طيب وإذا رجعوكم بالقوة لتتحاكموا بسوريا، وين رح يكون موقعكم بمزبلة التاريخ؟
4: سيكون لنا موقع مهم رائع مميز بقوته تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: رامي مخلوف ابن خالة المخلوع، كانت هي مقابلتنا العابرة للأكوان معك. هددتنا وعدتنا بالطائفية والموت والاعتقال، وبتوقع حاجتنا لهون. خلونا نطلع فاصل.
4: نطلع فيدرالية؟
0: لك فاصل فاصل، والله أنك فاصل ابن خالة فاصل. وهيك بنكون وصلنا لفقرتنا الأخيرة التوب 3 وأهم فيديوهات المتداولة بحارات سوشيال ميديا السورية. المرتبة الثالثة لهالأسبوع بتروح لميسي. لك عزيزي المشاهد وعزيزي المشاهدة، إذا كنتوا ماشيين بالطريق وشفتوا ميسي لا تتفاجأوا، هاي نسخة صينية مقلدة، عفوا سورية أصلية.
6: هولا أي أم ميسي أرجنتينا برشلونة كاميرا واو نبشا نبشا كاميرا واو. ألا من بعيد الناس ممكن تركض علي إنه ميسي يجي على سوريا أو يجي على مصر أو أي بلد عربي تكون فيه، هي لحالها هي أول وهلة. أو ناس بتلحقني بالسيارة بتفكر ميسي لما بلبس كنزة الأرجنتين وبروح بالسيارة وبأي مشوار حتى بالمطارات، يعني ما بيأصلوا الطريق بينفتح إنه ميسي، ولو طلع بيحب رونالدو غضب الله ونزل علينا. وهلا بدي أسألكم أنتوا قديش مش مهم من 10؟
0: مصدر غير رسمي قال إنه مدير أعمال ميسي الأصلي عم يبحث عن هذا الشاب ليكون مساعد لميسي خلال فترة كأس العالم، بحيث إنه ميسي بيلعب وهو بيعمل إعلانات بداله. والمرتبة الثانية لهالأسبوع بتروح لموال عتابة، عميق ومليان أحاسيس وحديد وسقوف بيوت منهوبة.
7: لك طلبت لحم قلت لها لحم شو يا ولو، طلبت لحم وقلت لها لحم شو حبيبي حمش وبحبه لحم شو، ولو إذا بدك تهد سقف بيتك دق له ولا لحم شو بدقيقة وريح راسك من الاعتاب.
0: مصادر غير موثوقة قالت إنه تاجر الحديد قرر يلاحق هالشاب بسبب موال العتابة تبعه بعد ما فتح له جروح الماضي وذكره بالأيام الحلوة اللي راحت وما قدر يرجع له. والمرتبة الأولى لهالأسبوع بتروح لمناشدة حقيقية لسيدة سورية تعبت عجلاتها وعقلاتها من حساب السلبيات والإيجابيات.
8: وفي إيجابيات، السلبيات إني يعني إيش من طلبت بتلاقي، بس الإيجابيات أنا بيتي بآخر ملك الله بالحشكل، وأنا ست كبيرة من مواليد 62 بدي أمشي عجلاتي من الإقلاء. نحن شعب فرطنا، نحن تعبنا، مستحيل يعني إذا ما دللنا الحكومة دللتنا مين بده يدللنا؟ يعني أنا عجلاتي بدها تمشي من الحشكل لهون لأشتري لي كيلو بندورة؟ طب هذا عدل يعني؟
0: معاون شوفير بواب محافظة حلب قال إنه الخدمات اللي عم تقدمها الحكومة بهذا الوقت هي الأفضل على الإطلاق من زمن النظام البائد، وإنه رح يقترح على سيادة معالي فخامة موظف البوفيه ليأخذ الموضوع بعين الاعتبار ويوصل له للسيد المحافظ وهو عم يقدم له الشاي والقهوة كون الطرق العادية ما مشيت. هيك بتكون حلقتنا وصلت لنهايتها. كالعادة أسبوع سوري مليان أحداث غريبة عجيبة، بس خلونا بالنهاية دائما نتذكر إنه المراحل الانتقالية صعبة ولازم نفسنا يضل طويل لنوصل للبر الأمان. كنت معكم أنا ورد نجار، تصبحوا على خير.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. وقفة أمام مبنى القصر العدلي بدمشق للمطالبة بتجريم كل من يمجد الأسد، والمشاركون يدعون إلى تفعيل أحكام المادة 49 من الإعلان الدستوري. الرئيس الشرعي يستقبل وزير الخارجية العراقي في دمشق، واتفاق بين البلدين على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك. وزارة العدل تصدر تعميما بشأن ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية، وتقول إن الخطوة تهدف لتعزيز التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع. البيت الأبيض يعلن توجه ويتكوف وكوشنر للدوحة لعقد اجتماعات بشأن إيران هذا الأسبوع، ويقول إن محادثات فنية ستعقد على هامش المباحثات.

0: في التفاصيل، نظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في العاصمة دمشق للمطالبة بتفعيل أحكام المادة 49 من الإعلان الدستوري ومحاسبة كل من يمجد نظام الأسد المخلوع. تنضم معي مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ديالى البحري، أهلا ومرحبا بك ديالى. لو تضعينا في صورة الأجواء ديالى من أمام القصر العدلي، كيف تبدو الوقفة ديالى؟
1: نعم، مرحبا جمال. نحن بالفعل نحن الآن أمام مبنى القصر العدلي في دمشق، حيث بدأت هذه الوقفة التي دعا لها مجموعة من نشطاء المجتمع المدني في دمشق وريفها، وكذلك ذوي الضحايا الذين قضوا خلال سنوات الثورة السورية على يد النظام المخلوع. وهذه الوقفة التي حملت عنوان تجريم الأسدية، وتمت الدعوة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر منشورات تم توزيعها على الأحياء للمشاركة بهذه الوقفة. للحديث أكثر عن هذه الوقفة جمال، أستضيف معي السيد معاذ زكريا، وهو أحد الناشطين الذين دعوا لهذه الوقفة. سيد معاذ، يعطيك العافية،
2: حياكم الله.
1: لو تحكي لنا أكثر عن هذه الوقفة اليوم، ما هي مطالبكم؟ من دعا إليها؟
2: نحن

0: وصلنا لهي اللحظات اللي عايشين احنا من كرامه. فنحن هي الجرائم اللي عم ينكروها امام اهالي المعتقلين وذوي الشهداء وابناء الثوره واللي اعتقلوا وهجروا، هذا الشيء عم يقض السلم الاهلي اللي الدوله هي اساسا عم تسعى لترسيخه. فنحن مع الدوله اليوم ومع محاسبه المجرمين تحت غطاء الدوله. فنحن تشجيعا لهذا الشيء عم نحث على تفعيل هي الماده والاجراءات المرافقه لها مشان نحن نحافظ على المرحله اللي نحن فيها اللي هي مرحله بناء الدوله ومرحله ترسيخ الامن والسلم الاهلي. فنحن اليوم منطالب وبصوت الشارع، طبعا نحن معروفين لدى الشارع الدمشقي، اصدقائنا منهم الشهداء ومنهم مشاركين مع بعضنا 2011، فصاروا هن يطالبونا انه وين صوتكم، وين التاثير تبعكم. فنحن اليوم هذا مطلبنا الاساسي وهذا اللي عم نسعى له.
1: شكرا لك.
2: الله يبارك.
1: شكرا لك. نعم جمال، اعود اليك من جديد. اذا كما تحدث السيد معاذ، هذه كانت ابرز مطالب المشاركين هنا في هذه الحمله التي شارك فيها عشرات الاهالي من ايضا ذوي الضحايا والمفقودين، كذلك نشطاء المجتمع المدني من دمشق وريفها ايضا، والذين حملوا خلال هذه الوقفه لافته تطالب بالدرجه الاولى بتفعيل الماده 49 من الاعلان الدستوري والتي تجرم كل من ينكر جرائم نظام بشار الأسد المخلوع. يعني هذه الوقفة التي جرت هنا أمام مبنى القصر العدلي، طبعا قوات الأمن فرضت طوقا بمحيط هذه الوقفة لحمايتها كذلك. كما قلنا هذه أبرز المطالب، بالإضافة أيضا يعني المشاركين أيضا رفعوا هتافات ومطالب ليست فقط بتفعيل المادة 49، إنما أيضا محاسبة كل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين عموما خلال سنوات الثورة السورية. هذه أبرز المطالب جمال التي جرت أو تم رفعها خلال هذه الوقفة التي تقريبا شارفت على الانتهاء.
3: أشكرك جزيل الشكر ديانا البحري، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو عدنان رياض حمادة الملقب بابن البيت إثر كمين في محافظة ريف دمشق. وبحسب الداخلية فإن المقبوض عليه عمل في صفوف الفرقة الرابعة وقام بانتهاكات بحق المدنيين منذ معارك الغوطة وحتى معارك التحرير، حيث تسبب في اعتقال عدد من المواطنين. وأضافت الوزارة أن حمادا انخرط بعد التحرير في صفوف عصابة مسلحة امتهنت السطوة والسرقة بقوة السلاح قبل أن يتوارى عن الأنظار، مشيرة إلى أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

0: عاد الهدوء إلى قرية عابدين بريف درعا الغربي بعد ليلة شهدت سلسلة اعتداءات إسرائيلية على القرية ترافق مع قصف مدفعي ما تسبب في حركة نزوح محدودة للأهالي إلى القرى المجاورة.
1: حالة من الهدوء الحذر تسود قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي عقب تصعيد عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأوسع في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، تخلله توغل بري وقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحة عسكرية. مراسل تلفزيون سوريا أفاد بانسحاب دورية الاحتلال الإسرائيلي من تلة المغر وأطراف قرية عابدين باتجاه الأراضي المحتلة وثكنة الجزيرة التي تتمركز فيها قوات الاحتلال قرب قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة في سماء المنطقة. تأتي هذه التطورات في حين تواصل فرق الدفاع المدني تأمين احتياجات الأهالي العائدين إلى بيوتهم بعد نزوحهم إلى البلدات المجاورة. وقال قائد عمليات الدفاع المدني في جنوب سوريا أحمد الهاجر إن قصف الاحتلال لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، إلا أنه تسبب بحالة واسعة من الهلع والخوف بين السكان. وفي حين يرى أهالي الجنوب السوري

0: يري أن الهدوء الذي خيم على المنطقة لم يبدد مؤشرات الانفجار. أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واسم أنقذوا الجنوب السوري داعين إلى تسليط الضوء على ما يجري في منطقة حوض اليرموك، ومطالبين بحماية المدنيين بعد موجة النزوح التي شهدتها قرية عابدين نتيجة للقصف والتوغلات الإسرائيلية.
1: نعم مشاهدينا، في هذه العواجل التي وردت الآن من رئيس جهاز الاستخبارات العام حسين السلامة في كلمة له بمقر الأمم المتحدة، أكد انتقال سوريا من إدارة الأزمات إلى صناعة القرار المستدام. أيضا أشار سلامة إلى أنهم يهدفون إلى حماية الأمن الوطني السوري والمساهمة في أمن الجوار والانخراط في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. أيضا قال سلامة إلى أنهم ركزوا على ملاحقة التنظيمات المتطرفة وتجفيف مصادر تمويلها. أيضا قال إلى أنهم يواجهون تحديات تشمل خلايا فلول نظام الأسد وميليشيات حزب الله والتهديدات الإسرائيلية. إذن هذا ما أعلنه رئيس جهاز الاستخبارات العام حسين السلامة في كلمة له بمقر الأمم المتحدة، أكد على انتقال سوريا من إدارة الأزمات إلى صناعة القرار المستدام. أيضا قال إلى أنهم يهدفون إلى حماية الأمن الوطني السوري والمساهمة في أمن الجوار والانخراط في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. أيضا قال سلامة في كلمة له بمقر الأمم المتحدة إلى أنهم ركزوا على ملاحقة التنظيمات المتطرفة وتجفيف مصادر تمويلها، وقال إلى أنهم يواجهون تحديات تشمل خلايا فلول نظام الأسد وميليشيات حزب الله والتهديدات الإسرائيلية. عودة مشاهدينا إلى نشرتنا، حيث رصدت كاميرا تلفزيون سوريا عودة أهال من قرية عابدين في ريف درعا الغربي إلى منازلهم عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرية وعودة الحياة إليها تدريجيا.
2: أول امبارح فاتوا علينا أول دورية عسكرية إسرائيلية فاتت تمركزت بالمغر، ظلت يوم كامل. ثاني يوم عند أذان العصر ردت فات الدورية الثانية، نصبت حاجز عند أول القرية من جهة جملة، فصدوا لها الأطفال والشباب بالحجار، وصار مقاومة من خلال الأطفال والشباب بالقرية صدوا لها الدورية بحيث أنهم منعوهم ينصبوا الحاجز، فنزلوا توغلوا وين برجوا نزلوا توغلوا بالدبة. أثناء خروجهم ردوا طلعوا بالرصاص وفتحوا طريق من خلال الرصاص. أثناء انسحاب الدورية كاملة بالليل صار مقاومة أثناءها أيضا بالحجار من بين الشباب والأطفال.
3: يوم طلعوا من هون بلشوا لنا بالرصاص بالطيران، الطيران نزل عليه ينزل فزع العالم كلياتهم، ما ظل ولا دومري هون غير اللي ما يقدرش يمشي. هذا هو.
4: وين رحتوا؟
3: رحنا على قرية بتر، هجت ناس على بتر، ناس على الشجرة، ناس راحت فلس يمسحهم.
1: هذا ودانت دول وجهات عربية التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، واستهدف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف المدفعية، حيث شددت الخارجية السعودية في بيان على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة سوريا مجددة دعمها لوحدة الأراضي السورية. من جهتها اعتبرت الخارجية الأردنية هذه الاعتداءات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تمثل خرقا لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضل الشباك لعام 1974، وتصعيدا استفزازيا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من التوتر في المنطقة. كما ودانت دولة قطر توغلات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا وما رافقها من قصف مدفعي، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات الخطيرة من شأنه أن يفاقم التوتر في المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. هذا وأعرب مجلس التعاون الخليجي في بيان إدانته واستنكاره الشديدين للتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مؤكدا أنها تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مجددا وقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة وحدة الأراضي السورية.

استقبل رئيس أحمد الشرع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وبحسب رئاسة الجمهورية جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. كما تناولت المباحثات تعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات المشتركة. كان وزير الخارجية سعد الشيباني بحث بدوره خلال لقائه نظيره العراقي في قصر تشرين بدمشق تطوير التعاون المشترك، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وأصدرت سوريا والعراق بيانا مشتركا حول زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دمشق ولقائه مع وزير الخارجية السورية سعد الشيباني. بحسب البيان، تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك برئاسة وزيري الخارجية السوري والعراقي، بما يضمن متابعة تنفيذ مخرجات التعاون الثنائي بين البلدين. أشار البيان إلى أن المباحثات بين الوزيرين تناولت آليات نقل وعبور إمدادات الطاقة ومشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سوريا وسبل تعزيز التنسيق الأمني والمشترك. اتخذت العلاقات بين سوريا والعراق بعد سقوط النظام المخلوع منحا متصاعدا من التنسيق وتبادل الزيارات. تفاصيل أوفى في هذا العرض مشاهدينا.

أظهرت وزارة العدل تعميما بشأن ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية لصون الحريات العامة وحماية الحقوق الفردية. وبحسب الوزارة تحال الشكاوى إلى العدلية المختصة كالجرائم الإلكترونية التي تستلزم إجراء تحقيقات رقمية وتشمل جرائم الاحتيال والجرائم المرتكبة من قبل شخص مجهول ما يستجلب إجراءات دقيقة لتحديد هويته. أشارت الوزارة إلى أن باقي الجرائم يتعين الادعاء المباشر أمام المحكمة تجنب لإطالة الإجراءات، ولا سيما جرائم القدح والذم الإلكتروني المرتكبة من شخص معلوم الهوية. أرحب بضيفي غياث الدبور المحامي والناشط الحقوقي معي من دمشق. أهلا ومرحبا.

0: بكم سيد غياث. دعني بداية أبدأ معك بأهمية هذا التعميم اليوم، وحتى ما هي الإشكالية التي يحاول هذا التعميم معالجتها على أرض الواقع.
1: بداية مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. طبعا تنطلق أهمية هذا التعميم من الإعلان الدستوري الذي نص في المادة 48 منه على صون وحماية أو في المواد الأولى منه على صون وحماية الحقوق والحريات الأساسية. بالتالي منذ اليوم الأول الذي صدر به هذا القانون، قانون الجرائم الإلكترونية عام 2022، رافقه كثير من اللغط أثناء التطبيق فيما يتعلق بمذكرات التوقيف أو الإحضار أو الأمور التي تتعلق بإحضار المشكو منه. فهنا كنا أمام إشكالية كبيرة جدا لعدم وجود قواعد محددة لبيان كيفية أو تحديث عن آلية التوقيف، فكان الموضوع أو كان هذا الباب مفتوح بشكل كبير، ليس له ضوابط أو محددات. جاء هذا التعميم، طبعا هو بالنتيجة هو تعميم أو هو قرار، هو تعميم إداري، هو ليس تشريع، لا يرقى إلى مرتبة التشريع، لكن نحن الآن في ظل غياب أو في حال عدم وجود جلسات لمجلس الشعب لتعديل هذا القانون أو إلغائه، فوجدت نفسها وزارة العدل أمام أمر ملح، وهو ضبط هذه الحالة، حالة إصدار مذكرات التوقيف أو الإحضار وفق للقانون الذي الآن ما زال نافذاً، هو قانون الجريمة الإلكترونية كما قلت الذي صدر عام 2022. نحن الآن أمام حالة تصحيح مسار، نحن الآن ضبط بين سياسة الردع التي كانت متبعة في هذا القانون وأمام حماية وصون الحريات والحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان الدستوري وأكد عليها في مواده التي صدر في شهر آذار عام 2025. فنحن أمام تصحيح مسار، أمام وضع أو تصحيح البوصلة فيما يتعلق بالحريات التي هي جوهر الإعلان الدستوري، وهي أيضا جوهر وأهم أهداف الثورة السورية المباركة في هذا الموضوع.
0: طيب اليوم سيد غياث، يعني التعميم فرق بين جرائم تستوجب تحقيقا رقميا وأخرى يمكن الادعاء بها مباشرة أمام المحكمة بحسب هذا التعميم، لكن ما أهمية هذا التفريق اليوم من الناحية القانونية؟
1: نعم، ميز التعميم بين حالتين، يمكن يتم إحالة الشكاوى مباشرة أمام إدارة المباحث الجنائية فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية فيما إذا كان الفاعل مجهول الهوية أو إذا كانت الشكوى متعلقة بجريمة إلكترونية بحتة كجرائم الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز الإلكتروني أو الدخول غير المشروع إلى حسابات إلكترونية للأشخاص. في هذه الحالة يتم إحالة هذه الشكوى مباشرة أمام فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية. الحالة الثانية إذا تعلقت بجرائم إلكترونية، تعلقت بجرائم القدح والذم الإلكتروني، هنا يتم الإحالة مباشرة أمام محكمة بداية الجزاء الناظرة بالجرائم الإلكترونية. طبعا إذا كانت جنحة، نحن أيضا تحدثنا في فرقة أن الجرائم الإلكترونية قد تتخذ صفة الجنحة أو وتنظر بها أمام محاكم الجنح أو بداية الجزاء الناظرة في الجرائم الإلكترونية، وقد تصل إلى مرتبة الجناية إذا كان طبعا جرم اقترف عبر وسيلة إلكترونية كالتحريض على القتل أو الحث أو ممكن أن نقول أيضا موضوع المخدرات إذا كان هناك ترويج لهذه لتجارة المخدرات عبر الوسائل الإلكترونية. هنا يتم طبعا الادعاء مباشرة، طبعا في حالة الجنحة، في حالة الجناية طبعا تستوجب التوقيف أمام قاضي التحقيق، لكن نتحدث عن في متعلق بجرائم القدح والذم الإلكتروني يتم إحالة هذا الشخص مباشرة أمام المحكمة بداية الجزاء الناظرة في جرائم إلكترونية. فإذا القانون ميز بين حالتين، حالة الذم والقدح تنظر أمام المحكمة مباشرة، وحالة إذا كان الفاعل مجهول الهوية أو كان الجرم إلكتروني بحت كما قلت الدخول إلى الحسابات بصورة غير مشروعة، الاحتيال، الابتزاز، هذا يتم أمام إدارة الجرائم الإلكترونية.
0: طيب
1: أيضا هناك أمر جدا هام، لا تصدر الإذاعات أو أوامر التوقيف أو الإحضار إلا بقرار خطي من النيابة العامة التي تنظر في الجرائم الإلكترونية، أي أن هذا التعميم حدد جهة معينة محددة فقط هي التي تصدر هذه الإذاعات.
0: طيب اليوم سيد غياث، يعني هل التشريعات السورية اليوم بطبيعة
1: التوقيف الاحتياطي هو إجراء استثنائي؟ طيب. هو إجراء استثنائي لا يصدر إلا في حالة ضرورة أو كما قلنا جرم أو خطورة الجرم الإلكتروني.
0: لكن اليوم سيد غياث، هل التشريعات السورية الحالية كافية للتعامل مع الجرائم الإلكترونية المتطورة إذا صح التعبير؟
1: صحيح. هلا أنا قلت في البداية هذا القانون هو أثار كثير من اللغط في موضوع ما حكينا، موضوع اللي يتعلق بإصدار مذكرات توقيف أو إزاحات البحث، وحتى في آلية ملاحقة الجرائم الإلكترونية. طبعا هذا القانون قاصر، نحن قلنا منذ البداية هو قانون خاص صدر في ظرف معين، كانت الغاية منه هو قمع الحريات وملاحقة الأشخاص الذين كانوا ينادون بأفكار أو طبعا هي تعارض النظام البائد. فبالتالي تم تشريع هذا القانون لغاية محددة هي قمع الحريات. نعم هذا القانون يحتاج إلى تعديل أو إلغاء، وهذا يحتاج أيضا إلى مجلس الشعب لحتى يصدر تشريع بإلغاءه أو تعديله. نعم هذا القانون قاصر من كل النواحي وعليه لغط كبير وأشكاليات كبيرة. هذا التعميم يحاول أن يسد بعض من هذا النقص، أو يحاول أن يصحح كما قلت المسار ويوجه البوصلة فيما هذا التعميم خاص فيما يتعلق بمذكرات التوقيف وإزاعات البحث التي تصدر بناء على ارتكاب الجرائم الإلكترونية.
0: أشكرك جزيل الشكر غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي من دمشق. نقلت صحيفة المدن عن مصادر وصفتها بالخاصة ولم تسمها أن موعد الإعلان عن قائمة ثلث أعضاء مجلس الشعب الذين من المفترض أن يعينهم الرئيس سيكون ضمن الأسبوع الحالي ب70 عضوا، وذلك استنادا لما نص عليه الإعلان الدستوري. رجحت مصادر الصحيفة أن يتولى الخبير القانوني عبد الحميد العواك منصب رئيس مجلس الشعب، لكنها في الوقت نفسه لم تجزم بتسلم العواك لهذا المنصب نظرا للمشاورات المكثفة التي تشهدها دمشق حول القضية. وأضافت أن ملف العدالة الانتقالية قد يكون على رأس أولويات مجلس الشعب في جلسته الأولى. ولهذا الغرض عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاء مع أعضاء من مجلس الشعب المنتخبين لبحث مشروع قانون العدالة الانتقالية. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 236 حريقا في عموم سوريا خلال يوم واحد أسفرت عن إصابة مدني بحروق. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس الأحد شملت 33 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و203 حرائق متفرقة طالت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار، مشيرا إلى أن فرقه أخمدت الحرائق وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع، في حين اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة أزالت 1256 لغما أرضيا في عموم البلاد خلال العام الماضي. وحول إزالة الأنقاض أشار الصالح خلال جلسة إحاطة إعلامية إلى إزالة ما يعادل 4 أطنان من الأنقاض في كل المحافظات، منها 1,000,000 طن أعيد تدويرها، لافتا إلى مشروع لإزالة الأنقاض في دير الزور وريف دمشق وحمص بانتظار استكمال الإجراءات. وذكر وزير الطوارئ استجابة الوزارة لأكثر من 10,000 حريق خلال عام 2025، معتبرا أن نسبة الحرائق هذا العام هي أقل بسبب تفعيل الإنذار المبكر. أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان شابين إثر حادثة غرق في نهر الفرات بريف دير الزور. وأوضح الدفاع المدني في المحافظة إن الحادثة وقعت في أثناء السباحة في بلدة مراط يوم أمس الأحد، لتنهي فرق الإنقاذ المائي بذلك عمليات البحث بانتشال جثمان شابين كليهما، في حين جددت فرق الدفاع تحذيرها للأهالي بضرورة الامتناع عن السباحة في نهر الفرات نظرا لخطورة التيارات المائية وسرعتها. غرق 26 شخصا معظمهم من الأطفال في مياه نهر الفرات بمحافظة دير الزور منذ ارتفاع منسوب المياه وسط مطالبة بإنشاء نقاط ثابتة للغواصين على ضفتي النهر.
2: 26 حالة وفاة غرقا في مياه نهر الفرات منذ اللحظة الأولى لارتفاع منسوب مياه النهر، كان آخرها هنا في بلدة مراط يوم أمس، إذ غرق 3 أطفال، 2 منهم فارقوا الحياة والثالث استطاع الأهالي

0: إنقاذه. مطالب الأهالي في هذه المنطقة يطالبون بوجود نقاط ثابتة على ضفتي النهر لحالات الإنقاذ وللغواصين لبعد مراكز الدفاع المدني عن شواطئ نهر الفرات، وهذه تشكل بمعدل حالة وفاة يوميا منذ شهر تقريبا. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
1: أكد معاون المدير العام للصندوق السيادي محمد عبد الله الفار أن صندوقه يدخل السوق كمنافس حقيقي من دون امتيازات استثنائية، سعيا إلى رفع قيمة الأصول المتعثرة وإعادتها إلى أعلى مستويات الكفاءة. وأوضح الفار في تصريح صحفي أن صندوق السيادي يتولى إدارة الأصول المستردة التي عانت لسنوات من النهب وسوء الإدارة في عهد النظام المخلوع، مشيرا إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة تقييمها وهيكلتها واعتماد الأتمتة في إدارتها. وأعلن عن إطلاق النسخة الأولية من الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق ليكون منصة للتعريف برؤيته ونافذة للمستثمرين. وفي ملف الاستثمار أشار الفار إلى دراسة تحويل بعض المشاريع إلى شركات مساهمة تطرح بشفافية، ما يعزز المشاركة المجتمعية ويوسع دائرة الاستفادة وفق قوله. أصدر وزير الاقتصاد نضال الشعار قرارا يقضي بالسماح بإحداث مخابز سياحية لتكون متخصصة بإنتاج وبيع مختلف أنواع الخبز. ويسمح قرار الوزارة بإنتاج وبيع الصمون والكحك والمعجنات والحلويات بمختلف أنواعها على أن تضم خطوط إنتاج أوتوماتيكية. وحدد القرار مواصفات موقع المخبز السياحي بحيث يكون على شارع رئيسي في المدن وبتصميم يعكس هوية العلامة التجارية، ولا تقل مساحة العقار عن 3000 متر مربع. تتواصل شكاوى تجاري سوق الهال وسوق اللحوم في دمشق مع تزايد أكوام النفايات المتراكمة بالقرب من السوق، مؤكدين أن المشكلة تفاقمت بعد نقل مكب باب شرقي خارج المدينة، وسط تحذيرات من انعكاسات صحية قد تطول المواد الغذائية المعروضة للبيع.
2: تتراكم النفايات يوميا بالقرب من سوق الهالي بدمشق في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمة مكب باب شرقي القديم، غير أن الوضع الراهن بات أكثر خطورة وسط مناشدات لم تلقى أي استجابة.
3: يا أخي هذا المكب بعد ما التقى مكب باب شرقي جابوه حطوه عندنا، مكب بجيب أمراض وأوبئة وأمراض لسوء الهال، سوء اللحمة قريب عليه والخضرة قريب عليه، الأمراض والحشرات كلها بتيجي من عنده وبتفوت على قلب سوء الهال. هذا الوضع لا يحتمل، لازم الحكومة تلاقي حل جذري له، لازم ينشال من قلب سوء الهال.
4: اشتكينا للبلدية واشتكينا للجهات المعنية وما ظل حدا ما حكينا بموضوع الأمر هذا، قلنا سنة سنة ونص بهذا الأمر. أنت اليوم سوء هال خضرة فواكه عم يغذي سوريا كلها، شوف مكب الزبالة فيه ما ظابط هاي القصة. مطلبنا بس يزيلوا لنا المكب من هون من سوق الخضره من الاكل والشرب، يعني بس زباله ما يعني ما ظابطه، بصير انت زباله مع الخضره مع الفواكه ما بصير، هذا المطلب الوحيد.
2: وجود هذا المكب على مقربه من مواد غذائيه سريعه التلوث وما يرافقه من انتشار للقوارض والبعوض ينذر بكارثه صحيه اخطر مما هو متوقع.
5: هناك تباين حقيقي بين توجهات وزارة الاقتصاد والصناعة باستحداث المسالخ وأسواق اللحم بشكل جيد وتطويره، وبينما تم مؤخرا من نقل مكب القمامة إلى جانب سوق اللحوم، وهذه المادة المكشوفة التي تأثر كثيرا بموضوع انتشار الجراثيم، ولا سيما وأن ثقافة رمي القمامة بالنسبة للمواطن ما زالت متعسرة من حيث عدم وضعها في أكياس مغلقة، وبالتالي أن هذا الإجراء الذي يتم بزبلطاني يؤثر على اللحوم بشكل مباشر وعلى صحة الإنسان. نرغب أن يكون هناك توجه حكومي بنقل هذا المكب خارج هذه المنطقة ليتمتع المواطن بصحة جيدة.
2: المكان كان مخصصا لتجميع نفايات السوق وترحيلها بشكل دوري، لكنه توسع وتضاعفت كمياته عقب إغلاق مكب باب شرقي الذي أثارت قضيته جدلا واسعا منذ نحو عام.
6: مكب جديد للقمامة في دمشق يثير جدل بعد مشكلة مكب باب شرقي. هذه المرة القمامة تجاور اللحوم والخضار للسكان في قضية باتت أقرب لمعضلة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم عقد اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء بناء على طلب من إيران. وجدد الرئيس الأمريكي رفض بلاده السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، كما أشار إلى أن أسعار النفط بدأت بالانخفاض بعد مذكرة التفاهم، معتبرا أنها وصلت إلى حد أقل مما كانت عليه قبل بدء الحرب على إيران. في سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغارد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع. وأوضحت ليفيت في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن محادثات فنية ستعقد على هامش المحادثات رفيعة المستوى مع إيران في الدوحة، مؤكدة التزام بلادها بتعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار، وأن الرئيس دونالد ترامب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها، محذرة من أن العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف وفق قولها. مرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. ما آخر المعلومات المتوفرة لديكم شعبان حول اجتماع الدوحة المقرر غدا؟ هل صدرت أي توضيحات من البيت الأبيض أو حتى من وزارة الخارجية بشأن الأهداف المباشرة التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها من هذا الاجتماع؟
1: نعم جمال، أولا مساء الخير. هو أكثر من يعني مصدر عدا عن الرئيس ترامب أكدوا حصول هذا الاجتماع يوم غد. المتحدثة باسم الأبيض مسؤول أمريكي أيضا أكد هذا حصول هذا الاجتماع غدا في الدوحة لموقع أكسيوس. أيضا وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول أمريكي آخر تأكيده حصول هذا الاجتماع بحضور كل من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إضافة إلى الفريق الفني. هناك كان لافتا أن إيران حصول أو إمكانية حصول مفاوضات فنية أو حضور الجانب الفني، لكن كما ذكرنا أكثر من مسؤول أمريكي أكد هذا الاجتماع وحضور الفريق الفني برئاسة الخبير نيك ستيوارت. حتى يعني مسؤول أمريكي قال أن رئيس الجانب التقني والفني نيك ستيوارت سيكون حاضرا في هذا الاجتماع. إذن هناك تأكيد. مسؤول أمريكي آخر جمال قال لأكسيوس أن اجتماع يوم غد الثلاثاء في العاصمة القطرية كان مقررا أن يجري وفق يعني اتفاقات سابقة في العاصمة السويسرية، وسيكون استكمالا للجولة الأولى من المفاوضات. لكن حسب ذلك المسؤول، التطورات الأخيرة، التصعيد الذي حصل في مضيق هرمز، استهداف سفينة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ثم الرد الأمريكي واستهداف بعض مواقع الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة والمواقع العسكرية الإيرانية من قبل قوات القيادة المركزية الأمريكية، كل ذلك استدعى يعني تدخلا من قبل الوسطاء. وتم يعني فيما بعد الاتفاق على تفعيل آلية الخط الساخن بين الجانبين من خلال الوسطاء، بعد تدخل الوسطاء وبعض الدول الإقليمية يعني لعبوا دورا خلال 48 الساعة الماضية من أجل حصول هذا الاجتماع ونقله إلى العاصمة القطرية. المسؤولون أشاروا إلى دور يعني لافت قامت به العاصمة القطرية من أجل حصول هذا الاجتماع يوم غدا في الدوحة. طبعا العنوان الرئيسي حسب وسائل الإعلام الأمريكية سيكون المضيق هرمز، والذي حصل المضيق هرمز بعض التقارير تحدثت عن مسألة إفراج أو عن 6 مليارات دولار أمريكي لإيران بنفس الوقت. يعني كل ذلك يستدعي حضور الجانب التقني أو الفني من قبل الجانبين. طبعا المباحثات ربما لن تركز جمال، يعني حسب أكثر من تقرير لن تركز كثيرا أو تتوقف عند البرنامج النووي الإيراني، لكن التركيز كله سينصب حسب ما يعني علمنا حول موضوع مضيق هرمز، موضوع مناقشة بعض البنود أو إعادة مناقشة بعض البنود الواردة في مذكرة التفاهم بين الجانبين، التي يعني بعض الخلافات في وجهات النظر في الآونة الأخيرة يعني ربما استدعت ذلك التصعيد، وخاصة المادة الخامسة من تلك المذكرة. إذن هناك نقاشات، هناك تأكيد أمريكي لنقاشات فنية وتقنية، هناك اتفاق

0: على الخط الساخن لدرء أي مشكلة. طبعا الجانبان اتفقا حسب أوكسيوس في وقت سابق على التوقف عن أي عمليات عسكرية في المرحلة المقبلة. إليك جمال.
1: نعم شعبان، أشكرك جزيل الشكر. شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن قررت وقف جميع أنشطتها القتالية مع إيران، مشيرين إلى أن البلدين اتفقا على وقف الضربات المتبادلة. وأضاف المسؤولون أن واشنطن وطهران ستلتقيان الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وتأتي هذه التطورات عقب جولة جديدة من الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وذلك على خلفية خلاف حول تفسير بنود مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز.

0: قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أولويات لبنان ضمان الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح. وأضاف وزير الخارجية أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يشكل بداية لمسار يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها. هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن لن يكون هناك انسحاب آخر من المنطقتين التجريبيتين جنوبية لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله. وأكد كاتس أن هناك قيودا أمريكية فرضت عليها ما دفع الجيش الإسرائيلي لتعميق منطقة ما يعرف بالخط الأصفر جنوبية لبنان، مؤكدا في حديثه على أن الربط بين ساحتين الإيرانية واللبنانية هو مصلحة أمريكية، ولولا هذا الربط لكان حزب الله قد انهار. وأوضح كاتس أن إسرائيل اتفقت مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وكان كل من لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق إطاري في واشنطن يرسم مسارا لإنهاء النزاع بين الجانبين. قالت صحيفة هايرتس الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية إن الجيش الإسرائيلي حدد 3 قرى جنوبية لبنان للانسحاب منها، وهي فرون وغندورية وزوطر الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش لا ينتشر بصورة دائمة في زوطر وزوطر الغربية، لكنه يتموضع في فرون والغندورية، موضحة أنه لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. هذا وبيّنت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان ممثلة لما تم تطبيقه في غزة، وأنه جرت مناقشة إمكانية أن تتلقى القوة اللبنانية تدريبات في دولة ثالثة. بدوره قال حزب الله اللبناني في بيان إن الجيش الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار بتنفيذ سلسلة غارات وتفجيرات في جنوب لبنان، وأكد احتفاظه بحق الرد. وأضاف الحزب أن الخروقات شملت تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة النبطية وبلدة ميفدون وفرون، كما فجر الجيش الإسرائيلي مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثة في النبطية ومنزلا بقضاء صور إلى جانب إلقاء قنابل صوتية. وقال الحزب إن ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن بحسب قوله. أعلنت الشرطة الألمانية عن مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار وقع في بلدة شتادة في شمالي البلاد. وأكدت الشركة اعتقال رجل مشتبه به على خلفية الحادثة، مشيرة إلى أن الدافع وراء الواقعة لم يتضح حتى الآن. ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحادثة وقعت في مركز للشباب بوسط البلدة. لتفاصيل أكثر ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من هامبورغ براء الرزوق. أهلا ومرحبا بك براء، ما آخر المعلومات المتوفرة لديكم حول حادثة إطلاق النار في بلدة شتادة؟
1: نعم جمال، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذه الحادثة تقع على بعد قرابة 40 كيلو

0: كيلومتر من هنا من مدينة هامبورغ إلى الغرب من مدينة هامبورغ، في مدينة اشتاد الألمانية التابعة لولاية ساكسونيا السفلى. آخر يعني المعلومات هي ارتفاع عدد القتلى إلى 6 قتلى، حيث توفي الشخص السادس في المشفى متأثرا بجراحه، وكان قد قتل في وقت سابق عند إطلاق النار الذي حصل 5 أشخاص في مكان الحادث، وهو دار لرعاية الشباب. أيضا هذا المجمع يضم قسما يعني سكنيا أو مجمعات سكنية لأمهات وأطفالهن. هذا إطلاق النار يعني وقع صباح هذا أو ظهر هذا اليوم في مدينة اشتاد الألمانية. الشرطة قالت إنها أوقفت مشتبها به، ومن ثم أيضا أوقفت شخصا آخر يعتقد أيضا أنه مشتبه به في بالاشتراك في هذه العملية. التحقيقات جارية كما تقول الشرطة، ولم تصرح حتى الآن عن هويات الضحايا أو حتى المشتبه بهم هؤلاء عن دوافعهم. تستبعد الشرطة وجود دوافع سياسية أو يعني صلة بقتل النساء بدوافع سياسية. هذا الأمر قالت الشرطة أن دافع هذا المركز رعاية الأحداث أو رعاية الشباب، هذا المركز الذي تمت فيه العملية. بنفس الوقت الشرطة طمأنت السكان وقالت أنه لا يوجد خطر إضافي على السكان الموجودين في البلدة، ويعني يستطيعون مواصلة حياتهم. لكن يعني ننتظر حتى الآن البيانات التالية من الشرطة الألمانية في ولاية ساكسونيا السفلى لمعرفة تفاصيل إضافية عن دوافع هذه العملية التي يعني أشعلت جدلا كبيرا في ألمانيا، خصوصا بعد يعني مقتل هذا العدد الكبير. الحادثة يعني تفتح باب للتساؤلات حول يعني فاعليها، حول دوافع هذه العملية، والتي أيضا يعني قالت الشرطة أنه تم فيها إطلاق قرابة 15 إلى 20 رصاصة.
1: نعم براء للتأكيد، لكن بالنسبة للحصيلة النهائية هي 5 حتى الآن بحسب ما أعلنته يعني الشرطة الألمانية.
0: لا، منذ قليل أعلنت الشرطة الألمانية وفاة الشخص السادس، يعني الآن لدينا 6 قتلى في هذا الهجوم بحسب ما هو مؤكد نقلا عن الشرطة في ولاية ساكسونيا السفلى. إذا 6 أشخاص قتلوا بمدينة اشتادة أو بلدة اشتادة في ولاية ساكسونيا السفلى إثر هذا الهجوم الذي يعني استهدف مركزا لرعاية الشباب في البلدة.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر براء رزوق مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من هامبورغ. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
6: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنةً.

0: أديب الشيشكلي. أديب الشيشكلي الجنرال الصارم والرئيس الذي ألغى النظام البرلماني وقضى اغتيالا في البرازيل. ولد أديب الشيشكلي في مدينة حماة عام 1909. تخرج من المدرسة الحربية في دمشق ضابطا، وعمل في جيش المشرق الفرنسي، ثم انشق مع بعض رفاقه عام 1944، وبعد الاستقلال تابع عمله في الجيش السوري الوليد. شارك الشيشكلي في انقلابي الزعيم والحناوي عام 1949، ثم قاد بنفسه انقلاباً ثالثاً في العام ذاته على الحناوي. بعد انقلابه ظل رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي في منصبه، إلا أن الشيشكلي كان يمارس نفوذه من خلال المجلس العسكري الأعلى الذي أسسه، وقد سميت هذه المرحلة بالحكم المزدوج. نفذ الشيشكلي انقلاباً ثانياً عام 1951، أطاح بالأتاسي بشكل نهائي، وعين مكانه الضابط فوزي السلو، في حين اكتفى هو بمنصب رئاسة الأركان، إلا أنه كان الحاكم الفعلي. بعدها حضر الشيشكلي الأحزاب السياسية وأغلق الصحف وأصدر قانوناً يمنع الطلاب والمعلمين من الانتماء السياسي، ثم أسس حزب التحرير العربي. نظم استفتاءً صار بموجبه رئيساً للجمهورية عام 1953، وكان قد غير الدستور ليجعل نظام الحكم رئاسياً بدلاً من النظام البرلماني الذي كان متبعاً. لم تمر فترة رئاسة الشيشكلي بهدوء، فقد تفاقمت النقمة عليه في أوساط الجيش وبين الطلاب والمثقفين بسبب القمع والديكتاتورية العسكرية التي أسسها. ففي عام 1954 حدث نوع من العصيان في مدينة السويداء، رآه بعضهم محاولة عراقية أردنية للإطاحة بالشيشكلي، في حين رآه آخرون ردة فعل على القيود الشديدة التي فرضها على الحياة السياسية. قمع الشيشكلي العصيان بعنف، حتى إنه استخدم الطائرات في قصف السويداء، كما أمر الجيش باقتحامها حيث قتل عشرات الضحايا. أدى ذلك إلى تفاقم الغضب عليه، فبدأ ضباط من الجيش بالتخطيط للانقلاب، وهذا ما تم في العام ذاته، أي عام 1954، إذ تمردت قطعات الجيش في حلب وسيطرت على الإذاعة والمرافق العامة، وأيدتها قطع الجيش في اللاذقية ودير الزور، ثم وحدات الجيش في سهل حوران. إلا أن الشيشكلي احتفظ بولاء الجيش في دمشق، ما هدد باندلاع حرب أهلية. قرر الشيشكلي أن يستقيل ويغادر البلاد منعاً لإراقة الدماء كما قال، أو كما يقول آخرون إنه أمر الطائرات بقصف مواقع الجيش في حلب فلم ينفذ الضباط، فشعر أنه محاصر ففضل المغادرة. قتل الشيشكلي اغتيالاً عام 1964 في منفاه الاختياري في البرازيل على يد شاب من السويداء، لتنتهي حياة الضابط الطموح الذي دق مسماراً إضافياً في نعش الديمقراطية السورية، وقد كرس دور الجيش في الحياة السياسية إلى غير رجعة.
1: اربح مليون ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

حلقة جديدة من سوريا اليوم، أهلا بكم. نناقش في محورنا الأول زيارة وزير الخارجية العراقي إلى دمشق ولقاءه الرئيس الشرع ووزير الخارجية سعد الشيباني في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سقوط النظام المخلوع. فأين تتجه العلاقات السورية العراقية في المرحلة المقبلة؟ في المحور الثاني نناقش تصاعد وتيرة توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري ونسأل هل تملأ المقاومة الشعبية الفراغ في مواجهتها؟ نناقش في المحور الثالث إصدار وزارة العدل تعميماً جديداً بشأن ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية بما يصون حقوق المواطنين وحريتهم، فهل يعيد التعميم ضبط تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية؟ في المحور الأخير نناقش الاجتماع المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء ونسأل هل تنجح العاصمة القطرية في فك عقدة المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟

إذن استقبل الرئيس أحمد الشرع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وذلك بعد لقاء جمع وزير الخارجية السوري بنظيره العراقي في قصر تشرين بدمشق. وبحسب رئاسة الجمهورية جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات المشتركة. هذا وأصدرت سوريا والعراق بيانا مشتركا عقب الزيارة أعلن فيه عن الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك بما يضمن متابعة تنفيذ مخرجات التعاون الثنائي. وأشار البيان كذلك إلى أن المباحثات تناولت آليات نقل وعبور إمدادات الطاقة ومشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سوريا، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك. حتى واتخذت العلاقات بين سوريا والعراق بعد سقوط النظام المخلوع منحا متصاعدا من التنسيق وتبادل الزيارات. تفاصيل أوفى في العرض التالي.

0: نعم، شكرا جزيلا. يعني أعتقد اليوم سوريا والعراق باتجاه محطة جدا مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية والعلاقات الإقليمية على صعيد الشرق الأوسط. توم باراك مبعوث الرئيس الأمريكي للعراق وسوريا طرح مشروع جدا مهم الذي يتمثل بالدمج الاقتصادي أو دمج الاقتصاد السوري والاقتصاد العراقي، وأعتقد هذه الخطوة تشكل استراتيجية مهمة جدا لتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في مجال المشاريع الاقتصادية العملاق على صعيد التعدين، على صعيد النفط، على صعيد المشتقات النفطية، على صعيد الزراعة، على صعيد المياه المشتركة، خصوصا نهر الفرات. سوريا تمتلك ثروات كما يمتلك العراق ثروات، إعادة أيضا مد أنابيب النفط من كركوك باتجاه بانياس، وأيضا من البصرة باتجاه حديثة، شقين باتجاه أيضا سوريا وشق آخر باتجاه العقبة. هناك فرص عديدة، مسألة الحديد والصلب، مسألة الفوسفات، مسألة المعادن المختلفة اللي موجودة والثروات الهائلة في البلدين. في العراق يوجد أكثر من 15 تريليون دولار ثروات معدنية مهمة تحتاج إلى استثمارات، خبرات. سوريا تمتلك خبرات والعراق يمتلك خبرات، ممكن الانفتاح على النظام الاقتصادي العالمي وعلى المستثمرين، مما يتيح فرصة حقيقية لبناء قاعدة صناعية مهمة وقاعدة اقتصادية زراعية أيضا جدا مهمة نحن بحاجة إليها، وأيضا الذهاب إلى يعني الاستثمار في مجال البنية التحتية للصحة، للتعليم، للتربية ومختلف المجالات، والتعاون والتنسيق بين البلدين بدلا من القطيعة. أنا أعتقد هناك فرص كبيرة واسعة النطاق ممكن تشكل قاعدة مهمة لتطور العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين لما فيه خير للشعب السوري وللشعب العراقي، وممكن تتطور مستقبلا يعني بانضمام الأردن، وأيضا تركيا ستلعب ممكن دور جدا مهم ومحوري في هذا في هذه العلاقات، علاقات الدمج بين الاقتصادين العراقي والسوري، إضافة
1: إذا
0: لمصر ممكن تنضم.
1: تتركز
0: نعم
1: أهمية هذه الزيارة بالنسبة لبغداد على الملف الاقتصادي. ماذا عن دمشق؟ أهمية هذه الزيارة بالنسبة لها في هذا التوقيت أستاذ علي؟
2: دمشق منذ اليوم الأول بعد التحرير يعني كانت كلام فخامة الرئيس أحمد الشرع واضح تماما بأنه يريد علاقات جيدة مع دول الجوار، وأن سوريا تريد السلام مع كامل دول الجوار، وأن لا نريد تدخل في الشأن داخل دول الجوار. فدمشق اليوم يعني عملية الحراك السياسي الدبلوماسي الذي تقوم به من لبنان واليوم العراق لها فوائد كثيرة على سوريا. أولا يعني العراق هي جار قديم، كان هنالك قطيعة سياسية في عهد الدكتاتور البائد، وأيضا كان هنالك يعني بشكل أو بآخر إشكاليات أمنية في الفترات الماضية خلال الثورة السورية. اليوم هنالك ملفات كثيرة تطرح على الطاولة، باعتقادي بأن دمشق تعلم تماما بأهمية ما هي أهمية العراق وما أهمية هذه الزيارة، من ملفات أمنية لملفات اقتصادية لملفات النفط والكثير من الملفات التي يمكن يعني التباحث بها بين دمشق وبغداد. نعم
1: أستاذ علي، أهمية هذه الزيارة كما أشرت وكما سمعنا منك تتركز بعد قطيعة اليوم بعد البلدين، ما الذي تطمح له دمشق في هذا الإطار بالتحديد اليوم من العراق؟
2: باعتقادي دمشق يعني اليوم تطمح إلى بناء علاقات جيدة مع الجميع، مع دول الجوار جميعا، وبناء علاقات اقتصادية مع دول الجوار. نعلم تماما اليوم بأن دمشق يعني تحتاج إلى بيئة اقتصادية قوية أو تحتاج إلى إعادة إعمار، ويجب أن يكون هنالك تكاتف عربي من دول الجوار جميعا بين دمشق وبين هذه الدول من أجل بناء سوريا المستقبل، ومن أجل أيضا يعني وضع سوريا على الخريطة الدبلوماسية والخريطة السياسية الإقليمية والدولية. ومن هنا تأتي اليوم عملية الدبلوماسية السورية وعمل الدولة السورية الواضح تماما بأنه يوجد دمشق على الخارطة من جديد. دمشق انتهت من عهد الظلام، اليوم يبدأ عهد جديد ببناء جمهورية جديدة تبني مع الجميع ملفات كثيرة ضمن مصالح وتوافقات وطنية.

0: وضمن مصالح وتوافقات أيضا دول أخرى على أسس واضحة وعلى أسس عادلة. نعم.
1: طيب بالعودة لك دكتور غازي، الوضع الداخلي في العراق، المزاج السياسي في الداخل العراقي، هل يسمح بتنفيذ هذا الطموح السوري والعراقي معا؟
2: يعني أنا أعتقد أن المناخ أو المزاج الشعبي لدى الشعب العراقي تجاه سوريا كما لدى الشعب السوري تجاه العراق هو مناخ لعلاقات تحالف وتوازن. لا ننسى أن حتى الحضارات القديمة في العراق وفي سوريا هي حضارات ما بين النهرين، السومرية وغيرها من يعني السريانية والكلدانية وغيرها، هذه حضارات مشتركة بين الأرض اللي نسميها اليوم عراق وسوريا اللي هي في الأساس ما بين النهرين. أيضا على صعيد التاريخ الإسلامي إضافة للتاريخ المعاصر الحديث بعد الحرب العالمية الأولى أيضا ظهرت علاقات وثيقة بين البلدين. نعم، بسبب إيران ووضع إيران في سوريا وما قامت به وما ارتكبته من جرائم خطيرة بعد 2011 ضد الشعب السوري وهزيمة إيران من سوريا، وهذا انتصار كبير للشعب السوري، وأنا أعتقد أيضا هو انتصار كبير للشعب العراقي لأن إيران أيضا
1: هو دكتور عازي هو ربما كان سؤالي يتحدث لا عن الوشائج الاجتماعية، بالطبع ثمة مشتركات كثيرة بين البلدين، وإنما السؤال عن المفاعيل السياسية داخل العراق، خصوصا وأن جزء من هذه المفاعيل تحديدا المنضوية تحت ما يسمى بالإطار التنسيقي كانت ترفض إعادة العلاقات مع سوريا، وكانت ترفض حتى شخص الشرع مثلا.
2: هذا صحيح، هذا صحيح، لكن لا ننسى أن الإطار التنسيقي هو حليف لإيران، وموقف الإطار كان بسبب الموقف الإيراني والضغط الإيراني على الإطار لقطيعة مع سوريا. كانت هناك تشنجات كارثية ومواقف سلبية وتهديدات، ويعني تقريبا منع السيد الرئيس الشرع من المشاركة بمؤتمر القمة العربي بسبب تهديدات بعض الفصائل المسلحة المتحالفة مع الحرس الثوري الإيراني في العراق. اليوم الوضع اختلف، نتذكر أيضا السيد السوداني رئيس الوزراء السابق التقى بالسيد الشرع في قطر بوجود أمير قطر، وكانت هناك بادرة مهمة لهذه العلاقات إضافة لمدير المخابرات أو رئيس المخابرات العراقية، أكثر من زيارة نقل معلومات أمنية مهمة جدا لسوريا. إذا بدأت العراق يعني تأخذ منحى مستقل بعيدا عن الضغوط الإيرانية.
1: الزيد اليوم شخصية رئيس الحكومة هل يستطيع أن يقوم بهذه المهمة دكتور غازي؟
2: هذه نقطة جدا مهمة، نقطة جدا مهمة. السيد الزيدي يتحدث اليوم عن المصالح المتبادلة، المصالح المشتركة بين العراق ودول الجوار ودول العالم المختلفة، يعني لا يتحدث الزيدي بخطاب طائفي كما كان رؤساء الوزراء السابقين. اليوم خطاب المصلحة الوطنية، خطاب المصالح المتبادلة بيننا وبين الدول. إذن بين سوريا والعراق اليوم هناك مصالح مشتركة اقتصادية سياسية اجتماعية، هناك فرص حقيقية للتكامل الاقتصادي، لسكك الحديد، للطرق، للجسور، للنقل النفط، الكثير من المشاريع ممكن تعزز من قدرات ومن فرص التنمية والرفاه لدى الشعب السوري، كما يمكن أن تعزز أيضا من فرص الرفاه لل...
1: طيب. نعم. دكتور غازي اتضحت الفكرة أستاذ علي، لكن زيارة يعني تأتي من قبل وزارة الخارجية العراقية، ما الذي يعنيه ذلك؟
0: نعم، يعني اليوم التنسيق الوزاري يعني بين الدبلوماسي العراقي والدبلوماسي السوري هذا شيء مهم، ويعني زيارة رفيعة المستوى من وزير خارجي إلى وزير خارجي سوري وإلى الدولة السورية بالتأكيد، ويعني يأتي معه ملفات كثيرة، ويأتي معه أيضا يعني من يحملون هذه الملفات من من من من مسؤولين عراقيين. فيعني هذه الزيارة أهميتها أو مستواها الوزاري يعتبر جيد جدا، أنها وزير خارجي لوزير خارجي، وأيضا تم استقباله من قبل فخامة الرئيس أحمد الشرع، وبهذا يعني دليل بأن العلاقة السورية أو بدليل بأن الدولة السورية تريد عمل سياسي حقيقي ودبلوماسي حقيقي وتعاون حقيقي مع الدولة العراقية الجارة، وهنالك مصالح تربط هذه الدولتين ببعضهما تاريخيا كما تفضل ضيفك، وأيضا اليوم هنالك مصالح استجدت على الواقع السياسي في المنطقة بحرب إيران وأيضا خطوط الإمداد وموضوع نقل النفط عبر سوريا.
1: هذه نقطة مهمة أستاذ علي، أشكرك للتنبيه.

0: تنويه عليها، يعني على مستوى الخارجية السورية وما يطلب اليوم من أدوار لسوريا في الإقليم تحديدا بعد تداعيات الحرب على إيران، ما الذي يمكن أن تصل إليه هذه الزيارة بهذا الملف تحديدا إذا ما ربطناه بلبنان أيضا؟
1: نعم، يعني عملية الدبلوماسية السورية، عندما تبدأ العملية الدبلوماسية ويبدأ هنالك انفتاح دبلوماسي حقيقي على دولة أو بين دولتين، هنالك أيضا يأتي بعدهم تنسيقات كثيرة، تنسيقات على مستوى الوزراء والوزارات كافة بين الدولتين. وأيضا اليوم يعني تم إنشاء لجنة وزارية على مستوى رئيس يعني وزير خارجي بوزير خارجي، وهذه اللجان يعني لجنة متابعة لبناء علاقات عراقية سورية حقيقية تكون واضحة تماما، واضحة المعالم بأنها أو واضحة الشراكة حتى بين العراق، بين بغداد وبين دمشق. دمشق اليوم هي حريصة على التعاون مع كافة يعني دول الإقليم العربية، كافة يعني الأخوة العرب، وهذا التعاون يعطي ثماره اليوم قليلا رويدا رويدا. يعني لا ننسى بأن هنالك قطيعة نصف قرن من الزمن وبعدها حرب أو ثورة سورية قامت على الأرض السورية، واليوم التحرير وجمهورية جديدة، وعملية البناء الدبلوماسي والسياسي من قبل هذه الدولة يعني تبدو بطيئة، ولكنها ترسم بشكل واعي وحقيقي وبشكل مصلحي واضح للوطن السوري وأيضا للشعوب الأخرى ولشعوب الدول المجاورة والدول الأخرى. العملية المصالح المتبادلة اليوم هي جزء مهم، وعملية التوازن الذي تقوم به الدولة السورية واضح تماما للجميع، والانفتاح الذي تقوم به الدبلوماسية والدولة السورية واضح تماما للجميع. كل هذا المجهود بالنهاية سوف يصب لمصلحة هي مصلحة دمشق ومصلحة الدول المجاورة. طيب. كلهم على حدة.
0: نعم. بخصوص تشكيل اللجنة العليا دكتور غازي، أهم المهام المناطة بهذه اللجنة في ظل الظرف الإقليمي اليوم؟
2: أكيد هذه نقطة مهمة جدا، وأيضا أحب أضيف لما تفضل به ضيفك الكريم أن زيارة وزير الخارجية هي زيارة لبناء علاقات دولة لدولة ومؤسسات دولة لمؤسسات دولة، بينما كانت زيارات مدير المخابرات هي ذات طابع أمني خاص لتبادل معلومات تتعلق بأمن الحدود أو غيرها. إذن اليوم العلاقات العراقية السورية تنفتح على ملفات مهمة، ملفات أولاً طبيعة العلاقات الخارجية بين أو السياسة الخارجية السورية والعراقية، والعلاقة بين وزارة الخارجية العراقية ووزارة الخارجية السورية نحو توثيق هذه العلاقات على صعيد العمل العربي المشترك، على صعيد العلاقات العربية الأوروبية، دور سوريا والعراق في أوروبا، دور سوريا والعراق على صعيد مجلس الأمن، الأمم المتحدة، المنظمات الدولية، العلاقات الدولية وغيرها. فهذا جانب جدا مهم كان يعني ملف غير مطروق. أيضا هذه اللجنة المشكلة أكيد ستبحث إعادة توثيق الاتفاقيات أو الاتفاقية جديدة بين العراق وسوريا، تتناول الجوانب الثقافية، العلمية، التكنولوجية، الطاقوية، تتناول جوانب السياسة الداخلية، الأمن المتبادل، التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات المختلفة ومؤسسات الدولة في سوريا كما في العراق عبر هذه الاتفاقية وعبر اتفاقيات فرعية ممكن أن تعقد. إذا هذه الزيارة للسيد رئيس وزير الخارجية العراقي شكل انتقالة نوعية جدا مهمة في العلاقات السورية العراقية، بمعنى الانتقال من قضايا محددة ضيقة مهمة كانت في وقتها، لكن اليوم تنفتح سوريا والعراق على بعضهم باتجاه علاقات واسعة النطاق متعددة التخصص، وبالتالي ممكن نذهب إلى فعلا علاقات تكامل اقتصادي، تعاون اقتصادي، تعاون أمني، تعاون استراتيجي على مختلف
0: لجهة ذكر التعاون الجبهات. الأمني لجهة ذكر التعاون الأمني، وهو أيضا كما أشرت من مهام هذه اللجنة، كيف يمكن أن تنسق دمشق أستاذ علي مع بغداد تحديدا في ملف لبنان وما يثار يوميا عن أي دور سوري برفقة دور عربي يمكن أن يلعب في لبنان؟
1: يعني الموضوع الأمني اليوم ليس فقط لبنان، هنالك الكثير باعتقادي من الملفات الأمنية الموجودة في المنطقة، وأهمها هو تنظيم داعش.

0: يعني عملية دخول سوريا إلى لبنان أو غيره، هذا الكلام الإعلامي الذي يعني تم الحديث عنه مرارا وتكرارا وتم نفيه حتى من فخامة الرئيس أحمد الشرع. أما التعاون الأمني بين الدول فهو أمر طبيعي، يعني يكون موجود بين كل دول العالم، وكيف في منطقتنا العربية بالتحديد، يعني التي يوجد بها تنظيمات إرهابية ويوجد بها تنظيم داعش، يوجد بها حلفاء لإيران.
1: هو أنا لا أتحدث عن دخول يعني سوريا إلى لبنان لو سمحت أستاذ علي، أتحدث عن تنسيق أمني. يعني قبل قليل تم إثارة مسألة خطوط الإمداد، يتم الحديث عن دور يمكن أن تلعب سوريا على الحدود حتى وإن لم يكن دخول عسكري بالمعنى الحرفي، لكن كيف تنسق سوريا بهذا الشأن مع العراق؟
0: تأكيد يعني سوريا اليوم هي دولة يعني تكافح الإرهاب بحلف مكافحة الإرهاب، وأيضا تنظيم داعش موجود، يعني موجود على الحدود العراقية، موجود على الحدود السورية بين العراق وسوريا. هذا يعني هذا كله يحتاج إلى تنسيق أمني حقيقي. أيضا يوجد يعني السجناء الدواعش الذين نقلوا من شمال شرق سوريا إلى العراق. كل هذه الملفات ليست مخفية وليست أسرارا بالنسبة للدولة السورية أو الدولة العراقية. التنسيق الأمني هو موجود، أكيد هو يعمل من أجل الصالح العام والشأن العام والشعب السوري والشعب العراقي بالتأكيد. اليوم يعني كما تحدثت لك بأن الملف الأمني أو العمل الأمني بين الدول بين بعضها هو أمر واقع وحقيقي، وخاصة في هذه المنطقة منطقتنا العربية. اليوم كل التنسيقات وكل الملفات تفتح بين الدولتين بشكل واقعي وبشكل حقيقي وشفاف وبشكل أخوي.
1: هو ترامب أستاذ علي لم يتحدث عن داعش حين ذكر دور سوريا، تحدث عن حزب الله، وهو أيضا ما تناوله الرئيس الشرع في مقابلته الأخيرة. أنا أتحدث عن هذه النقطة بالتحديد. يعني حزب الله له امتداد في العراق، اليوم هناك زيارة على هذا المستوى من العراق إلى سوريا، ما الذي يتم تنسيقه؟
0: حزب الله اليوم يعني لم يعد له هذا الامتداد. اليوم إيران أيضا قطعت أوصالها بشكل كبير وقطعت أيديها. كل هذه الامتدادات أو التنظيمات الإرهابية هي تتبع لإيران، واليوم إيران في موقف ضعيف. هنالك تنظيمات عسكرية موجودة في العراق تحاربها الدولة العراقية، أو بشكل أو بآخر هي لها سطو أيضا بمكان أو بآخر في مع الدولة أو داخل الدولة العراقية تتبع إلى إيران. هنالك تنظيم حزب الله، هنالك الحوثي في اليمن، كل هذه التنظيمات تتبع لحزب الله. يعني الرئيس الأمريكي يقول كل ما يريد، ولكن هنالك واقع حقيقي في المنطقة. أيضا إيران موجودة ويعني هي عدو للشعب السوري أيضا، وهي عدو لكافة الدول العربية بشكل أو بآخر. يعني قصفت الدول العربية ودمرت بها وهددت أمنها. اليوم هنالك حرب على إيران وهنالك قطع لأوصال إيران، وكل أذرع إيران في المنطقة يتم قطعها شيئا فشيئا. فعملية حزب الله في لبنان أو حزب الله العراقي في العراق أو بعض الفصائل العراقية، كل هذه يعني ملفات أخرى، ولكن الملف الأهم اليوم هو ملف العراق وسوريا، ملف دمشق وبغداد. هذا الملف الذي يطرح على الطاولة اليوم بنسج علاقات حقيقية وطنية أخوية بين دولتين هي سوريا وهي العراق، لإنشاء منطقة اقتصادية ولإنشاء منطقة أمنية حقيقية ولإنشاء يعني ازدهار في هذه المنطقة التي يعني تعثرت لسنوات طويلة ولعشرات السنوات، ويعني ضربها ما ضربها من حروب.
1: لكن هذه المنطقة اسمح لي أستاذ علي هذه المنطقة يوجد فيها إسرائيل التي تتوغل يوميا في سوريا، ويوجد فيها أيضا ما تبقى من ميليشيات إيران في العراق وأيضا يعني على الحدود مع سوريا. وهو هنا سؤالي لدكتور غازي، التحديات التي يمكن أن تعيق هذا التطلع السوري العراقي ما هي؟
2: يعني أكيد الفصائل المسلحة المرتبطة بفيلق القدس الإيراني والحرس الثوري وتقلد برجعية قوم، هذه في طريقها إلى التفكيك. يعني هناك استراتيجية تم تبنيها من الآن وحتى شهر أيلول القادم أن تسلم هذه الفصائل أسلحتها للدولة العراقية. نعم الموضوع معقد، الموضوع صعب، لكن هناك مسار بدأ، وأعتقد في النهاية يجب تفكيك هذه الفصائل وأن يبقى قرار الحرب والسلام بيد الدولة العراقية. هذه الفصائل هي نتاج السياسات التخريبية لولاية الفقيه في إيران، كما خربت لبنان عبر حزب الله، كان هدفها أيضا تخريب العراق عبر هذه الفصائل المسلحة، وكذلك خربت عبر الحوثي اليمن وقسمت اليمن ودمرت اليمن وغيرها من التفاصيل المعروفة. إذن هذه الفصائل بالتأكيد في الطريق إلى أن تتفكك ليتحول أو ليعود العراق دولة ذات سيادة بعيدا عن الهيمنة الإيرانية. ومن المؤكد مستقبل إيران اللي هو مثل ما أشار ضيفك وأنا أتفق معه تماما، هو باتجاه التفكك وإعادة تغيير هذا النظام، بناء نظام مختلف كما أشار رئيس ترامب، بناء
1: هو هذا
2: طبيعي.
1: الطموح دكتور غازي، هذا الطموح
2: نعم.
1: رافق وزراء الحكومة السابقين جميعهم في العراق. اليوم الزيدي هل يساعد وجود هذا التغيير في سوريا، العهد الجديد في سوريا، هل يساعد أو إلى أي درجة يساعد في تحقيق ذلك؟ لأنه هذا منذ سنوات يعني يطلب على المستوى العراقي لكنه لم يتحقق.
2: صحيح، لأن لم تكن هناك جدية حقيقية في مواجهة الفصائل المسلحة، هذه الظاهرة
1: لا،
2: الخطيرة اللي هي
1: الكاظمي كان ثمة جدية
2: لكن لم يستطع أن يواجه الفصائل، يعني لا، يعني قصف بيته بالطائرات المسيرة ولم يستطع أن يجابه الفصيل الذي قصف بيته. قصفت السفارة الأمريكية في بغداد ب34 صاروخ كاتيوشا ولم تفعل شيء الحكومة العراقية في حينها بسبب الضغوط الإيرانية. قصفت هذه الفصائل في حينها أيام الكاظمي المخابرات العراقية لمرتين في المنصورة في قلب بغداد، ولم تستطع الحكومة فعل شيء بسبب هيمنة هذه الفصائل. كانت تهدد، لعلمك، هددت السيد الكاظمي في قلب المنطقة الخضراء صراحة زعيم حزب الله العراقي بكلمة واحدة: سنقوم بقطع إذنك، نقص إذنك. يعني شيء غير معقول أنه فصيل مسلح يهدد رئيس وزراء أنه نجي نقص إذنك.
1: ما الذي يمنع من تكرار ذلك مع الزيدي دكتور غازي؟
2: الآن وضع إيران، هذا الوضع، الهزيمة إيران، هزيمة إيران في غزة، هزيمة إيران في سوريا، هزيمة إيران في لبنان، في اليمن، هزيمة إيران في داخل إيران نفسها، هذا الدمار اللي لحق الجيش، القوة الجوية، القوة البرية، القوة البحرية، الحرس الثوري، مصانع الأسلحة، الصواريخ. اليوم إيران تعاني من دمار كلفته على الأقل 300 مليار دولار، إضافة إلى الديون، إضافة إلى المشكلات الاقتصادية بسبب الحصار أو العقوبات الاقتصادية على إيران من 1979 لليوم. فإيران أيضا الانقسام الحاد بعد قتل خامنئي وأكثر من 42 من قيادات الدينية والسياسية والعسكرية والنووية، وإضافة للصف الأول والصف الثاني والصف الثالث. اليوم السلطة في إيران تغيرت، والصراع بين القوى المدنية والحرس الثوري واضح، هناك انقسام حاد. هذه فرصة حقيقية للعراق ولسوريا وللشرق الأوسط ولبلدان الخليج للتحرر من هيمنة النظام الإيراني لولاية الفقيه.
1: هو دائما أو يبدو بأن المشاريع البديلة أستاذ علي دائما ما تركز على مسألة الاقتصاد وخطوط الطاقة والإمداد. اليوم يتم الحديث حسب وكالة سانا عن ممر لوجستي يربط الموانئ السورية بالموانئ الإماراتية عبر العراق. الوضع الداخلي الأمني في سوريا يسمح بذلك، ما رأيك؟
0: أكيد يسمح، يعني اليوم في شمال شرق سوريا انتهت المشكلة الموجودة في شمال شرق سوريا، ويعني أصبحت المناطق الشرقية هي ضمن الدولة السورية. اليوم الوضع الأمني في سوريا يعتبر جيد جدا، أمام إن أخذنا في المثال يعني دول أخرى مرت في تجارب حروب أو حرب أهلية، ولكن اليوم سوريا يعني تعتبر بوضع أمني جيد وجيد جدا حتى. وأعمل العمل الاقتصادي اليوم، قلت لك في البداية بأن هنالك عمل بطيء، نعم، لا يمكن رصده بشكل واضح تماما، ولكن يبدو بشكل حقيقي عمل جاد، ويبدو بأن هنالك بآلية عمل دولة تعمل لبناء دولة جديدة وجمهورية جديدة. اليوم الأمن
1: أستاذ
0: في
1: علي عفوا على المقاطعة،
0: هذه رسالة،
1: أنا لا أريد أن أقاطع لكن فقط يعني ونحن نتحدث عن الحالة الأمنية في سوريا ثمة توغلات يومية من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في سوريا. اليوم نتحدث عن طرف إماراتي في هذه العقود، الإمارات تملك علاقات وثيقة مع إسرائيل، كيف يمكن النظر إلى هذه الخلطة بالنسبة لسوريا؟
0: أمريكا تملك علاقات مع إسرائيل، كل دول العالم تملك علاقات مع إسرائيل، يعني هل هنالك دولة لا تملك علاقات مع إسرائيل؟ حتى أغلب الدول العربية تملك علاقات مع إسرائيل.
1: لا، نحن هنا لن ندافع عن هذه العلاقات.

0: علاقات. أستاذ علي سؤالي سؤالي اليوم، هل يمكن أن يساعد وجود طرف كالإمارات في هذه العقود على تخفيف التوتر مع سوريا؟ هذا ما أعني التوتر بين سوريا وإسرائيل.
1: اليوم الإمارات العربية هي دولة شقيقة. اليوم كل الدول العربية تحاول مساعدة سوريا لإعادة الإعمار ولبناء سوريا ما بعد نظام الأسد. كل الدول العربية مشكورة على وقوفها بشكل حقيقي مع الدولة السورية. اليوم نحن اليوم نتطلع إلى شيء جيد جدا، ولكن لا ننظر إلى ما قد كان يحصل في سيناريوهات أسوأ، كان يعني الفلول وأيضا بقايا نظام الأسد يحاولون زرعها في سوريا ويحاولون وائد فتنة ويحاولون أيضا إحداث إشكاليات أمنية حقيقية في سوريا. اليوم كل الدول العربية تقف مع سوريا، سوريا تفتح علاقات دبلوماسية شفافة وطبيعية وأخوية بين كل الدول العربية المجاورة من أجل بناء سوريا الجديدة، بناء سوريا للمستقبل، بناء سوريا لأبنائنا، وأيضا بناء علاقات واضحة تماما ومصلحية بشكل محترم بين البلدين وبين البلاد العربية المجاورة.
0: علي التناوي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، شكرا جزيلا. أشكر كذلك دكتور غازي حسين مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، كان معنا من عمان. فصل قصير ونعود لنناقش تصاعد وتيرة تبغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري. فهل تملأ المقاومة الشعبية الفراغ في مواجهة إسرائيل؟

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بدأ أهالي قرية عابدين بريف درعا الغربي بالعودة تدريجياً إلى منازلهم بعد نزوحهم إلى القرى المجاورة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية. هذا وانسحبت قوات الاحتلال من تلة المغر المطلة على بلدة عابدين بعد توغل دام أكثر من 17 ساعة، كما رصد مراسلون مشاهد من الموقع الذي تمركزت فيه قوات الاحتلال عقب انسحابها منه.
1: حالة من الهدوء الحذر تسود قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي عقب تصعيد عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأوسع في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، تخلله توغل بري وقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحة عسكرية. مراسل تلفزيون سوريا أفاد بانسحاب دورية الاحتلال الإسرائيلي من تلة المغر وأطراف قرية عابدين باتجاه الأراضي المحتلة وثكنة الجزيرة التي تتمركز فيها قوات الاحتلال قرب قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة في سماء المنطقة. تأتي هذه التطورات في حين تواصل فرق الدفاع المدني تأمين احتياجات الأهالي العائدين إلى بيوتهم بعد نزوحهم إلى البلدات المجاورة. وقال قائد عمليات الدفاع المدني في جنوب سوريا أحمد الهاجر إن قصف الاحتلال لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، إلا أنه تسبب بحالة واسعة من الهلع والخوف بين السكان. وفي حين يرى أهالي الجنوب السوري أن الهدوء الذي خيم على المنطقة لم يبدد مؤشرات الانفجار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واسم أنقذ الجنوب السوري داعين إلى تسليط الضوء على ما يجري في منطقة حوض اليرموك ومطالبين بحماية المدنيين بعد موجة النزوح التي شهدتها قرية عابدين نتيجة للقصف والتوغلات الإسرائيلية.
0: معنا للنقاش دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الإسرائيلي من الناصرة، أهلا بك. ومعي أستاذ وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات مباشرة من

0: دمشق. أهلا بك أستاذ وائل، وأبدأ معك، كيف تقرأ دمشق أهداف هذا التوغل الإسرائيلي الجديد في الريف الغربي لدرعا؟
1: نعم، تحياتي لكم. ما تزال هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي يشكل عامل إزعاج وقلق كبير جدا للحكومة في دمشق، التي لا تستطيع إلا أن تراقب بحذر تلك الرسائل الإسرائيلية. كان متوقعا من حكومة نتنياهو أن تتوجه هذا الاتجاه بعد الاتفاق ما بين إسرائيل والحكومة اللبنانية لوقف إطلاق النار، وإن كان ليس من المتوقع لإسرائيل أن تلتزم الالتزام الكامل. وبطبيعة الحال الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي أيضا ألزمت به حكومة نتنياهو، وحكومة نتنياهو على مقربة من انتخابات إسرائيلية في أكتوبر، وهناك ما تزال رسائل وهناك ما تزال ضغوطات حكومة نتنياهو تريد أن تستثمر فيها. فالساحة المتوقع أن تتحرك فيها إسرائيل هي الساحة السورية في أقصى الجنوب الغربي من البلاد. موضوع رسم خريطة النفوذ والسيطرة والرسائل السياسية ورسائل جيوسياسية أيضا على مستوى إقليمي وعلى مستوى الجبهات في لبنان وفي سوريا ستبقى مستمرة. حكومة نتنياهو تريد إيصال هذه الرسائل والضغوطات، لذلك
0: أبرزها أستاذ وائل،
1: استهداف مباشر، لا يوجد ضحايا، لا يوجد جرحى. لذلك اليوم الرسائل هي أن هذه مناطق نفوذ وسيطرة بشكل مستمر للقوات الإسرائيلية. انتزاع السيادة وقدرة القوات الإسرائيلية على الدخول، على التوغل، على ممارسة الأعمال الأمنية والعسكرية في آن معا. وبالتأكيد هناك الرسالة السياسية هي موضوع أن إسرائيل هي التي تستطيع رسم تحالفات المنطقة والتغيرات التي تشهدها المنطقة.
0: دكتور سهيل، مناطق نفوذ وانتزاع السيادة، هذا ما تريده إسرائيل، وما علاقة ذلك بما يجري في لبنان؟
2: كثير ضيفك الكريم وللمتابعات والمتابعين. هذا الموضوع التوغل الإسرائيلي في الدول الطوق لإسرائيل وبما في ذلك في سوريا خاصة، علينا أن نراها من ثلاث زوايا أساسية. الزاوية الأولى استراتيجية أمنية إسرائيلية جديدة تقول أنها لا تكتفي بمناطق نفوذ قامت باحتلالها سابقاً كما في الجولان في سوريا، وإنما عليها أن تقيم مناطق نفوذ بحلقة إضافية بخط ثاني لهذا الموضوع بكل دولة من دول الطوق في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وهذا الأمر عقيدة استراتيجية جديدة جاءت بعد 7 أكتوبر، ولكن تعمقت بعد نتائج الحرب على إيران والاتفاق الأمريكي الإيراني، وأصبحت إسرائيل تخشى أن يكون هنالك فراغاً في هذه الجبهات ليس لصالح إسرائيل. الاستراتيجية الثانية الإسرائيلية هي جيوسياسية متعلقة بالتوتر الحاصل الإقليمي مع سوريا وتركيا، وخاصة نتحدث هنا عن توسع النفوذ التركي في منطقة الشرق الأوسط عامة، وتعتقد إسرائيل أن هنالك خطرا أمنيا على إسرائيل ستواجه به تركيا لاحقا. والصحف الإسرائيلية ملأة بالمقالات العديدة بهذا الموضوع وتخشى من
0: يعني
2: ذلك
0: كثيرا. ما طبيعة الخطر التركي الذي تخشاه إسرائيل في ريف درعا الغربي دكتور سهيل؟
2: إسرائيل تشعر أن المواقف التركية بالفترة الأخيرة، خاصة بعد فشل العدوان على إيران، هو أن يكمن بأن تركيا تعلن ليل نهار وبحق أن ما يجري في لبنان هو قضية أمنية لأمن قومي لتركيا. هذا الأمر أزعج إسرائيل كثيرا. عندما ينتقد أردوغان السياسة الإسرائيلية بجميع مراحلها بخطاباته وبمواقفه وفي البرلمان وما إلى ذلك، هذا يزعج إسرائيل كثيرا. إسرائيل تخشى أن يكون هنالك تدريباً عسكرياً تركياً للجانب السوري والجيش السوري واستعادة قوته، وهذا ترى به إسرائيل خطراً مستقبلياً. فلذلك هي تسعى إلى خطوات استباقية تمنع ملء الفراغ من الأطراف الإقليمية، ليس فقط من إيران وحلفائها، وإنما أيضاً من بالأساس الآن من تركيا وما تسميه إسرائيل ونتنياهو المحور السني المتشكل، وهي تعد العدة لمواجهة هذا المحور من باكستان إلى تركيا إلى العربية السعودية إلى جمهورية مصر العربية. الاستراتيجية الثالثة الإسرائيلية بموضوع السوري هي قضية سياسية مباشرة مع النظام الحاكم في سوريا. هي تريد النظام الحاكم في سوريا ليس محايداً ولا تكتفي بالحياد، هي تريده أن يكون خاضعاً للمخططات الإسرائيلية بجميع ما تعنيه الكلمة من معنى، وهذا لم يحدث. التصريحات السورية الأخيرة سواء بالقضية اللبنانية وسواء بقضية تصريحات أمريكية متعلقة بهذا الموضوع والرد السوري الواضح أن سوريا لا تريد أن تكون طرفاً في
0: دعني
2: أي
0: أخذ في
2: نزاع
0: ذلك رأي أستاذ وائل. دكتور سهيل، كيف تتعامل دمشق مع هذه الإرادة الإسرائيلية في أن تكون خاضعة لتل أبيب؟ هل تتفق مع ذلك بداية أيضاً؟
1: بالفعل تماما كما يقول الأستاذ من فلسطين، هناك محاولة إسرائيلية دائما للاستفزاز، لأن المشهد لا يروق لإسرائيل على مستوى الفاعل السياسي الذي أفرزته عملية الانتقال السياسي في سوريا. هي تريد بالفعل إخضاع كامل، وتريد أيضا جارا في الشمال السوري يكون ضعيفا ويكون خاضعا ويكون أكثر طواعية، في حين أن الدولة السورية تحاول أخذ استقلالها في القرار وفي السيادة السياسية، ومع ذلك تحاول الابتعاد قدر الإمكان عن الاستفزاز. مثلا شاهدنا أستاذ آلاء بالأمس أن هناك إعادة تنظيم للجيش، تنظيم الفيالق الخمسة التي تنتظم تحتها الفرق العسكرية. أنا لاحظت مثلا هناك فرقة في دمشق وهناك فرقة في الساحل وهناك فرقة في الشمال وفي المنطقة الوسطى وفي المنطقة الشرقية، ولا يوجد فرقة ولا يوجد أي فيلق عسكري في جنوب سوريا. لا، يعني هناك ربما وعي كامل من الإدارة السورية من الحكومة السورية أن إعطاء ذريعة لنتنياهو، حكومة نتنياهو إعطاء فرصة لنتنياهو من أجل التصعيد العسكري
0: لن
1: يكون في الصالح السوري.
0: مراسلنا نقلا عن مراسلنا يقول الاحتلال يطلق النار على شبان وضعوا حجارة لمنع توغل قواته نحو قرية معرية بريف درعا. طبعا هذا بدأ منذ الأمس، تعليقك على هذا الخبر، وهل نحن أمام مقاومة شعبية في الجنوب؟
1: نعم، خيار المقاومة الشعبية دائما يجب أن نطرحه أمام استفزازات مستمرة من قبل إسرائيل، وحصل هذا سابقا في بيجن، واليوم متوقع أن يحصل في حوض اليرموك. محاولات الاستفزاز العالية جدا من قبل إسرائيل والتي لا تنجر إليها الحكومة السورية أيضا ممكن أن تشكل حالة احتقان شعبي داخلي، هذا تخشاه إسرائيل على ما أعتقد. هي تريد استفزاز الجانب الحكومي لإعطاء دائما مبررات لتوسيع مناطق النفوذ ومناطق عمليات الدوريات وتشكيل ضغط على حكومة دمشق في مسار المفاوضات ومسار تقديم التنازلات الذي تريده حكومة نتنياهو، بينما تدفع الحكومة السورية مفسدة بأخرى وتحاول ضبط النفس ريثما تنجلي الأمور بعد أكتوبر القادم، حيث الانتخابات الإسرائيلية مهمة جدا. في لا أعتقد طبعا أنه السلوك الإسرائيلي بشكل عام ممكن أن يتغير، يعني الغطرسة التي نراها اليوم من حكومة نتنياهو هي ما تمثل إسرائيل بوضعها الحالي، ليست موضوع شخص أو حكومة يميني متطرفة وإمنة، وإنما بشكل عام دولة الاحتلال أصبحت بشكل كامل تتصرف بهذا السلوك على المستوى الإقليمي والدولي، وشعارات إعادة رسم الشرق الأوسط الجديد كما قال ضيفك بعد 7 أكتوبر. هناك عقلية أمنية جديدة، هناك عقيدة دفاعية أمنية جديدة رسمت في إسرائيل،
0: وربما دكتور سهيل الحكومة أشد تطرفا حتى من حكومة نتنياهو. كيف تفكر هذه العقلية الأمنية بهذه المقاومة الشعبية التي تحدث في الجنوب؟ ألا تتخوف منها وألا تخشاها؟
1: أعتقد أنها تخشى ذلك. واليوم
2: الأمنية
0: هو سؤالي لدكتور سهيل، تفضل.
2: لا يعني على المستوى الأبحاث الأمنية الإسرائيلية، كان هناك استطلاعا أول أمس من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وهذه يعني هيئة في غاية من الأهمية بأبحاثها بالقضايا الأمنية. كان هنالك تدريجا من أين يأتي التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط، ووضعوا 5 مناطق، وكان التهديدات الممكنة بمفهوم هذا البحث العميق كان أن سوريا هي في الدرجة 5 من حيث إمكانية أن تهدد إسرائيل أمنيا، بما معناه أن المسألة واضح أن المسألة ليست أمنية ولا يوجد أي تهديد أمني على إسرائيل من هذا الجانب، وإنما الأهداف هي أبعد من ذلك بكثير، تتعلق في الأمور الإقليمية وما إلى ذلك. المسألة الإسرائيلية، إسرائيل بعد 7 أكتوبر هي إسرائيل الثالثة. كان هناك إسرائيل الأولى حتى العام 77، كانت إسرائيل الثانية عندما صعد بيغن للحكم بالعام 77 وحتى قبل 7 أكتوبر. منذ 7 أكتوبر إسرائيل الثالثة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن لا اتفاقيات، إلغاء الاتفاقيات السابقة بما فيها فك الارتباط بالعام 74 وأوسلو وكل اتفاق آخر، عدم الذهاب إلى أي اتفاق تدفع به إسرائيل أي ثمن، هي تريد استعادة الهيمنة الإسرائيلية الكاملة على الشرق الأوسط.
0: لكن يا دكتور سهيل، يعني ما حدث في بيتجن وما يحدث الآن في عابدين في ريف درعا الغربي يقول بأنه هذه الاستفزازات أو هذه الهيمنة يمكن أن تستفز الشارع على المستوى الشعبي، حتى وإن حاولت سوريا على المستوى الرسمي عدم الرد على هذه الاستفزازات، الشارع يبدو بأنه يتحرك. العقلية الأمنية الإسرائيلية كيف تقرأ هذا التحرك؟
2: العقلية الأمنية الإسرائيلية منقسمة إلى نصفين. النصف الأول يقول أن هذا يساعد على الردع واستعادة الردع، وهذا الخط يقوده نتنياهو ومن حوله لي الذهاب إلى الانتخابات القادمة بوضعية أفضل، وهناك الخط الأكثر أكاديمي وأعمق من ذلك بكثير ومرتبط إلى حد كبير بالأجهزة الأمنية الدولية والأمريكية أيضا، حيث يقول أن الورقة الأمنية في سوريا نقطة ضعف لإسرائيل وليست نقطة قوة، لأنها تعطي التعليل الأكثر إقناعا لجميع أنحاء العالم أن التوحش الإسرائيلي ليس مرتبط بشكل المقاومة من هذا الطرف أو ذاك، سواء كانت حماس أو كانت حزب الله أو أي شيء آخر، وإنما توسع وعقلية صهيونية تريد أن تأكل كل شيء بالشرق الأوسط. وهذا الأمر يتعمق رويدا رويدا حتى بالمفاهيم الداخلية للأمن الإسرائيلي.
0: أستاذ وائل، يعني في بداية إجابتك السابقة قلت دائما خيار المقاومة الشعبية خيار مطروح، واسمح لي هنا أن أسأل، هذه المقاومة الشعبية هل تمثل ورقة يمكن أن تستغلها السلطة، أو أنها يمكن أن تشكل عبئا على سوريا الرسمية؟
1: يعني أعتقد هي أقرب لأن تكون عبء من كونها ورقة، لأن سلوك الحكومة السورية لا يتجه بهذا الاتجاه الذي كان سابقا تتجهه أطراف أخرى مثل حزب الله أو مثل نظام بشار الأسد ونظام حافظ الأسد، اللي هو ابتزاز دول الجوار دائما بالمشكلات وبالتهديدات. الحكومة السورية الجديدة هي مختلفة بعقلية التفكير وبطريقة إدارة الأمور. موضوع التهديد إلى أي مدى المقاومة الشعبية يمكن أن تشكل تهديد إسرائيل، ما رأينا في بيجن سابقا.
0: دعني أقف عند مسألة دول الجوار، يعني هنا نحن لا نتحدث عن دول الجوار وإنما نتحدث عن دولة احتلال تتوغل وتنتهك يوميا في سوريا. اليوم سوريا تلتزم في بياناتها على المستوى الرسمي بالرفض بالتنديد، لكن يبدو بأن الشارع ضاق ذرعا من هذا الخطاب الرسمي أيضا، هذا كيف ستتعامل
1: تماماً
0: معه؟
1: تماما أستاذ آلا، الفكرة أنه دمشق اليوم هي في أزمة أن الجنوب السوري بشكل كامل تحت هذه الضغوطات الإسرائيلية يفرض حالة من عدم الاستتباب الأمني، عدم قدرة الحكومة السورية على ضبط هذا المشهد. يعني ليس الموضوع أنني أستطيع أن أضبط المشهد ثم أستثمر به بأوراق ضغط هنا وهناك، لكن عدم القدرة على امتلاك المشهد كاملا هذه فوضى. يعني في النهاية إذا ذهبت الحكومة السورية ضمن وساطات إلى توقيع اتفاق مع إسرائيل، الحكومة السورية اليوم معنية بأن تكون قادرة على ضبط المشهد في جنوب سوريا كجزء من أراضي البلاد، وجزء من أراضي البلاد لا يوجد فيه قوات أمنية، لا يوجد فيه قوات عسكرية، ممنوع فيه إدخال السلاح، تقوم القوات الإسرائيلية بقصف المستكنات العسكرية، بقصف السلاح. سابقا ما رأيناه في السويداء مثلا من تدخل إسرائيلي سافر. لا ننسى أن القوات الإسرائيلية أيضا دمرت معظم البنية التحتية العسكرية والسلاح السوري مباشرة بعد سقوط نظام الأسد. ما تبقى كان خلال كل سنوات الحرب دمرته في عدة أيام بعد سقوط نظام الأسد. كل هذا الحجم من محاولات الإضعاف من قبل إسرائيل للحكومة السورية في الجنوب يخلق بالفعل تحدي أمام إسرائيل، تحدي وجود خلايا، تحدي وجود مجموعات مرتبطة بالحزب أو بفلول النظام السابق، تحدي وجود مجموعات مثلا جهادية أو مجموعات بناء على قومية عربية وشعارات مقاومة ممكن أن لا تلتزم مثلا بما يتم الوصول إليه من تفاهمات إقليمية ودولية برعاية أمريكية إذا ما وضعت الحرب أوزارها بعد الحكومة بعد الانتخابات الإسرائيلية. هذا أحد التحديات على مستوى المنطقة كلها، وهذا التحدي تصنعه إسرائيل، لأن إسرائيل ما تزال لا تريد استقرار المنطقة على الشكل المرسوم اليوم من خريطة النفوذ والسيطرة والقدرة على التحرك. تخشى إسرائيل من وجود تحالفات، ربما ما ذكره ضيفك من موضوع مثلا التحالفات السورية الجديدة مع الحلفاء إن كان من العرب أو في تركيا، هذا تريد أيضا أن تجعله إسرائيل تحالفا ركيكا بتدخلها الدائم في الجنوب السوري، ومحاولة رسم قواعد جديدة جيوسياسية بناء على هذا النفوذ الأمني والعسكري. إذن هي تحركات أمنية وعسكرية، لكن أتفق أن الرسالة سياسية بامتياز.
0: هذه الرسالة السياسية تترافق مع اتفاق في لبنان دكتور سهيل، يعني ما علاقة الأمرين، خصوصا وأن التوقعات كانت أن هذه التوترات أو هذه الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا تقل وتيرتها بعد حصول أي اتفاق في لبنان؟
2: هي تريد بالاستفادة من الاتفاق مع لبنان لإخضاع الجانب السوري والقيادة السورية نهائيا، بما معناه أن هي ترى نتيجة لكل التراجعات لإسرائيل بعد حرب الإبادة على غزة أولا، وبعد ذلك فشلها في تحقيق الأهداف في العدوان على إيران هي والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الاتفاق الذي جرى بين الولايات المتحدة وإيران أكثر ما أزعج إسرائيل من حيث الرؤية الإقليمية و يعني التوقف الهيمنة الإسرائيلية أو حديث الجانب الشرق الأوسط، وبدأت تتشكل يعني قوى أخرى، لاعبين آخرين لا يمكن تجاهلهم من الولايات المتحدة الأمريكية. جاء الاتفاق مع لبنان كخطوة اضطرارية إسرائيلية بتغطية أمريكية من أجل أن تغير هذا المسار وتأثيرات الأجواء الإقليمية التي لا تعطي حظوظا لإسرائيل من حيث
0: دكتور سهيل. يعني البنود ما نشر من بنود، يعني واضح بأن إسرائيل اشترطت ما تريده رغم بعض الأصوات التي تعترض في الداخل الإسرائيلي. اليوم إذا أرادت إسرائيل بالمثل أن توقع على اتفاق مهما كان شكله مع سوريا، سوريا تبدي مرونة في ذلك، إذا لماذا تحتاج إلى إخضاع سوريا؟
2: هي تحتاج إلى إخضاع، أولا تحتاج إخضاع الجميع، ليس فقط سوريا وليس فقط لبنان وليس فقط فلسطين، وإذا صح لها ذلك أن تذهب إلى العراق وتركيا وأماكن أخرى. هي تريد أن تعود إلى مكانتها المهيمنة الوحيدة عسكريا واقتصاديا بالشرق الأوسط، ولا طرف آخر يرفع رأسه يقول لا لإسرائيل. فشلت فشلا ذريعا بالسنوات الثلاث الأخيرة، تراجعت كثيرا وخاصة بعد الحرب على إيران. هي لا ترضى بهذه النتيجة، تحاول أن تؤخرها.
0: الجميع إسرائيل، ومن يخوفها في الجنوب السوري؟
2: من يخوف إسرائيل هو توازن القوى الإقليمي. هي تعرف اليوم أنها لو نجحت في إيران على سبيل المثال بإسقاط النظام، لو نجحت بإنهاء الوضعية مع حزب الله في لبنان، لو نجحت في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني وفي الضفة الغربية، هي تستطيع أن تذهب حيثما تريد أينما تريد دون أن يقول أي طرف لا لإسرائيل. هي تخشى أن النتائج الموجودة بهذا التوازن القوى الجديد سيجعل الشعوب الشرق الأوسط إقليميا قوة متحالفة متفاهمة تعترف بأمرين: أن الجميع يقول أن إسرائيل هي المزعزع الوحيد الأساسي للأمن العام بالشرق الأوسط، والأمر الثاني التقارب الكبير بين الفرقاء الآخرين الذين كانوا بالأمس متنافسين، سيرون أن مصلحة الخليج تساوي مصلحة تركيا، تساوي مصلحة إيران، تساوي مصلحة الشعوب العربية في العراق ومصر.
0: وكأنك تقول بأن إسرائيل تتصرف بخطوات استباقية،
2: وإسرائيل خاسرة في ذلك.
0: طيب أستاذ وائل، اليوم يعني واضح بأن قرار سوريا منذ البداية كان عدم استفزاز إسرائيل وعدم الرد على استفزازات إسرائيل، لكن واضح بأن الشارع يغضب على الأقل في حادثتين نتحدث عنهما في عبدين في الريف الغربي لدرعا وكذلك في بيتجن. اليوم كيف ستحل دمشق هذه المعضلة بين أنها تريد أن تبدي لإسرائيل وللمجتمع الدولي بأنها لا تشكل تهديدا لأحد ولا حتى إسرائيل، وبين مسؤوليتها الأخلاقية تجاه أهل الجنوب؟
1: نعم، يعني لا يمكن إلا أن أقول أن كل السلوك الإسرائيلي في جنوب سوريا هو سلوك استفزازي، لكن مثلا حادثة بيتجن كانت أكثر استفزازا، وعندما كانت هناك ردة فعل شعبية توقفت إسرائيل بشكل مباشر. إسرائيل أيضا تدرس ردة الفعل وخطر ردة الفعل. اليوم كل ما يحصل في عابدين في حوض اليرموك هو استفزاز سياسي أكثر من كونه استفزاز على المستوى الدولي.
0: تقول بأنه ليس كل السلوك الإسرائيلي في جنوب سوريا استفزاز؟
1: كل السلوك الإسرائيلي في جنوب سوريا استفزازي.
0: جيد.
1: كل السلوك الإسرائيلي في جنوب سوريا استفزازي، لكن اليوم في استفزاز سياسي واضح. عندما كانت هناك درجة أعلى من الاستفزاز وصلت إلى خطر في بيجن توقفت إسرائيل في ذلك الوقت. دمشق أيضا لا تريد الذهاب إلى الانزلاق،
0: أوقعت شهداء.
1: طبعا لذلك كان هناك رد فعل إسرائيلي ورد فعل شعبي سوري، فتوقفت إسرائيل وانسحبت عن الاستفزاز الميداني. لا تريد استفزاز ميداني، تريد استفزاز سياسي ضغط على حكومة دمشق، وتريد أيضا إثبات رسم حدود سياسية في المنطقة. أيضا في تحليل السياقات أستاذة آلاء، كان ديمستورا يقول لنا نحن السوريين، يقول يعلو صراخ الميدان قبيل توقيع الاتفاقيات. غدا هناك تصويت أممي على موضوع تمديد قرار وقف إطلاق النار، لذلك كان متوقعا أن يكون هناك استفزاز إسرائيلي اليوم على المستوى السياسي. أيضا إسرائيل المكبلة،
0: وانتهى وقتي. أنت قبل قليل قلت بأن هذه المقاومة الشعبية ترجح بأنها ستكون أو هي على الأرجح عبء على الدولة السورية التي لا تريد أن تستفز. اليوم يعني واضح بأن هذه الاستفزازات أحيانا يرد عليها الشارع. طيب المسؤولية الأخلاقية تجاه هؤلاء السوريين كيف تتعامل معها دمشق؟ يعني كيف تقيس هذه المعادلة؟ أجبني لو سمحت.
1: لا أنكر أن هناك حالة إرباك، لكن نعم ليس لا أنكر أن هناك حالة إرباك تعيشها الحكومة السورية، لأنها مسؤولة في النهاية، ولأنها هناك دولة احتلال يعني تمارس كل أنواع الاستفزاز على السيادة وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الإنساني وعلى المستوى الوطني السياسي. لذلك حالة ضبط النفس أيضا بالنسبة للحكومة السورية هي حالة عض الأصابع، ليست حالة يعني مريحة بالنسبة للحكومة السورية. أدواتها ضعيفة وقليلة، الحكومة السورية تلجأ إلى المجتمع الدولي إن صحت التسمية، الأروقة الأممية، لكن أيضا لاحظي أستاذة آلاء لا توجد حتى إدانات للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. هناك انتهاكات مستمرة في الجنوب السوري، وسوريا اليوم في حالة انتقال سياسي، هي ليست لبنان، لا يوجد بالنهاية أذرع إيرانية موجودة بشكل رسمي في المنطقة. لا أقول أنه اليوم هناك حالة مقاومة شعبية، هناك تخوف من تحدي مستقبلي إذا ما استمرت إسرائيل في هذا الاستفزاز أن تخرج الأمور عن السيطرة إلى حالة مقاومة
0: وهو
1: شعبية. لا
0: هذا
1: أقول
0: ربما
1: أن
0: التحدي
1: التحرك
0: كما
1: الإسرائيلي
0: أستاذ
1: غير
0: وائل.
1: مستفز، بل
0: أشكرك
1: هو
0: شكرا
1: تماما
0: جزيلا،
1: مستفز.
0: أنا آسف انتهى وقتي. وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق، شكرا جزيلا. وشكرا لضيفي دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الإسرائيلي كان معنا من الناصرة. فاصل مشاهدينا ونعود لنقاش المحور أو الساعة الثانية، وهي عن إصدار وزارة العدل تعميما جديدا بشأن ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية. إلى اللقاء على رأس الساعة، ألقاكم.

0: أهلا من جديد. أصدرت وزارة العدل تعميما بشأن ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية لصون الحريات العامة وحماية الحقوق الفردية، وتحال الشكاوى إلى العدلية المختصة كالجرائم الإلكترونية التي تستلزم إجراء تحقيقات رقمية، وتشمل جرائم الاحتيال والجرائم المرتكبة من قبل شخص مجهول، ما يستجوب إجراءات دقيقة لتحديد هويته.
1: في خطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات التقاضي وحماية الحريات الشخصية، أصدرت وزارة العدل تعميماً ينظم آليات التعامل مع الجرائم الإلكترونية ويضع ضوابط تحد من التوقيف وإجراءات الملاحقة، مؤكدة عدم المساس بحرية الأفراد إلا وفق القانون وبقرار قضائي. التعميم تضمن عدم إحالة جميع الشكاوى إلى الضابطة العدلية المختصة، وحصر ذلك بالجرائم التي تستلزم تحقيقات فنية مثل جرائم الاحتيال الإلكتروني والدخول غير المشروع إلى الحسابات أو الأنظمة، إضافة إلى الجرائم التي يكون مرتكبها مجهول الهوية ويتطلب كشفه إجراءات وتقنيات رقمية. قضايا القدح والذم عبر الإنترنت اشترط التعميم على رفعها مباشرة إلى المحكمة المختصة متى كان مرتكبها معلوم الهوية، بدلاً من إحالتها إلى الضابطة العدلية بهدف تسريع الإجراءات وحظر احتجاز أي مشك منه أو إحضاره موقوفاً أو إصدار مذكرة بحث بحقه إلا بموجب قرار خطي من النيابة العامة، مع قصر أوامر إذاعة البحث على الجرائم الخطيرة والحالات التي تقتضيها ضرورات التحقيق، إلى جانب تشكيل لجان في كل عدلية لمراجعة مذكرات البحث السابقة والبت في استمرارها أو إلغائها. الوزارة أكدت أن التعميم يهدف إلى حماية الحريات العامة ومنع تقييد حرية الأفراد من دون سند قانوني وتسريع الفصل في القضايا البسيطة، ولا سيما قضايا القدح والذم الإلكتروني، ويأتي ذلك في وقت كانت فيه الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد دعت في تقرير سابق إلى مراجعة قانون الجريمة المعلوماتية بما يضمن حماية حرية التعبير وتحقيق المحاكمات العادلة.
0: للنقاش معي المحامي والمستشار القانوني فادي هارون من دمشق. أهلا بك أستاذ فادي، وأرحب كذلك بمدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني مباشرة من الدوحة. أهلا بك أستاذ فضل. أبدأ مع ضيفي من دمشق، ما الدوافع التي دفعت وزارة العدل إلى إصدار هذا التعميم بداية أستاذ فادي؟
2: أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. طبعا لاحظنا خلال الفترة الماضية أنه تم توقيف عديد من الناشطين أو الأشخاص الذين كان لديهم تفاعلات عبر شبكات سواء على الفيسبوك أو تويتر أو إلى آخره، وهذه عمليات التوقيف سببت موجة من الاحتجاجات، أو دعنا نقول أنها سببت موجة من الانتقاد لهذه القوانين التي كانت موضوعة، وخصوصا أنها كانت موضوع أيام النظام السابق. وبالتالي اعتبر المجتمع بشكل بغالبيته أن هذه القوانين هي تسيء للحريات وتمنع الأشخاص من عملية النقض، سواء أن تكون هذه عملية النقض هي للأفراد أو للدولة بشكل أو بآخر. هنا بدأت تتعالى الأصوات أن هذه الجرائم التي كانت تعتبرها سواء النيابات بشكل عام سواء في حلب أو دمشق، وهما الحالتين اللتين أخذتا صورة كاملة، اعتبرت النيابة أن هذه الجرائم هي جرائم من الممكن عند بعض الناشطين أنها لا تستحق التوقيف، ولكن النيابة كانت تعتبر أن هذه الجرائم هي جرائم إلكترونية وهي تستحق التوقيف بناء على القانون الذي صدر أيام النظام السابق نظام بشار الأسد في عام 2022، وبالتالي يتوجب على أي شخص ممكن أن يرتكب جريمة إلكترونية سواء كانت هذه الجريمة صغيرة أو كانت هذه الجريمة كبيرة أن يتعرض للتوقيف. هذه الجرائم التي هي جرائم الذم ممكن أن ندرجها تحت الذم أو القدح بشكل أو بآخر، اعتبرتها النيابة أنها تستحق التوقيف، وبالتالي أرادت وزارة العدل أن تصحح الموقف أو أن تقوم بتصحيح القوانين، مع أن هذه هي مسؤولية مجلس الشعب وليس

0: في مسألة قانون الجرائم الإلكترونية، ما رأيك به، تقييمك له؟
1: يعني مثل ما تفضل تقريركم، نحن ب 22 الشهر أصدرنا بيان دعينا فيه إلى مراجعة قانون الجريمة المعلوماتية، وأنه ما يستخدم لتقييد حرية التعبير، لأنه هذا كان هدف النظام الأساسي منه. أستاذي لا، يعني قانون الجريمة الإلكترونية هذا بكل العالم موجود، يعني إذا حدا انتهك خصوصية حدا أو مؤسسة أو فهذا شو الإجراءات وشو العقوبات، ولكن بقلب القانون تضمن عبارات مطاطة يتم استخدامها لتضييق حرية التعبير. ويعني طلع البيان من وزارة العدل، ما نو من المنطقي انتظار مجلس الشعب لحتى ما هذا مو تعديل قانون، يعني بدنا نعرف شو هذا، هذا تعميم وزاري، هو إجرائي تنظيمي فقط، هو ما نو قانون ولا مرسوم تشريعي، وبالتالي هو هون بهذا الإطار بيجي. هو عم يعني عم يضبط، أنا شايفه خطوة يعني جيدة جدا بالاتجاه الصحيح، وإن كان يعني صحيح تم الاستجابة لأنه في الحادث يعني الاعتقال والتضييق، وهذا يعني منطقي، السلطات استجابت يعني نتيجة الذي حصل، وقامت بالمراجعة وتحركت يعني مؤسسات حقوقية وصار في نقاشات، ويعني أنا شايفه أنه بالعكس هذا مؤشر إيجابي، وهيك هي العلاقة بين وسائل الإعلام، مؤسسات المجتمع المدني والسلطات، فبيكون في هي النقاشات والتصويبات لكن كيف تتمشي أمور البلد، وبالتالي هو بشكل أساسي هو عم يمس قضايا مهمة، يعني حرية التعبير، التوقيف، دور الضبط العدلية، يعني هو عم يمنع بشكل أساسي حط ضوابط هل هاي كيف التعامل مع الجرائم بالفضاء الإلكتروني. يعني شو عم يقول؟ عم يقول إنه مو كل منشور بالفيسبوك ولا تعليق مثل اللي كان يصير أو شكوى إلكترونية بيتحول لا استدعاء أمني أو توقيف أو إزاعة بحث، هذا اللي طالبنا فيه. تعميم عم يقول لك إنه إذا حتى نحيله للضبط العدلية بيكون في حاجة حقيقية، في تحقيق فني أو أولي. هذا بحالات مثل ما قلنا احتيال إلكتروني، اختراق حسابات، أما القضاء وهي بيكون الشخص مجهول الهوية، أما إذا الشخص معروف وقضايا قدح وزم إلكتروني الأصل تروح على المحكمة المختصة، ما بتمر عبر مسار أمني وعدلي طويل. النقطة الثانية اللي هي الأهم، شو الجانب الإيجابي؟ هو قلص عدة أمور، حد منها أول شيء حد من الاحتجاز غير المبرر، تقديم أشخاص موجودين للنيابة، شخص موجود ليش عم تقدمه للنيابة، والتوسع بإذاعات البحث الواسعة أو غير الضرورية، لأنه الحرية الشخصية ألا هي الأصل، التوقيف هو الاستثناء مو القاعدة. إذاعة البحث كانت عم تستخدم سابقا أداة ضغط أو عقوبة قبل المحكمة، وهذا ما بيصح لهيك الإجراء. وكمان شو قال؟ قال إنه يطلع قرار خطي قبل ما نحتجز الشخص حتى نشوفه، وبالتالي هذا بيكون إجراء أوضح وأكثر قابلية للمساءلة. هلأ طبعا في بعض النقاط عندي أنا تحفظ عليها، يعني في عبارات كانت تستحق تعريفات أوضح، لأنه شو العبارة القانونية الشهيرة اللي بيتم تداول كتير من الشغلات القانونية بشكل غلط، بيقول لك لا عقوبة بدون نص، هذا غير صحيح، هذا ترجمة مختصرة مثل لا تقربوا الصلاة، لا المصطلح اللاتيني الشهير هي لا عقوبة بدون نص قانوني محدد، يعني مو النص، لا المحتحديد هو الأساس. وبالتالي العبارات هون كان في عبارات بدها توضيح تحديد تعريف، يعني
0: سأتحدث يعني معك بعد قليل عن يعني عن هذه التعريفات أستاذ فضل بشكل يعني أوسع. تفضل.
1: هو هي لو سمحتي لي، يعني شو عم يقول لك؟ شو المقصود بالجرائم الإلكترونية البحتة؟ بدك تعرف لي إياها بدقة، أو بيقول لك إنه خطر محدق يبرر التوقيف، شايفة الضرورة الفنية الملحة، هدول بدها تعريفات تمام؟ هو ضيق بالشغلات، ولا يعني وهدول بدهم تعريفات. هلا كمان في شغله بموضوع استقلال القضاء، لانه هو كمان حكى على القضاء، هو طبعا وزاره العدل من حقها انه بحدود القانون انه تنظم العمل الاداري للنيابه العامه والضبط العدليه، ما من حق اي جهه تنفيذيه وزاره العدل ولا غيرها ان توجه القاضي بالحكم، هو هذا التعميم، هو بس عم ينظم الاجراءات، هو ما عم يوجه الاحكام، يعني عم يضبط بس عمل النيابة وعم يشيل عن كتافهم، لأنه الناس شو قالت أستاذي آلاء بتتذكري إنه أنتوا لاحقين واحد كتب بوست يخلي النيابة العامة تلحق المجرمين ضد الإنسانية ومجرمين الحرب اللي بالشارع والألوية اللي عم نشوفهم، فنشيل عن كاهل النيابة العامة هالقصة.

0: هذا اللي كان عم يعمله بشكل أساسي. آخر نقطة حابب أقولها إنه هاي من ناحية البرلمان، هذا لا بديل عن إصلاح القانون
1: وإصدار قانون آخر. دعنا نترك هذه النقطة للنقاش بعد قليل، لكن أستاذ فادي، يعني هل هذا يعني بأن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة سابقا في حبس حسان عقاد وياسر عباس وإبراهيم شيخ الشباب وكذلك رائد حمد كانت إجراءات خاطئة؟ هل هذا ما يعنيه تعميم وزارة العدل؟
2: تعميم وزارة العدل أتى ليصحح هذه الإجراءات، وليست كانت إجراءات خاطئة كما قال الأستاذ فضل.
1: يصححها الإجراءات معناها كانت خطأ
2: التي صدرت أيام أن أي الإجراءات التي كانت صادرة عن النظام السابق. في كل دول العالم يوجد هناك جرائم معلوماتية أو جرائم إلكترونية، لكن جرائم معلوماتية والإلكترونية هي لحماية المجتمع وليس لكبت المجتمع. النظام السابق كان وقد وضع قانون جريمة إلكترونية هي لكبت المجتمع وللمساس بحرية المجتمع وليس لحمايته. عندما نرى أن جريمة إلكترونية هي أن تعبر عن رأيك بأي شكل من الأشكال عن طابور الغاز أو عن طابور الخبز أو إلى آخره الذي كان موجودا أيام النصاب السابق، فيعتبر جريمة إلكترونية وبالتالي يستحق التوقيف وتحريك دعوى الحق العام باتجاه هذا المواطن. فهنا نرى أن هذه الجريمة أصبحت تمس حرية المجتمع ولم تعد هي الهدف منها حماية المجتمع. بينما في دول العالم نلاحظ أن الجرائم الإلكترونية هي الجرائم التي تحمي المواطن وليست تمس بحرية المواطن. مثلا جريمة الابتزاز الإلكتروني، عندما يقوم شخص بالدخول إلى صفحتك ويحصل على صور أو صور عائلتك ويقوم بابتزازك، فهنا تصبح الجريمة هي جريمة إلكترونية ومهمة القانون هنا حمايتك وحماية عائلتك. هنا يبرز دور القانون. عندما يقوم شخص بالاحتيال الإلكتروني أيضا يبرز دور القانون في حماية هذا الشخص الذي تعرض للاحتيال. عندما يكون الشخص قد دخل إلى مواقع سيادية وقام بسحب ملفات لها علاقة بالأمن، أمن القومي للدولة وإلى آخره، هنا يبرز دور القانون في حماية المجتمع. عندما يقوم شخص بالتحريض الطائفي ضد طائفة معينة أو ضد مجتمع بشكل أو بآخر، هنا يبرز دور القانون في حماية المجتمع ومعاقبة هؤلاء الأشخاص الذين تم ذكرهم. هذا ما يسمى بالجريمة الإلكترونية. بينما عندما نقول عن أنا أقول رأيي بشخص معين وهذا الرأي ممكن أن يكون غير صحيح أو غير واقعي ويعتبر جريمة ذم وقدح، أتى اليوم تعميم وزارة العدل ليقوم بمنهجية أخرى مختلفة عن المنهجية التي كانت سائدة أيام النظام السابق، وهي إحالة الشكوى إلى الضابطة العدلية، وبالتالي تقوم الضابطة العدلية باستدعاء هذا الشخص المشكو منه وتوقيفه من خلال استصدار قرار من النيابة العامة. اليوم النيابة العامة ملزمة من خلال هذه الشكوى، الشكاوي البسيطة كما صرح التعميم، هذه الشكاوي البسيطة ملزمة النيابة العامة بإحالتها إلى المحكمة المختصة بشكل مباشر، بينما الجرائم الكبيرة تلزم النيابة العامة بإحالتها إلى الضابطة العدلية لعدة أسباب ذكرها التعميم الذي ورد.
1: لكن أستاذ فادي، يعني كما أشار ضيفي من الدوحة، أيضا ثمة تفسيرات ربما يمكن أن تشكل ثغرة. يعني عندما نتحدث عن استثنائية التوقيف الاحتياطي وأنه لا يستخدم إلا عند الضرورة القصوى، هل هذا يعد ثغرة في التعميم؟ ما الذي يضمن عدم استعمال هذا البند لاحتجاز الناس مجددا؟ يعني ما الذي يضمن، كيف يمكن تنفيذه؟
2: التعميم ذكر أربعة أنواع للتوقيف الأساسي، وهي الابتزاز الإلكتروني، الاحتيال، الاستيلاء أو دخول مواقع لها علاقة بالدولة والأمن القومي، وأيضا السلم الأهلي والسلم المجتمعي. هذه الحالات تعتبر من الجرائم الجنايات كما هي موصوفة في القانون، والتي تستحق في أدناها عقوبة ثلاث سنوات وفي أعلاها ممكن أن تصل إلى الأشغال الشاقة. فهذه الجرائم هي تستحق التوقيف وتستحق أيضا إزاعات البحث في حالتين. في حال تم توقيف هذا الشخص فهنا يحال بعد التحقيق معه من قبل الضابطة العدلية، يحال إلى النيابة العامة والنيابة العامة تقوم بإحالته إلى قاضي التحقيق، وهنا يكون مجرى قضائي كامل. بينما في حال أنه لم يتم إلقاء القبض عليه تقوم النيابة باستصدار إزاعة بحث بحق هذا الشخص. بينما في الجرائم التي لا تستحق إحالتها إلى الضابطة العدلية مثل جرائم الذم والقدح يقوم القاضي، وخصوصا كما ذكر التعميم أنه في حال كان الشخص معلوم أي أنك تعرف من يقوم بنشر

0: هذا الموضوع عنك. فإذا هنا هذه الشكوى تقوم النيابة العامة بإحالتها بشكل مباشر إلى القضاء المختص. فهنا ميز القضاء بخلاف القانون السابق الصادر بعام 2022 بين نوعين من الجريمة. نوع من الجريمة التي يتم إحالتها بشكل مباشر وهي الجرائم البسيطة أو جرائم بداية الجزاء، يتم إحالتها بشكل مباشر إلى الجنح، يتم إحالتها بشكل مباشر إلى محكمة بداية الجزاء. أيضا جرائم الجنايات يتم إحالتها إلى الضابطة العدلية التي تقوم بالتحقيق فيها، وأيضا إلقاء القبض على المشكو منهم.
1: أستاذ فضل، ما رأيك بهذه النقطة؟
2: يعني في بالحقيقة عدة نقاط يجب الوقوف عندها، من أبرزها أنه هي ما لازم يعني ينفهم أنه حقوق الضحايا ضايعة، بمعنى أنه ما هو بيهدف أنه لحماية المتهم فقط، لا، هو حماية حماية الأشخاص من التوقيف التعسفي، بس حماية الضحايا. طب بركي في ضحية أو جهة معينة وهذا ما عنده، هو تعرض لهجمة خطيرة، ابتزاز، تهديد، وهذا هو ما عنده الخبرة أنه يثبت، فهذا ما فينا نتركه لحاله ويعمل عبء الإثبات، يعني نحمله عبء الإثبات. هذا ممكن هو بحاجة إلى مساعدة فنية، إلى حفظ الأدلة الرقمية وكشف مصدرها. فالمطلوب هو التوازن، بمعنى أنه ما في توقيف تعسفي، ما في إفلات من المساءلة، ما في قمع لحرية التعبير، وكمان ما في ترك للضحايا بدون حماية.
1: وكيف سيتحقق يعني هذا التوازن، وكيف سنضمن حقوق الجميع؟
2: هذا هو التعميم برأيي أنا، لازم يميز بين ثلاث أنواع من القضايا، وفي توصيات لازم تنحكى كملحق للتعميم ممكن نقترحها الآن. أول شيء قضايا التعبير السلمي، يعني بالتطبيق هلأ عم نحكي، هاي عنا النص، هاي التعبير السلمي، النقد العام، الجدل السياسي والاجتماعي، هاي ما بتندار بمنطق الاحتجاز أو إزاعة البحث، هاي أول تطبيق. الواحد قضايا الذم والتشهير والقدح والأطراف معروفة، هي وما بحاجة لإجراء فني عاجل، هذا ممكن بس الادعاء المباشر يكون المسار المناسب. المسار الثالث هو الجرائم الرقمية الجدية، يعني احتيال وابتياز ونشر بيانات وصور، تحريض على العنف، هاي بدها تحقيق فني وحماية عاجلة للضحية، مع احترام طبعا لحق الدفاع. هلا شو برأيي أنا ممكن يكون في تطوير أو استدراكات على التعميم، أنه ممكن هو عندي اقتراح أنه يتم إرفاقه بمذكرة تفسيرية. شو بتعمل هاي المذكرة؟ أول شيء بتنص يعني مثل ما نحكى أنه هذا التعميم هو ما عم يعدل قانون أصول المحاكمات ولا قانون الجرائم المعلوماتية، لأنه هو ما من صلاحيته. بعدين أنه ممكن يتحدد شو النطاق الإلزام تبعه، هو ملزم إدارياً لا النيابة العامة والضبطة العدلية، ما بيتعدى لقضاة الحكم والتحقيق. وكمان ممكن يتضمن هون مثل ما حكينا تعريف للمصطلحات الغامضة مثل الجرائم الإلكترونية البحتة، ممكن يعني ضمان حق الاستعانة بالمحامي، لأنه هو في شغلات كمان هي أثير الجدل حولها، أنه هو في شغلات ما تضمنها. أنا برأيي أنه هاي يعني أساسيات المحاكمة العادلة، يعني مثلا هو ما تضمن أنه حق الاستعانة بالمحامي بالمرحلة الأولى، أو إبلاغ الأسرة، أو حق معرفة سبب الإجراء مثلا، أو الاعتراض السريع على أمر البحث، واحد عمل أمر بحث أنه بيعترض عليه بسرعة بيوقفه، أو الاعتراض على قرار الاحتجاز، هذا هي ممكن يكون في إجراءات سريعة. ولكن يعني نحن كمان هذا بالنقاش، أنه نحن هلأ الآن عم تتشكل هاي المنظومات القانونية والجدل والمؤسسات عم توقف على رجلها، وبالتالي هذا يعني متوقع. ولكن دائما التصحيح والترميم هو بيكون عبر النقاش وعبر تقديم أوراق أيضا نظرية كتابية، حتى يعني صانع القرار أيضا بده يقتنع بهاي الإجراءات حتى ينبقها ويشوف إمكانية تطبيقها. وهذا طبعا بحاجة إلى بعض الوقت. وأنا يعني بشكل عام في الإيجابيات هي أكثر بكثير من بعض التحفظات، وأنا شايف أنه
1: نقطة مهمة مسألة المذكرة التفسيرية، ما رأيك بها أستاذ فادي؟ وكيف ستضمن وزارة العدل يعني تطبيق الضبط العدلية والنيابات العامة لهذا التعميم والالتزام به؟
0: نعم طبعا، أي قانون يصدر في أي دولة

0: في العالم، هناك مذكرات تفسيرية لهذه القوانين، وأيضا هناك أوامر إدارية ممكن أن تصدر عن الوزارات المختصة التي تختص بهذه القوانين. فممكن لوزارة العدل أن تصدر هذه المذكرات التفسيرية، ولكن اليوم وزارة العدل بهذا القانون أو بهذا التعميم الذي صدر عن وزارة العدل، تمام، بهذا التعميم الذي صدر عن وزارة العدل أناط برؤساء العدلية واللجان المكلفة مراقبة إذاعات البحث، وبالتالي اليوم لا يمكن أن توقيف أي شخص أو إصدار إذاعة بحث في الجرائم البسيطة مثل جرائم الذنب وجرائم القدح وجرائم التعبير عن الرأي. هذه الجرائم لا تستطيع النيابة، أو لا تستطيع أيضا الضابطة العدلية والتي هي مرتبطة بالنيابة بشكل أو بآخر، لا تستطيع أيضا استصدار مذكرات توقيف أو استصدار إذاعات بحث. والدليل على ذلك أن القانون اليوم أو التعميم الذي صدر اليوم أعطى الإذن لرؤساء النيابة والنائب العام ضمن العدليات بتكليف لجان أو تكليف لجان ضمن هذه العدليات لمراجعة إذاعات البحث السابقة، أي أنه في حال صدور إذاعة بحث سابقة بجريمة ذم وقدح فيتوجب على رؤساء العدليات أو النائب العام الموجود ضمن العدلية بالإعلان عن إيقاف هذه إذاعة البحث، ويمكن للشخص الذي صدرت بحقه إذاعة البحث أن يراجع بشكل مباشر القضاء. وهنا استطاع وزير العدل واستطاعت اللجنة المكلفة التي أصدرت هذا التعميم التمييز بين هاتين الحالتين، وهي الجرائم الخطيرة التي عددناها سابقا، جرائم الابتزاز، جرائم الاحتيال الإلكتروني، جرائم المتعلقة
1: الخطيرة
0: بالدولة،
1: وغير الخطيرة. وأيضا الجرائم، ربما من يسمعنا يسأل هل هذا ينسحب على جميع هويات من يشتكي؟ لأنه في الفترة السابقة أثيرت الكثير من الأسئلة حول أنه لماذا يتم التعامل مع بعض الشكاوى على شاكلة معينة وبعض الشكاوى الأخرى المقدمة من مواطنين سوريين بطريقة مختلفة. يعني يتم التجاوب مع شكاوى حسب هوية الشخصية التي تقدم الشكوى، وشكاوى أخرى لا ينظر لها وإنما ربما تؤجل أيضا لشهور.
0: تماما تمام، هذا ما ميزه القانون اليوم. اليوم ميز التعميم الذي صدر عن وزارة العدل أنه في حال كان الشخص معلوم، أي أنه اليوم إذا كان الشخص الذي نشر هذا البوست على صفحة الفيس أو على صفحة تويتر أو أي صفحة من وسائل التواصل الاجتماعي، إذا نشر هذا التعليق أو عمل لايك أو إلى آخره، إذا قام بأي فعل من هذه الأفعال وكان شخصا معلوما، لا تقوم النيابة العامة بملاحقته في الجرائم البسيطة. هذه نقطة تحول. عندما أشارت اليوم وزارة العدل في تعميمها إلى نقطتين أساسيتين، الجريمة البسيطة هي عندما يكون الشخص معلوم، وهي الجريمة التي لا تستحق الملاحقة القانونية. كيف أنه لا تستحق الملاحقة القانونية؟ وضعت بعض الأمثلة وزارة العدل، عندما لا يكون هناك طمس للأدلة، أي أن الدليل واضح هو عبارة عن بوست منشور على صفحة فيسبوك، فإذا هذا الدليل لا يحتاج إلى الطمس، بمجرد أن أقوم أنا بالتقاط للشاشة وإعطاء هذا البوست إلى النيابة العامة، فهنا النيابة العامة تقوم بتحريك الدعوة وإعطائها للمحكمة المختصة. هذه الحالة لا يوجد طمس للأدلة، ولا يوجد محو للآثار، ولا يوجد أيضا خوف من فرار المدعى عليه. هذه الحالات التي أشارت إليها وزارة العدل في تعميمها، في هذه الحالات هي حالات بسيطة. لكن بالمقابل قالت وزارة العدل أنه في حال يخشى طمس الأدلة أو فرار المدعى عليه أو وجود حالة تمس المجتمع وتكون خطيرة على المجتمع، فهنا يكون التوقيف هو الأجدر والتوقيف هو الأهم، لأن الحالة أصبحت من الخطورة أنها تمس بأمن الفرد ومن الضرورة حماية الفرد، أو أنها تمس المجتمع ومن الضرورة أيضا حماية المجتمع.
1: أستاذ فضل، هل هذا التعميم كافي أم أننا بحاجة إلى استصدار قانون جديد؟ لأنه هناك إشكالية كبرى مع قانون الجرائم الإلكترونية، وخصوصا أنه صدر يعني في زمن النظام السابق. ومتى يمكن أن يتم تعديل هذا القانون واستصدار قانون جديد؟
2: يعني في نقطة مهمة أسرتيها، اللي هي أنه ليش فلان بيرفع دعوة فبتستجيبوا له و500 دعوة تانية ما في. نحن بالبيان هاي، ويعني هذا الموضوع هو ما نو بهي البساطة، لأنه أول شيء مو كل

0: يعني بدي أقول النيابات العامة والضوابط العادية بنفس الفعالية والكفاءة والاستجابة والهيكلية. ما هيك الوضع بسوريا، يا ريت يكون هيك بس ما له هيك، تمام؟ ومو كلهم عندهم نفس الوعي ومو كلهم عندهم نفس المعرفة، فلهيك لازم يكون في هذا. حكيناه بالبيان 22 شهر انه قلنا انه اصدار مبادئ توجيهية واضحة للنيابات العامة والضوابط العدلية والجهات المختصة بالتحقيق بالجرائم المعلوماتية، فيها معايير تحمي حرية التعبير وكمان بتوحد الممارسات. يعني هذا بده يكون
1: يعني ممارسات، يعني اسمح لي أن أنقل لك ما يقوله بعض المواطنين السوريين بأنه هي خاضعة يعني حسب أهمية الشخص.
0: يعني تعرفي يعني
1: أنت تعرف يعني ثمة صحفي كتب ما جرى معه وقال بأنه مقدم شكوى منذ شهور ولم يتم التجاوب معها، وإنما شخصية أخرى يعني توصف بأنها قريبة من السلطة تم التجاوب معها في حالة سابقة.
0: صحيح لهيك عم يصير، أنا عم برجع كثير هاي النقطة لأنه مهمة. بس كمان الناس إنه ليش هيك عم يصير أحيانا الناس يعني في إنه كلهم لا، أحيانا شغلات هي لا، في بالحقيقة في حالة من المؤسسات عم تنبنى، وفي حالة إنه المؤسسات هي ما وصلت للمرحلة اللي بدنا إياها. هذا موجود في جانب من الصحة، يعني نحن قريبين جدا من الشارع مثل ما بتعرفي ومنستمع لها وبتوصلنا دائما هاي الشكاوى، وبالتالي يعني في جانب هيك وفي فالقضايا هي مركبة. ولهيك هذا التعميم تبع المبادئ التوجيهية وبيكون في اجتماع مع النيابات بشان توحد وهذا التعميم هو لحظه بالحقيقة. هلأ شوفي مثلا هون شو بده يصير، هذا صار في عنا خطر تطبيق عملي بهي اللجان اللي هي بدها تراجع إذاعات البحث السابقة، تمام؟
1: هو هذه النقطة، والله أنا آسفة يا أستاذ فضل لا أريد أن أقاطع، لكن هذه النقطة أجاب عليها أستاذ فادي، فقط أجبني على مسألة استصدار قانون جديد.
0: صحيح، بس عم لك من الجانب العملي هي شو بدها من الجانب العملي بدها، بس أنت بشان نقول شغلة إنه كل قرار إذا ما انعكس وطبق عرض الواقع بيفقد قيمته. هي كيف بدك تطبقها؟ بس بدي أحكي لك صعوباتها، ما عم قلك إنه هذا كيف. هي بدها قواعد مكتوبة، بدها جدول زمني، بدها تسبيب للقرارات، بدك تبلغ أصحاب العلاقة، بدك يكون عنده حق بطلب إعادة النظر، وإلا هي المراجعات تنفهم انتقائية. فنرجع نفس الشيء، فنحن عم نرجع لموضوع اللي دائما وبعد بعض الأشخاص بيقولوا إنه عم نبالغ بموضوع إنه نحن بالحقيقة بحاجة سوريا لدعم ببناء المؤسسات وإصلاحها. هذا مانو مطلق، هذا خلل هيكلي موجود
1: واضح
0: مثل ما برجع بقول لك. وبالتالي هذا مانو إنه دائما في بعض الشغلات إنه فيها عذر إيه إنه عم يتم التزرع فيه، في شغلات لازم تكون أحسن بكتير، بس كمان هذا دائما موجود أيضا. فالقصة يعني بس حبيت أوضح إنه لما طلع هذا التعميم أصبح في حجم هائل من الأعمال والمهام، ولهيك إنه يعني القصة مو بس شكرا. يعني إنه تصدر تعميمات وإنما كمان تلحظ تطبيقها وإلا بنفرغ من مضمونها القصة. يعني فإذا دائما الإصلاحات هاي، وكمان كان بيخفف من هذا الأمر برأيي أنا ونحن هذا دائما مطالب فيه، هو المشاورات مع الخبراء ومع مؤسسات المجتمع المدني، لأنه بتصير بتثير بعض النقاط أثناء الورشات وبالتالي بتطلع التعميمات أقرب ما يمكن إلى شكرا. الصحة وإلى التطبيق وإلى الموائمة، لأنه بتصير بنسمع وجهات نظر متعددة.
1: نعم، فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة، شكرا جزيلا لك، وشكرا كذلك لفادي هارون المحامي والمستشار القانوني من دمشق. فاصل قصير ونعود لمناقشة الاجتماع المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم عقد اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء بناء على طلب من إيران. وجدد الرئيس الأمريكي رفض بلاده السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، كما أشار إلى أن أسعار النفط بدأت بالانخفاض بعد مذكرة التفاهم، معتبرا أنها وصلت إلى حد أقل مما كانت عليه قبل بدء الحرب على إيران. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الموفدين الأمريكيين

0: الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع. وأوضحت في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن محادثات فنية ستعقد على هامش المحادثات رفيعة المستوى مع إيران في الدوحة، مؤكدة التزام بلادها بتعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار، وأن الرئيس ترامب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها، محذرة من أن العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف وفق قولها. معنا للنقاش عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي من الدوحة، أهلا بك أستاذ عمر. ومعي كذلك دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية من الولايات المتحدة. وبعد الترحيب بك دكتور إحسان أبدأ معك، ما المؤمل من هذا الاجتماع في الدوحة؟
1: تحياتي للجميع. يعني ترامب أخذ مخاطرة كبيرة، يعني يقامر بإرثه السياسي وبسمعته عندما دخل في مفاوضات مع النظام الإيراني. المشكلة النظام الإيراني ليس هناك شبيه له في كل العالم، هو نظام ذو حاجات خاصة مميز عن غيره، عنده تعقيدات، عنده أجنحة مختلفة، اعتاد لفترة طويلة على أداء معين وعلى تعاطي معين معه من قبل العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن أتى ترامب وهو يحاول بهذه العملية السلام الأمريكية الإيرانية أن يجعل إيران دولة طبيعية، ويتم ترتيب كل الملفات. واليوم الملف هو ملف نووي أكيد، ولكن أيضا هناك موضوع المضيق الذي الإيران يحاول اختراع ذرائع وأنه يفهم بشكل مختلف كل هذه الأمور لكي يكون هناك اطمئنان للملاحة في المضيق.
0: أستاذ عمر، ما العقدة التي تحاول الدوحة حلها في هذا الاجتماع؟
2: تحية لك سيدة آلاء، لضيفك ولمشاهديك الكرام. هي ليست عقدة واحدة فقط ما سيتم نقاشه في اجتماع الدوحة غدا، بل أكثر من عقدة، أهمها من دون شك هو التدفق الآمن للملاحة في مضيق هرمز، وبالتأكيد الملف الآخر وهو ملف الضمانات المالية التي يعني ستتكفل اللجان الفنية بنقاشها. واختيرة الدوحة على وجه التحديد لهذه الجولة لأنها تتضمن هذا الشق المالي من الأموال الإيرانية المجمدة لدى الدوحة طبعاً يعني بقرار أمريكي. لذلك اللجان الفنية ويعني من بالإضافة طبعاً إلى التطمينات الأمنية بعد الاتفاق على تجميد العمليات العسكرية في الخليج الذي صدرت يعني الإعلانات عنه يوم أمس بعد يومين حافلين من الهجمات المتبادلة بين الطرفين، تأتي على يعني مسار بناء جسور الثقة بين الطرفين وإطلاق اللجان الفنية لأعمالها، ولا سيما كما أشرت قبل قليل فيما يتعلق بالشق المالي، بالإضافة طبعا إلى أن هناك نقاشات جدية فيما يتعلق بالسيادة على مضيق هرمز، ولا سيما بعد الاجتماع الأمريكي الخليجي الذي عقد في المنامة في 25 من هذا الشهر، والذي تحدث بشكل واضح وصريح عن عدم الموافقة على فرض إيران سيادتها على الممرات البحرية والمائية في مضيق هرمز. إذن مجموعة من الملفات وكلها تشكل عقد، وكلها تشكل اختبارات لمرحلة التفاوض التي جرى الحديث عنها في مذكرة التفاهم.
0: طيب أستاذ عمر، قبل الانتقال إلى دكتور إحسان، ما الذي يجعل الدوحة فضلا عن مسألة تجميد الأموال محطة رئيسية لحصول هذا الاجتماع؟ يعني لماذا تم اختيار الدوحة في هذا الإطار؟
2: بالإضافة إلى الجانب المالي الذي أشرت إليه وهو جانب مهم في الحقيقة، لأن إيران تصر على أن الإفراج عن الجزء الأولي من هذه الأموال المجمدة وقدره 6 مليارات دولار هو جزء مهم من مذكرة التفاهم، وهو أيضا شرط من شروط استمرار التفاوض في مهلة 60 يوما. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، الدوحة تشكل وسيطا موثوقا من قبل الطرفين، من قبل إيران ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تفويضات للدوحة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للمضي قدما في ملف التفاوض كطرف يعني يمثل الجانب الخليجي في هذه المفاوضات. والخليجيون أكدوا خلال اجتماع

0: المنامة قبل عدة أيام أنهم جزء من هذا الملف التفاوضي، بمعنى أن مصالحهم ليست يعني بمعزل عن هذه العملية التفاوضية الغاية في الأهمية خلال هذه الفترة، إذ أن التطمينات الأمريكية في الحقيقة لا تكفي الشركاء الخليجيين، الحلفاء الخليجيين لها ما لم يكونوا حاضرين بشكل ولو عبر تمثيل الوسيط القطري في هذه المفاوضات، خاصة في الجزئية المتعلقة بالتدفق الآمن للملاحة في الخليج وعدم استهداف منشآت الطاقة في هذه المنطقة.
1: دكتور إحسان، يعني بعد الإعلان الأمريكي شاهدنا تصريحات إيرانية متناقضة وتنفي يعني حصول هذا الاجتماع، حتى أنه نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي نفى حصول هذا الاجتماع. لماذا دوما نحن أمام تناقض وبون شاسع في التصريحات الرسمية بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي؟
2: يعني السؤال بشيح، هذه المشكلة التي واجهها ترامب في التعامل معهم. يعني قال عندهم غياب good faith، غياب الصدقية أو غياب يعني الأمانة في التعامل مع هذا الموضوع، لا ثقة بهم. يعني نظام اعتاد على أمور كثيرة، يقول شيء يفعل شيء آخر، ليس نظاما طبيعيا. لو يتعامل ترامب مع السويد مثلا أو كندا لكان أسهل بكثير، ولكن هي دولة يعني استثنائية، طبيعة نظامها، الأجنحة المختلفة، ليس هناك مرشد بالاسم اليوم، من هو صانع القرار، هناك من يقول شيء، هناك من يقول شيء آخر. أتصور كان يقول في وقت من الأوقات.
1: هل هذه المشكلة موجودة فقط في الجانب الإيراني دكتور إحسان برأيك؟
2: طبعا
1: يعني أيضا لأنه البعض يصف نفس التوصيفات بالنسبة لتصريحات ترامب.
2: لا أكيد، لا كل هذا، هناك السياق للكلام الذي يقوله ترامب، السياق يعني لا يجب أخذ الكلام بعيدا عن سياقه. هناك رجل واحد فقط في أمريكا هو الأمر الناهي، الحاكم بأمره بالنسبة لهذا الموضوع، هو موضوع إيران بيده تماما. لا يكترث أي أحد، كل من يقول لك إنه الكونغرس، المهلة الزمنية، الانتخابات، كل هذا لا شيء يأثر على هذا الرجل، فقط إرثه السياسي وسمعته. اليوم رجل عمره 80 عاما، الفترة الرئاسية الثانية، لا فترة رئاسية ثالثة، اليوم الفترة الرئاسية الثانية يتم تعريفها بملف إيران، يريد أن يتعامل مع ملف إيران بشكل كامل وليس جزئي ومستدام. ولكن المشكلة دائما عند الجانب الإيراني، هو منذ البداية قال أسمع شيء خلف الأبواب المغلقة ولكن أسمع شيء آخر منهم، وهناك تناقضات بالأجنحة المختلفة، هناك المتشددين، هناك الوسطيين، هناك فريق داخل إيران أكيد يعتقد أنه يجب الاتفاق مع الأمريكي، مصلحة إيران الاتفاق مع الأمريكي، أنه يمكن الثقة بالأمريكي، وهناك فريق متشدد لا يريد الاتفاق مع الأمريكي، يعتبر أنه ربح الحرب ويمكن يأخذ أكثر، وأنه الدبلوماسيين ضعاف، لا يفاوض بشدة، يمكن التمادي ويمكن أخذ مكاسب من الأمريكي. لذلك يعني حركوا ملف المضيق على أساس ربما يستطيعوا أن يفرضوا واقعا، ولكن الأمريكي كان واعيا لذلك لما ضربهم، يعني ليؤكد لهم أنه جاءت في موضوع المضيق لن يسمح لهم بخلق وقائع جديدة تصبح قانونية مع الوقت.
1: طيب أستاذ عمر، يعني هل يمكن أن نتوقع تقدما وإيجابية في هذا الاجتماع الذي سيحصل في الدوحة، وهل يعني يمكن أن يعني يتطور دور الدوحة في الوساطة في هذا الملف، خصوصا بالاستناد إلى ما أشرت له من خصوصية وامتيازات تتميز بها العاصمة القطرية في هذا الشأن؟
0: يعني فيما يتعلق بالشق الأول من سؤالك سيدة ألا، في الحقيقة يعني السيناريوهات كلها مفتوحة والاحتمالات كلها مفتوحة في هذه المرحلة. يعني هناك رغبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح هذا المسار التفاوضي الذي انطلق بوساطة باكستانية ودخلت دولة قطر على هذه الوساطة لاحقا. في الحقيقة هناك طرفان آخران يعني لا يرغبان بإنجاح هذا الاتفاق على ما أعتقد. من دون شك يعني الاحتلال الإسرائيلي يميل إلى تعقيد هذه المفاوضات وعدم إنجاحها، وهناك جناح عسكري أيضا في الحرس الثوري الإيراني يميل للاستثمار لفترة أطول في هذا الصراع المسلح لتثبيت أركان هيمنته على السلطة في إيران. ما زال هناك تجاذبات داخلية في إيران، يعني يستشعر الجناح المتشدد في الحرس الثوري الإيراني خطرا من نجاحات يمكن أن يحققها الجناح السياسي في إيران. هذه من ناحية، من ناحية ثانية هناك تحديات.

0: تحديات فعلية تواجه مسار هذه التفاوضات، منها الاكتشاف الخطير الذي يعني تمكنت منه إيران في الفترة الماضية، وهي ورقة مضيق هرمز، والذي أصبح بالنسبة لها أهم من ملف النووي برمته، وهو يعني الملف النووي والمسار النووي يعني أصبح تقريبا من الماضي بعد تدميره بشكل كبير وصعوبات إعادة إحيائه في فترة قريبة. يعني ملف مضيق هرمز هو ملف معقد للغاية، إذ أن إيران ليس من السهل أن تقدم تنازلات فيها في ظل وجود ضغط حقيقي على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الاقتصاد العالمي نتيجة إغلاق مضيق هرمز. تضاف إلى ذلك طبعا ملفات أخرى تزيد التعقيدات.
1: يعني لكن هذا الملف تحديدا هو يهم دول الخليج كما أشرت ودول المنطقة قبل قليل. أستاذ عمر، كيف ستضمن الدوحة أن يتم حماية هذه الحقوق وأن يتم حماية أمن هذه الدول، خصوصا وأن الحرس الثوري في الأمس مثلا نشر تحذيرا بأنه انتهى ضبط النفس بالنسبة للدول المجاورة؟
0: تماما تماما سيدة ألا، أنت تحدثت عن نقطة جوهرية تحدث عنها يعني أو بالأحرى كانت الداعي الرئيسي لاجتماع المنام، إذ أن دول الخليج تستشعر خطرا حقيقيا من إبرام اتفاق سيء يمكن أن يؤثر على مصالحها، اتفاق نهائي، أنا أتحدث عن ما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات النهائية. لذلك هي لا تريد أن تبقى في موقف يعني المتفرج على مسار المفاوضات كون أن تؤثر عليها جديا. لذلك حضور الوسيط القطري مهم للغاية بالنسبة لدول الخليج بهذه من ناحية. من ناحية ثانية، أبدت دول الخليج خلال الفترة الماضية براغماتية يعني رفيعة المستوى فيما يتعلق بمصالح إيران ومحاولة الحفاظ على يعني أفق محتمل لنجاح العملية الدبلوماسية من دون العودة إلى مسار العمليات العسكرية مجددا، لأن الاقتصادات الخليجية تضررت بشدة من العمليات العسكرية لمدى طويل، وهي لا تريد العودة إلى هذا المسار مجددا. لذلك هي حاضرة بقوة عبر الوسيط القطري وعبر التحذيرات والخطوط الحمر التي أشار إليها بيان المنامة قبل عدة أيام.
1: مستشار ومساعد مجتبى دكتور إحسان يعني قبل يوم واحد قال ما دام مضيق هرمز تحت مظلة إدارتنا المطلقة فلن تتحقق أحلام الهيمنة الأمريكية. واضح بأن هذه النقطة ما زالت إيران تقاربها بذات الطريقة منذ البداية. اليوم إلى أي مدى يمكن أن يصمد صبر ترامب على هذا التعنت الإيراني في هذه النقطة تحديدا؟
2: ما هو سماه هي اللاف تاب عندما ضربهم أكثر من مرة، ويعتبر أنه كما تفضل أستاذ عمر يعني هناك صراع داخل إيران بأجنحة المختلفة، وأنا لا أعتقد يعني يأمل المجتمع غير موجود يعني الخامنئي مات أو غير قادر على أداء مهامه، ولذلك هناك تصارع بين الأجنحة المختلفة وليس هناك شخص قادر أن يأخذ موقفا ويلزم الجميع بذلك. بالنسبة أختلف مع الأستاذ عمر بموضوع المضيق حلم إبليس بالجنة كما يقال مثلا، يعني هذا المضيق ليس مضيقا إيرانيا، هناك جانب عماني وهناك جانب إيراني. إيران تتصرف كأنه هذا المضيق مضيق أبوهن يعني كما يقال بالمحكي، هذا مضيق عالمي لا يستطيع حتى الأمريكي أن يغير طبيعته القانونية. يعني هم يتكلموا الإيراني أنه يقدم خدمات، يعني شو دور داش يعني بالمضيق، يعني يقدم طلبيات عن طريق السيارات، يعني كله كلام فارغ. يعني
1: ألا يعكس ذلك فشلا في يعني السياسة الأمريكية في قرار ترامب شن هذه المعركة منذ البداية؟ يعني بعد أن كانت العقدة امتلاك سلاح نووي إيراني والحديث عن نفوذ إيران في المنطقة، عندما تمتلك إيران ورقة مضيق هرمز بذلك تزيد نفوذها في المنطقة، هذا ألا يخلق نوعا من الإحراج الداخلي حتى لترامب أستاذ إحسان؟
2: إطلاقا يعني هي لا تمتلك هذا الورقة، الذي فعلته إيران تصرفت كعصابة كمجموعة إجرامية تعطل البلاها في المضيق كقاطع طريق. يعني عندما يذهب شخص ويقطع الطريق مثلا، هل يمنق الطريق؟ هو عرقل الطريق، منع الناس عندما يعني يقنص مثلا شارع ويتم قناص يتم قنص الناس مثلا، هل هو يملك الطريق؟ هل هو له حق قانون؟ هذا ما فعلته إيران كعصابة تصرفت. المضيق طبيعته الجغرافية ضيقة جدا، تستطيع أي منظمة إرهابية تعطيل البلاها، لا يتطلب مجهود دولة ومجهود. المشكلة أين هي؟ أنه هناك تخاذل دولي، يعني القانون الدولي قانون البحار،
1: هناك ماذا؟ عفوا،
2: القانون الدولي هو قانون البحار،
1: هناك
2: نعم
1: لم أفهم
2: التخاذل الدولي هو المشكلة.

0: يعني ما المطلوب من الدول؟
1: كان لازم ياخذوا موقفا حازما، ممنوع تعطيل البضاعه حسب ما دي، يعني يخطف الاقتصاد العالمي، يعني مشكله يابانيه، مشكله استراليه، مشكله صينيه،
0: لكنهم
1: مشكله كل
0: يقولون
1: دول
0: بأنه
1: العالم
0: هذه
1: يعني
0: المشكلة
1: متاثره.
0: خلقها ترامب وإسرائيل،
1: لا لم
0: لم
1: يخلقها
0: تكن
1: ترامب، يعني
0: موجودة قبل ذلك.
1: السؤال ماشي، يعني هي ليست نتيجه طبيعيه للحرب، ليست يعني الحرب بين ثلاثه اطراف، اسرائيل، امريكا وايران، فكيف يدخل المضيق سفينه هنديه تمر في مضيق دول العالم، يعني حرية المرور البريء، لا يحق لها ضرب استعمال أسلحة حربية ضد سفينة تمر في مضيق عالمي. هذه المشكلة أين هي؟ أنه ترامب استعدى الكثر في العالم، أخذ يعني كان يقول أنه لا أحتاج أحد أمريكا أولا كل هذه الأمور، فعندما وجدت هذه المشكلة اعتبر
0: طيب
1: أنه هذه مشكلة ترامب، سبب ترامب،
0: اها
1: ولذلك خلي ترامب يحل المشكلة. وترامب لا يريد، عنده خطط عسكرية يستطيع فتح المضيق بالقوة، ولكن هو لا يريد التضحية بالأمريكيين لفتح مضيق يعتبر أنه أغلبية العالم يستفيد منه وليس أمريكا.
0: دكتور احسان الخطيب، شكرا جزيلا. اشكر كذلك عمر ادلبي الباحث والمحلل السياسي من الدوحة. سوريا اليوم انتهى، الى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم.

0: المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إن كان قالها قبلي فقد مثلني.
2: يعني أنت مجبور أن تقول هذا يعني؟
1: لا لست مجبورا.
2: ما قصتك مع المعابر؟
1: توجعني كثيرا هذه القصة. أنا لا أظن أنني كتبت قصيدة بلا موقف.
2: كيف أصبحت في حماة كثيرة؟
1: ما الذي حل فاستحلت غديرة؟
2: أمس هو المنفي،
1: والأمس انقضى،
2: لم يبق منه سوى صدى
1: نسياني،
2: والمارقون على القوانين التي
1: كانت قبيل الغدر طوع بنانه.
2: نهر العاصي لكم أم للحماصنة؟
1: لنا ولهم.
2: حلاوة الجبن
1: لنا.
2: يعني أجوبتك دبلوماسية.
1: كسرت والله عيني.
2: أستاذ خالد، لماذا لا تعترف أن عائلتك تكتب معك القصيدة؟
1: عملية التجديد في اللغة أشبه بعملية الحراثة، هي عملية إعادة تهوية للتربة.
2: سلم لي عليه كثيرا.
1: وكأن كل دمشق تسكن في الجامع الأموي.
2: قل للذين بأرض الشام قد نزلوا قتيلكم لم يزل بالعشق مقتولا.
1: تركت زوجتي وأولادي وأمي وأبي وعدت وحيدا إلى سوريا. أنا نهران من حزن وشوق، فلا تبخل بضم الرافدين.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في

في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

بعد استقلال برلمانها وقدرته على فرض رقابة حقيقية لا صورية على مراكز القرار. واليوم يقف مجلس الشعب السوري الجديد أمام اختبار الشرعية والوجود بين آلية اختيار مركبة فرضت ثلثاً معيناً لهندسة التوازنات وتأخير غامض في الانعقاد منح السلطة التنفيذية وقتاً طويلاً لتمرير حزمة من المراسيم. وفي الأفق تتكدس ملفات ثقيلة أمام المجلس المرتقب، مراجعة قوانين ممتدة من الحقبة السابقة وإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والنائب وتحديد حدود السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية. وفي الخلفية تبرز مهمة ثقيلة، مراجعة مئات القوانين الموروثة واستعادة فكرة البرلمان كسلطة لا كإجراء. فكيف يعود المجلس ليكون ممثلاً حقيقياً للشعب بعد سنوات كان فيها مجرد واجهة تصدق على ما يطبخ في الدوائر المغلقة؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: محطات كثيرة ومتباينة مر بها البرلمان السوري منذ تأسيسه تغيرت بها أدواره مع تغير ظروف البلاد. مزيد من التفاصيل في هذه المادة ونعود لنبدأ نقاشنا.
1: بعد انتهاء الحكم العثماني لسوريا شهدت البلاد أول انتخابات لهيئة تمثيلية وطنية عام 1919 تمثلت بالمؤتمر السوري العام، إلا أن وقوع سوريا تحت سلطة الانتداب الفرنسي غير مسار الحياة السياسية، فأصدرت فرنسا عام 1920 مراسيم تقسيم البلاد إلى عدة دويلات، وأقامت في كل منها مجالس تمثيلية كان عدد من أعضائها معيناً من قبل سلطات الانتداب. دفعت الثورة السورية الكبرى بعد ذلك فرنسا إلى السماح بإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية عام 1928 التي مهدت لاحقاً لإقرار دستور عام 1930، ثم إجراء الانتخابات النيابية أواخر عام 1931 والتي أفرزت مجلس نواب ضم 67 عضواً مع مراعاة التمثيل المناطقي والطائفي. وفي 29 من أيار عام 1945 قصفت القوات الفرنسية مبنى البرلمان السوري واقتحمته بعد رفض حرسه أداء تحية للعلم الفرنسي، ما أدى إلى استشهاد عدد من الحراس ومئات السوريين في دمشق في واحدة من أبرز المحطات التي سبقت جلاء القوات الفرنسية عن البلاد. وبعد الاستقلال تعرض البرلمان للحل والتعطيل عدة مرات مع الانقلابات العسكرية المتعاقبة بين عامي 1949 و 1958 قبل أن يدمج مع البرلمان المصري إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة تحت اسم مجلس الأمة. وعاد البرلمان السوري بعد الانفصال عن مصر عام 1961، إلا أن انقلاب الثامن من آذار عام 1963 أنهى الحياة البرلمانية التعددية واستعيض عنها بمجالس وهيئات تشريعية خاضعة لسلطة حزب البعث. وفي عام 1973 أنشئ مجلس الشعب بصيغته الحديثة في عهد حافظ الأسد، وأجريت انتخابات دورية بقيت خاضعة لهيمنة السلطة والجبهة الوطنية التقدمية وسط غياب التنافس السياسي الحقيقي واستمرار سيطرة حزب البعث على الحياة البرلمانية حتى دورة تموز عام 2024.
0: مجلس الشعب في الجمهورية الثالثة، نناقش هذا الموضوع مع نور الجندلي عضو مجلس الشعب من حمص، مرحبا بك، والسيد محمد صبرة المحامي والسياسي من أبوظبي، مرحبا بك أيضا، ومعنا هنا في الاستوديو السيد عبدالله الغضوي مدير مركز تقدم للحوار، أهلا بك.
2: أهلا ربا،
0: مرحبا بكم جميعا.

0: سياسية كبيرة جدا، وهناك آراء دستورية وقانونية وحتى سياسية كانت تفضل ألا تذهب الحكومة السورية أو الدولة السورية إلى هذه الانتخابات لعدة أسباب. أولا التغيير الديمغرافي، ثانيا الوعي الاجتماعي، ثالثا المناخ الأمني، رابعا الناس بسوريا ما بتعرف بعضها. كيف أنت بتدخل على مجلس شعب ولسه الناس يدوب راجعة على سوريا؟ الشيء الآخر الإحصاءات،
1: وهذه أخطر نقطة لأنها تحرم الملايين من هذا الحق.
0: وهذا الشيء، هذا الأمر بالتحديد هو اللي بيخلي أو هو اللي دفع الحكومة السورية إلى أن تذهب إلى هذه الانتخابات. هلأ صارت الانتخابات وصار مجلس شعب، ومنتظر أن يكون هذا المجلس، لا يمكن النقاش حول أنه يعني ماذا يجب أن تفعل الحكومة سابقا. السؤال ما كيف يجب أن تفعل الآن؟
1: صحيح، لكن نحن نقيم العملية من بدايتها.
0: نعم صحيح.
1: حتى الآن باعتبارها لم تكتمل، يعني هذه النقطة الأصعب في هذه القضية.
0: لسه القسم الثاني.
1: طال الانتظار، يعني هذه مشكلة جعلت الناس يفقدون ربما الثقة بهذا المجلس. دعني أن أقول لو سمحت. نعم. يعني للسيدة نور، سيدة نور مرحبا بك باعتبارك عضو في مجلس الشعب المنتظر، هل هذا التأخر فعلا أضعف الثقة بهذه المؤسسة التشريعية التي من المفترض أن تمثل الشعب وهي صوته في صنع القرار، أم أن التأخر يعني ربما فيه يعني شيء جيد أو إيجابيات وربما سلبيات أخرى؟ ليس فقط سلبي.
2: أهلا بك ربا، وشكرا للاستضافة. بالحقيقة يعني من الخطأ الحكم على شيء قبل أن يبدأ. فموضوع الثقة يجب أن يبنى بعد بدء وانطلاق المجلس. أما في هذه المرحلة نحن جميعا ننتظر الخطوة، وهناك يعني طبعا ننتظر انطلاق المجلس لأنه هذا التأخير يعني يعقد عليه الكثير من المشكلات والفجوات المرتبطة بالموضوع القانوني والتشريعي. نحن نقدر أنه المواطن السوري متعطش لانطلاقة قوية حتى لمجلس الشعب، لأنه نحن تقريبا من نصف قرن لم يكن هناك مجلس شعب حقيقي بالمعنى.
1: إذن الشرعية المنتظرة التي يجب أن يكتسبها مجلس الشعب القادم تأتي من الأداء، من الممارسة. إلى أي مدى فعلا من الممكن أن يكون هذا الأمر تحديا حقيقيا أمام مجلس الشعب وآلية تشكيله المتبعة أو التي اتبعت؟
2: كما تفضل الأخ الضيف في البداية، هي هذه الآلية هي ضمن الممكن والمتاح في سوريا الجديدة في هذه المرحلة تحديدا، وهذا هو استثناء عن القاعدة. لا يمكن أن نقول أنه هي القاعدة أن تتم الانتخابات دائما بهذه الطريقة، ولكن هذا المجلس هو الذي سينبثق منه آلية انتخاب، قوانين انتخابات حقيقية يشارك فيها كل الشعب. ولكن نحن الآن في حالة استثنائية لدواعي أمنية، لدواعي يعني كما تفضل إلى علاقة مثلا بموضوع الهجرة، المدن المدمرة، الأشياء، الاعتبارات لوجستية وإدارية. فكانت هذه الآلية هي الآلية المرنة.
1: نعم.
2: وهي أيضا يعني نجمعنا انتخابات، يعني القسم المنتخب تم انتخابه بشكل حقيقي وشفاف.
1: طيب سيد محمد مرحبا بك. قانونيا إلى أي مدى فعلا يستطيع مجلس الشعب بالآلية التي تم اختيار ثلثي أعضائه ومع ثلث المنتظر ومع التأخير الكثير 9 أشهر ننتظر أن يعقد المجلس أولى جلساته، إلى أي مدى يؤثر على شرعيته، على اكتسابها بأدائه وعلى كل مسار التشريع في سوريا؟
3: مساء الخير ربا، مساء الخير لك والمساء. يعني حقيقة دعينا نضع الأشياء في نصابها في البداية.
1: نعم.
3: الأصوليون يقولون الحكم على الشيء فرع من تصوره، وبالتالي التصور الذي يتولد حول المجلس التشريعي في المرحلة المؤقتة مهم جدا أن نضعه في السياق الطبيعي وفي السياق الحقيقي، حتى لا نذهب إلى خلق ما يمكن أن نسميه الوهم الزائف. والوهم الزائف في هذه المرحلة الانتقالية هو الأخطر،
1: يعني التفاؤل الذي ربما يسبب لنا الصدمة فيما بعد.
3: المصطلح مهم، ضبط المصطلح، تحليل المصطلح قضية على غاية من الأهمية، لأنه يتعلق بالوظيفة، يتعلق بحدود التفويض.
1: نعم.
3: بداية أنا كنت أتمنى شخصيا أن يكون المجلس التشريعي في المرحلة الانتقالية معينا بالكامل من قبل السيد رئيس الجمهورية. لماذا أن يكون معيناً بالكامل وبشكل صريح وواضح؟ لأن السلطة في المرحلة الانتقالية

0: لديها مجموعة من الضوابط. هذه الضوابط يجب أن تتحرك داخل هذه الضوابط وتنبع شرعيتها من خلال التزامها بهذه الضوابط، أي نقل البلاد من مرحلة سابقة إلى العبور إلى المستقبل، إلى تأسيس إعادة بناء النظام السياسي السوري.
1: وبماذا التعيين يغير بهذا الواقع أو بآلية العمل قانونيا سيد محمد؟
0: سأتحدث بشكل يعني مقتضب حول هذه النقطة. المرحلة الانتقالية ليست مجرد فاصلة زمنية بين مرحلتين. المرحلة الانتقالية هناك مهام أساسية يجب أن تقوم بها السلطة خلال المرحلة الانتقالية. ما حدث في المجلس التشريعي، وأنا أسميه المجلس التشريعي في المرحلة الانتقالية، كلمة مجلس الشعب كلمة فضفاضة. يعني للأسف أنا سمعت تصريحات كثيرة من أعضاء وأصدقاء، يعني أنا أجلهم وأحترمهم، عينوا في مجلس الشعب يتحدثون عن النيابة عن الأمة وأنهم نواب منتخبين وغير هذا الكلام. هذا وهم زائف وخطير جدا في هذه المرحلة. المجلس الحالي ثلثيه معين بالاختيار من قبل الأمانة السياسية العامة. عندما أنا أختار هيئة ناخبة 200 شخص لينتخبوا منهم، ليختاروا منهم 20 شخص، فهذا ليس عملية انتخابية. هذه الآلية للعلم يعني ستربا، هذه
1: يعني قانونيا لا تصنف بآلية انتخاب غير مباشرة، هذا ما تقصده سيد محمد؟
0: لا تصنف بآلية انتخاب غير مباشرة. دعيني فقط أنا أذكر السادة المشاهدين أننا هذه الآلية وضعناها في عام 2013 وتحديدا في مطلع آذار، عندما تم اختيار المجلس المحلي لمحافظة حلب، وأنا كنت يعني من ساهم في وضع هذه الآلية، آلية أن يتم اختيار 500 شخص. طبعا في مجلس محافظة حلب كان العدد حوالي 800 شخص، وال 800 شخص يقومون باختيار انتخاب المجلس المحلي. لكن كلمة مجلس محلي هو مجلس خدمي لإدارة سلطة محلية. للأسف ما حدث أنه حتى في تلك الفترة وضعنا مجموعة من المعايير الموضوعية، ما سميناها نقاط التثقيل، ليتم اختيار هؤلاء الأعضاء الذين سيختارون المجلس المحلي. الذي حدث في الوضع الحالي أن الأمانة السياسية العامة، يعني شئنا أم أبينا، الأمانة السياسية العامة هي التي حددت الأسماء المقبولة وغير المقبولة فيما يسمى بالهيئات الناخبة، ومن ثم هذه الهيئات الناخبة هي التي اختارت من داخلها. بمعنى أنني أنا اخترت 200 شخص، لا يهم من يكون، بأيهم اهتديتم، لا يهم من 200 شخص.
1: يعني هذا اعتراض على كل الآلية سيد محمد، والآلية هناك من يرى بأنها كانت يعني الأفضل في الوضع الذي تمر به سوريا.
0: يا ست روبا، أنا معترض على مسألة الوهم الزائف الذي يخلق بأنه تم انتخاب مجلس شعب. يعني الآن نحن تحدثنا في التقرير
1: باختصار لو سمحت سيد محمد بهذه النقطة.
0: التقرير تحدث عن برلمان سوري لأول مرة منذ كذا ومنذ كذا. لا، الآن المجلس التشريعي يجب أن يكون محددا بضوابط المرحلة الانتقالية. وعندما نتحدث ضوابط المرحلة الانتقالية، أي عليه أن يلتزم بالتشريعات اللازمة من أجل حسن سير المرحلة الانتقالية لتنقلنا
1: يعني
0: إلى إعادة
1: تعريف المجلس الحالي، المجلس الشعب كما يسمى، لأن هذا اسمه، يعني سواء كان نحن مقتنعين أو فيه عليه مآخذ قانونية أو لا، المجلس الشعب تحديد تعريفه، تحديد مهامه هو الأهم في المرحلة القادمة، هذا ما تقصد سيد محمد؟
0: تحديد الضوابط التي سيعمل بها. أن لا يخدع الأصدقاء الزملاء أعضاء المجلس التشريعي في المرحلة الانتقالية، أن لا يقعوا في وهم الذات، أن لا يخدعوا أنفسهم بأنهم نواب عن الأمة وبأنهم حصلوا عن تفويض الأمة وتفويض الشعب. حتى لا يبالغوا بإصدار تشريعات وقوانين لا يجوز أن تصدر في المرحلة الانتقالية.
1: من هذه هي النقطة المهمة، أن هذا المجلس هو للمرحلة الانتقالية، يجب أن يمهد الطريق بكل ما أوتي من صلاحيات، وسنتحدث عن صلاحياته للمرحلة المقبلة. بكل الأحوال سألنا نحن مشاهدينا رأي السوريين عن المطلوب من مجلس الشعب في المرحلة القادمة، وأتتنا إجابات متنوعة، نتابعها ونعود للنقاش.
2: هلا مع اقتراب انعقاد مجلس الشعب، برأيك شو أهم الملفات يلي لازم يحكوا فيها؟
3: اقتصادي، حتما الاقتصادي أول شيء، يعني اقتصادي معيشة الناس يعني، ومن ثم الأمور كلها بتتحسن.
4: ملف العدالة الانتقالية هو لازم يكون كقانون، قانون واضح وصريح بيحكي عن كل شيء اتورط، سواء بدم الشعب السوري ولا سواء مثلا بملفات الاقتصادية. هلأ اليوم عم نلاقي في عالم كتير عم تجي من برا، يعني كانوا هدلول مثلا من مساعدين الحرمية يلي كانوا، اليوم عم يتبيضوا، اليوم عم يكونوا موجودين بالبلد، وهذا الشيء أنا برأيي غلط يعني، والدولة كتير عم تصبر بهذا الموضوع.
5: غلاء المعيشة الموجودة بالبلد، المواصلات، في أشياء عم تنظلم بالبلد مثل أمور النقل. اليوم في عنا مثلا موضوع المطورات تعالج بطريقة غلط، هذا الشيء في عنا عم تعيش من وراء. في عنا مثلا شيء اسمه حرية التعبير والرأي، اليوم في كتير عالم عبرت برأيها ولو لشغلة بسيطة، نتفاجأ على الإعلام انه هي صار فيها متحقة مذكرة بحث واتاخذت بطريقة غير قانونية.
6: يلاحقوا المشاكل الناس، العالم، الدخل، المصروف، المعيشة، كل العالم هذا بيهم اول شيء بيهمه.
7: في معيشة، غلاء المعيشة، عدم التزام التجار بالأسعار، المحروقات، يعني هي الشغلات الأساسية اللي بتهم المواطن، هي لازم تنطرح أول شيء، بعدين بتجي رواتب الموظفين والشغلات. بس إنه في ناس، إنه يعني في ناس ما لها موظفة، تمام؟ يعني أنت عم تغلي الأسعار وترفعي الرواتب، ما عم بتقارنيها مع الناس اللي موظفة.
8: للحقيقة في ملفات كثيرة، هالملفات هي أولا لازم تكون لصالح الشعب، إن كانت اقتصادية وإن كانت سياسية وإن كانت خدمات أو تأمينات.
1: أكثر ما يهم الناس هو لقمة العيش، المعيشة، هذا يعني المطلوب من مجلس الشعب على لسان كل المواطنين تقريبا الذين التقينا بهم أو معظمهم. فعلا ما هو المطلوب من مجلس الشعب القادم بصلاحياته، بإمكانياته، بحدود تفويضه، من رأيك سيد عبد الله؟
9: الحقيقة ربا يعني يجب أن نكون منصفين بهذا الموضوع. أنا حزين على هذا المجلس، هذا المجلس هو المجلس المسكين، هذا المجلس هو الذي ستعلق على قبته كل مشاكل سوريا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، لأنه أولا الدولة ليس لديها إمكانات لا اقتصادية ولا أمنية كافية، حتى مطالب الناس أكبر من إمكانات الدولة. بالتالي ماذا سيصنع مجلس الشعب؟
1: ما هو متوقع أن يصنع؟
9: مجلس الشعب لن يكون له أي دور في هذه المرحلة، سيكون علاقة كل الأخطاء أو شماعة لكل الأخطاء التي ستحدث في هذا البلد، وسيكون أسوأ مجلس شعب، ليس لأنهم سيئين، على العكس تماما، هناك نخب وهناك مستوى
1: عالي. لا لا، نتحدث عن
9: الشكل وعن البيئة المحيطة.
1: أكيد
9: أكيد، البيئة المحيطة بمجلس الشعب هي بيئة سيئة، ستنتج مجلس شعب عاجز، ستنتج مجلس شعب على حافة الصدام مع مقام الرئاسة، لأنه الآن كثير هناك اعتراضات على القرارات التي تصدر من الرئاسة لأنها مخالفة للقانون الدستوري، وبالتالي مجلس الشعب.
1: يعني تقصد أن حدود تفويضه بالإعلان الدستوري من الممكن أن تصدمه مع السلطة التنفيذية ومع الرئاسة، باعتبار أن الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية.
9: بالضبط، وأيضا هناك يعني كتلة هي من حصة الرئيس، بالتالي هذه الكتلة كيف ستكون علاقة هذه الكتلة مع أعضاء مجلس الشعب أو المنتخبين؟ أنا عملت دراسة أستاذ ربا، قرأت كل السيرة الذاتية ل 140 شخصية من الأشخاص الذين هم الآن أعضاء في البرلمان. هناك أربع نقاط رئيسية يعني أود الحديث عنها. أولاً، هذا المجلس هو ليس مجلس شعب، وأعتقد يجب تغيير هذا الاسم، لأنه طريقة الانتخابات هي طريقة مبتكرة وجديدة كانت لظروف معينة. هو مجلس شبكات، بمعنى الشبكات التي وصلت إلى مجلس الشعب هي مرتبطة بمجتمعات داخلية، وقد يكون مرتبطة بقضايا سياسية أخرى. الخلفية الإسلامية، هناك خلفية إسلامية صرفة تأخذ شكل الخلفية الإسلامية الدعوية بسبب طبيعة المرحلة التي وصلت لها سوريا، وهذا أمر طبيعي. النقطة الثالثة هي الكفاءات، هناك عدد كبير من الكفاءات.
1: دعني استوقفك عند موضوع الخلفية الإسلامية. يعني بالنهاية هي خلفية إسلامية معتقد شخصي، لأنه حق لكل مواطن سواء كان عضو مجلس شعب أو لا، أم توجه وتيار؟
9: لا هو
1: لأن
9: تيار.
1: هذا الأمر يختلف.
9: أنا قلت لك أنه هو توجه دعوي،
1: توجه بمعنى تيار،
9: تيار يتبنى، دعوي يتبنى،
1: ينتمون لنفس التيار.

0: لنفس التيار الإسلامي
1: تنظيميا أم شخصيا؟ لا يعني تختلف هذا البيئة. لأنه لا نريد أن نتهم يعني، أو بالأحرى يعني هذا رأيك وله الاحترام، لكن لا نريد أن يعني كأننا هنا نصنف أو
0: ما في مشكلة بكل إسلامي. تمام. هي ليست مشكلة. نعم. نحن نوصف الآن ولا نتبنى توصيف. نعم. فقط يعني يكون إسلامي طبعك. ويكون من وجهة نظري طبعا. نعم. يكون ألماني، لكن يجب أن نفهم شكله حتى المجتمع يعرف كيف يتعامل مع هذا الشكل الجديد من البرلمان. النقطة الثالثة وهي، أنا آسف على هذه الكلمة، وهو الأقليات، تمثيل الأقليات. نعم. في هذا المجلس الأقليات تحولوا إلى نفس نمط التفكير الأكثروي، وهذا هو انصهار مؤقت، بمعنى هناك كثير من الأعضاء الذين أصبحوا يعني هم ليسوا محسوبين على لون معين فأصبحوا يتبنون هذا اللون. وبالتالي غياب التشكيل السوري الطبيعي الذي يعكس طبيعة المجتمع. المشكلة الكبيرة التي ستواجه هذا المجلس هو الصراع بين صياغة الدستور وبين طبيعة المرحلة الانتقالية. بعد الحرب العالمية الأولى فرنسا، حتى البرلمان الفرنسي قرر تعليق أعماله حتى تكون السلطة التنفيذية أسرع بالديناميكية لاتخاذ القرارات. سوريا مقبلة على مرحلة إقليمية خطيرة جدا. هل سينتظر بعد انعقاد هذا المجلس الرئيس أو الحكومة أو المجتمع الدولي قرارات سياسية سيادية حتى ينعقد هذا المجلس؟ وكل متى سينعقد هذا المجلس؟ لذلك هو المجلس المسكين الذي سيتحمل كل أخطاء التاريخ والجغرافيا في سوريا.
1: طيب يعني نعود لك سيدة نور، إذا سألناك، هذا المجلس لديه أعباء كثيرة، لديه تحديات كبيرة، برأيك في أولى الجلسات هل فعلا سيكون أمامكم مهام لن تستطيعوا أن تتجاوزوها؟ بأنه يعني بمعنى مجلس الشعب، هناك من يقول بأنه حتى في أولى جلساته لن يستطيع أن يصدق على نظامه الداخلي، سيكون هناك صدام بينه وبين السلطة التنفيذية، لن يعني بصلاحياته المعطاة في الإعلان الدستوري سيكون منزوع المخالب. هل تتوافقين مع هذا الأمر أو بالعكس ترينه مبالغات وتشاؤم؟
2: أقدر المخاوف المطروحة على الطاولة ومطروحة في الساحة، قد تكون لها يعني جانب مقدر، ولكن في الحقيقة نحن نرى أنه إن شاء الله سيكون المجلس الأفضل، هو نتاج ثورة عظيمة، وفيه كما تفضل يعني شهادة الضيفين، فيه كفاءات كبيرة على مستوى سوريا بشكل كامل. التصنيف جدا مضر بمجلس الشعب لأنه غير حقيقي، قد يكون ناجم عن يعني عقلية معينة تحاول أن تصبغ المجلس كله.
1: لكن التنوع ضروري يا سيدة نور. التصنيف نعم. التصنيف صحيح ليس صحيا، لكن التنوع ضروري. التصنيف ليس صحي، لكن التنوع ليس ضروري، بل هو حاجة. هل هناك تنوع حقيقي في هذا المجلس؟
2: التنوع نعم، هناك النسبة التي سيقوم بترميمها فخامة الرئيس بنسبة 70.
1: نعم.
2: ستراعي كما يعني تم التصريح في عدة مرات، تراعي التنوع المطلوب إن شاء الله. يعني الجميع منفتح على التشاركية مع السلطة، أن لا تكون علاقة صدامية بشكل الأشكال. نحن جميعا لدينا هدف بناء الدولة.
1: ليست صدامية سيدة نور، لكن مهمة السلطة التشريعية مثلا أن تكون رقيبا كبيرة على السلطة التنفيذية. هل يستطيع مجلس الشعب بشكله المقرر أن يكون بهذا الدور، أن يكون الرقيب على السلطة التنفيذية وفق تفويضه؟ نحن لا نتحدث عن شيء خارج إطار التفويض.
2: نعم هناك نقطتان مهمتان في هذا الأمر. المهام الأساسية لنا هي المهام التشريعية، وهي حسب الإعلان الدستوري نحن أمامنا مئات القوانين التي تحتاج المراجعة، وأمامنا 30 شهرا. في هذه الأشهر سنوازن بين الأولويات، ويعني تحت ضغط العمل لسنا يعني مطالبون بإنهاء هذه القوانين، نحن مطالبون بإنجاز ما ييسر أمور المواطنين وحاجاتهم حسب الأولويات. الأمر الآخر، موضوع الذي طرحته، موضوع المراقبة والمساءلة، حسب الإعلان الدستوري هناك بند واحد هو طرح الأسئلة على الوزراء، وهذا البند إذا تم استخدامه بطريقة إيجابية سيحقق أيضا نقطة إيجابية في سير عمل المجلس، ويلقي الضوء على نقاط مهمة وقضايا مهمة يتم متابعتها باستمرار. فإذا تم الاستفادة من الكوادر الموجودة والطاقات

0: الموجودة في المجلس هذا سيحقق انتصار مهم بسوريا يعني الحالية والمستقبلية.
1: نعم سيد محمد، مناقشة السياسات العامة إقرار الموازنة الكثير من التفاصيل هي برقبة مجلس الشعب، وفق التفويض الحالي الممنوح لهذا المجلس الذي ننتظر أن يعني يعقد أول جلساته، إلى أي مدى يستطيع هذا المجلس أن يقوم بهذه الأدوار وعلى رأسها الموضوع الرقابي، والناس يعني تنتظر بالذات إصلاحات اقتصادية، هل المجلس قادر أيضا على أن يقوم بهذا الدور مع الدور الرقابي؟
2: يعني ربما الأستاذ عبد الله اختصر المسألة عندما تحدث فعلا عن المجلس المسكين. السبب
1: نعم
2: أن الإعلان الدستوري للأسف يعني وهذا يمكن يعني قلناه منذ البداية، منذ لحظة صدور الإعلان الدستوري، الإعلان الدستوري صدر بشكل فيه كثير من العيوب. أولا الإعلان الدستوري نقل سوريا من نظام برلماني، سوريا منذ العشرينات يعني منذ تأسست الجمهورية السورية بال26 إذا اعتبرنا أنه أول دستور يمكن اعتباره كدستور حقيقي يعني بعد اتفاقية 26 وما تلاها، بقي النظام البرلماني هو الركن الأساس في النظام السياسي السوري إلى حين حكم المجرم حافظ الأسد.
1: نعم.
2: الذي عبث حقيقة بالنظام السياسي السوري المستقر وذهب بنظام مختلط، يعني أحد الفقهاء الدستوريين المصريين البارزين يسميه النظام البرلماسي، هو نظام تلفيقي بين النظام الرئاسي.
1: نعم.
2: والنظام
1: شبه الرئاسي.
2: حدث في الإعلان الدستوري أنه نقل سوريا فجأة دفعة واحدة إلى نظام رئاسي. النظام الرئاسي يقوم على قضية الفصل الجامد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن الإشكالية أي في الأنظمة الرئاسية يكون هناك مؤسسات أخرى رديفة للتوازن، لخلق هذا التوازن، وكل سلطة من السلطتين التنفيذية والتشريعية تكون تملك مجموعة من الأدوات التي تساعد على خلق عملية التوازن.
1: نعم.
2: الذي حدث في الإعلان الدستوري أننا نقلنا إلى النظام الرئاسي ولكننا سحبنا كل الإمكانيات كل القدرات من السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، سحبنا كل هذه الـ يعني ما يمكن أن نسميها أدوات خلق التوازن سحبناها منها،
1: يعني مجلس الشعب منزوع الصلاحيات تماما، منزوع الدسم بشكل كامل لهذه المرحلة.
2: هو مسحوب الدسم بشكل كامل للأسف. يعني
1: ألا تعتبر هذه يعني أيضا يعني سيد محمد، أنا أعرف أن القانونيين وأنت قانوني يعني ومخضرم بهذا المجال ينظرون إلى الأمور بضوابطها الأساسية، وهذا حقكم يعني باعتباركم قانونيين، لكن البعض يقول أن هذا المجلس جاء بعد الثورة، هذا المجلس يستطيع أن يشرع قانون العدالة الانتقانية، ينظر إلى كثير من القوانين التي يعني كانت جائرة بحق كل القوانين في عهد النظام المقلوع جائرة بحق السوريين، يستطيع أن يفرض رقابة، أن يستجوب وزيرا وهذا كان لا يحدث أبدا، يعني كي لا نكون سوداويين ولا نريد الوضع المثالي بهذه المرحلة.
2: لا هو لا يستطيع استجواب الوزراء.
1: ما هو المطلوب فعلا من المجلس بالحد الأدنى؟
2: هو لا يستطيع استجواب الوزراء. هو
1: يعني.
2: يسأل.
1: نعم نعم.
2: في فارق باللغة القانونية، هناك فارق بين الاستجواب.
1: صحيح صحيح. الاستجواب يعني يترتب عليه تبعات.
2: نعم.
1: أما السؤال لا يترتب عليه أي شيء. نعم. نعم.
2: إلى آخر هذا الكلام. لكن دعيني أقول مسألة مهمة جدا. الظاهرة القانونية هي ظاهرة صنعية، يعني صناعة القانون. القانون ليس ابن الرغبة، القانون ابن الحاجة.
1: نعم.
2: وهذا فارق كبير جدا. نحن لا نذهب إلى وضع تشريعات لأننا نرغب في تحديث القوانين أو لأننا نريد أن نضع قوانين، نحن نذهب إلى وضع تشريعات لأن هناك مشاكل حقيقية داخل المجتمع تحتاج إلى حلول، ويجب على هذه القوانين أن تقدم الحلول. هذا تفسير بسيط جدا لفلسفة صناعة القوانين.
1: عندما ما هو المطلوب إذن من هذا المجلس من قوانين وتشريعات وفق الحاجة؟
2: المطلوب من هذا المجلس، نحن لدينا 4 مجالات في المرحلة الانتقالية.
1: نعم.
2: الملف الأهم برأيي هو

0: وإعادة بناء النظام السياسي السوري. هذا يتفرع عنه مجموعة من القوانين والمراجعات لكل القوانين الاستثنائية التي صدرت منذ عام 1958 وحتى الآن لإلغائها، التي كانت تقيد الحريات، تقيد النشاط السياسي إلى آخر هذه المنظومة القانونية الاستثنائية التي صدرت في تلك الفترة. هذا الملف الأول، إعادة بناء النظام السياسي. لدينا الملف الاقتصادي. الملف الاقتصادي هو خطير جدا في هذه المرحلة. المطلوب من المجلس التشريعي في المرحلة الانتقالية ألا يخاطر بإصدار قوانين قد تؤدي، وأقول قد تؤدي، إلى خلق أوضاع اقتصادية لا يمكن العودة عنها. ما يهمنا في المرحلة الانتقالية، نحن شاهدنا خلال الفترة الماضية بسبب الفراغ التشريعي الذي خلقه الإعلان الدستوري، اضطر رئيس الجمهورية أن يصدر مجموعة من المراسيم مخالفة للإعلان الدستوري في الشأن الاقتصادي، من إنشاء صناديق إلى قضايا تتعلق بموضوع الضرائب، الجمارك إلى آخر هذا الكلام. المطلوب من المجلس التشريعي أن يقدم كل القوانين اللازمة خلال المرحلة الانتقالية المحكومة بضوابط المرحلة الانتقالية لحماية المال العام من ناحية، وحماية الملكية الخاصة من ناحية ثانية. نحن لدينا إشكالية في الملكيات الخاصة في سوريا، خلقها نظام المجرم الهارب بسبب التدمير الكبير والواسع النطاق للعمران. هذا أدى لاختلاط كثير من الملكيات، وبالتالي يجب أن يكون المجلس التشريعي دقيقا جدا في قضية عمليات التشريع. أنا أسمع الآن بعض الحوارات التي تدور في الشارع أو بعض الإجراءات التي تتخذها وزارات، يعني مثل وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف عندما تتخذ قرارات بإلغاء إيجارات قديمة من 50 سنة، هذا ليس فقط تجاوز على فكرة ملكية المنفعة التي يتملكها المؤجر، وإنما يعني هذا
1: لذلك من الضروري الآن موضوع مجلس الشعب، يعني ولذلك من الضروري هذه المراجعات بكل الأحوال. يعني سوريا ليست الدولة الوحيدة التي مرت بهذه التجربة الصعبة، ربما تجربتنا فيها أشياء مختلفة، لكن بكل الأحوال في جنوب أفريقيا كان للبرلمان أدوار مهمة ومفصلية بعد انتهاء نظام الفصل العنصري في تسعينيات القرن الماضي. نتابع تجربة جنوب أفريقيا ونعود لنكمل هذه الحلقة.
2: كيف تبني برلمانا يجمع بلدا ممزقا عرقيا وقبليا بعد عقود من الاستبداد والفصل العنصري؟ هذا هو التحدي الذي واجهته جنوب إفريقيا عام 1994 بعد 4 سنوات على انهيار نظام الفصل العنصري. بداية، ألغى النظام التأسيسي الدوائر الفردية التقليدية تماما، واعتمد نظاما مبتكرا قائما على التمثيل النسبي بالقوائم الحزبية المغلقة لضمان عدم إخصاء أي مكون. وبسبب هذا النظام المرن منحت المقاعد بناء على النسبة الإجمالية للأصوات، فصارت حتى الأحزاب الصغيرة ممثلة تحت قبة البرلمان. ولمنع الصراعات الصفرية شاركت كافة القوى الحائزة على أكثر من 5% من الأصوات في حكومة وحدة وطنية، فكانت النتيجة برلمانا شديد التنوع استوعب الجميع، وحول الخصوم إلى شركاء في صياغة عقد اجتماعي جديد صان السلم الأهلي. كما لعب البرلمان دورا محوريا في إعادة تعريف الدولة، إذ قاد عملية وضع دستور عام 1996 الذي أرسى بدوره مبادئ المساواة وحقوق الإنسان وسيادة القانون باعتباره القانون الأعلى في البلاد، فلا يمكن لأي سلطة تجاوزه. وبهذه الآلية لم يكن البرلمان في جنوب إفريقيا مجرد سلطة تشريعية، بل أداة لإعادة تأسيس الدولة ومنع عودة الاستبداد عبر دستور توافقي شامل.
1: إذا تابعنا تجربة جنوب أفريقيا، وهناك تجارب كثيرة ربما نستطيع أن نستعرضها، لكن في التجربة السورية دائما نقول ماذا من الممكن أن نستفيد من تجارب دول أخرى، وخاصة بموضوع تعديل القوانين. يعني باعتبارنا طرحنا تجربة جنوب أفريقيا، ما هي أهم القوانين التي يجب أن يبدأ بها المجلس في جلساته الأولى بتعديلها بتشريعها، التي هي الحاجة كما تحدث صحيح. السيد محمد، هي حاجة يعني يجب أن يعمل عليها.
3: الحقيقة في 3 تجارب يمكن الحديث عنها بشكل عاجل جدا. هي تجربة العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، هي تجربة قادت البرلمان إلى محاصصة خطيرة جدا،
1: تجربة
3: عطلت كل الحياة السياسية،
1: لا يفتزى بها على الإطلاق للأسف.
3: على الإطلاق سوريا محظوظة في هذه هذه المرحلة بأنه
1: لا تذهب إلى المحاصصة،
3: لا تذهب إلى المحاصصة ولا على أساس سياسي أو طائفي أو عرقي أو إلى ما هنالك. مسألة أخرى أن سوريا لم يكن هناك فيها تدخل خارجي كما حدث في التجربة الليبية. أيضا التجربة الليبية يعني رغم أن الليبيين متجانسين مذهبيا وطائفيا وعرقيا وإلى ما هنالك، ولكن هذا أيضا ذهبوا إلى المحاصصة. التجربة الأخرى هي تجربة تونس. تونس بعد أن دارت العجلة تم توقيف هذه العجلة من رئيس معين، صادر كل هذه السلطات. حتى أنا أقرأ منذ أيام بأنه أحد أعضاء البرلمان كتب بوست ينتقد فيه أداء الرئيس، تم اعتقاله وهي المرة الثانية. هذه التجارب الثلاثة محصلتها هو تجنب الأخطاء، لأن سوريا ما تمر فيه بالمرحلة الحالية هي مرحلة سياسية بامتياز آمنة، لا يوجد تدخل خارجي بشكل بسيط جدا على المستوى الداخلي. قد يكون هناك سياسات دولية،
1: لكن عندما نقول لا يوجد محاصصة هذا لا يعني أن لا يكون هناك تنوع، لأن هناك فرق كبير بين المحاصصة والتنوع.
3: لا شك في هذا الموضوع. وعلى فكرة قد يكون هناك ورطة من ورطات الرئيس في مسألة 70 شخصية التي يمكن أن يعينها، لأنه يجب أن يكون حسابات على مستوى حضور النساء وعلى مستوى المكونات وعلى مستوى الأعراق، فسيدخل في حسابات معقدة جدا. وهذه أحد أسباب تأخر انعقاد البرلمان، لأنه حصة الرئيس حتى الآن لم تكتمل. ما أريد أن أستخلصه بأنه المجلس مسألة أساسية يجب أن يقوم بها وهي العدالة، العدالة الانتقالية. أستاذ ربا، لو فرغ المجلس نفسه لمسألة العدالة كل القضايا في سوريا يجب أن تحل. مسألة احتياجات الناس ومسألة الوضع الاقتصادي مرتبطة مباشرة بالعدالة، الاستقرار السياسي مرتبط بالعدالة، حقوق الناس مرتبط بالعدالة. لذلك أنا برأيي إذا تم التركيز على هذا المحور أعتقد بأنه البرلمان هذا سيكون للتاريخ رغم إمكانياته المتواضعه.
1: يعني موضوع العدالة الانتقالية فعلا ربما أكثر شيء ينتظره لارتباطه بباقي الملفات، لكن بالنسبة للقوانين الأخرى التي من الممكن أن يعمل عليها، مثلا القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية التي يتم اعتقال شخص مجرد يعني، وهذا القرار وضعه النظام المخلوع ونحن نعلم يعني كيف وضع هذا القانون أو شرعه بالمعنى. ألا يجب أن يعمل عليه من ضمن الأولويات، أم أن يعني هذا الأمر في مراحل لاحقة هناك أمور أهم أولويات أكبر غير العدالة الانتقالية؟ أنا يعني نحن نتفق أن العدالة الانتقالية أولى الأولويات.
3: أنا لماذا قلت أنه هذا البرلمان فعلا برلمان مسكين؟ تعرفي الدولة السورية ليست بحاجة للبرلمان، هي بحاجة لجمعية تأسيسية. يمكن الأستاذ محمد هو أخبر مني بهذا الموضوع. جمعية تأسيسية هي التي تصيغ كل هذه الأشياء بصلاحيات مرتفعة جدا.
1: طب هل يستطيع هذا البرلمان أو هذا مجلس الشعب تحديدا أو يجب عليه أن يشكل مثلا ويختار من سيكتب الدستور الدائم للبلاد؟ هل لديه الصلاحية أن يختار من سيكتب قوانين المتعلقة بالانتخابات في المرحلة ما بعد الانتقالية؟ يعني هذه
3: تكون
1: أسئلة
3: أستاذة نور تعرف يعني هذا الموضوع، لكن
1: حقيقة هذه
3: 800 قانون على طاولة هذا المجلس من النظام البائد هي بحاجة للنقاش. هل تكفي 30 شهرا مدة على الإطلاق؟
1: طب هل 800 قانون هي أو يعني ضرورية أن يعاد النظر بها؟ أم ربما يترك قسم منها للمرحلة ما بعد الانتقالية؟
3: لا يمكن،
1: باعتبار المرحلة الانتقالية لها يعني ضوابطها المحددة، لها أولوياتها.
3: الانتقال كامل، انتقال سياسي اجتماعي قانوني. سوريا تغيرت ويجب أن يتغير الماضي من أجل المستقبل.
1: طب ماذا لو عدل مجلس الشعب الحالي قوانين بطريقة لا تتوافق مع المرحلة ما بعد الانتقالية؟ سيكون هناك مهمة جديدة على المجلس البرلماني الذي سينتخب بأن يعود ويعدل القوانين.
3: وهذا هو بداية الصدام الذي تحدث به منذ البداية بين مقام الرئاسة وتوجهات الحكومة وبين برلمان فيه إرادات ثورية.
1: طيب سيدة نور، برأيك ما هي أولى أولويات مجلس الشعب في المرحلة القادمة بتعديل القوانين؟ الجميع ينتظر قانون العدالة الانتقالية. ربما هذا الأمر رغم أنه تحدي كبير لكن التوافق عليه سيكون صعب سهل عفوا. آلية التصويت بالنسبة لمجلس الشعب كيف تنظرين إليها؟ وأنا أسألك عن هذا الموضوع لأن آلية التصويت مهمة جدا بتمرير التشريعات وربما هناك تشريعات لن تمر

0: أو قوانين لن تمر إن لم يكون هناك آلية تصويت يعني منصفة في هذا المجلس؟
1: بداية أود أن يعني أعطي يعني نقطة نظام ما يتعلق بالمصطلحات. كما ذكر البعض موضوع البرلمان المسكين، لما لا ننظر يعني كرد على موضوع التفاؤل المفرط، لما لا نرد أيضا على موضوع التشاؤم المفرط. النظرة
0: لكن لا، ليس هناك داعي إذن لنقطة النظام، لك الحق بأن تردي سيدة نور.
1: كأنهم لا حول لهم ولا قوة. هذا أمر يعني غير واقعي. هناك لجان ستتشكل وتختار الأولويات وتم التصويت وفقا لذلك. أيضا وضع النظام الداخلي هو من أولى أولويات أعضاء المجلس، سيكون هناك شهر.
0: اسمحي لي سيدة نور، هذه ليست أولوية. لا يمكن أن يعمل مجلس الشعب دون نظام داخلي، هذا لا يمكن، يعني هذا ألف باء الموضوع. نعم، لكن بعد ذلك آلية التصويت فيما بينكم، هل تعتقدين وفقا للنظام ووفقا يعني الزملاء الموجودين معك الآن، ستتبعون مثلا آليات تصويت صعبة لا تمرر التشريعات بسهولة، أم سيكون هناك تمييز بين تشريع وآخر؟ لأن هذا الأمر نعلم كيف يقوم بعطالة لكثير من الأمور.
1: سيكون هناك بالضبط إعداد نظام داخلي، وقد بدأنا أساسا بتجربة إعداد نظام داخلي في هذه الفترة لاستغلال الوقت، وطبعا سيتم تداول مناقشتها بندا بندا والتعديل عليها حتى يتوافق الجميع وفقا لذلك. سيتم العمل من ضمن النظام الداخلي، سيتم اعتماد آلية التصويت، الاتفاق العام أن تكون هذه الآلية مرنة، وأيضا أن تفلتر القوانين بالطريقة الصحيحة. سيكون هناك مختصين خبراء استعانة بهم بشكل أو بآخر للاستفادة من تجاربهم. أيضا لا ننسى الكفاءات الموجودة في المجلس من القانونيين، أساتذة القانون الذين سيكون حضورهم مفيدا جدا. أخيرا يعني أعود وأؤكد النظرة إلى المجلس وكأنه هو فقط تفرض عليه القوانين، وهو فقط يقوم بمهمة معقب معاملات، هذه طريقة غير صحيحة.
0: على العكس، النظرة أن الناس ينتظرون هذا المجلس ليكون صوتهم ليمثلهم فعلا ويكون يعني هو على العكس. النظرة ليست كذلك، النظرة بأن المنتظر من هذا المجلس وال يعني المأمول أن يكون هو باسم يعني ناطق باسم الشعب. وهنا أريد أن أسألك سيدة نور، كيف تنظرون للعلاقة، يعني أعضاء مجلس الشعب كيف ينظرون للعلاقة بينهم وبين المواطنين، باعتبار أنكم لم تأتون بانتخابات، وحتى الذين سيسميهم الرئيس يعني لم يأتوا بانتخابات لكنهم يمثلون الشعب في هذا المجلس، كيف تنظرون للعلاقة مع الشعب؟ وليس كم يعني ممثلين عن محافظات، مجلس الشعب يمثل كل سوريا، حتى لو كان العضو من حمص من حماه هو يمثل كل سوريا، من إدلب من دمشق، حتى لا يكون الموضوع في حمص وحماه فقط. نعم،
1: عذرا الصوت متقطع.
0: طيب سأسألك مرة أخرى،
1: العلاقة بالمواطنين، هذا ما يعني بس شفيته من كلامك لأنه كان الصوت متقطع.
0: نعم،
1: صوتي واضح؟
0: واضح، تفضلي.
1: العلاقة بالمواطنين أساسا هن أعضاء مجلس الشعب نابعين من يعني من قلب السوريين. وأيضا هناك خطة للتعامل مع المواطنين. الآن أكمل؟
0: نعم تفضلي. تفضلي.
1: نعم، التعامل مع المواطنين اساسا من خلال لقاءات متنوعه في مكاتب في تكون في المدن، ايضا خلال زيارات والاستعانه ايضا بالمجتمع المدني بمنظمات ومؤسسات. هذه الامور كلها ستكون ضمن الاولويات. ايضا الاستفاده من الاراء والاستبيانات، هذه كلها ستكون ضمن احتكاك عضو مجلس الشعب بشكل دوري ومستمر. طيب، في برنامجه الاساسي فلن يكون دائما في المجلس. طيب، سيكون هناك لقاءات وزيارات متتاليه والاستماع للشرائح المختلفه.
0: يعني نتمنى ان يكون هنا
1: يعني متخصص بها ويشرف،
0: نتمنى ان لا يتم يعني اتباع نفس الاساليب السابقه، يعني التحدي صعب والمهمه شبه مستحيله. سيد محمد، تجارب مشابهه لسوريا يعني لنتحدث عن خصوصية التجربة السورية، كيف تستفيد من تجارب أخرى وما هي القوانين التي يجب أن يبدأ بها؟ هل تتفق مع السيد؟

0: عبد الله بموضوع العدالة الانتقالية، يعني كيف تنظر أيضا إلى موضوع النظام الأساسي، وأنت يعني كنت موجود في الأجسام المعارضة السورية قبل سقوط النظام قبل التحرير، وأنت تعلم أن آلية التصويت ربما تشل الجسم السياسي تشريعي أو سياسي، أو يعني أنت تفهم قصدي بموضوع آلية التصويت ضمن المجلس.
1: يعني لا اجتهاد في معرض النص.
0: نعم.
1: الإعلان الدستوري حسم موضوع آلية التصويت في مجلس الشعب عندما قال بأنه يحدد أو يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية. كلمة الأغلبية يفهم منها الأغلبية البسيطة اللي هي النصف زائد واحد. هذا نص واضح لا يمكن تقييده، لا يمكن تفسيره لاحقا، لا يمكن، لأنه واضح. الواضح لا يحتاج إلى توضيحات. هذه حسمها الإعلان الدستوري، يعني لا حاجة
0: يعني لا تتوقع
1: لإعادة
0: أن يتم خرق هذا الأمر يعني بالحديث عن أغلبية مطلقة أو أغلبية نسبية، لا يمكن.
1: يعني أن أتمنى أن نخفف من خروقات
0: نعم.
1: الإعلان الدستوري قدر المستطاع، باعتباري أن الإعلان الدستوري الآن هو الصك الشرعية الدستوري في المرحلة الانتقالية.
0: نعم.
1: هلا بالنسبة للتجارب الأخرى، يعني ذكر التقرير عن تجربة جنوب أفريقيا. تجربة جنوب أفريقيا مختلفة تماما عن التجربة السورية، لأنه تم عملية انتقال سلمي للسلطة.
0: نعم.
1: دوكليرك مع نيلسون مانديلا وقعوا اتفاقية محددة، ومن ثم ذهبوا إلى قانون انتخابي يقوم على أساس القائمة النسبية وبرلمان منتخب.
0: نعم.
1: منتخب شعبيا بالانتخاب العام وفي القانون انتخابي واضح.
0: نعم.
1: الوضع في سوريا مختلف تماما. نحن الآن في مرحلة صعبة جدا، لا يمكن بحال من الأحوال إجراء انتخابات.
0: طيب،
1: نحن نصف سكان سوريا خارج أماكن سكنهم الطبيعية، لدينا
0: طيب سيد محمد، نعم، لكي أستفيد منك بأقل من دقيقة، بماذا يجب أن يبدأ المجلس في هذه المرحلة
1: يجب
0: من القوانين؟
1: يجب أن يبدأ المجلس بقوانين العدالة الانتقالية، بقوانين تجريم الأسدية، بقوانين حماية الحريات، لأنه الأساس هو إعادة تنشيط
0: نعم.
1: الحياة السياسية في سوريا. قانون أحزاب، قانون ضمانات للمواطنين ليكونوا قادرين على إسماع صوتهم. هذه الأساسيات التي يجب أن ينطلق منها المجلس، هو
0: نعم.
1: بناء الوسط السياسي اللازم للمرحلة الانتقالية. وأتمنى على المجلس التشريعي في المرحلة
0: شكراً.
1: الانتقالية أن يلتزم بضوابط هذه المرحلة، وأن
0: نعم.
1: لا يخرج عنها بمناقشة قضايا أخرى تؤثر على المرحلة الدائمة في المستقبل.
0: شكرا جزيلا لك السيد محمد صبراء المحامي والسياسي، كنت معنا من أبوظبي. شكرا للسيدة نور الجندلي عضو مجلس الشعب، كنت معنا من حمص. وشكرا للسيد عبد الله الغضوي مدير مركز تقدم للحوار، كنت معنا في الاستوديو.
2: شكرا.
0: كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضات.
3: معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي

عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوات لمساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوات حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوات إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول. وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949 نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. نبدأ بالعناوين. رئيس جهاز الاستخبارات يعلن أمام الأمم المتحدة انتقال سوريا إلى مرحلة صناعة القرار المستدام، ويقول إنها تواجه تحديات فلول النظام وحزب الله وإسرائيل. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في سرية الهاون بقرية معرية بريف درعا، وتطلق النار تجاه أحياء سكنية وشبان حاولوا إعاقتها. القبض على متورط بانتهاكات بحق المدنيين في الغوطة بريف دمشق، ووزارة الداخلية تكشف عن عمله في صفوف الفرقة الرابعة. وفي لبنان، إسرائيل تشترط نزل

سلاح حزب الله لأي انسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي البلاد، ورئيس اللبناني يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ الاتفاق الإطاري.

0: قال رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة في كلمة خلال أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في مقر الأمم المتحدة، قال إن سوريا انتقلت من إدارة الأزمات إلى صناعة القرار المستدام، موضحا أن دمشق تعمل على حماية الأمن الوطني وتسهم في أمن دول الجوار.
1: فإن المسار الأساسي الذي نؤكد عليه هو انتقال سوريا من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة صناعة القرار المستدام، وقد وضعنا نصب أعيننا أهدافاً واضحة تبدأ بحماية الأمن الوطني السوري والمساهمة في أمن الجوار والانخراط بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
0: هذا وأشار رئيس الاستخبارات إلى أن سوريا تواجه تهديدات تتجاوز تنظيم داعش لتصل إلى خلايا تتبع فرون النظام المخلوع وأخرى مرتبطة بحزب الله، إضافة إلى التهديدات الإسرائيلية.
1: تواجه سوريا اليوم تحديات وتهديدات تتجاوز إرهاب تنظيم داعش لتصل إلى خلايا تتبع فلول نظام الأسد وأخرى مرتبطة بميليشيات حزب الله، ولا يخفى عليكم ما يحدث في الجنوب السوري من تهديد إسرائيل لسوريا وتقويض استقرارها عبر التوغلات والقصف والاعتقالات بحق المدنيين، وما حدث بالأمس هو خير دليل على ذلك.
0: وأضاف السلامة في كلمته في الأمم المتحدة أن سوريا تركز على مكافحة التنظيمات المتطرفة وتجفيف مصادر تمويلها وتعزيز التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين.
1: كما ركزنا على منع عودة التنظيمات المتطرفة وتجفيف مصادر تمويلها وتعزيز التعاون الأمني والقضائي والاستخباراتي مع الشركاء الدوليين. إن هذا المسار لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يتبنى مقاربة إنسانية شاملة تضع العدالة في مقدمة أولوياتها.
0: مزيد من التفاصيل مع مراسلنا شعبان عبود مباشرة من واشنطن. شعبان، ضعنا في السياق الذي جاءت فيه هذه الكلمة لرئيس جهاز الاستخبارات السورية أمام أو في الأمم المتحدة.
2: نعم، ألا مساء الخير. في الحقيقة هو يعني مشاركة سورية نادرة، أو ربما هي الأولى من نوعه على هذا المستوى. ربما هو المسؤول الأمني الأبرز والأول الذي يزور الولايات المتحدة ومقر الأمم المتحدة ليشارك في إحدى فعالياتها، وهو المؤتمر الرابع لرؤساء الأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب يعني حول العالم. هذه مشاركة لافتة يعني تعكس حجم التنسيق الأمني والاستخباراتي الذي وصلت إليه العلاقة بين كل من سوريا والولايات المتحدة، وأيضا يعني حجم ومستوى انخراط الدولة السورية الجديدة مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب. ربما هذه يعني أحد أهم النقاط التي تعكس يعني أهمية هذه المشاركة. اللافت في النظر أن المسؤول السوري حسين السلامة رئيس جهاز الاستخبارات العامة حدد يعني بصراحة يعني أهداف المرحلة المقبلة أو أهداف المقاربة السورية يعني الأمنية، وحصرها في أنها أولا يأتي في مقدمتها حماية الأمن السوري الوطني، وبنفس الوقت المساهمة أيضا في أمن دول الجوار، وأيضا الانخراط مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب. أيضا تحدث بشكل واضح وجلي عن موضوع التحديات الحقيقية الأمنية التي تواجه سوريا اليوم، ولخصها بأنها ليس فقط منحصرة في داعش لكن بالخلايا النائمة لفلول النظام السابق، لخلايا نائمة لحزب الله، وأيضا لم يغفل الخطر الأمني الذي تشكله إسرائيل من خلال التوغلات التي تقوم بها بين الفينة والأخرى. إذن يعني الرؤية كانت سورية أمنية واضحة لماذا تريد سوريا من الناحية الأمنية، وبنفس الوقت ما هي التحديات التي تواجهها. طبعا المسؤول السوري رئيس جهاز الاستخبارات يعني ألقى كلمته في الجلسة الثالثة للمؤتمر

0: العليا للهيئة الأممية أو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وبنفس الوقت يعني بعض المنظمات كان حضورا لافتا. ويعني لكن الشيء الغير واضح يعني ألا هو يعني هل هذا الحضور سيقتصر فقط عفوا على هذه الفعالية، أم أن هناك لقاءات جانبية مع مسؤولين أمريكيين أمنيين؟ طبعا لا يوجد أي جدول يعني يتحدث عن ذلك، سواء من قبل الجهات الرسمية السورية لا يوجد حديث عن لقاءاته التي سيجريها، وبنفس الوقت على الجانب الأمريكي لا يوجد مثل هذا الجدول، لكن هناك توقعات بأنه قد يلتقي مسؤولين أمنيين كبار في الإدارة الأمريكية، وربما يلتقي أيضا المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، ربما يحصل مثل هذه اللقاءات، لكن لا يوجد كما ذكرنا لا يوجد تأكيدات رسمية لمثل هذه اللقاءات. لكن بنفس الوقت كما ذكرنا يعني هي زيارة بالغة الأهمية والدلالات، تعكس الحجم ومستوى التعاون الأمني وحتى السياسي الذي وصلت إليه العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة. ولا ننسى أيضا هذه هي المشاركة السورية الأبرز الثانية خلال الأشهر الماضية. في المرة الأولى الوزير أسعد الشيباني كان قد حضر المؤتمر الوزاري للدول المنخرطة في التحالف الدولي لمحاربة داعش في المملكة العربية السعودية، وهذه هي المرة الثانية التي تشارك سوريا في مثل هذه الفعالية على هذا الصعيد. إليك آلاء.
1: شعبان عبود من واشنطن، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من واشنطن كذلك الباحث السياسي غياث سعد. أستاذ غياث، وصفها مراسلنا بأنها مشاركة نادرة لسوريا في الأمم المتحدة على مستوى جهاز الاستخبارات، لماذا برأيك؟
2: تحياتي إليك وللمستمعين. حقيقة فعلا هي يعني نقلة نوعية ونادرة جدا أن يكون هنالك تنسيق أمني بعد كل المخاطر التي مرت فيها سوريا ومراحل الإرهاب التي مر على سوريا، والتجديد اليوم بعد رفع العقوبات وبالتحديد رفع سوريا من مجال العقوبات بجميع أشكالها. فهذه نقلة نوعية ونبارك لسوريا هذه النقلة، ونتمنى أن تستمر هذه النقلة بالتعاون لإيقاف الإرهاب. هل عمليا لماذا هذا الكلام الذي صدر من رئيس سلامي بأنه عمليا الموضوع الأمني السوري موضوع خطير جدا، والتعاطي معه على المستوى الإقليمي والدولي مهم جدا، وسوريا تشارك بهذه العملية وهي كما قال تنتقل نوعيا من ضمن الإطار يعني الأمني الداخلي إلى الإطار الإقليمي، وهذا شيء يبارك لسوريا وللأمن السوري في أن يستطيع أن ينتقل لحماية سوريا عمليا. وقد أشار بالتحديد يعني من هم الذين الأطراف الذين يهددون سوريا داخليا وخارجيا. هذه نقلة تنقل وجهة النظر السوري وتتعاطى مع الأمن الدولي بطريقة يعني شفافي، وأكيد هذه ستؤدي إلى يعني وضع سوريا الجديد في المنطقة. نعم.
1: أي مكانة تطمح لها سوريا في الأمن الدولي، والتي تؤسس ربما لها هذه المشاركة في الأيام المقبلة بالنظر أيضا إلى الظرف الإقليمي أستاذ غياث؟
2: يعني ضمن هذه الموضوع الأمني هناك تطلعات للولايات المتحدة الأمريكية وما يحصل في المنطقة لاستقرار المنطقة الاقتصادي الذي يعم يعني السلام بالمنطقة ويعم على الجميع. ومن هذا المنطلق سوريا هي الركن الأساسي كما قلنا في كل المراحل، وأن سوريا يجب الاعتماد عليها لتمرير كل الخطوط الاقتصادية وبالتحديد النفط والغاز وما يؤول إليه الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد لن يكون ذلك إلا باستقرار أمني كبير. أنا هون يعني بين مزدوجين أريد أن أشير لأنك خلط كبير بالنسبة لهي الزيارة بما قاله الرئيس ترامب بموضوع لبنان. هذه لا تمت إلى علاقة، لأنه سئلنا كثيرا عن موضوع لبنان والتدخل، والرئيس الشرع أشار أنه لا يوجد هناك تدخل حاليا ولن يكون هناك تدخل إلا إذا اضطررنا، يعني إذا تم الاضطرار أو صار في تنسيق أمني مع الدولة اللبنانية. من هون يجب توضيح هذه المسألة. هذه المسألة لا تتعلق بدخول لبنان، أنا أريد أن أوضحها هون. هذه المسألة تتعلق بالوضع الإقليمي العام والوضع السوري الأمني العام بالمنطقة والتحديات الكبرى للأمن في المنطقة وبالتحديد في المنطقة.
1: هو اليوم حسب محللين أستاذ غياث يقال بأن الوضع الإقليمي ونفوذ دول الإقليم سترتب في لبنان وربما تنطلق من لبنان. أي دور تتطلب

0: تطلع له واشنطن لسوريا في هذا السياق؟
1: يعني عمليا اليوم نحن امام مرحله، ونحن نعرف انه اليوم في يعني في متابعه لاتفاق باكستان ومتابعه بقطر، وهنالك متابعه حثيثه من الولايات المتحده الامريكيه لاستقرار المنطقه. بهذا الاتجاه يجب ان يستقر لبنان. لبنان من يعني من البنود التي كانت في الاتفاقيه هو موجود، واكيد يعني الضغط الامريكي ويعني ورفع الورقه السوريه بالتدخل في لبنان هذا من الجانب الامريكي، وهل تتوافق مع الوضع السوري؟ الوضع السوري يعني أو الإدارة السورية كما تراه، نحن رأينا وسمعنا وجهة النظر السورية وهي واضحة تماما، لن يكون هناك تدخل إلا إذا كان هناك خطر على الأمن السوري. بهذا المجال نرى بأن سوريا تمر بمرحلة حساسة جدا، ولن تقلب الطاولة بطريقة أن يعني تسبب الأذى للأمن القومي السوري. من هذا المجال نرى التعاون الدولي والإقليمي بهذا المستوى، وموضوع لبنان سوف يحل بالطريقة التي تتبعها الولايات المتحدة
0: هذه الأمريكية. هذه رؤية الرئيس الشرعي أستاذ غياث، هل تتوافق مع رؤية الرئيس ترامب برأيك؟
1: بشكل دقيق يعني رئيس ترامب يستعمل كل الأوراق اللازمة لتحقيق مصالحه، ولكن قد يعني تختلف في بعض الأوراق أو تتفق، وهذا يعني طبيعي، ليس هنالك يعني نوع من يعني من المعاكسة للرؤية الأمريكية، ولكن المصالح السورية هي الأولوية كما قالها الرئيس الشرعي. من هذا الباب يعني يمكن أن تصل الأمور في لبنان لمرحلة قد يندفع يعني حزب الله أو الميليشيات أو غيرها للتعرض للأمن السوري، ومن هذا يكون هنالك خطر على سوريا. بهذا الاتجاه سوف تتعامل سوريا مع هذه المسألة، أما بعكس ذلك كما قال الرئيس الشرع لا يوجد أي توجه آخر إلا بالتعاون مع الدولة اللبنانية، وهذه واضحة.
0: طيب يجب أستاذ غياث، رئيس جهاز الاستخبارات السورية أشار إلى الخطر الإسرائيلي الذي يهدد الأمن السوري، في هذا السياق ما الذي يمكن أن تقدم واشنطن؟
1: نعم، واشنطن تستطيع أن تضغط على إسرائيل كما فعلت في لبنان، وأن تلجم إسرائيل من هذه الخطوات، وقد يعني أشيرت كثيرا بأن هذه الخطوات مضرة بالأمن الأمريكي ومضرة بالمنطقة، وكذلك هي ضرر على سوريا التي هي تتماشى مع الإدارة الأمريكية في المصالح في المنطقة. فأعتقد أن الرؤية السورية هي الأفضل للولايات المتحدة الأمريكية، وبهذا الاتجاه أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضغط على إسرائيل بعدم يعني الدخول على الخط السوري ويعني وزعزعة المنطقة، وهذا أشار إليه الرئيس سلامي في المؤتمر، وهذا جيد جدا أن تكون الأمور واضحة وشفافة وأن لا يتم التعدي على الأمن القومي السوري. نعم.
0: غياث سعد الباحث السياسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في ملف آخر، استقبل الرئيس أحمد الشرع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وبحسب رئاسة الجمهورية جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. هذا وتناولت المباحثات تعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات المشتركة. هذا وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني قد بحث بدوره خلال اللقاء في قصر تشرين بدمشق، بحث تطوير التعاون المشترك، وتم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وأصدرت سوريا والعراق بيانا مشتركا حول زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دمشق ولقائه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وبحسب البيان تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك برئاسة وزيري الخارجية السوري والعراقي بما يضمن متابعة تنفيذ مخرجات التعاون الثنائي. وأشار البيان إلى أن المباحثات بين الوزيرين تناولت آليات نقل وعبور إمدادات الطاقة ومشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سوريا، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك. هذا واتخذت العلاقات بين سوريا والعراق بعد سقوط النظام المخلوع منحا متصاعدا من التنسيق وتبادل الزيارات. التفاصيل في العرض التالي.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة مؤلفة من 20 عنصرا للاحتلال الإسرائيلي في سرية الهاون بقرية معرية في ريف درعا الغربي. وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه منازل المدنيين والأحياء السكنية بشكل متقطع، في حين حاول شبان إعاقة توغل الاحتلال عبر وضع الحجارة قرب ثكنة الجزيرة، الأمر الذي دفع الاحتلال إلى فتح النار باتجاه الشبان. يأتي ذلك بعد يوم واحد من توغل قوات الاحتلال في قرية عبدين بريف درعا الغربي، والأمر الذي أدى إلى حركة نزوح محدودة قبل انسحاب الاحتلال من المنطقة. معنا الآن عامر الحوراني المتحدث باسم تجمع أحرار حوران مباشرة من درعا. أهلا بك، كيف يبدو الوضع الآن بقرية معرية بعد توغل الاحتلال هناك؟
1: نعم، تحية لكم ولكل السادة المشاهدين. إذا شهدت الساعات القليلة الماضية توغلا جديدا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ توغلت قوى إسرائيلية مشيا على الأقدام باتجاه سرية الهاون التي تبعد عن سكنة الجزيرة، حيث تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر في سكنة الجزيرة الواقعة بغرب قرية معرية. توغلوا من هذه السكنة باتجاه سكنة الهاون الواقعة بالقرب من قرية معرية بريف درعا الغربي في منطقة حوض اليرموك، وبعد ذلك قاموا بإطلاق النيران تجاه الأحياء السكنية في قرية معرية دون يعني حدوث أي إصابات في صفوف الأهالي أو في القاطنين في هذه القرية. يعني جاء ذلك عقب مظاهرة أو هتافات أطلقها شبان، وعلى حاجز أقاموه بعد أن وضعوا الحجارة في الطريق الواصل إلى قرية معرية بالقرب من سكنة الجزيرة، حيث يقيم أو تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في بالقرب من هذه القرية. وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إثر ذلك بالتقدم وإطلاق النار تجاه هؤلاء الشبان، أدى إلى انسحاب هؤلاء الشبان وتقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مشيا على الأقدام إلى حيث يعني كان هؤلاء الشبان يضعون الحجارة في الطريق لإعاقة تقدم وتوغلات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة في تلك المنطقة، وخاصة أن قرية معرية تعتبر من المناطق أو أكثر قرية تشهد توغلات عسكرية بشكل شبه يومي نتيجة قربها الكبير من الحدود مع الجولان السوري المحتل على يعني مقربة من وادي الرقاد الذي
0: يشهد. بالطبع هذه التوغلات الإسرائيلية تتكرر في قرية معرية، لكن عامر كيف يمكن تفسير توغل قوات الاحتلال مشيا على الأقدام كما تشير في هذه المنطقة، وهل يمكن أن نقول بأن الوضع الآن هادئ؟
1: نعم، صراحة هي المسافة التي توغلوا فيها مشيا على الأقدام لا تتعدى 4

0: 400 متر نتيجة قرب هذه الثكنة التي توغلوا إليها وهي ثكنة الهاون. لكن أيضا السبب الآخر هو أن الشبان يعني ملأوا الشوارع والطرقات بالحجارة، وهو ما يعيق يعني استخدام الناقلات في هذا الوضع. لذلك يعني تقدموا بمشي على الأقدام، ويعني أطلقوا النيران بشكل عشوائي تجاه الأحياء السكنية في تلك المنطقة. يعني هذه التوغلات المستمرة صراحة يعني تؤثر بشكل كبير على الأهالي هناك الذين يمتهنون بشكل أساسي الزراعة، وتؤدي هذه التوغلات ويعني تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة إلى حرمان الكثير من المزارعين من الوصول إلى مزارعهم وأراضيهم.
1: هي معارية قريبة من عبدين عامر صحيح التي حصل فيها التوغل في الأمس؟
0: بجانب قرية عابدين.
1: هو في الأمس واليوم أيضا حصلت حالات نزوح لعدد كبير من السكان، هل عاد السكان بعد هدوء الوضع؟ هل يمكن أن نقول ذلك؟
0: نعم، عاد معظم سكان قرية عابدين منذ صباح اليوم، يعني مباشرة عادوا إلى منازلهم بعد انسحاب هذه القوة المتوغلة، ويعني قدوم يعني الكثير من يعني وسائل الإعلام التي غطت في تلك المنطقة. لكن يعني أريد أن أوجه هنا رسالة بأن يعني يتم التغطية بشكل أكبر حول احتياجات هؤلاء المواطنين وأهالي هذه القرى التي يعني ترزح تحت عبء وتوغلات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. لكن هؤلاء الأهالي والمواطنين يعني بحاجة للكثير من يعني الخدمات التي يعني هم محرومون منها منذ التحرير. يطالبون بالعديد من الخدمات، منها مشكلة مياه الشرب، قلة مياه الشرب وغيرها من المشاكل التي يعني طالبوا مرارا وتكرارا ب يعني إيصال صوتهم من خلال وسائل الإعلام عنها.
1: إذن ليس فقط انتهاكات وتوغلات للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وإنما أيضا ضعف في البنية التحتية والخدمية لديكم.
0: نعم، هذا الذي يعني يود الأهالي هناك إيصاله مرارا وتكرارا، وخاصة يعني دعم هؤلاء الأهالي بالخدمات وبكل ما يحتاجونه ومطالبهم وحقوقهم الأساسية، يدعم صمودهم في وجه هذا الاحتلال الذي يحاول أيضا في بعض الأحيان من يعني استمالة أهالي المنطقة وتقديم يعني الخدمات، أو يعني سؤال الأهالي هناك عما يحتاجونه وأنه يعني قادر على تقديم ما يحتاجونه في حال يعني قبلوا ذلك. ولكن الأهالي ما زالوا يعني يرفضون هذه الطلبات، ويعني يواجهون التوغلات بشكل مستمر، خاصة أنهم يعلمون بأن هذا بالنوايا الأساسية للاحتلال الإسرائيلي، وخاصة نعم بعد حرمانهم من كثير من يعني حقوقهم أو وصولهم إلى أراضيهم الزراعية في تلك المنطقة، وخصوصا في وادي الرقاد القريب من قرية معرية.
1: رسالة مهمة أتمنى أن تصل إلى المعنيين. عامر الحوراني المتحدث باسم تجمع أحرار حوران من درعا، شكرا جزيلا لك. في ذات السياق، كان الهدوء قد عاد إلى قرية عابدين بريف درعا الغربي بعد ليلة شهدت سلسلة اعتداءات إسرائيلية على القرية. ترافقت هذه الاعتداءات مع قصف مدفعي تسبب في حركة نزوح محدودة للأهالي إلى القرى المجاورة.
2: حالة من الهدوء الحذر تسود قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي عقب تصعيد عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأوسع في المنطقة خلال الأيام الأخيرة. تخلله توغل بري وقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحة عسكرية. مراسل تلفزيون سوريا أفاد بانسحاب دورية الاحتلال الإسرائيلي من تلة المغر وأطراف قرية عابدين باتجاه الأراضي المحتلة وثكنة الجزيرة التي تتمركز فيها قوات الاحتلال قرب قرية معرية في منطقة حوض اليرموك، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة في سماء المنطقة. تأتي هذه التطورات في حين تواصل فرق الدفاع المدني تأمين احتياجات الأهالي العائدين إلى بيوتهم بعد نزوحهم إلى البلدات المجاورة. وقال قائد عمليات الدفاع المدني في جنوب سوريا أحمد الهاجر إن قصف الاحتلال لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، إلا أنه تسبب بحالة واسعة من الهلع والخوف بين السكان.

0: وفي حين يرى أهالي الجنوب السوري أن الهدوء الذي خيم على المنطقة لم يبدد مؤشرات الانفجار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واسم أنقذوا الجنوب السوري داعين إلى تسليط الضوء على ما يجري في منطقة حوض اليرموك، ومطالبين بحماية المدنيين بعد موجة النزوح التي شهدتها قرية عابدين نتيجة للقصف والتوغلات الإسرائيلية.
1: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا عودة أهل من قرية عابدين في ريف درعا الغربي إلى منازلهم عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرية وعودة الحياة إليها تدريجيا.
2: أول امبارح فاتوا علينا أول دورية عسكرية إسرائيلية فاتت تمركزت بالمغر، ظلت يوم كامل. ثاني يوم عند أذان العصر ردت فاتت دورية ثانية، نصبت حاجز عند أول القرية من جهة جملة، فصدوا لها الأطفال والشباب بالحجار، وصار مقاومة من خلال الأطفال والشباب القرية صدوا لها الدورية بحيث أنهم منعوهم ينصبوا الحاجز، فنزلوا توغلوا وين برجوا ننزلوا توغلوا بالدبة. أثناء خروجهم ردوا طلعوا بالرصاص وفتحوا طريق من خلال الرصاص. أثناء انسحاب الدورية كاملة بالليل صار مقاومة أثناءها أيضا بالحجار من بين الشباب والأطفال.
3: يوم طلعوا من هون بلشونا بالرصاص بالطيران، الطيران نزل علينا ينزل فزع العالم كلياتهم، ما ظل ولا دومري هون غير اللي ما يقدرش يمشي. هذا هو.
4: وين رحتوا؟
3: رحنا على قرية بتر، يعني هجت ناس على بتر، ناس على الشجرة، ناس راحت فلس يمسحهم.
1: في ردود الفعل دانت دول وجهة عربية التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف المدفعية، حيث شددت الخارجية السعودية في بيان على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة سوريا مجددة دعمها لوحدة الأراضي السورية. من جهتها اعتبرت الخارجية الأردنية هذه الاعتداءات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تمثل خرقا لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، إضافة إلى أنها تمثل تصعيدا استفزازيا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من التوتر في المنطقة. هذا ودانت دولة قطر توغلات الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا وما رافقها من قصف مدفعي، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه أن يفاقم التوتر في المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. من جانبها أعربت الإمارات عن رفضها لانتهاك سيادة سوريا، مشيرة إلى أن التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية تشكل انتهاكا للقانون الدولي. وأعرب مجلس التعاون الخليجي في بيان إدانته واستنكاره الشديدين للتوغلات الإسرائيلية داخل سوريا، مؤكدا أنها تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مجددا وقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الحفاظ على أمن واستقرار وحدة الأراضي السورية. في ملف آخر، نظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في العاصمة دمشق للمطالبة بتفعيل أحكام المادة 49 من الإعلان الدستوري ومحاسبة كل من يمجد نظام الأسد المخلوع.
5: نحن اليوم بتنسيقيات دمشق، شباب دمشق وثوار دمشق داعينا لهي الوقفة هي لحتى نقول انه صار في يعني صار في كثير تهاون بموضوع مدح الأسد وحقبته. اليوم صرنا نسمع ناس نقول والله كان اول افضل وما تغير شيء. هذا الموضوع لازم نحط له حد، ولازم نحن وزارة العدل تفعل المادة 49 اللي هي بتجرم حقبة الأسد، لا تغير كل شيء بهذا البلد.
6: كل الدمشقيين والسوريين جايين نحن على هاي الوقفة، هدفنا واحد هو انه تطبيق القانون 49 اللي هو

0: التجريم الأسدية. نحن أي شخص كان واقف مع بشار الأسد أو حافظ الأسد أو النظام السوري السابق بشكل عام نحن بنعتبره مجرم.
1: أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو عدنان حمادة الملقب بابن البيك إثر كمين في محافظة ريف دمشق. وبحسب الداخلية فإن المقبوض عليه عمل في صفوف الفرقة الرابعة وقام بانتهاكات بحق المدنيين منذ معارك الغوطة وحتى معارك التحرير، حيث تسبب في اعتقال عدد من المواطنين. وأضافت الوزارة أن حمادة انخرط بعد التحرير في صفوف عصابة مسلحة امتهنت السطو والسرقة بقوة السلاح قبل أن يتوارى عن الأنظار، مشيرة إلى أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. معنا الآن من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم، ما تفاصيل إلقاء وزارة الداخلية القبض على عدنان حمادة؟
2: نعم، على عملية إلقاء القبض على الملقب بابن البيك هو عدنان حمادة كانت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة. كان هناك رصد ومتابعة لفترة، ومن ثم تم إعداد كمين محكم لإلقاء القبض عليه بعد أن توارى عن الأنظار لفترة طويلة. هذا الشخص كان قد يعني مارس الانتهاكات بحق المواطنين السوريين طيلة أيام الثورة منذ معارك الغوطة وحتى أيام التحرير. كان في الفرقة الرابعة، يعني كان قد تورط بعدة انتهاكات وكان سببا باعتقال العديد من المواطنين في الغوطة، ومن ثم يعني بعد التحرير انخرط في صفوف عصابة مسلحة تمتهن السطو والسلب، بعدها توارى عن الأنظار. وبعد يعني معلومات استخباراتية ورصد ومتابعة تم إلقاء القبض عليه، وهو حاليا قد حول إلى القضاء لينال يعني المحاكمة العادلة. تأتي هذه العملية في ظل جهود حثيثة تبذلها وزارة الداخلية بشكل خاص بالتعاون مع الأجهزة المختلفة التي يعني التعاون معها في سبيل يعني تحقيق العدالة الانتقالية وإلقاء القبض على كل من يعني أسهم في يعني في دماء الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
1: حازم عوض من دمشق، شكرا جزيلا لك. أصدرت وزارة العدل تعميما بشأن ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية لصون الحريات العامة وحماية الحقوق الفردية، حيث تحال الشكاوى إلى العدلية المختصة كالجرائم الإلكترونية التي تستلزم إجراء تحقيقات رقمية، وتشمل جرائم الاحتيال والجرائم المرتكبة من قبل شخص مجهول، الأمر الذي يستجوب إجراءات دقيقة لتحديد هويته.
3: في خطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات التقاضي وحماية الحريات الشخصية، أصدرت وزارة العدل تعميماً ينظم آليات التعامل مع الجرائم الإلكترونية ويضع ضوابط تحد من التوقيف وإجراءات الملاحقة، مؤكدة عدم المساس بحرية الأفراد إلا وفق القانون وبقرار قضائي. التعميم تضمن عدم إحالة جميع الشكاوى إلى الضابطة العدلية المختصة، وحصر ذلك بالجرائم التي تستلزم تحقيقات فنية مثل جرائم الاحتيال الإلكتروني والدخول غير المشروع إلى الحسابات أو الأنظمة، إضافة إلى الجرائم التي يكون مرتكبها مجهول الهوية ويتطلب كشفه إجراءات وتقنيات رقمية. قضايا القدح والذم عبر الإنترنت اشترط التعميم على رفعها مباشرة إلى المحكمة المختصة متى كان مرتكبها معلوم الهوية، بدلاً من إحالتها إلى الضابطة العدلية بهدف تسريع الإجراءات وحظر احتجاز أي مشك منه أو إحضاره موقوفاً أو إصدار مذكرة بحث بحقه إلا بموجب قرار خطي من النيابة العامة مع قصر أوامر إذاعة البحث على الجرائم الخطيرة والحالات التي تقتضيها ضرورة التحقيق، إلى جانب تشكيل لجان في كل عدلية لمراجعة مذكرات البحث السابقة والبت في استمرارها أو إلغائها. الوزارة أكدت أن التعميم يهدف إلى حماية الحريات العامة ومنع تقييد حرية الأفراد من دون سند قانوني وتسريع الفصل في القضايا البسيطة ولا سيما قضايا القدح والذم الإلكتروني.

0: ويأتي ذلك في وقت كانت فيه الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد دعت في تقرير سابق إلى مراجعة قانون الجريمة المعلوماتية بما يضمن حماية حرية التعبير وتحقيق المحاكمات العادلة.
1: هذا وقال وزير العدل إن التعميم رقم 26 المتعلقة بضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية ينسجم مع الإعلان الدستوري. وأضاف الوزير في منشور على إكس أن التعميم يعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيدا لإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات. وأصدرت وزارة العدل تعميما يتعلق بضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية بما ينسجم مع الإعلان الدستوري ويعزز حماية حقوق المواطن وحرياته بحسب الوزارة. نقلت صحيفة المدن عن مصادر وصفتها بالخاصة ولم تسميها أن موعد الإعلان عن قائمة ثلث أعضاء مجلس الشعب الذين من المفترض أن يعينهم الرئيس سيكون ضمن الأسبوع الحالي بـ70 عضواً، وذلك استنادا لما نص عليه الإعلان الدستوري. ورجحت مصادر الصحيفة أن يتولى الخبير القانوني عبد الحميد العواك منصب رئيس مجلس الشعب، لكنها في الوقت نفسه لم تجزم بتسلم العواك لهذا المنصب نظرا للمشاورات المكثفة التي تشهدها دمشق حول القضية. وأضافت أن ملف العدالة الانتقالية قد يكون على رأس أولويات مجلس الشعب في جلسته الأولى، ولهذا الغرض عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاء مع أعضاء من مجلس الشعب المنتخبين لبحث مشروع قانون العدالة الانتقالية.

0: أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة أزالت 1256 لغماً أرضياً في عموم البلاد خلال العام الماضي. وحول إزالة الأنقاض أشار الصالح خلال جلسة إحاطة إعلامية، أشار إلى إزالة ما يعادل 4 أطنان من الأنقاض في كل المحافظات، منها 1 مليون طن أعيد تدويرها، لافتاً إلى مشروع لإزالة الأنقاض في دير الزور وريف دمشق وحمص بانتظار استكمال الإجراءات. وذكر وزير الطوارئ استجابة الوزارة لأكثر من 10,000 حريق خلال عام 2025، معتبراً أن نسبة الحرائق هذا العام أقل بسبب تفعيل الإنذار المبكر. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 236 حريقاً في عموم سوريا خلال يوم واحد أسفرت عن إصابة مدني بحروق. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس الأحد شملت 33 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية و203 حرائق متفرقة طالت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار، مشيراً إلى أن فرقه أخمدت الحرائق وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع، في حين اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية. قال معاون وزير الطوارئ لتلفزيون سوريا، قال إن هناك عادات موروثة خاطئة لدى العديد من المزارعين، وهو الأمر الذي تسبب في انتشار الحرائق في الأراضي الزراعية.
1: صعوبة بتغيير هذا الموروث الثقافي الزراعي الموجود لدى نسبة كبيرة من الفلاحين. هذا ما كنا نعانيه بالمناسبة حتى قبل الثورة. يعني كان هناك من الصعوبة لمراكز الأبحاث الزراعية أن تقنع الفلاح أو المزارع بعدم حرق هذه المحاصيل، وبالتالي عندما يقوم المزارع بحرق هذه البقايا أحياناً لا يستطيع أن يتحكم بحدود هذه النيران، وربما تتعدى إلى بعض الحقول الأخرى التي لم تحصد بعد. وبالتالي النتائج الميدانية التي حصلنا عليها من فرقنا تؤكد أن سببين رئيسيين، الأول كما ذكرت هو عبارة عن الحصادات ومشاكلها وأعطالها وعدم تجهيزها بالآليات المناسبة. ثانيا الموروث الثقافي الزراعي الخاطئ الموجود لدى بعض المزارعين. هذين السببين الأساسيين الذين يؤثران على موضوع

0: الحرق المحاصيل.
1: في سياق متصل أكد أحمد قزيز أن لدى الوزارة استراتيجيات للتعامل مع زيادة حالات الغرق في نهر الفرات والمسطحات المائية، أهمها تنمية الوعي المجتمعي ودعم الكوادر العاملة.
0: استراتيجية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في هذا الملف تنقسم إلى 4 أقسام أساسية. القسم الأول هي عبارة عن عملية مسح لكل النقاط التي تعتبر الأكثر ضعفا على مسير النهر من أجل أن يكون هناك فعلا نقاط ثابتة. النقطة الثانية والمهمة جدا هي موضوع التوعية، التوعية للمجتمعات الموجودة على سرير النهر بأن هناك بعض الأوقات، بعض الأيام التي يجب أن لا يتم فيها السباحة على الإطلاق. الاستراتيجية الثالثة هي عبارة عن تدريب الكوادر المؤهلة من أجل أن يكون لدينا كوادر مؤهلة وموجودة في المراكز المتقدمة. الاستراتيجية الرابعة هي أيضا تزويد هذه الكوادر بالمعدات وبالإمكانيات اللازمة من أجل تخفيض قدر الإمكان من أجل عدد الضحايا في موضوع الأغراق. وبالتالي هو عمل بصراحة ليس فقط الوزارة، بل نحتاج أيضا عمل من المجتمعات أنفسهم عندما نطلق أي نوع من أنواع التحذيرات، عندما نطلق أي نوع من أنواع برامج التوعية. يجب على المجتمعات أن تتعاون مع الوزارة.
1: أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان شابين إثر حادثة غرق في نهر الفرات بريف دير الزور. وأوضح الدفاع المدني في المحافظة أن الحادثة وقعت في أثناء السباحة يوم أمس الأحد، لتنهي فرق الإنقاذ المائي بذلك عمليات البحث بانتشال جثماني الشابين، في حين جددت فرق الدفاع تحذيرها للأهالي بضرورة الامتناع عن السباحة في المسطحات المائية. غرق 26 شخصا معظمهم من الأطفال في مياه نهر الفرات بمحافظة دير الزور منذ ارتفاع منسوب المياه، وسط مطالبات بإنشاء نقاط ثابتة للغواصين على ضفتي النهر.
2: 26 حالة وفاة غرقا في مياه نهر الفرات منذ اللحظة الأولى لارتفاع منسوب مياه النهر، كان آخرها هنا في بلدة مراط يوم أمس، إذ غرق 3 أطفال، 2 منهم فارقوا الحياة والثالث استطاع الأهالي إنقاذه. مطالب الأهالي في هذه المنطقة يطالبون بوجود نقاط ثابتة على ضفتي النهر لحالات الإنقاذ وللغواصين لبعد مراكز الدفاع المدني عن شواطئ نهر الفرات، وهذه تشكل بمعدل حالة وفاة يوميا منذ شهر تقريبا. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
1: يواجه مواطنون في بلدة كفر بودة بريف حماة الشمالي صعوبة في تأمين مياه الشرب نظرا لتعطل عدد من الآبار التي تغذي البلدة، إضافة إلى ارتفاع كلفة نقل المياه عبر الصهاريج، الأمر الذي يضاعف الأعباء المعيشية عليهم.
3: أعباء يومية ورحلة مرهقة يخوضها معظم سكان بلدة كفر بودة بريف حماة الشمالي لتأمين مياه الشرب. المياه غائبة عن معظم المنازل بسبب تعطل الآبار. الأهالي يعتمدون على صهريج المياه لتأمين احتياجاتهم اليومية، ليتحول أبسط مقومات الحياة إلى عبء يثقل كاهل السكان.
4: معاناتنا بي مثل ما شايف، كل يومين ثلاثة بدنا صهريج مي، صهريج المي حقه 100,000، ونحن عيال وكذا. بهاي حالتنا بالنسبة للمي، يعني على بنطلب من دولتنا، بنطلب من بلديتنا انهم يطلعوا ينظروا بحالنا.
5: بدي اغسل هدومي خيو، ما بدي اتحمم، بدي اغسل هدومي، ما في مي اغسلهن. قعدتي هون، هذا هون جيب المي، تجي هالصارج بتعبي، بنستنى صارج بيقول والله فلان بده مي اجباري، وفلان اخيو عنده جباله بدي يصب، يعني وين نروح حالنا؟
3: المشكلة لا تتوقف عند صعوبة تأمين المياه، فالكلفة المادية مرتفعة أيضا، مبالغ إضافية تتحملها العائلات بشكل متكرر في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ليصبح ثمن المياه واحدا من أكثر الأعباء استنزافا لدخل السكان.
6: بالنسبة للصهاريج عم يكلف شيء، شلون بين مازوت وبين مسافة مشوار طريق وكذا، المسافة هاي

0: حتى المي عم نشتري منها المي، شايف شلون؟ المبلغ لنقول 25,000 بحيث على المازوت على المولدي، شايف شلون؟ اي وبنفس الوقت يعني في مسافه عم نوزع الاهالي يا اخي، مثلا عندك الخزان ال1000 عم نوزع ب 20,000 او 25,000.
1: الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة قالت إنها تعمل على تنفيذ خطة لتأمين مياه الشرب لكامل بلدة كفرنبودة من خلال تجهيز 3 آبار جديدة تضاف إلى البئرين الموجودتين. معاناة يومية يعيشها سكان كفرنبودة وكلفة مادية مرهقة مع كل محاولة لتأمين مياه الشرب في بلدة ما تزال فيها مياه الشرب أزمة مفتوحة على حساب السكان. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
2: افتتحت جمعية فلوكا في مدينة اللاذقية معرضا بعنوان صمود الأنامل، يضم أعمالا يدوية أنجزتها نساء الشهداء خلال المشاركة في ورش تدريبية. يأتي ذلك ضمن مشروع يهدف إلى تمكينهن اقتصاديا وتعزيز القدرة على الاعتماد على النفس.
3: ضمن مشاريع سبل العيش بجمعية فلوكا افتتحنا اليوم معرض صمود الأنامل. السيدات الموجودين عنا خضعوا لورشات تدريبية، الهدف منها تمكين السيدة والحصول على مصدر رزق لها ولأولادها.
4: نحن مبتدئات بهذا العمل هلأ يعني، وإن شاء الله بتمنى أنه يكون هذا سبب لتأمين العيش لأولادي اللي كانوا هن أساسا مكفولين هون يعني. بقى وفي اقبال يعني على المعرض اللي شفناه، الاقبال انه الناس اللي عم تاخذ شو اسمه يعني، ان شاء الله نتامل خير يعني.
2: اعلن الامن العام اللبناني تمديد التسهيلات الاضافيه للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا الراغبين بالمغادره عبر المراكز الحدوديه البريه حتى 30 من تموز المقبل. وأوضحت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في منشور لها على إكس، أوضحت أن التسهيلات تشمل المغادرة من دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ومن دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة المخالفة، مشيرة إلى أن المهلة الممنوحة هي الأخيرة، وأنه سيتم التشدد في تطبيق القوانين على كل المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية بعد انقضاء المدة وفق البيان. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أن نحو 75,000 شخص سافروا عبر معبر تل أبيض الحدودي مع تركيا خلال النصف الأول من عام 2026. وأوضحت الهيئة أن 45,000 من المسافرين دخلوا إلى سوريا، بينما غادر 30,000 إلى تركيا. كما استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها استقبل نحو 12,000 مواطن عادوا طوعا إلى البلاد ضمن برنامج العودة الطوعية. وأكدت الهيئة عملها على توفير إجراءات مبسطة وتنظيم متكامل يضمن انسيابية الحركة عبر المنفذ الحدودي. في الملف الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم عقد اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء بناء على طلب من إيران. وجدد الرئيس الأمريكي رفض بلاده السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. كما أشار ترامب إلى أن أسعار النفط بدأت بالانخفاض بعد مذكرة التفاهم، معتبرا أنها وصلت إلى حد أقل مما كانت عليه قبل بدء الحرب على إيران. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع. وأوضحت في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن محادثات فنية ستعقد على هامش المحادثات رفيعة المستوى مع إيران في الدوحة، مؤكدة التزام بلادها بتعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار، وأن الرئيس ترامب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها، محذرة من أن العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف.

عنف من جانب أمريكا وفق قولها. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز سيزيد التوتر في الشرق الأوسط. وأضاف عراقجي خلال مؤتمر صحفي أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة عما تقوم به إيران لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق كما حصل خلال الليلتين الماضيتين، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح بأن تنحرف عن مسارها.

0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس لن يكون هناك انسحاب آخر من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله. وأكد كاتس أن هناك قيودا أمريكية فرضت عليها، ما دفع الجيش الإسرائيلي لتعميق منطقة ما يعرف بالخط الأصفر جنوبي لبنان، مؤكدا في حديثه على أن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية هو مصلحة أمريكية، ولولا هذا الربط لكان حزب الله قد انهار. وأوضح كاتس أن إسرائيل اتفقت مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. في السياق قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع كوبر التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم إقراره نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. ريم، ما الدافع وراء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه لن يكون هناك انسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان؟
1: نعم، مساء الخير آلاء. بالفعل هذا ما صرح به وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن ربط الجبهتين اللبنانية والإيرانية وربط الجبهة اللبنانية بالتفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، منع وفق تقدير وزير الجيش هكذا يفكر انهيار حزب الله، أن هذه المفاوضات منعت هذا الانهيار، واعتبر أن إسرائيل انتقلت بعد ذلك إلى الخطة باء التي تقوم على تعميق السيطرة فيما تسميه تل أبيب المنطقة الأمنية داخل الخط الأصفر في جنوب لبنان. هذه التصريحات جاءت خلال إحاطة للمراسلين العسكريين، حيث قال إنه عندما ربط دونالد ترامب بين إيران ولبنان توقفت الجيش الإسرائيلي عن إسقاط مبان في بيروت، وأن ربط الساحات هو مصلحة أمريكية، وهذه هي قيود الشراكة مع الولايات المتحدة. لو لم يكن هناك ربط بين جبهتي لبنان وإيران على حد وصفه لكان حزب الله قد انهار، وكان الجيش قد انتقل إلى الخطة باء لتعميق منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان. أيضا بحسب كاتس هناك 4 مكالمات هاتفية جرت بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في الفترة التي سبقت توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، غير أن التحول في الموقف الأمريكي كما يراه وقع في مكالمة خامسة قال إنه لم يشارك فيها. هذه المكالمة قال ترامب مارس ضغطا فيها على بنيامين نتنياهو، ونشأ الربط بين الساحات منذ تلك اللحظة، وعاد اللبنانيين إلى عاد اللبنانيون إلى جنوب لبنان، وحزب الله عزز من حضوره في الجنوب. طبعا هذه التصريحات لا تحمل، يعني تحمل اصلا واشنطن المسؤولية، وتحمل لها اتهاما بأنها حدت من قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات كانت بحسب زعمه ستؤدي إلى انهيار حزب الله. هذا كان لماذا جاءت وماذا تحمل هذه التصريحات بعد الاتهامات بالفشل الاستراتيجي الذي وجه إلى بنيامين نتنياهو وحكومته وجيشه من قبل المعارضة ومن قبل أيضا بعض الأقلام في الصحافة الإسرائيلية، بأن وجودهم في لبنان لم يعد له أي معنى ولم يحققوا الأهداف التي قاموا بها في لبنان، وأيضا تصريحات متكررة من الجيش الإسرائيلي أن

0: أيديه مكبلة داخل الجنوب اللبناني بسبب الضغوط الأمريكية التي تمارس على بنيامين نتنياهو، وأنهم بانتظار تعليمات من المستوى السياسي حتى ينفذوا العمليات داخل الجنوب. لكن في نفس الوقت فيما يتعلق باتفاق الإطار مع لبنان، شدد كاتس على أن الانسحاب الإسرائيلي لن يتجاوز المنطقتين التجريبيتين اللتين تم تحديدهما في الاتفاق فقط قبل نزع سلاح حزب الله. وأيضا بما معناه قال لا تترقبوا المكان التالي الذي سننسحب منه، لأن ذلك لن يحدث حتى ينزع حزب الله سلاحه، وأن إسرائيل ليست لديها أطماع كما وصف في لبنان، لكن إلى أن ينزع حزب الله سلاحه لن تنسحب أو لن ينسحب الجيش الإسرائيلي مليمتر واحد من لبنان. ننوه أيضا ألا أن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي انسحابات، لا يوجد أي تسليم لمناطق تجريبية للجيش اللبناني، هم فقط تحددوا بعض المناطق في الجنوب اللبناني للانسحاب الجزئي منها وليس الكامل، مثل زوتر الغربية والغندورية وفرون. هذه ثلاث مناطق تم تحديدها اليوم، ولكن حتى اللحظة لا يوجد أي تعليمات للجيش بالانسحاب من هذه المناطق.
1: ريم العمري من القدس المحتلة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

حلقة جديدة من سوريا اليوم، أهلا بكم. نناقش في محورنا الأول زيارة وزير الخارجية العراقي إلى دمشق ولقاءه الرئيس الشرع ووزير الخارجية سعد الشيباني في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سقوط النظام المخلوع. فأين تتجه العلاقات السورية العراقية في المرحلة المقبلة؟ في المحور الثاني نناقش تصاعد وتيرة توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري ونسأل هل تملأ المقاومة الشعبية الفراغ في مواجهتها؟ نناقش في المحور الثالث إصدار وزارة العدل تعميماً جديداً بشأن ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية بما يصون حقوق المواطنين وحريتهم، فهل يعيد التعميم ضبط تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية؟ في المحور الأخير نناقش الاجتماع المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة غداً الثلاثاء ونسأل هل تنجح العاصمة القطرية في فك عقدة المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟

إذن استقبل الرئيس أحمد الشرع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وذلك بعد لقاء جمع وزير الخارجية السوري بنظيره العراقي في قصر تشرين بدمشق. وبحسب رئاسة الجمهورية جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات المشتركة. هذا وأصدرت سوريا والعراق بيانا مشتركا عقب الزيارة أعلن فيه عن الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك بما يضمن متابعة تنفيذ مخرجات التعاون الثنائي. وأشار البيان كذلك إلى أن المباحثات تناولت آليات نقل وعبور إمدادات الطاقة ومشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سوريا، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك. هذا واتخذت العلاقات بين سوريا والعراق بعد سقوط النظام المخلوع منحا متصاعدا من التنسيق وتبادل الزيارات. تفاصيل أوفى في العرض التالي.

0: للنقاش معنا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي علي التناوي. أهلا بك أستاذ علي. ومعي دكتور غازي فيصل حسين، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، مباشرة من عمان. وأبدأ معك دكتور فيصل. دكتور فيصل، ما هي الملفات التي حملها معه وزير الخارجية العراقي إلى دمشق؟
1: نعم، شكرا جزيلا. يعني أعتقد اليوم سوريا والعراق باتجاه محطة جدا مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية والعلاقات الإقليمية على صعيد الشرق الأوسط. توم باراك مبعوث الرئيس الأمريكي للعراق وسوريا طرح مشروع جدا مهم الذي يتمثل بالدمج الاقتصادي أو دمج الاقتصاد السوري والاقتصاد العراقي، وأعتقد هذه الخطوة تشكل استراتيجية مهمة جدا لتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في مجال المشاريع الاقتصادية العملاق على صعيد التعدين، على صعيد النفط، على صعيد المشتقات النفطية، على صعيد الزراعة، على صعيد المياه المشتركة، خصوصا نهر الفرات. سوريا تمتلك ثروات كما يمتلك العراق ثروات، إعادة أيضا مد أنابيب النفط من كركوك باتجاه بانياس، وأيضا من البصرة باتجاه حديثة، شقين باتجاه أيضا سوريا وشق آخر باتجاه العقبة. هناك فرص عديدة، مسألة الحديد والصلب، مسألة الفوسفات، مسألة المعادن المختلفة اللي موجودة والثروات الهائلة في البلدين. في العراق يوجد أكثر من 15 تريليون دولار ثروات معدنية مهمة تحتاج إلى استثمارات، خبرات. سوريا تمتلك خبرات والعراق يمتلك خبرات، ممكن الانفتاح على النظام الاقتصادي العالمي وعلى المستثمرين، مما يتيح فرصة حقيقية لبناء قاعدة صناعية مهمة وقاعدة اقتصادية زراعية أيضا جدا مهمة نحن بحاجة إليها، وأيضا الذهاب إلى يعني الاستثمار في مجال البنية التحتية للصحة، للتعليم، للتربية ومختلف المجالات

والتعاون والتنسيق بين البلدين بدلا من القطيع. أنا أعتقد هناك فرص كبيرة واسعة النطاق ممكن تشكل قاعدة مهمة لتطور العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين لما فيه

0: هذه الزيارة بالنسبة لبغداد على الملف الاقتصادي، ماذا عن دمشق؟ أهمية هذه الزيارة بالنسبة لها في هذا التوقيت أستاذ علي؟
1: دمشق منذ اليوم الأول بعد التحرير يعني كانت كلام فخامة الرئيس أحمد الشرع واضح تماما بأنه يريد علاقات جيدة مع دول الجوار، وأن سوريا تريد السلام مع كامل دول الجوار، وأن لا نريد تدخل في الشأن داخل دول الجوار. فدمشق اليوم يعني عملية الحراك السياسي الدبلوماسي الذي تقوم به من لبنان واليوم العراق لها فوائد كثيرة على سوريا. أولا يعني العراق هي جار قديم، كان هنالك قطيعة سياسية في عهد الدكتاتور البائد، وأيضا كان هنالك يعني بشكل أو بآخر إشكاليات أمنية في الفترات الماضية خلال الثورة السورية. اليوم هنالك ملفات كثيرة تطرح على الطاولة، باعتقادي بأن دمشق تعلم تماما بأهمية ما هي أهمية العراق وما أهمية هذه الزيارة، من ملفات أمنية لملفات اقتصادية لملفات النفط والكثير من الملفات التي يمكن يعني التباحث بها بين دمشق وبغداد. نعم
0: أستاذ علي، أهمية هذه الزيارة كما أشرت وكما سمعنا منك تتركز بعد قطيعة اليوم بعد البلدين، ما الذي تطمح له دمشق في هذا الإطار بالتحديد اليوم من العراق؟
1: باعتقادي دمشق يعني اليوم تطمح إلى بناء علاقات جيدة مع الجميع، مع دول الجوار جميعا، وبناء علاقات اقتصادية مع دول الجوار. نعلم تماما اليوم بأن دمشق يعني تحتاج إلى بيئة اقتصادية قوية أو تحتاج إلى إعادة إعمار، ويجب أن يكون هنالك تكاتف عربي من دول الجوار جميعا بين دمشق وبين هذه الدول من أجل بناء سوريا المستقبل، ومن أجل أيضا يعني وضع سوريا على الخريطة الدبلوماسية والخريطة السياسية الإقليمية والدولية. ومن هنا تأتي اليوم عملية الدبلوماسية السورية وعمل الدولة السورية الواضح تماما بأنه يوجد دمشق على الخارطة من جديد. دمشق انتهت من عهد الظلام، اليوم يبدأ عهد جديد ببناء جمهورية جديدة تبني مع الجميع ملفات كثيرة ضمن مصالح وتوافقات وطنية، وضمن مصالح وتوافقات أيضا دول الأخرى على أسس واضحة وعلى أسس عادلة. نعم
0: طيب، بالعودة لك دكتور غازي، الوضع الداخلي في العراق، المزاج السياسي في الداخل العراقي، هل يسمح بتنفيذ هذا الطموح السوري والعراقي معا؟
2: يعني أنا أعتقد أن المناخ أو المزاج الشعبي لدى الشعب العراقي تجاه سوريا كما لدى الشعب السوري تجاه العراق هو مناخ لعلاقات تحالف وتوازن. لا ننسى أن حتى الحضارات القديمة في العراق وفي سوريا هي حضارات ما بين النهرين، السومرية وغيرها من يعني السريانية والكلدانية وغيرها، هذه حضارات مشتركة بين الأرض اللي نسميها اليوم العراق وسوريا اللي هي في الأساس ما بين النهرين. أيضا على صعيد التاريخ الإسلامي إضافة للتاريخ المعاصر الحديث بعد الحرب العالمية الأولى أيضا ظهرت علاقات وثيقة بين البلدين. نعم، بسبب إيران ووضع إيران في سوريا وما قامت به وما ارتكبته من جرائم خطيرة بعد 2011 ضد الشعب السوري وهزيمة إيران من سوريا، وهذا انتصار كبير للشعب السوري، وأنا أعتقد أيضا هو انتصار كبير للشعب العراقي لأن إيران أيضا
0: هو دكتور عازي هو ربما كان سؤالي يتحدث لا عن الوشائج الاجتماعية، بالطبع ثمة مشتركات كثيرة بين البلدين، وإنما السؤال عن المفاعيل السياسية داخل العراق، خصوصا وأن جزء من هذه المفاعيل تحديدا المنضوية تحت ما يسمى بالإطار التنسيقي كانت ترفض إعادة العلاقات مع سوريا، وكانت ترفض حتى شخص الشرع مثلا.
2: هذا صحيح، هذا صحيح، لكن لا ننسى أن الإطار التنسيقي هو حليف لإيران، وموقف الإطار كان بسبب الموقف الإيراني والضغط الإيراني على الإطار لقطيعة مع سوريا. كانت هناك تشنجات كارثية ومواقف سلبية وتهديدات، ويعني تقريبا منع السيد الرئيس الشرع من المشاركة بمؤتمر القمة العربي بسبب تهديدات بعض الفصائل المسلحة المتحالفة مع الحرس الثوري الإيراني في العراق. اليوم الوضع اختلف، نتذكر أيضا السيد السوداني رئيس الوزراء السابق التقى بالسيد الشرع في

0: قطر بوجود أمير قطر، وكانت هناك بادرة مهمة لهذه العلاقات، إضافة لمدير المخابرات أو رئيس المخابرات العراقية، أكثر من زيارة نقل معلومات أمنية مهمة جدا لسوريا. إذا بدأت العراق يعني تأخذ منحى مستقل بعيدا عن الضغوط
1: الزيد
0: الإيرانية.
1: اليوم شخصية رئيس الحكومة هل يستطيع أن يقوم بهذه المهمة دكتور غازي؟
0: هذه نقطة جدا مهمة، نقطة جدا مهمة. سيد الزيدي يتحدث اليوم عن المصالح المتبادلة، المصالح المشتركة بين العراق ودول الجوار ودول العالم المختلفة. يعني لا يتحدث الزيدي بخطاب طائفي كما كان رؤساء الوزراء السابقين، اليوم خطاب المصلحة الوطنية، خطاب المصالح المتبادلة بيننا وبين الدول. إذن بين سوريا والعراق اليوم هناك مصالح مشتركة اقتصادية، سياسية، اجتماعية، هناك فرص حقيقية للتكامل الاقتصادي، لسكك الحديد، للطرق، للجسور، لنقل النفط. الكثير من المشاريع ممكن تعزز من قدرات ومن فرص التنمية والرفاه لدى الشعب السوري، كما يمكن أن تعزز أيضا من فرص الرفاه لل...
1: طيب. دكتور غازي، اتضحت الفكرة أستاذ علي، لكن زيارة يعني تأتي من قبل وزارة الخارجية العراقية، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: نعم، يعني اليوم التنسيق الوزاري يعني بين الدبلوماسية العراقية والدبلوماسية السورية هذا شيء مهم، ويعني زيارة رفيعة المستوى من وزير خارجي إلى وزير خارجي سوري وإلى الدولة السورية بالتأكيد، ويعني يأتي معه ملفات كثيرة، ويأتي معه أيضا يعني من يحملون هذه الملفات من من من من مسؤولين عراقيين. فيعني هذه الزيارة أهميتها أو مستواها الوزاري يعتبر جيد جدا، هذا وزير خارجي لوزير خارجي، وأيضا تم استقباله من قبل فخامة الرئيس أحمد الشرع، وبهذا يعني دليل بأن العلاقة السورية أو دليل بأن الدولة السورية تريد عمل سياسي حقيقي ودبلوماسي حقيقي وتعاون حقيقي مع الدولة العراقية الجارة، وهنالك مصالح تربط هذه الدولتين ببعضهما تاريخيا كما تفضل ضيفك، وأيضا اليوم هنالك مصالح استجدت على الواقع السياسي في المنطقة بحرب إيران وأيضا خطوط الإمداد وموضوع نقل النفط عبر
1: هذه
2: سوريا.
1: هذه نقطة مهمة أستاذ علي، أشكرك للتنويه عليها. يعني على مستوى الخارجية السورية وما يطلب اليوم من أدوار لسوريا في الإقليم تحديدا بعد تداعيات الحرب على إيران، ما الذي يمكن أن تصل إليه هذه الزيارة بهذا الملف تحديدا؟ إذا ما ربطناه بلبنان أيضا.
2: نعم، يعني عملية الدبلوماسية السورية عندما تبدأ العملية الدبلوماسية ويبدأ هنالك انفتاح دبلوماسي حقيقي على دولة أو بين دولتين، هنالك أيضا يأتي بعدهم تنسيقات كثيرة، تنسيقات على مستوى الوزراء والوزارات كافة بين الدولتين. وأيضا اليوم يعني تم إنشاء لجنة وزارية على مستوى رئيس يعني وزير خارجي بوزير خارجي، وهذه اللجان يعني لجان متابعة، لجنة متابعة لبناء علاقات عراقية سورية حقيقية تكون واضحة تماما، واضحة المعالم بأنها أو واضحة الشراكة حتى بين العراق، بين بغداد وبين دمشق. دمشق اليوم هي حريصة على التعاون مع كافة يعني دول الإقليم العربية، كافة يعني الأخوة العرب، وهذا التعاون يعطي ثماره اليوم قليلا رويدا رويدا. يعني لا ننسى بأن هنالك قطيعة نصف قرن من الزمن وبعدها حرب أو ثورة سورية قامت على الأرض السورية، واليوم التحرير وجمهورية جديدة، وعملية البناء الدبلوماسي والسياسي من قبل هذه الدولة يعني تبدو بطيئة، ولكنها ترسم بشكل واعي وحقيقي وبشكل مصلحي واضح للوطن سوريا وأيضا للشعوب الأخرى ولشعوب الدول المجاورة والدول الأخرى. العملية المصالح المتبادلة اليوم هي جزء مهم، وعملية التوازن الذي تقوم به الدولة السورية واضح تماما للجميع، والانفتاح الذي تقوم به الدبلوماسية والدولة السورية واضح تماما للجميع. كل هذا المجهود بالنهاية سوف يصب لمصلحة هي مصلحة دمشق ومصلحة الدول المجاورة. طيب. كلهم على حدة.
1: نعم. بخصوص تشكيل اللجنة العليا دكتور غازي، أهم المهام المناطة بهذه اللجنة في ظل الظرف الإقليمي اليوم؟
0: أكيد هذه نقطة مهمة جدا، وأيضا أحب أضيف لما تفضل بضيفك الكريم أن زيارة وزير الخارجية هي

0: زيارة لبناء علاقات دولة لدولة ومؤسسات دولة لمؤسسات دولة، بينما كانت زيارات مدير المخابرات هي ذات طابع أمني خاص لتبادل معلومات تتعلق بأمن الحدود أو غيرها. إذن اليوم العلاقات العراقية السورية تنفتح على ملفات مهمة، ملفات أولا طبيعة العلاقات الخارجية بين أو السياسة الخارجية السورية والعراقية، والعلاقة بين وزارة الخارجية العراقية ووزارة الخارجية السورية نحو توثيق هذه العلاقات على صعيد العمل العربي المشترك، على صعيد العلاقات العربية الأوروبية، دور سوريا والعراق في أوروبا، دور سوريا والعراق على صعيد مجلس الأمن، الأمم المتحدة، المنظمات الدولية، العلاقات الدولية وغيرها. فهذا جانب جدا مهم، كان يعني ملف غير مطروق. أيضا هذه اللجنة المشكلة أكيد ستبحث إعادة توثيق الاتفاقيات أو الاتفاقية جديدة بين العراق وسوريا، تتناول الجوانب الثقافية، العلمية، التكنولوجية، الطاقوية، تتناول جوانب السياسة الداخلية، الأمن المتبادل، التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات المختلفة ومؤسسات الدولة في سوريا كما في العراق عبر هذه الاتفاقية وعبر اتفاقيات فرعية ممكن أن تعقد. إذا هذه الزيارة للسيد رئيس وزير الخارجية العراقي شكل انتقالة نوعية جدا مهمة في العلاقات السورية العراقية، بمعنى الانتقال من قضايا محددة ضيقة مهمة كانت في وقتها، لكن اليوم ننفتح أو تنفتح سوريا والعراق على بعضهم باتجاه علاقات واسعة النطاق متعددة التخصص، وبالتالي ممكن نذهب إلى فعلا علاقات تكامل اقتصادي، تعاون اقتصادي، تعاون أمني، تعاون استراتيجي على مختلف
1: لجهة ذكر التعاون
0: الجبهات.
1: الأمني، لجهة ذكر التعاون الأمني، وهو أيضا كما أشرت من مهام هذه اللجنة، كيف يمكن أن تنسق دمشق أستاذ علي مع بغداد تحديدا في ملف لبنان، وما يثار يوميا عن أي دور سوري برفقة دور عربي يمكن أن يلعب في لبنان؟
2: يعني الموضوع الأمني اليوم ليس فقط لبنان، هنالك الكثير من باعتقادي من الملفات الأمنية الموجودة في المنطقة، وأهمها هو تنظيم داعش. يعني عملية دخول سوريا إلى لبنان أو غيره، هذا الكلام الإعلامي الذي يعني تم الحديث عنه مرارا وتكرارا وتم نفيه حتى من فخامة الرئيس أحمد الشرع. أما التعاون الأمني بين الدول فهو أمر طبيعي، يعني يكون موجود بين كل دول العالم، وكيف في منطقتنا العربية بالتحديد، يعني التي يوجد بها تنظيمات إرهابية ويوجد بها تنظيم داعش، يوجد بها حلفاء لإيران.
1: لا، هو أنا لا أتحدث عن
2: يضربون
1: دخول
2: يعني
1: سوريا إلى لبنان
2: أراضي
1: لو سمحت
2: عربية.
1: أستاذ علي، أتحدث عن تنسيق أمني. يعني قبل قليل تم إثارة مسألة خطوط الإمداد، يتم الحديث عن دور يمكن أن تلعب سوريا على الحدود حتى وإن لم يكن دخول عسكري بالمعنى الحرفي، لكن كيف تنسق سوريا بهذا الشأن مع العراق؟
2: بالتأكيد يعني سوريا اليوم هي دولة يعني تكافح الإرهاب بحلف مكافحة الإرهاب، وأيضا تنظيم داعش موجود، يعني موجود على الحدود العراقية، موجود على الحدود السورية بين العراق وسوريا. هذا كله يحتاج إلى تنسيق أمني حقيقي. أيضا يوجد يعني السجناء الدواعش الذين نقلوا من شمال شرق سوريا إلى العراق. كل هذه الملفات ليست مخفية وليست أسرارا بالنسبة للدولة السورية أو الدولة العراقية. التنسيق الأمني هو موجود، أكيد هو يعمل من أجل الصالح العام والشأن العام والشعب السوري والشعب العراقي بالتأكيد. اليوم يعني كما تحدثت لك بأن الملف الأمني أو العمل الأمني بين الدول بين بعضها هو أمر واقع وحقيقي، وخاصة في هذه المنطقة، منطقتنا العربية. اليوم كل التنسيقات وكل الملفات تفتح بين الدولتين بشكل واقعي وبشكل حقيقي وشفاف وبشكل أخوي
1: أستاذ علي
2: بشكل مصلحي.
1: لم يتحدث عن داعش حين ذكر دور سوريا، تحدث عن حزب الله، وهو أيضا ما تناوله الرئيس الشرع في مقابلته الأخيرة. أنا أتحدث عن هذه النقطة بالتحديد. يعني حزب الله له امتداد في العراق، اليوم هناك زيارة على هذا المستوى من العراق إلى سوريا، ما الذي يتم تنسيقه؟
2: حزب الله اليوم يعني لم يعد له هذا الامتداد. اليوم إيران أيضا قطعت أوصالها بشكل كبير وقطعت أيديها. كل هذه الامتدادات أو التنظيمات الإرهابية هي تتبع لإيران، واليوم إيران في موقف ضعيف. هنالك تنظيمات عسكرية موجودة في العراق تحاربها الدولة العراقية أو بشكل أو بآخر هي لها سطوة أيضا بمكان أو بآخر في مع الدولة أو داخل الدولة العراقية، تتبع إلى إيران، هنالك تنظيم حزب الله، هنالك الحوثي في اليمن، كل هذه التنظيمات تتبع لحزب الله. يعني الرئيس الأمريكي يقول كل ما يريد، ولكن هنالك واقع حقيقي في المنطقة. أيضا إيران موجودة ويعني هي عدو للشعب السوري أيضا، وهي عدو لكافة الدول العربية بشكل أو بآخر، يعني قصفت الدول العربية ودمرت بها وهددت أمنها. اليوم هنالك حرب على إيران وهنالك قطع لأوصال إيران، وكل أذرع إيران في المنطقة يتم قطعها شيئا فشيئا. فعملية حزب الله في لبنان أو حزب الله العراقي في العراق أو بعض الفصائل العراقية، كل هذه يعني ملفات أخرى، ولكن الملف الأهم اليوم هو ملف العراق وسوريا، ملف دمشق وبغداد. هذا الملف الذي يطرح على الطاولة اليوم بنسج علاقات حقيقية وطنية أخوية بين دولتين هي سوريا وهي العراق، لإنشاء منطقة اقتصادية ولإنشاء منطقة أمنية حقيقية ولإنشاء يعني ازدهار في هذه المنطقة التي يعني تعثرت لسنوات طويلة ولعشرات السنوات، ويعني ضربها ما ضربها من حروب.
1: لكن هذه المنطقة، اسمح لي أستاذ علي، هذه المنطقة يوجد فيها إسرائيل التي تتوغل يوميا في سوريا، ويوجد فيها أيضا ما تبقى من ميليشيات إيران في العراق، وأيضا يعني على الحدود مع سوريا. وهو هنا سؤالي لدكتور غازي، التحديات التي يمكن أن تعيق هذا التطلع السوري العراقي ما هي؟
0: يعني أكيد الفصائل المسلحة المرتبطة بفيلق القدس الإيراني والحرس الثوري وتقلد مرجعية قوم، هذه في طريقها إلى التفكيك. يعني هناك استراتيجية تم تبنيها من الآن وحتى شهر أيلول القادم أن تسلم هذه الفصائل أسلحتها للدولة العراقية. نعم الموضوع معقد، الموضوع صعب، لكن هناك مسار بدأ، وأعتقد في النهاية يجب تفكيك هذه الفصائل وأن يبقى قرار الحرب والسلام بيد الدولة العراقية. هذه الفصائل هي نتاج السياسات التخريبية لولاية الفقيه في إيران، كما خربت لبنان عبر حزب الله، كان هدفها أيضا تخريب العراق عبر هذه الفصائل المسلحة، وكذلك خربت عبر الحوثي اليمن وقسمت اليمن ودمرت اليمن وغيرها من التفاصيل المعروفة. إذن هذه الفصائل بالتأكيد في الطريق إلى أن تتفكك ليتحول أو ليعود العراق دولة ذات سيادة بعيدا عن الهيمنة الإيرانية. ومن المؤكد مستقبل إيران اللي هو مثل ما أشار ضيفك وأنا أتفق معه تماما، هو باتجاه التفكك وإعادة تغيير هذا النظام، بناء نظام مختلف كما أشار رئيس ترامب، بناء
1: هو هذا الطموح. دكتور غازي، هذا الطموح رافق وزراء الحكومة السابقين جميعهم في العراق. اليوم الزيدي، هل يساعد وجود هذا التغيير في سوريا، العهد الجديد في سوريا، هل يساعد أو إلى أي درجة يساعد في تحقيق ذلك؟ لأنه هذا منذ سنوات يعني يطلب على المستوى العراقي لكنه لم يتحقق.
0: صحيح، لأن لم تكن هناك جدية حقيقية في مواجهة الفصائل المسلحة، هذه الظاهرة الخطيرة.
1: وقت الكاظمي كان ثمة جدية،
0: لكن لم يستطع أن يواجه الفصائل. يعني قصف بيته بالطائرات المسيرة ولم يستطع أن يجابه الفصيل الذي قصف بيته. قصفت السفارة الأمريكية في بغداد ب34 صاروخ كاتيوشا ولم تفعل شيء الحكومة العراقية في حينها بسبب الضغوط الإيرانية. قصفت هذه الفصائل في حينها أيام الكاظمي المخابرات العراقية لمرتين في المنصورة في قلب بغداد، ولم تستطع الحكومة فعل شيء بسبب هيمنة هذه الفصائل. كانت تهدد، لعلمك، هددت السيد الكاظمي في قلب المنطقة الخضراء صراحة زعيم الحزب حزب الله العراقي بكلمة واحدة: سنقوم بقطع إذنك، انقص إذنك. يعني شيء غير معقول أنه فصيل مسلح يهدد رئيس وزراء أنه نجي نقص إذنك.
1: ما الذي يمنع من تكرار ذلك مع الزيدي دكتور غازي؟
0: الآن وضع إيران، هذا الوضع، الهزيمة في إيران، هزيمة إيران في غزة، هزيمة إيران في سوريا، هزيمة إيران في لبنان، في اليمن، هزيمة إيران في داخل إيران نفسها، هذا الدمار اللي لحق الجيش، القوة الجوية، القوة البرية، القوة البحرية، الحرس الثوري، مصانع الأسلحة، الصواريخ، اليوم إيران تعاني من دمار كلفته على الأقل 300 مليار دولار، إضافة إلى الديون، إضافة إلى المشكلات الاقتصادية.

0: بسبب الحصار أو العقوبات الاقتصادية على إيران من 1979 لليوم. فإيران أيضا الانقسام الحاد بعد قتل خامنئي وأكثر من 42 من قيادات الدينية والسياسية والعسكرية والنووية، وإضافة للصف الأول والصف الثاني والصف الثالث. اليوم السلطة في إيران تغيرت، والصراع بين القوى المدنية والحرس الثوري واضح، هناك انقسام حاد. هذه فرصة حقيقية للعراق ولسوريا وللشرق الأوسط ولبلدان الخليج للتحرر من هيمنة النظام الإيراني لولاية الفقيه.
1: هو دائما أو يبدو بأن المشاريع البديلة أستاذ علي دائما ما تركز على مسألة الاقتصاد وخطوط الطاقة والإمداد. اليوم يتم الحديث حسب وكالة سانا عن ممر لوجستي يربط الموانئ السورية بالموانئ الإماراتية عبر العراق. الوضع الداخلي الأمني في سوريا يسمح بذلك، ما رأيك؟
2: أكيد يسمح. يعني اليوم في شمال شرق سوريا انتهت المشكلة الموجودة في شمال شرق سوريا، ويعني أصبحت المناطق الشرقية هي ضمن الدولة السورية. اليوم الوضع الأمني في سوريا يعتبر جيد جدا أمام إن أخذنا في المثال يعني دول أخرى مرت في تجارب حروب أو حرب أهلية، ولكن اليوم سوريا يعني تعتبر بوضع أمني جيد وجيد جدا حتى. وأعمل العمل الاقتصادي اليوم قلت لك في البداية بأن هنالك عمل بطيء، نعم لا يمكن رصده بشكل واضح تماما، ولكن يبدو بشكل حقيقي عمل جاد، ويبدو بأن هنالك بآلية عمل دولة تعمل لبناء دولة جديدة وجمهورية جديدة. اليوم الأمن
1: أستاذ
2: في
1: علي عفوا على المقاطعة
2: جدا. هذه رسالة،
1: أنا لا أريد أن أقاطع، لكن فقط يعني ونحن نتحدث عن الحالة الأمنية في سوريا ثمة تبغلات يومية من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في سوريا. اليوم نتحدث عن طرف إماراتي في هذه العقود، الإمارات تملك علاقات وثيقة مع إسرائيل، كيف يمكن النظر إلى هذه الخلطة بالنسبة لسوريا؟
2: أمريكا تملك علاقات مع إسرائيل، كل دول العالم تملك علاقات مع إسرائيل. يعني هل هنالك دولة لا تملك علاقات مع إسرائيل؟ حتى أغلب الدول العربية تملك علاقات مع إسرائيل.
1: لا، نحن هنا لن ندافع عن هذه العلاقات أستاذ علي. سؤالي اليوم، هل يمكن أن يساعد وجود طرف كالإمارات في هذه العقود على تخفيف التوتر مع سوريا؟ هذا ما أعنيه، توتر بين سوريا وإسرائيل.
2: اليوم الإمارات العربية هي دولة شقيقة. اليوم كل الدول العربية تحاول مساعدة سوريا لإعادة الإعمار ولبناء سوريا ما بعد نظام الأسد. كل الدول العربية مشكورة على وقوفها بشكل حقيقي مع الدولة السورية. اليوم نحن اليوم نتطلع إلى شيء جيد جدا، ولكن لا ننظر إلى ما قد كان يحصل في سيناريوهات أسوأ. كان يعني الفلول وأيضا بقايا نظام الأسد يحاولون زرعها في سوريا، ويحاولون وائد فتنة، ويحاولون أيضا إحداث إشكاليات أمنية حقيقية في سوريا. اليوم كل الدول العربية تقف مع سوريا. سوريا تفتح علاقات دبلوماسية شفافة وطبيعية وأخوية بين كل الدول العربية المجاورة من أجل بناء سوريا الجديدة، بناء سوريا للمستقبل، بناء سوريا لأبنائنا، وأيضا بناء علاقات واضحة تماما ومصلحية بشكل محترم بين البلدين وبين البلاد العربية المجاورة.
1: نعم. علي التناوي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، شكرا جزيلا. أشكر كذلك دكتور غازي حسين مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، كان معنا من عمان. فصل قصير ونعود لنناقش تصاعد وتيرة تبغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري. فهل تملأ المقاومة الشعبية الفراغ في مواجهة إسرائيل؟
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: إن كان قالها قبلي فقد مثلني.
1: يعني أنت مجبور أن تقول هذا يعني؟
0: لا لست مجبورا.
1: ما قصتك مع المعابر؟
0: توجعني كثيرا هذه القصة. أنا لا أظن أنني كتبت قصيدة بلا موقف.
1: كيف أصبحت في حماة كثيرة؟
0: ما الذي حل فاستحلت غديرة؟
1: أمس هو المنفي
0: والأمس انقضى،
1: لم يبق منه سوى صدى
0: نسياني،
1: والمارقون على القوانين التي
0: كانت قبيل الغدر طوع بنانه.
1: نهر العاصي لكم أم للحماصنة؟
0: لنا ولهم.
1: حلاوة الجبن
0: لنا.
1: يعني أجوبتك دبلوماسية.
0: كسرت والله عيني.
1: أستاذ خالد، لماذا لا تعترف أن عائلتك تكتب معك القصيدة؟
0: عملية التجديد في اللغة أشبه بعملية الحراثة، هي عملية إعادة تهوية للتربة.
1: سلم لي عليه كثيرا.
0: وكأن كل دمشق تسكن في الجامع الأموي.
1: قل للذين بأرض الشام قد نزلوا قتيلكم لم يزل بالعشق مقتولة.
0: تركت زوجتي وأولادي وأمي وأبي وعدت وحيدا إلى سوريا. أنا نهران من حزن وشوق، فلا تبخل بضم الرافدين.

0: بدأ أهالي قرية عابدين بريف درعا الغربي بالعودة تدريجياً إلى منازلهم بعد نزوحهم إلى القرى المجاورة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية. هذا وانسحبت قوات الاحتلال من تلة المغر المطلة على بلدة عابدين بعد توغل دام أكثر من 17 ساعة. كما رصد مراسلون مشاهد من الموقع الذي تمركزت فيه قوات الاحتلال عقب انسحابها منه.
1: حالة من الهدوء الحذر تسود قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي عقب تصعيد عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأوسع في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، تخلله توغل بري وقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحة عسكرية. مراسل تلفزيون سوريا أفاد بانسحاب دورية الاحتلال الإسرائيلي من تلة المغر وأطراف قرية عابدين باتجاه الأراضي المحتلة وثكنة الجزيرة التي تتمركز فيها قوات الاحتلال قرب قرية معريا في منطقة حوض اليرموك بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة في سماء المنطقة. تأتي هذه التطورات في حين تواصل فرق الدفاع المدني تأمين احتياجات الأهالي العائدين إلى بيوتهم بعد نزوحهم إلى البلدات المجاورة. وقال قائد عمليات الدفاع المدني في جنوب سوريا أحمد الهاجر إن قصف الاحتلال لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، إلا أنه تسبب بحالة واسعة من الهلع والخوف بين السكان. وفي حين يرى أهالي الجنوب السوري أن الهدوء الذي خيم على المنطقة لم يبدد مؤشرات الانفجار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واسم أنقذ الجنوب السوري داعين إلى تسليط الضوء على ما يجري في منطقة حوض اليرموك ومطالبين بحماية المدنيين بعد موجة النزوح التي شهدتها قرية عابدين نتيجة للقصف والتوغلات الإسرائيلية.
0: معنا للنقاش دكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الإسرائيلي من الناصرة، أهلا بك. ومعي أستاذ وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات مباشرة من دمشق، أهلا بك أستاذ وائل. وأبدأ معك، كيف تقرأ دمشق أهداف هذا التوغل الإسرائيلي الجديد في الريف الغربي لدرعا؟
2: نعم، تحياتي لكم. ما تزال هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي يشكل عامل إزعاج وقلق كبير جدا للحكومة في دمشق التي لا تستطيع إلا أن تراقب بحذر تلك الرسائل الإسرائيلية. كان متوقعا من حكومة نتنياهو أن تتوجه هذا الاتجاه بعد الاتفاق ما بين إسرائيل والحكومة اللبنانية لوقف إطلاق النار، وإن كان ليس من المتوقع لإسرائيل أن تلتزم الالتزام الكامل. وبطبيعة الحال الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي أيضا ألزمت به حكومة نتنياهو، وحكومة نتنياهو على مقربة من انتخابات إسرائيلية في أكتوبر، وهناك ما تزال رسائل وهناك ما تزال ضغوطات حكومة نتنياهو تريد أن تستثمر فيها. فالساحة المتوقع أن تتحرك فيها إسرائيل هي الساحة السورية في أقصى الجنوب الغربي من البلاد. موضوع رسم خريطة النفوذ والسيطرة والرسائل السياسية ورسائل جيوسياسية أيضا على مستوى إقليمي وعلى مستوى الجبهات في لبنان وفي سوريا ستبقى مستمرة. حكومة نتنياهو تريد إيصال هذه الرسائل والضغوطات، لذلك
0: أبرزها أستاذ وائل،
2: استهداف مباشر، لا يوجد ضحايا، لا يوجد جرحى. لذلك اليوم الرسائل هي أن هذه مناطق نفوذ وسيطرة بشكل مستمر للقوات الإسرائيلية. انتزاع السيادة وقدرة القوات الإسرائيلية على الدخول، على التوغل، على ممارسة الأعمال الأمنية والعسكرية في آن معا. وبالتأكيد هناك الرسالة السياسية هي موضوع أن إسرائيل هي التي تستطيع رسم تحالفات المنطقة والتغيرات التي تشهدها المنطقة.
0: دكتور سهيل، مناطق نفوذ وانتزاع السيادة، هذا ما تريده إسرائيل، وما علاقة ذلك بما يجري في لبنان؟
3: تحياتي لك ضيفك الكريم وللمتابعات والمتابعين. هذا الموضوع التوغل الإسرائيلي في الدول الطوق لإسرائيل وبما في ذلك في سوريا خاصة، علينا أن نراها من ثلاث زوايا أساسية. الزاوية الأولى استراتيجية أمنية إسرائيلية جديدة تقول أنها لا تكتفي بمناطق النفوذ قامت باحتلالها سابقاً كما في الجولان في سوريا، وإنما عليها أن تقيم مناطق نفوذ بحلقة إضافية بخط ثاني لهذا الموضوع بكل دولة من دول الطوق في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وهذا الأمر عقيدة استراتيجية جديدة جاءت بعد 7 أكتوبر، ولكن تعمقت بعد نتائج الحرب على إيران والاتفاق الأمريكي الإيراني، وأصبحت إسرائيل تخشى أن يكون هنالك فراغاً في هذه الجبهات ليس لصالح إسرائيل. الاستراتيجية الثانية الإسرائيلية هي جيوسياسية متعلقة بالتوتر الحاصل الإقليمي مع سوريا وتركيا، وخاصة نتحدث هنا عن توسع النفوذ التركي في منطقة الشرق الأوسط عامة، وتعتقد إسرائيل أن هنالك خطرا أمنيا على إسرائيل ستواجه به تركيا لاحقا. والصحف الإسرائيلية ملأة بالمقالات العديدة بهذا الموضوع وتخشى من
0: يعني
3: ذلك
0: كثيرا. ما طبيعة الخطر التركي الذي تخشاه إسرائيل في ريف درعا الغربي دكتور سهيل؟
3: إسرائيل تشعر أن المواقف التركية بالفترة الأخيرة، خاصة بعد فشل العدوان على إيران، هو يكمن بأن تركيا تعلن ليل نهار وبحق أن ما يجري في لبنان هو قضية أمنية لأمن قومي لتركيا. هذا الأمر أزعج إسرائيل كثيرا. عندما ينتقد أردوغان السياسة الإسرائيلية بجميع مراحلها بخطاباته وبمواقفه وفي البرلمان وما إلى ذلك، هذا يزعج إسرائيل كثيرا. هو إسرائيل تخشى أن يكون هنالك تدريبا عسكريا تركيا للجانب السوري والجيش السوري واستعادة قوته، وهذا ترى به إسرائيل خطرا مستقبليا. فلذلك هي تسعى إلى خطوات استباقية تمنع ملء الفراغ من الأطراف الإقليمية، ليس فقط من إيران وحلفائها، وإنما أيضا من بالأساس الآن من تركيا وما تسميه إسرائيل ونتنياهو المحور السني المتشكل، وهي تعد العدة لمواجهة هذا المحور من باكستان إلى تركيا إلى العربية السعودية إلى جمهورية مصر العربية. الاستراتيجية الثالثة الإسرائيلية بموضوع السوري هي قضية سياسية مباشرة مع النظام الحاكم في سوريا. هي تريد النظام الحاكم في سوريا ليس محايدا ولا تكتفي بالحياد، هي تريده أن يكون خاضعا للمخططات الإسرائيلية بجميع ما تعنيه الكلمة من معنى، وهذا لم يحدث. التصريحات السورية الأخيرة سواء بالقضية اللبنانية وسواء بقضية تصريحات أمريكية متعلقة بهذا الموضوع والرد السوري الواضح أن سوريا لا تريد أن تكون

0: طرفا في
1: دعني
0: اي
1: أخذ في
0: نزاع
1: ذلك
0: مع اي
1: رأي أستاذ
0: طرف.
1: وائل. دكتور سهيل، كيف تتعامل دمشق مع هذه الإرادة الإسرائيلية في أن تكون خاضعة لتل أبيب؟ هل تتفق مع ذلك بداية أيضا؟
2: بالفعل بالفعل تماما، بالفعل تماما، كما يقول الأستاذ من فلسطين، هناك محاولة إسرائيلية دائما للاستفزاز، لأن المشهد لا يروق لإسرائيل على المستوى الفاعل السياسي الذي أفرزته عملية الانتقال السياسي في سوريا. هي تريد بالفعل إخضاع كامل، وتريد أيضا جارا في الشمال السوري يكون ضعيفا ويكون خاضعا ويكون أكثر طواعية، في حين أن الدولة السورية تحاول أخذ استقلالها في القرار وفي السيادة السياسية، ومع ذلك تحاول الابتعاد قدر الإمكان عن الاستفزاز. مثلا شاهدنا أستاذ آلاء بالأمس أن هناك إعادة تنظيم للجيش، تنظيم الفيالق الخمسة التي تنتظم تحتها الفرق العسكرية. أنا لاحظت مثلا أن هناك فرقة في دمشق، وهناك فرقة في الساحل، وهناك فرقة في الشمال وفي المنطقة الوسطى وفي المنطقة الشرقية، ولا يوجد فرقة ولا يوجد أي فيلق عسكري في جنوب سوريا. لا، يعني هناك ربما وعي كامل من الإدارة السورية، من الحكومة السورية، أن إعطاء ذريعة لنتنياهو، حكومة
1: طيب
2: نتنياهو، إعطاء
1: أستاذ
2: فرصة
1: وائل، أستاذ
2: لنتنياهو
1: وائل،
2: من أجل
1: الآن
2: التصعيد
1: ونحن
2: العسكري
1: نتحدث
2: لن
1: ثمة
2: يكون في صالح
1: عاجل.
2: السوري.
1: مراسلنا نقلا عن مراسلنا يقول الاحتلال يطلق النار على شبان وضعوا حجارة لمنع توغل قواته نحو قرية معرية بريف درعا. طبعا هذا بدأ منذ الأمس، تعليقك على هذا الخبر، وهل نحن أمام مقاومة شعبية في الجنوب؟
2: نعم، خيار المقاومة الشعبية دائما يجب أن نطرحه أمام استفزازات مستمرة من قبل إسرائيل، وحصل هذا سابقا في بيجن، واليوم متوقع أن يحصل في حوض اليرموك. محاولات الاستفزاز العالية جدا من قبل إسرائيل، والتي لا تنجر إليها الحكومة السورية، أيضا ممكن أن تشكل حالة احتقان شعبي داخلي، هذا تخشاه إسرائيل على ما أعتقد. هي تريد استفزاز الجانب الحكومي لإعطاء دائما مبررات لتوسيع مناطق النفوذ ومناطق عمليات الدوريات، وتشكيل ضغط على حكومة دمشق في مسار المفاوضات ومسار تقديم التنازلات الذي تريده حكومة نتنياهو، بينما تدفع الحكومة السورية مفسدة بأخرى وتحاول ضبط النفس ريثما تنجلي الأمور بعد أكتوبر القادم، حيث الانتخابات الإسرائيلية مهمة جدا. في لا أعتقد طبعا أنه السلوك الإسرائيلي بشكل عام ممكن أن يتغير، يعني الغطرسة التي نراها اليوم من حكومة نتنياهو هي ما تمثل إسرائيل بوضعها الحالي، ليست موضوع شخص أو حكومة يميني متطرفة، وإنما بشكل عام دولة الاحتلال أصبحت بشكل كامل تتصرف بهذا السلوك على المستوى الإقليمي والدولي، وشعارات إعادة رسم الشرق الأوسط الجديد كما قال ضيفك. بعد 7 أكتوبر هناك عقلية أمنية جديدة، هناك عقيدة دفاعية أمنية جديدة رسمت في إسرائيل، وربما
1: دكتور
2: تأتي
1: سهيل
2: الحكومة أشد تطرفا حتى من حكومة نتنياهو.
1: كيف تفكر هذه العقلية الأمنية بهذه المقاومة الشعبية التي تحدث في الجنوب؟ ألا تتخوف منها وألا تخشاها؟
2: أعتقد أنها تخشى
0: أن
2: ذلك، واليوم
0: الأمنية
1: هو سؤالي لدكتور سهيل، تفضل.
0: لا، يعني على المستوى الأبحاث الأمنية الإسرائيلية، كان هناك استطلاعا أول أمس من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وهذه يعني هيئة في غاية من الأهمية بأبحاثها بالقضايا الأمنية. كان هنالك تدريجا من أين يأتي التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط، ووضعوا 5 مناطق، وكان التهديدات الممكنة بمفهوم هذا البحث العميق كان أن سوريا هي في الدرجة الخامسة من حيث إمكانية أن تهدد إسرائيل أمنيا، بما معناه أن المسألة واضح أن المسألة ليست أمنية، ولا يوجد أي تهديد أمني على إسرائيل من هذا الجانب، وإنما الأهداف هي أبعد من ذلك بكثير، تتعلق في الأمور الإقليمية وما إلى ذلك. المسألة الإسرائيلية، إسرائيل بعد 7 أكتوبر هي إسرائيل الثالثة، ك كان هناك إسرائيل الأولى حتى العام 77، كانت إسرائيل الثانية عندما صعد بيغن للحكم بالعام 77 وحتى قبل 7 أكتوبر. منذ 7 أكتوبر إسرائيل الثالثة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن لا اتفاقيات، إلغاء الاتفاقيات السابقة بما فيها فك الارتباط بالعام 74 وأوسلو وكل اتفاق آخر، عدم الذهاب إلى أي اتفاق تدفع به إسرائيل أي ثمن، هي تريد استعادة الهيمنة الإسرائيلية الكاملة على الشرق
1: لكن
0: الأوسط.
1: لكن يا دكتور سهيل، يعني ما حدث في بيجن وما يحدث الآن في عبدين في ريف درعا الغربي يقول بأنه هذه الاستفزازات أو هذه الهيمنة يمكن أن تستفز الشارع على المستوى الشعبي، حتى وإن حاولت سوريا على المستوى الرسمي عدم الرد على هذه الاستفزازات، الشارع يبدو بأنه يتحرك. العقلية الأمنية الإسرائيلية كيف تقرأ هذا التحرك؟
0: العقلية الأمنية الإسرائيلية منقسمة إلى نصفين. النصف الأول يقول أن هذا يساعد على الردع واستعادة الردع، وهذا الخط يقوده نتنياهو ومن حوله لي الذهاب إلى الانتخابات القادمة بوضعية أفضل. وهناك الخط الأكثر أكاديمي وأعمق من ذلك بكثير، ومرتبط إلى حد كبير بالأجهزة الأمنية الدولية والأمريكية أيضا، حيث يقول أن الورقة الأمنية في سوريا نقطة ضعف لإسرائيل وليست نقطة قوة، لأنها تعطي التعليل الأكثر إقناعا لجميع أنحاء العالم أن التوحش الإسرائيلي ليس مرتبط بشكل المقاومة من هذا الطرف أو ذاك، سواء كانت حماس أو كانت حزب الله أو أي شيء آخر، وإنما توسع عن وعقلية صهيونية تريد أن تأكل كل شيء بالشرق الأوسط. وهذا الأمر يتعمق رويدا حتى بالمفاهيم الداخلية للأمن الإسرائيلي.
1: أستاذ وائل، يعني في بداية إجابتك السابقة قلت دائما خيار المقاومة الشعبية خيار مطروح، واسمح لي هنا أن أسأل، هذه المقاومة الشعبية هل تمثل ورقة يمكن أن تستغلها السلطة، أو أنها يمكن أن تشكل عبئا على سوريا الرسمية؟
2: يعني أعتقد هي أقرب لأن تكون عبء من كونها ورقة، لأن سلوك الحكومة السورية لا يتجه بهذا الاتجاه الذي كان سابقا تتجهه أطراف أخرى مثل حزب الله أو مثل نظام بشار الأسد ونظام حافظ الأسد، اللي هو ابتزاز دول الجوار دائما بالمشكلات وبالتهديدات. الحكومة السورية الجديدة هي مختلفة بعقلية التفكير وبطريقة إدارة الأمور. موضوع التهديد، إلى أي مدى المقاومة الشعبية يمكن أن تشكل تهديد إسرائيل؟ ما رأيناه في بيجن سابقا.
1: دعني أقف عند مسألة دول الجوار، يعني هنا نحن لا نتحدث عن دول الجوار، وإنما نتحدث عن دولة احتلال تتوغل وتنتهك يوميا في سوريا. اليوم سوريا تلتزم في بياناتها على المستوى الرسمي بالرفض بالتنديد، لكن يبدو بأن الشارع ضاق ذرعا من هذا الخطاب الرسمي أيضا، هذا كيف ستتعامل
2: تماما
1: معه؟
2: تماما أستاذ آلة. الفكرة أنه دمشق اليوم هي في أزمة أن الجنوب السوري بشكل كامل تحت هذه الضغوطات الإسرائيلية يفرض حالة من عدم الاستتباب الأمني، عدم قدرة الحكومة السورية على ضبط هذا المشهد. يعني ليس الموضوع أنني أستطيع أن أضبط المشهد ثم أستثمر به بأوراق ضغط هنا وهناك، لكن عدم القدرة على امتلاك المشهد كاملا، هذه فوضى. يعني في النهاية إذا ذهبت الحكومة السورية ضمن وساطات إلى توقيع اتفاق مع إسرائيل، الحكومة السورية اليوم معنية بأن تكون قادرة على ضبط المشهد في جنوب سوريا كجزء من أراضي البلاد، وجزء من أراضي البلاد لا يوجد فيه قوات أمنية، لا يوجد فيه قوات عسكرية، ممنوع فيه إدخال السلاح، تقوم القوات الإسرائيلية بقصف الثكنات العسكرية، بقصف السلاح. سابقا ما رأيناه في السويداء مثلا من تدخل إسرائيلي سافر. لا ننسى أن القوات الإسرائيلية أيضا دمرت معظم البنية التحتية العسكرية والسلاح السوري مباشرة بعد سقوط نظام الأسد. ما تبقى كان خلال كل سنوات الحرب دمرته في عدة أيام بعد سقوط نظام الأسد. كل هذا الحجم من محاولات الإضعاف من قبل إسرائيل للحكومة السورية في الجنوب يخلق بالفعل تحدي أمام إسرائيل، تحدي وجود خلايا، تحدي وجود مجموعات مرتبطة بالحزب أو بفلول النظام السابق، تحدي وجود مجموعات مثلا جهادية أو مجموعات بناء على قومية عربية وشعارات مقاومة ممكن أن لا تلتزم مثلا بما يتم الوصول إليه من تفاهمات إقليمية ودولية برعاية أمريكية إذا ما وضعت الحرب أوزارها بعد الحكومة بعد الانتخابات الإسرائيلية. هذا أحد التحديات على مستوى المنطقة كلها، وهذا التحدي تصنعه إسرائيل، لأن إسرائيل ما تزال لا تريد استقرار المنطقة على الشكل المرسوم اليوم من خريطة النفوذ والسيطرة والقدرة على التحرك. تخشى إسرائيل من وجود تحالفات، ربما ما ذكره ضيفك من موضوع مثلا التحالفات السورية الجديدة مع الحلفاء إن كان من العرب أو في تركيا، هذا تريد أيضا أن تجعله إسرائيل تحالفا ركيكا بتدخلها الدائم في الجنوب السوري، ومحاولة رسم قواعد جديدة جيوسياسية بناء على هذا النفوذ الأمني والعسكري. إذن هي تحركات أمنية وعسكرية، لكن أتفق أن الرسالة سياسية بامتياز.
1: هذه الرسالة السياسية تترافق مع اتفاق في لبنان دكتور سهيل، يعني ما علاقة الأمرين، خصوصا وأن التوقعات كانت أن هذه التوترات أو هذه الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا تقل وتيرتها بعد حصول أي اتفاق في لبنان؟
0: هي تريد بالاستفادة من الاتفاق مع لبنان لإخضاع الجانب السوري والقيادة السورية نهائيا، بما معناه أن هي ترى نتيجة لكل التراجعات لإسرائيل بعد حرب الإبادة على غزة أولا، وبعد ذلك فشلها في تحقيق الأهداف في العدوان على إيران هي والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الاتفاق الذي جرى بين الولايات المتحدة وإيران أكثر ما أزعج إسرائيل من حيث الرؤية الإقليمية و يعني التوقف الهيمنة الإسرائيلية وحديث الجانب الشرق الأوسط، وبدأت تتشكل يعني قوى أخرى، لاعبين آخرين لا يمكن تجاهلهم من الولايات المتحدة الأمريكية. جاء الاتفاق مع لبنان كخطوة اضطرارية إسرائيلية بتغطية أمريكية من أجل أن تغير هذا المسار وتأثيرات الأجواء الإقليمية التي لا تعطي حظوظا لإسرائيل من حيث
1: دكتور سهيل، يعني البنود ما نشر من بنود، يعني واضح بأن إسرائيل اشترطت ما تريده رغم بعض الأصوات التي تعترض في الداخل الإسرائيلي. اليوم إذا أرادت إسرائيل بالمثل أن توقع على اتفاق مهما كان شكله مع سوريا، سوريا تبدي مرونة في ذلك، إذن لماذا تحتاج إلى إخضاع سوريا؟
0: هي تحتاج إلى إخضاع، أولا تحتاج إخضاع الجميع، ليس فقط سوريا وليس فقط لبنان وليس فقط فلسطين، وإذا صح لها ذلك أن تذهب إلى العراق وتركيا وأماكن أخرى. هي تريد أن تعود إلى مكانتها المهيمنة الوحيدة عسكريا واقتصاديا بالشرق الأوسط، ولا طرف آخر يرفع رأسه يقول لا لإسرائيل. فشلت فشلا ذريعا بالسنوات الثلاث الأخيرة، تراجعت كثيرا وخاصة بعد الحرب على إيران. هي لا ترضى بهذه النتيجة،
1: تحاول أن اليوم تؤخرها. الجميع إسرائيل، ومن يخوفها في الجنوب السوري؟
0: من يخوف إسرائيل هو توازن القوى الإقليمي. هي تعرف اليوم أنها لو نجحت في إيران على سبيل المثال بإسقاط النظام، لو نجحت بإنهاء الوضعية مع حزب الله في لبنان، لو نجحت في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني وفي الضفة الغربية، هي تستطيع أن تذهب حيثما تريد أينما تريد دون أن يقول أي طرف لا لإسرائيل. هي تخشى أن النتائج الموجودة بهذا التوازن القوى الجديد سيجعل الشعوب الشرق الأوسط إقليميا قوة متحالفة متفاهمة تعترف بأمرين، أن الجميع يقول أن إسرائيل هي المزعزع الوحيد الأساسي للأمن العام بالشرق الأوسط، والأمر الثاني التقارب الكبير بين الفرقاء الآخرين الذين كانوا بالأمس متنافسين، سيرون أن مصلحة الخليج تساوي مصلحة تركيا، تساوي مصلحة إيران، تساوي مصلحة الشعوب العربية في العراق ومصر والعربية السورية.
1: إسرائيل تتصرف بخطوات استباقية
0: وإسرائيل خاسرة في ذلك.
1: طيب أستاذ وائل، اليوم يعني واضح بأن قرار سوريا منذ البداية كان عدم استفزاز إسرائيل وعدم الرد على استفزازات إسرائيل، لكن واضح بأن الشارع يغضب على الأقل في حادثتين نتحدث عنهما في عبدين في الريف الغربي لدرعا وكذلك في بيتجن. اليوم كيف ستحل دمشق هذه المعضلة بين أنها تريد أن تبدي لإسرائيل وللمجتمع الدولي بأنها لا تشكل تهديدا لأحد ولا حتى إسرائيل، وبين مسؤوليتها الأخلاقية تجاه أهل الجنوب؟

0: نعم، يعني لا يمكنني إلا أن أقول أن كل السلوك الإسرائيلي في جنوب سوريا هو سلوك استفزازي، لكن مثلا حادثة بيت جن كانت أكثر استفزازا، وعندما كانت هناك ردة فعل شعبية توقفت إسرائيل بشكل مباشر. إسرائيل أيضا تدرس ردة الفعل وخطر ردة الفعل. اليوم كل ما يحصل في عابدين في حوض اليرموك هو استفزاز سياسي أكثر من كونه استفزاز على المستوى الأمني.
1: تقول بأنه ليس كل السلوك الإسرائيلي في جنوب سوريا استفزاز؟
0: كل السلوك الإسرائيلي في جنوب سوريا استفزازي. كل السلوك الإسرائيلي في جنوب سوريا استفزازي، لكن اليوم في استفزاز سياسي واضح. عندما كانت هناك درجة أعلى من الاستفزاز وصلت إلى خطر في بيت جن توقفت إسرائيل في ذلك الوقت. دمشق أيضا لا تريد الذهاب إلى الانزلاق.
1: أوقعت شهداء.
0: طبعا لذلك كان هناك رد فعل إسرائيلي ورد فعل شعبي سوري، فتوقفت إسرائيل وانسحبت عن الاستفزاز الميداني. لا تريد استفزاز ميداني، تريد استفزاز سياسي، ضغط على حكومة دمشق، وتريد أيضا إثبات رسم حدود سياسية في المنطقة. أيضا في تحليل السياقات أستاذة آلاء، كان ديمستورا يقول لنا نحن السوريين، يقول يعلو صراخ الميدان قبيل توقيع الاتفاقيات. غدا هناك تصويت أممي على موضوع تمديد قرار وقف إطلاق النار، لذلك كان متوقعا أن يكون هناك استفزاز إسرائيلي اليوم على المستوى السياسي. أيضا إسرائيل المكبلة،
1: وانتهى وقتي، أنت قبل قليل قلت بأن هذه المقاومة الشعبية ترجح بأنها ستكون أو هي على الأرجح عبء على الدولة السورية التي لا تريد أن تستفز. اليوم يعني واضح بأنه هذه الاستفزازات أحيانا يرد عليها الشارع. طيب المسؤولية الأخلاقية تجاه هؤلاء السوريين، كيف تتعامل معها دمشق؟ يعني كيف تقيس هذه المعادلة؟ أجبني لو سمحت.
0: لا أنكر أن هناك حالة إرباك، لكن نعم ليس، لا أنكر أن هناك حالة إرباك تعيشها الحكومة السورية، لأنها مسؤولة في النهاية، ولأنها هناك دولة احتلال يعني تمارس كل أنواع الاستفزاز على السيادة وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الإنساني وعلى المستوى الوطني السياسي. لذلك حالة ضبط النفس أيضا بالنسبة للحكومة السورية هي حالة عض الأصابع، ليست حالة يعني مريحة بالنسبة للحكومة السورية. أدواتها ضعيفة وقليلة، الحكومة السورية تلجأ إلى المجتمع الدولي إن صحت التسمية، الأروقة الأممية، لكن أيضا لاحظي أستاذة آلاء لا توجد حتى إدانات للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. هناك انتهاكات مستمرة في الجنوب السوري، وسوريا اليوم في حالة انتقال سياسي، هي ليست لبنان، لا يوجد بالنهاية أذرع إيرانية موجودة بشكل رسمي في المنطقة. لا أقول أنه اليوم هناك حالة مقاومة شعبية، هناك تخوف من تحدي مستقبلي إذا ما استمرت إسرائيل في هذا الاستفزاز أن تخرج الأمور عن السيطرة إلى حالة مقاومة شعبية.
1: وهو هذا ربما التحدي
0: التحرك الإسرائيلي غير مستفز، بل هو تماما مستفز.
1: أنا آسف، انتهى وقتي. وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق، شكرا جزيلا. وشكرا لضيفي دكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الإسرائيلي، كان معنا من الناصرة. فاصل مشاهدينا ونعود لنقاش المحور أو الساعة الثانية، وهي عن إصدار وزارة العدل تعميما جديدا بشأن ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية. إلى اللقاء على رأس الساعة، ألقاكم.

0: أهلا من جديد. أصدرت وزارة العدل تعميما بشأن ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية لصون الحريات العامة وحماية الحقوق الفردية، وتحال الشكاوى إلى العدلية المختصة كالجرائم الإلكترونية التي تستلزم إجراء تحقيقات رقمية وتشمل جرائم الاحتيال والجرائم المرتكبة من قبل شخص مجهول، ما يستجوب إجراءات دقيقة لتحديد هويته.
1: في خطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات التقاضي وحماية الحريات الشخصية، أصدرت وزارة العدل تعميماً ينظم آليات التعامل مع الجرائم

0: الإلكترونية، ويضع ضوابط تحد من التوقيف وإجراءات الملاحقة، مؤكدة عدم المساس بحرية الأفراد إلا وفق القانون وبقرار قضائي. التعميم تضمن عدم إحالة جميع الشكاوى إلى الضابطة العدلية المختصة، وحصر ذلك بالجرائم التي تستلزم تحقيقات فنية مثل جرائم الاحتيال الإلكتروني والدخول غير المشروع إلى الحسابات أو الأنظمة، إضافة إلى الجرائم التي يكون مرتكبها مجهول الهوية ويتطلب كشفه إجراءات وتقنيات رقمية. قضايا القدح والذم عبر الإنترنت اشترط التعميم على رفعها مباشرة إلى المحكمة المختصة متى كان مرتكبها معلوم الهوية، بدلاً من إحالتها إلى الضابطة العدلية بهدف تسريع الإجراءات وحظر احتجاز أي مشك منه أو إحضاره موقوفاً أو إصدار مذكرة بحث بحقه إلا بموجب قرار خطي من النيابة العامة، مع قصر أوامر إذاعة البحث على الجرائم الخطيرة والحالات التي تقتضيها ضرورات التحقيق، إلى جانب تشكيل لجان في كل عدلية لمراجعة مذكرات البحث السابقة والبت في استمرارها أو إلغائها. الوزارة أكدت أن التعميم يهدف إلى حماية الحريات العامة ومنع تقييد حرية الأفراد من دون سند قانوني وتسريع الفصل في القضايا البسيطة، ولا سيما قضايا القدح والذم الإلكتروني، ويأتي ذلك في وقت كانت فيه الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد دعت في تقرير سابق إلى مراجعة قانون الجريمة المعلوماتية بما يضمن حماية حرية التعبير وتحقيق المحاكمات العادلة.
1: للنقاش معي المحامي والمستشار القانوني فادي هارون من دمشق، أهلا بك أستاذ فادي، وأرحب كذلك بمدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني مباشرة من الدوحة، أهلا بك أستاذ فضل. أبدأ مع ضيفي من دمشق، ما الدوافع التي دفعت وزارة العدل إلى إصدار هذا التعميم بداية أستاذ فادي؟
2: أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. طبعا لاحظنا خلال الفترة الماضية أنه تم توقيف عديد من الناشطين أو الأشخاص الذين كان لديهم تفاعلات عبر شبكات سواء على الفيسبوك أو تويتر أو إلى آخره، وهذه عمليات التوقيف سببت موجة من الاحتجاجات، أو دعنا نقول أنها سببت موجة من الانتقاد لهذه القوانين التي كانت موضوعة، وخصوصا أنها كانت موضوع أيام النظام السابق، وبالتالي اعتبر المجتمع بشكل بغالبيته أن هذه القوانين هي تسيء للحريات وتمنع الأشخاص من عملية النقض، سواء أن تكون هذه عملية النقض هي للأفراد أو للدولة بشكل أو بآخر. هنا بدأت تتعالى الأصوات أن هذه الجرائم التي كانت تعتبرها سواء النيابات بشكل عام سواء في حلب أو دمشق، وهما الحالتين اللتين أخذتا صورة كاملة، اعتبرت النيابة أن هذه الجرائم هي جرائم من الممكن عند بعض الناشطين أنها لا تستحق التوقيف، ولكن النيابة كانت تعتبر أن هذه الجرائم هي جرائم إلكترونية وهي تستحق التوقيف بناء على القانون الذي صدر أيام النظام السابق نظام بشار الأسد في عام 2022، وبالتالي يتوجب على أي شخص ممكن أن يرتكب جريمة إلكترونية سواء كانت هذه الجريمة صغيرة أو كانت هذه الجريمة كبيرة أن يتعرض للتوقيف. هذه الجرائم التي هي جرائم الذم ممكن أن ندرجها تحت الذم أو القدح بشكل أو بآخر، اعتبرتها النيابة أنها تستحق التوقيف، وبالتالي أرادت وزارة العدل أن تصحح الموقف أو أن تقوم بتصحيح القوانين، مع أن هذه هي مسؤولية مجلس الشعب وليست هي مسؤولية وزارة العدل.
1: سنناقش هذه النقطة
2: بهذه الطريقة، هي تعتبر
1: سنناقش هذه النقطة أن ذلك من مسؤولية مجلس الشعب. لكن بالانتقال إلى أستاذ فضل، يعني بعد عدة قضايا أثيرت في الشارع السوري، اليوم يأتي هذا التعميم من قبل وزارة العدل، هل برأيك يعالج الإشكاليات التي كانت موجودة في مسألة قانون الجرائم الإلكترونية؟ ما رأيك به، تقييمك له؟
3: يعني مثل ما تفضل تقريركم، نحن ب 22 الشهر أصدرنا بيان دعينا فيه إلى مراجعة قانون الجريمة المعلوماتية، وأنه ما يستخدم لتقييد حرية التعبير، لأنه هذا كان هدف النظام الأساسي منه. أستاذي لا، يعني قانون الجريمة الإلكترونية هذا بكل العالم موجود، يعني إذا حدا انتهك خصوصية حدا أو مؤسسة أو فهذا شو الإجراءات وشو العقوبات، ولكن بقلب القانون تضمن عبارات مطاطة يتم استخدامها لتضييق حرية التعبير. ويعني طلع البيان من وزارة العدل ما نو من المنطقي انتظار مجلس الشعب لحتى ما هذا مو تعديل قانون، يعني بدنا نعرف شو هذا، هذا تعميم وزاري هو إجرائي تنظيمي فقط.

0: وقامت بالمراجعة وتحركت يعني مؤسسات حقوقية وصار في نقاشات. ويعني أنا شايفه أنه بالعكس هذا مؤشر إيجابي، وهيك هي العلاقة بين وسائل الإعلام، مؤسسات المجتمع المدني والسلطات، فبيكون في هي النقاشات والتصويبات لكن كيف تتمشي أمور البلد. وبالتالي هو بشكل أساسي هو عم يمس قضايا مهمة، يعني حرية التعبير، التوقيف، دور الضبط العدلية، يعني هو عم يمنع بشكل أساسي، حط ضوابط هاي كيف التعامل مع الجرائم بالفضاء الإلكتروني. يعني شو عم يقول؟ عم يقول إنه مو كل منشور بالفيسبوك ولا تعليق مثل اللي كان يصير أو شكوى إلكترونية بيتحول ل استدعاء أمني أو توقيف أو إزاعة بحث. هذا اللي طالبنا فيه. تعميم عم يقول لك إنه إذا حتى نحيله للضبط العدلية بيكون في حاجة حقيقية، في تحقيق فني أو أولي. هذا بحالات مثل ما قلنا احتيال إلكتروني، اختراق حسابات. أما القضاء وهي بيكون الشخص مجهول الهوية، أما إذا الشخص معروف وقضايا قدح وذم إلكتروني الأصل تروح على المحكمة المختصة، ما بتمر عبر مسار أمني وعدلي طويل. النقطة الثانية اللي هي الأهم، شو الجانب الإيجابي؟ هو قلص عدة أمور، حد منها أول شيء حد من الاحتجاز غير المبرر، تقديم أشخاص موجودين للنيابة، شخص موجود ليش عم تقدمه للنيابة، والتوسع بإزاعات البحث الواسعة أو غير الضرورية، لأنه الحرية الشخصية هي الأصل، التوقيف هو الاستثناء مو القاعدة. إزاعة البحث كانت عم تستخدم سابقا أداة ضغط أو عقوبة قبل المحكمة، وهذا ما بيصح. لهيك الإجراء، وكمان قال إنه يطلع قرار خطي قبل ما نحتجز الشخص حتى نشوفه، وبالتالي هذا بيكون إجراء أوضح وأكثر قابلية للمساءلة. هلأ طبعا في بعض النقاط عندي أنا تحفظ عليها، يعني في عبارات كانت تستحق تعريفات أوضح، لأنه شو العبارة القانونية الشهيرة اللي بيتم تداول كثير من الشغلات القانونية بشكل غلط، بيقول لك لا عقوبة بدون نص، هذا غير صحيح، هذا ترجمة مختصرة مثل لا تقربوا الصلاة، لا المصطلح اللاتيني الشهير هي لا عقوبة بدون نص قانوني محدد، يعني مو النص، لا التحديد هو الأساس. وبالتالي العبارات هون كان في عبارات بدها توضيح، تحديد، تعريف. يعني
1: سأتحدث معك بعد قليل عن يعني عن هذه التعريفات أستاذ فضل بشكل يعني أوسع. تفضل.
0: هو هي لو سمحتي لي، يعني شو عم يقول لك؟ شو المقصود بالجرائم الإلكترونية البحتة؟ بدك تعرف لي إياها بدقة، أو بيقول لك إنه خطر محدق يبرر التوقيف، شايفة؟ الضرورة الفنية الملحة، هدول بدها تعريفات، تمام؟ هو ضيق بالشغلات، ولا يعني وهدول بدهم تعريفات. هلا كمان في شغله بموضوع استقلال القضاء، لانه هو كمان حكى على القضاء. هو طبعا وزاره العدل من حقها انه بحدود القانون انه تنظم العمل الاداري للنيابه العامه والضبط العدليه، ما من حق اي جهه تنفيذيه وزاره العدل ولا غيرها ان توجه القاضي بالحكم. هو هذا التعميم هو بس عم ينظم الاجراءات، هو ما عم يوجه الاحكام، يعني عم يضبط بس عمل النيابة وعم يشيل عن كتافهم. لأنه الناس شو قالت أستاذي آلاء بتتذكري؟ إنه أنتوا لاحقين واحد كتب بوست يخلي النيابة العامة تلحق المجرمين ضد الإنسانية ومجرمين الحرب اللي بالشارع والألوية اللي عم نشوفهم، فنشيل عن كاهل النيابة العامة هالقصة. هذا اللي كان عم يعمله بشكل أساسي. آخر نقطة حابب أقولها إنه هاي من ناحية البرلمان، هذا لا بديل عن إصلاح القانون
1: وإصدار قانون آخر. دعنا نترك هذه النقطة للنقاش بعد قليل، لكن أستاذ فادي، يعني هل هذا يعني بأن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة سابقا في حبس حسان عقاد وياسر عباس وإبراهيم شيخ الشباب وكذلك رائد حمد كانت إجراءات خاطئة؟ هل هذا ما يعنيه تعميم وزارة العدل؟
2: تعميم وزارة العدل أتى ليصحح هذه الإجراءات، وليست كانت إجراءات خاطئة كما قال الأستاذ فضل.
1: يصححها معناها كانت خطأ
2: التي صدرت أيام أن أي الإجراءات التي كانت صادرة عن النظام السابق. في كل دول العالم يوجد هناك جرائم معلوماتية أو جرائم إلكترونية، لكن جرائم معلوماتية والإلكترونية هي لحماية المجتمع وليس لكبت المجتمع. النظام السابق كان وقد وضع قانون جريمة إلكترونية هي لكبت المجتمع وللمساس بحرية المجتمع وليس لحمايته. عندما نرى أن جريمة إلكترونية هي أن تعبر عن رأيك بأي شكل من الأشكال عن طابور الغاز أو عن طابور الخبز أو إلى آخره، الذي كان موجودا أيام النصاب السابق، فيعتبر

0: جريمة إلكترونية، وبالتالي يستحق التوقيف وتحريك دعوى الحق العام باتجاه هذا المواطن، فهنا نرى أن هذه الجريمة أصبحت تمس حرية المجتمع ولم تعد هي الهدف منها حماية المجتمع. بينما في دول العالم نلاحظ أن الجرائم الإلكترونية هي الجرائم التي تحمي المواطن وليست تمس بحرية المواطن. مثلا جريمة الابتزاز الإلكتروني، عندما يقوم شخص بالدخول إلى صفحتك ويحصل على صور أو صور عائلتك ويقوم بابتزازك، فهنا تصبح الجريمة هي جريمة إلكترونية، ومهمة القانون هنا حمايتك وحماية عائلتك. هنا يبرز دور القانون. عندما يقوم شخص بالاحتيال الإلكتروني أيضا يبرز دور القانون في حماية هذا الشخص الذي تعرض للاحتيال. عندما يكون الشخص قد دخل إلى مواقع سيادية وقام بسحب ملفات لها علاقة بالأمن، أمن القومي للدولة وإلى آخره، هنا يبرز دور القانون في حماية المجتمع. عندما يقوم شخص بالتحريض الطائفي ضد طائفة معينة أو ضد مجتمع بشكل أو بآخر، هنا يبرز دور القانون في حماية المجتمع ومعاقبة هؤلاء الأشخاص الذين تم ذكرهم. هذا ما يسمى بالجريمة الإلكترونية. بينما عندما نقول عن أنا أقول رأيي بشخص معين وهذا الرأي ممكن أن يكون غير صحيح أو غير واقعي ويعتبر جريمة ذم وقدح، أتى اليوم تعميم وزارة العدل ليقوم بمنهجية أخرى مختلفة عن المنهجية التي كانت سائدة أيام النظام السابق، وهي إحالة الشكوى إلى الضابطة العدلية، وبالتالي تقوم الضابطة العدلية باستدعاء هذا الشخص المشكو منه وتوقيفه من خلال استصدار قرار من النيابة العامة. اليوم النيابة العامة ملزمة من خلال هذه الشكوى، الشكاوي البسيطة كما صرح التعميم، هذه الشكاوي البسيطة ملزمة النيابة العامة بإحالتها إلى المحكمة المختصة بشكل مباشر، بينما الجرائم الكبيرة تلزم النيابة العامة بإحالتها إلى الضابطة العدلية لعدة أسباب ذكرها التعميم الذي ورد.
1: لكن أستاذ فادي، يعني كما أشار ضيفي من الدوحة، أيضا ثمة تفسيرات ربما يمكن أن تشكل ثغرة. يعني عندما نتحدث عن استثنائية التوقيف الاحتياطي وأنه لا يستخدم إلا عند الضرورة القصوى، هل هذا يعد ثغرة في التعميم؟ ما الذي يضمن عدم استعمال هذا البند لاحتجاز الناس مجددا؟ يعني ما الذي يضمن، كيف يمكن تنفيذه؟
0: التعميم ذكر أربعة أنواع للتوقيف الأساسي، وهي الابتزاز الإلكتروني، الاحتيال، الاستيلاء أو دخول مواقع لها علاقة بالدولة والأمن القومي، وأيضا السلم الأهلي والسلم المجتمعي. هذه الحالات تعتبر من الجرائم الجنايات كما هي موصوفة في القانون، والتي تستحق في أدناها عقوبة ثلاث سنوات، وفي أعلاها ممكن أن تصل إلى الأشغال الشاقة. فهذه الجرائم هي تستحق التوقيف وتستحق أيضا إزاعات البحث في حالتين. في حال تم توقيف هذا الشخص فهنا يحال بعد التحقيق معه من قبل الضابطة العدلية، يحال إلى النيابة العامة، والنيابة العامة تقوم بإحالته إلى قاضي التحقيق، وهنا يكون مجرى قضائي كامل. بينما في حال أنه لم يتم إلقاء القبض عليه، تقوم النيابة باستصدار إزاعة بحث بحق هذا الشخص. بينما في الجرائم التي لا تستحق إحالتها إلى الضابطة العدلية مثل جرائم الذم والقدح، يقوم القاضي، وخصوصا كما ذكر التعميم أنه في حال كان الشخص معلوم، أي أنك تعرف من يقوم بنشر هذا الموضوع عنك، فإذا هنا هذه الشكوى تقوم النيابة العامة بإحالتها بشكل مباشر إلى القضاء المختص. فهنا ميز القضاء بخلاف القانون السابق الصادر بعام 2022 بين نوعين من الجريمة. نوع من الجريمة التي يتم إحالتها بشكل مباشر، وهي الجرائم البسيطة أو جرائم بداية الجزاء، يتم إحالتها بشكل مباشر إلى الجنح، يتم إحالتها بشكل مباشر إلى محكمة بداية الجزاء. أيضا الجرائم الجنايات يتم إحالتها إلى الضابطة العدلية التي تقوم بالتحقيق فيها، وأيضا إلقاء القبض على المشكو منه.
1: أستاذ فضل، ما رأيك بهذه النقطة؟
2: يعني في بالحقيقة عدة نقاط يجب الوقوف عندها، من أبرزها أنه هي ما لازم يعني ينفهم أنه حقوق الضحايا ضايعة، بمعنى أنه ما هو بيهدف أنه لحماية المتهم فقط، لا، هو حماية حماية الأشخاص من التوقيف التعسفي، بس حماية الضحايا. طب بركي في ضحية أو جهة معينة وهذا ما عنده، هو تعرض لهجمة خطيرة،

0: ابتزاز تهديد، وهذا هو ما عنده الخبرة أنه يثبت، فهذا ما فينا نتركه لحاله ويعمل عبء الإثبات، يعني نحمله عبء الإثبات. هذا ممكن هو بحاجة إلى مساعدة فنية لحفظ الأدلة الرقمية وكشف مصدرها. فالمطلوب هو التوازن، بمعنى أنه ما في توقيف تعسفي، ما في إفلات من المساءلة، ما في قمع لحرية التعبير، وكمان ما في ترك للضحايا بدون حماية.
1: وكيف سيتحقق يعني هذا التوازن، وكيف سنضمن حقوق الجميع؟
0: هذا هو التعميم برأيي أنا. لازم يميز بين ثلاث أنواع من القضايا، وفي توصيات لازم تنحكها كملحق للتعميم ممكن نقترحها الآن. أول شيء قضايا التعبير السلمي، يعني بالتطبيق هلأ عم نحكي، هاي عندنا النص، هاي التعبير السلمي، النقد العام، الجدل السياسي والاجتماعي، هاي ما بتندار بمنطق الاحتجاز أو إزاعة البحث. هاي أول تطبيق. الواحد قضايا الذم والتشهير والقدح والأطراف معروفة، هاي وما بحاجة لإجراء فني عاجل، هذا ممكن بس الادعاء المباشر يكون المسار المناسب. المسار الثالث هو الجرائم الرقمية الجدية، يعني احتيال وابتياز ونشر بيانات وصور، تحريض على العنف، هاي بدها تحقيق فني وحماية عاجلة للضحية، مع احترام طبعا لحق الدفاع. هلأ شو برأيي أنا ممكن يكون في تطوير أو استدراكات على التعميم؟ أنه ممكن هو عندي اقتراح أنه يتم إرفاقه بمذكرة تفسيرية. شو بتعمل هاي المذكرة؟ أول شيء بتنص يعني مثل ما نحكى أنه هذا التعميم هو ما عم يعدل قانون أصول المحاكمات ولا قانون الجرائم المعلوماتية، لأنه هو ما من صلاحيته. بعدين أنه ممكن يتحدد شو النطاق الإلزام تبعه، هو ملزم إدارياً للنيابة العامة والضبط العدلية، ما بيتعدى لقضاة الحكم والتحقيق. وكمان ممكن يتضمن هون مثل ما حكينا تعريف للمصطلحات الغامضة، الجرائم الإلكترونية البحتة، ممكن يعني ضمان حق الاستعانة بالمحامي، لأنه هو في شغلات كمان هي يثير الجدل حولها، أنه هو في شغلات ما تضمنها. أنا برأيي أنه هاي يعني أساسيات المحاكمة العادلة، يعني مثلا هو ما تضمن أنه حق الاستعانة بالمحامي بالمرحلة الأولى، أو إبلاغ الأسرة، أو حق معرفة سبب الإجراء مثلا، أو الاعتراض السريع على أمر البحث، واحد عمل أمر بحث أنه بيعترض عليه بسرعة بيوقفه، أو الاعتراض على قرار الاحتجاز. هذا هي ممكن يكون في إجراءات سريعة، ولكن يعني نحن كمان هذا بالنقاش إنه نحن هلأ الآن عم تتشكل هاي المنظومات القانونية والجدل والمؤسسات عم توقف على رجليها، وبالتالي هذا يعني متوقع. ولكن دائما التصحيح والترميم هو بيكون عبر النقاش وعبر تقديم أوراق أيضا نظرية كتابية، حتى يعني صانع القرار أيضا بده يقتنع بهاي الإجراءات حتى يمشي فيها ويطبقها ويشوف إمكانية تطبيقها. وهذا طبعا بحاجة إلى بعض الوقت. وأنا يعني بشكل عام في الإيجابيات هي أكثر بكثير من بعض التحفظات. جيد. وأنا شايف أنه
1: نقطة مهمة مسألة المذكرة التفسيرية، ما رأيك بها أستاذ فادي، وكيف ستضمن وزارة العدل يعني تطبيق الضبط العدلية والنيابات العامة لهذا التعميم والالتزام به؟
2: نعم، طبعا أي قانون يصدر في أي دولة في العالم هناك مذكرات تفسيرية لهذه القوانين، وأيضا هناك أوامر إدارية ممكن أن تصدر عن الوزارات المختصة التي تختص بهذه القوانين، فممكن لوزارة العدل أن تصدر هذه المذكرات التفسيرية. ولكن اليوم وزارة العدل بهذا القانون أو بهذا التعميم الذي صدر عن وزارة العدل تمام، بهذا التعميم الذي صدر عن وزارة العدل أناط برؤساء العدلية واللجان المكلفة مراقبة إذاعات البحث، وبالتالي اليوم لا يمكن أن توقيف أي شخص أو استصدار إذاعة بحث في الجرائم البسيطة مثل جرائم الذم وجرائم القدح وجرائم التعبير عن الرأي. هذه الجرائم لا تستطيع النيابة، أو لا تستطيع أيضا الضابطة العدلية والتي هي مرتبطة بالنيابة بشكل أو بآخر، لا تستطيع أيضا استصدار مذكرات توقيف أو استصدار إذاعات بحث. والدليل على ذلك أن القانون اليوم أو التعميم الذي صدر اليوم أعطى الإذن لرؤساء النيابة والنائب العام ضمن العدليات بتكليف لجان ضمن هذه العدليات لمراجعة

0: إذاعات البحث السابقة، أي أنه في حال صدور إذاعة بحث سابقة بجريمة ذم وقدح فيتوجب على رؤساء العدليات أو النائب العام الموجود ضمن العدلية بالإعلان عن إيقاف هذه إذاعة البحث، ويمكن للشخص الذي صدرت بحقه إذاعة البحث أن يراجع بشكل مباشر القضاء. وهنا استطاع وزير العدل واستطاعت اللجنة المكلفة التي أصدرت هذا التعميم التمييز بين هاتين الحالتين، وهي الجرائم الخطيرة التي عددناها سابقا، جرائم الابتزاز، جرائم الاحتيال الإلكتروني، جرائم المتعلقة بالدولة،
1: وأيضا الجرائم. ربما من يسمعنا يسأل هل هذا ينسحب على جميع هويات من يشتكي؟ لأنه في الفترة السابقة أثيرت الكثير من الأسئلة حول أنه لماذا يتم التعامل مع بعض الشكاوى على شاكلة معينة وبعض الشكاوى الأخرى المقدمة من مواطنين سوريين بطريقة مختلفة، يعني يتم التجاوب مع شكاوى حسب هوية الشخصية التي تقدم الشكوى، وشكاوى أخرى لا ينظر لها وإنما ربما تؤجل أيضا لشهور.
0: تماما تمام، هذا ما ميزه القانون اليوم. اليوم ميز التعميم الذي صدر عن وزارة العدل أنه في حال كان الشخص معلوم، أي أنه اليوم إذا كان الشخص الذي نشر هذا البوست على صفحة الفيس أو على صفحة تويتر أو أي صفحة من وسائل التواصل الاجتماعي، إذا نشر هذا التعليق أو عمل لايك أو إلى آخره، إذا قام بأي فعل من هذه الأفعال وكان شخصا معلوما، لا تقوم النيابة العامة بملاحقته في الجرائم البسيطة. هذه نقطة تحول. عندما أشارت اليوم وزارة العدل في تعميمها إلى نقطتين أساسيتين، الجريمة البسيطة هي عندما يكون الشخص معلوم، وهي الجريمة التي لا تستحق الملاحقة القانونية. كيف أنه لا تستحق الملاحقة القانونية؟ وضعت بعض الأمثلة وزارة العدل، عندما لا يكون هناك طمس للأدلة، أي أن الدليل واضح هو عبارة عن بوست منشور على صفحة فيسبوك، فإذا هذا الدليل لا يحتاج إلى الطمس، بمجرد أن أقوم أنا بالتقاط للشاشة وإعطاء هذا البوست إلى النيابة العامة، فهنا النيابة العامة تقوم بتحريك الدعوة وإعطائها للمحكمة المختصة. هذه الحالة لا يوجد طمس للأدلة، ولا يوجد محو للآثار، ولا يوجد أيضا خوف من فرار المدعى عليه. هذه الحالات التي أشارت إليها وزارة العدل في تعميمها، في هذه الحالات هي حالات بسيطة. لكن بالمقابل قالت وزارة العدل أنه في حال يخشى طمس الأدلة أو فرار المدعى عليه أو وجود حالة تمس المجتمع وتكون خطيرة على المجتمع، فهنا يكون التوقيف هو الأجدر والتوقيف هو الأهم، لأن الحالة أصبحت من الخطورة أنها تمس بأمن الفرد ومن الضرورة حماية الفرد، أو أنها تمس المجتمع ومن الضرورة أيضا حماية المجتمع.
1: أستاذ فضل، هل هذا التعميم كافي أم أننا بحاجة إلى استصدار قانون جديد؟ لأنه هناك إشكالية كبرى مع قانون الجرائم الإلكترونية، خصوصا أنه صدر يعني في زمن النظام السابق، ومتى يمكن أن يتم تعديل هذا القانون واستصدار قانون جديد؟
2: يعني في نقطة مهمة أسرتيها، اللي هي أنه ليش فلان بيرفع دعوة فبتستجيبوا له و500 دعوة تانية ما في. نحن بالبيان هاي، ويعني هذا الموضوع هو ما نو بهي البساطة، لأنه أول شيء مو كل يعني بدي أقول النيابات العامة والضوابط العدلية بنفس الفعالية والكفاءة والاستجابة والهيكلية، ما هيك الوضع بسوريا، يا ريت يكون هيك بس ما له هيك، تمام؟ ومو كلهم عندهم نفس الوعي ومو كلهم عندهم نفس المعرفة، فلهيك لازم يكون فيه، هذا حكيناه بالبيان 22 شهر، أنه قلنا أنه إصدار مبادئ توجيهية واضحة للنيابات العامة والضوابط العدلية والجهات المختصة بالتحقيق بالجرائم المعلوماتية، فيها معايير تحمي حرية التعبير وكمان بتوحد الممارسات. يعني هذا بده يكون
1: هي الممارسات، يعني اسمح لي أن أنقل لك ما يقوله بعض المواطنين السوريين بأنه هي خاضعة يعني حسب أهمية الشخص.
2: يعني بتعرفي يعني
1: أنت تعرف يعني ثمة صحفي كتب ما جرى معه وقال بأنه مقدم شكوى منذ شهور ولم يتم التجاوب معها، وإنما شخصية أخرى يعني توصف بأنها قريبة من السلطة تم التجاوب معها في حالة سابقة.
2: صحيح، لهيك عم يصير، أنا هي عم برجع أثير هاي النقطة لأنه مهمة، بس كمان الناس إنه ليش هيك عم يصير؟ أحيانا الناس يعني في إنه كلهم لا، أحياناً شغلات هي لا، في بالحقيقة في

0: حالة من المؤسسات عم تنبنى، وفي حالة إنه المؤسسات هي ما وصلت للمرحلة اللي بدنا إياها. هذا موجود في جانب من الصحة، يعني نحن قريبين جدا من الشارع مثل ما بتعرفي، وبنستمع له وبتوصلنا دائما هاي الشكاوى، وبالتالي يعني في جانب هيك، وفي فالقضايا هي مركبة. ولهيك هذا التعميم تبع المبادئ التوجيهية، وبيكون في اجتماع مع النيابات مشان توحد وهذا التعميم هو لحظه بالحقيقة. هلا شوفي مثلا هون شو بده يصير، هذا صار في عنا خطر تطبيق عملي بهي اللجان اللي هي بدها تراجع إذاعات البحث السابقة. تمام،
1: هل هو هذه النقطة، والله أنا آسفة يا أستاذ فضل لا أريد أن أقاطع، لكن هذه النقطة أجاب عليها أستاذ فادي، فقط أجبني على مسألة استصدار قانون جديد.
0: صحيح، بس عم لك من الجانب العملي هي شو بدها، من الجانب العملي بدها بس أنت بشان نقول شغلة، إنه كل قرار إذا ما انعكس وطبق عرض الواقع بيفقد قيمته. هي كيف بدك تطبقها؟ بس بدي أحكي لك صعوباتها، ما عم لك إنه هذا كيف. هي بدها قواعد مكتوبة، بدها جدول زمني، بدها تسبيب للقرارات، بدك تبلغ أصحاب العلاقة، بدك يكون عنده حق بطلب إعادة النظر، وإلا هي المراجعات تنفهم انتقائية. فنرجع نفس الشيء، فنحن عم نرجع للموضوع اللي دائما، وبعد بعض الأشخاص بيقولوا إنه عم نبالغ بموضوع إنه نحن بالحقيقة بحاجة سوريا لدعم ببناء المؤسسات وإصلاحها. هذا ما نو مطلق، هذا خلل هيكلي موجود
1: واضح.
0: مثل ما برجع بقلك، وبالتالي هذا ما نو إنه دائما في بعض الشغلات إنه فيها عذر، إيه إنه عم يتم التزرع فيه، في شغلات لازم تكون أحسن بكتير، بس كمان هذا دائما موجود أيضا. فالقصة يعني بس حبيت أوضح إنه لما طلع هذا التعميم أصبح فيه حجم هائل من الأعمال والمهام، ولهيك إنه يعني القصة مو بس شكراً. يعني إنه تصدر تعميمات وإنما كمان تلحظ تطبيقها، وإلا بنفرغ من مضمونها القصة يعني. فإذا دائما الإصلاحات هاي، وكمان كان بيخفف من هذا الأمر برأيي أنا، ونحن هذا دائما مطالب فيه، هو المشاورات مع الخبراء ومع مؤسسات المجتمع المدني، لأنه بتصير بتثير بعض النقاط أثناء الورشات، وبالتالي بتطلع التعميمات أقرب ما يمكن إلى الصحة وإلى التطبيق وإلى الموائمة، لأنه بتصير بنسمع وجهات نظر متعددة.
1: نعم، فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة، شكرا جزيلا لك، وشكرا كذلك لفادي هارون المحامي والمستشار القانوني من دمشق. فصل قصير ونعود لمناقشة الاجتماع المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم عقد اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء بناء على طلب من إيران. وجدد الرئيس الأمريكي رفض بلاده السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، كما أشار إلى أن أسعار النفط بدأت بالانخفاض بعد مذكرة التفاهم، معتبرا أنها وصلت إلى حد أقل مما كانت عليه قبل بدء الحرب على إيران. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الموفدين الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع. وأوضحت في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن محادثات فنية ستعقد على هامش المحادثات رفيعة المستوى مع إيران في الدوحة، مؤكدة التزام بلادها بتعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار، وأن الرئيس ترامب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها، محذرة من أن العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف وفق قولها. معنا للنقاش عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي من الدوحة، أهلا بك أستاذ عمر. ومعي كذلك دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية من الولايات المتحدة. وبعد الترحيب بك دكتور إحسان أبدأ معك، ما المؤمل من هذا الاجتماع في الدوحة؟
1: تحياتي للجميع. يعني ترامب أخذ مخاطرة كبيرة، يعني يقامر بإرثه السياسي وبسمعته عندما دخل في مفاوضات مع النظام الإيراني. المشكلة النظام الإيراني

0: ليس هناك شبيه له في كل العالم، هو نظام ذو حاجات خاصة مميز عن غيره، عنده تعقيدات، عنده أجنحة مختلفة، اعتاد لفترة طويلة على أداء معين وعلى تعاطي معين معه من قبل العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن أتى ترامب وهو يحاول بهذه العملية السلام الأمريكية الإيرانية أن يجعل إيران دولة طبيعية، ويتم ترتيب كل الملفات، واليوم الملف هو ملف نووي أكيد، ولكن أيضا هناك موضوع المضيق الذي الإيران يحاول اختراع ذرائع وأنه يفهم بشكل مختلف، وكل هذه الأمور لكي يكون هناك اطمئنان للملاحة في المضيق.
1: أستاذ عمر، ما العقدة التي تحاول الدوحة حلها في هذا الاجتماع؟
2: تحية لك سيدة آلاء، لضيفك ولمشاهديك الكرام. هي ليست عقدة واحدة فقط ما سيتم نقاشه في اجتماع الدوحة غدا، بل أكثر من عقدة، أهمها من دون شك هو التدفق الآمن للملاحة في مضيق هرمز، وبالتأكيد الملف الآخر وهو ملف الضمانات المالية التي يعني ستتكفل اللجان الفنية بنقاشها. واختيرت الدوحة على وجه التحديد لهذه الجولة لأنها تتضمن هذا الشق المالي من الأموال الإيرانية المجمدة لدى الدوحة طبعا يعني بقرار أمريكي. لذلك اللجان الفنية، ويعني من بالإضافة طبعا إلى التطمينات الأمنية بعد الاتفاق على تجميد العمليات العسكرية في الخليج الذي صدرت يعني الإعلانات عنه يوم أمس بعد يومين حافلين من الهجمات المتبادلة بين الطرفين، تأتي على يعني مسار بناء جسور الثقة بين الطرفين وإطلاق اللجان الفنية لأعمالها، ولا سيما كما أشرت قبل قليل فيما يتعلق بالشق المالي، بالإضافة طبعا لأن هناك نقاشات جدية فيما يتعلق بالسيادة على مضيق هرمز، ولا سيما بعد الاجتماع الأمريكي الخليجي الذي عقد في المنامة في 25 من هذا الشهر، والذي تحدث بشكل واضح وصريح عن عدم الموافقة على فرض إيران سيادتها على الممرات البحرية والمائية في مضيق هرمز. إذن مجموعة من الملفات وكلها تشكل عقد، وكلها تشكل اختبارات لمرحلة التفاوض التي جرى الحديث عنها في مذكرة التفاهم.
1: طيب أستاذ عمر، قبل الانتقال إلى دكتور إحسان، ما الذي يجعل الدوحة فضلا عن مسألة تجميد الأموال محطة رئيسية لحصول هذا الاجتماع؟ يعني لماذا تم اختيار الدوحة في هذا الإطار؟
2: بالإضافة إلى الجانب المالي الذي أشرت إليه وهو جانب مهم في الحقيقة، لأن إيران تصر على أن الإفراج عن الجزء الأولي من هذه الأموال المجمدة وقدره 6 مليارات دولار هو جزء مهم من مذكرة التفاهم، وهو أيضا شرط من شروط استمرار التفاوض في مهلة 60 يوما. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، الدوحة تشكل وسيطا موثوقا من قبل الطرفين، من قبل إيران ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تفويضات للدوحة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للمضي قدما في ملف التفاوض كطرف يعني يمثل الجانب الخليجي في هذه المفاوضات. والخليجيون أكدوا خلال اجتماع المنامة قبل عدة أيام أنهم جزء من هذا الملف التفاوضي، بمعنى أن مصالحهم ليست يعني بمعزل عن هذه العملية التفاوضية الغاية في الأهمية خلال هذه الفترة، إذ أن التطمينات الأمريكية في الحقيقة لا تكفي الشركاء الخليجيين، الحلفاء الخليجيين لها، ما لم يكونوا حاضرين بشكل ولو عبر تمثيل الوسيط القطري في هذه المفاوضات، خاصة في الجزئية المتعلقة بالتدفق الآمن للملاحة في الخليج وعدم استهداف منشآت الطاقة في هذه المنطقة.
1: دكتور إحسان، يعني بعد الإعلان الأمريكي شاهدنا تصريحات إيرانية متناقضة وتنفي يعني حصول هذا الاجتماع، حتى أنه نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي نفى حصول هذا الاجتماع. لماذا دوما نحن أمام تناقض وبون شاسع في التصريحات الرسمية بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي؟
0: يعني السؤال بشيء، هذه المشكلة التي واجهها ترامب في التعامل معهم. يعني قال عندهم غياب جود فيث، غياب الصدقية أو غياب الـ يعني الأمان في الأمان في

0: الأمانة في التعامل مع هذا الموضوع لا ثقة بهم، يعني نظام اعتاد على أمور كثيرة، يقول شيء يفعل شيء آخر، ليس نظاما طبيعيا. لو يتعامل ترامب مع السويد مثلا أو كندا لكان أسهل بكثير، ولكن هي دولة يعني استثنائية، طبيعة نظامها، الأجنحة المختلفة، ليس هناك مرشد بالاسم اليوم، من هو صانع القرار، هناك من يقول شيء، هناك من يقول شيء آخر. أتصور كان يقول في وقت من الأوقات
1: هل
0: يريد
1: هذه
0: خروج
1: المشكلة
0: القوات
1: موجودة
0: الأمريكية من
1: فقط في
0: المنطقة؟
1: الجانب الإيراني دكتور إحسان برأيك؟
0: طبعا
1: يعني أيضا
0: أكيد
1: لأنه
0: أكيد، ليس
1: البعض
0: هناك
1: يصف
0: انقسام.
1: نفس التوصيفات بالنسبة لتصريحات ترامب.
0: لا أكيد، لا كل هذا، هناك سياق للكلام الذي يقوله ترامب، سياق، يعني لا يجب أخذ الكلام عن بعيدا عن سياقه. هناك رجل واحد فقط في أمريكا هو الآمر الناهي الحاكم بأمره بالنسبة لهذا الموضوع، هو موضوع إيران بيده تماما. لا يكترث أي أحد، كل من يقول لك أنه الكونغرس، المهلة الزمنية، الانتخابات، كل هذا لا شيء يأثر على هذا الرجل، فقط إثر سياسي وسمعته. اليوم رجل عمره 80 عاما، الفترة الرئاسية الثانية، لا فترة رئاسية ثالثة، اليوم الفترة الرئاسية الثانية يتم تعريفها بملف إيران، يريد أن يتعامل مع ملف إيران بشكل كامل وليس جزئي ومستدام. ولكن المشكلة دائما عند الجانب الإيراني، هو منذ البداية قال أسمع شيء خلف الأبواب المغلقة ولكن أسمع شيء آخر من هون. وهناك تناقضات بالأجنحة المختلفة، هناك المتشددين، هناك الوسطيين، هناك فريق داخل إيران أكيد يعتقد أنه يجب الاتفاق مع الأمريكي، مصلحة إيران الاتفاق مع الأمريكي، أنه يمكن الثقة بالأمريكي، وهناك فريق متشدد لا يريد الاتفاق مع الأمريكي، يعتبر أنه ربح الحرب ويمكن يأخذ أكثر، وأنه الدبلوماسيين ضعاف، لا يفاوض بشدة، يمكن التمادي ويمكن أخذ مكاسب من الأمريكي. لذلك يعني حركوا ملف المضيق على أساس ربما يستطيعوا أن يفرضوا واقعا، ولكن الأمريكي كان واعيا لذلك لما ضربهم، يعني اللي يؤكد لهم أنه جاد في موضوع المضيق لن يسمح لهم بخلق وقائع جديدة تصبح قانونية مع الوقت. المضيق
1: طيب أستاذ عمر، يعني هل يمكن أن نتوقع تقدما وإيجابية في هذا الاجتماع الذي سيحصل في الدوحة، وهل يعني يمكن أن يعني يتطور دور الدوحة في الوساطة في هذا الملف، خصوصا بالاستناد إلى ما أشرت له من خصوصية وامتيازات تتميز بها العاصمة القطرية في هذا الشأن؟
2: يعني فيما يتعلق بالشق الأول من سؤالك سيدة آلاء، في الحقيقة يعني السيناريوهات كلها مفتوحة والاحتمالات كلها مفتوحة في هذه المرحلة. يعني هناك رغبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح هذا المسار التفاوضي الذي انطلق بوساطة باكستانية ودخلت دولة قطر على هذه الوساطة لاحقا. في الحقيقة هناك طرفان آخران يعني لا يرغبان بإنجاح هذا الاتفاق على ما أعتقد. من دون شك يعني الاحتلال الإسرائيلي يميل إلى تعقيد هذه المفاوضات وعدم إنجاحها، وهناك جناح عسكري أيضا في الحرس الثوري الإيراني يميل للاستثمار لفترة أطول في هذا الصراع المسلح لتثبيت أركان هيمنته على السلطة في إيران. ما زال هناك تجاذبات داخلية في إيران، يعني يستشعر الجناح المتشدد في الحرس الثوري الإيراني خطرا من نجاحات يمكن أن يحققها الجناح السياسي في إيران. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، هناك تحديات فعلية تواجه مسار هذه التفاوضات، منها الاكتشاف الخطير الذي يعني تمكنت منه إيران في الفترة الماضية، وهي ورقة مضيق هرمز، والذي أصبح بالنسبة لها أهم من ملف النووي برمته، وهو يعني الملف النووي والمسار النووي يعني أصبح تقريبا من الماضي بعد تدميره بشكل كبير وصعوبات إعادة إحيائه في فترة قريبة. يعني ملف مضيق هرمز هو ملف معقد للغاية، إذ أن إيران ليس من السهل أن تقدم تنازلات فيها في ظل وجود ضغط حقيقي على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الاقتصاد العالمي نتيجة إغلاق مضيق هرمز. تضاف إلى ذلك طبعا ملفات أخرى تزيد التعقيدات. يعني
1: لكن
2: تعقيدات
1: هذا الملف تحديدا هو يهم دول الخليج كما أشرت ودول المنطقة قبل قليل. أستاذ عمر، كيف ستضمن الدوحة أن يتم حماية هذه الحقوق وأن يتم حماية أمن هذه الدول، خصوصا وأن الحرس الثوري في الأمس مثلا نشر تحذيرا بأنه انتهى ضبط النفس بالنسبة للدول المجاورة؟
2: تماماً تماماً سيدة آلاء، أنت تحدثت عن نقطة جوهرية تحدث عنها يعني أو بالأحرى كانت الداعي الرئيسي لاجتماع المنام، إذ أن دول الخليج تستشعر خطراً حقيقياً من إبرام اتفاق سيء يمكن أن يؤثر على مصالحها، اتفاق نهائي أنا أتحدث عن ما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات النهائية، لذلك هي لا تريد أن تبقى في موقف يعني المتفرج على مسار المفاوضات كون أن تؤثر عليها جديا، لذلك حضور الوسيط القطري مهم للغاية بالنسبة لدول الخليج بهذه من ناحية. من ناحية ثانية أبدت دول الخليج خلال الفترة الماضية براغماتية يعني رفيعة المستوى فيما يتعلق بصالح إيران ومحاولة الحفاظ على يعني أفق محتمل لنجاح العملية الدبلوماسية من دون العودة إلى مسار العمليات العسكرية مجددا، لأن الاقتصادات الخليجية تضررت بشدة من العمليات العسكرية لمدى طويل وهي لا تريد العودة إلى هذا المسار مجددا، لذلك هي حاضرة بقوة عبر الوسيط القطري وعبر التحذيرات والخطوط الحمر التي أشار إليها بيان المنامة قبل عدة أيام.
1: مستشار ومساعد مجتبى دكتور إحسان يعني قبل يوم واحد قال ما دام مضيق هرمز تحت مظلة إدارتنا المطلقة فلن تتحقق أحلام الهيمنة الأمريكية، واضح بأن هذه النقطة ما زالت إيران تقاربها بذات الطريقة منذ البداية. اليوم إلى أي مدى يمكن أن يصمد صبر ترامب على هذا التعنت الإيراني في هذه النقطة تحديداً؟
0: ما هو سماه هي اللاف تاب عندما ضربهم أكثر من مرة، ويعتبر أنه كما تفضل الأستاذ عمر يعني هناك صراع داخل إيران بأجنحة المختلفة، وأنا لا أعتقد يعني يأمل المجتمع غير موجود يعني الخامنئي مات أو غير قادر على أداء مهامه، لذلك هناك تصارع بين الأجنحة المختلفة وليس هناك شخص قادر أن يأخذ موقفا ويلزم الجميع بذلك. بالنسبة أختلف مع الأستاذ عمر بموضوع المضيق، المضيق حلم إبليس بالجني كما يقال مثلا، يعني هذا المضيق ليس مضيقا إيرانيا، هناك جانب عماني وهناك جانب إيراني، الإيران تتصرف كأنه هذا المضيق مضيق أبوهن يعني كما يقال بالمحكي، هذا مضيق عالمي لا يستطيع حتى الأمريكي أن يغير طبيعته القانونية، يعني هم يتكلموا الإيراني أنه يقدم خدمات، يعني شو دور داعش يعني بالمضيق، يعني يقدم طلبيات عن طريق المسيرات، يعني كل كلام فارغ يعني.
1: ألا يعكس ذلك فشلا في يعني السياسة الأمريكية في قرار ترامب شن هذه المعركة منذ البداية، يعني بعد أن كانت العقدة امتلاك سلاح نووي إيراني والحديث عن نفوذ إيران في المنطقة، عندما تمتلك إيران ورقة مضيق هرمز هي بذلك تزيد نفوذها في المنطقة، هذا ألا يخلق نوعا من الإحراج الداخلي حتى لترامب أستاذ إحسان؟
0: إطلاقا يعني هي لا تمتلك هذه الورقة، الذي فعلته إيران تصرفت كعصابة كمجموعة إجرامية تعطل البلاها في المضيق كقاطع طريق، يعني عندما يذهب شخص ويقطع الطريق مثلا هل يملك الطريق؟ هو عرقل الطريق، منع الناس عندما يعني يقنص مثلا شارع ويتم قناص يتم قنص الناس مثلا، هل هو يملك الطريق؟ هل هو له حق قانون؟ هذا ما فعلته إيران كعصابة تصرفت. المضيق طبيعته الجغرافية ضيقة جدا، تستطيع أي منظمة إرهابية تعطيل البلاها، يعني لا يتطلب مجهود دولة ومجهود. المشكلة أين هي؟ أنه هناك تخاذل دولي، يعني القانون الدولي قانون البحار،
1: هناك ماذا؟ عفوا
0: القانون الدولي هو قانون البحار،
1: هناك
0: نعم
1: لم أفهم
0: التخاذل الدولي هو المشكلة.
1: يعني ما المطلوب من الدول؟
0: كان لازم يأخذ موقفا حازما، ممنوع تعطيل البلاحة في المضيق، يعني يخطف الاقتصاد العالمي، يعني مشكلة يابانية مشكلة أسترالية مشكلة صينية،
1: لكنهم
0: مشكلة
1: يقولون بأنه هذه المشكلة خلقها ترامب وإسرائيل،
0: لا لم يخلقها،
1: لم تكن موجودة يعني قبل ذلك.
0: السؤال ماشي يعني هي ليست نتيجة طبيعية للحرب، ليست يعني الحرب بين ثلاثة أطراف إسرائيل أمريكا وإيران، فكيف يدخل المضيق سفينة هندية تمر في مضيق دول العالم، يعني حرية المرور البريء لا يحق لها ضرب استعمال أسلحة حربية ضد سفينة تمر في مضيق عالمي. هذه المشكلة أين هي؟ أنه ترامب استعدى الكثر في العالم، أخذوا يعني كان يقول لا أحتاج أحد أمريكا أولا كل هذه الأمور، فعندما وجدت هذه المشكلة اعتبر أنه هذه مشكلة ترامب سببها ترامب، ولذلك خلي ترامب يحل المشكلة. وترامب لا يريد، عنده خطط عسكرية يستطيع فتح المضيق بالقوة، ولكن هو لا يريد التضحية بالأمريكيين لفتح مضيق يعتبر أنه أغلبية العالم يستفيد منه وليس أمريكا.
1: دكتور إحسان الخطيب، شكرا جزيلا. أشكر كذلك عمر إدلي، الباحث والمحلل السياسي من الدوحة.

0: إن كان قالها قبلي فقد مثلني.
1: يعني أنت مجبور أن تقول هذا يعني؟
0: لا لست مجبورا.
1: ما قصتك مع المعابر؟
0: توجعني كثيرا هذه القصة. أنا لا أظن أنني كتبت قصيدة بلا موقف.
1: كيف أصبحت في حماة كثيرة؟
0: ما الذي حل فاستحلت غديرة؟
1: أمس هو المنفي
0: والأمس انقضى،
1: لم يبق منه سوى صدى
0: نسياني،
1: والمارقون على القوانين التي
0: كانت قبيل الغدر طوع بنانه.
1: نهر العاصي لكم أم للحماصنة؟
0: لنا ولهم.
1: حلاوة الجبن
0: لنا.
1: يعني أجوبتك دبلوماسية.
0: كسرت والله عيني.
1: أستاذ خالد، لماذا لا تعترف أن عائلتك تكتب معك القصيدة؟
0: عملية التجديد في اللغة أشبه بعملية الحراثة، هي عملية إعادة تهوية للتربة.
1: سلم لي عليه كثيرا.
0: وكأن كل دمشق تسكن في الجامع الأموي.
1: قل للذين بأرض الشام قد نزلوا قتيلكم لم يزل بالعشق مقتولة.
0: تركت زوجتي وأولادي وأمي وأبي وعدت وحيدا إلى سوريا. أنا نهران من حزن وشوق، فلا تبخل بضم الرافدين.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد

0: تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور.

إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمى أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمى خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمى عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمى في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في سرية الهاون بقرية معريا في ريف درعا الغربي، ويطلق النار تجاه منازل المدنيين والأحياء السكنية. رئيس جهاز الاستخبارات العامة يقول إن سوريا تواجه تهديدات مرتبطة بفلول النظام وحزب الله وإسرائيل، ويشير إلى أن دمشق تركز على مكافحة التنظيمات المتطرفة. وزارة العدل تصدر تعميما لضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية، وتحدد مسارات الشكاوى بين العدلية المختصة والمحكمة. ترامب يقول إن اجتماع الدوحة قد يكون مهما، ويشير إلى تحقيق تقدم جيد في معركة نزع السلاح النووي الإيراني.

في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة مؤلفة من 20 عنصرا للاحتلال الإسرائيلي في سرية الهاون بقرية معريا في ريف درعا الغربي. وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه منازل المدنيين والأحياء السكنية بشكل متقطع، في حين حاول شبان إعاقة توغل الاحتلال عبر وضع الحجارة قرب ثكنة الجزيرة، ما دفع قوات الاحتلال إلى فتح النار كذلك باتجاههم. يأتي ذلك بعد يوم واحد من توغل الاحتلال في قرية عابدين بريف درعا وقصفها بالمدفعية، ما أدى إلى حركة نزوح محدودة قبل انسحابه من المنطقة. هذا وكان الهدوء قد عاد إلى قرية عابدين بريف درعا الغربي بعد يوم

0: من شهد سلسلة اعتداءات إسرائيلية على القرية ترافق مع قصف مدفعي، ما تسبب في حركة نزوح محدودة للأهالي إلى القرى المجاورة.
1: حالة من الهدوء الحذر تسود قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي عقب تصعيد عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأوسع في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، تخلله توغل بري وقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحة عسكرية. مراسل تلفزيون سوريا أفاد بانسحاب دورية الاحتلال الإسرائيلي من تلة المغر وأطراف قرية عابدين باتجاه الأراضي المحتلة وثكنة الجزيرة التي تتمركز فيها قوات الاحتلال قرب قرية معرية في منطقة حوض اليرموك، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة في سماء المنطقة. تأتي هذه التطورات في حين تواصل فرق الدفاع المدني تأمين احتياجات الأهالي العائدين إلى بيوتهم بعد نزوحهم إلى البلدات المجاورة. وقال قائد عمليات الدفاع المدني في جنوب سوريا أحمد الهاجر إن قصف الاحتلال لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، إلا أنه تسبب بحالة واسعة من الهلع والخوف بين السكان. وفي حين يرى أهالي الجنوب السوري أن الهدوء الذي خيم على المنطقة لم يبدد مؤشرات الانفجار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واسم أنقذ الجنوب السوري داعين إلى تسليط الضوء على ما يجري في منطقة حوض اليرموك، ومطالبين بحماية المدنيين بعد موجة النزوح التي شهدتها قرية عابدين نتيجة للقصف والتوغلات الإسرائيلية.
0: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا عودة أهال من قرية عابدين في ريف درعا الغربي إلى منازلهم عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرية وعودة الحياة إليها تدريجيا.
2: أول امبارح فاتوا علينا أول دورية عسكرية إسرائيلية فاتت تمركزت بالمغر، ظلت يوم كامل. ثاني يوم عند أذان العصر ردت فاتت الدورية الثانية، نصبت حاجز عند أول القرية من جهة جملة، فصدوا لها الأطفال والشباب بالحجار، وصار مقاومة من خلال الأطفال والشباب القرية صدوا لها الدورية بحيث أنهم منعوهم ينصبوا الحاجز، فنزلوا توغلوا وين برجوا ننزلوا توغلوا بالدبة. أثناء خروجهم ردوا طلعوا بالرصاص وفتحوا طريق من خلال الرصاص. أثناء انسحاب الدورية كاملة بالليل صار مقاومة أثناءها أيضا بالحجار من بين الشباب والأطفال.
3: يوم طلعوا من هون بلشونا بالرصاص بالطيران، الطيران نزل علينا ينزل فزع العالم كلياتهم، ما ظل ولا دومري هون غير اللي ما يقدرش يمشي. هذا هو.
4: وين رحتوا؟
3: رحنا على قرية بتر،
4: يعني
3: حجت ناس على بتر، ناس على الشجرة، ناس راحت فلس يمسحهم.
0: دانت دول وجهات عربية التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف المدفعية، حيث شددت الخارجية السعودية في بيان على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة سوريا مجددة دعمها لوحدة الأراضي السورية. من جهتها اعتبرت الخارجية الأردنية هذه الاعتداءات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تمثل خرقا لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وتصعيدا استفزازيا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من التوتر في المنطقة. كما دانت دولة قطر توغلات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا وما رافقها من قصف مدفعي، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات الخطيرة من شأنه أن يفاقم التوتر في المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. بدورها أعربت الإمارات عن رفضها لانتهاك سيادة سوريا، مشيرة إلى أن التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية تشكل انتهاكا للقانون الدولي. هذا وأعرب مجلس التعاون الخليجي في بيان إدانته واستنكاره الشديدين للتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مؤكدا أنها تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مجددا وقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة وحدة الأراضي السورية. كما دان الأمين العام لجامعة الدول

0: للقانون الدولي. ومن جانبه دان البرلمان العربي توغلات الاحتلال معربا عن التضامن الكامل مع سوريا في إجراءات حماية سيادتها وسلامة أراضيها. قال رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة في كلمة خلال أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في مقر الأمم المتحدة، قال إن سوريا انتقلت من إدارة الأزمات إلى صناعة القرار المستدام، موضحا أن دمشق تعمل على حماية الأمن الوطني وتسهم في أمن دول الجوار.
1: اليوم فإن المسار الأساسي الذي نؤكد عليه هو انتقال سوريا من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة صناعة القرار المستدام، وقد وضعنا نصب أعيننا أهدافاً واضحة تبدأ بحماية الأمن الوطني السوري والمساهمة في أمن الجوار والانخراط بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
0: هذا وأشار رئيس الاستخبارات إلى أن سوريا تواجه تهديدات تتجاوز تنظيم داعش لتصل إلى خلايا تتبع فلول النظام المخلوع وأخرى مرتبطة بحزب الله، إضافة إلى التهديدات الإسرائيلية.
1: تواجه سوريا اليوم تحديات وتهديدات تتجاوز إرهاب تنظيم داعش لتصل إلى خلايا تتبع فلول نظام الأسد وأخرى مرتبطة بميليشيات حزب الله، ولا يخفى عليكم ما يحدث في الجنوب السوري من تهديد إسرائيل لسوريا وتقويض استقرارها عبر التوغلات والقصف والاعتقالات بحق المدنيين، وما حدث بالأمس هو خير دليل على ذلك.
0: وأضاف السلامة خلال كلمته في مقر الأمم المتحدة أن سوريا تركز على مكافحة التنظيمات المتطرفة وتجفيف مصادر تمويلها وتعزيز التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين.
1: كما ركزنا على منع عودة التنظيمات المتطرفة وتجفيف مصادر تمويلها وتعزيز التعاون الأمني والقضائي والاستخباراتي مع الشركاء الدوليين. إن هذا المسار لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يتبنى مقاربة إنسانية شاملة تضع العدالة في مقدمة أولوياتها.
0: لمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا من دمشق الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ محمد سليمان. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بكم. بداية، ما أهمية مشاركة رئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة في مؤتمر أممي بهذا المستوى بالنسبة لموقع سوريا الدولي؟
2: تحياتي لكم أستاذ العزيز والأستاذ المشاهدين. يعني هذه المشاركة هي مهمة جدا، وخصوصا في مرحلة تقوم بها سوريا على بناء منظومتها الأمنية الجديدة، وتثبت للعالم بأن هذه المنظومة هي جزء من الأمن الدولي وليست جزء من الإرهاب الدولي كما كانت على زمن النظام البائد. وبالتالي اليوم هذه الزيارة وهذه المشاركة التي قام بها رئيس جهاز استخبارات السيد حسين السلامة هي مهمة جدا بالنسبة لسوريا، هي تعزز من مكانتها الإقليمية والدولية، وهي تعطي رسائل للمجتمع الدولي بأننا جادون في الانخراط، جادون في جميع المشاريع التي من شأنها أن تعزز الاستقرار الداخلي والخارجي داخل سوريا وخارجها. نحن لا نعمل فقط من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا فقط، وإنما أيضا نحن جزء وشريك فعال من المجتمع الدولي، وخصوصا هذه المرحلة مرحلة بناء. وبالتالي كان من المهم ومن الضروري أن تشارك سوريا في ظل.
0: نعم أستاذ محمد،
2: أي تواصل مع المجتمع الدولي من خلال المنظومة الأمنية هي كانت تعمل
0: فقط. طيب أستاذ محمد، ماذا يعني قول حسين السلامة رئيس الاستخبارات العامة انتقال سوريا من إدارة الأزمات إلى صناعة القرار المستدام؟ أستاذ محمد، تسمعني؟

أستاذ محمد؟ طيب، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع الأستاذ محمد سليمان الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق. أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة. استقبل الرئيس أحمد الشرع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق. هذا وبحسب رئاسة الجمهورية جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. كما تناولت المباحثات تعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات المشتركة. هذا وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني بحث بدوره خلال لقائه نظيره العراقي في قصر تشرين بدمشق تطوير التعاون المشترك، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وأصدرت سوريا والعراق بيانا مشتركا عن زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دمشق ولقائه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وبحسب البيان، تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك برئاسة وزيري الخارجية السوري والعراقي، بما يضمن متابعة تنفيذ مخرجات التعاون الثنائي بين البلدين. وأشار البيان إلى أن المباحثات بين الوزيرين تناولت آليات نقل وعبور إمدادات الطاقة ومشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سوريا وسبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك. اتخذت العلاقات بين سوريا والعراق بعد سقوط النظام المخلوع منحا متصاعدا من التنسيق وتبادل الزيارات. التفاصيل في العرض الآتي.

0: نظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في العاصمة دمشق للمطالبة بتفعيل أحكام المادة 49 من الإعلان الدستوري ومحاسبة كل من يمجد نظام الأسد المخلوع.
1: نحن اليوم بتنسيقيات دمشق، شباب دمشق وثوار دمشق داعينا لهي الوقفة هي لحتى نقول انه صار في يعني صار في كثير تهاون بموضوع مدح الاسد وحقبته. اليوم صرنا نسمع ناس يقول والله كان اول افضل وما تغير شيء. هذا الموضوع لازم نحط له حد، ولازم نحن وزاره العدل تفعل الماده 49 اللي هي بتجرم حقبه الاسد، لا تغير كل شيء بهذا البلد.
2: وكل الدمشقيين والسوريين جايين نحن على هي الوقفة، هدفنا واحد هو أنه تطبيق القانون 49 اللي هو تجريم الأسدية. نحن أي شخص كان واقف مع بشار الأسد أو حافظ الأسد أو النظام السوري السابق بشكل عام نحن بنعتبره مجرم.
0: أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو عدنان رياض حمادة الملقب بابن البيك إثر كمين في محافظة ريف دمشق. وبحسب الداخلية فإن المقبوض عليه عمل في صفوف الفرقة الرابعة وتورط في انتهاكات بحق المدنيين.

0: منذ معارك الغوطة حتى معارك التحرير، حيث تسبب في اعتقال عدد من المواطنين. وأضافت الوزارة أن حمادا انخرط بعد التحرير في صفوف عصابة مسلحة امتهنت السطو والسرقة بقوة السلاح قبل أن يتوارى عن الأنظار، مشيرة إلى أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. أصدرت وزارة العدل تعميما بشأن ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية لصون الحريات العامة وحماية الحقوق الفردية، حيث تحال الشكاوى إلى العدلية المختصة كالجرائم الإلكترونية التي تستلزم إجراء تحقيقات رقمية، وتشمل جرائم الاحتيال والجرائم المرتكبة من قبل شخص مجهول ما يستوجب إجراءات دقيقة لتحديد هويته.
1: في خطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات التقاضي وحماية الحريات الشخصية، أصدرت وزارة العدل تعميماً ينظم آليات التعامل مع الجرائم الإلكترونية ويضع ضوابط تحد من التوقيف وإجراءات الملاحقة، مؤكدة عدم المساس بحرية الأفراد إلا وفق القانون وبقرار قضائي. التعميم تضمن عدم إحالة جميع الشكاوى إلى الضابطة العدلية المختصة، وحصر ذلك بالجرائم التي تستلزم تحقيقات فنية مثل جرائم الاحتيال الإلكتروني والدخول غير المشروع إلى الحسابات أو الأنظمة، إضافة إلى الجرائم التي يكون مرتكبها مجهول الهوية ويتطلب كشفه إجراءات وتقنيات رقمية. قضايا القدح والذم عبر الإنترنت اشترط التعميم على رفعها مباشرة إلى المحكمة المختصة متى كان مرتكبها معلوم الهوية، بدلاً من إحالتها إلى الضابطة العدلية بهدف تسريع الإجراءات وحظر احتجاز أي مشك منه أو إحضاره موقوفاً أو إصدار مذكرة بحث بحقه إلا بموجب قرار خطي من النيابة العامة، مع قصر أوامر إذاعة البحث على الجرائم الخطيرة والحالات التي تقتضيها ضرورات التحقيق، إلى جانب تشكيل لجان في كل عدلية لمراجعة مذكرات البحث السابقة والبت في استمرارها أو إلغائها. الوزارة أكدت أن التعميم يهدف إلى حماية الحريات العامة ومنع تقييد حرية الأفراد من دون سند قانوني وتسريع الفصل في القضايا البسيطة، ولا سيما قضايا القدح والذم الإلكتروني، ويأتي ذلك في وقت كانت فيه الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد دعت في تقرير سابق إلى مراجعة قانون الجريمة المعلوماتية بما يضمن حماية حرية التعبير وتحقيق المحاكمات العادلة.
0: هذا وقال وزير العدل إن التعميم رقم 26 المتعلق بضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية ينسجم مع الإعلان الدستوري. وأضاف الوزير في منشور عبر منصة إكس أن التعميم يعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيدا لإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات. وأصدرت وزارة العدل تعميما يتعلق بضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية بما ينسجم مع الإعلان الدستوري ويعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم بحسب الوزارة. نقلت صحيفة المدن عن مصادر وصفتها بالخاصة ولم تسمها أن موعد الإعلان عن قائمة ثلث أعضاء مجلس الشعب الذين من المفترض أن يعينهم الرئيس سيكون ضمن الأسبوع الحالي بسبعين عضوا، وذلك استنادا لما نص عليه الإعلان الدستوري. ورجحت مصادر الصحيفة أن يتولى الخبير القانوني عبد الحميد العواك منصب رئيس مجلس الشعب، لكنها في الوقت نفسه لم تجزم بتسلم العواك لهذا المنصب نظرا للمشاورات المكثفة التي تشهدها دمشق حول القضية. وأضافت أن ملف العدالة الانتقالية قد يكون على رأس أولويات مجلس الشعب في جلسته الأولى، ولهذا الغرض عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاء مع أعضاء من مجلس الشعب المنتخبين لبحث مشروع قانون العدالة الانتقالية. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة أزالت 1256 لغما أرضيا في عموم البلاد خلال العام الماضي. وحول إزالة الأنقاض أشار الصالح خلال جلسة إحاطة إعلامية إلى إزالة ما يعادل 4 أطنان من الأنقاض في كل المحافظات، منها 1 مليون طن أعيد تدويرها، لافتا إلى مشروع لإزالة الأنقاض في دير الزور وريف دمشق وحمص بانتظار استكمال الإجراءات. وذكر وزير الطوارئ استجابة الوزارة لأكثر من 10,000 حريق خلال عام 2025، معتبرا أن نسبة الحرائق هذا العام أقل بسبب تفعيل الإنذار المبكر. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 236 حريقا في عموم سوريا خلال يوم واحد أسفرت عن إصابة مدني بحروق. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق التي اندلعت يوم أمس الأحد شملت 33 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و 203 حرائق متفرقة طالت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار، مشيرا إلى أن فرقه أخمدت الحرائق وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الموقع، في حين اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية. قال معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز لتلفزيون سوريا إن هناك عادات موروثة خاطئة لدى العديد من المزارعين، وهو ما يتسبب في انتشار الحرائق في الأراضي الزراعية.
2: يكون هناك صعوبة بتغيير هذا الموروث الثقافي الزراعي الموجود لدى نسبة كبيرة من الفلاحين. هذا ما كنا نعانيه بالمناسبة حتى قبل الثورة، يعني كان هناك من الصعوبة لمراكز الأبحاث الزراعية أن تقنع الفلاح أو المزارع بعدم حرق هذه المحاصيل، وبالتالي عندما يقوم المزارع بحرق هذه البقايا أحيانا لا يستطيع أن يتحكم بحدود هذه النيران، وربما تتعدى إلى بعض الحقول الأخرى التي لم تحصد بعد، وبالتالي النتائج الميدانية التي حصلنا عليها من فرقنا تؤكد أن سببين رئيسيين، الأول كما ذكرت هو عبارة عن الحصادات ومشاكلها وأعطالها وعدم تجهيزها بالآليات المناسبة. ثانيا الموروث الثقافي الزراعي الخاطئ الموجود لدى بعض المزارعين، هذين السببين الأساسيين الذين يؤثران على موضوع الحرق المحاصيل.
0: وفي سياق متصل أكد قزيز أن لدى الوزارة استراتيجيات للتعامل مع زيادة حالات الغرق في نهر الفرات والمسطحات المائية، من أهمها تنمية الوعي المجتمعي ودعم الكوادر العاملة.
2: استراتيجية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في هذا الملف تنقسم إلى 4 أقسام أساسية. القسم الأول هي عبارة عن عملية مسح لكل النقاط التي تعتبر الأكثر ضعفاً على مسير النهر من أجل أن يكون هناك فعلاً نقاط ثابتة. النقطة الثانية والمهمة جداً هي موضوع التوعية، التوعية للمجتمعات الموجودة على سرير النهر بأن هناك بعض الأوقات بعض الأيام التي يجب أن لا يتم فيها السباحة على الأطلاق. الاستراتيجية الثالثة هي عبارة عن تدريب الكوادر المؤهلة من أجل أن يكون لدينا كوادر مؤهلة وموجودة في المراكز المتقدمة. الاستراتيجية الرابعة هي أيضا تزويد هذه الكوادر بالمعدات وبالإمكانيات اللازمة من أجل تخفيض قدر الإمكان من أجل عدد الضحايا في موضوع الأغراق. وبالتالي هو عمل بصراحة ليس فقط الوزارة، بل نحتاج أيضا عمل من المجتمعات أنفسهم عندما نطلق أي نوع من أنواع التحذيرات، عندما نطلق أي نوع من أنواع برامج التوعية، يجب على المجتمعات تتعاون مع الوزارة.
0: أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان شابين إثر حادثة غرق في نهر الفرات بريف دير الزور. وأوضح الدفاع المدني في المحافظة أن الحادثة وقعت خلال السباحة في بلدة مراط يوم الأحد الماضي، لتنهي فرق الإنقاذ المائي بذلك عمليات البحث بانتشال جثماني الشابين كليهما، في حين جددت فرق الدفاع المدني تحذيرها للأهالي بضرورة الامتناع عن السباحة في نهر الفرات نظرا لخطورة التيارات المائية وسرعتها. غرق 26 شخصا معظمهم من الأطفال في مياه نهر الفرات بمحافظة دير الزور منذ ارتفاع منسوب المياه وسط مطالبات بإنشاء نقاط ثابتة للغواصين على ضفتي النهر.
3: 26 حالة وفاة غرقا في مياه نهر الفرات منذ اللحظة الأولى لارتفاع منسوب مياه النهر، كان آخرها هنا في بلدة مراط يوم أمس، إذ غرق 3 أطفال، 2 منهم فارقوا الحياة والثالث استطاع الأهالي إنقاذه. مطالب الأهالي في هذه المنطقة يطالبون بوجود نقاط ثابتة على ضفتي النهر لحالات الإنقاذ وللغواصين لبعد مراكز الدفاع المدني عن شواطئ نهر الفرات، وهذه تشكل بمعدل حالة وفاة يوميا منذ شهر تقريبا. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: أكد معاون المدير العام للصندوق السيادي محمد عبد الله الفار أن الصندوق يدخل السوق كمنافس حقيقي من دون امتيازات استثنائية، ساعيا إلى رفع قيمة الأصول المتعثرة وإعادتها إلى أعلى مستويات الكفاءة. وأوضح الفار في تصريح صحفي أن الصندوق السيادي يتولى إدارة الأصول المستردة التي عانت لسنوات من النهب وسوء الإدارة في عهد النظام المخلوع، مشيرا إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة تقييمها وهيكلتها واعتماد الأتمتة في إدارتها. وأعلن عن إطلاق النسخة الأولية من الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق ليكون منصة للتعريف برؤيته ونافذة للمستثمرين. وفي ملف الاستثمار أشار الفار إلى دراسة تحويل بعض المشاريع إلى شركات مساهمة تطرح بشفافية، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويوسع دائرة الاستفادة وفق قوله. أصدر وزير الاقتصاد نضال الشعار قرارا يقضي بالسماح بإحداث مخابز سياحية لتكون متخصصة بإنتاج وبيع مختلف أنواع الخبز، ويسمح قرار الوزارة بإنتاج وبيع الصمون والكعك والمعجنات والحلويات بمختلف أنواعها على أن تضم خطوط إنتاج أوتوماتيكية. وحدد القرار مواصفات موقع المخبز السياحي بحيث يكون على شارع رئيسي في المدن وبتصميم يعكس هوية العلامة التجارية، وألا تقل مساحة العقار عن 3000 متر مربع. تتواصل شكاوى تجار سوق الهال وسوق اللحوم في دمشق من تزايد أكوام النفايات المتراكمة بالقرب من السوق، مؤكدين أن المشكلة تفاقمت بعد نقل مكب باب شرقي خارج المدينة وسط تحذيرات من انعكاسات صحية قد تطول المواد الغذائية المعروضة للبيع.
4: تتراكم النفايات يوميا بالقرب من سوق الهالي بدمشق في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمة مكب باب شرقي القديم، غير أن الوضع الراهن بات أكثر خطورة وسط مناشدات لم تلقى أي استجابة.
5: يا أخي هذا المكب بعد ما التقى مكب باب شرقي جابوه حطوه عندنا، مكب بجيب أمراض وأوبئة وأمراض لسوق الهال، سوق اللحمة قريب عليه والخضرة قريب عليه، الأمراض والحشرات كلها بتيجي من عنده بتفوت على قلب سوق الهال. هذا الوضع لا يحتمل، لازم الحكومة تلاقي حل جذري له، لازم ينشال من قلب سوق الهال.
6: اشتكينا للبلدية واشتكينا للجهات المعنية وما ظل حدا ما حكينا بموضوع الأمر هذا، قلنا سنة سنة ونص بعض الأمر. أنت اليوم سوق هال خضرة فواكه عم يغذي سوريا كلها، شوف مكب الزبالة فيه ما ظابط هاي القصة. مطلبنا بس يزيلوا لنا المكب من هون من سوق الخضره من الاكل والشرب، يعني بس زباله ما يعني ما ظابطه، بيصير انت زباله مع الخضره مع الفواكه ما بيصير، هذا المطلب الوحيد.
4: وجود هذا المكب على مقربة من مواد غذائية سريعة التلوث وما يرافقه من انتشار للقوارض والبعوض ينذر بكارثة صحية أخطر مما هو متوقع.
7: هناك تباين حقيقي بين توجهات وزارة الاقتصاد والصناعة باستحداث المسالخ وأسواق اللحم بشكل جيد وتطويره، وبينما تم مؤخرا من نقل مكب القمامة إلى جانب سوق اللحوم، وهذه المادة المكشوفة التي تأثر كثيرا بموضوع انتشار الجراثيم، ولا سيما وأن ثقافة رمي القمامة بالنسبة للمواطن ما زالت متعسرة من حيث عدم وضعها في أكياس مغلقة، وبالتالي أن هذا الإجراء الذي يتم في زبلطاني يؤثر على اللحوم بشكل مباشر وعلى صحة الإنسان. نرغب أن يكون هناك توجه حكومي بنقل هذا المكب خارج هذه المنطقة ليتمتع المواطن بصحة جيدة.
4: المكان كان مخصصا لتجميع نفايات السوق وترحيلها بشكل دوري، لكنه توسع وتضاعفت كمياته عقب إغلاق مكب باب شرقي الذي أثارت قضيته جدلا واسعا منذ نحو عام.
8: مكب جديد للقمامة في دمشق يثير جدل بعد مشكلة مكب باب شرقي. هذه المرة القمامة تجاور اللحوم والخضار للسكان في قضية باتت أقرب لمعضلة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يسعى مجلس بلدة الهامة في ريف دمشق إلى الحد من ظاهرة رمي القمامة في الأماكن العامة عبر فرض غرامات مالية على المخالفين، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على النظافة وتعزيز الالتزام بالقانون.
9: يعني رمي القمامة بالأرض ترجع المواطن حزاته، إذا ما كان نظيف ببيته ما حيكون نظيف بالشارع، ما حيكون نظيف بالمركبة، ما حيكون نظيف. يعني هلأ برجيك باصي أنا المحارم هيك،
10: نجي على صلاة الصبح بنلاقي العالم اكياس فيها بطيخ وصخ وكذا، يعني ارشادات بس انه ارشادات العالم هي تطبع العزل عند الجامع مسجد هون ما بيجوز، انه هي وشوارع هذا بكب كيس من هون من على البرنده هذا منه، بس الوعي بدنا وعي عام نحن.
11: يعني حلوه بتفيد البلد، اجباري بدنا نتساعد معهم نحن، كمان نحن يعني كمان نحن ما نكب، المواطن ما يكب، البلديه عم تشتغل الله يعطيه العافيه، بس كمان نحن نحاول انه نحن بذاتنا ما نكب.
12: نحن مؤيدين القرار بالمية مية، لانه هاي بلدنا بده يحافظ الانسان عليها، بس دور مين هون بيلعب؟ دور المجتمع، دور الاهالي، انه بيبعت ابنه حامل الله يعزك كيس القمامه ما بيحطه بالحاويه بزته بالطريق، عرفت؟ فهذا دور المجتمع التوعيه، وبجوز هالمخالفات هي يكون رادع لهاللي أول مرة تاني مرة يرتدع.
13: نحن مع هذا القرار اللي طلع تبع المخالفات ونحن من أيده 100% عشان العالم تلتزم يعني، والصراحة لازم يكون في دوريات من قبل البلدية تشوف هذا الشيء اللي عم يصير يعني. يعني اليوم مثلا شخص أو ولد عم يرمي كيس زبالة من فوق لتحت بدون ما ينزل يحطه بالحاوية، أو مثلا بتكون الحاوية قريبة منه بيرميه جنب الحاوية، يعني لازم نتساعد كلياتنا مع بعض بخصوص هذا الموضوع.
0: يواجه مواطنون في بلدة كفر مبودة بريف حماة الشمالي صعوبة في تأمين مياه الشرب نظرا لتعطل عدد من الآبار التي تغذي البلدة وارتفاع كلفة نقل المياه عبر الصهاريج ما يضاعف الأعباء المعيشية عليهم.
14: أعباء يومية ورحلة مرهقة يخوضها معظم سكان بلدة كفر مبودة بريف حماة الشمالي لتأمين مياه الشرب. المياه غائبة عن معظم المنازل بسبب تعطل الآبار. الأهالي يعتمدون على صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم اليومية، ليتحول أبسط مقومات الحياة إلى عبء يثقل كاهل السكان.
15: معاناتنا بايمن ما شايف، كل يومين ثلاثة بدنا صهاريج مي، صهاريج المي حقه 100,000 ونحن عيال وكذا. بهاي حالتنا بالنسبة للمي، يعني على بنطلب من دولتنا، بنطلب من بلديتنا انهم يطلعوا ينظروا بحالنا.
16: بدي اغسل هدومي خيو، ما بدي اتحمم، بدي اغسل هدومي ما في مي اغسلهن. قعدتي هوني هذا هون جيب المي، تجي هالصارج بتعبي، بنستنى صارج بيقول والله فلان بده مي اجباري، وفلان اخيو عنده جبالي بدي يصب، يعني وين نروح حالنا؟
14: المشكلة لا تتوقف عند صعوبة تأمين المياه، فالكلفة المادية مرتفعة أيضا، مبالغ إضافية تتحملها العائلات بشكل متكرر في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ليصبح ثمن المياه واحدا من أكثر الأعباء.

0: استنزافاً لدخل السكان.
1: على بالنسبة للصاري قاعد يكلف شيء شلون بين مازوت وبين مسافة مشوار طريق وكذا في مسافة هاي، حتى المي عم يشتري منها المي شايف شلون، المبلغ لنقول 25,000 بحيث على المازوت على المولدي شايف شلون. ايه وبنفس الوقت يعني في مسافة عم نوزع الأهالي يا أخي، مثلا عندك الخزان 1000 عم نوزع 20,000 أو 25,000.
0: الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة قالت إنها تعمل على تنفيذ خطة لتأمين مياه الشرب لكامل بلدة كفرنبودة من خلال تجهيز 3 آبار جديدة تضاف إلى البئرين الموجودتين. معاناة يومية يعيشها سكان كفرنبودة وكلفة مادية مرهقة مع كل محاولة لتأمين مياه الشرب في بلدة ما تزال فيها مياه الشرب أزمة مفتوحة على حساب السكان. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
2: افتتحت جمعية فلوكا في مدينة اللاذقية معرضا بعنوان صمود الأنامل، يضم أعمالا يدوية أنجزتها نساء الشهداء خلال مشاركتهن في ورش تدريبية ضمن مشروع يهدف إلى تمكينهن اقتصاديا وتعزيز قدرتهن على الاعتماد على أنفسهن.
3: ضمن مشاريع سبل العيش بجمعية فلوكا افتتحنا اليوم معرض صمود الأنامل. السيدات الموجودين عندنا خضعوا لورشات تدريبية، الهدف منها تمكين السيدة والحصول على مصدر رزق لها ولأولادها.
4: نحن مبتدئات بهذا العمل هلأ يعني، وإن شاء الله بتمنى أنه يكون هذا سبب لتأمين العيش لأولادي اللي كانوا هن أساسا مكفولين هون يعني. بقى وفي إقبال يعني على المعرض اللي شفناه، الإقبال إنه الناس اللي عم تاخذ شو اسمه يعني، إن شاء الله بنتأمل خير يعني.
2: أعلنت الشركة السورية للبترول بدء أعمال تأهيل الهيتر 210 في حقل التيم استعدادا لنقله إلى حقل الجفرة في دير الزور. وأوضحت الشركة في بيان أن الهيتر يعد أحد التجهيزات الرئيسية المستخدمة في تسخين النفط، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشاريع إعادة التأهيل في الحقول النفطية وجهود الشركة لرفع الجاهزية التشغيلية وتحسين كفاءة الإنتاج والترحيل في مواقع العمل. أعلن الأمن العام اللبناني تمديد التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا الراغبين في المغادرة عبر المراكز الحدودية البرية حتى 30 تموز المقبل. وأوضحت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في منشور لها عبر منصة إكس أن التسهيلات تشمل المغادرة من دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ومن دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم، مشيرة إلى أن المهلة الممنوحة هي الأخيرة وأنه سيتم التشدد في تطبيق القوانين على كل المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية بعد انقضائها وفق البيان. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أن نحو 75,000 شخص سافروا عبر معبر تل أبيض الحدودي مع تركيا خلال النصف الأول من عام 2026. وأوضحت الهيئة أن 45,000 من المسافرين دخلوا إلى سوريا، بينما غادر 30,000 إلى تركيا، كما استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها نحو 12,000 مواطن عادوا طوعا إلى البلاد ضمن برنامج العودة الطوعية. وأكدت الهيئة عملها على توفير إجراءات مبسطة وتنظيم متكامل يضمن انسيابية الحركة عبر المنفذ الحدودي. انطلق في النمسا برنامج تدريبي لتأهيل محامين وقضاة واختصاصيين نفسيين على توثيق جرائم التعذيب في سوريا وفق بروتوكول اسطنبول المعتمد من الأمم المتحدة، وذلك بهدف إعداد ملفات قانونية يمكن الاستناد إليها أمام المحاكم. سعياً

0: إلى تطبيق معايير بروتوكول إسطنبول الأممي في توثيق جرائم التعذيب في سوريا، ينظم مركز إنفاذ القانون برنامجاً تدريبياً يستهدف عاملين في القطاعين القانوني والصحي بهدف تدريبهم على آليات التوثيق وفق المعايير الدولية.
1: في هذا المشروع نقوم بتدريس بروتوكول إسطنبول كاملاً ونناقش كيفية تطبيقه في سوريا، لذلك نستعرض مضامينه بما فيه المبادئ العامة للقانون الدولي ونقارنها بالقوانين السورية والواقع السوري، ونركز على الالتزامات الطبية والأخلاقية والقانونية، لأن العاملين في القطاعين الصحي والقانوني تقع عليهم مسؤولية الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترامها في ممارسة عملهم.
0: يستند البرنامج الممول من الأمم المتحدة إلى بروتوكول إسطنبول لتوثيق حالات التعذيب، بما يشمل توثيق الانتهاكات حتى بعد مرور سنوات على وقوعها، إضافة إلى تدريب المشاركين على التعامل مع الضحايا بطريقة تراعي أوضاعهم النفسية وتحد من إعادة استحضار آثار الصدمة.
2: سيبدأ هذا المشروع في نهاية شهر يونيو وسيستمر حتى نهاية هذا العام، وتتمثل المرحلة الأولى في الدورات التدريبية التي تستمر حتى منتصف شهر تموز يوليو. سنعمل مع ما بين 40 و60 من أطباء وأخصائيين نفسيين ومهنيين قانونيين سوريين لتدريبهم على بروتوكول إسطنبول.
0: تنطلق المرحلة الأولى من المشروع مع نهاية شهر حزيران وتستمر حتى منتصف تموز بمشاركة أكثر من 60 طبيباً واختصاصياً نفسياً ومهنياً قانونياً من مختلف المناطق السورية، قبل الانتقال إلى مرحلة الإشراف العملي بإشراف خبراء دوليين لمتابعة تطبيق ما اكتسبه المشاركون من مهارات في توثيق حالات التعذيب.
3: أهمية بروتوكول إسطنبول بالنسبة للعدالة الانتقالية والمحاكمات الجارية في سوريا، فبالنظر للمحاكمات التي تمت في أوروبا نرى أن بروتوكول إسطنبول كان أقوى دليل في هذه المحاكمات وكان معتمد 100%.
0: رغم أن الخطة الأصلية كانت تقضي بإجراء التدريب حضوريا داخل سوريا، فإن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتعطل حركة الطيران دفعت القائمين على المشروع إلى تنظيمه عن بعد. يعد بروتوكول إسطنبول المرجع الوحيد الذي تعتمده الأمم المتحدة في توثيق التعذيب والتحقيق فيه، كما تستند إليه محاكم وهيئات قضائية دولية في النظر بجرائم التعذيب، من بينها محاكمة ضابطين من النظام المخلوع متهمين بتعذيب معتقلين خلال سنوات الثورة. وليد صوان لتلفزيون سوريا من العاصمة النمساوية فيينا.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وإن ذلك سيعرف في وقت لاحق بحسب تعبيره. وأضاف ترامب أن فريق الإدارة الأمريكية سيغادر إلى قطر لعقد جلسة محادثات في الدوحة، كما أشار إلى أن ثمة تقدما وصفه بالجيد للغاية تحقق في معركة نزع السلاح النووي الإيراني على حد وصفه. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المفاوضات مع الجانب الأمريكي خففت من حدة التوتر في المنطقة ولا سيما في لبنان. وأضاف بزشكيان أن المفاوضات مع واشنطن خلقت فرصا اقتصادية، مشيرا إلى ترحيب إيران بالحوار وعدم تقديمها في الوقت ذاته لأي تنازلات بالمفاوضات وفق تعبيره. وأوضح بزشكيان أن إيران ستفي بالتزاماتها بمذكرة التفاهم إذا التزم الجانب الأمريكي بذلك. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في الشرق الأوسط. وأضاف عرقجي خلال مؤتمر صحفي أن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة عما تقوم به إيران لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق مثلما حصل خلال الليلتين الماضيتين، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم وعدم السماح بأن تنحرف

عن مسارها. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك انسحاب آخر من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله. وأكد كاتس أن هناك قيودا أمريكية فرضت عليها، ما دفع الجيش الإسرائيلي لتعميق منطقة ما يعرف بالخط الأصفر جنوبي لبنان، مؤكدا أن حديثه على أن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية هو مصلحة أمريكية، ولولا هذا الربط لكان حزب الله قد انهار. وأوضح كاتس أن إسرائيل اتفقت مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. وفي السياق ذاته قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع كوبر التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم إقراره نتيجة للمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن.

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن أولويات لبنان ضمان الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح. وأضاف وزير الخارجية أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يشكل بداية لمسار يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها. وفي العراق قال رئيس الوزراء علي الزيدي إن الحكومة ماضية في معركة ضد الفساد وستلاحق كل من يثبت تورطه في سرقة المال. وأكد الزيدي على الاستمرار في استرداد المال العام للدولة والعمل على حصر القوة والسلاح في يد الدولة، مشددا على عدم السماح لمن وصفهم بالفاسدين بأن يكونوا جزءا من جسد الدولة بحسب تعبيره. هذا وشهدت المنطقة الخضراء في بغداد انتشارا أمنيا مكثفا تخللته عمليات دهم واعتقال استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين. ختام نشرة، شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إن كان قالها قبلي فقد مثلني.
2: يعني أنت مجبور أن تقول هذا يعني؟
1: لا، لست مجبورا.
2: ما قصتك مع المعابر؟
1: توجعني كثيرا هذه القصة. أنا لا أظن أنني كتبت قصيدة بلا موقف.
2: كيف أصبحت في حماة كثيرة؟
1: ما الذي حل فاستحلت غديرة؟
2: أمس هو المنفي،
1: والأمس انقضى،
2: لم يبق منه سوى صدى
1: نسياني،
2: والمارقون على القوانين التي
1: كانت قبيل الغدر طوع بنانه.
2: نهر العاصي لكم أم للحماسنة؟
1: لنا ولهم.
2: حلاوة الجبن
1: لنا.
2: يعني أجوبتك دبلوماسية.
1: كسرت والله عيني.
2: أستاذ خالد، لماذا لا تعترف أن عائلتك تكتب معك القصيدة؟
1: عملية التجديد في اللغة أشبه بعملية الحراثة، هي عملية إعادة تهوية للتربة.
2: سلم لي عليه كثيرا.
1: وكأن كل دمشق تسكن في الجامع الأموي.
2: قل للذين بأرض الشام قد نزلوا، قتيلكم لم يزل بالعشق مقتولة.
1: تركت زوجتي وأولادي وأمي وأبي وعدت وحيدا إلى سوريا. أنا نهران من حزن وشوق، فلا تبخل بضم الرافدين.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحجاني يما الجسير لما تلاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع والقضايا التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. للمدن حكاية وقصص وموروث شعبي يروى ويتناقل من جيل لجيل، يحكي عن الكرم، عن البطولة، عن الشهامة مثلا. وعادة ما يكون أبطال هذا الموروث هم رجال البلدة أو المدينة أو القرية، إلا درعا، هذه المحافظة التي يولد أطفالها رجالا أصلا متألبين لتسجيل حضورهم في تاريخ بلدها، فكانوا شرارة ثورة وخطوا على الحيطان ما لم يجرؤ رجال على قوله همسا على مدى عقود، فاستجابت البلاد لصوت أطفال حوران، وكان ثورة طويلة توجت برحيل الطاغية وهروبه إلى موسكو. الأطفال القدامى سلموا الراية لأطفال غيرهم في درعا أيضا لكتابة واحدة من القصص التي ستحتفظ بها ذاكرة السوريين في وقت تختلط فيه القيم لدى البعض. فإذا كان هناك من يشد عضده بالاحتلال، فإن أطفال درعا يقطعون الطريق ويقاومونه ويشاركون الشباب أيضا في المقاومة. القصة مشاهدينا في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك، هناك حيث تصدى مجموعة أطفال لتوغل إسرائيلي قطع الطريق بالحجارة لمنع قوات الاحتلال من دخول القرية. قوات الاحتلال أطلقت الرصاصة في الهواء وأنشأت نقطة تفتيش داخل البلدة وتمركزت لفترة قصيرة قبل أن تعاود الانسحاب. في ساعات الليل حاول قوات الاحتلال التوغل في القرية، لكن أهالي القرية قاوموا هذا التوغل بالرصاص والبارود، فما بدأه الأطفال في الصباح أكملته سواعد شباب المباركة في الليل. حاولت قوات الاحتلال إزالة الأحجار التي وضعها الأطفال على وقع إطلاق الرصاص، ونصبوا حاجزا مؤقتا قبل إزالته في وقت لاحق كما تحدثنا. نتابع هذه المشاهد ثم نعود. آلام الاحتلال اعترف بوجود مقاومة وإطلاق نار، كما أن طيران الاحتلال المروحي كان يحلق على علو منخفض في أجواء مناطق في الريف الغربي، كما صادف القرية ومحيطها بالرشاشات الثقيلة بالتوازي مع قصف مدفعي لمحيط القرية. لكن كيف كان المشهد على الأرض مشاهدينا؟ دعونا نتابع.